0: في محاولة للضغط على الجهات الخدمية ودفعها للتحرك، وركزت الحملة على أن القضية لم تعد مجرد مظهر مزعج بل مشكلة تمس الصحة العامة والحياة اليومية، مع الحديث عن انتشار الروائح والحشرات قرب المناطق السكنية وفي الأسواق أيضا. عشرات المشاهد لأكوام القمامة انتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي قادمة من حلب، كان من بينها مقطع يظهر كومة قمامة تحاصر حاوية القمامة بدلا من أن تكون داخلها، وذلك بالقرب من المركز الثقافي في حلب.
1: هاي مركز ثقافي في حلب بيدل على ثقافة البلد. شوفون ثقافة الزبالة. بالبداية كنت عم بلوم الشعب، بس لكن صراحة يعني لا، مو ذنب الشعب، هو في حق عليه، بس يعني إذا أنا شفت الحاوية مليانة زبالة، الدولة معه تفضيها، وين بحط الزبالة؟ يعني أنا مثلا أخليها ببيتي؟ ما في حق على الشعب كتير، لأنه هو ما بكب كب الشارع. بس موضوع الحاويات هذا مو موضوع شعب، هذا موضوع المحافظة اللي هي بالعزم تعمل هالشي. هاي حاويتين هون يعني بمركز البلد، الشارع بيجي

0: آلاف الناس. مش هنشجع السياحة، يعني أنا كمغترب ليش أرجع؟ ليش أستقر في هذا البلد؟
1: لكن من باب الإنصاف، أعاد الناشط نفسه الذي نشر المقطع المصور السابق، نشر مقطع آخر من الموقع نفسه يظهر إزالة أكوام القمامة بالقرب من المركز الثقافي. لنشاهد تلك اللحظات.
0: رجعنا على المركز الثقافي. إن شاء الله. أوكي.

0: يعني صور ما تزال.
1: أزيلت القمامة هنا ولله الحمد. القضية لم تنتهي عند حدود الشارع الذي يقع فيه المركز الثقافي، إنما امتدت لأحياء متفرقة من حلب. فهنا في هذا المقطع المصور وثق منشئ محتوى سوري انتشار القمامة في مناطق مختلفة، منتقدا الجهود الحكومية لمكافحتها.
2: من فترة في شباب عملوا حملة للنظافة وأنه دور المواطن لازم يكون أساسي بنظافة البلد، بس الشيء الأهم أنه نسي يحكونا عن دور البلدية بنظافة البلد. يعني أنا كمواطن صالح أو كأي مواطن عادي بيخاف على نظافة بلده، بإيدي زبالة أو بإيدي شيء عم بشربه بالشارع بدي كبه، بدي دور على حاوية، فأول شيء بلاقي بوشي هي الحاوية وبكبه. أكيد ما نكون شايفيني من كمية الزبالة هاي. يعني من الأخير أنا مهمتي بتنتهي كمواطن عند حاوية الزبالة وببلش دور البلدية اللي هي خارج نطاق التغطية. حالياً صار الجو شو بيعني زيادة حشرات، زيادة روايح، زيادة أمراض، والموضوع ما عاد بحلب الشرقية بس، لا صار بحلب كله. أظن متواجد عنا سيارات للبلدية ومتواجد عنا مازوت لسيارات البلدية ومتواجد كمان عنا موظفين نظافة ومهندسين نظافة، بس ليش التقصير؟ ما بنعرف. هل يا ترى مضيق هرمز لما تسكر أثر على الموضوع؟ مثل ما أنا رح كون مواطن صالح ودير بالي على بلدي وخاف على بلدي ونظافة بلدي، لازم البلدية كمان تشاركني المسؤولية والوعي الأكبر، بس ليش التقصير؟ ما عم نعرف. الحقونا قسما بالله اختنقنا.
1: يعني مع الأسف أن تكون

0: تكون حلب من أقدم المدن المأهولة في العالم وثاني أكبر محافظة موجودة في سوريا أن يكون فيها حال القمامة والنظافة كما رأينا. وهناك عشرات بل مئات المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لانتشار كثيف للقمامة للأسف في جميع الأحياء في حلب، سواء كانت الأحياء التي يسميها البعض بالغربية أو الشرقية. كون حلب هي المدينة الأولى التي حررت في سوريا خلال معركة ردع العدوان، اعتبر من غير المنطقي بالنسبة لسكانها أن تكون مشكلة انتشار القمامة في الشوارع من دون حل، خصوصا مع مرور أكثر من عام على التحرير، وهو ما قاله أحد الناشطين في مقطع مصور من أحد شوارع المدينة.
1: هي أول مرة بسجل فيديو يمكن لموضوع خدمي، يعني حلب أول مدينة حررت في سوريا بعد سنة ونص لسه مشكلة القمامة ماشية وما حدا سائل عنها. المشكلة كل ما لعب تتفاقم، حملات حملات حملات وبالأخير هاي النتيجة. إمتى نوضع حد لهذا الملف ما حدا بيعرف، دائما ترحيل المشاكل ترحيل المشاكل أو انتقال من مشروع لمشروع، في مشروع ضروري في مشروع أضر. أنا ما بعرف حسب الأولويات اللي هن اللي بعتمدوها البلدية، بس كل مكان مقصوف أو كل مكان مدمر هو مكب نفايات. يعني حلب على من أكبر مدن سوريا وعلى هذا المستوى وهيك حالة، شيء محزن صراحة، شيء محزن جدا. وهلا مع دخول فترة الصيف وفصل الصيف اللي بيمتد على أشهر، يعني انتشار الأمراض وانتشار الأوبئة وخصوصي حبة الليشمانيا اللي بعاني منها الأطفال خصوصا، يعني نحن كإعلاميين تركنا شغلنا الإعلامي وصرنا نغطي بس موضوع النظافة، ومع هيك لسه هذا الملف لسه ما انحل، ما بعرف إيه مدى ينحل أصلا.
0: أسفي على هذا الواقع الخدمي في هذه المحافظة. طبعا هناك العشرات والعشرات من المقاطع المصورة التي انتشرت بشأن القضية ووثقت انتشار القمامة في حلب، ولن نتمكن من الإحاطة بها جميعا في حلقتنا، لكن هذه المشاهد أدت إلى إطلاق حملة حملت مطالب بالتعامل بجدية أكبر مع الملف، ومنها ما طالب باستقالة رئيس المجلس البلدي والمحافظ عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب عبد العزيز مغربي. كتب منشور مطول عن الموضوع على حسابه الشخصي في فيسبوك، قال فيه، هذا هو منشور عبد العزيز مغربي على صفحته في فيسبوك، قال: قبل شهرين سألته صراحة، ويقصد رئيس مجلس بلدية حلب على الأغلب لكونه لم يذكره صراحة ضمن جلسة تحضرها أو نحضرها لحل مشكلة النظافة، هل أنت قادر على حل مشكلة النظافة مع اقتراب الصيف وكم تحتاج من وقت؟ وإذا كانت الإجابة بأنها ستحل. ونقل عبد العزيز أيضا على حسابه عن رئيس البلدية أنه أجاب: مشكلة النظافة تم حلها بنسبة 90%، وأن سبب اجتماع رئيس المجلس البلدي مع عضو مجلس الشعب وآخرين هو من أجل المعايدة. ويقول كاتب البوست إنه ترك الجلسة وندم على حضورها، معتبرا أن هذا شخص لا يدرك أهمية حلب ولا يعرف قدر أهلها وفق تعبيره. الناشط ومنشئ المحتوى معتز شعبه، وهو من أبناء مدينة حلب، ظهر في مقطع مصور طالب فيه باستقالة رئيس مجلس مدينة حلب طلال الجابري، معتبرا أن ما حدث خلال الأشهر الثمانة الماضية يمثل فشلا ذريعا للمجلس البلدي.
2: أشهر من الفشل الذريع لمجلس مدينة حلب وعلى رأسهم السيد طلال الجابري لإيجاد حلول حقيقية لمشكلة النفايات المتفاقمة، إضافة إلى زيادة المخالفات والتجاوزات التي أثقلت كاهن المواطنين وأثرت سلبا على الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة حلب. وبعد هذا الأداء الغير مقبول فإننا نطالب بإقالة رئيس مجلس المدينة السيد طلال الجابري وتشكيل مكتب تنفيذي مفرغ قادر على إدارة القضايا الخدمية في المدينة. حلب ما بدها وعود جديدة بل إدارة قادرة على إنقاذها قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية. حلب عم تختنق وطلعت ريحتها وريحتكن.
0: عند الحديث عن القمامة والانتقادات التي تواجه الجهات الحكومية في حلب لا يمكننا تجاهل واحدة من المقاطع المصورة الذي أظهر جرذا ضخما يجول بين الأزقة أو جردون كما نقول عنه نحن الحلبيون، إذ تداول السوريون هذا المقطع على نطاق واسع وأعيد نشره مرارا على منصة فيسبوك.
3: شباب الجرادين بحلب في شيء غلط، هذا ما هو جردون، وينه؟ هذا قط، هذا كلب كتير كبير، وينه؟
4: هيدا يا شوي لأولوية المرور إلينا الرصيد.
3: طبعا
4: إذا ماسك
3: بيعتبرونا نحن مواطنين درجة تانية. هاتوا شوفوا طلع
4: منطقة ملعبه،
3: طلع قد الجحش يفضح عرضه ما يكبر.
4: صلى على النبي،
3: ما بخاف، لا رو انت
4: صلى على النبي يا زلمة.
3: الله
4: صلى، ما بقبلش يا
3: خلي لك عبد الكيس بس
4: عم ينقل شغيل
3: عم ينقل
4: عم ينقل وبينغر وشغيل
3: لهم باي
4: وباي باي.
0: والله لا تعليق، والله يا للأسف على هذه المدينة والإهمال الذي يعيشه أبناء مدينة حلب. يبدو أن الحملة لقيت طريقها إلى آذان المسؤولين في مدينة حلب، إذ أطلق مجلس المدينة حملة أسماها حملة نظافة شاملة لتحسين الواقع الخدمي ورحيل النفايات المتراكمة. ونشر حساب مجلس مدينة حلب منشورا قال فيه، هذا هو المنشور: باشر مجلس مدينة حلب تنفيذ حملة نظافة شاملة في مختلف أحياء المدينة مع استنفار كامل لجهود وآليات وعمال قطاع النظافة، وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي وترحيل النفايات المتراكمة في الشوارع والساحات العامة. وقال إن الحملة تهدف لتعزيز مستوى النظافة، مشيرا إلى استمرار الأعمال بشكل يومي وفق برامج عمل مكثفة تشمل مختلف القطاعات والمناطق. كما أرفق المجلس منشوره بسلسلة صور تظهر إزالة أكوام القمامة من بعض المناطق. كما أسلفنا بأن هذه القضية لقيت تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك آلاف التعليقات على مختلف المنصات. لنستعرض البعض من هذه التعليقات. هنا محمد سعيد ظفر نحاس قال: من يفشل بإدارة ملفات صغيرة كالقمامة والصرف الصحي وردم الحفر لا يعول على نجاحه بإدارة محافظة كحلب والتخطيط لها كمدينة عصرية متطورة بعمرانها وبنيتها التحتية وإيجاد رؤى وخطط عمل تلحقها بالمدن الحضارية. وهنا أيضا تعليق آخر لمحمد قال فيه: الفيس تعبس زبالة وكلها من زبالة حلب، لازم مارك يرفع دعوة على مجلس المدينة لأني وسخنا له الفيس. وأيضا تعليق لمحمد قال: أنتم فاكرين الحكومة في حلب عاجزة عن إنهاء تنظيف البلد؟ لا حبيبي أنت غلطان، بس المشكلة أنه هي الجهة الوحيدة يلي ما فيها رشوة، لذلك تراكم الزبالة والوسخ والعفن في حلب باقي ويتمدد. الله لا يعطيكم العافية. ويبدو أن نصف حلب اسمها محمد. هنا تعليق لمحمد نحاس أيضا قال فيه: بغير محافظات ما في هيك أبدا، نستغرب كتير ليش هيك عم يتعاملوا مع حلب.

0: ينضم إلي عثمان عبد اللطيف الأحمد وهو من القائمين على حملة حلب تختنق معي من حلب. مرحبا بك عثمان. يعني رأينا الكثير من المشاهد المصورة، للأسف يعني هناك إهمال كبير لانتشار القمامة في جميع أحياء حلب، وبدأتم أنتم بإطلاق هذه الحملة. حدثنا أكثر وبتفاصيل أكثر عن الواقع النظافي إن صح التعبير في محافظة حلب، وهل هناك أي استجابة أو تحسن من قبل المحافظة بعد إطلاق هذه الحملات وانتشار مقاطع مصورة عن الواقع الخدمي للأسف؟
1: مساء الخير أستاذ حسام ولكل المتابعين. بصراحة الحملة اللي أطلقناها هي مي أول حملة على مستوى مدينة حلب، كان في حملات قبلها من شهرين ومن 5 شهور.

0: بيكون في له آثار كتير يعني جانبية ومؤذية للأطفال. حاليا بدأت انتشار حبة اللاشمونيا اللي معروفة حبة حلب على أطفالنا، الذباب والبق يلي بنقول له بالحلبي كان انتشاره كتير كبير بهي الفترة. حاليا نحن أطلقنا بهي الحملة، يعني أطلقت على مستوى أفراد ناشطين من مدينة حلب، همهم هن مدينتهم، ما في أي خلفية لهي الحملة إن كانت سياسية أو شخصية مع أي حدا. حاليا صرنا اليوم الثالث رح هو من إطلاق الحملة، هي بوستات على الفيسبوك. أول نهار كان في تفاعل كبير، النهار الثاني للحملة كان أكبر وتوسعت دائرة انتشار البوستات والصور للنفايات في مدينة حلب. نحن مكملين اليوم تمام. مبارحة أو اللي قبله كان في صوتية للسيد رئيس مجلس مدينة حلب، صوتية مطولة عم يرد فيها على أحد الأشخاص اللي حكى معه بشكل شخصي، وما في طبعا يعني كان بيان أو شيء رسمي منه. خلال هاي الصوتية عم يذكر وبيحمل الحكومة ومديرية الإدارة، أنه وزارة الإدارة عفوا، أنه فيه هو رفع كتب ورفع يعني لاستجلاب آليات للمدينة بس ما كان في رد. طبعا هذا الشيء نحن يعني بغنى عنه، يعني نحن ما طلبنا هذا التبرير. اعتبر اليوم الحملة ما أطلقت لليوم، فهل كان بده يطلع السيد رئيس مجلس المدينة يحكي بهذا الموضوع؟ أكيد لا. بدنا حلول عاجلة، ما بدنا حلول إسعافية،
1: طيب
0: ما
1: إذا
0: بدنا حملات تنطلق من مجلس المدينة
1: نعم
0: لشيل الأقوام وعدم
1: إذا
0: متابعتهم للموضوع.
1: سألتك عثمان، ما هو سبب انتشار القمامة بهذا الشكل الكبير في أحياء حلب؟
0: بصراحة الأول هو عودة الأهالي لمدنهم، يعني نحن اليوم عنا مثلا مثل نحن حي الهلوك كان فيه قرابة 400 عائلة قبل التحرير، بعد التحرير صار العدد 2700 عائلة، فهذا الموضوع جدا أثر على موضوع النظافة، ما في حاويات كافية، عدم توزع بشكل كمان مرضي
1: هل
0: في
1: يوجد عمال
0: الأحياء
1: نظافة؟
0: الشرقية والغربية، عمال نظافة جايين. النقطة الثانية هو عدم وجود عمال نظافة بشكل كافي. اليوم الأرقام بتقول أنه حلب حاليا صار فيها 1400 عامل، بس هي بحاجة ل5000 عامل نظافة، هذا الرقم غير موجود. تهالك الآليات، هي النقطة رقم ثلاثة، تهالك الآليات، ما في آليات حسب ادعاء مجلس المدينة، ولكن نحن بنسمع من أشخاص بتشتغل بقطاع الخدمي وبالبلدية أنه في آليات، في إمكانية مادية أنه لاستجلاب هاي الآليات، بس للأسف ما في تجاوب لليوم، ما في استجابة لهذا الموضوع.
1: عثمان، وإلى الآن انتشار القمامة في جميع أحياء حلب ما زال كما كان عليه؟
0: نعم، بداية التحرير كان الأقوام كانت بالمناطق الشرقية، ولكن حاليا حلب بشرقها وغربها هي مدينة عائمة بالنفايات للأسف.
1: طيب حضرتك من سكان مدينة حلب ومن أحد
0: نعم.
1: القائمين على حملة حلب تختنق،
0: نعم.
1: ما هي الجملة أو الكلمة التي توجهها لمحافظ حلب والمعنيين عن هذا الأمر؟
0: بتمنى منهم يقوموا بأعمالهم يلي مطلوبة منهم يلي هن موكلين فيها، بس مو أكتر. ما بدنا نحن لا صور ولا اجتماعات ولا ترندات، بدنا الكل ياخذ زمام المبادرة وينزل على أرض الواقع ويشوف هموم الناس، يشوف هموم المواطن الحلبي، لأنه صار العبء كتير كبير عليه اقتصاديا وخدميا. نحن
1: طيب
0: اليوم
1: عثمان،
0: بس في
1: يعني
0: نقطة كتير ضرورية،
1: معقول محافظ
0: نقطة
1: يعني
0: كتير
1: عم
0: ضرورية
1: بيروح من
0: أستاذ
1: بيته
0: حسام،
1: لمبنى المحافظة وبيرجع، وأنت عم بتقلي أنه جميع أحياء مدينة حلب منتشرة فيها ومتكدسة فيها القمامة، ألا يشاهد هذه المناظر ليتحرك؟
0: والله إذا عم بيشاهده وما بيحكي فهذا مصيبة عظمى يعني، أما إذا ما عم بيشاهده فتلك مصيبة أعظم.
1: نتمنى أن يصل صوت جميع
0: بس عندي
1: أبناء.
0: تنويه صغير،
1: تفضل
0: أنا
1: تفضل، ولكن
0: اليوم
1: بعجلة انتهى وقت البرنامج.
0: تماما، نحن اليوم صرنا سنتين بعد التحرير، لحد الآن عم نحكي بموضوع جدا بسيط على مستوى مدينة كبيرة مثل مدينة حلب وهامة وعريقة. نحن في عنا ملفات أهم وأشمل العدالة الانتقالية

0: والحركة السياسية في البلد والنهضة العمرانية والاقتصادية لليوم نحن لسه عم نحكي بالنظافة. فللأسف أنا بقول تأخرنا كتير، بدنا حلول.
1: نتمنى أن يصل صوت أبناء مدينة حلب وصوتك أيضا أستاذ عثمان، أحد القائمين على حملة حلب تختنيق، إلى محافظ حلب عزام غريب وإلى المعنيين في مدينة حلب لإنهاء هذا الملف وبشكل كامل، تراكم القمامة في جميع أحياء مدينة حلب والانتقال إلى الملفات الأخرى ليتم تنظيمها والعمل عليها. شكرا لك عثمان عبد اللطيف الأحمد، وأنت أحد القائمين على حملة حلب تختنق أو طلعت ريحتكم، شكرا لك، كنت معي من حلب. نهاية ريبوست لليوم، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

استثمارات إماراتية ضخمة قد تعيد رسم خريطة الاقتصاد السوري، موانئ وعقارات ومشاريع بمليارات الدولارات، ومع انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول تبدأ صفحة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. بين وعود الاستثمار الكبير وتحديات التنفيذ على الأرض، ما هي الآثار الاقتصادية المتوقعة على الاقتصاد السوري؟ اليوم نضع تفاصيل المنتدى تحت المجهر في الرصد الاقتصادي. أهلا بكم، ونبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون مع سوريا بعد إنهاء التعليق الجزئي المفروض منذ عام 2011، ويأتي القرار عقب تحرير سوريا ورفع العقوبات الأوروبية في إطار سياسة الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الدولي. وتعيد الاتفاقية الموقعة عام 1977 فتح قنوات التعاون التجاري والاقتصادي بين دمشق وبروكسل على أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. أعلنت الشركة السورية للبترول تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة شيفرون الأمريكية لبدء أول مشروع استكشاف بحري في المياه السورية بالتعاون مع باور انترناشونال، على أن تنطلق الأعمال الفنية صيف عام 2026 في خطوة تعد الأولى من نوعها في المياه العميقة. وفي الإطار ذاته وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع كونوكو فيليبس وتوتال إنرجيز وقطر للطاقة لتنفيذ دراسات فنية وإعداد برامج عمل تمهيدا لعقود الاستكشاف. أطلقت وزارة الاتصالات السورية بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي أول تجربة للدفع الإلكتروني عبر شبكتي فيزا وماستر كارد العالميتين، وتعد الخطوة دخولاً رسمياً لسوريا إلى منظومة المدفوعات الرقمية العالمية، وتتيح للمصارف المحلية تقديم خدمات دفع إلكتروني آمنة وفق معايير الدولية. من جانبه أكد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل إن هذه المبادرة تعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتدعم تطوير البنية المالية لتمكين المعاملات اليومية بكفاءة أعلى. صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية السورية الإماراتية، استثمارات بدأت مع موانئ دبي العالمية وتوسعت في أروقة المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول. فما هي أبرز هذه الاتفاقيات؟ باكورة الاستثمارات الإماراتية كانت في عام 2025، حيث شهد اتفاقية ب 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية لتطوير البنية التحتية، تلتها اتفاقيات للطيران والتعاون الجمركي في خطوة لربط سوريا اقتصادياً بالمنطقة. التقارب الإماراتي السوري هذا العام بدأ بزيارة لمؤسس شركة إعمار محمد العبار ومدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني لبحث فرص الشراكة في العقارات والبنية التحتية والسياحة، وجاء هذا بالتزامن مع عودة مشروع البوابة الثامنة إلى الواجهة بتوقيع ملحق عقد جديد بعد توقفه منذ عام 2011. كما شهدت دمشق انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول بمنصة جامعة لمسؤولين ومستثمرين من البلدين، جلسات حوارية بحثت فرص الشراكة في قطاعات متعددة منها التجارة والعقارات إلى الزراعة والأمن الغذائي، مرورا بالطاقة والسياحة والتحول الرقمي. وخلال المنتدى أعلن مؤسس إعمار محمد العبار عن خطط استثمارية ضخمة في سوريا، أبرزها مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار على الساحل السوري و12 مليار دولار في دمشق قد تبدأ خلال 6 أشهر. ويتوقع العبار أن تسهم

هذه المشاريع خاصة في قطاع السياحة بخلق آلاف فرص العمل وجذب 8 ملايين سائح في خطوة تعيد رسم خريطة الاستثمار والتنمية في سوريا. من جانبه أعلن وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن التبادل التجاري غير النفطي قفز 132% ليصل إلى 1,400,000,000 دولار عام 2025، مشيرا إلى وجود 40,000 شركة سورية في الإمارات. ولاستكمال ما بدأ من تفاهمات في المنتدى، سيتم تشكيل وفد سوري لزيارة الإمارات لوضع خارطة طريق تنفيذية تترجم الشراكة إلى مشاريع على الأرض.

0: ولمناقشة تفاصيل التعاون الإماراتي السوري يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو محمد غزال الباحث في الاقتصاد الدولي والتمويل، وأيضا عبر زوم يسعدنا أن نستضيف الباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم. سأبدأ معك دكتور، يعني بخصوص هذه الأرقام التي تم الحديث عنها يوم أمس من قبل السيد محمد العبار باستثمارات يعني قد تتجاوز 19 مليار دولار. كان لك رؤية سابقا عندما تم الحديث عن 50 مليار دولار أنه هذا غير متوقع أو غير منطقي، خصوصا أنه الإمارات أكبر استثماراتها في مصر لم تتجاوز هذا الرقم، فما رأيك حاليا بالرقم المطروح؟ هل هو منطقي برأيك؟
1: مساء الخير لك ولضيفتي الكريمة والمشاهدين الكرام. أنا برأيي الصورة يمكن هون أصبحت أكثر واقعية من الحديث السابق عن 50 مليار دولار دفعة واحدة. يعني الحديث عن 50 مليار دولار كاستثمارات منفذة مباشرة بالمدى القصير كان يعني في مبالغة فيه إذا قارناه حتى بأكبر الاستثمارات الإماراتية بالمنطقة، لأنه الإمارات هي نفسها لما بتتحدث عن مشروع بحجم مثلا رأس الحكمة اللي بمصر هو أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخ المنطقة، نحن عم نتحدث عن صفقة بحوالي 35 مليار دولار، منها جزء نقدي مباشر وجزء على شكل تطوير استثمارات طويلة الأجل. لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تساؤلات لما بينطرح رقم 50 مليار دولار دفعة واحدة بسوريا اللي ما زالت يعني عم تمر بمرحلة إعادة بناء اقتصادي ومصرف. اليوم الأرقام اللي عم يتحكى واللي تحدث عنها يعني السيد محمد العبار، أنا شفته بالتصريح اللي أدلى به، يعني حتى هو ما عنده رقم دقيق، يعني عم يحكي مثلا بين 5 و 6 مليار دولار أو بين بدمشق بين 7 و 9 مليار دولار. أنا برأيي الآن لا زالوا في مرحلة جس النبض والدراسات. لذلك بس نحن إذا بنتحدث، نحن هون يعني ما عم نتحدث عن ضخ 18 أو 19 مليار فورا يعني بداخل السوق السورية. هون في رح يكون في خارطة مشاريع واستثمارات متعددة مراحل ممكن توصل قيمة الإجمالية إلى هذا الرقم على مدى سنوات طويلة، وهذا فرق جوهري اقتصاديا. صحيح. لأنه بحسب التصريحات يعني المرتبطة بالمنتدى وبالمقابلات اللي أجراها السيد العبار مع صحيفة The National، كان عم يحكي أنه الحديث عم يدور عن استثمارات تتراوح بين 5 و 7 مليار دولار لتطوير الساحل السوري سياحيا وعقاريا، وإضافة إلى مشاريع بدمشق توصل 12 مليار دولار بتشمل ضواحي سكنية ومراكز تجارية، أظن تحدث عن بنى تحتية. لذلك لما بنجمع هاي المشاريع بنحكي فعليا عن رقم يقارب 18-19 مليار دولار كقيمة تطويرية مستقبلية للمشاريع المطروحة.
0: نعم. طب سأنتقل إليك أستاذ محمد، يعني بخصوص هذا الرقم المطروح أو بخصوص يعني الكلام اللي حكاه أيضا السيد العبار أنه نحن بحاجة دخول مستثمرين سوريين معنا، لن ندخل وحدنا، برأيك يعني هل هو رغبة منه لحماية استثماراته أو فعليا لأنه عنده ثقة بالمستثمر السوري ممكن اللي جاية معه من الإمارات بشكل أكبر؟
2: تحياتي لك ولضيفك
0: الكريم. يعني لتخفيف المخاطر أنا أقصد.
2: يعني أنا باعتقادي اليوم لا يجب يعني أن أركز كثيرا في الرقم بقدر ما أنه ينخرط التركيز على هل هناك رغبة ونية في الاستثمار أم لا. اليوم لما نحكي عن مشاريع وعم نحكي عن شركات ونحكي عن شخصيات ما يقارب 120-140 شخصية من قادة الأعمال في الخليج العربي بالإمارات طبعا.

0: فهم يعني داخليا وخارجيا. لما نحكي عن هيك شخصيات عن تاريخ وهيستوري متكامل معروف بين الشركات من اعمار الى غيرها، وتعالى نحكي عن شركات قادره على الانجاز، قادره على العمل، قادره، هذه الشركات لا ترسم خطه استراتيجيه وانما ترسم خطه تشغيليه وانما خطط استراتيجيه، وبالتالي هذه المشاريع تحتاج الى سنوات، ومن الطبيعي ان يكون حجم المشاريع كبير اذا كنا عم نتكلم عن فترات زمنيه. اليوم انت عندك ما يقارب 40,000 شركه بحسب معلوماتي، يعني ما يقارب في الامارات، عندك راس مال اغتراب اليوم موجود في الامارات، ومقابل عندك رأس مال أيضا محلي موجود من السوريين. أي شركة سوف تأتي إلى سوريا هي لن تعمل وحدها ولن تكون حكرا، وبالتالي هذا هو من باب تنويع المخاطر. وبالتالي المستثمر الذكي والمستثمر الذي يخطط للمستقبل والمستثمر الذي يريد أن يجني الأرباح على المدى القصير والمتوسط والطويل هو من يشرك أهل البلد، يشرك الكفاءات الموجودة. يعني اليوم لما نحكي عن بناء مدينة في دمشق، من سوف يقوم بعملية البناء؟ الأيادي السورية والمهارات السورية والكفاءات السورية. وبالتالي اليوم لما يكون في عندي أنا مستثمرين مهتمين بالجانب العقاري، سواء على مستوى مقاولين من الباطن، على مستوى مقاولين يعني أو مستثمرين من الدرجة الأولى وغيرهم، وبالتالي إشراك هذا الأمر تقليل من المخاطر لا شك. وإضافة لأنه اليوم عندك أنت بعد قومي، اليوم أنا يعني من باب يعني هذا العمل لا يكون حكرا على جهة واحدة أو على شركة واحدة، وإنما اليوم هو باب مفتوح. وبالتالي عندما تأتي شركة محددة هذا لا يعني أن هذه الشركة فقط هي من سوف تستحوذ على كل شيء، وإنما اليوم السوريين في الداخل، السوريين في الخارج. اليوم أنا عندي جدوى أصلا لما يكون في عندي سوريين في الخارج عندهم خبرات، عندهم كفاءات، عندهم شركات، يفتحوا مكاتب في الداخل السوري، توسيع أعمالهم، حركة الاستيراد والتصدير من وإلى سوريا عبر هؤلاء يعني الشخصيات السورية الموجودة وإشراكها في هذا العمل، سواء في العبار مع العبار أو غيره، هي قيمة مضافة لأي عمل سوري ورفع. يعني اليوم نحن نحتاج فعلا نحتاج للكفاءات اللي عندها خبرة خارجية، اللي عندها تفهم معنى التحول الرقمي، تفهم معنى التخطيط الاستراتيجي، البناء على مستوى معايير معينة، كود معين، هذا كله من يعني ضروريات المرحلة.
1: طيب أعود إليك دكتور محمود، يعني بخصوص أيضا المشاريع يعني اللي حكى عنها هي بنية تحتية متطورة جدا، هل نحن قادرين على يعني اللحاق بركب هذه المشاريع؟ يعني خصوصا أنه نحن بنعرف إعمار أو المشاريع القادمة من الإمارات هي عادة مشاريع سريعة التنفيذ، يعني دائما بيكون المشروع مبلش يوم بعد 10 أيام بنلاقي الإنجاز صار أسرع. برأيك نحن يعني كبنية تحتية وأيضا كبنية اقتصادية، هل قادرين على التماشي مع هذه السرعة في الإنجاز أم أنه حيكون في بطء؟ يعني كمان أيضا الأستاذ أو السيد العبار حكى أنه نحن ممكن نبدأ بين 6 إلى 6 أشهر إلى 12 شهرا أنه تكون الشركات جاهزة.
2: أنا برأيي ويعني أشرت إلى نقطة جوهرية كثير مهمة جدا، نحن بدنا بس فينا نفرق بين سرعة الإعلان عن المشروع وبين سرعة تنفيذ المشروع على الأرض.
1: صحيح.
2: لأن الناس لما بتشوف نماذج الإمارات ودبي بتعتقد أنه أي مشروع يمكن أن يبدأ اليوم وبينتهي بعد سنة أو سنتين، بس الواقع بسوريا مختلف تماماً من ناحية البنية التحتية والتمويل والبيئة التشغيلية. الإمارات يعني بتمتلك نموذج عالمي بسرعة الإنتاج، نحن عم نحكي عن دولة بتمتلك بنية تحتية جاهزة بالكامل من كهرباء مستقرة، طرق، موانئ، مطارات حديثة، قطاع مصرفي مرتبط بالعالم، منظومة تشريعية، كل هذه الأمور. اليوم سوريا فقدت جزء كبير من بنيتها التحتية خلال 14 عام. يعني البنك الدولي عم يقدر الأضرار المباشرة بشكل يعني 108 مليار دولار، بينما تقديرات إعادة الإعمار 216 مليار دولار.
1: صحيح.
2: هذا بيشمل الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والموانئ والمطار وحتى البنية المصرفية والخدمات اللوجستية.
1: صحيح.
2: لكن لذلك أنا برأيي أنا يعني إذا أخذنا فقط مثال الكهرباء، سوريا عم كان تنتج قبل الثورة حوالي 9000 ميجا وات الكهرباء، بين اليوم الناتج إنتاج الفعلي ما بيتجاوز تقريباً 2500 ميجا وات، يعني في فجوة 6500 أو نقص بيتجاوز 70%. يعني أي مشروع عمراني ضخم يحتاج كهرباء مستقرة ومياه وشبكات صرف صحي وطرق واتصالات.
1: طب.
2: ومرافق
1: لوجستية. نعم. يعني إذا ما قاربنا ما يحدث في سوريا، إذا يعني ممكن المقاربة مع مصر، يعني أيضا مصر ليس لديها البنية التحتية ممكن التي كانت قوية مثل الإمارات. هلأ مستقرة كانت سياسيا نعم، لكن إذا ما تحدثنا عن موضوع الكهرباء وتوريد الكهرباء فمصر كان لديها يعني في السابق نقص كبير. ولكن المشاريع الإماراتية في مصر تمت ويعني بدأت تبصر النور.
2: أوكي، يعني هلا وجه المقاربة صار هون ممكن نحكي فيه. نعم، هي التجربة المصرية فعلا تعطينا نموذج أقرب للحالة السورية مقارنة بالنموذج الإماراتي. يعني نعم. مصر يعني بدأت موجة المشاريع الخليجية الكبرى، وكانت ما بتملك بنية تحتية مثالية كما يعتقد البعض اليوم. بالعكس، مصر قبل سنوات كانت عم تعاني مثل ما تفضلتي من أزمة كهرباء حقيقية. نعم. وانقطاعات متكررة وضغط كبير على العملة المحلية وحتى عجز بالتمويل.
1: صحيح.
2: يعني يعني المستثمر الإماراتي هون ما بينتظر دائما بنية مثالية جاهزة بالكامل، بل أحيانا بيدخل ليشوف إذا في فرصة التحول نفسها. يعني وهذا ما حصل بمصر اليوم. لما بنشوف المشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو رأس الحكمة أو مشاريع الطاقة والموانئ، نحن عم نشوف جزء كبير من هذه المشاريع تم بنائها بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والكهرباء والطرق والمطارات.
1: نعم.
2: وهذا تقريبا ما قد يحدث بسوريا، وبتمنى ذلك. لكن في فارق مهم جدا، حجم الضرر بسوريا أكبر بكثير من مصر.
1: صحيح.
2: وهذا أشرنا له يعني لذلك سوريا بتحتاج ليس فقط إلى مشاريع عقارية، هي بتحتاج إلى إعادة بناء الأساس الاقتصادي بالكامل. وبنفس الوقت في نقطة إيجابية مهمة جدا لصالح سوريا، وهي الاقتصاد السوري هو متعطش للاستثمار. يعني بمعنى أي ضخ مال جديد ممكن يخلق أثر سريع نسبيا بسبب حجم الفراغ الموجود بالسوق. يعني.
1: صحيح.
2: لذلك انا يعني برايي سوريا تمتلك ميزه انه تكاليف التشغيل والبناء ما زالت منخفضه نسبيا مقارنه بكثير من الاسواق الماليه. يعني
1: نعم.
2: تكلفه العماله اقل، واسعار الاراضي اقل، وبعض القطاعات مثل الصناعات الدوائيه او الصناعيه قد تكون تكلفه الاستثمار فيها اقل من 40 او 50% بمقارنه ببعض دول الخليج. يعني انا عم بحكي عن الرقم بدقه لانه يعني اشتغلت عليه بنفسي على مشروع يعني ممكن يعني يرى النور في سوريا، يعني من احد الشركات الاماراتيه. وهذا بيعطي المستثمرين هامش ربح وفرصه ونمو كبير اذا استقر الوضع يعني تدريجيا. بس انا برايي الفرق الاساسي بين مصر وسوريا اليوم هو القطاع المصرفي والتمويل الدولي.
1: نعم نعم. انا هذا الموضوع أنا أريد أن أشارك فيه. يعني الأستاذ محمد غزال، يعني كان في تعليق خلال مشاركة الوفد الإماراتي حول هيمنة صندوق السيادي بالنسبة للتمويلات، هل برأيك هذا الأمر يعني سيخلق عائق أو قلة ثقة بالتمويل في سوريا أو في القطاع المالي في سوريا؟
0: يعني بداية، يعني هي ليست هيمنة، ليس المصطلح المناسب هو الهيمنة على الصندوق السيادي، هي مشاريع طرحها صندوق السيادي. تمام. بالتالي اليوم عم نتكلم عن صندوق سيادي، وهذه الحالة الطبيعية في أي دولة من دول العالم عندها صندوق سيادي. المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الكبرى اللي عمرها سنوات اللي بطرحها هو بطرحها مشروع يعني بالسعودية ولا بصندوق أبو ظبي ولا بالخليج. كل المشاريع السيادية هي من تقوم للحاضر والمستقبل، هي المشاريع السيادية. والصندوق السيادي هو كما ذكرت هو قد يكون المكان المناسب. بالتالي اليوم هو ليس حكرا على التمويل. التمويل يعني عودة أكرر اليوم، سوريا لا تبحث عن تمويل إنما تبحث عن شريك في عملية التنمية والبناء. لو بدنا تمويل كسوريين، كانت الحكومة أخذت من زمان، من بعد التحريب كم شهر كان أخذ قروض سواء بفائدة ولا بدون فائدة. اليوم البحث عن شركاء في التنمية بيتحملوا المسؤولية وبيتحملوا النجاح أيضا مع شريك سوري كما ذكر العبار دعينا نقول. بالتالي اليوم أنا لما أشوف إنه في جهة هي من تدير هذا الأمر، أولا تنظيميا هو الأفضل، اثنين نحن هي تجربة جديدة. يعني هل كان في سوريا في صندوق سيادي؟
1: لا.
0: كانت أموال من هو بهون وهون. بالتالي عندي تجربة جديدة اليوم في السوق السوري اسمها الصندوق السيادي، عم يقود مشاريع أو الآن هو يعني دعينا أقول هو الحاضن لهذه المشاريع اللي كانت في المؤتمر الاستثماري. بالتالي اليوم وجود هذا الصندوق بالعكس هي رسالة إيجابية، رسالة للأجيال القادمة اليوم. بالتالي هو ليس كما ذكرتك هو هيمن التمويل، وإنما هو شريك في هذا العمل. وبالمناسبة اليوم يعني على طبيعة المشاريع اليوم، البيئة المحطمة والبيئة المهدمة مثل البيئة السورية هي ما زالت تحت الصفر وعم تتعافى شيء فشيء. نحن في مسار تعافي. هي البيئة هي بيئة جاذبة للاستثمار. يعني لن يأتي المستثمر على بيئة كاملة، البيئة الكاملة اللي فيها المنافسة أو فيها اكتمال، المنافسة فيها جدا صعبة اليوم. صحيح. المنافسة في سوريا معدومة أو شبه معدومة للمنتجات ذات الجودة العالية. وبالتالي دخول أي مستثمر في البنية التحتية لحالها بتعمل حافز للاستثمار، وبتعمل يعني فرصة استثمارية تتكامل مع العقارات، تتكامل مع السياحة، تتكامل مع الطاقة، تتكامل إلى آخره. بالتالي اليوم يعني النظرة لما نوسع لنا دائرة النظرة من 30 درجة إلى 70 إلى 80 إلى 100%، هنشوف أنه قضية تكاملية.
1: نعم.
0: صندوق السيادة إلى دور.

0: جهات الوزارية إلى دور، المستثمرين في الداخل وفي الخارج.
1: لكن موضوع دور. الشفافية بالنسبة للصندوق السيادي يعني لهلأ ما عندنا بيانات، ما عندنا أرقام، ما بنعرف كمية الأموال اللي موجودة أو قوة وحجم هذا الصندوق. يعني متى يعني يمكن أن نقول أنه صار الوقت لازم لحتى نكشف هاي الأرقام؟
0: يعني اليوم دعيني أقول لك هناك كثير من المطالب الملحة والمحقة، ولكن في أصل هذا المطلب هو لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن. يعني فكرة وجود هذا المطلب الآن يتحول إلى عبء أكثر من وجوده كمطلب محق. هو محق، ولكن اليوم أنت عندك صندوق جديد، حالة تأسيسية جديدة. أنت اليوم هل عرفتي الآن تم إحاطة شو هن الأموال اللي كانت مستوبة اللي كان سالبة الأسد؟ بس ما في أرقام، ما في إحاطة، أنت غير قادرة تحيطي. أنه نحن في طور التحول، ما زلنا اليوم الدول ما بعد الصراعات وبعد خروجها من الثورات عملية التحول تتم بمراحل، مرحلة الإغاثة الطارئة، مرحلة التعافي المبكر أو التعافي، ثم نقول إلى إعادة الإعمار والتنمية والتنمية المستدامة، ونحكي بالأمور العليا. دعينا نقول اليوم نحن ما زلنا في يعني إعادة الإعمار لسه ما بلش فعليا. اليوم نحن مرحلة التعافي مع ملامح ترسم لخطط مثل المشاريع هاي اللي نحكي عليها. في ظل هذه الظروف نحن بدنا نقول نعمل استراتيجي. ما هو نحن كل كم شهر عم يطلع حدث سياسي جديد، بيطلع حدث عسكري جديد، بيطلع حدث اقليمي جديد، وبالتالي رسم الخطط الاطار العام هو موجود يعني وواضح التوجه. نحن اليوم في سوق حر مع شبكات حماية اجتماعية، شبكات امان اجتماعي، تحرير الأسواق. ولكن هذه الحالة اليوم حتى نوصل لحالة الكمال ويصير عندي شفافية وإفصاح، متى الدول عملت شفافية وإفصاح؟ هل في بداية الشفافية وإفصاح هي الثمرة تقطف وتكون بدايتها وبذرتها مع يعني تعدي 50% من المرحلة تقدر تعمل الآن شفافية وإفصاح؟ لكن أنت في البدايات اليوم في طور التأسيس. يعني حسبة السياسي غير حسبة العسكري غير حسبة الاقتصادي غير حسبة الشخص المنظر غير حسبة الأكاديمي. ذلك نحن نستوعب المعادلة كلها، هي معادلة متكاملة. الشفافية مطلوبة والحكم مطلوبة، وأنا يعني بحكم ما أرى وبحكم ما أسمع وحكم ما نشاهد هناك يجري العمل على هذا الأمر. يعني ما في مؤسسة حكومية إلا فيها توجهات من حيث هذا المبدأ من ضمن الخطط للتعزيز وتطبيق معايير دولية والنزاهة والتشريعات إلى آخره. ولكن هذا الأمر كما ذكرت لك يحتاج وقت. اثنين، هل يجب الإفصاح عن كل أمر بهذا الأمر يعني في طور التجهيز؟ يعني علينا أن يعني نهدأ بموضوع نتريث بهذا الموضوع لحتى تكتمل بعض الأمور. يعني بعض الأمور إذا عرفت تفصيلا لا يعني تضر، لكن بالمقابل بعض الأمور يجب أن تفصل. فتحتاج إلى بعض التريث وبعض التمهل.
1: شكرا لك أستاذ محمد الغزال، وأنت الباحث في الاقتصاد الدولي والتمويل. كما أشكر عبر زوم كان معنا الباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم، شكرا لك على هذه المشاركة. طبعا وصلنا إلى ختام هذا الحوار، لكن لدينا المزيد بخصوص الاستثمارات الإماراتية في سوريا، فابقوا معنا. في لقاء مع تلفزيون سوريا قال معاون وزير الاقتصاد السوري أيمن حموية إن زيارة الوفد الإماراتي هي تتويج لعدة زيارات سابقة، وإن سوريا لديها كم من الفرص الاستثمارية يتجاوز 50 مليار دولار.
2: زيارة اليوم هي كانت تتويج لعدة مسارات تم يعني إجراء على الصعيد الخارجي، واليوم هي يعني زيارة الوفد الإماراتي بقيادة معالي وزير الاقتصاد الإماراتي هي تتويج لها الجهود والمسارات الدبلوماسية ومسارات التواصل اللي تمت الفترة الماضية. واليوم إن شاء الله تعالى هي راح تكون بداية لإعادة فتح العلاقات السورية الإماراتية اللي هي علاقات قديمة وعلاقات تاريخية بين الشعبين وبين الشركات السورية والإماراتية. فهنين راح يشوفوا الاستثمارات الأكثر ملائمة لا لا لا خلينا نقول لاحتياجاتهم الاستثمارية، وهنين راح يفوتوا فيها. ولكن نحن كم استثمار موجود في سوريا موجود أرقام أكثر من 50 مليار بكتير، ولكن هي قيد التخطيط وقيد الدراسة، وبالنهاية هي جزء من هذا المسار إن شاء الله.
1: من جانبه ذكر رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي في لقاء مع تلفزيون سوريا أن العديد من الاتفاقيات مع الإمارات سيتم دراستها ومن ثم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أن بعض القطاعات قد تحتاج وقتا لترنور.
3: امبارح كان في ورش عمل في كل القطاعات في قصر المؤتمرات إبلة الشام. ما حدث هو صراحة يعني صيحة من الاجتماعات في كافة القطاعات، أتى على أثره طبعا عدة اتفاقيات لم نعلن عنها الآن، سنقوم بالإعلان عنها في وقت لاحق بعد دراستها بالتفصيل. ما المهم هو ليس التعاقد الآن، المهم أنه نحن نخوض يعني تجربة التعاقد وندب إلى التنفيذ. الإخوة الإماراتيين الذين زارونا هم يعني بمرحلة كبيرة، أتوا جاهزين للعمل على أرض الواقع. طبعا بعض هذه المشاريع مثل التطوير العقاري أو مشاريع الطاقة أو مشاريع السياحة

0: هي تحتاج بعض الوقت للظهور، فيجب طبعا تفهم ذلك.
1: قال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية حميد بن محمد سالم في لقاء مع تلفزيون سوريا إن التعاون السوري الإماراتي ينتقل إلى مرحلة أكثر تخصصاً، حيث يجتمع اتحاد غرف التجارة في البلدين لبحث آليات تبادل المعلومات وتنظيم الزيارات وصولاً إلى توسيع فرص الاستثمار المشترك.
2: اللقاء الأول كان لقاء شامل، بحث الفرص، القوانين، التشريعات، التسهيلات المقدمة من الحكومة للمستثمرين. الآن اللي صار هو اجتماع تخصصي ما بين اتحاد غرف التجارة بدولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والغرف التجارية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، على توافق لتبادل المعلومات، تبادل الزيارات، بحث فرص الاستثمار كل في إمارته وكل في مدينته. بعد هذا الفرص اللي موجودة اللي راح يتم بحثها بين الشركات المختصة سوف ننقل لهم هذا التصور، ننقل لهم الفرص ومتابعة هالفرص، وإن شاء الله أن هذا يؤدي إلى استثمارات مشتركة ما بين البلدين.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي. شكرا لمتابعتكم، ومني ومن فريق العمل أطيب التحيات. إلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى

0: ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟
0: إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الرئيس الشرعي يصدر مرسوما بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وآخر يقضي بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والضرائب. الشيباني يلتقي بنائب المبعوث الأممي إلى سوريا كلاوديو كوردوني، ويؤكدان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم الاستقرار ويحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. احتجاجات على قرار تحديد سعر شراء القمح القاسي لموسم 2026، وفلاحون يطالبون بإعادة النظر في التسعيرة الجديدة. اللجنة الوطنية لرصد الأهلة تعلن أن يوم الثلاثاء 26 من أيار الجاري سيكون يوم عرفة، وتقول إن يوم الأربعاء 27 من أيار أول أيام عيد الأضحى المبارك.

في التفاصيل، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بإعفاء مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم، وذلك وفق شروط زمنية وقانونية. وينص المرسوم رقم 117 لعام 2026 على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 حتى 278 من قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها، شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة فقط. كما يعفي المرسوم البضائع الناجمة من الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات على أن تعود الرسوم المستوفاة بموجبه إلى حساب الخزينة العامة. واشترط المرسوم أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل الثامن من كانون الأول 2024، وأن تجرى التسوية خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه. واستثنى المرسوم قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قطعية أو جرت تسويتها قبل تاريخ صدوره. كما أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. وبموجب المرسوم يتولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئاسة

0: اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية والصحة ونوابهم، إضافة إلى المدير العام للجمارك. بعث وزير الخارجية سعد الشيباني مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، بحثا جوانب العمل المشترك بين الجانبين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء تناول دعم جهود التعافي في سوريا ومختلف أوجه التعاون في المسارات ذات الاهتمام المشترك، في حين أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم الاستقرار ويحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، بحثا مستجدات سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها. ذكرت الخارجية السعودية أن الجانبين بحثا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 أثار انتقادات بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وذلك لموسم عام 2026.
1: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة. ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء، أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
0: هذا وطالب اتحاد الفلاحين في محافظة درعا بإعادة النظر في تسعيرة القمح الجديدة لموسم 2026. وقال الاتحاد في كتاب وجهه إلى الاتحاد العام للفلاحين أنه تلقى شكاوى وحالة امتعاض وغضب شديدين من فلاحين وصفوا التسعيرة الجديدة بالمتعاد.

0: المجحفة والظالمة بحق جميع مزارعي القمح في سوريا. شدد الاتحاد على ضرورة زيادة التسعيرة مشيرا إلى ارتفاع التكاليف على الفلاحين. في السياق، نظم فلاحون ومزارعون في مدينة الرقة وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم القاطع لتسعيرة شراء محصول القمح الجديدة والمطالبة بتعديلها فورا، مؤكدين أن التسعيرة المعتمدة مجحفة ولا تغطي الكلفة الباهظة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية.
1: على أساس سعر الوزير اليوم 400 كيلو ما يطالعنا الانتاج، ما يطالعنا الحكومة. عجلاني شاكل إذا 400 كيلو للحكومة تيطالعن 4 ملايين و600. عجل احنا شلينا؟ وين انتاجنا تا 400 كيلو؟ قاعد ننتج شوالتين وقاعد ننتج ثلاث، ايش قدموا لي الحكومة؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتري. السماد أنا ماخذه ب 800 دولار، برميل المازوت ب 200 دولار، البذارة أنا ماخذه ب 500 دولار، ايش قدمت لي؟ شوالة فارقة قشر ما قدموا لي.
2: يا إذا أعطونا بكرة سلمونا بالسوري راح احنا نرجع نشتري دولار، فالدولار راح يصير عليه طلب، فبده يصير ضخ سوري بالسوق، فبده الدولار يصير عليه طلب، راح يوصل الدولار أقل شيء 20,000 سعر الدولار الواحد، فإحنا بهالحالة راح طول الحنطة يرجع معانا على 200 دولار.
1: أنا شو يطلع لي؟ أنا فلاح عند الدولة؟ فلاح أنا عند الدولة؟ أنا ماني فلاح، أنا يعني ماني عبد. كل شيء إلا رزق الفلاح، كل شيء إلا تعبنا، الموت ولا المذلة كفيتنا، صار لنا 14 سنة بذل، كيف اليمت كيفنا، فرحنا جتنا الدولة، جتنا الحكومة باشر تنشأنا، باشر ترخصنا، باشر تدعمنا. هذا ظلم، هذا ظلم والله العظيم ظلم.
3: مثل ما الوزير راكب سيارة تاهو ورنج ولاند كروزر، الفلاح بده يركب سيارة مثل ما الوزير وغيره، عرفت علي شلون؟ عايشين بقصور وببيوت، الفلاح بده يعمر بيته وبده يسكن به.
4: نعم
3: تمام.
4: نعم.
3: لحم كتاف، لحم كتافكم
4: البلد
3: من عندنا.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دير الزور حول قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى المشول، وذلك ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد.
5: السعر مو مناسب ولا يناسبنا ولا رايح نورد، لا نعلفوا الغنمنا بدل ما نشتري كيلو ونخالب 4500، لا نخلي حباتنا يمنا ونعلفن الغنمنا ونعيش من غنمنا، والشغل هذا ما يناسبنا خالص ولا نرضى به. طلباتنا رفع سعر القمح لا يقل عن 600 دولار، ودعم للزراعة من سماد، من مبيدات، من مازوت.
6: لا مناسبة ولا شيء، الأسعار صفر، واليوم خيو على سعر هاي يدوس 600 دولار ما نوردها، نعلفها نخليها ببيوتنا مو لوالدنا ولا نوردها، لأنه هذا شغل مو صحيح. المازوت غالي والسماد غالي والسقاية غالية، والحصادة اليوم الحصادة بيش يدونا؟ الحصادة ما يقل عن 100 دولار تريد الحصادة، ما عليش، وهذا شيء 4-5 دولارات الفريرة، ما نحصد، معناته احنا نموت. لازم الدولة تعيد النظر، لأنه القامم على العلم غلط.
7: لا والله مو مناسب، يعني لازم يكون السعر 8، يلا يلحق الفلاح يجوز يا يربح يا ما يربح عيلته. الكراب بيش، الدراس بيش، الحصاد بيش، يعني السماد بيش، السقاية بيش،
8: يعني الفلاح راح يخسر؟
7: ها؟
8: اليوم الفلاح
7: خسارة فاتحة، 4600 خسارة فاتحة، يعني أقل شيء يخسر بطون مليونين، يعني ستة هاي كمش قياته، إذا بستة طيب هو يشتغل وعيلته ما يريد يعيش؟ حدا دعمه بده يعيش.
9: جا مطر ولا ما جا مطر؟ احنا دافعين سقاية، يعني السقاية مدفوعة، إذا أجا مطر مثل ما حكى سيادة الوزير إنه والله مطر وما مطر، يعني احنا دافعين السقاية سلف، يعني اجى مطر وما اجى شلون؟ يعني السقايه الدولة مثلا يكلف 100,000، يعني السعر ولا يتناسب لا مع الوضع ولا مع اي شيء كان. الفلاح اليوم 550 سعر كيس السماد، الادويه صارت ضعف، الشواله صارت ضعف، الأرض شلون تعبت من قلة المواد، شلون عدم التقديم الشيء المناسب.

0: بسم الله يعني والكراب اليوم 240 يعني شايف يا اخي السعر شايف عايش شلون لازم يتناسب مع الواقع اللي احنا بيه.
1: استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في ريف حما بشأن قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد.
2: دولار صار ب 13 و600 اليوم، تجي بتسعر لنا نحن الحكومة الحنطة ب 4600، فهذا سعر جائر بتكلفة، ما في دعم خالص للفلاح. مفروض الفلاح دائما يكون مدعوم، ليش؟ لأنه كل الشعب من القيادة لمن رأس الجمهورية من رئاسة الجمهورية لا عم يأكل من تعب الفلاح، فالفلاح المفروض يكون له دور بالدعم، دور كبير يعني للفلاح.
3: يعني إحنا عم نزرع لمي وعم نشتغل لمي، يعني ما خلونا شيء، نحن عم نزرع وهن اللي عم يحصدوا. يعني عالميا أسعار الحنطة بترتفع، عالميا أسعار النفط وقت اللي بترتفع بيدعموا الناس اللي بحاجة مثل المزارعين اللي عنا. هي الحنطة من أجود أنواع الحنطة وأجود أنواع القمح بالعالم، كل دول العالم بتسابق لحتى تشتري هي الحنطة اللي عنا. ليش عم يتحفوا بالفلاح لهالدرجة؟ هي
4: كتسعيرة الحنطة يعني كتير قليلة، لازم يعني على القليل مثلا تكون دبل، يعني مشان نشتغل نحنا نوفر نطور حالنا نشتغل اي شيء، يعني كخضره كغيره وغيراته. يعني اسعار الحنطه كثير كثير قليله انه ما بتخلينا نشتغل شيء نطور حالنا لقدام.
5: تسعيره القمح كانت مجحفه كثير بالنسبه لهي السنه اللي حددتها الدوله، كانت سيئه لانه لا بترد مستلزمات الانتاج، ما كان في دعم اطلاقا. يعني اليوريا والشرش والفلاحه المازوت غلي كثير السنه، بس عنا شوالات وبس عنا حصيدة وبس عنا كتير كلف إنتاج، ونحن شايفينا ما بترد. العام الماضي كانت عام جفاف وخسرنا كتير، يعني زرعنا وما طلع الزرع. السنة إجا مطار اللي تسعيرها هي اللي كانت سيئة بهذا الموضوع.
1: وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن سوريا لن تحتاج إلى استيراد القمح هذا العام، وذلك وفقا للتقديرات الأولية في ظل المؤشرات الإيجابية للموسم الزراعي الحالي وواقع الإنتاج المحقق. وأوضح المدير العام للمؤسسة حسن العثمان أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2,550,000 طن، مؤكدا أن الكميات المتوفرة حاليا من الإنتاج المسوق والتعاقدات تقترب من 1,000,000 طن، في حين تقدر الكميات المستلمة بالفعل بنحو 1,500,000 طن مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد. وأشار العثمان إلى تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت التخزين التي تضم 37 صومعة، 98 صويمعة، و14 مستودعا، و27 مركز عراء لرفع الكفاءة الاستيعابية وتأمين المخزون الاستراتيجي. أجرى وفد اقتصادي من وزارة الاقتصاد والصناعة زيارة رسمية إلى العراق، بحث خلالها مع الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية تعزيز التعاون المشترك وآفاق التبادل التجاري. وبحسب وزارة الاقتصاد تركزت مباحثات الجانبين على الاطلاع على التجربة العراقية، وذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وإدارة منظومة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث آليات توطين إنتاج الطحين عالي الجودة لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ودعا الجانبان إلى ضرورة تفعيل المعابر الحدودية وشبكات النقل البري المشتركة لتسهيل حركة البضائع ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين. ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق أفاد مراسلنا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان.

بيري في القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي بريف المحافظة ومنعت رعاة ماشية

0: الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة.
1: مين خيو؟
0: كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
2: نفى الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب نفى خلال الجلسة الثانية من محاكمته جميع التهم المنسوبة بما في ذلك إشرافه على اعتقال وتعذيب أطفال درعا. وأضاف نجيب في تسجيلات نشرتها وزارة العدل من جلسة المحاكمة أن فرع الأمن العسكري بدرعا كان المسؤول عن اعتقال الأطفال عام 2011 وذلك بحسب زعمه.
3: متهم في هذا الموضوع وأهالي درعا يعني أنا بتمنى ينسألوا الفعاليات الاقتصادية بدرعا، تنسأل المحامين في نقاك نقيب محامين في مهندسين إذا أنا كنت عم مارس عمل على الأرض مخالف للقانون. أنا موضوع أطفال درعا علمت منه علمت فيه مثل ما بيعلم أي واحد بدرعا، بس بحكم أنه أنا رئيس فرع الأمن السياسي كتبوا لي المعلومات أنه اليوم اعتقل قسم الأمن العسكري بدرعا فلان وفلان وفلان من درعا البلد. أنا مباشرة بحكم الأصول والقانون عملت إعلام لدمشق.
4: بلغت مين بدمشق؟ أنت
3: رئيس الشعبي. أنا بكتب السيد رئيس شعبي الأمن السياسي طبعا. علمنا أنه اليوم كيت صار هالموضوع هذا، رجع الموضوع للمتابعة وحطينا للمتابعة.
4: بعد انت طالما عم تتابع هالموضوع وعم بتقول هو عند الامن العسكري، هل تابعت انه في اوامر قضائيه باعتقالهم؟ هل تابعت بانه من خلال تقريرك اللي رفعته انه هل هالاطفال عم بيعاملوا معامله صحيحه ولا لا؟ ما رفعت بذلك التقرير لشعبه الامن السياسي؟
3: سياده القاضي
4: باعتبار انه عندك المعلومات اللي عم تغزي المراجعه اللي عم تجيب
3: اعلام، انا علمت اعلام من عناصري
4: ما اعلمته انه هدول مثلا
3: ما عندنا صلاحيه نحن ما بنعرف وين موقوفين
4: بس اعلمته
3: نحن بنعمل طيب. اعلام ما عندنا صلاحيه نروح لعندهم او نسالهم او اي كلام ثاني.
4: طيب اذا انت ما عندك علم في موضوع اعتقال الاطفال ولا لك يد فيه؟
3: سياده القاضي ما لي اي علم واهالي درعا مضللين، يعني هذه الاشاعه سرت لا لا لأمور أمنية تانية وأمور تانية لأنه ما بدهم يحملوها لرئيس فرع الأمن العسكري.
2: وردا على سؤال رئيس المحكمة حول وجود تجاوزات وانتهاكات في فرع الأمن السياسي مع اندلاع الثورة قال نجيب إنه كان على خلاف مع اللجنة الأمنية وأنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات نافيا حدوث أي انتهاكات داخل الفرع وذلك بحسب زعمه.
3: بلغت القرار ليلا من وزير الداخلية، اتصل معي شخصيا وقال لي انه حكى معه رئيس الجمهورية وانا كنت عرفان من الظهر انه انا منقول، وامروا انه ينقلني من درعا ويعزلني نهائيا عن كل ووضعت في المنزل.
4: هذا كان بتاريخ
3: يوم الثلاثاء 22 ثلاثة المساء حكى معي وزير الداخلية وموجود وزير الداخلية اسمه اللواء سعيد سمور. طبعا أكيد يمكن الأمر طلع بتاريخ 23 صباحا أنا كنت نازل من درعا.
4: تمام. طيب بعد ما تم إعفائك
3: نعم
4: هل كنت عم تمارس أعمال في درعا
3: حضرتك
4: بتعلق بالسياسي أو بجانب آخر؟
3: سيادة القاضي الأمر طلع بالعزل والوضع تحت التصرف لا شغل بدون أي عمل، وضعت في المنزل وبعد أيام قليلة بيتصل معي رئيس شعبة الأمن السياسي صباحا وبيخبرني أنه السيد وزير العدل كان يمكن اسمه الأستاذ أحمد يونس حكى معه قال له بدي عاطف، قال لي إبد فينك تروح لعنده، كانت الساعة 8:30 الصبح، قلت له هلأ خبره للأستاذ أحمد.
4: يعني أنا سؤال أنا سألتك سؤال

0: بعد ما تم عزلك
1: نهائياً لم أمارس أي عمل.
2: أعلنت وزارة الداخلية رسمياً إلقاء القبض على المدعو سعيد أحمد شاكوش في مدينة اللاذقية، ذلك بعد عملية أمنية وصفتها بالمحكمة. وقالت الوزارة أن شاكوش مطلوب للعدالة بتهمة التورط في العمل مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوعة، كما أشارت إلى تورط شاكوش في تسليم أعداد كبيرة من أبناء محافظة اللاذقية لأفرع أمن النظام المخلوعة، حيث ما يزال مصير العديد منهم مجهولا حتى اليوم وفقا للوزارة. يأتي ذلك بعد أيام من تداول أنباء عن إلقاء القبض عليه في وقت سابق. هذا وأعلنت وزارة الداخلية توقيف كل من محسن كامل سليمان وعلي مصطفى العلي، ذلك للاشتباه بتورطهما في حوادث حرق جثث لضحايا في ريفي حمص واللاذقية، ذلك خلال سنوات سابقة في مقطع مصور تضمن اعترافات أولية للمقبوض عليهما. أوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من القبض على الموقوفين، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط سليمان في حادثة حرق 3 جثث لأشخاص قتلوا بعد اعتقالهم على يد قوات النظام المخلوع في ريف حمص. وأضافت الوزارة أن التحقيقات شملت أيضا علي مصطفى العلي، وهو عنصر سابق في جيش النظام المخلوع، على خلفية مقطع مصور متداول يعود إلى عام 2016 يوثق حادثة حرق جثة مدني في ريف اللاذقية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء. أنقذت فرق الدفاع المدني عاملا في دمشق بعد انهيار جدار عليه في أثناء عمله بحفر أساسات منزل قديم في منطقة الشيخ خالد. وأوضح الدفاع المدني أن أحد جدران المنزل انهار خلال عمليات الحفر، ما تسبب في محاصرة العامل تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة قبل تمكن الفرق من انتشال العامل وتقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، ليتم نقله لاحقا إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم. أعلن الجيش الأردني إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا ضمن المنطقة العسكرية الشرقية. وقال الجيش في بيان رسمي أن المخدرات جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية. وأشار الجيش إلى أن العملية جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، لافتا إلى أنه سيتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعلنت وزارة الداخلية الهندية عن إحباط مكتب مكافحة المخدرات أول عملية تهريب لحبوب الكبتاجون المخدرة في تاريخ البلاد قادمة من سوريا. وأوضحت الوزارة في بيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من مصادرة 227 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون التي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار. وأضافت أن العملية أسفرت عن اعتقال مواطن سوري ينتمي إلى شبكة تهريب دولية لتهريب المخدرات، إضافة إلى أن تحقيقات كشفت أنه نجح في إدخال الشحنة إلى الهند داخل حاوية بحرية قادمة من سوريا تحت غطاء شحنة صوف أغنام مسرح بها. لفتت الوزارة إلى أن المقبوض عليه كان يخطط لإعادة شحنها وتصديرها إلى منطقة الخليج العربي ودول الشرق الأوسط المجاورة. أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أن يوم الثلاثاء 26 من أيار الجاري سيكون يوم عرفة، في حين يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء في 27 من أيار. وأوضح الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى إبراهيم الحسون لوكالة سانا أن اللجنة أثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الأحد، وذلك خلال فعالية رصد أقيمت بالتعاون مع الجمعية الفلكية في جبل قاسيون بدمشق، مؤكدة أن اليوم الاثنين 18 من أيار هو غرة شهر ذي الحجة. وأشار الحسون إلى مشاركة مئات المهتمين وفرق الرصد الفلكي باستخدام التلسكوبات، مشيرا إلى أن الرؤية تمت عملا بالسنة النبوية الشريفة في تحري الأهل. هذا وتتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لتوفير تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإرشادية والنقل، حيث أشاد عدد من الحجاج بحجم التسهيلات المقدمة، مؤكدين أن الاستعدادات تعكس حرص الجهات المعنية على راحة الزوار وتمكينهم من أداء الشعائر بكل سهولة.
0: شعور ما بوصف اللي جاي، شعور فرحة لما ما بعدها فرحة يعني، أحسن من هيك استقبال مش بدنا. والأكل ما شاء الله عليه تعشون، وفندق نظيف الله يبارك فيهم وأهليهم إن شاء الله، أحسن من هيك مش بدنا نحن، ونحن ضيوفكم فمفروض تستقبلونا يعني على الاستقبال هذا.
3: أول مرة الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا الحمد لله، يعني شعور يعني لا يوصف بالسعادة. إحنا هلأ بدنا نزلنا من عمرة، يعني والله قلبنا عم يدق هنا شفي كعبة أول مرة. الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا يعني الحمد لله عطاء ورضا.
2: أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارا يقضي بالإعفاء المؤقت من رسوم الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار الذي يطبق من 18 إلى 31 من أيار الجاري يأتي انطلاقا من الحرص على تمكين السوريين المقيمين في الخارج من قضاء عطلتهم بين أهلهم وتيسير عودتهم وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وأضافت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من القرار أن يكون مالك السيارة أو مستخدمها سوري الجنسية، وأن يتم إدخال المركبة بقصد الزيارة المؤقتة مع التقيد بجميع الأنظمة والإجراءات النافذة. تعود دائرة الشركات والسجل التجاري في حلب للعمل بحلة جديدة عقب أعمال تحديث وتطوير شملت البنية الفنية والخدمات المقدمة.
4: افتتحنا اليوم دائرة السجل التجاري والشركات بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب. طبعا يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة من الإجراءات التي خططت لها وزارة الاقتصاد والصناعة من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل الشركات والحصول على السجل التجاري للتجار والمستثمرين.
5: مع افتتاح المبنى الجديد لمبنى النافذة الواحدة لدائرة حماية الملكية أصبح العمل أكثر سرعة لتوفر الأجهزة الحديثة والإنترنت، وبالإضافة إلى توفر قاعدة بيانات تخدم عمل الدائرة.
2: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدير منطقة عين العرب كوبان إبراهيم مسلم تسلم مهامه بشكل رسمي في إدارة المنطقة. وقال المراسل أن مدير المنطقة تسلم المقر الذي كان سابقا مبنى للإدارة الذاتية لمنطقة كوباني. يأتي ذلك في سياق التفاهمات السابقة بين الحكومة وقسد وضمن مشروع الدمج الإداري والأمني والعسكري في إطار اتفاق كانون الثاني بين الجانبين.
6: تكلمنا مع السيد المحافظ لما التقينا مع السيد أنور مصر.
7: اليوم هو اليوم الأول لانطلاق عمل إدارة المنطقة. إن شاء الله سوف يكون هنالك دخول مؤسسات بالأيام القريبة القادمة لهذه المنطقة وتقدم الخدمات وانطلاق العمل بشكل فعلي في هذه المنطقة. اليوم تم عقد كثير من الاجتماعات المكثفة، الرؤى متطابقة، الأمور جيدة، نعد هذا الشعب أن القادم هو الأفضل، نعدهم أننا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه. هذه توصيات السيد الرئيس، توصيات السيد المحافظ. نشكر الأمن الداخلي على الجهود الجبارة الذين سهروا الليالي لعقد هذا العمل الجميل. إن شاء الله نعد شعبنا أن سوف يكون هنالك الأفضل الأيام القادمة. إن شاء الله الجهود المبذولة سوف تحصد ثمارها قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله نعد أهالينا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه، وسوف يكون الواقع أفضل من ذلك إن شاء الله.
2: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إنجاز أعمال ردم وفرش أكثر من 900 كيلومتر من الخنادق والسواتر الترابية، وذلك في محافظة إدلب ضمن جهود إزالة أثار الحرب وإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وقال وزير الطوارئ رائد الصالح أن الأعمال تنفذ بالتعاون مع المحافظات وإدارات المناطق بهدف إعادة ربط الأراضي الزراعية وتسهيل حركة الأهالي والمزارعين بما يدعم الاستقرار وتحسين سبل العيش، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم 59 لعام 2026 الهادف إلى تأهيل البنى التحتية وتعزيز عودة السكان واستدامة الاستثمار الزراعي. بدأت فرق الدفاع المدني أعمال إزالة وترحيل الأنقاض في قريتي عطشان ومعركبة بريف حماة الشمالية، وذلك ضمن مشروع مستمر بالتعاون مع المحافظة. أوضحت الفرق أن الأعمال تأتي بعد الانتهاء من إزالة الأنقاض في مناطق مورك والحاية وعقربات، حيث بلغت الكميات المزالة منذ بدء المشروع نحو 200,000 متر مكعب من الطرقات والمرافق العامة والعقارات بعد موافقات أصحابها، مضيفة أن هذه الجهود تهدف لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيدا لعودة الأهالي وتحسين بيئة السكن وإعادة ترميم الخدمات الأساسية. أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن دخول الهيئة النظيمة للاتصالات والبريد مرحلة جديدة وحاسمة لرفع كفاءتها المؤسسية، وذلك تحضيرا لدخول مشغل الخليوي الجديد وانطلاق سيلك لينك وبرق نت. وأكد هيكل في منشور له على منصة إكس أن الوزارة ماضية في خطتها الاستراتيجية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات، وذلك لإصلاح مؤسسات القطاع وتمكينها، مشددا على أن الهدف هو بناء سوق ديناميكي يتنافس على خدمة المواطن جودة وسعرا، وذلك بحسب قوله. أعلنت محافظة دمشق البدء بصرف الدفعة الثانية من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي ابتداء من اليوم الاثنين. وأوضحت المحافظة أنه سيتم تسليم البدلات المستحقة سابقا، مشيرة إلى أن تعويض السنة العاشرة سيصرف وفقا للتعويض الجديد وبقيمة تبلغ 35 ضعفا، على أن يتم التوزيع على دفعتين كل 6 أشهر ووفق قوائم تصدر تباعا. وحددت المحافظة غدا الثلاثاء موعدا أخيرا لمراجعة المستحقين في مديرية تنفيذ المرسوم 66، داعية المعنيين للالتزام بالجداول واصطحاب الأوراق الثبوتية والهوية الشخصية ودفتر السكن البديل. يجد طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في السويداء يجدون أنفسهم عالقين وسط أزمة مستمرة والتي تمثل امتدادا لأزمات المحافظة المختلفة، حيث تتبادل فيها الحكومة السورية الاتهامات مع حكمة الهجر والميليشيات المسيطرة على المحافظة. في الأيام الأخيرة تظاهر العشرات في السويداء مطالبين بإجراء امتحانات الطلاب داخل المحافظة وعدم إرسالهم إلى دمشق وريفها، بينما توجه اتهامات للهجر باستخدام هذا الملف كورقة ضغط على الحكومة في خلافاته المستمرة معها منذ أكثر من عام.
8: تصعيد حاد في أزمة التعليم تشهده محافظة السويداء، حيث يتبادل حكمة الهجر مع الحكومة السورية الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية ذلك، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين وزارة التربية في دمشق ومديرية التربية في السويداء حول آلية تنظيم الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ومكان إجرائها، في خطوة اعتبرها كثيرون تهديداً لمستقبل آلاف الطلاب. في ساحة الكرامة وسط المدينة نظم عدد من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تدعو إلى الحفاظ على مراكزهم الامتحانية في السويداء، ورفضوا قرار وزارة التربية نقل الامتحانات إلى دمشق وريفها، مؤكدين أن هذا القرار يزيد من معاناتهم التعليمية فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تصعب عليهم السفر إلى خارج المحافظة، إضافة إلى ما قد يحمله ذلك من مخاطر عليهم، في حين حملت أصوات أخرى المسؤولية لحكمة الهجري الذي يستخدم ملف التعليم والطلاب كورقة في خلافاته مع الحكومة السورية، معتبرين أنه لا يمكن إجراء امتحانات شفافة في السويداء وسط غياب الرقابة الحكومية عليها. وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة تعليمية متواصلة بدأت منذ أشهر بعد استقالة مدير التربية الجديد بالسويداء صفوان بلان تحت ضغط ميليشيا الحرس الوطني، ما كشف حينها عن حجم التداخل بين الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للهجري في الشؤون المدنية. وتطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسات التربوية وقدرتها على حماية حقوق الطلاب في محافظة السويداء.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك بسرعة، وألا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. يأتي هذا بعد ساعات من تصريحاته بأن ما تشهده المنطقة حاليا هو هدوء ما قبل العاصفة، وذلك في إشارة لاحتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي، وذلك لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، غير أن رفض إيران عددا من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة. هذا وبحث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استئناف الحرب على إيران أفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، التي أضافت أن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تناول مستجدات الملف الإيراني، حيث أطلع ترامب نتنياهو على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين. من جانبه أكد ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري حاجي صديقي أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات. أوضح صديقي أن المفاوضات تتم بإشراف كبار المسؤولين وهي مشروطة بتأييد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، محذرا من إثارة الخلاف داخل الصفوف وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية. ويأتي تصريح صادقي عقب تحذير الرئيس الأمريكي ترامب في منشور له على منصة تروث سوشال من أن الوقت ينفد أمام إيران وعليها التحرك سريعا، مؤكدا أن الوقت عامل حاسم. ينضم إلي الدكتور أيمن خالد الكاتب والمحلل السياسي وهو معنا من اسطنبول. أهلا ومرحبا بك دكتور.
9: مرحبا بكم أخي العزيز، حياكم الله وجمهوركم الكريم.
2: أهلا بك، صباح الخير. برأيك هل انتقل الملف من الضغط الدبلوماسي إلى التحضير للعودة إلى ساحة المواجهة العسكرية؟
9: أنا أعتقد أنه نعم، يعني الآن الشكل يعني مختلف والترتيبات تشير إلى أن هناك تحرك واضح يعقب مرحلة من الأعمال التي لا تنكر أهميتها، يعني ما بعد قمة بكين ولقاء الرئيس الأمريكي بالرئيس الصيني. هناك تحولات كثيرة اليوم، إيران شبه يعني فقدت المظلة الصينية كداعم سياسي على الأقل بالأمور التي تم الاتفاق عليها وإعلانها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين، موضوع المقايضة، حديث كان هناك عن يعني موضوع صفقات كانت عالية المستوى من ناحية المالية وضمانات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الصين تدفع بأن يكون

0: الموقف الصيني موقف مختلف عن المرحلة يعني السابقة، إضافة إلى أنه يعني قراءات كثيرة تشير بأن يعني تايوان مقابل إيران، يعني مختصر هذا الأمر، وبالنتيجة الصين تبحث عن مصالحها العليا إذا ما رأت أن الاتفاق الذي يؤمن لها قدرات عالية من الإضافة المالية يعني ويكون لها القدرة الحقيقة على أن يكون لها رأي في المنطقة، سوف لن يبقى الموقف مع إيران. لذلك أنا أعتقد أن هذا حافز مهم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بالنتيجة ما أخذت الكلام النهائي الوافي الشافي الذي كانت تبحث عنه أو كان يبحث ترامب عنه. الموقف الإيراني ما زال موقفا متصلبا، لم يعطي تنازلات كما كان يريد ترامب. بقي موضوع النووي، الولايات المتحدة الأمريكية تريد التفكيك المشروع النووي الإيراني ونقل اليورانيوم مادة اليورانيوم المخصب جميعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وليس إلى وسيط آخر. الوساطة الباكستانية العمانية بالفترة الأخيرة بعد الدخول لم تؤدي أغراضها، وأعتقد أنه التحركات بالنسبة للقطع العسكرية أو ما حاملات الطائرات يو اس اس لينكولن و اس اس يو اس اس العفو دبليو بوش تحركت واقتربت جدا، وهي الآن في محيط بحر العرب، إضافة إلى ترامبولي اللي هي الغواصة التي تحمل مواصفات عالية جدا من أنها قادرة على الاختراق
1: نعم،
0: والوصول
1: طب في ظل هذه
0: ونقل الجنود.
1: التفاصيل التي ذكرتها دكتور أيمن خالد، كيف تنظر إلى إيران إلى هذه التهديدات، وهل يمكن اعتبارها محاولة لتحسين شروط التفاوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إيران على هذه الشروط؟
0: هذه هي نقطة، يعني ماذا تريد إيران وما الذي تستطيع أن تعبره؟ أنا أستل كلمة يعني مهمة من دونالد ترامب، قال بأنه هناك انقسام، يعني أو وصف الفريقين بين فريق المتعاون وفريق الأشرار كما أو هيك يعني يقترب من هذا الموضوع. أعتقد أن هناك إشكالية في التعبير عن الرأي النهائي داخل المنظومة الحاكمة في طهران. هناك خلاف ما بين الحرس الثوري وقيادة الحرس الثوري التي تعتبر يعني الآن هي صاحبة الموقف المتصلب، والموقف الدبلوماسي الذي لا يستطيع الحقيقة أن يظهر بوضوح كامل لكي لا يقع أمام يعني طائلة على الأقل يعني التراجع أمام الجمهور الإيراني الداخلي. فلذلك أعتقد التعبير عن مسألة يعني الذهاب إلى التفاوض قلت جدا، والموضوع التحرك للحسم النهائي يبدو أنه واضح يعني بشكل جلي. وهناك قراءات حتى أستاذ وسيم حتى على مستوى موقف آخر، يعني الآن إيران تشعر بأن الإسناد السياسي من القوتين الكبيرتين الصين، بالنسبة للصين هناك تفاوضات جعلت إيران تدخل في دائرة الشك من الموقف، وبالنسبة للاتكاء على الموقف عفوا الموقف الروسي، فقد صرح أحد الدبلوماسيين الروسيين في فيينا تصريح خطير، قال بأنه المواجهة العسكرية على بعد ساعات. يعني إذا روسيا لديها مؤشرات من أن هناك تدخلا عسكريا
1: طب عودة الخيار العسكري دكتور أيمن خالد، كيف تتوقع أن تكون، بضربات محدودة بمواقع معينة أو عودة لمواجهة شاملة بين الطرفين؟
0: لا يحتاج أعتقد بتقديري أستاذ وسيم المواجهات الشاملة، لأنه يعني الآن يعني التركيز على موضوع هرمز وعلى موضوع قطع شريان الطاقة لدى إيران والضغط المالي والضغط السياسي من الممكن يعني أن يأتي بأكله، خصوصا وأنه نحن علينا أن لا ننسى بأن إيران حتى وإن ظهرت يعني بأنها تفاوض، لكنه في الحقيقة هناك قيادات الصف الأول قد قتلت والصف الثاني وحتى الصف الثالث. لذلك أنا أعتقد أن التدخل والحرب المفتوحة الشامل على كل الجبهات ربما لا يعني لا تستطيع أن أو ربما لا نحتاج الوصول إليها إذا ما تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إحكام موقفين أساسيين، طبعا الموقف العسكري بالنسبة لديها وموقف الدعم السياسي، لأنه أي تحرك ضاغط ممكن أن يؤدي إلى النتيجة هو يؤمن الموقف العسكري ويؤمن الموقف من ناحية القانون الدولي. أنا أعتقد أنه المواجهة أستاذ وسيم هي حكما تمت يعني، أو إحنا الآن في طريق الدخول إليها، ولا يمكن أن نعود بالقول مرة أخرى بأن هذا ما يحدث هو استعراض. لا، القوة العسكرية الأمريكية التي وصلت قوة كبيرة، والترتيبات لهذا الأمر، لقاءات على مستوى لقاءات سميت بالقطبية لإدارة الرأي العام وإدارة نسميه النظام الدولي الكبير. يعني عندما تتحدث عن لقاء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهناك هناك تنازلات، وهناك لقاء قريب ما بين الرئيس الروسي والرئيس الصيني، إذن هناك تغيرات ساد في عموم النظام الدولي
1: أشكرك.
0: الذي ستكون إيران صعب عليها مواجهته بهذه الطريقة.
1: أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أيمن خالد، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا. ختام النشرة بأمان الله.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920، رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبري الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبري لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروباً ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضاً مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطاً في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريباً الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضاً للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريباً هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعاً الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماماً من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقاً أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا ما

0: على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها، وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
1: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
2: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
3: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين. يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنياً كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي، أما جيشها فكان غارقاً في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
2: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريباً مع عام 1990 الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريباً أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي، لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
4: وقتها بدأ أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد. وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
3: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام، بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
5: في مكتب ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
4: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
0: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، دكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
4: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
3: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
6: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
3: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكراً بتاريخ شامير الإرهابي:
7: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
8: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام أنه مطلوب للعدالة. Wanted. هو يقتل وسطاء السلام.
3: رسمت البداية نتيجة حتمية. 6 جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد. جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
2: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية. يعتبر أنه فلسطين التاريخي، هذه إسرائيل هي جزء من أراضي فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شمير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شمير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
3: بعد الجولات الست، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شمير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري. قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
0: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
3: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
9: بعد أسبوعين أو 3 أسابيع من تلك الدعوة، أخبرني العلاف:
10: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
9: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب، قال لي:
10: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات، الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
9: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات، فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
3: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلا:

لن إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في

0: دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
1: تم طرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
2: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
1: في أواخر شباط فبراير من عام 2011 اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
3: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
4: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
1: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
5: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثمينة، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
1: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
5: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
1: مقابل هذا العرض الواضح قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
4: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
1: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
5: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن

0: إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقا عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولا زمنيا لتحقيق ذلك.
1: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مرارا وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
2: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاما، وشدد على السرية التامة لهذه العملية. وأخبر وارن كريستوفر مرارا وتكرارا أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
1: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحا لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
3: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي وإيهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد إيهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديداً تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية، توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
1: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
3: انسحبان إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اختيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995، تم اغتيال رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
4: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانا عام 1995-96 والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
3: هلأ مع مجيء إيهود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الـ من الـ من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
1: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
0: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل

0: إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن للسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
1: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
2: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمائر بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
1: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبقى له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده 8 من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
3: تبع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراضٍ؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب. كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
1: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
4: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
1: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
4: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحدث.

0: تحصل. وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
1: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش، فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
2: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غرقنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات، من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين.
1: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل. رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت سيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67، يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
3: في منتصف عام 2000، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
1: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
4: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
0: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006. ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا. يعني إذا كسروا، يعني إذا حقق

0: وسلام مع سوريا يمكن أن يكسر الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عمليا، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
1: باعتبارها فاعلا إقليميا يحمل طموحا سياسيا واقتصاديا متصاعدا في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقا وغربا وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخيا مع سوريا.
2: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة. شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصيا في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب. وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطة الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
1: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق. ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
2: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً. وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
1: في فندق إنتركونتيننتال بإسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
0: حتى سوريا أنا بتقديري الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية،

0: أسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة لأمريكا على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
1: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
2: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
3: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلا، وقد قطعنا شوطا طويلا في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعا مثيرا للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفيا من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
2: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
3: إيهود أولمرت، حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 كانون الأول ديسمبر.
2: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
0: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
2: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
4: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
2: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.

0: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
1: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل، أو الأرض مقابل السلام.
0: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران، على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية. وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
1: في كتابه أشار هوف إلى ذلك، معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق 50 الذي استغرقها الاجتماع.
0: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
1: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر آذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20

0: سنة منذ عهد الأسد الأب. رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين، تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
1: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها. ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
0: في كتابه يتساءل هوف:
2: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
0: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود. نظام شرد وقتل أفراد شعبه، وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والضرائب، وآخر يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في عين العرب كوباني، وتفتح باب الطعن اليوم وغدا. هيئة المنافذ تعفي سيارات السوريين القادمين لقضاء عيد الأضحى من رسوم الدخول، وتقول إن الإعفاء يمتد من 18 وحتى 31 من أيار الحالي. ترامب يبحث مع نتنياهو هاتفيا إمكانية استئناف الحرب على إيران، ويطلعه على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين.

في التفاصيل، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بعفاء مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط زمنية وقانونية. وينص المرسوم رقم 117 لعام 2026 ينص على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 حتى 278 من قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة فقط، كما يعفي المرسوم البضائع الناجمة من الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات على أن تعود الرسوم المستوفى بموجبه إلى حساب الخزينة العامة. واشترط المرسوم أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل الثامن من كانون الأول 2024 وأن تجرى التسوية خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه. واستثنى المرسوم قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قطعية أو جرت تسويتها قبل تاريخ صدور المرسوم. كما أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير. وبموجب المرسوم يتولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية والصحة ونوابهم، إضافة إلى المدير العام للجمارك. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، بحثا جوانب العمل المشترك بين الجانبين. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء تناول دعم جهود التعافي في سوريا ومختلف أوجه التعاون في المسارات ذات الاهتمام المشترك، في حين أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم الاستقرار ويحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، بحثا مستجدات سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها. وذكرت الخارجية السعودية أن الجانبين بحثا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم

0: الاستقرار فيها إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية عين العرب كوباني بمحافظة حلب، وتضمنت القائمة التي أوردتها اللجنة عبر معرفاتها الرسمية اليوم الاثنين 128 اسما، على أن تختار منها اللجنة العليا القائمة النهائية المتضمنة نصاب الدائرة وفق النظام الانتخابي المؤقت. ونص القرار على حق كل ذي مصلحة في الطعن على القائمة الأولية أمام لجنة الطعون بالمحافظة اليوم وغدا، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدير منطقة عين العرب كوبان إبراهيم مسلم تسلم مهامه بشكل رسمي في إدارة المنطقة. وقال المراسل إن مدير المنطقة تسلم المقر الذي كان سابقا مبنى للإدارة الذاتية لمنطقة كوبان. يأتي ذلك في سياق التفاهمات السابقة بين الحكومة وقسد وضمن مشروع الدمج الإداري والأمني والعسكري في إطار اتفاق كانون الثاني بين الجانبين.
1: تكلمنا مع السيد المحافظ لما التقينا مع السيد أنور مسلم.
2: اليوم هو اليوم الأول لانطلاق عمل إدارة المنطقة، إن شاء الله سوف يكون هنالك دخول مؤسسات بالأيام القريبة القادمة لهذه المنطقة وتقدم الخدمات وانطلاق العمل بشكل فعلي في هذه المنطقة. اليوم تم عقد كثير من الاجتماعات المكثفة، الرؤى متطابقة، الأمور جيدة، نعد هذا الشعب أن القادم هو الأفضل، نعدهم أننا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه. هذه توصيات السيد الرئيس، توصيات السيد المحافظ. نشكر الأمن الداخلي على الجهود الجبارة الذين سهروا الليالي لعقد هذا العمل الجميل. إن شاء الله نعد شعبنا أن سوف يكون هنالك الأفضل الأيام القادمة. إن شاء الله الجهود المبذولة سوف تحصد ثمارها قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله نعد أهالينا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه وسوف يكون الواقع أفضل من ذلك إن شاء الله.
0: أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 أثار انتقادات بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وذلك لموسم عام 2026.
3: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة. ولعل هذا العام يبدو مختلفا قليلا بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة

0: فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء؟ أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
1: هذا وطالب اتحاد الفلاحين في محافظة درعا بإعادة النظر في تسعيرة القمح الجديدة لموسم 2026. وقال الاتحاد في كتاب نوجهه إلى الاتحاد العام للفلاحين إنه تلقى شكاوى وحالة امتعاض وغضب شديدين من فلاحين وصفوا التسعيرة الجديدة بالمجحفة والظالمة بحق جميع مزارعي القمح في سوريا. شدد الاتحاد على ضرورة زيادة التسعيرة مشيرا إلى ارتفاع التكاليف على الفلاحين. في سياق، نظم فلاحون ومزارعون في مدينة الرقة وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم القاطع لتسعيرة شراء محصول القمح الجديدة والمطالبة بتعديلها فورا، مؤكدين أن التسعيرة المعتمدة مجحفة ولا تغطي الكلفة الباهظة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية.
2: على أساس سعر الوزير اليوم 400 كيلو ما يطالعنا الإنتاج، ما يطالعنا الحكومة، عجلاني شاكل. إذا 400 كيلو للحكومة تطالعن 4 ملايين و600، عجل احنا شلينا؟ وين انتاجنا 400 كيلو؟ قاعد ننتج شوالتين وقاعد ننتج ثلاث، ايش قدموا لي الحكومه؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتريه. السماد اني ماخذه ب 800 دولار، برميل المازوت ب 200 دولار، البذاره اني ماخذه ب 500 دولار، ايش قدمت لي؟ شواله فارقه قشر ما قدموا لي.
3: اذا اعطونا بكره سلمونا بالسوري راح احنا نرجع نشتري دولار، فالدولار راح يصير عليه طلب، فبده يصير ضخ سوري بالسوق، فالدولار يصير عليه طلب، راح يوصل الدولار أقل شيء 20,000 سعر الدولار الواحد، فإحنا بهالحالة راح طون الحنطة يرجع معانا على 200 دولار.
2: أنا شو يطلع لي؟ أنا فلاح عند الدولة؟ فلاح أنا عند الدولة؟ أنا ماني فلاح، أنا ماني عبد. كل شيء الا رزق الفلاح، كل شيء الا تعبنا، الموت ولا المذله، كفيتنا، صار لنا 14 سنه بذل، كف اليمت، كيفنا، فرحنا، جتنا الدوله، جتنا الحكومه، باشر تنشانا، باشر ترخصنا، باشر تدعمنا، هذا ظلم، هذا ظلم والله العظيم ظلم.
4: مثل ما الوزير راكب سياره تاهو ورنج ولاند كروزر، الفلاح بده يركب سياره، مثل ما الوزير وغيره، عرفت علي شلون؟ عايشين بقصور وببيوت، الفلاح بده يعمر بيته وبده يسكن بيه.
5: نعم.
4: تمام؟
5: نعم.
4: لحم كتافكم
5: البلد.
4: من عندنا.
1: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دير الزور حول قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى المشول ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد.
6: السعر مو مناسب ولا يناسبنا ولا رايح نورد، لا نعلف الغنمنا بدل ما نشتري كيلو ونخالب 4,500، لا نخلي حباتنا يمنا ونعلفن الغنمنا ونعيش من غنمنا، والشغل هذا ما يناسبنا خالص ولا نرضى به. طلباتنا رفع سعر القمح لا يقل عن 600 دولار.

0: ودعم للزراعة من سماد، من مبيدات، من مازوت.
1: المناسبة ولا الأسعار صفر، واليوم خيوه على سعر هاي يدوس 600 دولار ما نوردها، نعلفها نخليها ببيوتنا مو لوالدنا ولا نوردها، لأنه هذا شغل مو صحيح. المازوت غالي والسماد غالي والسقاية غالية، والحصادة اليوم الحصادة بيش يدونا، الحصادة ما يقل عن 100 دولار تريد الحصادة ما عليش، وهذا شيء 4-5 دولارات الفريرة ما نحصد، معناته احنا نموت. لازم الدولة تعيد النظر، لانه القامم على العلم غلط.
2: لا والله مو مناسب، يعني لازم يكون السعر 8 يلا يلحق الفلاح، يجوز يا يربح يا ما يربح عيلته. الكراب بيش، الدراس بيش، الحصاد بيش، يعني السماد بيش، السقاية بيش،
3: يعني الفلاح راح يخسر.
2: ها
3: اليوم الفلاح
2: خسارة فاتحة، 4600 خسارة فاتحة، يعني اقل شيء يخسر بطون مليونين، يعني ستة هاي كمش جياته. اذا بستة طيب هو يشتغل وعائلته ما يريد يعيش، حدا داعمه بده يعيش.
4: اجى مطر ولا ما اجى مطر؟ احنا داعمين السقاية، يعني السقاية مدفوعة. اذا اجى مطر مثل ما حكى سيادة الوزير انه والله مطر وما مطر، يعني احنا داعمين السقاية السلف، يعني اجى مطر وما اجى شلون؟ يعني السقاية دول مثلا يكلف 100,000، يعني السعر ولا يتناسب لا مع الوضع ولا مع اي شيء. كان الفلاح اليوم 550 سعر كيس السماد، الأدوية صارت ضعف، الجوالة صارت ضعف، الأرض شلون تعبت من قلة المواد شلون، عدم تقديم الشيء المناسب لها، يعني والكراب اليوم 240، يعني شايف يا أخي السعر شايف عايش شلون، لازم يتناسب مع الواقع اللي احنا بيه.
5: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في ريف حماة بشأن قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى ب 46,000 ليرة سورية للطن الواحد.
6: دولار صار ب 13,600 اليوم، تجي بتسعر لنا نحن الحكومة الحنطة ب 4,600، فهذا سعر جائر بتكلفة، ما في دعم خالص للفلاح. مفروض الفلاح دائما يكون مدعوم، ليش؟ لأنه كل الشعب من القيادة لمن رئاسة الجمهورية، من رئاسة الجمهورية عم يأكل من تعب الفلاح، فالفلاح المفروض يكون له دور بالدعم، دور كبير يعني للفلاح.
7: يعني احنا عم نزرع لمي وعم نشتغل لمي، يعني ما خلونا شيء، نحن عم نزرع وهن اللي عم يحصدوا. يعني عالميا أسعار الحنطة بترتفع، عالميا أسعار النفط وقت اللي بترتفع بيدعموا الناس اللي بحاجة مثل المزارعين اللي عنا. هي الحنطة من أجود أنواع الحنطة وأجود أنواع القمح بالعالم، كل دول العالم بتسابق لحتى تشتري هي الحنطة اللي عنا، ليش عم يتحفوا بالفلاح لهالدرجة؟ هي
8: كتسعيرة الحنطة يعني كتير قليلة، لازم يعني على القليل مثلا تكون دبل، يعني مشان نشتغل نحنا نوفر نطور حالنا نشتغل اي شيء، يعني كخضره كغيره وغيراته. يعني اسعار الحنطه كتير قليله، انه ما بتخلينا نشتغل شيء نطور حالنا لقدام.
9: تسعيره القمح كانت مجحفه كتير بالنسبه لهي السنه اللي حددتها الدوله، كانت سيئه لانه لا بترد مستلزمات الانتاج، ما كان في دعم اطلاقا، يعني اليوريا والشرش والفلاحه المازوت غلي كتير السنه، بس عنا شوالات وبس عنا حصيدة وبس عنا كتير كلف إنتاج، ونحن شايفينها ما بترد. العام الماضي كانت عام جفاف وخسرنا كتير، يعني زرعنا وما طلع الزرع. السنة إجا مطار اللي تسعيرها هي اللي كانت سيئة بهذا الموضوع.
5: وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة السورية للحبوب أن سوريا لن تحتاج إلى استيراد القمح هذا العام، وذلك وفقا للتقديرات الأولية في ظل المؤشرات الإيجابية للموسم الزراعي الحالي وواقع الإنتاج المحقق. وأوضح المدير العام للمؤسسة حسن العثمان أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2,550,000 طن، مؤكدا أن الكميات المتوفرة حاليا من الإنتاج المسوق والتعاقدات تقترب من 1,000,000 طن، في حين تقدر الكميات المستلمة بالفعل بنحو 1,500,000 طن مع استمرار

عمليات الحصاد والتوريد، وأشار العثمان إلى تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت التخزين التي تضم 37 صف

0: ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية في المنطقة، وذلك بحسب ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا. وفي وقت سابق أفاد مراسلنا أيضا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي بريف المحافظة، ومنعت رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة. هذا وكانت كاميرا تلفزيون سوريا رصدت استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية أرفيد، وذلك خلال توغلها في المنطقة.
1: جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: نفى الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب، نفى خلال الجلسة الثانية من محاكمته جميع التهم المنسوبة بما في ذلك إشرافه على اعتقال وتعذيب أطفال درعا. وأضاف نجيب في تسجيلات نشرتها وزارة العدل من جلسة المحاكمة أن فرع الأمن العسكري بدرعا كان المسؤول عن اعتقال الأطفال عام 2011، وذلك بحسب زعم نجيب.
2: في هذا الموضوع وأهالي درعا يعني أنا بتمنى ينسألوا الفعاليات الاقتصادية بدرعا، تنسأل المحامين في نقاء، كان نقيب محامين، في مهندسين. إذا أنا كنت عم مارس عمل على الأرض مخالف للقانون، أنا موضوع أطفال درعا علمت منه، علمت فيه مثل ما بيعلم أي واحد بدرعا، بس بحكم أنه أنا رئيس فرع الأمن السياسي كتبوا لي المعلومات أنه اليوم اعتقل قسم الأمن العسكري بدرعا فلان وفلان وفلان من درعا البلد. أنا مباشرة بحكم الأصول والقانون عملت إعلام لدمشق.
3: بلغت مين بدمشق؟ أنت
2: رئيس الشعبي. أنا بكتب السيد رئيس شعبة الأمن السياسي طبعا. علمنا أنه اليوم كيت صار هالموضوع، هذا رجع الموضوع للمتابعة وحطينا للمتابعة.
3: بعد انت طالما عم تتابع هالموضوع وعم تقول هو عند الامن العسكري، هل تابعت انه في اوامر قضائيه باعتقالهم؟ هل تابعت بانه من خلال تقريرك اللي رفعته انه هل هالاطفال عم بيعاملوا معامله صحيحه ولا لا؟ ما رفعت بذلك التقرير لشعبة الامن السياسي؟
2: سياده القاضي
3: باعتبار انه عندك المعلومات لعم تغزي المراجعه لعم تجي
2: اعلام. انا علمت اعلام من عناصر
3: ما اعلمته انه هدول مثلا
2: ما عندنا صلاحيه، نحن ما بنعرف وين موقوفين،
3: بس اعلمته
2: نحن بنعمل طبعا. اعلام ما عندنا صلاحيه نروح لعندهم او نسالهم او اي كلام ثاني.
3: طيب اذا انت ما عندك علم في موضوع اعتقال الاطفال ولا لك يد فيه؟
2: سياده القاضي ما لي اي علم، واهالي درعا مضللين، يعني هذه الاشاعه سرت لا لا لأمور أمنية تانية وأمور تانية، لأنه ما بدهم يحملوها لرئيس فرع الأمن العسكري.
0: وردا على سؤال رئيس المحكمة حول وجود تجاوزات وانتهاكات في فرع الأمن السياسي مع اندلاع الثورة، قال نجيب أنه كان على خلاف مع اللجنة الأمنية، وأنه نقل من منصبه بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، نفيا حدوث أي انتهاكات داخل الفرع بحسب زعمه.
2: بلغت القرار ليلا من وزير الداخلية، اتصل معي شخصيا وقال لي انه حكى معه رئيس الجمهورية، وانا كنت عرفان من الظهر انه انا منقول، وامروا انه ينقل لي من درعا ويعزلني نهائيا عن كل ووضعت في المنزل.
3: هذا كان بتاريخ
2: يوم الثلاثاء 22

0: ثلاثة المساء حكى معي وزير الداخلية، وموجود وزير الداخلية اسمه اللواء سعيد سمور. طبعا أكيد يمكن الأمر طلع بتاريخ 23 صباحا، أنا كنت نازل من درعا.
1: تمام. طيب بعد ما تم إعفائك،
0: نعم،
1: هل كنت عم تمارس أعمال في درعا
0: حضرتك
1: تتعلق بالسياسي أو بالجانب الآخر؟
0: سيادة القاضي، الأمر طلع بالعزل والوضع تحت التصرف، لا شغل بدون أي عمل، وضعت في المنزل. وبعد أيام قليلة بيتصل معي رئيس شعبة الأمن السياسي صباحاً وبيخبرني أنه السيد وزير العدل، كان يمكن اسمه الأستاذ أحمد يونس، حكى معه قال له بدي عاطف، قال لي إبت فينك تروح لعنده، كانت الساعة 8:30 الصبح. قلت له هلا خبروا الأستاذ أحمد.
1: يعني أنا سؤال، أنا سألتك سؤال محدد، بعد ما تم عزلك
0: نهائياً لم أمارس أي عمل.
2: أعلنت وزارة الداخلية رسميا إلقاء القبض على المدعو سعيد أحمد شاكوش في مدينة اللاذقية، وذلك بعد عملية أمنية وصفتها بالمحكمة. وقالت الوزارة إن شاكوش مطلوب للعدالة بتهمة التورط في العمل مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوعة، كما أشارت إلى تورط شاكوش في تسليم أعداد كبيرة من أبناء محافظة اللاذقية لأفرع أمن النظام المخلوعة، حيث ما يزال مصير العديد منهم مجهولا حتى اليوم وفقا للوزارة. يأتي ذلك بعد أيام من تداول أنباء عن إلقاء القبض عليه في وقت سابق. أعلنت وزارة الداخلية توقيف كل من محسن كامل السليمان وعلي مصطفى العلي، وذلك للاشتباه بتورطهما في حوادث حرق جثث لضحايا في ريفي حمص واللاذقية، وذلك خلال سنوات سابقة في مقطع مصور تضمن اعترافات أولية للمقبوض عليهما. أوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص تمكنت من القبض على الموقوفين، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط السليمان في حادثة حرق ثلاث جثث لأشخاص قتلوا بعد اعتقالهم على يد قوات النظام المخلوع في ريف حمص. وأضافت الوزارة أن التحقيقات شملت أيضا علي مصطفى العلي، وهو عنصر سابق في جيش النظام المخلوع، على خلفية مقطع مصور متداول يعود إلى عام 2016 يوثق حادثة حرق جثة مدني في ريف اللاذقية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء. أعلنت وزارة الداخلية الهندية عن إحباط مكتب مكافحة المخدرات أول عملية تهريب لحبوب الكبتاجون المخدرة في تاريخ البلاد قادمة من سوريا. أوضحت الوزارة في بيان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من مصادرة 227 كيلوغراما من حبوب الكبتاجون التي تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دولار. وأضافت أن العملية أسفرت عن اعتقال مواطن سوري ينتمي إلى شبكة دولية لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت أنه نجح في إدخال الشحنة إلى الهند داخل حاوية بحرية قادمة من سوريا تحت غطاء شحنة صوف أغنام مصرح بها. ولفتت الوزارة إلى أن المقبوض عليه كان يخطط لإعادة شحنها وتصديرها إلى منطقة الخليج العربي ودول الشرق الأوسط المجاورة. أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهل أن يوم الثلاثاء 26 من أيار الجاري سيكون يوم عرفة، في حين يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء في 27 من أيار. وأوضح الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى إبراهيم الحسون لوكالة سانا أن اللجنة أثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الأحد، وذلك خلال فعالية رصد أقيمت بالتعاون مع الجمعية الفلكية في جبل قاسيون بدمشق، مؤكدة أن اليوم الاثنين 18 من أيار هو غرة شهر ذي الحجة. وأشار الحسون إلى مشاركة مئات المهتمين وفرق الرصد الفلكي باستخدام التلسكوبات، مشيرا إلى أن الرؤية تمت عملا بالسنة النبوية الشريفة في

0: حر لأهلها. تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لتوفير تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإرشادية والنقل، حيث أشاد عدد من الحجاج بحجم التسهيلات المقدمة، مؤكدين أن الاستعدادات تعكس حرص الجهات المعنية على راحة الزوار وتمكينهم من أداء الشعائر بكل سهولة.
1: شعور ما يوصف اللي جاي، شعور فخر لما ما بعد فرحة، يعني أحسن منك استقبال شبدنا والأكل ما شاء الله عليه تعشون وفندق نظيف الله يبارك فيهم وأهليهم إن شاء الله، أحسن منك شبدنا نحن ونحن ضيوفكم، فمفروض تستقبلونا يعني على الاستقبال هذا.
2: أول مرة الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا الحمد لله، يعني شعور يعني لا يوصف بالسعادة. إحنا هلا بدنا ننزل نعمل عمرة، يعني والله قلبنا عم يدق هنا نشوف الكعبة أول مرة، الحمد لله رب العالمين الله طعمنا، يعني الحمد لله عطاء ورضا.
0: أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارا يقضي بالإعفاء المؤقت من رسوم الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار الذي يطبق من 18 إلى 31 من أيار الجاري يأتي انطلاقا من الحرص على تمكين السوريين المقيمين في الخارج من قضاء عطلتهم بين أهلهم وتيسير عودتهم وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وأضافت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من القرار أن يكون مالك السيارة أو مستخدمها سوريا الجنسية، وأن يتم إدخال المركبة بقصد الزيارة المؤقتة مع التقيد بجميع الأنظمة والإجراءات النافذة. تعود دائرة الشركات والسجل التجاري في حلب للعمل بحلة جديدة عقب أعمال تحديث وتطوير شملت البنية الفنية والخدمات المقدمة.
3: افتتحنا اليوم دائرة السجل التجاري والشركات بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب. طبعا يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة من الإجراءات التي خططت لها وزارة الاقتصاد والصناعة من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل الشركات والحصول على السجل التجاري للتجار والمستثمرين.
4: مع افتتاح المبنى الجديد لمبنى النافذة الواحدة لدائرة حماية الملكية أصبح العمل أكثر سرعة لتوفر الأجهزة الحديثة والأنترنت، وبالإضافة إلى توفر قاعدة بيانات تخدم عمل الدائرة.
0: افتتحت محافظة طرطوس تخريج دفعة جديدة من عناصر الشرطة السياحية، وذلك بعد خضوعهم لتدريبات تخصصية في المجالات الأمنية والخدمية والسياحية ضمن جهود تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات في المواقع السياحية وأبراز صورة سوريا الحضارية أمام الزوار.
5: في اليوم وزارة الداخلية بتخريج دفعة 50 أفراد، أكثر من 518 منتسبا ومنتسبة من وزارة الداخلية تم تخريجهم اليوم كزملاء لنا ضمن الشرطة السياحية. نعول عليهم كثيرا في أن يظهروا الوجه الحضاري لسوريا، لأنهم سيكونون سفراء لسوريا وسفراء لوزارة الداخلية في التعاون مع الضيوف الذين يزورون سوريا من أجل التعرف على ثقافتها وحضارتها وغناها. هؤلاء المنتسبون أكثر من ربعهم هم من النساء، لأن وزارة الداخلية تؤمن بدور المرأة وتؤمن بأهمية وجود المرأة في صفوف وزارة الداخلية ولخصوصية المرأة السورية. ووزارة الداخلية تعمل بأفضل ما لديها من أجل تطوير عملها، سواء كان عمل إدارات أو حتى تطوير منتسبيها كأفراد.
0: أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن دخول الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مرحلة جديدة وحاسمة لرفع كفاءتها المؤسسية، وذلك تحضيرا لدخول مشغل الخلوي الجديد وانطلاق سلك لينك وبرق نت. وأكد هيكل في منشور له على منصة إكس أن الوزارة ماضية في خطتها الاستراتيجية

0: الخارجية لاستقطاب أفضل الكفاءة والخبرات لإصلاح مؤسسات القطاع وتمكينها، مشددا على أن الهدف هو بناء سوق ديناميكي يتنافس على خدمة المواطن جودة وسعرا، وذلك بحسب وصفه. يجد طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في السويداء يجدون أنفسهم عالقين وسط أزمة مستمرة، والتي تمثل امتدادا لأزمات المحافظة المختلفة، حيث تتبادل فيها الحكومة السورية الاتهامات مع حكمة الهجر والميليشيات المسيطرة على المحافظة. في الأيام الأخيرة تظاهر العشرات في السويداء مطالبين بإجراء امتحانات الطلاب داخل المحافظة وعدم إرسالهم إلى دمشق وريفها، بينما توجه اتهامات للهجر باستخدام هذا الملف كورقة ضغط على الحكومة في خلافاتها المستمرة معها منذ أكثر من عام.
1: تصعيد حاد في أزمة التعليم تشهده محافظة السويداء، حيث يتبادل حكمة الهجر مع الحكومة السورية الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية ذلك، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين وزارة التربية في دمشق ومديرية التربية في السويداء حول آلية تنظيم الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ومكان إجرائها، في خطوة اعتبرها كثيرون تهديداً لمستقبل آلاف الطلاب. في ساحة الكرامة وسط المدينة نظم عدد من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تدعو إلى الحفاظ على مراكزهم الامتحانية في السويداء، ورفضوا قرار وزارة التربية نقل الامتحانات إلى دمشق وريفها، مؤكدين أن هذا القرار يزيد من معاناتهم التعليمية فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تصعب عليهم السفر إلى خارج المحافظة، إضافة إلى ما قد يحمله ذلك من مخاطر عليهم، في حين حملت أصوات أخرى المسؤولية لحكمة الهجر الذي يستخدم ملف التعليم والطلاب كورقة في خلافاته مع الحكومة السورية، معتبرين أنه لا يمكن إجراء امتحانات شفافة في السويداء وسط غياب الرقابة الحكومية عليها. وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة تعليمية متواصلة بدأت منذ أشهر بعد استقالة مدير التربية الجديد بالسويداء صفوان بلان تحت ضغط ميليشيا الحرس الوطني، ما كشف حينها عن حجم التداخل بين الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للهجر في الشؤون المدنية. وتطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسات التربوية وقدرتها على حماية حقوق الطلاب في محافظة السويداء.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك بسرعة، وألا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. يأتي هذا بعد ساعات من تصريحاته بأن ما تشهده المنطقة حاليا هو هدوء ما قبل العاصفة، وذلك في إشارة لاحتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي، وذلك لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، غير أن رفض إيران عددا من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى الطاولة. هذا وبحث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث إمكانية استئناف الحرب على إيران وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، والتي أضافت بأن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تناول مستجدات الملف الإيراني، حيث أطلع ترامب نتنياهو على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين. هذا وأكد ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري حاجي صادقي أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات. وأوضح صادقي أن المفاوضات تتم بإشراف كبار المسؤولين، وهي مشروطة بتأييد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، محذرا من إثارة الخلاف داخل الصفوف وفق ما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية. ويأتي تصريح صادق عقب تحذير الرئيس الأمريكي ترامب، وذلك في منشور له على منصة تروث سوشال، من أن الوقت ينفد أمام إيران وعليها التحرك سريعا، مؤكدا أن الوقت عامل حاسم. ينضم إلي الدكتور توفيق طعمة، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، وهو معنا من لوس أنجلوس. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ وسام، وصباح الخير للمشاهدين الكرام.
0: هل تعتقد أن هذا الملف الإيراني الأمريكي انتقل من مرحلة الضغط الدبلوماسي إلى التحضير العسكري، خاصة بعد اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟
2: يعني يبدو كذلك، يبدو أن الحرب قادمة، يبدو أن هناك عملية عسكرية قد تكون فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل، خاصة بعد أن تم استنفاذ جميع المحاولات ومن الجلوس من المفاوضات، وأيضا الضغوطات الأمريكية التي مارستها على إيران، وأيضا وإيران ترفض الشروط الأمريكية. فيبدو أن الرئيس الأمريكي وصل إلى مرحلة أنه انتهى عصر المفاوضات، ولكن في نفس الوقت يصرح ويقول أن إيران تريد إنهاء الحرب، تريد التفاوض. ومن جهة أخرى يصعد هذا اليوم، صعد، ويبدو أن هذا التصعيد قد يقود إلى حرب قادمة. لا نعرف كيف سيكون شكل الحرب، هل ستكون حرب كما صرح اليوم، قال أنه لن يبقى شيئا في إيران، أم أن ستكون ضربات في مضيق هرمز وأيضا في منطقة المضيق. لا نعرف حقيقة حتى الآن، إنما هناك يعني الأرجح أن هناك حملة عسكرية قادمة، هناك ترتيبات ومشاورات مع الطرف الإسرائيلي، هناك اجتماعات في البيت الأبيض مع القادة العسكريين، ومن المتوقع أن يكون هناك يوم الثلاثاء أيضا هناك جلسة أو اجتماع آخر. الآن بفكروا أو الآن بيطرحوا الخيارات، ماذا يعني كيف ستكون شكل الخيارات، وهل هذه الخيارات ستجبر إيران على القبول بالشروط الأمريكية أم لا. ولكن الملاحظ أن الآن أن المشهد هو يقود إلى التصعيد حسب التصريحات الأمريكية، وأيضا حسب التصريحات الإيرانية التي ترفض الشروط الأمريكية.
0: نعم، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد دائما بدمار شامل لإيران، بأنه لن يبقى شيء في إيران إذا لم تستجب للمطالب الأمريكية. لكن تسريبات صحيفة نيويورك تايمز قالت قبل يومين بأن ربما العملية العسكرية المحتملة ستكون على مواقع وبنى تحتية، إضافة إلى ربما إرسال قوات خاصة من أجل السيطرة على جزيرة خارك، وأيضا تدمير مواد نووية مدفونة. ما هي الخيارات المطروحة عسكريا مقارنة أو قياسا على تهديدات ترامب والتسريبات الصحفية؟
2: يعني هذا الخيار أيضا على الطاولة، الخيار أن يكون باستهداف يعني استهداف المنطقة، استهداف مضيق هرمز من خلال زج السفن المدمرة، السفن الأمريكية إلى داخل المضيق، وأيضا نشر قوات أمريكية على جزيرة خارج، وأيضا نشر أيضا اليورانيوم المخصب، لأنه الولايات المتحدة تريد جلب اليورانيوم المخصب. يعني هذه أيضا مشكلة ثانية، أنه إذا تم فتح المضيق أو إذا كان هناك قوات برية على الأرض، وأنا بتقديري من المستبعد أن يكون هناك قوات برية، لأن القوات البرية حسب أيضا التصريحات الأمريكية والتسريبات أن قد يكون هذا الخيار الأخير، أن يقوم بنشر قوات أمريكية في مناطق محددة على الأراضي الإيرانية، خاصة في مضيق هرمز، في الجزر المحيطة في مضيق هرمز. هذا الخيار قد يكون صعبا حقيقة، لأنه في رفض أمريكي، رفض شعبي أن يندمج أو ينخرط الجيش الأمريكي في مواجهة عسكرية مع إيران، نظرا للخسائر البشرية التي قد تحدث أو قد تصل إليها يعني الجيش الأمريكي من خسائر. فبالتالي قد يكون هذا الخيار بدل أن يقوم بحملة عسكرية تدمير كل شيء. هو حقيقة خلال حملة الأولى 40 يوم على إيران هو دمر كل شيء حقيقة، هو لم يبقى شيء في إيران. يعني تم استهداف مناطق حيوية وبنى تحتية واغتيال قادات الصف الأول واغتيالات
0: وما زال
2: كثيرة
0: يهدد،
2: جدا.
0: يعني آخر تصريحاتي بأنه لن يبقى شيء منهم على حد وصف الرئيس الأمريكي دونالد
2: صحيح،
0: ترامب، ما زال يهدد بهذا الأمر.
2: هذا صحيح، ويجب على يعني على الطرف الإيراني أن يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد. صحيح الرئيس الأمريكي هدد أكثر من مرة ويتراجع، هدد ويتراجع، ولكن هذه المرة قد ينفذ، خاصة مكالمته مع نتنياهو هذا اليوم. وبتعرف أنه نتنياهو دائما يحرض ترامب على الدفع بالحرب، ولأنه هذه مصلحة إسرائيلية أيضا، مصلحة أمريكية وأيضا مصلحة إسرائيلية. فمن المتوقع أن يقوم بحرب تدميرية، حرب لا يبقي أي شيء في إيران، لكن هذه لها حسابات ولها انعكاسات في الداخل الأمريكي. يعني هل فعلا في هذه الحملة هل ستحقق أهدافها؟ هذا السؤال
0: نعم،
2: اللي يجب على الإدارة الأمريكية أن تسأل نفسها، ويعني هل هذه الحملة فعلا مجدية أم لا؟ الرئيس الأمريكي يريد إنهاء الحرب حقيقة، هو في
0: والداخل
2: ورطة
0: الأمريكي
2: الآن.
0: دكتور، نعم هنا هذه النقطة أريد أن أسأل عنها دكتور توفيق طعمة. الداخل الأمريكي كيف سيتعامل مع عودة المواجهة العسكرية الشاملة كما كانت لنحو 40 يوما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: الشعب الأمريكي رفض الحرب منذ البداية، يعني أكثر من تقريبا 70% من الشعب الأمريكي بيرفض هذه الحرب. فالغالبية العظمى من الشعب الأمريكي رفضوا هذه الحرب، وأيضا كان هناك احتجاجات واسعة في الداخل الأمريكي على هذه الحرب، لوقف الحرب وإعادة الجيش الأمريكي. أيضا حتى في الأوساط الرسمية الأمريكية، خاصة في الحزب الجمهوري نفسه اللي بيقوده الرئيس، إنه كان هناك أطراف في الحزب الجمهوري تفضل الحل الدبلوماسي عن الحل العسكري. في نفس الوقت هناك أطراف في الحزب تفضل العمل العسكري وتدفع بعملية عسكرية. هؤلاء يعني الرئيس الآن حتى يعني في داخل أوساط في أوساط الحزب الجمهوري والإدارة الأمريكية لا تؤيد هذه الحملة العسكرية، لأنهم بيعتقدوا أن هذه الحملة العسكرية لن تحقق الأهداف، لن تستطيع أن تجبر إيران في فتح مضيق هرمز. قد تكون هناك حرب لفترة طويلة من الزمن، وأيضا استخراج اليورانيوم المخصب قد يكون من الصعب من دون أن يكون هناك توافق أو اتفاق أو يكون هناك تفاوض مع الطرف الإيراني. يعني استخراج اليورانيوم من باطن الأرض هذا سيكون أيضا معضلة بالنسبة للجيش الأمريكي. فبالتالي هذه الحملة القادمة إن قامت في حملة عسكرية بتقديري إنها ستفشل، لأنها الحملة العسكرية لـ40 يوم أيضا فشلت. فالرئيس الأمريكي يراهن الآن على الاستمرار في حصار إيران، حصار الموانئ الإيرانية، وإغلاق أيضا مضيق هرمز. هذا قد يقود إيران إلى القبول بالشروط الأمريكية نظرا للحالة الاقتصادية وعدم تصدير النفط الإيراني إلى الخارج. هذا أيضا يشكل معضلة ويشكل عبء كبير على الاقتصاد الإيراني وعلى المواطن الإيراني. فبالتالي صحيح هذا يعني هناك رفض إيراني، هناك رفض شعبي أمريكي، أيضا هناك رفض عالمي لهذه الحرب. وبيعتقدوا حتى الأوروبيين منذ البداية لم ينخرطوا في هذه الحرب مع ترامب، خاصة ترامب دعاهم أكثر من مرة، لأن الأوروبيين أيضا بيعتقدوا أن هذه الحرب ليست قانونية وليست، فلا يوجد أي مبرر، وكانوا دائما يفضلون وما زالوا يفضلون الحلول الدبلوماسية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط الدكتور توفيق طعمة، كنت معنا من لوس أنجلوس، كل الشكر لك.
2: شكرا لك.
0: ختام هذه النشرة بأمان الله.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: رمضان أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
0: ولم يزل لك في نفوس.
1: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
0: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغياً في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الساحتين السورية والدولية. نستهل ساعتنا الأولى بالحديث عن السعر الجديد الذي أعلنته وزارة الاقتصاد لشراء القمح من المزارعين، وما أثره من احتجاجات رافضة لها. في محورنا الثاني نناقش التحضيرات لدخول المشغل الخليوي الجديد لسوريا، ونتساءل عن ماهيته ومتى يصبح واقعاً في البلاد. ساعتنا الثانية نستهلها ببحث تصاعد وتيرة التوغلات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية جنوب سوريا، بالتزامن مع قيام مستوطنين بربط أنفسهم بالسياج الحدودي للمطالبة بمستوطنة جديدة بسوريا. أما في محورنا الأخير نتناول المؤشرات على بداية جديدة للحرب الأمريكية الإيرانية، وأبرزها ما نشره ترامب عن هدوء يسبق العاصفة، والاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية للحرب. أهلا بكم.

0: أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعات تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين للموسم الحالي انتقادات بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد لموسم عام 2026.
1: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة، ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم

0: يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء؟ أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
1: هذا ونظم فلاحون ومزارعون في مدينة الرقة وقفة احتجاجية تعبيراً عن رفضهم القاطع لتسعيرة شراء محصول القمح الجديدة والمطالبة بتعديلها فوراً، مؤكدين أن التسعيرة المعتمدة مجحفة ولا تغطي الكلفة الباهظة التي تكبدوها طوال الأشهر الماضية.
2: على أساس سعر الوزير اليوم 400 كيلو ما يطالعنا الإنتاج، ما يطالعنا الحكومة، عجلاني شاكل. إذا 400 كيلو للحكومة تطالعن 4 ملايين و600، عجل إحنا شلينا؟ وين إنتاجنا 400 كيلو؟ جعد ننتج شوالتين وجعد ننتج ثلاث، إيش قدموا لي الحكومة؟ لا قدموا لي سماد، لا قدموا لي مازوت، كله حراني مشتري. السماد أنا ماخذه ب 800 دولار، برميل المازوت ب 200 دولار. البذارة أنا ماخذه ب 500 دولار، إيش قدمت لي؟ شوالة فارقة قشر ما قدموا لي.
3: إذا أعطونا بكرة سلمونا بالسوري راح إحنا نرجع نشتري دولار، فالدولار راح يصير عليه طلب، فبدي يصير ضخ سوري بالسوق، فالدولار يصير عليه طلب، راح يوصل الدولار أقل شيء 20,000 سعر الدولار الواحد، فإحنا بهالحالة راح طون الحنطة يرجع معانا على 200 دولار.
2: أنا شو يطلع لي؟ أنا فلاح عند الدولة؟ فلاح أنا عند الدولة؟ أنا ماني فلاح، أنا ماني عبد. كل شيء إلا رزق الفلاح، كل شيء إلا تعبنا. الموت ولا المذلة، كفيتنا، صار لنا 14 سنة بذل، كف ليمت، كيفنا، فرحنا، جتنا الدولة، جتنا الحكومة، باشر تنشأنا، باشر ترخصنا، باشر تدعمنا، هذا ظلم، هذا ظلم والله العظيم ظلم.
4: مثل ما الوزير راكب سيارة تاهو ورنج ولاند كروزر، الفلاح بده يركب سيارة مثل ما الوزير وغيره، عرفت علي شلون؟ عايشين بقصور وببيوت، الفلاح بده يعمر بيته وبده يسكن به.
5: نعم
4: تمام؟
5: نعم.
4: لحم كتاف، لحم كتافكم من عندنا.
1: ونفتح ملف تحديد أسعار القمح مع السيد ملهم جزماتي الباحث في المركز كرم الشعار أو في مركز كرم الشعار لدراسات من غازي عنتاب، مرحبا بك. وأيضا السيد محمد البكور نقيب الاقتصاديين السوريين من دمشق، مرحبا بك. أيضا أبدأ معك سيد محمد، إذا سألناك إلى ماذا استندت الدولة بتسعير الطن من القمح، و كيف يتم مقارنة هذا الأمر مع الأسعار في الأسواق العالمية أو على الأقل في الأسواق المحيطة بسوريا؟
6: تحياتي لك وللسادة المشاهدين جميعا، تحياتي الخاصة للسادة المزارعين فردا فردا. اليوم في الحديث عن موضوع القمح، المحصول القمح ليس محصول اعتيادي، ليس
1: نعم
6: أمر ممكن أن يناقش ببساطة، يحتاج إلى تعمق في الملف أكثر فأكثر. القمح ملف استراتيجي ذو بعد هام لكل الأطراف في سوريا، للدولة بشكل كامل، شعب وحكومة على حد سواء. القمح في سوريا أمن غذائي، القمح في سوريا يوفر من الاستيراد، في حال كان إنتاج محلي جيد فهو يوفر من الاستيراد وبالتالي يخفف على الضغط على القطع الأجنبي. القمح في سوريا أساسي لكل أسرة، لكل منزل، هو مادة الخبز، أساسي بمادة الخبز وبالتالي يلامس حياة كل مواطن في سوريا. المزارع، أهل المزارعين السوريين عانوا ربما هذا العام وأعوام سابقة من صعوبات في الزراعة، عدم تطور وسائل الزراعة، ربما ارتفاع في أسعار السماد واستغلال البعض لهم في العديد من المفاصل السابقة، سواء كان على موضوع السماد، الزراعة، وسائل الإنتاج. ربما
1: نعم سيد محمد، في ظل كل هذه هذه النقاط التي سردتها، نعم، وخاصة نعم أن القمح هو ملف استراتيجي وكما ذكرت يلامس الاقتصاد السوري وحياة الناس بشكل مباشر، إلى ماذا تم الاستناد في وزارة الاقتصاد لهذه التسعيرة مقارنة بالأسواق العالمية؟
6: نعم، بالمقابل هناك آلية لتحديد سعر القمح تبدأ من خلال حساب سعر الكلفة الوسطية ثم إضافة هامش من الربح قياسا أيضا بمقارنة بسعر القمح العالمي. لو قارنا الآن سعر القمح العالمي ملاحظ أنه هو ما بين 270 و75 إلى 230 دولار، بينما الآن تسعير سعر القمح في سوريا أعلى من ذلك بكثير. إذن
1: ليس
6: هناك
1: بكثير،
6: مناطق
1: بأقل
6: في سوريا
1: من 100 دولار
6: يكون السعر مناسب لألا، وهناك ممكن أن يكون السعر غير مناسب. بالمجمل لابد من مراجعة الخطة الزراعية وسائل دعم الإنتاج للمزارعين في بعض المناطق، تطوير وسائل الإنتاج بالنسبة للزراعات بشكل عام، إعادة دراسة الخارطة الزراعية. ممكن أن يتم دعم المزارعين من وسائل معينة سواء كان بالمحروقات أو من السماد أو وسائل تشجيعية أخرى، ولكن بالمقابل العجز الدائم في الموازنة بسبب فرق كبير بالسعر ما بين سعر القمح المحلي وسعر القمح العالمي يجب أن يعالج، يجب أن تستدرك هذه الفجوة.
1: يجب أن يعالج. كيف
6: أن تستمر
1: يتم
6: كلفة
1: استدراك
6: القمح بسوريا أعلى بكثير من الدول الأخرى؟
1: كيف يتم استدراك هذه الفجوة؟ هذه نقطة. نقطة أخرى، كم تكلفة أو سعر تكلفة الإنتاج للطن الواحد تقريبا؟ كي لا يتحمل المزارع هذا الوزر ولا تتحمل الدولة أيضا أعباء جديدة، علما أن هذا الملف سيادي وهو من مسؤولية الدولة أن تتحمل فيه العبء الأكبر.
6: الكلفة سعر الطن تختلف في سوريا من منطقة جغرافية لأخرى، ربما بالمناطق الجغرافية الشرقية تكون أرخص من المناطق الغربية بسبب اتساع المناطق، بسبب عدة عوامل جوية أخرى ترتبط في موضوع زراعة القمح، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك سعر واحد لكل المناطق في سوريا، إنما هو هناك سعر وسطي، البعض يكون السعر بالنسبة لهم والبعض مناسب والبعض قد لا يكون مناسب. ولذلك لابد أيضا من إعادة رسم الخارطة الزراعية، المناطق التي لا يكون فيها
1: كم هذا السعر الوسطي يا سيد محمد؟ كم هذا السعر الوسطي؟
6: نحو زراعة أصناف أخرى تكون ذات جدوى اقتصادية على حد سواء للمزارع وللبلد بشكل عام.
1: طيب كم هذا السعر الوسطي تقريبا؟
6: حددت الدولة الآن بعد دراسة 46 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب 350 إلى 400 دولار حسب، بس تختلف حسب سعر الصرف.
1: طيب أنا أقصد أنك قلت أنه يختلف السعر أو كلفة الإنتاج بين منطقة وأخرى في سوريا، لذلك سألتك عن هذا السعر الوسطي 46 ألف ربما تراه الدولة مناسبا. لنسأل عن رأي المزارعين والفلاحين بهذا الأمر. مرحبا بك سيد ملهم، برأيك هل هذا السعر منصف، خاصة أن الأسعار العالمية هي تتراوح بين 230 إلى 270 دولار للطن الواحد روسيا مثلا، أم أن المقارنة بين سوريا وروسيا وأوكرانيا هي ليست منصفة، خاصة مع ما يعانيه المزارع السوري من تحديات كبيرة وما يعانيه قطاع الزراعة من تحديات كبيرة في سوريا؟
5: مساء الخير لك وللمشاهدين. بداية بالتأكيد المقارنة غير صحيحة أبدا، يعني اليوم عندما نقارن بين سعر القمح في سوريا ما تدفعه الدولة للفلاح السوري وبين السعر العالمي، يجب أن نقارن بشكل يعني كامل، أن نقارن وضع الفلاح في روسيا أو في فرنسا أو في الولايات المتحدة مع وضع الفلاح في سوريا. هناك الفلاح يعني، وهذا كله موثق وله مصادر، هناك الفلاح يحصل على دعم في وسائل الإنتاج من السماد إلى الوقود، هناك مراكز أبحاث تقوم بتطوير البذور، يعني اليوم الإنتاج الهكتاري في تلك الدول أعلى بكثير من الإنتاج الهكتاري في سوريا، وهذه وفق أرقام البنك الدولي، لذلك يمكن أن يبيعوا بسعر أرخص لأنهم يقومون بإنتاج، يعني كمية الإنتاج عندهم أعلى بكثير من كمية الإنتاج في سوريا. على سبيل المثال يعني في فرنسا مثلا كمية الإنتاج أكثر من 7 طن للهكتار للهكتار، في الولايات المتحدة أكثر من 10 طن للهكتار، وفي إيطاليا تقريبا عم نحكي على 4 طن للهكتار، وهذا الإنتاج الوسطي. في سوريا يعني حسب
1: أرقام، وهذا لكل أنواع القمح سيد محمد، أيضا
5: أتكلم عن القمح القاسي. أتكلم عن القمح القاسي. وفي سوريا حسب معطيات البنك المركزي، وأشار ضيفكم كريم، يعني اليوم تختلف إنتاجية الأراضي في سوريا بين منطقة وأخرى. اليوم إنتاجية المناطق في إنتاجية الأراضي في المناطق الشرقية أقل من إنتاجية المناطق الأراضي في المناطق الوسطى على سبيل المثال. أيضا في المناطق الشرقية يعاني الفلاح من معضلة، أن أراضيه لا يمكن زراعة إلا القمح فيها، يعني عنده موسم واحد فقط. يعني في موسم الشتاء بسبب موسم الصيف في بسبب ندرة الأمطار والمناخ لا يمكن زراعة مواد أخرى، على عكس المناطق الوسطى. أيضا هناك معضلة حقيقية يواجهها الفلاح. اليوم الفلاح أيضا قام ببناء إنتاجه وزرع أرضه بناء على معطيات السنة الماضية. السنة الماضية كانت تسعير القمح 325 إضافة إلى مكافأة، يعني وصل إلى 550 دولار تقريبا. فقام بالبناء على هذا المعطيات. عندما تقوم الدولة اليوم بتخفيض السعر أو حذف هذه المكافآت وربطها بالليرة بدون ربطها بالدولار، هذه مشكلة بالنسبة للفلاح.
1: طب كيف كان التسعير سيد ملهم سابقا في السنوات الماضية، في سنوات النظام المخلوع مثلا، أو حتى قبل الثورة السورية، كيف كان نظام التسعير؟
5: يعني كان النظام، يعني لا يمكن اليوم المقارنة بصراحة مع النظام المخلوع. كان هناك معطيات كثيرة، لكن نحن يمكننا المقارنة مع السنة الماضية.
1: طيب مع السنة الماضية
5: حتى تصلح المقارنة أكثر بصراحة. السنة الماضية كان يعني بتعرفي أنت، كان في هناك يعني سوريا كانت للأسف كانت مقسمة إلى قصد وإلى المناطق الخاضعة للحكومة، وكان التسعير يعني يبدو أنه أكثر تنافسيا. بينما في هذه السنة بسوريا الموحدة حذفت العلاوة أو المكافأة التي كانت تمنح للفلاح جراء بيعهم للحكومة. يعني اليوم المشكلة الفلاح الحقيقية الآن أنه يقوم بشراء المواد الأولية مقومة بالدولار، يعني يقوم بشراء المشتقات النفطية المازوت بوفق سعر نشرة الدولار، يقوم بشراء الأسمدة وفق سعر الدولار، يقوم بشراء كل شيء وفق سعر الدولار، ويقوم بالبيع بالليرة السورية. هذا يعني هذا ظلم.
1: أنا يعني لذلك سألت سيد ملهم عن السنوات السابقة، كنت أقصد باعتبار أن كان في سوريا مناطق نفوذ، كان هناك أيضا مناطق الحكومة المؤقتة، مناطق حكومة الإنقاذ السابقة،
5: ومناطق قسد. بالمناطق المؤقتة كان كان يباع بالدولار، ولكن في مناطق النظام سابقا لم يكن الدولار رائجا بالتعامل به، فالتعامل كان البيع والشراء بالليرة السورية.
1: طيب أعود مرة أخرى إلى السيد محمد. سيد محمد، هل تشاورت وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد بموضوع الأسعار؟ هل تم سؤال الفلاحين من خلال وزارة الزراعة أو من خلال النقابات أو اتحاد الفلاحين بالأحرى؟
6: نعم، هناك على ما أذكر عقدت العديد من الجلسات على مستوى الوزارات وعلى مستوى الجهات الممثلة، وتم دراسة السعر، وأعتقد أن هذا السعر الذي خلصت له اللجنة. في الحديث عن موضوع الدراسات السابقة ما قبل الثورة، النظام الفاسد كان يظلم المزارع بشكل كبير. السنوات الأخيرة كانت المناطق مقسمة، وبالتالي كان هناك اختلاف في الأسعار بين منطقة وأخرى، وتنافس على استقطاب القمح لمنطقة على حساب الأخرى.
1: يعني كان هناك مضاربات، هذه
6: الحقيقة. يعتبر أنه حرر، نعم كان هناك مضاربات. لا يمكن لبلد يعتبر الآن في مساحة جغرافية واحدة وقوانين واحدة أن يتعامل بشراء سلعة أساسية بعملة أخرى. لابد بالأخير من العودة إلى العملة السورية الموحدة واستقرار تحقيق أساليب استقرار سعر العملة المحلية أيضا. فعندما يطرح البعض على الشراء بأسعار أخرى فهذا الأمر لا يساعد على استقرار العملة ولا يساعد على بناء اقتصاد قوي متماسك يفيد المواطنين بالأخير. المشكلة عندما تطرح لا تطرح فقط في وقت مؤقت ولمرة واحدة، يجب أن تطرح للعلاج بشكل استراتيجي. الزراعة بسوريا ركن أساسي من اقتصاد سوريا، المزارعين هم يعني بدرجة مفضلة ومقدمة عند الشعب السوري، وينالوا احترام وتقدير جميع المكونات في الشعب السوري، وبالتالي هم يعانون أيضا في زراعتهم منذ سنوات، وربما منذ استلام النظام
7: لماذا يقول الفلاحون الآن
6: تراجع الزراعة
7: نعم تماما لماذا يقول الفلاحون الآن يا سيد محمد لماذا يقول الفلاحون الآن بأن هذه الأسعار غير منصفة ليس فقط موضوع الليرة السورية مقارنة بسعر الدولار الأمريكي غير منصف السعر بسبب كلفة الإنتاج التي تحدثنا عنها إضافة اسمح لي إضافة لنقطة مهمة أن الفلاحين في سوريا يعانون من عدة عوامل ذكرها السيد ملهم وأيضا أنهم ربما لن يقبلوا بتسليم المحاصيل من القمح للدولة عبر المنصة التي تم طرحها

0: يجب مراعاة موضوع المحروقات للمزارعين، يجب مراعاة السماد من حيث اختيار النوعية والتأمين بأسعار مناسبة، يجب أيضا مراعاة تأمين وسائل الإنتاج الحديثة للمزارع، رفض المزارعين أيضا بخبرات وتقنيات واستشارات حديثة أيضا، تطوير وسائل الزراعة بشكل عام بالنسبة للمزارعين، دعمهم في التطوير زراعاتهم والحصول على إنتاج.
1: طيب هذا استراتيجيا مع هذا العام، مع هذا العام مثلا، باعتبار أنك ذكرت أن الأمر هذا سيادي وهو كذلك، وفي الأمور السيادية كما قلنا الدولة تتحمل الأعباء، مثلا في دولة مجاورة مثل العراق الدولة تحملت الخسائر في هذا العام ودفعت أسعار أعلى بكثير، أكثر من $500 للطن الواحد. سوريا ليست دولة لديها موارد كبيرة الآن وهي في مرحلة انتقالية، لكن كيف يجب أن يتم حسم هذا الأمر بما لا يضر الفلاح ولا يضر المحصول، لأنه يؤثر على كل شيء، على سعر رغيف الخبز للمواطن، ولا يضر الدولة بشكل كبير أيضا؟
0: من المؤكد أن هناك العديد من الأخوة المزارعين الذين يعانون من موضوع الأسعار سيراجعون الجهات المختصة ويقدمون طلبات، ويتم مراجعة أسعار هذه المادة، مادة القمح بالنسبة للمتضررين، وغالبا ينظر في قضياهم. يعني ما عهدنا أن تمر قضية بخصوص كانت بين الشعب السوري وبين الحكومة إلا تعالج بمبدأ التكامل، بمبدأ التعاون، بمبدأ الوصول إلى الحل الأمثل لكل الأطراف على مستوى الدولة السورية. وأعتقد هذه المشكلة هي جزء من المشاكل المتراكمة التي تحتاج حل مؤقت وحل استراتيجي. ولا أعتقد أن هذا الأمر ممكن أن لا يحل، سيحل حكما، ولكن من المؤكد أن المرحلة الحالية
1: يعني
0: لها ظروف
1: بانتظار هذه الحلول، بانتظار هذه الحلول
0: مع الملفات عموما. طيب. وبالتالي في المراحل الانتقالية ممكن أن يكون هناك بعض الصعوبات.
1: طيب سيد ملهم، بانتظار هذه الحلول، إذا سألناك بالنسبة للاستراتيجي والآني أو التكتيكي، برأيك كيف يجب معالجة هذا الأمر؟ وأيضا كما قلنا الدولة السورية الآن ليس لديها موارد كبيرة، لكن هذا لا يعني أن يتحمل العبء في هذا الملف الذي هو ملف له علاقة بالأمن الغذائي، له علاقة بأمن سوريا الزراعي. كيف يجب أن تكون الحلول آنيا واستراتيجيا، خاصة أن الزراعة أصبحت مهددة في سوريا؟
2: بالتأكيد، يعني اليوم أول شيء بس بحابب يعني أذكر ثلاث نقاط سريعة. أول شيء المشكلة هي ما كانت موجودة السنة الماضية، يعني هي المشكلة هلأ، يعني إذا منقارن هلأ بتستعير السنة الماضية بالعكس كانت الأمور تمام والفلاحين ما كان في اعتراضات كبيرة. هي أول نقطة. النقطة الثانية موضوع التشاركية، اليوم ما صار في تشاركية أبدا، والدليل أن اليوم في نقابات الفلاحين بدير الزور ودرعا لحد الآن أصدروا بيانات رسمية وبعتوا للاتحاد العام للفلاحين عم يعترضوا على هذا القرار، وهذا الدليل أنه ما صار في تشاركية بتحديد سعر القمح، وبهيك قرارات المفروض يكون في تشاركية أكبر وإشراك الفلاحين باتخاذ مثل هيك قرار. وهذا بدلنا، هذا بياخدنا على محل تاني لازم نحكي فيه استراتيجيا. اليوم أي قرار متعلق بالفلاحين يجب أن يتم بالتشاور وليس فقط بالزراعة، في أي قرار يخص المواطن السوري لابد من التشاركية حتى لا تقع المسؤولية وحدها على عاتق الحكومة، بل تكون المسؤولية مشتركة ما بين الحكومة وبين المواطن السوري.
1: نعم.
2: وهذا أفضل الحكومة. النقطة المهمة كمان حابب نوه لها إنه موضوع الليرة السورية، طبعا نحن يعني أكيد نحن منشجع على التداول بالليرة السورية وبهمنا موضوع أن تكون الليرة السورية مستقرة، ولكن عندما يقوم الفلاح بالشراء بمستلزمات الإنتاج بكل شيء مقوم بالدولار، حتى المشتقات النفطية كل يوم يتغير سعر متغيرات المشتقات النفطية وفق نشرة سعر الصرف الدولار. إذن أليس من حق الفلاح هنا أن يقوم بيع منتجه بالدولار حتى يستطيع أن يعيش؟
1: سيد ملهم، القمح السوري هل يباع للاستهلاك خارج سوريا أم يتم استهلاكه في سوريا؟ وعندما يباع خارج سوريا هو يباع بالدولار الأمريكي أيضا، على يعني هذا هو الواقع إذا كان يباع ولا يستهلك داخليا.
2: بالتأكيد، ولكن اليوم القضية ليست قضية اليوم هل تدفع الدولة سعر عادل أم لا، القضية اليوم هل هذا السعر هو سعر كافي يغطي تكاليف الفلاح ويقوم بتشجيعه على زراعة الأرض لاحقا. نحن لا نتحدث عن السعر اليوم، بالتأكيد إذا ما تجردنا اليوم من حقوق الفلاحين السعر عادل جدا، هو أعلى من سعر الدول المجاورة، ولكن إذا ما أخذنا معطيات أخرى كحال الفلاح والدعم الذي يأخذه وكمية الإنتاج، لا هناك يعني يصبح الأمر شائكا. اليوم الدولة لا تقوم بدعم الفلاحين وشراء

0: طمح من الفلاح بغرض أنها فقط حتى تقوم بتصديره أو التجارة فيه.
1: يعني
0: الموضوع
1: تقصد يجب أن
0: استراتيجي
1: تدعم الدولة المزارعين، ليس فقط بأن تعطيهم السعر المناسب،
0: بالتأكيد
1: بل تدعمهم لتستمر الزراعة في سوريا بمختلف أشكالها.
0: تستقبل تستوعب الكثير من اليد العاملة. تصور اليوم أن المزارع لا يقوم ب يعني كسب تكاليفه، سيقوم بترك الزراعة والهجرة إلى المدن، ويصبح اكتظاظ أكثر في المدن واعتماد أكثر على الاستيراد، ويعني تصبح لدينا مشكلة أكبر
1: نعم
0: اقتصاديا. هذا الموضوع سيادي ليس موجود في سوريا، يعني هذا موجود في كل دول العالم، يعني هذا الاعتماد وشراء القمح من الفلاحين بسعر أعلى من سعر التصدير. يعني هذا نوع من أنواع الدعم
1: طيب
0: للفلاحين وإعادة دعم الزراعة. ونقطة أخيرة حابب نوهلها، اليوم يجب إدراك أن إعادة الأعمار في سوريا يبدأ من الزراعة. هذه نقطة يجب علينا الاعتراف بها، لأن الزراعة هي يعني المادة أو تعطينا المادة الأولية لصناعة كل شيء.
1: طب وفق ما يجري الآن، هل تعتقد بأن الدولة تسير بمسار دعم
0: للأسف
1: الزراعة والمزارعين، خاصة أن النظام المخلوع، نظام بشار المخلوع، عمل على القضاء على القطاع الزراعي في سوريا على مدى سنوات طويلة، وكنا نشهد الكثير من الهجرة من الأرياف إلى المدن وترك المزارعين لأعمالهم لأنها لم تعد مجدية، لا تكل يعني الكلفة أعلى بكثير من المكاسب.
0: أول شيء دعينا نتفق على شيء، أن
1: بدقيقة
0: المقارنة
1: واحدة
0: مع
1: لو سمحت.
0: نعم المقارنة مع النظام المخلوع هي مقارنة غير منصفة، لأن النظام المخلوع فعل الأفاعيل. أما إذا ما تحدثنا اليوم عن الزراعة ومقارنتها بعمل الدولة وجذب الاستثمارات في قطاعات أخرى، للأسف القطاع الزراعي هو القطاع الأقل نصيبا في الاستثمارات الخارجية التي جاءت إلى سوريا، وهذا يعطينا مؤشر ومطالبة على ضرورة يعني التركيز أكثر ودعم المزارعين أكثر وجذب
1: طيب
0: استثمارات تتهمهم أكثر.
1: طيب سيد محمد، في سؤال أخير لك، ونحن عندما نطرح المقارنات هذا لا يعني بأن هناك أسوأ من النظام المخلوع، لكن هناك ملفات يعني هي ملفات معنية بها سوريا بكل أطيافها، من المواطن إلى أعلى سلطة في أو أعلى الهرم في السلطة. إذا سألناك الآن وضع المزارع في سوريا، هل هو مشجع على إكماله في العملية الزراعية؟ وهل تتخذ الدولة إجراءات مناسبة لتشجيع الزراعة؟ بدقيقة واحدة أيضا لو سمحت.
2: ممكن أن نوجه إلى الحكومة بشكل مباشر هذه الأسئلة. أما فيما يخص موضوع القطاع الزراعي فهو قطاع استراتيجي وأساسي في سوريا، وأدعم موضوع أن يتم الاعتناء به والاهتمام به بشكل أساسي. الزراعة والصناعة ثم إعادة الإعمار والبناء قد تسبق قطاعات أخرى من السياحة وأمور أخرى، ولكن هناك أولويات لدى المستثمرين أيضا، كما هناك أولوية لدى الحكومة السورية. من المؤكد أن المشكلة يجب أن تعالج كما تحدثنا استراتيجيا للفترات القادمة، تهيئة الوسائل الإنتاج المساعدة للمزارع. أيضا بالمقابل لا يمكن أن نقبل بسعر بعيد جدا عن السعر العالمي ليتجاوز لاحقا أكثر من مرة ونصف السعر العالمي، وبالتالي هناك خلل في القطاع الزراعي يجب إصلاحه وإعادة تنظيمه من جديد وتطويره. يتحمل هذه المسؤولية بالأخير جميع الأطراف في سوريا، المزارع، الحكومة، كله يتحمل مسؤولية تطوير هذا القطاع ليكون في أفضل حالة. ولكن بالأخير إذا ما قارنا أحاديث الجميع في العام الأخير، القطاع الزراعي يطالب بالدعم التام والكامل دون ما أن يقوم بتطوير نفسه، القطاع الصناعي أيضا يطالب بدعم كامل دون التطوير، قطاع النقل، قطاع الخدمات، قطاع السياحة،
1: نعم.
2: كل
1: طب
2: الأطراف
1: كيف
2: تطالب
1: يطور
2: بالدعم، ولا
1: يعني
2: أحد يريد أن يتشارك بشكل رئيسي.
1: نعم
2: لابد من المشاركة بشكل أساسي في بناء القطاعات وتطويرها،
1: طيب سيد
2: وتحمل
1: محمد،
2: المسؤولية بالأخير الدولة للجميع حكومة وشعب، وليست
1: طيب
2: لطرف واحد فقط، يدا
1: عندما
2: بيد نحن
1: عند
2: البلد،
1: صحيح
2: لا يمكن
1: عندما
2: أن
1: طيب طيب
2: جهة
1: سيد
2: واحدة أن
1: محمد
2: تتحمل كامل
1: صحيح
2: المسؤولية.
1: صحيح، ولذلك يتم الحديث دائما عن التشاركية، لأن التشاركية ليس في المسؤولية، وتشاركية أيضا في اتخاذ القرارات التي تعنى بها كل الأطراف وبالدرجة الأولى حياة الناس. شكرا جزيلا لكما، السيد محمد البكور نقيب الاقتصاديين السوريين كنت معنا من دمشق، وشكرا للسيد ملهم جزماتي الباحث في مركز كرم الشعار للدراسات كنت معنا من غازي عنتاب. فاصل قصير ونعود مشاهدينا.
3: أنت أول امرأة

0: أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

في محورنا هذا نسلط الضوء على المشغل الخلوي الجديد في سوريا وماهيته، حيث أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل عن دخول الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مرحلة جديدة وحاسمة لرفع كفاءتها المؤسسية، وذلك تحضيرا لدخول مشغل خلوي جديد وانطلاق سلك لينك وبرق نت. وأكد هيكل في منشور له على منصة إكس أن الوزارة ماضية في خطتها الاستراتيجية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات لإصلاح مؤسسات القطاع وتمكينها، مشدداً على أن الهدف هو بناء سوق ديناميكي يتنافس على خدمة المواطن جودة وسعر.

0: ونفتح هذا الملف مع السيد أيمن الصواف، رئيس مجلس إدارة الشركة السورية الألمانية للاتصالات من دمشق. مرحبا بك. والسيد محمد ياسين نجار، وزير الاتصالات في الحكومة المؤقتة السابقة من الدوحة. مرحبا بك أيضا. سيد أيمن، سأبدأ معك. بالنسبة لطرح مشغل جديد في سوريا، هل فعلا سوريا تحتاج لمشغل جديد؟ وكيف تنظر لآلية طرح هذا الأمر الذي أعلن عنها وزير الاتصالات السيد هيكلة؟
1: بداية مساء الخير لك وللسادة المجتمعين المستمعين جميعا ولضيفك الكريم. الرخصة الجديدة لمزود خدمة الإنترنت، عفوا لمشغل خدمات الجوال، هي بطبيعة الحال أمر لا ينفك عن المرحلة الجديدة التي دخلت إليها البلاد. القطاع بالعموم قطاع متقادم في أجزائه، معظم أجزائه، ويتطلب لكي يحقق الغايات والمتطلبات المرحلية الجديدة إلى إعادة إنعاش. وإحدى أهم الأساليب التي تنفع في هذا الاتجاه هي إدخال دم جديد إلى السوق، يفرض معايير جديدة تنافسية، يفسح الفرصة لتقانات كانت سوريا في وضعها السابق غير متوفرة لديها إمكانية الوصول إليها، بالإضافة إلى أنه يفسح المجال أيضا أمام الخبرات التي ترغب السوق إلى استقطابها إلى إيجاد البيئة المناسبة لذلك. الطريقة التي تم السعي وراء من خلالها وراء هذا الأمر هي طريقة تتناسب مع واقع السوق السوري. يعني السوق السوري اليوم كانت تدار بطريقة شبه أحادية القطب في أيامات النظام البائد، وهذا الأمر بحد ذاته لا ينسجم مع سلامة التنافسية ولا مع سلامة الخدمة ومتطلبات جودتها. هذا الأمر أيضا لابد من إقحام مشغل جديد يبدأ على البنية التحتية من حيث وصلت، لأن الفجوة الزمنية أو الفجوة الفنية التي كانت موجودة نتيجة الحكم السابق، إدخال مشغل جديد لها

0: دون أخذ بعين الاعتبار الواقع الموجود سيخلق مشكلة من
1: طيب.
0: نوع آخر.
1: طيب سيد ياسين، مرحبا بك محمد ياسين. إذا سألناك أيضا آلية طرح إدخال مشغل خليوي جديد إلى سوريا، هل تعتقد بأنها كانت شفافة؟ هل تعتقد بأنها استندت إلى معايير؟ كيف تنظر إليها؟ خاصة أنه كما ذكر السيد أيمن، سوريا بحاجة لتطوير هذا القطاع بشكل كبير بعد المعاناة وبعد احتكار نظام الأسد ومن كان معه لهذا القطاع بشكل كامل.
2: في البداية أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفكم الكريم. يعني قطاع الاتصالات قطاع يعني خطير جدا، وهو هذا القطاع هو أحد أسباب الثورة السورية على النظام البائد. هذا القطاع كان ثقبا أسود في شفافية النظام، ونعلم جميعا كيف تم تلزيمه لأزلام النظام ونفس العائلة الحاكمة. حاليا حتى الآن هناك عملية عدم وضوح وشفافية كاملة في التعامل مع هذا الملف الحساس. نحن نرى حتى الآن رغم مرور قرابة عام ونصف لم يجري أي إعادة هيكل لهذا القطاع. نحن قبل أي عملية دخول شركات يجب إعادة الهيكل، تقييم الواقع، معرفة الواقع العملي، الاتصالات، عدد المشتركين، الخدمات المطلوبة، كل هذه النقاط يجب أن تدرس بعناية. وأنا أظن نحن حتى بحاجة
1: برأيك لم تقم وزارة الاتصالات بهذه الدراسة من تقييم وكل النقاط التي سردتها؟
2: يعني أنا سوف أتكلم بمنتهى الشفافية.
1: تفضل.
2: وزير الاتصالات المكلف السيد عبد السلام هيكل وبالأصل من خارج القطاع وحتى خارج من القطاع الهندسي أيضا، لذلك هذه العقلية الهندسية وعقلية رجل الدولة.
1: يعني رجاء سيد ياسين لا نشخصن الأمور، لنتحدث عن عمل الوزارة.
2: هذا نعم. الكلام الآن ليس للشخصنة. أنا أوصف حالي كيف يمكن أن نبني قطاع اتصالات بدون معرفة لواقعي. المعرفة الواقع هو جزء من عملية التشخيص وأيضا إيجاد الحلول لهذا القطاع الخطير. يعني لا يمكن لأي شركات ونبدأ بالاستثمار داخل سوريا إن لم يكن هناك بنية اتصالات تحتية قوية. نحن نسمع الكثير من الكلام والوعود، ولكن على أرض الواقع حتى الآن واقع الاتصالات سيء جدا في الأراضي السورية، وكل من يعيش داخل الأراضي السورية
1: يعلم. أليس إدخال مشغل جديد هو جزء من التطوير، جزء من تحسين الخدمة للمواطن، جزء من تطوير كل منظومة الاتصالات في سوريا؟
2: وشاطر يكون رأي بهذا الموضوع. يعني يجب دخول شركات جديدة، خاصة أن الشركات السابقة أولا هي شركات عفا أكل عليها الدهر وشرب، ضعيفة جدا، وأيضا هناك هروب لخبرات الاتصالات من داخل سوريا. عدد المهندسين الاتصالات إذا ما أردنا أن نقوم بعدهم وتعدادهم العدد ضئيل جدا لهذا القطاع الخطير. وخاصة أن هذا القطاع يتم تطويره بشكل مستمر، قطاع الألياف الضوئية وكيفية التواصل، وكيف يمكن أن نربط هذا القطاع مع الشبكات الدولية. خاصة نحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد الاتصالات مجرد اتصال. طيب. الاتصالات الآن هو أساسي في عملية تطوير ونهضة سوريا وإعادة بنائها، خاصة أن الفجوة الموجودة داخل الأراضي السورية طيلة فترة الثورة والتراجع الذي حصل لا يمكن أن نستفيد من خلال قطاع الذكاء الاصطناعي وشبكة نت حديثة. طيب. حتى الآن لم يتم أي عملية بداية لتمديد الشبكات الألياف الضوئية، لم يتم عمليات الربط أيضا. طيب. وهناك تكيل فقط، نسمع بعض الوعود أن سوف تم تجربة 4G، أن هناك عملية السويفت، لكن حتى الآن إجراءات عملية. وأنا أسمع هذا الكلام من أولاد مدينة حلب ومدينة دمشق.
1: طيب.
2: قطاع الريف. نعم. الأرياف الآن شبه مقطوع عن العالم الخارجي حاليا.
1: طيب أنتقل إلى السيد أيمن. سيد أيمن، بالنسبة للبنية التحتية في سوريا فعلا هي بنية متهالكة، وأيضا هناك تساؤلات عن منظومة الاتصالات الجديدة التي ستدخل إلى سوريا، من الدول التي سيتم التعامل معها، خاصة موضوع دخول الصين على هذا الخط. برأيك هل سوريا مع إعلان الوزير عن إدخال المخدم الجديد تستطيع أن تواكب هذه المشاكل

0: في قطاع الاتصالات في البنية التحتية؟
1: بداية، الآلية التي تم طرح الموضوع من خلالها هي، خليني أكون منصف، تكاد تكون الإتاحية أو الفرصة الوحيدة الموجودة حاليا على سطح الأرض لرخصة مشغل خدمات جوالي في هذا الزمن.
0: كيف؟
1: نحن الآن في القرن 21، وهذا الأمر قد يكون جاذب بحد ذاته لكثيرين ولشركات كثيرة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، خاصة وأن سوريا عادت إلى الخارطة العالمية من حيث التعامل ومن حيث التواصل. هذا الأمر بحد ذاته سيكون عنصر جذب لكثيرين من الشركات، لكن بذات الآن البنية التحتية المتهالكة ستكون عائق بطبيعة الحال أمام أي شركة ستأتي لتستثمر في هذا البلد، لأنه الحال الذي تؤول إليه الأمور مرتبط بحجم الاستثمارات وحجم

من الشركات، لكن بذات الآن البنية التحتية المتهالكة ستكون عائق بطبيعة الحال أمام أي شركة ستأتي لتستثمر في هذا البلد، لأنه الحال الذي تؤول إليه الأمور مرتبط بحجم الاستثمارات وحجم

0: الصفر إلى درجة معينة فوق الصفر هو ما هو بالأمر السهل. لو سمحتي لي أريد أن أخرج عن السياق بمثال بسيط يختصر كثير من الأفكار التي في ذهني في هذا الاتجاه. يعني إذا أردنا أن نعيد خلينا نقول تأهيل وتأسيس شقة، لا أريد أن أقول بناء ولا مدينة ولا حي ولا أي ما هنالك، الموضوع يتطلب مالا وزمنا وإجراءات وترتيبات على بساطة المثال طبعا. فما بالك أنت تأتي إلى بنية تحتية عفى عليها الزمان تقادمت في معظم مكوناتها.
1: طيب سيد، صح سيد أيمن، لا أحد ينكر التحديات الكبيرة جدا أمام سوريا، شعب ودولة وحكومة، التحديات أمام الجميع. لكن منذ قليل كنا نسأل السيد ياسين عن موضوع الشفافية، هل طرح موضوع المخدم الجديد لشركة الخليوي لمناقصة لعروض دولية؟ كيف يتم الإعلان عن هكذا شيء دون أن يكون الأمر فيه شفافية؟ لو تسمح أجب عن هذه النقطة باختصار لأني أريد أن أذهب للسيد ياسين.
0: نعم، عموما تم استدراج عروض وفق الإجراء المتعارف عليه بشكل تقليدي. الجهات أو الشركات أو المستثمرين المهتمين قدموا عروضهم. هناك ستبدأ لجنة.
1: هل جاءت عروض دولية أم عروض أم عروض سورية؟ كنا نسمع أن شركة STC سعودية تريد أن تستثمر بهذا القطاع بعد زيارة دولة الإمارات، أو الوفد الذي جاء من دولة الإمارات أصبح الحديث يتم تداوله أن العروض ستكون من شركة إماراتية. هذه النقاط التي ليست فيها الشفافية هي التي تربك المواطن وتربك الجميع بأن يفهم الصورة.
0: للأمانة أنا لست مسؤولا حكوميا،
1: لكن نعم نعم أعلم ذلك
0: أن شركة نعم الشركات التي تقدمت يفترض أنها بعضها إقليمي وبعضها دولي للسبب الذي أسلفت وذكرته. الدول المجاورة بحكم الجوار وبحكم المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها الوزارة، سيلك لينك على سبيل التخصيص وبرق نت، قد تكون مهتمة أكثر من غيرها، هذا منطقا.
1: نعم طيب سيد ياسين، باعتبار أن السيد أيمن يعني هو ليس من الجهة حكومية أو ليس لديه منصب رسمي في الحكومة، لكن موضوع الشفافية الذي تحدثنا عنه والمناقصات، ما هي هذه الشركة الجديدة، المخدم الجديد، اسمه من أي دولة؟ هذا الغموض إلى أي مدى أيضا يجعل ملف الاتصالات في سوريا ضبابيا؟
2: يعني الغموض هو يعني إشكالية كبرى، خاصة أن مجلس الشعب السوري حتى الآن لم ينعقد، وهذا العقد هو يعتبر عقد سيادي. الاتصالات ليس عقدا بقيمة بسيطة حتى يتم التغاضي وعدم نقاشه، هذا العقد عقد سيادي يقارب المليار دولار أو أكثر، لذلك يحتاج إلى مزيد من الشفافية، مزيد من الاطلاع. وزارة الاتصالات تعاني من عدم وجود ناطق إعلامي. قارن السيد الضيف أيمن بوزارة الداخلية، هناك ناطق إعلامي يتم الحديث عن أي قضية يتم معالجتها داخل وزارة الداخلية، لكن وزارة الاتصالات حتى الآن تناقش بطريقة عبر حسابات شخصية لمن يتصدر المشهد، بينما المطلوب ناطق إعلامي يقول هناك مواعيد، هناك تم استدراج عروض. هذه الغياب للمعلومات تجعل المواطن السوري مربكا، وأيضا يشعر يخشى من تكرار حوادث سابقة كانت في ذهني حصلت أيضا في داخل سوريا. لذلك نحن نطالب وزارة الاتصالات بمزيد من الشفافية وبمزيد من المعلومات، خاصة أن هناك الآن معلومة في عملية بداية لجذب لبعض شخصيات الاتصالات التي سمع السيد خالد الحمصي. نحن نطالب بجذب كفاءات سورية في عالم الاتصالات يتواجدون في أوروبا وتركيا ودول الخليج حتى يساهموا في عملية تطوير هذه المنظومة الهامة التي يمكن أن تعطي صورة انطباعية إيجابية عن بداية التطور داخل الأراضي السورية، وخاصة أننا نحن
1: طيب ما هو المتوقع سيد ياسين من هذه الشركة الجديدة التي ستخدم الهاتف المحمول في
2: يعني
1: سوريا؟ ما هي التوقعات إضافة إلى يعني الحديث المتكرر عن سيلك لينك وبرق نت أيضا؟ يعني إلى أي مدى هذه الاستثمارات في الاتصالات في سوريا ستكون مجدية ليس فقط بتطوير قطاع الاتصالات.

0: بل بإعادة سوريا إلى الخارطة من هذا الباب تحديداً.
1: يعني أنا من البداية تكلمت، نحن بحاجة لإعادة هيكلة عالم الاتصالات في سوريا. لاحظي بالمقارنة أيضا مع وزارة الكهرباء، وإن كان هناك ارتفاع في سعر التعرفة، لكن هناك في تحسن في الخدمة داخل قطاع الكهرباء، علما الاستثمار في قطاع الطاقة هو أكبر بكثير قد يكون من قطاع الاتصالات. لكن حتى الآن نحن نعاني من غياب المعلومات، في تخبط أيضا. تذكرين كيف في بداية لم يكن يعلم البعض هل شركة سيرياتيل وMTN هل هي أصبحت تحت سيطرة الدولة السورية أم ما زالت تحت يد إدارة سابقة لسيرياتيل وMTN، وأيضا التعريفات كيف ارتفعت ولا يعلم أحد كيف ارتفعت التعرفة وبدون تحسن جودة الاتصالات. لذلك نحن نرغب ونريد من عالم من السيد وزير الاتصالات وأيضا كوادر الاتصالات أن تنتقل إلى عالم الشفافية. عالم الشفافية هو الذي يدحض أي شائعة ويشعر المواطن أنه في يوم معين يجب أن تكون هناك خطة ورؤية، يشعر المواطن أنه خلال 3 أشهر سوف تتحسن بمقدار معين سرعة التحميل، أيضا سرعة الاتصال، عدد الاتصالات. في حال عدم معرفتنا لهذه المعلومات سوف نتكهن بأن الاتصالات أين سوف تذهب. طيب. وأيضا البعض المتربص بالدولة السورية سوف يتهمها بأن هناك فساد. لذلك نحن راغبون بحماية الدولة السورية وراغبون أيضا بمزيد من المعلومات. طيب. عن واقع الاتصالات وأيضا إلى أين نحن ذاهبون في هذا القطاع.
0: سيد أيمن، أنا أعلم أنك لست مسؤولا حكوميا ولست ناطق باسم وزارة الاتصالات، لكن من حكم خبرتك، يعني من موقع خبرتك بهذا المجال وأيضا باعتبارك تعمل في مجال الاتصالات، إذا سألناك ما هي ماهية هذه الشركة الجديدة، المخدم الجديد للاتصالات في سوريا، هل لديك أي معلومات تضعنا بها وتضع المشاهدين بها حول هذا المخدم الجديد؟
2: الأمر الأكيد، هناك مجموعة من الشركات التي تقدمت بعروض لوزارة الاتصالات لتكون هي الشركة الفائزة بالرخصة الخاصة بالمشغل شركة MTN. الدراسة لهذه العروض هي مهمة أكيد محصورة في اللجنة التي ستكلفها الوزارة أصولا. اللجنة ستدرس العروض، وأظن أنا خلال فترة أدناها 5 أو 6 أسابيع تقريبا حسب تقديري، وأعلاها أظن 8 أسابيع، ستكون هذه الدراسة قد استوفت ما يجب أن تستوفيه، ثم تصدر النتيجة بناء على دراسة هذه العروض.
0: يعني ليس لديك معلومات عن هذه الشركات التي تقدمت مثلا، لكن تصريح وزير أو بالأحرى ما كتبه على منصة إكس السيد هيكل وزير الاتصالات يقول بأنه تم اعتماد مخدم جديد، يعني انتهت مرحلة تقييم العروض.
2: لا عفوا، لأكون صريح معك، عملية اعتماد المشغل الجديد هي كان في سابقا بحث بين فكرة مشغل جديد بحيث نصبح لدينا 3 مشغلين
0: أو بدل MTN
2: أو مشغل جديد يحل محل مشغل قديم. فهذا الأمر الذي حسم، أما من هو الطرف الذي سيكون هو الشركة المشغلة حتى هذه اللحظة لم يحسم، وأنا أظن أن هذا الأمر أكيد إن شاء الله.
0: طيب، أيضا كنا نتحدث عن القطاع الاتصالات في سوريا والاحتياجات لهذا القطاع باعتبار أن البنية التحتية متهالكة، أيضا من خلال خبرتك كرئيس مجلس إدارة الشركة السورية الألمانية للاتصالات، كيف يجب اعتماد البنية التحتية الجديدة في سوريا بموضوع الاتصالات؟ وكنت تطرقت منذ قليل لموضوع الصين ودخولها على الخط بأن تريد أن تدخل بقطاع الاتصالات في سوريا أيضا، وهذا الأمر حساس جدا.
2: طبعا، من وجهة نظر بداية عامة للمشهد عموما، لو كان أنا كان الجواب ظاهرته بعيد عن المطلوب بشكل نسبي، لكن اليوم إيران أقحمت في صراعها الإقليمي اليوم قضية الكوابل البحرية. هذا يعني تكريس أزود للفكرة القائمة على أن الموقع الجغرافي السوري سيكون بديلا استراتيجيا لكل دول المنطقة بالنسبة للبنى التحتية لقطاع الاتصالات لخدمة سوريا ومستخدميها وخدمة المنطقة ودول الجوار. هذا يفرض استحقاقات ليست

0: باليسيرة أبدا على مستوى البنية التحتية اللازمة لتلبية هذا الاحتياج المفترض أن يتزايد في الأيامات أو في الأشهر والسنوات المقبلة. الفارق الجوهري بين بنى التحتية للاتصالات وبنى التحتية لأشياء أخرى على سبيل المثال الكهرباء كون ضيفنا الكريم ذكرها، البنية التحتية الكهربائية هي في النهاية توظيفها يدور في فلك ذات الخدمة لكن بتصرف. أما في التكنولوجيا المستخدمة في الاتصالات دورة حياة التكنولوجيا قصيرة جدا، وبالتالي البنية التحتية بالكامل تحتاج إلى استبدال، وهذا أمر ماليا وفنيا وزمنيا يتطلب الكثير.
1: طب ما هو الأفضل بالنسبة للبنية التحتية الآن في سوريا؟ القطاع واسع جدا، وحسب معلوماتي البسيطة وصحح لي إن كان الأمر غير دقيق، أعتقد أن المخدمات الخيرية وقطاع الاتصالات بسوريا بشكل عام يعتمد على الشركات الألمانية منها سيمنس. الآن كيف سيكون الوضع؟
0: أنا أريد كنت أن أجيب على فكرة مهمة حضرتك أثرتيها وبالفعل تفضل. مهمة
1: موضوع الصين.
0: موضوع الصين كبلد مصدر للتكنولوجيا اليوم استراتيجيا أنا أرى أن التكنولوجيا المتعددة المصادر إجرائيا وفنيا هي الأسلم لمستثمريها. طبعا هناك تباين في النسب المستخدمة من هذه المصادر ضمن التكنولوجيا ككل متكامل، لكن المجتمع اليوم الغربي لديه تقانات لها تصنيف دولي ولها تصنيف عالمي الكل يعرفه، والشرق أيضا له صفات الكل يعلمها. البنية التحتية يمكن أن تكون مشطورة بين هذه المنابع، لكن البنية التحتية إذا لم تكن معززة بتجهيزات وتجهيزات تشغيلية تحفظ الأمن السيبراني وتحفظ الاستقلالية في إدارتها من حيث تنوع مصادرها وتحقق التفاعل والتكامل مع الأنظمة والتكنولوجيات الجديدة، هذه تجعل المشهد بالكامل مأسور بقيود معينة. طيب. تلزم القائمين على القطاع أن ينوعوا المصادر.
1: يعني تنويع المصادر هو أمر إيجابي، لكن أنت تعلم موضوع التحديات المتعلقة بحساسية استخدام يعني التكنولوجيا الصينية. طيب سيد ياسين، ما رأيك بهذا الأمر أيضا باعتبار نتحدث عن مخدم جديد في سوريا وتطوير قطاع الاتصالات؟ إلى أي مدى من الممكن أن تستفيد سوريا من الصين بهذا القطاع، وأيضا وفق البنية الموجودة في سوريا سابقا والتي تعتمد بمعظمها على التكنولوجيا الألمانية؟
2: يعني نحن بحاجة إلى تعدد المصادر لقطاع الاتصالات التكنولوجيا، خاصة أن هذه التكنولوجيا تتطور باضطراد. التكنولوجيا الاتصالات الآن لاعب أساسي في نهضة الدول، وذكر ضيفك الكريم قطاع الألياف. نحن لم نسمع حتى الآن عمليات التمديد دي الألياف الضوئية التي تصل ما بين المدن وداخل حتى المدن، يعني ما بالك في مدينة مثل مدينة حلب الآن تعاني من انقطاعات متكررة لقطاع الاتصالات، لا يمكن إجراء أي مكالمات تلفزيونية مقابلات داخل مدينة مثل مدينة حلب التي تعتبر هي مدينة معقل الاقتصاد والصناعة. لذلك حتى الآن هناك تعثر في عمليات بناء المشروع الكامل للاتصالات.
1: طيب.
2: هذا يتطلب كوادر، جذب كوادر من قطاع الاتصالات.
1: تحدثت عن موضوع الكوادر سيد ياسين، لأنه تبقى لي أقل من دقيقة، أريد أن أسأل إلى أي مدى أيضا أسعار أو الكلفة الاتصالات الآن في سوريا الخليوية سواء المكالمات أو الإنترنت إلى أي مدى هي متناسبة مع جودة الخدمة باختصار لو سمحت؟
2: يعني أنا أقول نحن ندفع كلفة لخدمة غير موجودة، يعني ليس يعني كنت هناك تدفع كلفة الاتصالات وعملية الارتباط سواء عمليات داخل المنزلي أو الاتصالات الخليوية والنت حتى الفضائي. لذلك هناك إشكالية أن هذه الخدمة حتى الآن يعني سيئة للغاية، لم تتطور، لا بل هناك تراجع في هذه الخدمة. المطلوب خلال هذه المرحلة إعلان حالة ورشة متكاملة لوضع تصور متكامل ضمن خطة زمنية. عندما يكون الكلام مجرد كلام، الكلام ليس عملية حقيقية في عالم الاتصالات. الاتصالات تقول خلال 6 أشهر سوف نكون نصل إلى النقطة ألف، في النقطة ب سوف نصل خلال 9 أشهر. هذه المعلومات
1: شكرا جزيلا
2: متوفرة للمواطن السوري.
1: شكرا جزيلا لكم. بداية السيد محمد ياسين نجار وزير الاتصالات في الحكومة المؤقتة السابقة، كنت معنا من الدوحة. أيضا شكرا للسيد أيمن الصواف.

كنت معنا من دمشق. محورنا القادم على رأس الساعة يبحث الانتهاكات الإسرائيلية التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا في جنوب سوريا. فاصل ونعود.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات على طريق الأصبح مزرعة الفتيان بريف القنيطرة. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال توغلت كذلك باتجاه تل أحمر غربي ريف المحافظة ومنعت رعاة ماشية من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة. وفي وقت سابق رصدت كاميرات تلفزيون سوريا استجواب قوات الاحتلال لعدد من رعاة الماشية في قرية الرفيد خلال توغلها في المنطقة.
1: لجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن تتوغل على أطراف بلدة الرفيد الجنوبية الغربية. الآن كما تشاهدون عبر الصور استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. الدورية مؤلفة من 3 سيارات. الآن كما تشاهدون عبر الصور هناك استجواب لرعاة الأغنام في المنطقة. كما تشاهدون الآن على عدسة الكاميرا ما زالت الدورية تتواجد على الأطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.
0: وينضم إلينا لنناقش هذا الموضوع الدكتور سليم بريك المحاضر في التعليم السياسي أو في التعليم السياسي من حيفا، وأيضا السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من الرقة. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سليم، كيف تصف شكل التدخلات الإسرائيلية في الجنوب السوري الآن على المستوى العسكري، على مستوى ما يفعله المستوطنون على السياج، ما يفعله كل التدخل الإسرائيلي في الجنوب السوري؟
2: مساء الخير لكم جميع المشاهدات والمشاهدين. عمليا يعني التدخل الإسرائيلي له هدفين. الهدف المركزي الأول هو حماية شريط قريب إلى الشريط الحدودي لمنع أي توغل من الجانب السوري يهدد أمن إسرائيل. نحن نعرف بأن استراتيجية إسرائيل تحولت لاحتلال مناطق متاخمة للحدود الدولية أو على الأقل للحدود الحالية، وبهذه الطريقة تمتنع عن أي مفاجآت قد تكون لها على الصعيد الأمني. الأمر الآخر هو طبعا محاولة المحافظة على عدم الاعتداء على أبناء الطائفة الدرزية المعروفية في جبل الدروز والسويداء. هذا طبعا هدف جانبي آخر، ولكن هو ليس الهدف المركزي بطبيعة الحال.
0: طيب مرحبا بك سيد خالد. إذا سألناك أيضا، الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري يحاول أن يدخل ويثبت نقاط ويتقدم من جديد، هل هذه سياسة قضم جديدة يحاول أن يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري؟
3: مساء الخير أنسة ربا لك وللضيف العزيز وللسادة المشاهدين. بالفعل اليوم الاحتلال الإسرائيلي يحاول تكريس واقع احتلالي كامل أركانه وموصوف في منطقة الجنوب.

0: فهو يمارس نفس الإجراءات الاحتلالية التي يرتكبها في الضفة الغربية أيضا في الجنوب السوري، وهذا يأتي أيضا في سياق انتخابي داخل إسرائيل وازدياد الخطاب الشعبوي والتعبوي في ظل معركة انتخابية حميد الوطيس. اليوم اليمين المتطرف يواجه معارضة شرسة و يعتمد أيضا على قطعان المستوطنين وخاصة الجماعة حديثة النشأة التي تطلق على نفسها اسم حالوتسي هاباشان، ويستدعون فيها أبعادا إيديولوجية. باعتقادي أن هذا الأمر سياسي أكثر ما هو يعني عقائدي أو ذو طابع استراتيجي بعيد، وهو أيضا متعلق بجزء منه بالعقيدة العسكرية الإسرائيلية الجديدة. إسرائيل أو المشروع الصهيوني ضرب في المقتل في 7 من أكتوبر. هذا الطوفان هز أركان المشروع الإسرائيلي في العمق، لذلك اليوم لجأوا إلى ما يسمى الأحزمة الآمنة، ووفق الأدبيات الإسرائيلية أي نقل المعركة إلى أرض الخصم
1: نعم
0: كإجراء استباقي. واليوم يعني ديدن الاحتلال منذ نشأته هو قائم، هو احتلال استيطاني إحلالي على قضم الأراضي والتفاوض عليها،
1: نعم
0: ولكن هذا يعني يضع إسرائيل أو يزيد من عزلتها التي يعني بالفعل باتت تتفاقم في الآونة
1: طيب
0: الأخيرة
1: يعني إسرائيل تحاول أن
0: بسبب
1: تفرض
0: الشرعية
1: واقعا جديدا
0: السياسية.
1: على الأرض، وبذلك توسع من
0: بالفعل
1: انتهاكاتها وتحاول أن تقوم مرة أخرى بفرض واقع جديد آخر. دكتور سليم، إذا سألناك ما هي حركة رواد الباشان، إذا عرفتنا بها أكثر، وما هو ثقلها داخل إسرائيل؟
2: الحركة هي حركة فرعية من ما يسمى بشكل عام بإسرائيل الصهيونية الدينية، وهي حركة متطرفة جدا واستيطانية. طبعا أنا لا أعتقد بأنه هذه الحركة تستطيع فعلا أن تقيم مستوطنات في سوريا أو تبقى على الأراضي السورية، هذا بعيد جدا يعني في الفترة الحالية، وخصوصا بأن موقف الولايات المتحدة واضح أيضا بالنسبة لهذا الموضوع. سلامة أراضي سوريا باعتقادي أمر مفروغ منه، وباعتقادي أيضا أن هذا أمر هام جدا يجب أخذه في الحسبان، يعني على السلطة المركزية في سوريا تسوية أمورها في الداخل لكي تحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، وهذا طبعا يتطلب منها الكثير. أولا منع أي اعتداءات على إسرائيل من الأراضي السورية، ونحن نعتقد بأن هذا الأمر قائم حاليا. الأمر الثاني طبعا هو أن تكون الدولة السورية دولة قوية تحافظ على كل مواطنيها، كل أقلياتها، أن تمتنع عما حدث مثلا في الصيف الماضي من عمليات مجازر ضد أبناء الطائفة الدرزية، وبهذا تقطع الطريق على القوات المتطرفة بإسرائيل تحاول التدخل في الأراضي السورية. باعتقادي هذه الحركة هي ليس أكثر من حركة شعبوية غير هامة
1: يعني
2: باستطاعة
1: هي بكل
2: الجيش أن
1: الأحوال
2: يمنعها في أي
1: إسرائيل
2: لحظة من الاستمرار.
1: تحاول أن تلعب الأوراق الطائفية وتستغل أي شيء دون أي حق، وسواء كان الأمر صحيحا أو ظلما وبهتانا،
2: الأمر
1: وهو
2: صحيح
1: غالبا
2: يعني ما حدث
1: ظلما وبهتانا. طيب لو تسمح لي أنتقل إلى السيد خالد مرة أخرى. سيد خالد، إسرائيل تقوم باعتقال مواطنين سوريين وتحقق معهم، برأيك ما هي طبيعة هذه التحقيقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مواطنين سوريين، والعدد أصبح كبير ويتزايد؟
0: هذا نوع من جرائم الحرب التي يدينها القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف وبموجب نظام روما، يتعلق بجريمة العدوان، بالتعدي على سيادة الأراضي الغير دولة ذات سيادة، والتنكيل بالسكان وتقطيع أوصالهم والتضييق عليهم لدفعهم إلى التهجير، والتهجير وفق القانون الدولي هو جريمة حرب يعني على إسرائيل، وهذا أيضا يزيد من مأزق إسرائيل بما يخص الشرعية الدولية. ولكن أيضا أنا أرى أن هذا النوع هو نوع استفزازي يأتي في سياق خاصة يتعلق بالتوقيت. اليوم باتت الهوامش تضيق على اليمين المتطرف من قبل الإدارة الأمريكية، وخاصة في الساحتين السورية واللبنانية، لذلك يصعد اليمين المتطرف، وأيضا في ظل المعترك الانتخابي اليوم في الموروث اليهودي أو التوراتي، كل ما يعنيهم هي الضفة الغربية الثانية والتي يطلقون عليها اسم يهودا والسامرة. أما بما يخص الجولان السوري، وحتى وفق العقيدة العسكرية الإسرائيلية إنشاء أحزمة آمنة، الإنشاء الأحزمة الآمنة لا تأتي فقط في فرض القوة

0: وانتهاك القانون الدولي الإنساني والتوغل في أراضي الغير، خاصة بأن سوريا اليوم ترسل العديد من رسائل الطمأنة وقالت أن أراضيها لن تكون حلبة لصراع الظل. هذا الأمر يزيد يعني ممكن تحقيق مصالح أمن إسرائيل عبر اتفاق موثوق ومستدام برعاية أمريكية، ولكن هذا الشغب من قبل اليمين المتطرف الذي أصيب بجنون العظمة أو الزلزال الذي تعرضوا له في 7 أكتوبر، نراهم أنهم فقدوا توازنهم الاستراتيجي ودخلوا في حالة من التخبط، لدرجة أن إسرائيل هي الوحيدة التي تظهر بأنها تسبح ضد التيار على الرغم من التوافقات الإقليمية والتطمينات التي تقدمها دمشق والتقارب السوري الأمريكي الملحوظ، لدرجة اليوم كان هناك يعني تغريدة للمبعوث الأمريكي توم براك يشير إلى أن سوريا باتت تأخذ موقعا جيوسياسيا نحو الاستقرار، وهذا الأمر تم تكراره على العديد من يعني شخصيات داخل الإدارة الأمريكية بأن سوريا تحولت إلى حجر الزاوية في استقرار المنطقة. يبدو أن الدبلوماسية النشطة التي تبذلها دمشق أزعجت اليمين المتطرف الذي يبحث عن مخرج لأزماته الداخلية وخاصة بنيامين نتنياهو.
1: دكتور سليم، إذن اليمين المتطرف وبنيامين نتنياهو يبحثان عن مخرج لكل ما قاموا به من جرائم في الفترة الماضية، لكن هل تعتقد أنه في ظل هذا الضغط الداخلي ستبقى السياسات الإسرائيلية القائمة ب يعني تحويل الأنظار إلى الخارج من خلال التوسع، من خلال انتهاكات في سوريا، من خلال ما يتحدثون عنه من إنشاء خط آمن أو مناطق آمنة، ستبقى هذه السياسة إلى ما لا نهاية؟
2: ما حدث طبعا في 7 أكتوبر أثر جدا على رأي العام الإسرائيلي وعلى طبعا المنظومة الأمنية والمفاهيم الأمنية، بما في ذلك قضية البعد الجغرافي والسيطرة على حزام جغرافي يحميها من أي اعتداءات. ولكن بالنسبة لسوريا هناك يعني إمكانية كبيرة جدا للتفاهم بين إسرائيل وسوريا في كل الملفات. يعني نحن نتوقع من الحكومة السورية أن تكون حكومة ضامنة لأمن جميع مواطنيها دون استثناء، حياتهم وممتلكاتهم وكل هذا، وتقطع الطريق على إسرائيل لأي محاولة للتدخل في الشأن السوري الداخلي. يعني هذا كثير من الأمور تتعلق في الحكومة السورية وتصرفات الحكومة السورية، ونحن نتوقع منها أن تتغير.

فيها دون استثناء حياتهم وممتلكاتهم وكل هذا، وتقطع الطريق على إسرائيل لأي محاولة للتدخل في الشأن السوري الداخلي. يعني هذا كثير من الأمور تتعلق في الحكومة السورية وتصرفات الحكومة السورية، ونحن نتوقع منها أن تتغير.

0: الأسد وتحرير سوريا. إذن بهذه الحالة سوريا لا يعني ليست فقط مستهدفة بهذه الطريقة أو بسبب أنها ممارسات حكومية. إسرائيل تسعى إلى التمدد ووصلت الآن إلى درعا. طب كيف تشرح لنا أيضا الخروج من القنيطرة والتوسع أكثر باتجاه درعا وحوض اليرموك؟
1: أولا سوريا موجودة في حالة حرب مع إسرائيل، وعندما سقط نظام الأسد، وبالمناسبة هذا أمر كانت أخبار جيدة أن هذا النظام الدكتاتوري سقط.
0: نعم.
1: إسرائيل استغلت هذه الفرصة لتضرب الجيش السوري وتقلص قدراته العسكرية، ونتفق معك بأن هناك نوايا توسعية إسرائيلية، ولكن ليست في سوريا على وجه الخصوص، وإنما بالأخص في الضفة الغربية وربما أيضا بعد 7 أكتوبر في قطاع غزة. ولكن الإشكالية مع سوريا طبعا هي تتعلق بالأساس في هضبة الجولان التي إسرائيل يعني ضمتها والولايات المتحدة اعترفت في هذا الضم. بالنسبة للأماكن التي حصل دخلتها إسرائيل، المناطق التي بعد اتفاق 1974 هي مناطق إسرائيل تدعي بأنها لأسباب أمنية ولدواعي أمنية، ولذلك هذا الموضوع مفتوح طبعا للنقاش. باعتقادي الأمور ستأتي في نهاية المطاف إلى تفاهمات إسرائيلية سورية بكل هذه الأمور، وفي هذه الحالة باعتقادي الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل للعودة لخطوط 1974 في نهاية المطاف.
0: نعم سيد خالد، كان هناك حديث منذ أسابيع أو ربما أشهر قليلة عن موضوع الخط الأصفر وما تحدثت به إسرائيل بأنها تريد أن تقوم برسم خط أصفر في الجنوب السوري والجنوب اللبناني. أيضا هل ما تقوم به قوات الاحتلال في الجنوب السوري في درعا والقنيطرة والأكثر في درعا في هذه الفترة يأتي ضمن هذا السياق؟
2: هذا جزء من الدعاية الإسرائيلية والبروباغاندا التي يبثها اليمين المتطرف، خاصة في ظل الحرب الإقليمية.
0: نعم.
2: وأنهم قلبوا الطاولة على الجبهات السبع، بدل ما يتلقون ضربات من المشروع الإيراني وأذرعه، وكانت سوريا في ظل نظام الأسد البائد جزء من هذه الجبهات، اليوم هم يشنون ويقلبون الطاولة وينقلون الأرض كما يسمونها إلى أرض الخصم. ولكن أنا باعتقادي وحقيقة ما تفعله إسرائيل من استفزازات واعتداءات خطيرة على السيادة السورية، هدفها استغلال اللحظة الراهنة في سوريا. اليوم سوريا تمر بمرحلة انتقالية يعني ذات طبيعة تأسيسية فيها نوع من الهشاشة لفرض وقائع ميدانية على الأرض لنسيان قضايا استراتيجية عالقة، أبرزها ملف الجولان السوري المحتل، وخاصة بعد الاعتراف الرئاسي لدونالد ترامب في عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية، وهو اعتراف مخالف حتى للأعراف الأمريكية ومخالف للقانون الدولي. لذلك هم بدأوا بخطة لتوسيع المستوطنات، بالإضافة قضايا الحدود وحتى الحدود البحرية والقضايا، وفي مقدمتها أيضا قضية المخزون المائي في حوض اليرموك.
0: نعم.
2: هذا الأمر يتعلق بازدياد أو نمو التطرف داخل إسرائيل أو الأبعاد الدينية. ومن المفارقات العجيبة ومن الأسف الشديد أن تل أبيب التي تذرعت عندما اعتدت على الأراضي السورية بأنها تخشى من نشوء نظام ذو طابع إسلامي في سوريا، ولكن نحن نرى في الجهة المقابلة الإرهاب اليهودي يتنامى. وكلمة الإرهاب اليهودي هي ليست كلمة يعني من عندي أو ذاتية أو رغبوية، هذه باتت يتم تداولها في أهم العواصم الداعمة لإسرائيل في أستراليا وفي أوروبا الغربية، يتحدثون عن قطعان المستوطنين. نرى هذه الحكومة المتطرفة تترك وتطلق سراح يعني الرعاع من المستوطنين هؤلاء المتطرفون.
0: طب هل هناك تخوف من فعلا أن يقوم المستوطنون بالدخول، وهم دخلوا أكثر من مرة وما يسمى رواد الباشان علقوا أنفسهم بالسياج الحدودي، هل هناك تخوف من أن يدخلوا بشكل متكرر إلى الأراضي السورية، وخاصة يعني مطالباتهم بأن يقوموا بمستوطنات هناك في الأراضي المحتلة؟
2: هذه زعرنا من قبل يعني شبان متطرفين، هم أيضا يعني شبيهين بشبيبة التلال الذين ينكلون يعني بالفلسطينيين. ولكن حقيقة وفق العقيدة العسكرية الإسرائيلية، إسرائيل يعني غير قادرة أو غير جاهزة لاحتلال المزيد من الجغرافيا. إذا كانت إسرائيل تبحث عن مصالحها الأمنية وتريد منع تكرار 7 أكتوبر وترميم منظومة الردع لديها، طاولة الحوار مفتوحة وبرعاية أمريكية، واليوم حتى دمشق دخلت بمقابلة.

0: اضطرابات واقعية ومرونة ووضوح شديد. كل ما نريده اليوم الانسحاب إلى 8 ديسمبر عام 2024 لتوقيع اتفاق كف الاعتداء، وهذا الاعتداء هو أحادي الجانب. واليوم سوريا انتقلت من الضفة إلى ضفة أخرى، ألا يعني خرجت من لعبة المحاورة التقليدية والتي كانت على سلم التهديدات الإسرائيلية ولو شكليا. لذلك نرى هذا التخبط داخل إسرائيل يتعلق ب ازدياد البعد الايديولوجي ونفوذ اليمين المتطرف. وانا صراحه في نهايه عام 2022 عندما صعدت هذه الحكومه والتي توصف بانها الاكثر يمينيه وتطرفا في تاريخ اسرائيل، اشرت صراحه الى ان يعني صعود اليمين المتطرف هو عنوان مرحله جديده يعني في المنطقة وفي إسرائيل، لدرجة أن هناك وزيران مستوطنان يعيشان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني هذه سابقة. واليوم على الرغم من أن إسرائيل الرسمية تصور نفسها بأنها ربيبة الغرب وأبنة النظام الغربي والثقافة الغربية، باتت معركة الشرعية، يعني إسرائيل باتت تخسر معركة الشرعية، ومعركة الشرعية كانت أهم من التحديات العسكرية، ألا وهي صورتها أمام داعميها خاصة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور سليم، أيضا يعني في سياق الانتهاكات في سوريا، ما الذي تريده تحديدا إسرائيل من الجنوب السوري؟ قمة جبل الشيخ التي تكشف المنطقة، أم أن لديها أطماعا أخرى؟ وعلى ماذا تراهن بما تقوم به في الجنوب السوري من انتهاكات؟
2: أنا لا أعتقد أنه لإسرائيل أطماع في الأراضي السورية، ولا أعتقد بأنه هناك أيضا تضخيم لقضية رعاع البشان. هذه فعلا مجموعة من الزعران التي تستطيع الجيش السيطرة عليها بسهولة. باعتقادي الأمر المركزي الذي يحرك إسرائيل مرة أخرى، نعود لهذه النقطة، أولا أن تؤمن أن لا يكون هناك أي اعتداءات على أراضيها من الجانب السوري، والأمر الآخر وهو في غاية الأهمية أيضا منع أي اعتداءات على أبناء الطائفة المعروفية في جبل العرب. الآن المفتاح مرة أخرى هو بيد الحكومة السورية. نحن توقعنا الكثير من الخير من قدوم هذا النظام، مع الأسف كانت لنا خيبة أمل كبيرة، ولكن الآن ما زال الباب مفتوح لكي تقوم الدولة السورية أولا ببسط سيطرتها بشكل مطلق على كل الأراضي السورية، وثانيا أن تكون دولة راعية وحامية لجميع مواطنيها من غير أي استثناء، وعدم ملاحقة لا الدروز ولا العلويين ولا المسيحيين ولا أي أقلية أخرى. وبهذا هي تمنع أي تدخل إسرائيلي، لأن إسرائيل في نهاية المطاف
1: يعني دكتور سليم اسمح لي أنا لا أريد أن أقاطعك، لكنك تردد هذه النقطة كثيرا. بالنهاية نحن تلفزيون مستقل ونتوجه لكل السوريين، لكن الحكومة السورية بتصريحاتها الرسمية وهذا المهم، وما تحاول أن تقوم به تحاول أن تجمع كل مكونات الشعب السوري وألا تميز بين مكون وآخر. ربما كان هناك انتهاكات أو أحداث ضد يعني أو في أوقات معينة ضد مكون معين، لكنها لم تكن من طرف الحكومة السورية. لكن أؤكد على نقطة أنت ذكرتها، أن واجب الحكومة السورية أن تحمي الجميع.
2: نعم، يعني في نهاية المطاف الحكومة السورية هي المسؤولة عن كل ما يحدث في تحت أراضيها، ونحن نتوقع منها فعلا أن تكون حكومة الجميع، الحاضنة للجميع والحامية للجميع، وأن تقطع الطريق على أي تدخلات سواء كانت إسرائيل أو غيرها، لأن إسرائيل في نهاية المطاف لا تريد الكثير من الخير للسوريين، وأن رأت أن هناك إمكانية للتدخل واستغلال أي مواقف في سوريا ستستغلها، ولذلك يجب اتباع سياسة دولة منفتحة على جميع مواطنيها مرة أخرى، وحماية جميع مواطنيها، وقطع الطريق على أي محاولة للتدخلات الخارجية في شؤونها.
1: نعم، طيب دكتور سليم إن كنت تسمعني، يعني نعم. كان هناك مشكلة على ما يبدو بالصوت. دكتور سليم، نسأل مرة أخرى، قمة جبل الشيخ وهذه البقعة الاستراتيجية ليس فقط

0: وإسرائيل في المرحلة القادمة.
1: يعني حضرتك تفضلت بأنه هذه النقطة مهمة جداً استراتيجياً لكل هذه الدول، وبطبيعة الحال أيضاً هي مهمة جداً لإسرائيل نفسها، ولكن هذا يعيدنا إلى محادثات شبريتستاون التي كانت في عام 2000 بين النظام السابق وإسرائيل في محاولة التوصل لاتفاق سلام. وهناك طرح الأمريكيون الكثير من الإمكانيات، يعني التقنية، طائرات خاصة مثل إيوكس وغيرها التي قد يعني تعوض إسرائيل عن هذا المكان الاستراتيجي الهام. هذا لن يكون في نهاية المطاف عقبة أمام توصل إسرائيل وسوريا لاتفاقات تحمي أمن دولة إسرائيل من ناحية، وعدم التدخل في الشؤون السورية والانسحاب حتى حدود 1974 من ناحية ثانية. وباعتقادي الولايات المتحدة قد تكون اللاعب المركزي في هذا الموضوع، وباعتقادي الأمور أيضا تسير بشكل أو بآخر بهذا الاتجاه، ولكن إسرائيل طبعا مشغولة حاليا طبعا في الحرب مع إيران والحرب مع حزب الله، ولكن في نهاية المطاف سنصل إلى هذه النقطة.
0: طيب سيد خالد، إذا سألناك أيضا نفس النقطة، إلى أي مدى موضوع قمة جبل الشيخ هذه النقطة الاستراتيجية ليس فقط سوريا، للأردن، للبنان، لسوريا وبالتأكيد لإسرائيل، إلى أي مدى ستكون عقبة في أي تقدم متعلق باتفاق أمني مقبل؟
2: اليوم الجولان السوري المحتل بما فيه قمة جبل الشيخ هي أرض سيادية سورية ولا يمكن التنازل عنها، وكانت دمشق واضحة في هذا الخصوص. في المقابل إسرائيل تنظر إليها كأنها مكسب استراتيجي، ولكن بالنظر إلى مسار المفاوضات المتجددة التي دخلتها دمشق مع تل أبيب برعاية أمريكية بعد سقوط نظام الأسد، مر الخط البياني بتعرج واضح صراحة، ولكن حدث تحول كبير في اجتماعات باريس 3 في مطلع هذا العام. رأينا أن هناك تحول كبير من مسار التهدئة، من مسار التصعيد إلى مسار التهدئة. هل الصوت؟
0: نعم نسمعك سيد خالد، نسمعك تفضل.
2: المسار من مسار التصعيد إلى مسار التهدئة، وبدأ نسمع عن فكرة غرفة عمليات مشتركة ثلاثية هي سورية أمريكية إسرائيلية في عمان، وأيضا بدأ الحديث عن منطقة أو الشرط الإسرائيلي التعسفي بجعل جنوب منطقة منزوعة السلاح، بات الحديث عن منطقة ذات أبعاد اقتصادية برعاية أمريكية. اليوم دمشق صراحة كل ما تريده كف الاعتداءات والتوغلات الجديدة وترك الأمور العالقة وليس التنازل عنها، لأن الظروف ليست ناضجة بعد. هذه أرض سيادية لسوريا وفق القانون الدولي ووفق جميع الأعراف الأرضية والسماوية، لا يمكن التنازل عنها، ولكن هي إسرائيل تحاول استغلال هذه الفترة لفرض وقائع ميدانية. باعتقادي أن سيكون هناك انخراط أمريكي أكبر، إيجاد صيغة أخرى يعني يكون فيها الكل رابح، في حال اعتمد الجانب الإسرائيلي مقاربات واقعية مثل ما تفعل دمشق اليوم. ولكن يبدو أن الصراع يعني خاص بالداخل الإسرائيلي. إسرائيل اليوم تمر بمرحلة حرجة في ظل
0: طيب هل تتوقع سيد خالد أن يكون هناك تصعيد؟ هل تتوقع أن يكون هناك تصعيد في سوريا مرتبط بما يحدث في لبنان، جنوب لبنان، ما يحدث في غزة، أم أن موضوع سوريا مفصول تماما باعتبار أن إسرائيل تتبع سياسة مختلفة في سوريا، مثل سياسة يعني التدخل والانتهاكات التي تقوم بها والقضم، وربما لفرض واقع جديد أو للوصول إلى اتفاق أمني؟
2: صراحة يعني المسارين السوري واللبناني لطالما كانا مسارين متلازمين، حدث ذلك حتى في مفاوضات تسعينيات القرن الماضي التي رعاها بيل كلينتون، ويعني خرجت فيها سوريا ولبنان بمسار منفرد بعيدا عن الفلسطينيين الذين توصلوا لاتفاق أوسلو، وبعيدا عن الأردن الذي وقعت اتفاق وادي عربة. ولكن سوريا بعد سقوط نظام الأسد حدث فيها التحول الكبير. اليوم سوريا بمنطق الأمن القومي الإسرائيلي لا تشكل أي تحدي، أما في الساحة اللبنانية هناك ذريعة يعني كانت الدعاية الإسرائيلية تضخها طيلة العقود الماضية، ألا وهي وجود حزب الله هو درة التاج في المشروع الإيراني والخاص في الحرس الثوري. اليوم سوريا انتقلت إلى المعسكر الغربي، اليوم هي يعني وفق المنطق الأمريكي والهندسة الإقليمية الأمريكية تعتبر حجر الزاوية، لدرجة أن هناك أيضا حتى رضا أمريكي لتحول سوريا إلى ممر بديل لمضيق هرمز، ممر للطاقة. وحدث يعني نعم. أول من أعلنها هو توم براد في تغريدة له على منصة إكس. هناك اختلاف من حيث الطبيعة، ولكن باعتقادي أن هناك نوع من الملف المشترك بما يخص المرحلة المقبلة وبما يخص الدعم

0: الأمريكية. اليوم الإدارة الأمريكية تفرض ضغوط على بنيامين
1: طيب
0: نتنياهو
1: شكرا،
0: بما يخص الجبهة اللبنانية والجبهة السورية.
1: شكرا جزيلا لكم السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الرقة. الدكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية كنت معنا من حيفا. ونبحث في محورنا القادم المؤشرات المتزايدة على احتمال عودة التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران وسط تعثر التوصل لاتفاق ينهي حالة الحرب.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت ينفد وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. يأتي هذا بعد ساعات من تصريحاته بأن ما تشهده المنطقة حاليا هو هدوء ما قبل العاصفة، في إشارة لاحتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات بعد غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران.
1: مخاوف تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران أججتها تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن ما يجري حاليا هو هدوء ما قبل العاصفة، في إشارة إلى احتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. وتقارير تحدثت عن استعدادات أمريكية إسرائيلية لاستئناف الهجمات على طهران. ترامب عاد من الصين وهو يواجه قرارات مصيرية بشأن الملف الإيراني، بعدما أعد كبار مساعديه خططا لشن ضربات عسكرية جديدة في حال قرر كسر حالة الجمود مع طهران بالقوة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي أكدت أن ترامب ناقش الملف الإيراني مع بكين الشريك الاستراتيجي لإيران، لكنه أوضح أنه لم يطلب من الصين ممارسة ضغوط على طهران. كما كشفت الصحيفة أن إدارة ترامب درست استهداف الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية لإجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط. كذلك بيّنت الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان أكثر التحضيرات كثافة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي، تحسباً لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران خلال الأيام المقبلة. إسرائيلياً قالت القناة 12 إن تل أبيب تستعد لاحتمال تجدد الحرب، تزامن ذلك مع تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد فيها أنه سيجري اتصالاً مع ترامب لبحث نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين، مشيراً إلى أن الملف الإيراني سيكون على رأس جدول الأعمال. بدورها أكدت إيران على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف استعدادها لأي مواجهة

0: محتملة مع الولايات المتحدة والرد على أي عدوان، معلنة استعدادها لجميع الخيارات. وفي ظل هذا التصعيد في التصريحات والتحشيدات العسكرية، تبقى الصورة الإقليمية والدولية غامضة مع تزايد المخاوف من الانزلاق نحو مواجهة أوسع في المنطقة.
1: ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، نناقش هذا الموضوع مع السيد أحمد مهدي المحلل السياسي من طهران، مرحبا بك. والسيد أيضا فرانك مسمار، عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند من واشنطن، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور فرانك، إذا سألناك هذه تصريحات لترامب هل تعني بأن الحرب ستتجدد؟
2: نعم، على الأغلب نعم. نعم،
1: إلى ماذا يستند ترامب يعني في هذه الحرب وبتجديدها؟
2: استنفذنا جميع طرق التفاوض مع الإيرانيين، يعني هم يضعوا شروط غير مقبولة لدينا ولدينا شروط غير مقبولة لديهم، يعني واضح أنه رح نصل لطريق مسدود. يعني حتى الولايات المتحدة في ملف النووي يعني تنازلت، هي قالت يعني أنه ممكن أن نبقي منشأة نووية واحدة، ولكن يعني حتى مع هذا التنازل واضح أنه الطرف الإيراني يريد أن يبقي جميع ما لديه من المكونات النووية والمواد النووية وهكذا. طبعا هذا الملف مستحيل يعني الولايات المتحدة أنه تتنازل عنه كاملا بهذه الطريقة، فيعني لا أتصور أنه سوف يكون هناك نهاية يعني متوافق عليها بين الطرفين.
1: طبعا لماذا تم التمهل بهذا الأمر إلى الآن؟ هل كانت تتوقع الولايات المتحدة أن تصل إلى حل تفاوضي مع إيران فعلا، خاصة مع الشروط التي كانت توضع من قبل إيران والبنود التي كانت توضع من قبل إيران والتي لا يوجد فيها أي قاعدة مشتركة بين الطرفين؟
2: يعني الولايات المتحدة أستاذة يعني حاولت إنها يعني تستخدم كل ما هو متاح. يعني أول شيء طبعا يعني السرديات الإيرانية اللي هي منتشرة، يعني الولايات المتحدة تدعي على إيران. استطاعت الولايات المتحدة أن تثبت للعالم أنه يعني ما تقوله الولايات المتحدة هو صحيح، موضوع هرمز صحيح، موضوع النووي صحيح، صواريخ الفلسطينية التي تصل إلى أوروبا صحيح، الأذرع الإيرانية والمشاكل طبعا حاليا مع لبنان صحيح. فيعني الولايات المتحدة يعني استخدمت يعني كل الأمور المتاحة، وواضح جدا أن المنظومة الدولية بدأت يعني تتحول باتجاه يعني الموقف الأمريكي. الصين قالت بالحرف الواحد يعني لن نسمح في أنه يكون المضيق مغلق، لا يمكن لإيران أن يكون لديها قنبلة نووية، هذا كلام الصين. طيب بالنسبة للأوروبيين، شارل دي غول حاملة الطائرات الفرنسية موجودة حاليا في الخليج العربي، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا مع 40 دولة ترسل قطاعات عسكرية، فالملف الدولي يعني تحرك. طبعا هناك ممكن يكون تصويت في مجلس الأمن، إذا لم يكن هناك فيتو سوف يكون هناك قرار
1: يعني تقصد تحت البند السابع.
2: هلا ما يعتمد عليه أنه القرار الصيني والروسي، واضح جدا أنه تم اتفاق معين ما بين الولايات المتحدة والصين، لا أتصور الصين راح تعمل فيتو، سوف نرى الملف الروسي ما بعد ذلك.
1: سيد أحمد، هل تعتقد بأن إيران أضاعت الفرصة بأن تنهي هذه الحرب بالطرق التفاوضية، وهل تتوقع إيران فعلا أن تتجدد الحرب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيف زملاء ومشاهدي قناتكم، وشكرا على الاستضافة. في الواقع ينبغي أن نقول أن قضية إضاعة إيران للتفاوض هذا يعني غير ملموس على أرض الواقع، وإنما هذا يعني ادعاء ربما هو في الواقع قراءة للسردية الأمريكية التي جربتها إيران ورآها العالم كله. حينما كانت إيران جالسة على طاولة المفاوضات تم شن هجوم عدواني عليها، والضيف والعالم كله القاصي والداني يعرفون ذلك. فلو كانت تريد مغادرة التفاوض فلماذا تجلس وتغادر؟ هي في الحقيقة تريد أن تحل المشكلة، والمشكلة كانت قد حلت سابقا، يعني كان هناك اتفاق ما بين إيران والوكالة الدولية والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة، وبالتالي فإن الخرق والانتهاك لم يكن.
1: هناك اتهامات تقول بأن إيران لم تلتزم بالاتفاق النووي وبأنها خصبت اليورانيوم، وهناك 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، يعني عدم الالتزام حسب ما يخرج من تقارير جاء من إيران، ولذلك وصل الأمر إلى ما هو عليه. لكن هل الحرب الآن إيران مستعدة لها وتتوقعها فعلا سيد أحمد؟
3: هذا السؤال هو من شقين. أولا نفي مثل هذه الاتهامات عن إيران هو أمر بسيط للغاية. لماذا؟ لأن الاتفاق النووي كان يحدد أن الطرف المخل بالاتفاق والمنتهك له ينبغي إعطاه تحذيرات، وقبل ذلك ينبغي أن تتشكل لجنة دولية من البلدان الموقعة على الاتفاق، وأتصور في البندين 26 و27 وكذلك 37 يحد، لأن الولايات المتحدة في وقتها لم تتريث، هي فقط في الواقع خرجت فجأة دون أي مبرر قانوني من الاتفاق الدولي المذيل من قبل مجلس الأمن الدولي. هذا مصداق على أحقية إيران. وبالتالي البلدان الأوروبية الموقعة على الاتفاق أيضا في وقتها في عام 2018 في عهد ترامب الأول في الواقع استنكرت وانتقدت الولايات المتحدة. ومسألة اليورانيوم عالي التخصيب، هذه الكمية في الواقع نتجت بعد انسحاب الولايات المتحدة، وما يحدث كذلك في مضيق هرمز هو أيضا ما بعد الحرب والعدوان الصهيوني الأمريكي.
1: طيب هل تتوقع إيران الحرب؟ لو تجبني عن هذا الشق من السؤال.
3: وبالتالي لا يمكن، يعني فقط هذه لا يمكن أن نقلب النتائج إلى أسباب. هذا طيب. يعني كلام يقول به كل العقلاء في العالم. اليورانيوم عالي التخصيب نتج بعد الانسحاب الأمريكي. طيب. وقالت إيران لو عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق فإنها جاهزة لترقيق هذه الكمية والخلاص منها. هذا أولا. الأمر الثاني في الواقع الإجابة على الشق الثاني من السؤال، لو كانت الولايات المتحدة صادقة في دعواها للتفاوض، التفاوض تختلف شروطه عن الإملاءات. الولايات المتحدة تطلق تصريحات أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق بشروطنا أو نضرب إيران، وهذا ما ورد في آخر تصريح الذي هو في الواقع ضمن تصريحات مماثلة للعشرات ومئات التصريحات للرئيس ترامب وغيره من المسؤولين. وأخيرا هذا أحدث تصريح أن إيران لن يبقى منها شيء إذا لم
1: يعني توقع. سيد أحمد أنت لا تجيبني على سؤالي إلى الآن، هل تتوقع إيران الحرب؟ سأعود إليك، أذهب مرة أخرى للدكتور.
3: تتوقع لماذا لا تتوقع؟ يعني هذا الاحتمال قائم.
1: طيب.
3: لأن الطرف الأمريكي لم يغير من سلوكياته ومن طيب. خطابه التهديدي تجاه إيران وقد وقعت حربين سابقتين، فلماذا لا نتوقع؟ طيب. نحن نتوقع.
1: دكتور فرانك، البعض يقول بأن الرابح كان من هذه المدة لإيقاف الحرب هي إيران، باعتبار أنها تلعب دائما على عامل كسب الوقت. إلى أي مدى أنت مع هذه النقطة؟ وإذا كان لديك تعقيب على ما جاء به السيد أحمد بأن إيران خصبت اليورانيوم بأنها أغلقت مضيق هرمز ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الملف النووي أو من الاتفاق النووي بالأحرى، وبعد الهجمات التي قامت بها على إيران أيضا.
2: طيب هلأ بالنسبة طبعا للقصص القديمة، يعني كل المعلقين الإيرانيين بلا استثناء ينظروا بنفس الطريقة، يريدوا أن ينظروا على العالم نظريتهم الخاصة، أنه طبعا يعني ما حدث وعملية التخصيب لـ 60% وهكذا بسبب ترامب، هم يشخصوا الدنيا والحياة ترامب. طيب طب رئيس ترامب لم يكن موجود في السلطة 4 سنين، كان رئيس بايدن موجود وكانت المجموعة الأوروبية، لماذا لم تتوافقوا معها؟ يعني مثلا إذا الموضوع عندكم ترامب والمشكلة ترامب، 4 سنين ما كانش ترامب في الحكم. طيب هاي أول واحدة. النقطة الثانية برنامج سلمي، كل دول العالم فيها برامج سلمية، حتى الإمارات وهي ضربتوها مبارح في 4 مسيرات عندها برنامج سلمي. ما البرنامج السلمي مو تحت الأرض، مو بطن الجبال، ومو ب60% تخصيب. المواد الفعليا اليورانيوم اللي موجود في إيران هو تقريبا 460 ل 470 كيلوغرام 60%، بس هي عندها 10,000 كيلوغرام، يعني الكمية الموجودة هي كبيرة جدا.
1: نعم.
2: فطبعا النظريات الإيرانية تريد أن تثبتها للعالم وكأن العالم مغفل يعني. طيب خلينا نيجي لموضوع المضيق. موضوع المضيق شو دخل المضيق في الموضوع؟ موضوع المضيق مضيق دولي، أنتوا أضريتوا فيه حتى حلفائكم مثل العراق يعني، وأضريتوا في المشتري وفي البائع. طيب هل هذا الكلام مثلا سوف يقبله العالم؟ يعني اين مين من في العالم سوف يقبل انه مثلا ايران تسيطر على مضيق هرمز؟ شروطهم يعني هم ردوا على الشروط الامريكيه انه يعني

0: تفويض لإيران إنه تسيطر على مضيق هرمز. أستاذي في العالم 200 مضيق رئيسي، إذا إيران سيطرت على هذا المضيق سوف نخلق كارثة في الحياة.
1: يعني هو موضوع المعابر المائية البحرية كانت تعتبر أنها خطوط حمراء لا يجب أحد أن يقترب منها، باعتبار أنها حق لكل العالم. نعم. يعني لكن الآن لو تجبني على النقطة الأخرى، هل فعلا عامل الوقت استفادت منه إيران أم أن ترامب عاد من الصين بشيء في جعبته؟
0: هلا شوفي أستاذة، يعني هذا طبعا يعني لازم جوابين. يعني الجواب الأولاني، شوفي الدولة المحاصرة غير عن الدولة غير المحاصرة، يعني المحاصرة مثل إيران هي فعليا محاصرة، فيعني عملية الاستفادة من الوقت نوعية محدودة. يعني النقطة الثانية، يعني ما الولايات المتحدة تراقب، يعني وأعلنت الولايات المتحدة إحنا نراقب جميع المنشآت النووية إذا تم الاقتراب منها. يعني التكنولوجيا العسكرية الموجودة في الولايات المتحدة قادرة على أنها فرضا تراقب إذا كان هناك نشاطات عسكرية أو كذا. هلا بالنسبة للصين أستاذي، العلاقات ما بين الدول استراتيجيا يعني وذات الدول العظمى لا تبنى على الحب والغرام، يعني تبنى على المصالح الاستراتيجية. فمثلا هناك ملف استراتيجي بالنسبة للصين، تايوان على سبيل المثال، ولكن هو أيضا بالنسبة للولايات المتحدة ملف استراتيجي. فإذا تم التوافق سوف يتم لمصلحة الدول وليس لمصلحة الدول الثانوية، لأنه هي ملفات ممكن التفاهم عليها، ولكن الملفات الرئيسية الأصلية مثلا الـ AI والتفوق التكنولوجي الأمريكي في الصناعات العسكرية الولايات المتحدة لن تتنازل عنه، لن تتنازل عن بعدها في بحر الصين وحلفائها مثل اليابان ومثل كوريا الجنوبية وهكذا. هل إيران حليف للصين؟ إيران ليست حليف للصين، إيران بائع للصين، والصين طيب. مستفيدة من إيران. حتى أوضح لك النقطة، بالأسعار المخفضة للنفط، لاحظي شو اللي صار. الولايات المتحدة قالت سوف نبيع النفط للصين، لماذا؟ لأنه في التجارة العالمية إذا بدوا يتفقوا العملاقين على نسبة ضرائب أو تعرفة معينة، يجب أن تكون مدخلات الإنتاج متوازية حتى يكون التنافس عادل. اعتراض الولايات المتحدة أنه لا يجوز أنه الصين تشتري نفط بغض النظر من إيران أو غيرها مهرب بأسعار مخفضة وتنافس الولايات المتحدة بالمنتجات. فعملية التصدير القديم والسوق السوداء والأموال اللي خلينا نقول بالعملات المشفرة انتهى. فموضوع الاستفادة الصينية من إيران انتهى، هي أصلا عندها استثمارات في دول الخليج لا يقل عن 40% أيضا.
1: طيب أنتقل مرة أخرى للسيد أحمد. سيد أحمد، إذا كنت تريد أن تعقب بأقل من دقيقة على موضوع يعني الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين الذي ربما تظهر نتائجه في أوقات لاحقة، وأيضا عن التصريح الصيني المتعلق بمضيق هرمز، وكانت واضحة جدا بأنها لا تقبل ما تقوم به إيران، علما أن الصين هي من حلفاء إيران.
2: في الواقع الولايات المتحدة يعني الرئيس ترامب وإدارته تحدثوا عن لسان الصين بأن الصين لا تقبل والصين لا تريد لإيران أن امتلاك أسلحة نووية. هذا في الواقع ربما يدخل في مجال تزييف الحقائق وتحدث مجموعة أو حكومة عن لسان حكومة أخرى، هذا خطأ دبلوماسي كبير ولا يعول عليه، إنما في الحقيقة الذي يعول عليه النتائج الملموسة وعلى أرض الواقع التي
1: طب ماذا عن التصريح المتعلق بمضيق هرمز سيد أحمد؟ أيضا هذا لا يعول عليه؟
2: بالنسبة إلى مضيق هرمز، الصين تعلم جيدا، وأوفدت إيران وزير خارجيتها السيد عباس عراقشي إلى الصين قبل زيارة ترامب، وحاول الرئيس ترامب خلال هذه الزيارة أن يكثف الحشود وأن يجتذب الصين إلى جانبه عسكريا حتى يتم فتح المضيق بالقوة، إلا أنه فشل في ذلك. والصين في الواقع توافق على فتح مضيق هرمز، لكنها لا توافق على فتح مضيق هرمز باستخدام القوة العسكرية. الصين لا تريد الدخول في ملفات شائكة، لأن الولايات المتحدة من مصلحتها كذا وكذا. هذا أولا. الأمر الثاني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية قالت منذ اليوم الأول أن مضيق هرمز مفتوح للبلدان الصديقة ولكن مغلق أمام البلدان التي شنت الهجوم
1: في الشرائع الدولية المتعلقة بالمعابر البحرية. هل هذا هو من حق إيران، علما أن نعم مضيق هرمز ليس نعم فقط لا إيران، أيضا نعم أيضا نعم عمان لديها إطلالة على يعني هل نعم تمتلكه من حق إيران. كيف من حقها لو تفسرها لي كيف؟
2: نعم من حق إيران، لأن المضيق هو في الواقع السفن تعبر قرب المياه أو في الواقع تستخدم المياه الإقليمية الإيرانية، وبالتالي فإن

0: استخدام هذه المياه لاجتياز.
1: طب هل هذا هذا المضيق من صناعة إيران أنه أم أنه معبر طبيعي؟ تفضل.
0: اسمحي لي أكمل الفكرة. لا تقاطعيني رجاءً. تفضل. لأن المقاطعة كثيرة يعني تسلب مني سلسلة الأفكار.
1: تفضل.
0: كما أنت صبرتي على الضيفة الأمريكية اصبري عليه وإلا سيكون تحيز.
1: أنا لا أتحيز، أترك لك الوقت وقلت لك تفضل.
0: نعم. شكرا. في الواقع إيران لا تريد للبلدان المعادية مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة استخدام مياهها لتشييد قواعد عسكرية ولاجتياز أسلحة من أجل ضربها والاعتداء عليها. هذا حق مكفول للجمهورية الإسلامية في جميع القوانين الدولية. إيران لم تغلق المضيق، إنما قالت أن المضيق مغلق أمام البلدان المعادية فقط، و في يوم أمس فتحت المضيق أمام 36 سفينة، بعضها ناقلات نفط، بعضها عائد إلى الصين وبعضها عائد إلى ماليزيا. ولكن الولايات المتحدة في الواقع تطبل وتهرج وتزمجر، لأن النفط في الواقع ارتفع أسعاره في الولايات المتحدة، والرئيس ترامب ينظر إلى مصالحه الشخصية ويريد أن تكون الانتخابات النصفية التكميلية تدخل لصالحي وصالح الحزب الجمهوري.
1: طيب.
0: وهذه قضية ذاتية للولايات المتحدة، لا دخل لإيران بها.
1: طيب.
0: هذا أولا. الأمر الثاني بالنسبة إلى القوانين الدولية، القوانين الدولية تكفل حق إيران في الدفاع عن نفسها واستخدام كامل الأوراق وكافة ما تمتلكه من آليات للدفاع عن سيادتها الوطنية. المضيق كان مفتوحاً قبل العدوان الصهيوني الأمريكي، لأن الولايات المتحدة سببت هذه المشكلة، وبالتالي فإن القضية هذه تعود بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة، والجميع القاصي والداني يعرف ذلك. المضيق لم يكن مفتوحاً قبل الحرب، الآن هو مغلق أمام البلدان المعادية فقط.
1: طيب.
0: وبالتالي إن هذه القضية تماثل قضية تخصيب اليورانيوم أو الاحتفاظ باليورانيوم عالي النسبة.
1: يعني هذه الجدلية لن تنتهي بهذه النقطة.
0: نعم. هذه السردية الأمريكية التي في
1: طيب
0: الواقع
1: هذه الجدلية لن تنتهي، لأن هناك من يقول بأن المعابر المائية الطبيعية التي ليست هي معابر صناعية تقوم بها الدول، خاصة أن مضيق هرمز ليس فقط لإيران، ليس ملكا لإيران، أيضا هناك دولة أخرى أو دول أخرى يعني موجودة في هذه المياه. بكل الأحوال دكتور فرانك، إن كنت تريد أن تعقب، طب هل يحق مثلا للدول أخرى أن تغلق هذا المضيق؟
0: على مضيق ما فإن لها الحق في طيب استخدام المضيق للدفاع عن سيادتها، هذا حق.
1: هل سمعت سيد أحمد أنه تم إغلاق مضيق بهذا الشكل في العالم بهذا الشكل؟ هل هناك شيء مماثل حدث في العالم سابقا؟
0: سواء طيب حدث أم لم يحدث. هل سمعت بأن دولة تعرضت إلى عدوان من قبل دولة جاءت من 15,000 كيلومتر بهذا الشكل؟ لماذا لا تنظرين إلى السبب وتنظرين
1: يعني
0: إلى
1: سمعنا أيضا هناك أمثلة. نحن لا نتحدث عن هذا الأمر، نتحدث عن أمر معني به كل دول العالم، التضرر بقطاع النفط. طيب سيد فرانك، هذا نفس السؤال. اسمح لي سيد أحمد، أخذت الوقت وأنت قلت لي تريد وقت وأنا أعطيتك وقت. سيد فرانك،
0: حينما تعتدي الولاد. نعم. طيب. الآن تسألين وأنا أجيب.
1: لا أنا أسأل السيد فرانك. سيد فرانك، هذا السؤال أيضا موجه إليك وباختصار لو سمحت، لا أريد أن أدخل بجدل. هل هناك شيء مماثل حدث في العالم؟ وباعتبار أن يعني كما يقول السيد أحمد، إيران من حقها أن تدافع عن نفسها باعتبار أن هناك اعتداء عليها. هل تم إغلاق هكذا مضيق في العالم من قبل؟ بدقيقة واحدة أجبني عن هذا السؤال، لأني أريد أن أنتقل إلى محور آخر لو سمحت.
2: لا أستاذي، هذا الكلام حديث على خلينا نقول العصر الحديث اللي نعيش فيه، وإيران طبعاً يعني هي التي تعمل هذا الكلام. وحتى نكون واقعيين، هي تقول يعني الولايات المتحدة وإسرائيل هي هكذا، هذا يقول الضيف يعني. طيب والدول العربية، العراق حليفتكم، طيب ما كل هاي الدول يعني لا تصدر وتقرصن عليها وخلينا نقول تعتدوا على جميع القطاعات البحرية تبعتها. فيعني لا أفهم، إذا كنت تتكلم عن أمريكا وإسرائيل والدول الأخرى يعني ليست تعاني. طيب طبعا الموضوع هو ليس من يقول، الموضوع هو يعني تصنيفا بالمنظومة الدولية المياه العابرة. المياه العابرة هي حق دولي، ففعليا هل يحق لإيران حتى لو بمنظور ما يتفضل فيه الضيف الدفاع عن النفس؟ لا تدافع عن النفس بإذاء الآخرين. طيب. يعني إذا أنا مثلا عندي خلاف مع صاحبي ما بضرب صاحبه، يعني مش بهذه الطريقة، هاي فوضى إيرانية.

0: طب هل هناك شيء بالعالم حدث مشابه بأنه أغلق الدولة عندما تم حرب عليها؟ أغلقت مضيق؟
1: لا لا، في التاريخ
0: سأنتقل إلى المحور الآخر. دكتور فرانك، أكسيوس تتحدث عن أنه يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي ترامب سيجتمع بمستشاريه بالأمن القومي وربما يحددون خططا جديدة للحرب. هل لديك معلومات عن هذا التسريب من أكسيوس؟
1: هلا شوفي، يعني انا طبعا ضد موضوع شيء اسمه تسريب، انا بقول تحليلات، لانه اذا نتكلم عن كل ما يتعلق باكسيوس والمحطات الامريكيه معناته يعني في اختراق للمنصات الامنيه، هذا الكلام غير صحيح، انا اقول تحليل يعني. طيب بناء عليه شيء طبيعي يا استاذي، شيء طبيعي يعني في النهايه اذا ما في هناك ملف خلينا نقول توافقي معين يعني بغض النظر يعني سواء كان برعايه باكستانيه صينيه، اذا لم نصل الى نقطه سوف تتحرك الآلة العسكرية أستاذي. ليش؟ لأنه يعني النظام الإيراني مش إنه مثلاً يعني عم بيستوعب اللي بصير في العالم حواليه، يعني ما زال مصر، يعني هو ينظر ويظن إنه العالم توقف عند 2015 ويعود إلى الاتفاقيات وهكذا وهكذا، ولا يرى مثلاً إنه يعني أستاذي إحنا نتكلم يعني حامل الطائرات الفرنسية موجودة، يعني بغض النظر عن الكلام الفرنسي المنمق، تعرف السياسات الفرنسية الناعمة وهكذا، ولكن القطاعات العسكرية موجودة في الخليج. يعني المنظومة اللي من 40 دولة مع بريطانيا وفرنسا، لها مختلفة نوعا ما، بريطانيا وفرنسا وألمانيا ترجل القطاعات العسكرية.
0: نعم.
1: طيب خلينا نقول منصات الدفاع الجوي بريطانيا أرسلتها موجودة في دول الخليج.
0: طيب يعني إذن التحليلات والواقع العسكري والاستعدادات العسكرية تقول بأنه سيكون هناك حرب قريبة.
1: واضح جدا.
0: طيب
1: يا أستاذ
0: سيد أحمد، هل ما زلتم تعولون على موضوع المفاوضات والوساطة الباكستانية بأن لا تستمر أو لا تعاد مرة أخرى هذه الحرب إلى الواجهة؟
2: في الواقع إيران
0: باختصار لو سمحت.
2: نعم نعم، ينبغي أن نقول أن قاعدة السياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية عدم الاعتداء وبالتالي الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية وحل سلمي كما حدث في سنوات سابقة بشأن الملف النووي، قبلها بشأن الحرب العراقية الإيرانية، وبالتالي فإيران بلد معتدى عليه، هذا واضح تماما، يعرفه القاصي والداني، لأن الولايات المتحدة حينما شنت الحرب لم تستند إلى الشرعية الدولية، خرقت كل القوانين واجتازت الأمم المتحدة ومجلس
0: طيب الأمن سيد أحمد الدولي. لماذا استعدت إيران دول المنطقة وخاصة لنتحدث عن سوريا وما قامت به، سنبقى في الحرب الحالية، لماذا استعدت دول الخليج وتقوم بضرب دول الخليج الآن بحيث أنه لا أحد يقف إلى صفها من دول الجوار وهم الأقرب إليها من المفروض؟
2: يا سيدة تعرفين جيدا أن الولايات المتحدة نشرت قواعد عسكرية في البلدان الخليجية وهذا واضح تماما،
0: لكن الضرب الذي جاء على دول الخليج ليس للقواعد الأمريكية، جاء إلى مناطق مدنية أيضا. طيب تفضل.
2: لا هذا كذب، اسمحيني.
0: لا اسمح لي، هذه معلومات وليس كذب.
2: لا لا، من أين استقيت هذه المعلومات؟ أنت تدخلين
0: على من دون أنك طيب جاوبني لو سمحت دون أن توجه كلاما يعني لا يليق بمكانك ولا يليق بالشاشة التي تظهر عليها.
2: أنا لم أقول أنك تكذبين، وإنما قلت هذا عنوان كذب، لم أقول أنك تكذبين حتى تقولين تتجاوز.
0: طيب طيب تفضل.
2: بالنسبة إلى البلدان الخليجية، البحرين تستضيف قاعدة بحرية للأسطول الخامس، مقر قيادة الأسطول الخامس، وكذلك الكويت عندها ثلاث قواعد عسكرية والسعودية عندها
0: نعلم
2: ثلاث
0: نعلم
2: قواعد.
0: كل القواعد، لكن كما قلت وربما أنت لا تتابع وسائل الإعلام، الضرب كان لمواقع مدنية، يعني ربما
2: أنت هذه المواقع
0: طيب
2: المدنية.
0: معي أقل من دقيقة، اسمح لي أن تجيب على السؤال أو أنا مضطرة لأن أختم، تفضل. أقل من نصف دقيقة، تفضل.
2: المدنية فر إليها الجنود والعسكريون الأمريكيون، وحينما علمت إيران أنهم يتسترون في هذه المواقع المدنية من حقها، لأن الموقع المدني حينما يتخفى به الجنود والعسكريون الأمريكان وهناك صور وهناك أفلام واضحة وثقت هذا الشيء، إيران استهدفت هذه المواقع. أما صرفا المواقع المدنية تابعة للبلدان الخليجية، من المحال أن إيران تستهدفها، وبالتالي
0: طيب شكرا جزيلا لك السيد أحمد مهدي المحلل السياسي من طهران، كنت معنا من طهران. دكتور فرانك، بعشرين ثانية، هل من الممكن أن يتدخل ترامب بهذه الحرب يعني إذا تجددت بريا؟
1: ممكن إنزال جزئي يعني. نعم. واضح جدا إنه
0: كما كان مطروحة سوف يتم سابقا.
1: نعم نعم سوف يتم السيطرة على الجزر على الشواطئ الإيرانية يعني المناطق اللي هي ممكن تكون محيطة بالخليج لتأمين المضيق. نعم ممكن جدا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فرانك مسمار عضو في الحزب الجمهوري وكبير مستشاري جامعة ميريلاند كنت معنا من واشنطن. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات كل التحية وإلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوه.

صباح الخير، نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. الرئيس الشرعي يصدر مرسوما يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وآخر يعفي مخالفات جمركية محددة من الغرامات. صدور القائمة الأولية للهيئة الناخبة لانتخابات مجلس الشعب بعين العرب، ولجنة الانتخابات تفتح باب الطعون بدءا من اليوم. هيئة المنافذ تعفي سيارات السوريين القادمين في عيد الأضحى من رسوم الدخول، والقرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الشهر. ترامب يقول إن الوقت ينفد أمام إيران، ومناقشات مرتقبة مع مستشاريه لبحث خيارات العمل العسكري.

في التفاصيل، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وبموجب المرسوم يتولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتولى رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية والصحة ونوابهم، إضافة إلى المدير العام للجمارك. هذا وأصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بإعفاء مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط زمنية وقانونية. وينص المرسوم رقم 117 لعام 2026 ينص على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 وحتى 278 من قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة فقط. كما يعفي المرسوم البضائع الناجمة من الحجز من الرسوم الجمركية ومن الضرائب والغرامات على أن تعود الرسوم المستوفاة بموجبه إلى حساب الخزينة العامة. واشترط المرسوم أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل 8 من كانون الأول لعام 2024 وأن تجرى التسوية خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه. واستثنى المرسوم قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قطعية أو جرت تسويتها قبل تاريخ صدوره.

بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك مستجدات سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها. وذكرت الخارجية السعودية أن الجانبين ناقشا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وبحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني جوانب العمل المشترك بين الجانبين. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول دعم جهود التعافي في سوريا ومختلف أوجه التعاون في المسارات ذات الاهتمام المشترك، في حين أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم الاستقرار ويحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. أعلن وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة إصلاحات تشريعية جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. وأوضح عنجراني أن الإصلاحات تشمل قوانين الإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، كما تهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة ووضوحا. وأشار عنجراني إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحية أوسع، بما يسرع تقديم الخدمات ويحسن جودة الاستجابة واتخاذ القرار على المستوى المحلي. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية عن عين العرب بمحافظة حلب. وتضمنت القائمة التي أوردتها اللجنة عبر معرفاتها الرسمية اليوم، تضمنت 128 اسما، على أن تختار منها اللجنة العليا القائمة النهائية المتضمنة نصاب الدائرة وفق النظام الانتخابي المؤقت. ونص القرار على حق كل ذي مصلحة في الطعن على القائمة الأولية أمام لجنة الطعون بالمحافظة اليوم وغدا، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدير منطقة عين العرب كوباني إبراهيم مسلم تسلم مهامه بشكل رسمي في إدارة المنطقة. وقال المراسل إن مدير المنطقة تسلم المقر الذي كان سابقا مبنى للإدارة الذاتية لمنطقة كوباني. يأتي ذلك في سياق التفاهمات السابقة بين الحكومة وقسد وضمن مشروع الدمج الإداري والأمني والعسكري في إطار اتفاق كانون الثاني بين الجانبين.
1: تكلمنا مع سيد المحافظة لما التقينا مع السيد أنور مسلم.
2: اليوم هو اليوم الأول لانطلاق عمل إدارة المنطقة. إن شاء الله سوف يكون هنالك دخول مؤسسات بالأيام القريبة القادمة لهذه المنطقة وتقدم الخدمات وانطلاق العمل بشكل فعلي في هذه المنطقة. اليوم تم عقد كثير من الاجتماعات المكثفة، الرؤى متطابقة، الأمور جيدة. نعد هذا الشعب أن القادم هو الأفضل، نعدهم أننا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه. هذه توصيات السيد الرئيس، توصيات السيد المحافظ. نشكر الأمن الداخلي على الجهود الجبارة الذين سهروا الليالي لعقد هذا العمل الجميل. إن شاء الله نعد شعبنا أن سوف يكون هنالك الأفضل الأيام القادمة. إن شاء الله الجهود المبذولة سوف تحصد ثمارها قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله نعد أهالينا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه وسوف يكون الواقع أفضل من ذلك إن شاء الله.
0: في سياق آخر، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المراسل أن الدورية فتشت عددا من المنازل في القرية خلال توغلها. وفي وقت سابق ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية في المنطقة. يأتي ذلك على وقع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في جنوبي سوريا، لا سيما في القنيطرة، حيث ينفذ الاحتلال يوميا عمليات توغل متكررة، إضافة إلى مداهمة منازل المواطنين والاعتداء على رعاة الماشية. معنا الآن من القنيطرة مباشرة مراسلنا محمد فهد. محمد، إذا توغل جديد الاحتلال في قرية العشة، التفاصيل.
3: نعم، لا بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن متواجد بقرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي ويقوم بتفتيش بعض المنازل في هذه القرية. طبعا القرية هي متهمة لوقف إطلاق النار وأيضا قريبة من أحد نقاط الأمم المتحدة، وهذا المنزل الذي يعني وبعض المنازل التي يتم تفتيشها هي قريبة جدا، يعني تبعد عشرات الأمتار عن نقطة اللوندوفا المتواجدة هناك، دون يعني تستطيع إيقاف هذه التوغلات أو عملية التفتيش التي تجري الآن في ريف القنيطرة الجنوبي في قرية العشة. أيضا يعني هناك تحليق الآن في ريف القنيطرة الشمالي والأوسط لطيران الاستطلاع الإسرائيلي يحلق منذ ساعات تقريبا وما يزال يحلق حتى هذه اللحظة، عدا عن البارحة ليلا كان هناك إطلاق قنابل مضيئة في ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي وتحليق للطيران المروحي في سماء القنيطرة بشكل عام. يعني آلاء هناك يعني بهذا الأسبوع الأخير تصعيد بشكل مكثف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات التوغل والتحرك العسكري، يعني يوميا هناك عملية مداهمة وتفتيش لأكثر من منطقة، أكثر من قرية أو بلدة في أرياف القنيطرة ومنطقة حوض الجرموك أيضا، فيعني يوميا هناك توغلات ونصب حواجز مؤقتة على الطرقات.
0: محمد، دعني فقط أتوقف عندما أشرت له من انتهاك إسرائيلي في الأمس قام من خلاله الاحتلال برمي قنابل مضيئة في ريف القنيطرة الجنوبي والأوسط، هذه الاستراتيجية لماذا يستخدمها الاحتلال محمد؟
3: نعم، عندما يكون يعني يتوغل في هذه المناطق يقوم بكشف المنطقة، يقوم بإطلاق قنابل مضيئة في الليل لكي يكشف المنطقة ويعني يراقب عن كثب أي وجود خلو الجو من أي عناصر مدنيين أو يعني خلو الجو من أي شيء يشتبه به الجيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق قنابل مضيئة. يعني هو أيضا يتخوف عندما يتوغل باتجاه هذه المناطق، فهو يعني يتبع استراتيجية دائما يعني يكون المنطقة مكشوفة عندما يتوغل باتجاه هذه القرى والبلدات، فيقوم بإطلاق قنابل مضيئة وأحيانا يطلق قنابل مدفعية يعني تدريبية أو تكون حية أحيانا.

0: باتجاه بعض المناطق. فهناك يعني بصراحة لا أيضا تضييق على المزارعين، خاصة نحن اليوم في موسم الحصاد في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك، اليوم يقومون بحصد الشعير والقمح والمواسم المواسم الحبوب، ويعني هناك تضييق على المزارعين، منعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم أو إطلاق النيران عليهم أو اقتطافهم أو التحقيق معهم. يعني هذا الأمر يتعرض له يوميا المزارعين ومربي المواشي في هذه المناطق. فهم أيضا يعني البارحة قابلنا بعض الأشخاص وهم يطالبون يعني بشكل مكثف وبشكل دوري يعني الحكومة السورية بعقد هذا الاتفاق الأمني والإسراع في عقد هذا الاتفاق الأمني، ويطالبون أيضا القوات الأندوب ومجلس الأمن ويعني المسؤولين في مجلس الأمن من أجل وقف هذه التوغلات والحد من هذه التوغلات يعني وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق التي توغل إليها وتقدم إليها. يعني بات يضيق على يعني المزارعين، والمزارعين اليوم هم يعني لقمة عيشهم الوحيدة هي تربية المواشي هنا في القنيطرة، الأهالي والمزارعين ورعي يعني الزراعة وتربية المواشي وهو المصدر الرئيسي لهذه المناطق ومنطقة حوض اليرموك، يعني بات يحاربهم بلقمة عيشهم.
1: طبعا الآن طيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء ريفي القنيطرة الأوسط والشمالي، هل ما زال موجودا محمد؟
0: نعم، في هذه اللحظات يعني أسمع أنا بوضوح يعني تحليق الطيران المسير في سماء ريف القنيطرة الشمالي والأوسط. لم يعرف ما هو يعني سبب التحليق، لكن بشكل عام يعني بشكل دوري يتم تحليق هذا الطيران، يقوم بمراقبة المنطقة، يقوم بتصوير كافة المنطقة سواء في ريف القنيطرة الشمالي أو الأوسط أو الجنوبي. فيعني اعتاد الأهالي على سماع صوت الدرون وتحليق الاستطلاع والحربي والمروح في سماء القنيطرة. يعني بصراحة يعني حالة من عدم الاستقرار والقلق يعيشها أبناء محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك نتيجة هذه التوغلات والتحركات العسكرية.
1: محمد فهد من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. عقب سقوط النظام المخلوع إذن صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا، إضافة إلى التوغل في المنطقة العازلة، في خرق واضح لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز هذه التحركات.
2: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية، احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.

0: أعلنت وزارة الداخلية رسمياً إلقاء القبض على المدعو سعيد أحمد شاكوش في مدينة اللاذقية بعد عملية أمنية وصفتها بالمحكمة. وقالت الوزارة إن شاكوش مطلوب للعدالة بتهمة التورط في العمل مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع. كما أشارت وزارة الداخلية إلى تورط شاكوش في تسليم أعداد كبيرة من أبناء المحافظة لفروع أمن النظام المخلوع، حيث ما يزال مصير العديد منهم مجهولاً حتى اليوم، وذلك بعد أيام من تداول أنباء عن إلقاء القبض على شاكوش في وقت سابق. إلى ملف آخر، حيث أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة تحديد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 أثار انتقادات واسعة بسبب ما وصفه فلاحون بالفجوة بين السعر المعروض وتكاليف الإنتاج. وحددت الوزارة سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد لموسم عام 2026.
1: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة. ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل، يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء؟ أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
0: هذا وطالب اتحاد الفلاحين في محافظة درعا بإعادة النظر في تسعيرة القمح الجديدة لموسم 2026. وقال الاتحاد في كتاب وجهه إلى الاتحاد العام للفلاحين، قال إنه تلقى شكاوى وحالة امتعاض وغضب شديدين من فلاحين وصفوا التسعيرة الجديدة بالمشحفة والظالمة بحق جميع المزارعين. وشدد الاتحاد على ضرورة زيادة التسعيرة مشيرا إلى ارتفاع التكاليف على الفلاحين. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في مدينة دير الزور حول قرار وزارة الاقتصاد تحديد سعر شراء القمح. نتابع.

0: ما نوردها، نعلفها، نخليها ببيوتنا مو لوالدنا ولا نوردها، لأنه هذا شغل مو صحيح. المازوت غالي، والسماد غالي، والسقاية غالية، والحصادة اليوم الحصادة بيش يدونا؟ الحصادة ما يقل عن $100 تريد الحصادة، ما عليش، وهذا شيء 4-5 دولارات الفريرة، ما نحصد، معناته احنا نموت. لازم الدولة تعيد النظر، لأنه القامم على العلم غلط.
1: لا والله مو مناسب، يعني لازم يكون السعر 8، يلا يلحق الفلاح، يجوز يا يربح يا ما يربح عيلته. الكراب بيش، الدراس بيش، الحصاد بيش، يعني السماد بيش، السقاية بيش،
2: يعني الفلاح راح يخسر؟
1: ها؟
2: اليوم الفلاح
1: خسارة فاتحة، 4600 خسارة فاتحة، يعني أقل شيء يخسر بطون مليونين، يعني ستة هيكمش جياته، إذا بستة طيب هو يشتغل وعيلته ما يريد يعيش؟ حدا داعمه بده يعيش؟
3: يعني جا مطر ولا ما جا مطر؟ احنا داعمين السقاية، يعني السقاية مدفوعة، إذا جا مطر مثل ما حكى سيادة الوزير إنه والله مطر وما مطر، يعني احنا داعمين السقاية السلف. يعني اجى مطر وما اجى شلون؟ يعني السقايه الدوله مثلا يكلف 100,000، يعني السعر ولا يتناسب لا مع الوضع ولا مع اي شيء. كان الفلاح اليوم 550 سعر كيس السماد، الادويه صارت ضعف، الجواله صارت ضعف، الارض شلون تعبت من قله المواد شلون، عدم تقديم الشيء المناسب لها. يعني والكراب اليوم 240، يعني شايف يا اخي السعر شايف عايش شلون، لازم يتناسب مع الواقع اللي احنا بيه.
4: ماذا عن المزارعين في ريف حماه؟ تلفزيون سوريا استطلع قرارهم او رايهم بقرار وزاره الاقتصاد والصناعه في تحديد سعر شراء القمح للموسم الحالي، نتابع.
5: دولار صار ب 13 و600 اليوم، تجي بتسعر لنا نحن الحكومه الحنطه ب 4600، فهذا سعر جائر بتكلفه، ما في دعم خالص للفلاح. مفروض الفلاح دائما يكون مدعوم، ليش؟ لانه كل الشعب من القياده لمن راس الجمهوريه، من رئاسه الجمهوريه لا عم ياكل من تعب الفلاح، فالفلاح المفروض يكون له دور بالدعم، دور كبير يعني للفلاح.
6: نحن عم نزرع لمي وعم نشتغل لمي، يعني ما خلونا شيء، نحن عم نزرع وهن اللي عم يحصدوا. يعني عالميا اسعار الحنطه بترتفع، عالميا اسعار النفط وقت اللي بترتفع بيدعموا الناس اللي بحاجه مثل المزارعين اللي عندنا. هي الحنطه من اجود انواع الحنطه واجود انواع القمح بالعالم، كل دول العالم بتسابق لحتى تشتري هي الحنطه اللي عندنا. ليش عم يتحفوا بالفلاح لهالدرجه هي؟
7: كتسعيرة الحنطه يعني كثير قليله، لازم يعني على القليل مثلا تكون دبل، يعني مشان نشتغل نحن نوفر نطور حالنا نشتغل اي شيء، يعني كخضره كغيره وغيراته، يعني اسعار الحنطه كثير كثير قليله، انه ما بتخلينا نشتغل شيء نطور حالنا لقدام.
8: تسعيرة القمح كانت مجحفه كثير بالنسبه لهي السنه اللي حددتها الدوله، كانت سيئة لأنه لا بترد مستلزمات الإنتاج، ما كان في دعم إطلاقاً، يعني اليوريا والشرش والفلاحة، المازوت غلي كتير السنة، بس عنا شوالات وبس عنا حصيدة وبس عنا كتير كلف إنتاج، ونحن شايفينها ما بترد. العام الماضي كانت عام جفاف وخسرنا كتير، يعني زرعنا وما طلع الزرع، السنة إجا مطار اللي التسعيرة هي اللي كانت سيئة بهذا الموضوع.
4: أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أن يوم الثلاثاء 26 من أيار الجاري سيكون يوم عرفة، في حين يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء في 27 من أيار. وأوضح الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى إبراهيم الحسون لوكالة سانة أن اللجنة أثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الأحد خلال فعالية رصد أقيمت بالتعاون مع الجمعية الفلكية في جبل قاسيون في دمشق، مؤكدة أن اليوم الاثنين 18 من أيار هو غرة شهر ذي الحجة. وأشار الحسون إلى مشاركة مئات المهتمين وفرق الرصد الفلكي باستخدام تلسكوبات، مشيرا إلى أن الرؤية تمت عملا بالسوء.

0: السنة النبوية الشريفة في تحري الأهلة. أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بالإعفاء المؤقت من رسوم الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار الذي يطبق من 18 إلى 31 من آيار الجاري يأتي انطلاقاً من الحرص على تمكين السوريين المقيمين في الخارج من قضاء عطلتهم بين أهلهم وتيسير عودتهم وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وأضافت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من القرار أن يكون مالك السيارة أو مستخدمها سوري أو سورية الجنسية، وأن يتم إدخال المركبة بقصد الزيارة المؤقتة مع التقيد بجميع الأنظمة والإجراءات النافذة. تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لتوفير تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإرشادية والنقل، حيث أشاد عدد من الحجاج بحجم التسهيلات المقدمة، مؤكدين أن الاستعدادات تعكس حرص الجهات المعنية على راحة الزوار وتمكينهم من أداء الشعائر بكل سهولة.
1: شعور ما بوصف اللي جاي، شعور فرحة لما ما بعدها فرحة، يعني أحسن منك استقبال شبدنا، والأكل ما شاء الله عليه تعشو، وفندق نظيف الله يبارك فيهم وأهليهم إن شاء الله، أحسن منك شبدنا نحن، ونحن ضيوفكم، فمفروض تستقبلونا يعني على الاستقبال هذا.
2: أول مرة الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا الحمد لله، يعني شعور يعني لا يوصف بالسعادة. احنا هلا بدنا ننزل نعمل عمرة، يعني والله قلبنا عم يدق هنا نشوف الكعبة أول مرة. الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا يعني الحمد لله عطاه ورضا.
0: نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة رقابية مفاجئة على 10 مخابز في دمشق وريفها بهدف التحقق من جودة الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات المعتمدة. وقالت الهيئة إن نتائج الجولة سجلت مخالفات متعلقة بتدني جودة المنتج والتلاعب بأوزان ربطات الخبز المخصصة للمواطنين، حيث أظهرت الكشوفات الميدانية وجود نقص ملحوظ في أوزان الربطات لدى بعض الأفران. وأوضحت الهيئة أنها نظمت 5 ضبوط تموينية بحق الأفران المخالفة. في شأن آخر، أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل أعلن عن دخول الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مرحلة جديدة وحاسمة لرفع كفاءتها المؤسسية، وذلك تحضيرا لدخول مشغل الخليوي الجديد وانطلاق سلك لينك وبرق نت. وأكد هيكل في منشور له على إكس أن الوزارة ماضية في خطتها الاستراتيجية لاستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات لإصلاح مؤسسات القطاع وتمكينها، مشددا على أن الهدف هو بناء سوق ديناميكي يتنافس على خدمة المواطن وفي الجودة وفي السعر. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تسليم معدات حيوية لدعم إدارة الحدود الإنسانية إلى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك بدعم من وزارة اللجوء والهجرة الهولندية وبرنامج كاباسيتي الدنماركي. وأوضحت المنظمة أن المعدات تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المعابر الدولية وتحسين الخدمات المقدمة للسوريين العائدين، وتشمل تجهيزات مكتبية وحقائب إسعاف أولي وأنظمة اتصال بالإنترنت، إضافة إلى معدات تكنولوجيا معلومات واتصالات لدعم إدارة الحدود بكفاءة أكبر. شهدت محافظة طرطوس تخريج دفعة جديدة من عناصر الشرطة السياحية بعد خضوعهم لتدريبات تخصصية في المجالات الأمنية والخدمية والسياحية ضمن جهود تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات في المواطنين.

0: المواقع السياحية وإبراز صورة سوريا الحضارية أمام الزوار.
1: تحتفل اليوم وزارة الداخلية بتخريج الدفعة 50 أفراد، أكثر من 518 منتسبا ومنتسبة من وزارة الداخلية تم تخريجهم اليوم كزملاء لنا ضمن الشرطة السياحية. نعول عليهم كثيرا في أن يظهروا الوجه الحضاري لسوريا، لأنهم سيكونون سفراء لسوريا وسفراء لوزارة الداخلية في التعاون مع الضيوف الذين يزورون سوريا من أجل التعرف على ثقافتها وحضارتها وغناها. هؤلاء المنتسبون أكثر من ربعهم هم من النساء، لأن وزارة الداخلية تؤمن بدور المرأة وتؤمن بأهمية وجود المرأة في صفوف وزارة الداخلية ولخصوصية المرأة السورية. ووزارة الداخلية تعمل بأفضل ما لديها من أجل تطوير عملها، سواء كان عمل إدارات أو حتى تطوير منتسبيها كأفراد.
0: تعود دائرة الشركات والسجل التجاري في حلب للعمل بحلة جديدة عقب أعمال تحديث وتطوير شملت البنية الفنية والخدمات المقدمة.
2: افتتحنا اليوم دائرة السجل التجاري والشركات بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب. طبعا يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة من الإجراءات التي خططت لها وزارة الاقتصاد والصناعة من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل الشركات والحصول على السجل التجاري للتجار والمستثمرين.
3: مع افتتاح المبنى الجديد لمبنى النافذة الواحدة لدائرة حماية الملكية أصبح العمل أكثر سرعة لتوفر الأجهزة الحديثة والإنترنت، وبالإضافة إلى توفر قاعدة بيانات تخدم عمل الدائرة.
0: في ملف غزة، أفادت صحيفة معاريف نقلا عن مصدر بأن البحرية الإسرائيلية تستعد لاعتراض سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة من تركيا إلى قطاع غزة خلال الساعة المقبلة. وبحسب المصدر فإن البحرية الإسرائيلية تعتزم وقف السفن في المياه الدولية قبل وصولها إلى المياه الإسرائيلية. من جهته أعلن أسطول الصمود العالمي رصد سفن مجهولة وزوارق سريعة تتحرك أمام القوارب المشاركة وخلفها وعلى أحد جانبيها بعد وصول الأسطول إلى المياه الدولية في البحر المتوسط، مشيرا أي أسطول الصمود أن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بنحو 310 أميال بحرية. وكان الأسطول قد أبحر قبل أيام بمشاركة 54 سفينة انطلاقا من تركيا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. عربيا، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 3 مسيرات دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء تركي المالكي أن الاعتراض جرى صباح أمس الأحد، مؤكدا أن المملكة تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ الإجراءات العملية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادتها وعلى أمنها وسلامة مواطنيها وسلامة المقيمين على أراضيها، وفق البيان.

في ملف الحرب على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. يأتي هذا بعد ساعات من تصريحاته بأن ما تشهده المنطقة حالياً هو هدوء ما قبل العاصفة، في إشارة لاحتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعاً في غرفة العمليات غداً الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، غير أن رفض إيران عدداً من مطالبه

وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعادا الخيار العسكري إلى الطاولة. بحث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا إمكانية استئناف الحرب على إيران وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تناول مستجدات الملف الإيراني، حيث أطلع ترامب نتنياهو على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين.

0: أكد ممثل المرشد الإيراني بالحرس الثوري حاجي صادقي أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات. وأوضح صادقي أن المفاوضات تتم بإشراف كبار المسؤولين، وهي مشروطة بتأييد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، محذرا من إثارة الخلاف داخل الصفوف وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية. يأتي تصريح صادقي عقب تحذير الرئيس الأمريكي ترامب في منشور على إكس أو على منصة تروث سوشيال من أن الوقت ينفد أمام إيران وعليها التحرك سريعا. معنا الآن دكتور حسين الديك، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية مباشرة من القدس المحتلة. دكتور حسين، بداية بعد الترحيب بك، ما هي سيناريوهات العودة إلى الحرب حسب المقاربة الإسرائيلية؟
1: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. منذ اللحظة الأولى للإعلان عن وقف إطلاق النار والذي أعلنها الرئيس ترامب، في حينه كانت إسرائيل ترفض هذه المبادرة ووافقت عليها على مضض، خاصة أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو رفض هذا الإعلان تماما ولكنه أجبر على الموافقة عليه. الآن بنيامين نتنياهو في موضع مريح جدا ومستقر فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران. هو يقول للأمريكيين وللرئيس ترامب شخصيا أنكم منحتم فترة من المفاوضات والخيار السياسي، وأنا أبلغتكم أن إيران تناوب لا تريد التوصل إلى اتفاق سياسي، وأن إيران لا يمكن التعامل معها سوى بخيار واحد هو الخيار العسكري. الآن كل الأنظار تشير إلى الخيار العسكري. لا يوجد مفاضلة اليوم في المنظور الأمريكي ما بين خيار سياسي وخيار عسكري، المنظور الأمريكي والإسرائيلي في التعامل مع إيران، ولكن الآن الحديث عن طبيعة الخيار العسكري، حجم هذا الخيار العسكري، توقيت هذا الخيار العسكري، بنك الأهداف التي سيتم استهدافه في إيران.
0: دكتور حسين، طبيعة العمل العسكري وحجم العمل العسكري ودور إسرائيل فيه أيضا، خصوصا بعد الاتصال الذي جرى بين نتنياهو وبين ترامب بعد زيارة الأخير إلى بكين، كيف يمكن تخيل حجم المشاركة الإسرائيلية؟
1: يبدو أن العمل العسكري سيكون متزامنا، بمعنى ضربة أمريكية وإسرائيلية شديدة وكبيرة في آن واحد، وربما تشارك فيه مئات الطائرات من الجانبين، ليكون عملا ناجزا، عملا سريعا، عملا تدميريا قويا، يحدث زلزلة وتفكيك في البنية التحتية والمدنية وبنية الطاقة والبنية العسكرية في الداخل الإيراني، ويؤثر على بنية الحرس الثوري الإيراني الذي كما يقول الإسرائيليون والأمريكيون أنه يتحكم بالقرار السياسي داخل إيران في هذه الأيام في ظل
0: بنك الأهداف. بالنسبة لهذه الضربة دكتور حسين، ما هو خصوصا وأنه غالب الصف الأول من قيادات الحرس الثوري يعني تم استهدافها من قبل إسرائيل، ما هو بنك الأهداف الجديد؟
1: بنك الأهداف الذي يتم الحديث عنه الآن مختلف تماما. أولا يتم الحديث عن البنية التحتية المدنية، يتم الحديث عن المنشآت النفطية، منشآت الطاقة والكهرباء والمياه، منشآت الاتصالات، شل مراكز الحرب.

0: والتحكم والاتصال ما بين مؤسسات الدولة في إيران والقيادات السياسية والعسكرية. هذا سيدخل إيران في حالة من الظلام والتيه وعدم القدرة على التواصل ما بين الوحدات العسكرية والمدنية والسياسية. إضافة إلى ذلك، الحديث يدور حول احتلال جزر إمارات، جزر إيرانية في الخليج العربي، وربما الذهاب إلى تحرير الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران في الخليج، ثنب الصغرى وثنب الكبرى وأبو موسى. لذلك الحديث يدور عن عملية عسكرية تختلف تماماً عن العملية العسكرية السابقة التي استمرت لأربعين يوم، كون أن عامل الوقت هو عاملاً حاسماً بالنسبة للأمريكيين. لذلك بتقديري أن إسرائيل تتجهز الآن في حالة من الاستنفار الشديد والكبير، خاصة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، وربما يتم الحديث عن استخدام أسلحة غير تقليدية في هذا الهجوم.
1: دعني أعود إلى خبر الأمس الذي تم استهداف فيه محطة نووية في الإمارات. جاء ذلك بعد أيام عن إعلان مكتب نتنياهو زيارته إلى الإمارات. كيف يمكن فهم هذا السياق دكتور حسين في إطار الحرب؟
0: نعم، هذا الاستهداف كما تم الإعلان عنه، ثلاث طائرات مسيرة، تم تحييد طائرتين وإسقاطهما، وطائرة ثالثة استطاعت أن تصل إلى الهدف. الآن هذا التعامل من قبل إيران لا يتم التعامل به بمنطق الدول والمنطق المؤسساتي للدول. هذا التعامل بإطلاق هذه المسيرات يوصف إعلامياً إسرائيلياً وأمريكياً وإقليمياً ودولياً أنه عمل من أعمال الميليشيات والمنظمات المسلحة وليس عمل من أعمال الدول، لأن الدول تخرج وتعلن حالة الحرب ويقوم الجيش بالهجوم العسكري. ولكن إطلاق هذه المسيرات وهذه الاستهدافات لمنشآت نووية مدنية للأغراض المدنية يفسر وفقا للقانون الدولي ولطبيعة النظام العالمي أنه عمل من أعمال المنظمات المسلحة والميليشيات. وهذا ما يفسر الحديث الأمريكي والإسرائيلي أن إيران اليوم تحكم من قبل ميليشيا الحرس الثوري وليس من قبل النظام السياسي والدولة الإيرانية. الحرس الثوري أصبح كغيره من الأذرع الموجودة لإيران في المنطقة ويقوم بهذه الأعمال وهذه الاستهدافات، رغم أن هناك وقف لإطلاق النار ولا يوجد استهدافات للعنف والداخل الإيراني، ولكن هناك مسيرات تنطلق من داخل إيران لتضرب محطات مدنية في الدول الخليجية. بتقديري نحن مقبلون على مرحلة معقدة جدا على صعيد المنطقة وعلى صعيد إيران، وربما لم تمر على هذه المنطقة مرحلة شديدة التعقيد والضبابية والظلامية أكثر من الأيام القادمة.
1: هل هذا التعقيد يمكن أن يشمل مشاركة دول عربية في الحرب؟ كما أشارت التلغراف أن هناك ضغوط أمريكية على الإمارات من أجل السيطرة على جزيرة لاوان بدلا من القوات الأمريكية، هل يمكن أن يكون ذلك أيضا يعني هدف الزيارة الإسرائيلية للإمارات؟ كيف يمكن قراءة السياق دكتور حسين؟
0: حتى اللحظة الدول العربية والخليجية تتحدث عن مرحلة دفاعية، أنها تشارك في الدفاع عن نفسها استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة مادة 51 من الميثاق الذي يعطي حق الدول الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لأي هجوم. ولكن في ظل هذا الاستمرار الكبير، ربما يعني أنا لا أستطيع أن أجزم، ولكن ربما تتحرك بعض الدول التي تستهدف منشآتها المدنية ومواطنيها لأبعد من ذلك، وخاصة عندما نتحدث عن الخليج وأمن الخليج وإغلاق مضيق هرمز. هذا يؤثر سلبا على الأمن القومي العربي. بالأمس يعني التصريحات كانت واضحة، ربما نذهب في حالة الحرب إلى أبعد من الحالة الدفاعية، ربما يكون هناك حالة هجومية في هذا العمل العسكري. إذا أرادت إيران أن تخلط الأوراق على المنطقة بأكملها فلن يكون هناك مفر ولن يكون هناك خيارات أخرى لدى دول المنطقة إلا الانخراط المباشر في هذا العمل العسكري. وبتقديري أن هذا العمل العسكري إن تم قريبا سيكون حاسما وشاملا على صعيد الداخل الإيراني.
1: دكتور حسين الديك أستاذ القانون والعلاقات الدولية من القدس المحترم.

0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطورة المرتبط بتفشي فيروس هانتا ما يزال منخفضا على المستوى العالمي، ذلك بالتزامن مع اقتراب السفينة السياحية التي سجلت فيها الإصابات من سواحل هولندا. وأكدت المنظمة أن إعادة تقييم الوضع الصحي استندت إلى أحدث المعلومات المتاحة، مشيرة إلى أن المخاطر العالمية ما تزال منخفضة، وأضافت أن احتمال تسجيل إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم يبقى قائما قبل اكتمال إجراءات الاحتواء، إلا أن خطر انتقال العدوى سيتراجع بعد إنزال الركاب وتطبيق تدابير المراقبة الصحية. بعد تسجيل عدد من الإصابات به على متن سفينة سياحية، نسأل ما هو فيروس هانتا وما طرق انتقاله بين البشر؟ الإجابة في العرض الآتي مع الزميل أمير رضوان.
2: لم يكد العالم ينتهي من أعباء فيروس كورونا وما تلاه من متحورات حتى أطل فيروس يحمل اسم هانتا ليضع العالم أمام تحد جديد وأسئلة مختلفة. فما قصة هذا الفيروس وكيف ينتقل وما الحلول في مواجهته؟ تقول منظمة الصحة العالمية إن هانتا هو مجموعة فيروسات تحملها قوارض تنتقل إلى البشر من خلال ملامسة المصاب لها أو بولها أو فضلاتها أو لعابها أو ملامسة أسطح ملوثة بذلك أو استنشاق جزيئات ملوثة، ما ينتهي باعتلالات صحية قد تؤدي للوفاة، إلا أن انتقاله بين البشر نادر جداً. القصة بدأت مع إعلان المنظمة أن سلالة الفيروس المكتشفة في 8 حالات كانت على متن السفينة السياحية MV هونديوس، وهي سلالة الإنديز من فيروس هانتا القابلة للانتقال بين البشر. وبما أنه لا يوجد لقاح أو علاج لهذا الفيروس، فإن منظمة الصحة اكتفت بالدعوة إلى الوقاية البيئية والنظافة الشخصية علها تكون السبيل في الحد من انتشار الفيروس. ولعل من أبرز الدول التي انتشر فيها الفيروس هي الولايات المتحدة وكندا، ودول في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين وتشيلي، ودول آسيوية منها الصين وكوريا، وأوروبية منها ألمانيا. منظمة الصحة نفت أن يكون هناك تحور في سلالة فيروسات الهانتا، واستبعدت أن يتحول إلى جائحة، مبينة الفرق بينه وبين فيروس كوفيد-19 الذي انتقل بسرعة بين البشر وتحور ليأخذ أشكالا متعددة وفرض تأثيراته على كل دول العالم في كل المجالات. أما اسم هانتا فقد جاء بحسب الروايات المتداولة من نهر هانتان في كوريا الجنوبية، حيث لوحظ انتشار الفيروس مبكرا هناك، وقد ظهر في المنطقة عام 1978.
0: إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني

0: على بره هذا الوطن حقيقة.
1: أنت متأثرة جداً بالتراث.
0: وما مللناك، حلم الوريدة تمل، وما زهدناك، من في قلبه زهدة.
1: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
0: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
1: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
7: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
9: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
10: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
11: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
12: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
13: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني 10 مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة 10 تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

0: يا صباح الخير، يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بهالنهار الحلو. اليوم رح كون معكم أنا وروز. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أيهام. صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا بنبدأها معكم بابتسامة ومواضيع متنوعة كالعادة. بس قبل ما نبدأ أكيد خلونا نشوف شو عناوين مواضيعنا لليوم.
0: بحكي نفسي رح نتعرف على مخاطر جلد الذات على الصحة النفسية.
1: وبفقرة التغذية رح نتعلم كيف منحفظ الأطعمة بطريقة التفريز بشكل صحيح يحافظ على فوائدها.
0: معلومات عن مرض السعار رح نتعرف عليها بفقرة حديث بيطري.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا فقرات متنوعة من الموضة وضيف مميز من عالم السوشيال ميديا. خليكم معنا.
0: يا صباح الخير. قدر عبالي مشاهدينا شارككم بهي الفكرة. مبارح في حدا سألني سؤال، أنا استغربته شوي، قال لي قديش راتبك؟ هلا في نوع من الأسئلة

0: الناس بتسأله بحس النية هو، بس أحيانا بيكون مزعج يعني أكثر ما بيكون لطيف، خاصة الأسئلة الفضولية يلي بتحسك إنك مجبور تبرر حياتك للكل. يعني في ناس أول ما يشوفوك تحقيق
1: تماماً
0: رسمي
1: تماماً أيهم. يعني هلأ في بعض الأشخاص بدون ذكر أسماء بيسألوا بعض الأسئلة، ما رح نقول شو هي الأسئلة، بس هي غالباً بتبلش بليش وإمتى ومعقول لهلأ، يعني كأنه حياتك أيهم بتصير مشروع جماعي بالنسبة لهم. والأسوأ لما يعيدوا نفس السؤال كل فترة، يعني
0: نفسه
1: أنه بركي الجواب تغير يعني بعد كم يوم
0: أو بدنا نكشف الحقيقة
1: أو ما جاوبتهم هربت من السؤال بنرجع نسأل، ما عندنا مشكلة.
0: طيب بصراحة أنت شو السؤال خلينا نقول يلي بتتمني انه الناس يبطلوا يسالوك اياها؟
1: هلا في كثير اسئله بتمنى الناس تبطل تسالني اياها، بس اخر فتره في سؤالين كثير عم بنسالهم، قديش راتبك وامتى بدنا نفرح فيكي؟ يعني هدول السؤالين اكثر سؤالين عم بنسالهم، واكثر سؤالين بتمنى اختفي لما انسالهم.
0: طيب امتى بدنا نفرح فيكي؟
1: طيب انت ايهم شو اكثر سؤال؟
0: والله شوفي انا قبل ما اتزوج كان سؤال يتكرر بشكل كتير انه امتى بدنا نفرح فيه. وطبعا هذا الجواب التقليدي انه انا فرحان بحالي. يعني عن جد يا جماعه خففوا هيك هال، نحن مسميه بلاد اني معلقه يعني الواحد كبر معلقه.
1: احنا ممكن بالشام بسموها كثره غلبه
0: ممكن.
1: بالنهاية يعني أكيد في أشخاص من باب أنه عم يطمنوا عليك نيتهم صافية، بس في أشخاص ما بتكون نيتهم صافية أبداً، ومع هيك كل شخص أكيد عنده سؤال معين، يعني كل ما ينسأل بيتمنى يهرب من الجواب أو يختفي مثل ما أنا بتمنى.
0: هلأ مشان هيك زميلتنا هدين نزلت على الشارع وسألت الناس شو السؤال يلي بتتمنى الناس تبطل تسألك إياه. خلينا نشوف.
2: كل حدا فينا عنده سؤال بيستفزه بيحرجه أو مال قلبه على قد ما جاوب عليه، لهيك شو هو السؤال بتتمنى الناس بطل تسألك يا؟
3: في سؤال افتراضي أنا بكرهه، تبع أنه أنت إجيت كون أنا جاي يعني، أو أنت فقت طيب ليه شو هذا السؤال؟ يعني هذا السؤال افتراضي بلا. أو مثلا تكون عم تاكل مثلا، شو عم تاكل شايفة؟ إذا كان شو عم ساوي؟
4: شو بك؟ هذا عامل أزمة وجودية كبيرة بالحياة، يعني هو الواحد لو عرفان شو ما كان نطر حدا يسأله صراحة.
5: متى بدنا نفرح فيك؟ متى بدك تتجوز؟ مش بدايق بس خلص، يعني الواحد هذا كله بعلم الله، الواحد ما بيعرف شو بصير معه.
6: انت بدك تبطل هالولدنة، بدك تبطل هالغلاظة، انت بدك تكبر في الجواز.
7: هلا اغلى السؤال تبع مثلا قديش عم تاخذ، شو راتبك، يعني اللي بيتدخل بالخصوصيات الزايدة.
8: شلون عايش؟ شلون حياة اللي عنا هون بسوريا؟ شلون عايشة؟ كل الناس اللي عم تعرف اللي بصعوبة الحياة هلأ صفيانة، يعني أتمنى ما حد يسأل السؤال هذا. يعني
9: أنا ما بحب حدا يسألني وين رحت وين جيت وشو أكلت وشو شربت، ما بحب حدا يسألني شو أكل وأشرب، بركي الواحد ما معه.
0: يا جماعة بقلكم المثل، لا تسألوا الرجل قديش راتبه ولا المرأة قديش عمرها.
1: صح،
0: من الآخر. وهلأ بدنا نروح أو نرجع لصباح الهدوء والسلام الداخلي. وصلنا لفقرة حكي نفسي. أحياناً أكبر قسوة ممكن يعيش الإنسان ما بتكون من الناس، بتكون من نفسه هو.
1: فعلاً أيهم، اليوم موضوعنا عن جلد الذات، هذا الصوت الداخلي يلي بيضل يلومنا ينتقدنا ويحسسنا أنه مهما عملنا ما لنا كافيين.
0: وليش بعض الناس بصيروا قاسيين على حالهم أكثر من أي شخص تاني؟ لنفهم هالموضوع معنا الاختصاصية النفسية عهد الهوى. صباح الخير.
10: صباح الخير.
1: يسعد صباحك عهد.
10: صباح الخير. صباح الخير.
0: أهلا. عهد اسمك فني، عهد الهوى.
1: فعلا
0: هو اسمك الحقيقي؟
10: اسمي الحقيقي، اسمي وكنيتي، يعني مو اسم مركب، اسمي وكنيتي.
1: لا حلو. ما شاء الله أهل، يعني أهلك الله
0: يستخدمون اسم اسم رنان هيك فني وبينحفظ. طيب نرجع لموضوعنا جلد الذات. خلينا هيك نشرح شو يعني جلد الذات بطريقة مبسطة.
10: هلأ جلد الذات هو أنه بتحول الإنسان لناقد قاسي لنفسه، بيلوم حاله على الطالع وعلى النازلة.
0: دائماً بيكون هذا النقد،
10: بيصير بيحاسب حاله على أدق التفاصيل وأصغر التفاصيل، الأخطاء الطبيعية والأخطاء العادية اللي ممكن نمر فيها بحياتنا، وبيصير بيلوم حاله عليها. طبعاً هذا الشيء بيستنزف طاقتنا النفسية وقدراته، وبيوصله لمكان يمكن يفوت فيه بمتاهات المشاكل النفسية.
1: أكيد أكيد، بس إلا ما الإنسان أحياناً يراجع نفسه، يعرف هو وين أخطاءه. طيب خلينا نوضح أكثر الفرق بين جلد الذات ومراجعة النفس الصحية.
10: هلا كتير حلو السؤال لأنه الفرق

0: بيناتهم كتير شاسع صراحة. مراجعة النفس الصحية هي إنه أنا صار معي موقف ما عجبني، حسيت حالي ماني مرتاحة فيه، أو كانت النتائج غير مرضية، فبالتالي براجع إنه وين كان الخطأ، شو كان ممكن أعمل. يعني أنا بالنهاية عم بتعلم من الموقف، خلص أخذت خبرة، بسكر الملف وخلصنا. بينما الناقد لنفسه أو خليني أقول يجلد ذاته، هو ما بيستفيد أصلاً من الخبرة، هو بيكون عم بيركز على الخطأ بدون الخبرة أو التعلم، وبشكل مستمر عم بيقول لو أني عملت هيك، لو كان صار هيك. فهو بالنهاية ما أخذ ولا خبرة واستمرت معه، يعني هو ما كان ما بيخلص، وبينتقل طبعاً من موقف لموقف بشكل مستمر، وبيفوت بحلقات مفرغة ما في منها نهاية.
1: طب خلينا نروح على الأسباب والجذور. شو السبب؟ ليش بعض الأشخاص عندهم هذا الناقد الذاتي القاسي على أنفسهم؟ إلها علاقة بالطفولة شيء؟
0: تماماً. هلأ أنا من خلال عملي، أنا معي دكتوراه بالعلاج النفسي، فبشتغل معالجة نفسية أونلاين، وطبعاً وعندي عيادتي الخاصة، فمن خلال الأونلاين بتواصل مع كل شرائح سورية، يعني مو بمنطقة محددة. فاللي لاحظته من خلال عملي ك 11 سنة معالجة، إنه الناقد أو النقد بيتكون من خلال شغلتين. الأولى هو نشوء الطفل ببيئة أو بأسرة بتقارن كتير، ودائما هاي نحن نقول عنها ما بيعجبها العجب. إنه جاب الولد 9، لو إنك جايب 10 كنت بتقدر تجيب 10.
2: صح.
0: البنت مثلاً عملت لها موقف كذا، كان فيك تعملي هيك، هيك مو حلو. فبصير هون عم يعطوا شعور إنه أنا شو ما عملت ماني راضي الحوالي، بصير بيقارن حاله، بقى هو بنتقد، مو بس يعني بصير عم يتعلم النقد. كيف أهله عم ينقدوه، فهو بصير بينقد حاله.
1: بينقد حاله.
2: صحيح.
0: تماماً. بصير بينقد حاله، بصير ما عاجبه بقى. ما بيوصل للكمال، ما بوصل لشيء انه يرضي نفسه، لانه هو بالاصل كان ما عم يرضي الحواليه، او عم يشعر هو مو راضي الحواليه. هي السبب الاول. السبب الثاني اللي بشوفه انا انه كثير وارد، انه تكرار مواقف عم ينحط الشخص فيها تحت ضوء مقارنه وعدم رضا من
2: الحواليه.
0: تمام.
1: هلا في ناس مثلا هذول بيقولوا ما بيعجبهم العجب، بس هن بنفس الوقت ما بينقدوا ذاتهم، بس انه شو ما عملتي له ما بيعجبه، بشوفه عادي بسيط يعني. وهل الى علاقه هيدي؟
0: قصدك هن يعني هدول الاشخاص بيعملوا مشكله عند غيرهم،
2: هن السبب يعني.
0: هن السبب بالمشكله.
1: هن السبب.
0: هن طبعا طبعا هن ما بيعجبهم العجب، فدائما الانسان اللي بيشتغل معهم بيكون مو مرتاح، حاسس حاله انه لو هو قدام غير كان افضل. هن هدول بيكون شو تركيزهم؟ ما بيركزوا على الشيء الايجابي، بيركزوا على النقص الخفيف السلبي.
2: صحيح.
0: يعني الشيء الإيجابي بالنسبة لهم هو تحصيل حاصل، هذا واجبك، بس السلبي هو المضخم ولازم تنتبه له. فهي النظرة المثالية أو السعي للكمال اللي هي بتكون بتعذب الشخص نفسه وبتولد المرض للحواليه.
2: فعلاً عهد، خصوصاً إذا كانت هي الخاصية موجودة عند الأهل، خاصية البحث عن الكمال، إنه على طول مثلاً بنجاحات ابنهم قد ما كانت كبيرة إلا ما يطلع ثغرة يعلقوا عليها وينسوا النجاحات، رغم انه ممكن يكون الموضوع تلقائي عندهم. فهذا الشيء حتى يعني بيورث، هاي الخاصيه بتتورث للابن، بصير كل نجاحاته في ثغره بده يعلق عليها، لانه بيعرف انه اهله رح يعلقوا عليها لما يشوفوها،
0: حتى ما بيقعد يستمتع. يعني في كثير بيقولوا لي مثلا انه نحن بيميز لحظات حياتنا، تخرجنا من الجامعه او حصولنا على شهاده مميزه، ما حسينا بالبسط. ليش؟ لانه بيكون عم يركزوا على الشيء السلبي اللي كان وقتها. يعني جابت معدل، لو كنت جايبه اكثر، أنا كنت بمكان، لو كنت لابسة هيك، لو كنت عاملة، لو فهن بيروحوا باللو، بيروحوا بالنقد، وبينسوا أصلاً يستمتعوا باللحظة نفسها.
1: طيب خلينا نروح بقى هلأ على التأثير النفسي. هلأ كيف ممكن جلد الذات يأثر على الثقة بالنفس؟ يعني بعض الأشخاص اللي دائماً بيجلدوا ذاتهم يكون ما عندهم ثقة بنفسهم، صح؟
0: هلأ هي بتوصل لمكان عدم الثقة بالنفس. يعني بالبداية أحياناً أنه إذا جلد الذات بلش معنا وانتبهنا له وعينا له، احتوينا نفسنا وفهمناها وانتقلنا، طلبنا المساعدة من حوالينا، شفنا حالنا عم نفوت بمكان غلط، فممكن ما ننتقل لمرحلة انه نحن صار عنا قلة ثقة بنفسنا. بس الاستمرار لوقت طويل طبعا بنفس الريتم بنقد الذات حيوصلنا لمكان انه نحن ما عاد عنا ثقة بأي شيء بنعمله.
2: صح.
0: يعني تحصيل حاصل هي حتصير، انه نحن شو ما عملنا ما عنا ثقة بقى انه نحن حنقدر نعمل، لانه تركيزنا دائما بيكون على اللي ما رح نقدر نعمله.
2: طيب ممكن يوصل الانسان لحاله من القلق او الاكتئاب يعني؟

0: بسبب ممكن التفكير المستمر بالسلبيات؟
1: أكيد. مثل ما قلت، تفاقم دائما. بالبدايات ممكن نحن نستجيب او نتصرف بطريقه مختلفه، وهذا اللي نحن بنتمناه يوصلوا لعياداتنا النفسيه. انه ببدايه المشكله، ببدايه استشعاري بالمشكله، الحل بيكون كثير اسهل ما اني افوت باضطراب او اوصل لاضطراب. بس استمرار الاستنزاف الداخلي للطاقه النفسيه بده يوصلني لمرحله فيها توتر وقلق. طبعا والقلق بيصير اضطراب وقت بيصير معطل، او الاكتئاب وقت بيصير ميال الشخص للعزله مثلا، انه انا كل ما رحت على مكان بدي ارجع انقعد حالي ساعتين ثلاثه، لو عامل هيك ولو اني ماني عامل هيك ولو حاكي هيك ولو مو صاير هيك، فبلا لي هالمشوار كله. بصيروا بيعتذروا عن المشاوير، بيعتذروا عن الطلعات، حتى في عالم بتصير بقى ما بدها تروح على الشغل. هون فتنا بقى بالعزله، وفتنا ب عدم الثقه بالنفس والتراجع عن الواجبات الاجتماعيه والاندماج بالمجتمع، بلشنا نفوت باكتئاب او قلق او توتر الى ما هنالك.
2: خلينا نروح على الحلول دكتور عهد. شو الحل؟ شو الاول خطوه خلينا نقول لازم الانسان يتبعها لحتى يخلص من هذا الجلد والنقد الذاتي؟
1: هلا أنا اللي بفضله أنه قبل الحلول ننتبه لما نشكل هذا الموضوع عن حالنا أو عند الحوالينا. يعني الأهل كتير ينتبهوا على موضوع أنه هن دائماً ما يضوع الشيء السلبي، هن يضوع الإيجابي ويفرحوا فيه وما ينتقلوا للقوي، دائماً يحسسوا الطفل بأنه هو لا ما عمل شيء، لا فيه يعمل شيء تاني. ودائماً ونحن ما نقارن حالنا بغيرنا. أنا بموقف من المواقف، امبارح كانت عم تحكي معي مريضة، كانت عم تقلي أنا اليوم كنت بدائرة حكومية وصار معي موقف ورجعت على البيت ماني مرتاحة أبداً لهلأ مع موقف تفكير، لأني أنا عصبت بالدائرة الحكومية وكان لازم ما عصب. ففوراً قلت لها أنه هلأ أنت عم تتشاطري على حالك، هلأ أنت مرتاحة، كنت بجوز معصبة بهذاك الوقت، في أحياناً ظروف بمواقف معينة تجتمع علينا تخلينا نتصرف بطريقة
0: صحيح.
1: احسن ما تفكري باللي عملتيه، فكري انه شو اللي ممكن يجنبك انك توصلي لهي النقطه بالمرات الجايه. خلصت هي ارتاحت، انه فعلا كان فيني اعمل كذا، خلصت القصه. فنحن كثير مهم انه نفهم حالنا ونحتوي حالنا، يعني ما نعاقب حالنا على دقة التفاصيل. انا ما كان لازم اعصبهم، ما في شيء لازم وضروري. نحن لازم نكون رؤوفين بحالنا، يعني نحن دائما بنكون رؤوفين.
2: يعني قصدك انه الحديث الداخلي، الحديث الداخلي الايجابي
1: الرحيم. هلا دائما اسال حالك، انا اللي بحكيه مع حالي بسترجي احكيه مع الحوالي؟ اذا نحن حكينا مع حالنا ونقدنا حالنا مثل ما نحن بنحكي مع الحوالينا، ما ضل في جلد ذات، لانه ما حتكون كثير هينه على النفس. او انا عم بحكي بطريقه كثير لطيفه مع حالي، فما راح اوصل لمرحله جلد الذات. فمهم بهي المرحله انه انا اكون عم بفهم حالي، عم بحتوي نفسي، عم ساعد حالي انه تصلح او يعني تقدر تتجاوز الاشياء اللي وصلت لهم بالمرات الجاي.
0: اكيد
1: كثير مهم هذا الموضوع، فانه نحن نفهم حالنا ونتقبل حالنا ونساعد حالنا بانه كيف نحل المشكلات اللي ودتنا للمشكله اللي نحن اصلا عم نجلد ذاتنا عليها. خلصنا حل المشكله.
0: طيب في اكيد بيكون جمل معينه، كلمات مفتاحيه معينه، لما نحن نوصل لمرحله انه بلشنا ننتقد حالنا بيننا وبين حالنا نقولها، يعني نحكي مثلا جمل معينة تهدينا شوي، تذكرنا انه لا نحن هلا عم نبلش شوي شوي نغلط بحق حالنا بدون ما نحس، فبنقول له هي الجمل وبنهدى.
1: هلا في كلمات ممكن ما في شيء ضروري،
0: ما في شيء لازم
1: وما في خطا وما في صح. الخطا والصح بيكون نابع من الموقف نفسه. ما انا بكون قاعده عم اقيم حدا وعم اقول له غلط كنت تعمل هيك،
0: صح
1: انا ما كنت معه بنفس الموقف وما كنت عم بشعر بشعوره وما كنت حاسه احساسه
2: صحيح.
1: وما كنت مدركه لكل الظروف اللي حواليه. فبس دائما اقول لحالي ما في غلط ما في صح بالمواقف الاجتماعيه، ما في شيء ضروري، ما في شيء بيلزمني اني اكون بتيب معين او بشكل معين. فهون بتبلش تهدى الامور. كل شيء له حل بالنهايه
0: صح.
1: ما في شيء ما له حل. كثير حلو نتعلم من اخطائنا. الخطا هو ما هو ضعف، ما نو فشل اني اخطأ بمكان، هو ما نو فشل، بالعكس هو بيساعدني لحتى انا اتطور اكثر ولحتى انتبه على كيف ممكن انا اساعد نفسي لحتى اكون بمكان افضل.
2: طيب ختاما فينا نقول انه اللي عندهم هذا النقد القاسي على انفسهم هن اشخاص بيسعوا للكمال والمثالية، يعني هن اشخاص قد يكونوا إيجابيين مع أنفسهم؟
1: لا، يمكن يكونوا تعلموا يكونوا إيجابيين مع أنفسهم، بس بعتقد اللي بيسعوا للمثالية هن دائما مثل ما
2: حكيت، هن تعبانين،
1: هن تعبانين ومتعبين اللي حواليهم، وهن اللي بيضلوا بيركزوا على الغلط. يعني هن بدهم كل شيء توب
0: تمام،
1: فأي أيوة خطأ تمام بسيطة هن بيركزوا عليها. فلا، هن تعبانين ومتعبين اللي حواليهم، وما بيكونوا إيجابيين مع حالهم، ما بعتقد يكونوا إيجابيين مع حالهم ليوصلوا للكمال، دائما بدهم يضلوا عم بيلوموا حالهم.
2: طيب على كاميرتك لو سمحتي، نصيحة لأي شخص عم بحس حاله أنه هو بس وصل لهي المرحلة من النقد الداخلي القاسي.
1: إذا كان بأول مراحل، بتمنى أنه أي إنسان، طبعا نحن كلياتنا عم نتعرض لضغوط نفسية، الضغوط النفسية أحيانا بتوصلنا لمرحلة أنه نحن عم نلوم حالنا، عم نزعج نفسنا بكتير أسئلة، بكتير أشياء كنا بنتمنى أنه نكون فيها. طول ما نحن قدرانين نتعامل مع حياتنا وقدرانين نصلح من أخطائنا أو نطلب المساعدة من الحوالينا، نتوجه لاختصاصيين أحيانا يساعدونا بأنه نحن نتخلص من المشكلة اللي عم نعاني منها، بيكون كتير أفضل. وبرجع بكرر وبقول ما في شيء ضروري، ما في شيء لازم، ما في صح وغلط بأي شيء، ما في حدا يقدر يحكم علي بموقف معين. أنا بقدر بحكم على حالي وأكون رحيمة بنفسي، عم بفهم حالي وأحتويها، ودائما أحكي مع حالي مثل أو أحكي مع نفسي مثل ما بحكي مع الآخرين.
2: شكرا لك ونهارك سعيد.
0: يا هلا، شكرا لك عهد الهوى على هاي المعلومات، نورتينا اليوم، وبتمنى من الجميع يكونوا استفادوا.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا.
0: هلا مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع مع أيهم وفقرة التغذية، خليكم معنا.
3: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
4: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
3: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
4: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
3: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
4: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
3: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
4: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
3: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
4: نعم،
3: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
4: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
3: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
4: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
3: أنت متأثرة جدا بالتراث.
4: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
3: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
4: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
3: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تسمى

0: يا صباح الخير عن جديد. مع بداية فصل الصيف ما فينا ما نحكي عن المونة الصيفية يلي بتعمل أحلى الأجواء بالبيت. يعني مين فينا ما بيتذكر صوت أمه وسته هي وعم تقول يلا بلشنا المونة، وبتبدأ هالتفاصيل يلي بتنحفر بذاكرتنا. مثلا أنا بذاكرتي تجفيف الملوخية، كيف كنا نحطها بالصالون ونفردها على الشراشف، بندورة مجففة، باذنجان، فليفلة المكدوس، ورق عنب، فاصوليا، ملوخية، وما ننسى طبعا الفول والبازيلا يلي ما في بيت بيستغني عنهم بالفريزر. بس يا ترى هل طريقة التموين والتفريز بتلعب دور بالحفاظ على جودة الأكل المخزن؟ كيف فينا نحافظ على فوائد الأطعمة يلي عم نخزنها بأحسن طريقة؟ أسئلة كتير حنتعرف عليها مع اختصاصية التغذية شام خويلد. صباح الخير.
1: يا سعد صباحك.
0: أهلا وسهلا شام.
1: أهلا.
0: بداية أنت مع المونة ولا لا؟
1: طبعا أنا أصلا يعني اقترحت الموضوع، أنا كنت من قلب الحدث كنت عم مون.
0: شو مونتي؟
1: مونت فول وبازيلا وفاصوليا، يعني هدول كتير كتير على قدي يعني على قد إمكانياتي. بس أكيد المونة يعني هي من أحسن المورثات اللي أخذناها من أجدادنا فعلا،
0: لأنه في كتير أخصائيين تغذية شو بيقولوا أنه الأكل بموسمه.
1: لا لا ما هيك، هلا بنحكي اكثر عن انه ما رح انت تفقد فوائدها اصلا، القيم الغذائيه موجوده، والا هي والا يعني اجدادنا كانوا فعلا بهيدا الموضوع بالذات كانوا افهم مننا واعرف مننا باسرار كثير بسيطه هلا رح نحكي عنها.
0: اذا انت مع المثل القائل المونه بدركونه ما بدها مره مجنونه.
1: تماما الى حد ما يعني.
0: طيب اذا بدنا نحكي عن التفريز، كيف ممكن نفرز نحن نحافظ على الفيتامينات أهم شيء ونحافظ على القيمة الغذائية؟ طبعا أكثر شيء الناس بتفرز هلا الفول والبازيلا.
1: تماما. هلا شوف أيهم، بشكل عام كل شيء لازم نحفظه أو كل شيء نحن منشوفه هو شيء نظيف لازم يكون بأسرع طرق ممكنة وبأقل مراحل يمر فيها المنتج. يعني أنا جبت البازيلا أو الفول مثلا، مهم كتير إن أنا نقيهم يكونوا تازة، انه انا فصفصهم او يتفصفصوا بشكل انه قدامي، وبنفس الوقت يكون المراحل سريعه. يعني دائما في طريقه التفوير يلي يعني موجوده او البلانشينج، هي علميا اسمها هي الطريقه بلانشينج. شو بصير؟ بنعمل فيه صدمه حراريه للمنتج او للاكل، فشو بصير؟ بتوقف الانزيمات يلي ممكن تفسد اللون وتفسد او تخرب او تنزل من بعض الفيتامينات.
0: يعني التفوير صح.
1: تماما اكيد. لهيك عم اقول لك انه في تفاصيل كانوا بيعرفوها اجدادنا قبلنا. وبنفس الوقت في اضافات كانوا يضيفوها للماء، مثلا يضيفوا كانوا معلقه سكر او معلقه ملح، فهيدا الشيء كمان كان بيحفظ المنتج وبيخلي اللون مثل ما هو والقوام مثل ما هو، واكيد ما يفقد من فيتاميناته. اكثر شيء بيخلي الطعام يفقد فيتامينات او معادن هو اني انا جور على كثير بالحراره، او اني انا اعرضه لشمس مثلا، او اني اعرضه للتبريد ومن بعدها لفك الثلج. هذا الشيء راح يخرب من المنتج وراح يخلي البكتيريا ترجع.
0: حكيت كثير معلومات بدها وقفه.
1: طيب
0: اول شيء التفوير كيف بيكون؟ بنغلي المي
1: اكيد،
0: بعدين بنسقط فيه البازيلا او الفول.
1: شوف من الاول، هلا بنجيب الفول مثلا او أوكي. البازيلا بيتفصفص قدامنا، بنغسله بطريقه سريعه ومن فورا على مي مغليه، يضاف للمي غالبا اما ملح او سكر او حتى في ناس بتضيف كربونه. تماما. لكل لتر تقريبا معلقه عاديه، وبينغلوا لفترة 3 دقائق لخمس دقائق ماكسيموم
0: بس. ليش؟ بدون ما يتغير لونه.
1: تماما. ليش؟ هيدا الشيء اسمه صدمة حرارية بس. أوكي. حتى نوقف انزيمات ممكن تخرب الطعام، وبنفس الوقت ما تشتغل خلال التفريز، فهي الانزيمات مهم كتير انه تتوقف حتى ما يخرب القوام.
0: يعني بيقولوا السكر ولا يتغير بيحافظ اللون. على اللون.
1: تماما
0: صح؟
1: تماما. السكر بيوقف التفاعل بين الكلوروفيل والمواد الموجودة يلي هي مسؤولة عن الصبغة تبع اللون، فهذا الشيء بيخلي اللون ثابت، ولكن بشرط اني انا بعد ما شيله من الغلي فورا شيله على مي باردة. حتى كمان نوقف العملية اللي عملناها. دائما في عمل للبكتيريا بالذات، دائما العمليات لازم توقف بمكان معين حتى البكتيريا توقف تكاثر، ومن بعدها فورا على التنشيف بننشفه كتير منيح حتى ما وقت التفريز يصير فيه بلورة.
0: شلنا من النار، حطيناه تحت
1: مي باردة
0: أو تلج.
1: تماما.
0: بعدين بمصفاية.
1: مصفاية أو حتى منفتحهن ومننشفهن شوي ببشكير
0: نظيف. منشفهن على قطعة ناشفة.
1: تماما. ومن بعدها على الأكياس وفورا على التفريز.
0: بدون ما نعرضهن لهوا مثلا برا بالبلكون أو شمس أو كذا.
1: تماما. مثل ما قلنا إنه دائما المراحل لازم تكون قصيرة وسريعة حتى ما يفقد المنتج أي يعني أي شيء من خواصه أو قيمه الغذائية.
0: حلو. وصلنا لهون. قلتي فكرة تانية إنه ما نطلعهم من التلج ونحطهم دغري.
1: تماما.
0: طب إجباري بدون

0: يكونوا هن متلجين، في ناس
1: بيشيلون
0: من التلج بيسقطوهم بالطنجره.
1: تمام، ما عندنا مشكله بهي الفكره، ولكن انا اذا فك التلج ورجعت رجعته على الفريزر هون بيكون في عندنا تكاثر كثير سريع للبكتيريا. وهي الفكره يلي السلق هو يلي بيقلل من هي البكتيريا، ولكن نفس الوقت لما ينفك ويرجع كمان الموضوع يعني ما له احسن شيء.
0: طيب في عندنا كمان ناس بتقطع الخضره ومثل ما هي بحطوهم باكياس وبالفريزر بدون تفوير بدون شيء، شو رايك
1: هون؟ نحن غالبا رح نفقد شوي من القوام، يعني القوام لما نطلعه رح يكون قاسي شوي ورح يحتاج طبخ اكثر. وبنفس الوقت مثل ما حكينا انه في انزيمات معينه حتى خلال التفريز اذا ما تم التفوير او ما تمت عمليه الصدمه الحراريه الاولى رح تضل هي الانزيمات شغاله ورح تخرب القوام وتنزل من الفيتامينات وتعطينا طعم فريزا، يعني الطعم اللي
0: صح صح
1: تماما
0: صح.
1: فهي شايف هي الفكره من هون اجدادنا غالبا كانوا يلاحظوا انه في طعم فريزا، فغالبا انه في مرحله لازم نساويها قبل التفريز، فغالبا انه لجؤوا لانه يعملوا هي الصدمه الحراريه او التفويره قبل ما يحطوها بالفريزر.
0: طيب.
1: فهي التفويره بتخلي الطعم يكون اطيب وبنفس الوقت اطرى وكمان اللون والقوام ممتازين.
0: شو رايك بالتجفيف؟ مثلا الملوخيه، الباميه، في ناس بتجفف الباذنجانات.
1: فعلا، بس الموضوع ما هو سيء ابدا، ولكن كثير مهم انه نحن ما يتعرضوا لاشعه شمس قويه لانه في مضادات اكسده موجوده بالطعام حساسة
0: يعني
1: جدا.
0: غالبا من ذاكرتي انا كنت بشوف ستات البيوت انه ما بيحطوه مباشرة تحت الشمس، بيحطوه بالصالون بأوضة القعدة
1: كذا، في اشياء مثلا
0: وما بنقدر وقتها نمر يعني
1: تمام
0: فاردين الملوخية بدها 3-4
1: ساعات، الملوخية هي اطيب ريحة. لا بس في ناس يلي عم بحكي عنه ايهم انه في ناس بتشمس على الاسطح،
0: يعني هذا بالنسبه للبندوره،
1: بندوره او حتى فليفله. فهون نحن بنقول انه يعني ما له احسن شيء لانه رح تفقد كثير من فيتامين سي اللي هي اصلا
0: ما مع تعريضه للشمس.
1: تماما تماما، التعريض للشمس هو يفقد الطعام الفيتامين سي والمضادات الاسد الحساسه لاشعه الشمس او للضوء بشكل عام. فهون نحن عم نفقد من قيم غذائيه ممكن تعطينا طعم طيب لفتره معينه بالشتاء، ولكن كقيم غذائيه لازم نحكي انه ما له احسن شيء.
0: يعني الاحسن بيكون بالهواء
1: جاف، تماما جاف على هواء شمس. بدون رطوبة وبنفس الوقت على ضوء الشمس، ممكن تاخذ ضوء شمس ولكن ما تكون الأشعة كثير مباشرة.
0: هلا بالشام حيجفوا دغري كانت ملوخية ولا
1: كثير ناشفة
0: انا عيوني جفوا الله وكيلكم.
1: فعلا كثير بتفرق كمان المناطق، كمان بتفرق
0: المناطق الساحلية، المناطق الشمالية
1: اكيد يمكن. اكيد بيفرق عندهم وقت التجفيف.
0: وقت التجفيف كنا بتذكر كانوا يقولوا مننطر الهواء الشمالي.
1: أيوة
0: لما بيجي بيكون الهواء ناشف.
1: ناشف.
0: طيب منشوف بعض المواد، شو رأيكم نشوف بعض المواد ونحكي كيف طريقة تفريزها الصحيحة. البامية
1: من أحسن الأكلات اللي ممكن إحنا نفرزها لقدام، وحتى اليابسة منها فينا نقول إنه هي شيء يعني صحي وما نفاقد من قيمه الغذائية. فالتفريز هو يعتبر مثل ما حكينا من أحسن الطرق يلي بتحفظ القيم الغذائية بالطعام، والبامة مناسبة جدا
0: نفس الطريقة تبعد الفريزر.
1: تماما نفس الطريقة، تفوير ومن بعدها تنشيف ومن بعدها على الفريزر فورا.
0: حلو، اللي بعدها الخيار.
1: خيار.
0: حدا بيجفف خيار يا جماعه، حدا بيحفظ خيار. والله على هالاسعار اللي بالسوق الناس عم تضطر والله احيانا، يعني في ناس بيعملوا محشي الخيار، سمعتي فيه؟
1: لا هي اول سمع، انا بعرف محشي الجزر
0: هذا ترند، محشي الخيار ترند والله
1: بصراحة.
0: على
1: التيك انا مقصره بالترندات دائما بيبعثوا لي انا ما موجوده. بس ليش غالبا هيك حاطين لنا الخيار؟ لانه هو 80 او 90% منه سوائل، فراح نطلعه قطعه ثلج ويفرط بين ايدينا بعد ما يطلع
0: يعني
1: ما يفك من الفريزر
0: اللي بعده.
1: فاكيد الخيار ما هو مناسب ابدا.
0: البندورة
1: كتير كتير بشوفها أنا شخصياً
0: بصراحة، خاصة بندورة الطبخ يعني.
1: صح، خاصة إذا كان عوائل فعلاً، يعني من قبل كانوا يلجأوا للتفريز أيهم حتى يعني الحالة الاقتصادية تكون فعلاً العائلة كتير كبيرة وبتحتاج لكميات كبيرة من الطعام، فالتفريز كان أول حل عندهم يعني. فأما هلأ فنحن عم نلجأ أكتر، أو هذا الجيل الجديد عم يتطلع أكتر على القيم الغذائية، هل عم تفقدها؟ عم ناخد نحن نفس الفوائد أو نفس الطعم كمان؟ فهلأ اهتماماتنا تغيرت. فالبندورة هي من أفضل الشغلات اللي أنا ممكن فرزها، حتى أنا شخصياً دائماً أي بندورة بتصير لينة أو طرية فوراً بقطعها أو بخلطها ومنحطها بالفريزر ومنطبخ فيها البامة الفاصولية.
0: طيب كيف بتحفظيها إذا أنت عملتيها بالبلاندر؟
1: تماماً، ممكن حط أول شيء يعني بأبريق بلاستيك وبس تجف أو يعني بس تتفرز

0: بشيله وبحطه بكيس عادي والموضوع كتير بسيط وكتير يعني حيلة فعلا بسيطة. أنا لما بدي أعمل محشي أو لما بدي أعمل فاصولية أو حتى تماما مثل ما هي بالطنجرة وبتفك بطريقة كتير.
1: طيب سؤال، هلا أنت مع التفريز البندورة الطازجة يعني هيك بهذا الشكل أو مع دبس البندورة؟
0: هلا الاثنين مجديين يعني بصراحه، الاثنين لهم شغلهم الاثنين. بس دبس البندوره كثير مهم انه نحن ناخده من مصدر كثير كثير يكون موثوق ومعمول بالبيت، مثل ما حكينا التجفيف كمان وفتره التجفيف كمان مهمه، فالاثنين ممكن ناخذهم والاثنين ممكن يعني نضيفهم لاكلاتنا بشكل طبيعي.
1: حلو، خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. البطيخ،
0: البطيخ
1: والله متواجد بكل الفصول، صاير البطيخ
0: فعلا.
1: ما في داعي يعني
0: لا الطعم تشفي. مثلا بيفرق
1: ولا لا
0: في ناس عندهم مزاج اكثر بموضوع البوزايات مثلا ايهام او العصير فبيفرزوا جبس،
1: بيفرزوا فريز كمان،
0: وفريز كمان الفريز طبعا فريز. الفريز مع الكوكتيلات او اغلب المحلات تبع الكوكتيلات والعصاير دائما عندهم مفرزات وبيفرزوا بهيدا الوقت لانه فعلا بتكون الطعمه مختلفه. اما الجبس مثلا فكمان بيكون له وقته وبيكون الطعم او الحلاوه فيه ظاهره، فيلي بيحب الكوكتيلات او البوزايات كمان فينه يفرز.
1: الطريقه الافضل لتفريز البطيخ
0: مثل ما حكينا دائما
1: والفريز
0: اي شيء فيه سوائل فالاحسن انه نحن نخلطه بالخلاط يصير سوائل،
1: ما انه قطع مثلا
0: لا قطع يعني احسن يصير سوائل يصير سائل وبعدها بنحطه بعلبه بلاستيك مثلا يصير مثل مكعب يعني كبير وبنحطه بالكيس ووقت اللي بدنا بنطلعه وبنرجع بنخلطه بيرجع جديد.
1: والله فكره مثلا
0: حلوة.
1: الفريز اخلطوا الفريز وحطوه بمكعبات الثلج
0: تماما بنصير بنضيفه للمي
1: بنصير من شيء مثلا مكعبين
0: تماماً.
1: مع الكوكتيل
0: فعلاً.
1: او شيء
0: الموضوع يعني بصير اسهل وهي فعلا حيل لما بنقول انه هي حيله او موضوع التفريز بيقلل الوقت بشكل كثير كبير وهذا الشيء ما حدا بيعرفه الا يلي فرز فعلا. اما هيدا الجيل نحن فعلا يعني يلي طالعين جديد وما كثير عم نفرز لما نشوف هيدا هي يعني المفرزات قدامنا فعم نشوفها يعني لقيه فعلا
1: نوستالجيا صار
0: تماما.
1: شكرا لك شامو،
0: شكرا لك،
1: نهار سعيد. مشاهدينا هلا بنروح لأحوال الطقس بعموم سوريا وبعده راجعين لروز وفقرة حديث بيطري، خليكم معنا.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة حديث بيطري. بعالم تتقدم فيه العلوم وتكتشف فيه العلاجات لأعقد الأمراض، لسه في مرض واحد بيحتفظ بسمعته المرعبة. مرض ممكن يبدأ ببداية بعضة بتبدأ بسيطة، ولكن غالبا بتنتهي بنهاية مأساوية ما في رجعة منها. داء السعار ما له مجرد فيروس عادي، هو سباق صامت مع الزمن. من لحظة انتقاله من لعاب الحيوان المصاب إلى جسد الإنسان بتبدأ رحلة خفية داخل الأعصاب، بيتقدم فيها الفيروس خطوة بخطوة نحو الدماغ بدون ما يشعر المصاب بالبداية، لكن لما بتظهر الأعراض بيكون مع الأسف الوقت اتأخر. فكيف ممكن عضة صغيرة تتحول لتهديد بالحياة؟ وليش هذا المرض لسه موجود لحتى اليوم رغم وجود لقاح فعال له؟ ولمعلومات أكثر عن هذا الموضوع رح يكون معنا كالعادة الدكتور البيطري علي جيرودية. يسعد صباحك دكتور.
1: يسعد صباحك أنسة روز.
0: بداية خلينا نعطي تعريف بسيط لمشاهدينا عن مرض السعار.
1: مرض السعار أغلظ مرض بالعالم، هو مرض عصبي

0: فيروسي حاد مميت مع الأسف بسبب فيروس من جنس الليزا فيروس. يميل هذا الفيروس لإصابة الجهاز العصبي، لهيك هو يعتبر من الأمراض العصبية الكلاسيكية. ينتقل عن طريق لعاب الحيوانات المصابة، حصراً المصابة، عن طريق العض أو عن طريق الجروح المفتوحة. المرعب بالموضوع أنه الفيروس لا ينهج نهج الفيروسات العادية، لا ينتقل للدورة الدموية، إنما مثل ما تفضلتي أنه بيدخل باتجاه الجهاز العصبي بصم وبهدوء بدون ما يحسس المريض بأي أعراض. بعدين تظهر الأعراض مرة واحدة. الأعراض بتكون على شكل التهاب دماغي أساساً، التهاب دماغي حاد ومهاجمة لمراكز السلوك، مراكز الوعي ومراكز التنفس. مع الأسف تنتهي الحالة بالوفاة بنسبة كتير كبيرة تقارب 100%.
1: مع الأسف يعني بحسب دراسات مؤخراً هذا المرض هو المرض الأكثر فتكاً رغم وجود يعني كتير أساليب للوقاية منه، فشو السبب برأيك؟
0: سبحان الله، هذا المرض يعني بيجمع بين نقيضين لا يجتمعوا بالعادة. الأول أنه هو من السهل جدا الوقاية منه، جدا سهل الموضوع، لقاحات متوفرة وتنهي الموضوع تماما حتى بعد العض، انتبهي. ولكن بعد ظهور الأعراض تقريبا انتهت الحالة تجاه الوفاة. المشكلة هون مو فشل بالطب، إنما هي طريقة سير المرض. المرض فترة حضانته كتير طويلة، بهي الفترة تمتد لسنة أحياناً، بهي الفترة المريض ما بيحس بشيء ولا أي شيء أبداً، كل شيء طبيعي. لما يوصل للدماغ انتهى هون الموضوع بيكون. فأي هو يعتبر من الأمراض القليلة الأشد فتكاً بالعالم، لأنه ما بيبين عليه شيء وتقريباً علاجه مستحيل فعلاً.
1: ولهذا السبب نسبة الوفيات مثل ما ذكرت بتوصل فيه لمية بالمية
0: تقريبا، نسبة الوفاة فعلا تقارب 100%. الفكرة هون انه الفيروس بس وصل للدماغ رح يعمل التهاب دماغي حاد، رح يهاجم كل المراكز المسؤولة عن الحياة، واهم مركز منهم هو مركز التنفس. وبالتالي حيعمل بالنهايه تغيرات سلوكيه وتغيرات عصبيه متسارعه جدا. الخطير بالقصه انه جهاز المناعه لا يكتشفه للمرض. بفوت الفيروس وبيمشي الفيروس وبوصل الفيروس للدماغ وجهاز المناعه ما بيكتشفه. فهو هذا الخطير بالقصه كلياتها. لهيك بس وصل وخلصت وخلص الموضوع وصار بالدماغ، انتهى الموضوع على الوفاه.
1: مع الأسف. طيب غالباً هذا المرض يقترن أو يرتبط بالكلاب، هل في حيوانات تانية ممكن تسبب لنا مرض السعار؟
0: أكيد في خزانات برية للمرض، اللي هي الثعالب، اللي هي الخفافيش، ممكن ببساطة تسبب السعار. السعار أساساً هو يصيب أغلب ذوات الدم الحار، يعني الثدييات وغيره. ممكن الحيوان المصاب ايا كان، سواء كان من الثدييات من غير الثدييات، هو ينقل المرض عن طريق العض بحد ذاته، هو بينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب. وبالتالي يعني هي هون القصه كلياتها، القصه مو مرتبطه بس بالكلاب، ومو كل كلب بالشارع او مو كل كلب هو كلب مسحور بالضروره اطلاقا، مو هيك القصه، انما كل كلب مصاب هو ناقل بالضروره للمرض. والقصه لازم نحن نميز ما بين العض وما بين ظهور الأعراض، هي شيء وهي شيء مختلف تماما. يعني الإنسان انعض من كلب، رح أقول إنه هو كلب مسعور، ما رح أقول إنه هو مانو مسعور، مسعور هذا الكلب. شو اللي بده يصير هون؟ حينتقل الفيروس باتجاه النسيج العضلي الموجود بالمنطقة، بعدين حينتقل مو للدورة الدموية، حينتقل للنهايات العصبية العضلية، للمستقبلات العصبية بالنهاية بالأعصاب العضلية عن طريق مستقبلات شيء اسمه الأستيل كولين، وحينتقل للأعصاب باتجاه النخاع الشوكي وباتجاه الدماغ، وحيمشي ببطء وبصمت. هون الجهاز المناعي قلت لك ما تعرف أنه فات فيروس لأنه ما وصل على الدم، الجهاز المناعي أساسا موجود بالدورة الدموية،
1: صحيح،
0: وبالتالي ما عرف. هون بصير هذا الفيروس يمشي من خلال الأعصاب، عنده أستراد مفتوح قدام وما في أي شيء مانعه، بيمشي. بهي المرحلة ممكن يكون سرعة الفيروس من 12 ميلي للمئة ميلي باليوم، يعني القصة قد تمتد لأشهر حتى يوصل للدماغ.
1: يعني القصة ممكن تمتد لأشهر.
0: تماماً. نحن هون القصة كلها، فات الفيروس وصل على الأعصاب، بده فترة ليوصل على الدماغ، بهي الفترة العلاج موجود. قبل ما يوصل على الدماغ.
1: حتى لو بعد أشهر، يعني مو بضرورة العلاج فور.

0: مباشرة بعد العضة، نحن فينا نعالج الموضوع خلال هاي الفترة، يعني بين انه
1: العض
0: العض
1: والوصول.
0: والوصول للدماغ.
1: هلا فينا، بس لا ينصح بهذا الشيء طبعا، لانه كل ما كنا مسرعين جدا بالعلاج كل ما كان الموضوع اسهل. انا قلت لك انه نحن سرعه الفيروس عندنا من 12 ملي لل 100 ملي لل 100 ملي اللي هن 10 سم، يعني ممكن خلال 20 يوم يوصل للدماغ، بس ممكن خلال 4 5 شهور 6 شهور 7 شهور. وكل ما بعدت العضه، يعني اذا حدا معضود من رجله عضه كثير كبيره، هي اخف ما يكون حدا معضود من رقبته عضه كثير صغيره.
0: تمام،
1: لانه في مده كثير طويله
0: بحسب العضه، يعني
1: لحتى يوصل هذا الفيروس للاعلى. فبهي المرحله نحن فينا نعالج، فينا نعطي اللقاحات، فينا نعطي الادويه اللازمه، بس وصل للدماغ الموضوع صار كارثي. شو حيعمل هو اصلا لما يوصل للدماغ؟ حيعمل قلت لك التهاب دماغي حاد. هون حتبدا العشوائيه العصبيه، حتبدا المسرحيه العصبيه،
0: هون ببلش الفيروس بالسيطره على العصب.
1: هون انتهى الموضوع. هون انتهى الموضوع. هون مباشره حيصير في عندي انا تغيرات سلوكيه وانفعاليه مباشره. حتنتقل بعدين لمرحله انه تعطي اشارات عصبيه خاطئه، بعدين حينتقل لمرحله من التشنجات، يصير واحد يجي تشنجات. المرحله اللي بعدها وهي هاي المشهوره عن المرض، حيصير في مهاجمه لمراكز البلع والتنفس. حيصير الواحد لما يشرب المي يتوجع كثير من حلقه، وبالتالي هو سمي رهاب الماء لهذا السبب اصلا، مو لانه الواحد يخاف يشرب مي،
0: حصرا المي
1: اغلب السوائل هي، مو لانه الواحد مش بخاف يشرب مي، لا هو لانه لما يشرب المي كثير بيتوجع،
0: في وجع كبير.
1: بعدين رح ننتقل للمرحله الاخيره يلي هي بده يفوت بتاثير مباشر لكل مراكز الوعي، ثم شلل، بعدين غيبوبه، ومع الاسف وفاه. المشكله وين بتصير، او هذا المرض خطورته يلي انا بشوفها انه بدايه ظهور الاعراض غير نمطيه. يعني اليوم انعض الانسان وراحت القصه، نامت سنه، بعد سنه صار عنده حمى حراره، صار عنده تعب، صار عنده ارهاق، ما نعرف شو القصه. والغريب انه بصير الم بمكان العضه القديمه، بس العضه هون منسيه، يعني اوكي عضله وصحت وخلصت وراحت وراح وقتها وانتهى، بس بصير الم بمكان هي العضه. فهون الاعراض غير نمطيه، حمى، هي اعراض حمى ما لها اعراض كلب. بعدين بصير يحس بمشاكل اثناء النوم، بخوف، برهاب شديد ما نو عارفان ليش، بارق شديد ما نو عارفان ليش. لاحقا بتبلش المشاكل العصبيه اللي حكينا عنها انفا انا وياكي.
0: طيب دكتور، في بعض الاشخاص بياخذوا اللقاح، يعني بيتم العض وبياخذوا لقاح السعار فورا، رغم انه ممكن الحيوان اللي عضه ما يكون مسعور. قديش ممكن يسبب ضرر لقاح السعار اذا ما في فعلا سعار منتقل؟
1: سؤال مهم. اولا انا بدنا نميز نحن انه ممكن العضه يعني سعار.
0: خلينا نميز عضه السعار بالضبط، والحيوان المسعور كيف بتكون سلوكياته حتى.
1: بالضبط، الحيوان المسعور واضح اولا في عنده هياج غير طبيعي، ممتنع عن الطعام تماما، في عنده سيلان لعاب غير طبيعي مبالغ فيه، عدوانية شديدة باتجاه كل شيء، باتجاه كل شيء، يعني كل حدا بيمر قدامه في عنده عدوانية شديدة. فهذا الحيوان أنا ممكن شك إنه هذا عنده سعار. فتمت العضة هون، وانتبهي حتى في شكل يغفل عنه البعض، شيء اسمه الشكل الشللي. الحيوان ضل مشلول ملحوش ما بيعمل شيء، الشكل الهادئ الصامت، بس إذا عض بيعمل سعار كمان. بس الأغلب هو إيه، الشكل الهائج من السعار. فالأصول هون بعد العض، أنا يلي بشوفه لأنه أنا تعرضت لهي التجربة سابقا، أنا أوريدي عضني كلب مسعور،
0: الحمد لله
1: جابوا لي على عيادة وما هم مخبريني أنه هو كلب مسعور، وهو كلب فعلا عم يهاجم كل أهل البيت. مو عاطينه اللقاحات، معضود سابقا من كلب بالشارع من سنه تقريبا، وصارت المشكله عنده. فمجرد فات على يادي عم قرب عليه كان عاضدني. فانا شخصيا تلقيت اللقاحات، انا اخذت 5 لقاحات بفوارق زمنيه، كانت الاطباء قايله انه كل اسبوع مره. فالفكره انه سواء هذا الكلب مسعور او ما انه مسعور، وانا عندي شك انه هذا الكلب مسعور، باخذ اللقاح، ما بيأثر سلبا،
0: ما بيأثر سلبا على الصحة إذا ما كان
1: إطلاقا، بالعكس بيعمل مناعة من الموضوع. إنما إذا أنا تأكدت إنه هذا الكلب مسعور 100% لازم التزم باللقاح، وننتبه لشغلة، لقاح واحد ما بكفي، لازم اتبع البروتوكول كامل، اللقاح الأول الثاني.

0: الثالث الرابع الخامس لحتى يخلصوا كل اللقاحات، لأنه قلت لك ممكن ببساطة يمشي بهدوء كتير ليوصل للدماغ. بس برجع بأكد مو كل كلب هو كلب مسعور بالضرورة.
1: صحيح.
0: أبداً.
1: صحيح.
0: كلاب المنزلية ما أنا كلاب مسعورة. الكلب لحتى يكون كلب مسعور لازم ينعض أصلاً من كلب مسعور. وبالتالي كلب منزلي ربيان بالبيت ما هو معضود ولا مرة من ولا كلب شارع ولا مو صاير هالشيء عنده، هذا ما هو كلب مسعور.
1: تمام.
0: تحت أي ظرف. فنحن ما لازم إن نتعامل مع الكلاب إنه هن كلاب مسعورة بالضرورة، لأنه في خزانات تانية هي أخطر من الكلاب أصلاً.
1: صحيح.
0: اللي هي الخفافيش والتعالب، هي اللي ما حدا بينتبه لها. هذول ممكن هن
1: ينقلوا.
0: طبعاً. هذول هن ممكن يكونوا خزانات أكبر من الكلاب أصلاً، بس الفكرة إنه مو متعايشين بين البشر، بس المرض ممكن يضل موجود عن طريق هدول.
1: طيب شو الجذر الأساسي لمرض السعار؟ يعني نحنا بنشوف أحياناً بالليل ببعض المناطق على أطراف المدينة بنشوف انتشار كبير للكلاب، يعني كلاب الشوارع بالمجمل. ففي جذر أساسي لهذا المرض ممكن يكون ينصابوا فيه بدون ما ينعضوا؟
0: لا، هو ينتقل بشكل مباشر عن طريق العض.
1: أوه.
0: عن طريق اللعاب.
1: تمام.
0: اللعاب المصاب هو فقط اللي بينقل الفيروس، سواء عن طريق العض، سواء عن طريق الخدوش، سواء عن طريق الجروح المفتوحه. وانتبهي انه احنا فينا نسيطر على الموضوع.
1: انا قصدي سببه الاساسي، يعني الكلب المسعور كيف صار مسعور؟
0: نعض من كلب مسعور
1: وبدايته مع
0: وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. فهو فيروس انتقل من الى الى الى الى لحتى صار اكثر شيء، لانه الكلاب تتعامل بالعض صار منتشر بين الكلاب اكثر. وهو اصلا اسمه مرض السعار وليس الكلب. الكلب تسمى كلب لانه الاعراض تشبه الكلب الهائج. بس
1: تمام. يعني في ممكن يكون في أمور للوقاية من هذا المرض، إن كان عنا حيوان أليف، إن كان عنا كلب صغير عم نربيه بالبيت، شو هي ممارسات الوقاية خلينا نقول من مرض السعار؟
0: الوقاية من هذا المرض تبنى على أساسين، الوقاية المنزلية والوقاية العامة. الوقاية العامة أنا برأيي هي الأهم. الوقاية العامة يعني تحتاج إلى تنظيم صحي حقيقي للموضوع.
1: صحيح.
0: القتل أو قتل الكلاب الشاردة ما له حل، لأنه هي كلاب متعددة المواليد أساساً. أنا رح بحكي بمنطق حالياً وليس بعاطفة. هي حيوانات متعددة المواليد، كل مرة بتجيب 4 و5 4 و5 4 و5، ممكن بالسنة تجيب 3 مرات. فكل كلب قادر يعطي 15 كلب بالسنة. فالموضوع أنه نتخلص من هاي الكلاب كلياتها مستحيل، ما فينا نعمل هذا الشيء. وبالتالي شو البديل؟ حملات التلقيح. فينا نسيطر على المرض نظرياً؟ أي فينا نسيطر على المرض، في دول كثير حسنت سيطر على هذا المرض. فاولا حملات التلقيح، تلقيح للكلاب الشارده بشكل عام، جمع الكلاب الشارده ضمن الملاجئ، ضمن المناطق المخصصه،
1: المحميات معينه،
0: المحميات تماما. فنحن هيك خلصنا من المشكله الكبيره الاساسيه اللي موجوده. نشر الوعي، نشر الوعي لطريقه التعامل مع هاي الكلاب. كمان الكلب ما لازم انا هيجه بطريقه او باخرى بحيث انه يجي يهاجمني، ممكن يكون مسعور فعلا وممكن ما يكون مسعور، بس انا ما وصله لهي المرحله. نشر الوعي لطريقه التعامل. في معوقات لهذا الموضوع، في معوقات شديده، يعني الفقر واحد من المعوقات لهذا الموضوع، غياب البنيه التحتيه الصحيه. هذا معوق شديد. غياب الوعي المجتمعي لهذا الموضوع، هذا موضوع يحتاج تنظيم كامل صحي مجتمعي مضبوط وصارم لحتى نحسن نسيطر عليه. بس إذا تم هذا الشيء، بلاد مثل تركيا، مثل أغلب بلاد أوروبية سيطرت على الموضوع عن طريق موضوع تلقيح بس
1: اللقاح.
0: وعمليات التعقيم للكلاب الشاردة بشكل عام، مع الحفاظ على نسبة من المواليد لنحافظ على التوازن البيئي. بالنسبة للكلاب المنزلية، فأنا عندي شقين أساسيين. أول واحد هو التلقيح. لقاح السعار يعطى مرة سنوياً للكلاب، بحيث أنه لو لا سمح الله صار أي خلاف أو أي خناقة بين كلب بيت وكلب شارع، يكون هذا الكلب ملقح ما يصيبه المرض.
1: تمام.
0: هي أولاً. اثنين، ضبط كلاب البيت، ضروري نضبط على كلاب البيت. يعني الكلب اللطيف ما نتركه على عماها يطلع ويروح ويلعب على كيفه ويجي، كلب مع صاحبه. بالنسبة للكلب الشرس كمان بدنا نسيطر على الموضوع، نحط له كمامة، دير بالنا على هاي المواضيع. سواء في سعار أو ما في سعار هذا الموضوع مهم. الكلب الشرس لازم السيطرة عليه،
1: أكيد
0: ما فينا نخليه بشكل عام. فنحن أولا ضبطنا الموضوع اجتماعيا أو مجتمعيا ومؤسساتيا، بعدين ضبطنا موضوع اللقاحات المنزلية سنويا. نحن تقريبا 100% خلصنا من الموضوع. قلت لك هو مرض يعني غريب جدا، هو مرض فيك بنسبة 100% تقريبا سيطري عليه وتمنع ال

0: العدوى فيه، وسبحان الله هو يقاتل بنسبة 100%. موضوع جدا مخيف على فكرة.
1: والالتزام بالوقاية هو الحل الأساسي
0: وأهم شيء. هاي الفكرة هي أهم فكرة من هاي الحلقة. العضة شيء بنرجع بنقول، والإصابة شيء. انعضينا من كلب مسعور، أنا في عندي فترة لحتى يوصل هذا الفيروس للدماغ. بهي المرحلة أنا بأخذ اللقاحات، انتهى الموضوع،
1: انتهى،
0: ما خليه توصل لمرحلة ظهور الأعراض، ما استنى أنه أعرف أنه هذا الكلب مسعور. صحيح. أو ما أنا مسعور، بس ظهرت الأعراض انتهى الموضوع. في شغلة مهمة سابقا كانوا يتبعوها، لما أنا عض من كلب وصولا لازم أخذ هذا الكلب لمراكز الكشف عند داء الكلب ويحللوا له لعابه، بس هذا الشيء شبه مستحيل أنه أنا أخذه معي. صح. إذا تم قتل هذا الكلب مثلا كمان، أنا ممكن أخذ قسم من لعبه وأخذه كلياته أو رأسه باتجاه هاي المراكز للتحليل لحتى يتأكدوا أنه موجود اللقاح عنده أو موجود الفيروس عنده لحتى يأخذوا الإنسان. بس هذا الشيء شبه مستحيل. أنا بشوفه كلب عضني وراح، شو بدي أساوي أنا بهاي الحالة؟
1: اللقاح بالنهاية مثل ما حكيت
0: اللقاح موجود،
1: ما عنده آثار سلبية جدا.
0: اللقاح موجود، الأهم من اللقاح والأهم من دواء الكلب والأهم من هاي القصة كلياتها، أنا برأيي السيطرة على الموضوع. سيطرة على الموضوع، خلاص أنا بنهي دواء الكلب بسوريا، بصير ما أنا موجود. إذا بيعضني 10 كلاب ماني سائل ساعد.
1: صحيح. صحيح. الدكتور علي جيرودي، شكرا كثير لك على هاي المعلومات. أكيد نتمنى السلامة للجميع.
0: يا رب يا رب.
1: والحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك يا رب.
1: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل صغير وبنرجع لأيهام وفقرة رشيتا، خليكم معنا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي الم...

0: يا صباح الخير عن جديد، رجعنا لكم بمعلومات صحية ممكن تغير تفاصيل يومية بحياتنا بفقرة روشيتا. كتير ناس بيعرفوا أضرار التدخين على الرئة والقلب، بس قليل يلي بيعرف أنه التدخين كمان ممكن يأثر على فعالية بعض الأدوية. يعني ممكن شخص ياخد دواء بشكل منتظم ولكن التدخين يخفف من تأثيره أو حتى يغير طريقة عمله بالجسم. لحتى نفهم هالموضوع أكثر معنا اليوم الصيدلانية رندا الحسين. صباح الخير رندا.
1: صباح النور، أهلا فيك.
0: بصراحة الموضوع جديد وغريب، وفي كتير أكيد من المدخنين ما بيعرفوا عنه.
1: صحيح.
0: طيب شو تأثير التدخين على فعالية بعض الأدوية؟
1: هلأ يعني بالخط العريض التدخين تأثيره بيتنوع، لأنه هو ممكن يزيد فعالية بعض الأدوية ويقلل فعالية بعض الأدوية أو حتى يسرع أطراحها قبل ما تكون قد الدواء. فهو يعني بيأثر تأثيرات مختلفة، بس بيأثر على الدواء، بيأثر على فعالية الدواء أكيد.
0: طيب هو يعني هذا التأثير بيكون بسبب النيكوتين الموجود بالتدخين أو بسبب مواد تانية؟
1: لا هو مو بس النيكوتين، لأنه هلأ هي السيجارة في بقلبها التبغ يلي بقلبها نيكوتين وقلبها مضافات تانية كتيرة. مثلا عندك احتراق السيجارة هي نفسها بينتج عنه غاز CO، هذا له تأثير. عندنا في بقلبه معادن كتير سامة مثل الزرنيخ، الكوبالت، الكروم، الرصاص، هدول بيأثروا فورم الدهيد. مثلا عندك كتير تراكيب كيميائية بتكون لحتى صار التبغ بهذا الشكل، هي كلياتها بتأثر على عملية الاستقلاب يلي بيصير للأدوية، وبالتالي بتأثر على فعاليتها.
0: طيب خلينا ندخل باختصاصك، شو أبرز أنواع الأدوية اللي ممكن تتأثر بالتدخين؟
1: هلأ من أبرز أنواع الأدوية وهذا الشيء شائع كتير المسكنات.
0: المسكنات
1: تمام، معروف دائما المدخن
0: سيتامول كذا وهيك
1: شغلات. إيه، والأفيونات يعني لما بيكون مورفين وهيك يعني لما بيكون عامل عملية
0: مسكنات قوية
1: تماما. فملاحظ المدخن بيتطلب جرعات عالية وما بيحصل على التسكين ممكن ياخده الشخص العادي. وهون كمان في نقطة مهمة للتخدير، سواء للعمليات الجراحية كتير مهم يحكي انه انا مدخن وقديه بدخن اساسا، هنين بيسألوه. وحتى العمليات الجراحية البسيطة بجريها طبيب الاسنان بالعيادة كتير بيعاني لما يكون الشخص مدخن. المدخن ما بيستجيب بسهولة لا أول إبرة ولا تاني إبرة، وأوقات بيكون مثلا عنده مشاكل قلبية ما بيقدر الطبيب يتجاوز حد معين من التخدير. فأوقات بيتم الإجراء وهو ما يعني ما تلقى التخدير المطلوب.
0: مثلا قبل أي عملية أنه توقيف التدخين لمدة 15 يوم
1: تماما. هلأ غير توقيف التدخين كمان مشان هي بدهم يعرفوا شو وضعه. يعني هلأ في عالم بتدخن باكيتين وثلاثة، يعني أنت عم تحكي 40 سيجارة 50 سيجارة باليوم، هذا ما رح يعني ما تخديره غير نظام تمام، ولازم كمان ساعتها يراقبوا وظائف القلب وهيك، يعني بتصير مهمة تخديره أصعب. فالتدخين كتير له تأثيرات من هاي الناحية.
0: طيب خلينا نروح شوي على الأدوية اللي تستهلك بشكل يومي اللي هي أدوية القلب، السكر، الأمراض المزمنة. طيب بتتأثر بالتدخين؟
1: إيه تماما. هلأ إذا مثلا نبلش أول شيء بأمراض القلب والضغط، عندك مثلا مميعات مثل الهيبارين، يعني المدخن يعني بيتم تصريف هذا الدواء أو اطراحه خارج الجسم قبل ما يقوم بمهمته. فمثلا اذا انت عم تاخذ هذا الدواء بهدف التمييع هو راح قبل ما يؤدي مهمته، فانت يعني خطر حدوث الجلطات زاد لانه انت ما اخذت الجرعه المطلوبه. عندك مثلا حاصيرات بيتا اللي هي ادويه خافضه للضغط بيقلل من فعاليتها للتدخين، فهون الطبيب لازم يكون على علم بانه هذا المريض مدخن لحتى يوصف له الجرعه او المشاركه الدوائيه الكافيه.
0: عندنا مثلا ممكن يغير نوع الدواء مثلا،
1: ممكن او يعمل له مشاركه يعني يستخدم له زمرتين. عنا السكري نوعين، في السكري اللي بياخده الانسولين كمان بيقلل من امتصاص الانسولين، بيرفع مقاومه الجسم تجاه الانسولين. يعني حتى عند الاصحاء اللي ما عندهم سكري هن احتماليه انهم يصابوا بمقاومه الانسولين اكثر من يلي ما بيدخن. حتى ادويه خافضات السكر برضو كمان بيقلل من فعاليتها، وبالتالي بيضطر اما لزياده الجرعه الطبيب او مشاركه دوائيه. فشوف قد ايه تاثير التدخين كبير.
0: طيب خلينا نروح شوي على الادويه النفسيه او الادويه يلي شو بيسموها المهدئات وهالقصص هيدي، احيانا في ناس بتاخذ المنوم وهي بيأثر التدخين عليها؟
1: بيأثر، وبيأثر على مبدأ المسكنات يعني بيقلل من فعاليتها، فبيحتاج المريض جرعة أعلى. يعني عندك مثلا الزهان، الصرع، المهدئات مثل ما حكينا، هدول كلهم بيتأثروا. فبيصير المريض ما بيستجيب لنفس الجرعة اللي بيستجيب لها الشخص الغير مدخن. هون الطبيب كمان بيرفع الجرعة، ورفع الجرعة هو مو شيء كتير يعني إنه إيجابي. أوقات ما بيكون الدواء مرن يعني بيكون ما معنا مجال كتير نزيد من الجرعة. فنشوف قد ايه تأثيرات التدخين على هذا الموضوع. عنا على سبيل المثال موانع الحمل، إذا كانت الامرأة

0: مدخنه ومدخنه يعني مدخنه محترفه وبتاخذ موانع حمل، فهي ما فيها تاخذ اي مانع حمل. هون الطبيب لازم يعرف لانه بيزداد عندها خطر الاصابه بالجلطات، ومو مزح يعني، هي بتصير عن جد معرضه يعني، والموضوع متكرر ومشاهد كثير.
1: بيربطوا الموضوع بحبه مانع الحمل
0: تماما،
1: انه بيعمل جلطه
0: لانه هو هو له تاثير، بس لما تكون مدخنه فهذا التاثير يعني فيك تقول واقع حيصير. فلهيك بيغير للزمرة الطبيب يعني، هي ما في اذا كانت مدخنه تروح على الصيدليه تطلب اي مانع حمل، لازم استشاره الطبيب.
1: طيب قديش مهم يعني، حكينا بهالنقطة بس نأكد عليها، يعني ما بس للطبيب كمان للصيدلي انه نخبره انه لما بنروح نجيب اي دواء انه نحن مدخنين.
0: تماما، ومو بس هيك بدنا نقول لاي درجة مندخن، مش اذا كنا مدخنين يعرف الى اي مدى نحن مدخنين.
1: في ناس بيأرجلوا مثلا، ما بيأرجلوا كثير بس انت مدخن، بيقول له لا انا ما بدخن،
0: انا بأرجل، بس بيكون بدخن بأرجل مثلا 3 مرات باليوم. ومو بس هيك كمان، اذا مثلا واحد شخص بمرض وبده يعني بده يروح على الطبيب لحتى اعرف انه هي كان بيدخن، فاجى المريض الطبيب وصف له الدواء، بعدين قرر هو انه انا كثير مرضان لازم خفف تدخين وهيك من حاله. كثير ضروري اذا لاحظ اي اثار جانبيه يعلم الطبيب انه هو عدل على تدخينه او وقف التدخين. احتمال يكون بده تبديل جرعه يعني،
1: انه تبديل الدواء كله يمكن.
0: الدواء او حتى جرعات انها تتخفف او هيك، لانه اذا هو مثلا وقف الدخان فيعني استقلابه هيك حيرجع يتغير ويصير وضعه يعني افضل من قبل.
1: طيب موضوع ايقاف التدخين او تخفيف التدخين، يعني مشان ما نخوف العالم، اذا اي حدا عنده عمليه ايقاف التدخين لفتره محدده مثلا قبل العمليه، ممكن جسمنا يصير يستجيب للبنج او هيك شيء؟
0: هلا ممكن يكون له هو تاثير، بس الفكره انه هيك قطعه بشكل مفاجئ يعني، انا بظن حتى الاطباء ما بينصحوا بهي الطريقه لانه تماما رح يكون له اعراض يعني اعراض ثقيله، فغالبا هن يا يطلبوا التخفيف يا اما يحاولوا يدبروا الحاله بطريقه معينه يعني تتماشى مع وضع المريض.
1: طيب خلينا نروح هيك على موضوع يعني من الناحية الدوائية، إذا بدنا نقول إنه كيف التدخين بيأثر على أنزيمات الكبد.
0: تماماً.
1: كمان يعني وبالتالي استقلاب الأدوية، هون فتنا هيك كتير تخصصي الموضوع.
0: هلا هو بنرجع بقى نحن للأساس، التركيبات يلي بتخلي التدخين يعمل هي التداخلات، إنه هي سبحان الله سيجارة يعني كلها مشاكل، كل شيء فيها سيء، ولا خصلة فيها منيحة. فانت لما عم تعرض الجسم لهي الكميه من المواد السامه قبل شوي ذكرناها، المعادن، مواد حتى في المواد المؤكسده، نحن بناخذ شو مضادات اكسده عشان نحسن جسمنا، بقى التدخين هو في الاكسده شخصيا يعني، في السموم شخصيا، فهي لما تفوت على الكبد، الكبد رح يتفعل باقصى طاقته لحتى ينظف هي المشاكل، لانه هو بيفلتر الجسم من السموم
1: اكسده.
0: فبيصير لما بتتفلتر هي يعني بتتفعل كل الخمائر الكبد، ترتفع الخمائر تبع الكبد وانزيمات الكبد، وبالتالي هذا اللي بيأثر على استقلاب يعني، لهيك بيصير الدواء بيفوت وبسرعة البرق يستقلب قبل ما
1: يلحق يتصرف.
0: تمام، لأنه الكبد يعني بأعلى طاقاته عم يشتغل.
1: يعني بنتمنى الشفاء من
0: أكيد
1: قصة التدخين للكل، ويعني ننتبه على حالنا أكثر. شكرا لك على كل هاي المعلومات، وأكيد نتمنى لك بقية نهار سعيد. مشاهدينا هلأ بدنا نطلع فاصل وبعده راجعين لهديل وكلام ميديا، خليكم معنا.
2: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
3: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
4: We are finished. Take over your government.
2: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
2: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسم التعذيب فعليا ما انك عفان.

0: حترجع عايش ولا حترجع ميت.
1: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
2: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

0: يسعد صباحكم من جديد. وصلنا لفقرة كلام ميديا وبدي رحب بهديل يلي صارت معنا بالاستديو.
1: صباح الخير.
0: صباحك هديل.
2: صباح الخير روز. صباح الخير أيهم.
1: صباح النور.
2: أي روز إما بدنا نفرح فيكي.
1: هذا السؤال.
2: وأيهم عندك الجرأة قلنا قديه مدخولك الشهري؟ قال غيرت السؤال عرفت؟
1: عندك الجرأة؟ لا ما عندي الجرأة.
0: هذا صار تحدي مو سؤال.
2: ما هو كنت عم بحضركم من الصباح عم شوف النقاش اللي حكيتوا فيه فقلت هيك بتحربق قال بغير لك الصيغة يعني.
1: أيوة أنت لاحظتي إنه الإجابات كانت يعني
2: متقاربة
1: الناس
2: تقريباً. ايه؟
1: نفس الإجابات.
2: طيب سؤال، تستفزكم الأسئلة الغبية ولا الفضولية؟
0: هي الفضولية
1: الغبية.
0: الغبية.
1: الغبية
0: هي الفضولية أغلبها بيكون غبي.
2: لا لا الفضولية اللي أقصد فيها الخصوصية يعني أقصد فيها الخصوصية
1: أنه قدي عمرك كم راتبك
2: قدي راتبك قدي أجار بيتك يعني هي الأسئلة. هلأ أنا كنت عم فكر بصراحة لما كنت عم بحضر تقريري أنه أنا شخصياً بتستفزني الأسئلة الغبية.
0: صحيح.
2: إيه يعني مثلاً الخصوصية أنا ممكن أعرف سكة البني آدم بس الغبية ما رح أعرف.
0: صح بهي معك حق.
2: صحيح. ومثل العادة بفقرة كلام ميديا بنعمل تغطية سريعة لأبرز الترندات اللي شغلت الساحة يعني ساحة السوشيال ميديا بالساعات الأخيرة. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. خبرنا الأول لليوم، دمشق كانت على موعد مع حدث مختلف هالمرة. بحديقة الجاحظ رجعت الطاقة الحلوة للمكان بحفل مفتوح جمع الناس على صوت الموسيقى بالهواء الطلق. عائلات شباب وأطفال قاعدين بنفس المكان كلهم عم يعيشوا لحظة هدوء بعيداً عن ضجة المدينة. واللافت أنه التفاعل كان كتير كبير خصوصاً مع الأجواء الربيعية يلي خلت الحفل أقرب لجلسة رايقة بنص الشام وسوى منشوف أجواء الاحتفال.

0: يعني بصراحه الحفله
1: اجواء كثير حلوه.
0: لا اتصدى كثير حلو. على فكره ايهم امبارح اعتقد كان في شيء بيشبهها باللاذقيه
1: بالله.
0: ايه كان في هيك كمان حفله بمكان مفتوح.
2: حلو انه
0: كمان لا شبابيه يعني اجواء شبابيه.
2: حلو انه تنتشر هاي الفعاليات، الفعاليات العفويه يعني بارجاء البلد اكيد، والله يديم السعاده ويديم هاي الاجواء الحلوه بيننا.
1: قديش الناس مبسوطه يعني متعطشين لهيك شيء. بس السؤال انه هيدي الباند يعني انه هن معلنين انه رح يكونوا بهذا المكان وكذا، ولا انه هن خلص تواجدوا بهذا المكان؟

0: كانوا بتجمعوا
1: لا هو الناس. كان سبق وكان في اعلان
0: في اعلان
1: اكيد واكيد كثير هي اجواء حلوه يعني بتعمل فينا نقول متنفس يعني للعائلات
0: بمكان مشهورة كثير مدن اللي هي موسيقى الشوارع تبع انه بتجي باند وبتوقف او حدا بيغني او كذا وبيعتمدوا على المعونات يلي
1: اللي بيعطوها الناس يمكن
0: بس حلوه بيعملوا كمان اجواء كثير حلوه
2: نحن ايهم عن جديد
0: بيعطوا موسيقى كثير حلوه
2: يعني عن جديد عم نشوفها بسوريا هي الفعاليات قبل يعني كانت ممكن متواجدة بشكل محدود هلا لا الحمد لله إنه عم نشوفها بحرية أكثر وبطاقة حلوة أكثر
1: أكيد هيك والله يديم الفرح يعني يا رب بالشام وكمل معكم أخبارنا انتشر على السوشيال ميديا فيديو لشاب عم يجرب النكسة الحمية هي طقس شعبي معروف بمدينة حما على ضفاف نهر العاصم فكرة بتعتمد على قفز الشباب من أماكن مرتفعة جداً مثل النواعير أو الجسور باتجاه المياه بحركات محددة وبتحتاج جرأة ودقة عالية ورغم أنه البعض بيعتبرها جزء من التراث الشعبي والاستعراض الشبابي المرتبط بالمكان إلا أنه هالممارسة خطيرة جداً حذرت منها جهات محلية كذا مرة بسبب حوادث الغرق والإصابات يلي ممكن تصير نتيجة أي خطأ صغير أو ارتمام بالماء والصخور فيديو رجع النقاش حول الحدود بين الاستعراض الشعبي والمخاطرة الحقيقية وسوا منشوف هالفيديو
3: ماهل الحمام ما نحلي أبدا ما شاء الله مية هو ما أفشع البطني قسم بالله
4: هذا بزيت لا صار هيك
1: يعني بصراحة حتى لو تراث شعبي أنا ما عندي جرأة
0: هذا انتحار بس شو هذا المكان ما عرفته أنا يعني بشوف أحياناً هيك بيقفزوا من عن الناعورة
1: هي جنب
0: هي جنب الناعورة يعني ما في يعني حتى لو قلنا له انه الموضوع خطير ما راح توقف الظاهره بس يعني ديروا بالهم يعني يكون مأمنين حالهم عارفين يكون في خبره
1: طبعا
0: عارفين
1: طبعاً.
0: المكان فحصين المكان
2: يعني يكون في صخور لا سمح الله تحت المي ما لم بينه يعني هي من اكثر الامور يلي بتكون خطيره الارتطام بالمي اذا كان شكل بطريقه خطا ممكن لا سمح الله راسه ممكن معدته تتاذى فيعني بنحاول نحن قدر المستطاع نحذرهم من هي التصرفات
1: اكيد مثل ما قلتوا يعني الحذر واجب ولازم يعني اي شخص ينتبه يعني وياخذ يعني على الاقل ادنى معايير السلامه
0: صحيح
1: اتابع معكم اخباري لليوم شاب اردني طلع بفيديو قرر يفتح ملف من الطفوله وعملوم امه بيقول انه والدته كانت تمنعه يلعب بالشارع وتخوفه بفكره انه ممكن ينخطف ويعطوه لعائله غنيه وعاتبه وقال يا ريت لو تركتيني انخطف كنت هلأ راكب رانج روفر الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا في جانب طريف بس بنفس الوقت بيفتح موضوع أوسع عن أسلوب التربية اللي بيعتمد على التخويف عند بعض الأهالي وبنفس الوقت هالفيديو بيذكرنا بشيء أساسي ما لازم نغفله إنه فعلا موضوع سلامة الأطفال ومراقبتهم شيء ضروري ومهم بكل زمان ومكان بالنهاية واضح إنه الأمهات عندهم خطة حماية شاملة يمكن مبالغ فيها شوي بس نيتها أكيد إنه دائما نعيش بسلامة وسوا نشوف هالفيديو
5: انا وانا صغير امي ما كانتش تخليني اطلع العب على الشارع كثير ظلت كل يوم في ناس بيخطفوا الاولاد الصغار وبيبيعوهم للي بيخلفوش للاغنياء الله يسامحك مش كان هسه مكيف راكب رنج ما تخليهم يخطفوني
1: يعني اكيد الفيديو هيك يعني تفاعل معه الناس في ناس لقته هيك مهضوم وعفي بس بنفس الوقت نحن يعني اكيد موضوع يعني هيك الكوميديا السوداء على السوشيال ميديا ما لازم تخلينا كمان نغفل جانب كثير مهم اللي هو سلامه الاطفال
0: ايه أكيد. بس يمكن احيانا الحمايه المفرطه للاطفال كمان بتعمل لهم هيك عقده نفسيه
2: طبعا الحمايه المفرطه ايهم انا بزماناتي بنزلي بناي كامله اهل البناية كلهم نزلتهم على الشارع بزماناتي من كثر ما ماما كانت تنبهني من موضوع الخطف وهيك فكنا ببيت جدي قاعدين انا واختي على الحفه بالحاره فوقفت سياره قرايبنا انا ما بعرف يمكن صغيره فقالوا لنا بدنا نخطب واحدة منكم فانا سمعت بدنا نخطف وقبيت ركيت طلعت على البناية خطفوا لي اختي وعم عيط فنزلت كل البناية على الحارة لقوا اختي قاعدة عم تاكل ايس كريم ولا في اي شيء
1: لا هو الخاطف ما حيستأذنك عرفتي
0: ابدا
1: ابدا طيب على سيرة انه الامهات دائما هيك عندهم اسلوب تخويف ايهم والدتك بشو كانت تخوفك انت وصغير؟
0: ما بعرف والله ما بتذكر بشو بس كان في عندي يعني حماية مفرطة يعني على سيرة هذا الشاب اللي عم يحكي انه انا ما بعرف العب الشارع ما بعرفه كلياته يعني هذا الدحل والرقيده والطميمه ما بعرفه لان ما كانوا يخلوني انزل على الشارع فكان في حمايه كثير لي انه بالبيت وخلاص بتلعب بالبيت واي حدا بدك بنطلع لك هو على البيت بس
1: ما تنزل تلعب
0: ايه للاسف يعني هلا هو اكيد كان يعني الى هي امي مبرراتها انه لا نحن كنا حامينك وكذا وهيك أكيد. بس كمان يعني مشان هلا الجيل الجديد او الامهات الجدد انه يخلوا اولادهم شوي هيك يزلوا ويلعبوا يختلطوا مع الاولاد بس يكونوا تحت عينهم.
1: صحيح.

0: صحيح. هم خاصة بهذا الزمن اللي نحن فيه.
1: هلا روز أنا أعتقد ما كان في شيء خوفك.
2: هلا أنا
1: ولا في شيء كانت أمك خوفك منه؟
2: فضولية بشكل يعني، بس موضوع الخطف قلت لك كنت أتنبه منه كتير، وأنا يعني كانت طفولتي قريبة لطفولة أيام يعني، خلص إذا بدي أنزل بدي أنزل ببيت جدي مو من بيتي هيك. إيه
1: أكيد، وطبعا يعني نتمنى السلامة أكيد لكل الناس، وحتابع معكم أخبارنا. بمصر قصة الجلباب الصعيدي عملت ضجة كتير كبيرة على السوشيال ميديا. قصة بلشت لما أمن إحدى دور السينما بالقاهرة منع أشخاص من دخول فيلم أسد لمحمد رمضان بحجة أنه جلباب ممنوع. الواقعة استفزت ناس كتير، خصوصاً أنه اللباس الصعيدي تقليدي ومعروف بمصر. مخرج الفيلم محمد دياب وصف اللي صار أنه تمييز مرفوض بحق زي مصري أصيل. أما الفنان محمد رمضان واللي هو بطل الفيلم أكيد وجه يعني تحية كتير كبيرة لهدول الأشخاص، وقال إنه هو معهم، ووجه رسالة لوزارة الثقافة بأنه تأخذ حقهم ورفض أي أشكال من أشكال العنصرية تجاه أي شخص بمصر. سوا نشوف هالفيديو.
3: جرم اللي احنا ارتكبناه عشان احنا لابسين جلابية، قالوا لنا ممنوع، الإدارة منع الجلابية، مع إن احنا داخلين نتفرج على الفيلم بيقول لا للعنصرية.
4: أول ما دخلنا بقول له باب السينما منين، بس كده اتلخبط وراح شاور اللي قال لي الباب التاني. رحت الباب التاني لقيته باب الفندق. باب السينما من هنا، قال لي لا الباب التاني. رجعت له تاني بقول له باب السينما من هنا، قال لي معلش. قلت طب انت ليه جاي لي ان الباب من الناحيه التانية؟ ما ردش عليا، رفع سماعه التليفون على حد من الاداره، قال له يا استاذ مش عارف علاء ولا استاذ مين، ده في هنا ثلاثه بجلاليب وعايزين يدخلوا السينما.
5: قريت في التعليقات تعليق ذكي، واحد بيقول ليه صعيده يروحوا سينما هيلتون مايل تاونز؟ لأن حضرتك الفيلم مش موجود في ولا سينما منفردة في مصر، في منطقة كبيرة اسمها مصر الجديدة، كل السينمات اللي فيها ما فيهاش فيلم أسد، كل السينمات التابعة لمؤسسة السينما وقطاع السينما ما فيهاش فيلم أسد، ممنوع فيلم أسد. في مافيا مسؤولة عن السينمات، في مافيا بتقول إيه يتعرض فين وإيه ما يتعرضش، وإيه نفتح له قاعات وإيه ما نفتح له. يعني مش لاقي كلام أقوله غير ربنا معايا ومعاكم، ربنا معايا ومعاكم.
1: يعني أكيد مرفوض أي شكل من أشكال العنصرية أو التعامل مع الشخص بناء على لبسه، مكانه الاجتماعي أو حتى بيئته.
0: وحقهم أنه يطلعوا هيك وياخدوا حقهم من اللي منعهم دخول سينما، لأنه مرفوض هذا التمييز. حتى بسوريا عنا يا أخي اتركوا العالم اللي بده يلبس هيك ولا بده يلبس هيك، بلا ما نحكم على العالم من خلال لباسهم. يعني حاجتنا عنصرية خارجية من برا من الدول اللي رحنا عليها، بلا ما نكون عنصريين كمان نحن على أنفسنا بمجتمعنا. كل إنسان حر يلبس يلي بده.
2: معك حق أيهم، يعني أنا بصراحة انبسطت من الفيديوهات اللي تصورت، حسيت أنه لازم أي حدا عم يتعرض لهيك موقف يعني حتى بقلب بلده أو برا بلده لازم يطلع ويحكي، يحكي عن الأشخاص اللي سببوا له بهذا النوع من الإهانة. وبدي أكيد يعني وجه شكر للفنان محمد رمضان على وقفته معهم أكيد، وكل الناس خير وبركة بالنهاية
1: أكيد. ويعني الشارع المصري حتى العربي كتير يعني وقف مع هدول الأشخاص وطالب بمحاسبة المسؤول. أنا لهون بكون خلصت فقرة كلام ميديا، وبدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد.
0: شكراً هديل، وأكيد إليك كمان.
2: شكراً لإلك هديل.
0: هلا مشاهدينا رح نطلع لفاصل، وبعد راجعين لروز وفقرة موضة مع أبرز إطلالات الريد كاربت بمهرجان كان السينمائي. تزروا
6: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
7: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
6: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
7: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
6: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
7: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
6: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
7: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
6: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
7: نعم.
6: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
7: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
6: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
7: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
6: أنت متأثرة جدا بالتراث.
7: وما مللناك، هل مل الوريد دمون؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
6: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
7: لا يوجد إلا صفية تضيء

0: قصيدة من جميع جوانبها، بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
1: سنقف بشكل جليل.

0: بس على الورق.
1: سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
0: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
0: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: بدي رحب من جديد بكل مشاهدينا. وصلنا معكم لفقرة الموضة. بس تمشي النجمة على سجادة مهرجان كان ما منكون عم نشوف بس فستان، منكون عم نشوف رسالة شخصية ويمكن حتى منافسة صامتة. وبكان 2026 النجمات العرب كانوا حاضرين وبقوة، بس الملفت ما كان عدد الإطلالات، إنما كيف كل نجمة قررت تقول أنا مين بأكثر من إطلالة. اليوم رح نحكي عن أبرز الإطلالات العربية على سجادة كان، ونفكك سوا هالأسرار مع ضيفتنا يلي تعودنا على حضورها، مصممة وخبيرة الأزياء لينا زيتون. يسعد صباحك لينا.
1: صباح الخير. أهلا وسهلا لكل المشاهدين.
0: كيف شفتي لينا إطلالات مهرجان كان؟
1: هالسنة كان الإطلالات كتير، يعني الحضور العربي كان واضح كتير على بمهرجان كان. كان في رقي، كان في معتمدين على إطلالاتهم على يا رايحين على الفيمينن، يا كان في جرأة، بس في توازن دائما بين الجرأة وبين الرقي.
0: هلا احنا جمعنا صور لمجموعة من النجمات العرب اللي كان حضورهم عن جد فعلا لافت بمهرجان كان، رح نستعرضهم.
1: حتى حضور العرب، يعني صرت بتنبسطي انه نحن صار العرب، حتى المصممين العرب صار لهم دور كثير كبير.
0: اكيد
1: صار لهم دور كثير كبير، يعني الحمد لله كل ما لنا شو بيقولوا عم نحقق النجاح أكثر للعرب، وعم يكون لهم حضور كتير فعال.
0: برأيك كانت إطلالاتهم بذكاء ولا كانت فيها شوية مخاطرة؟ هلأ هون نحن عنا ياسمين صبري بإطلالتها الأولى.
1: ياسمين اختارت أكثر من إطلالة، كان في عندها إطلالات لأكثر من دور أزياء، بس هي اللي أكثر شيء نحكى عنه إطلالته الذهبية يلي تبع رامي العلي.
0: تمام. طيب خلينا نحكي هلا شوي عن هذا الفستان، نحكي عن تصميمه، عن الالوان، طريقه اختياره للستايل بشكل.
1: هي دائما بتختار الشغلات الناعمه لانه صارت بتعرف حق، يعني صاروا كأي ممثل أو أي حدا عم يروح على مهرجان كان صار عم يعرف شخصيته أكثر، وعم يعرف شو عم يلبق له، يعني صار عم يعرف حضوره أكثر على السجادة الحمراء، يعني صار في عنده وعي أكثر بالتعامل، لأنه أنت حتى مشيتك، حتى طريقة حمل الفستان، حتى طريقة صحيح. الكاميرا، هذا كله بيأثر.
0: يعني هلأ نحن عنا هون فستان أزرق، لقينا
1: تماما
0: من تحت هاي
1: هلأ دارجين كتير السلاسل الفرنجز، هلأ كتير موضة.
0: الاكسسواريز مع موديل الشعر برايك مناسبين كانوا للفستان؟
1: تماما، لانه هي هون كله شيمرز، كله له لمع، فاختارت العقد تبعها، ما فينا تختاروا العقد كثير كبير.
0: صحيح.
1: اختارت عقد ناعم مع حلقات ناعمين.
0: هلا بنشوف النجمه اللي اختارت
1: هيك بصير بيهدي الاطلاله اكثر.
0: صحيح. طيب هلا بننتقل للاطلاله الثانيه. الإطلالة الثانية لياسمين صبري
1: هون طالعة، يعني أنا بلاقيها كثير طالع هون حلو، كثير لابق لها، يعني هذا بيقولوا له الفستان المنحوت. أنت فيك ثلاث ستايلات كان موجودين بتنوع

0: بالمهرجان كان كان في يا أما الشيء المنحوت على قد جسمك يا راحوا على دراماتيك يا راحوا على الشغلات الفيمينين والنعمة. فهون هي اختارت اللوك المنحوت يعني اللي بينت فيها تفاصيل جسمها يعني، فهي هيك صارت بتعرف جسمها أكثر. أنت كل ما بتعرفي شكل جسمك صرتي بتعرفي شو بيلبق لك، ومع الوقت صار في يعني مع الوقت صرتي مرة على مرة صارت كل واحد بيعرف حاله أكثر شو اللي بيلبق له وشو لا.
1: صحيح. شو رأيك كان باختياره للأكسسوريز مع الفستان؟
0: العقد كان هو أصلاً كل المهرجان كان تحت إشراف شوبارد يعني أكثر الشيء لبسوا من شوبارد، فكان في تميز بالمجوهرات وكله كان هاند ميد وكله كان مشغول يعني عم ياخذ أوقات كتير كبيرة قبل المهرجان.
1: طيب هلأ بننتقل للإطلالة اللي بعدها.
0: نادين نجيم،
1: نادين نجيم اعتمدت يعني إطلالة باللون الأسود
0: صراحة. شوفي المخمل كتير صعب، المخمل إذا ما كان القطعة مدروسة تماماً وتكون كتير شيك ومرتبة ما بيطلع، بيطلع اللوك قديم.
1: صحيح.
0: أما هون هي اختارت مع العقد تبعها يعني أنا إطلالتها جريئة جداً، ناعمة، عرفت كيف تختار العقد مع الفستان، بيّنت الفستان بطريقة مودر مو طريقة قديمة أبداً.
1: صحيح. حسيتي انه العقد ساعد كثير
0: لانه دائما المخمل اول شيء حضوره ثقيل يعني انت ماشيه المخمل هي ثقيله، فبدها شخصيه قويه مثل نادين نجيم، فالشخصيه القويه دائما هي يلي بتطغى على الفستان، فشخصيتها وجرأتها كان الفستان الصراحه كثير يعني مناسب جدا وكثير لابق له.
1: طيب نشوف الاطلاله اللي بعدها كمان نادين
0: كمان
1: بعد ما شالت
0: ال
1: صحيح شالت انا برايي يعني شوفي
0: حتى المجوهر على فكره هذا العقد ما بعرف كم 1500 الماس بقلبه ومعمول ليميتد اديشن خصوصي لنادين نجيم
1: تماماً. لا العقد عم جد انا حسيته يعني خلى اللوك بمكان ثاني تماما،
0: لكن بيعطيه فخامه حتى طريقه على فكره طريقه التصوير طريقه المشي على الريد كاربت طريقه حمل الفستان هذا كله بياثر وطبعا صحيح. حضور مثل نادين نجيم وقوه شخصيتها بتطغى على الاطلاله كلها يعني على فكره الثقه بالنفس والاطلاله القويه هي كثير بتاثر على الفستان.
1: صحيح. هلا بنروح للاطلاله يلي بعدها. نور الغندور هي اطلالتها
0: نور الغندور اطلالتها هون كثير بتجنن، وفي الاطلاله بالدانتيل فستان الدانتيل كمان هذا اللي اخذ ضجه كثير ويعني هي على فكره صارت كل مره نور غندور بالذات كل مره كله كان نفس التعليق، كل مره عم تكون احلى من الثانيه
1: يعني كل سنه
0: عم تتميز بشيء. دائما قلت لك صار التوجه اكثر متى ما عم يعرفوا كل وحده شكل جسمها وصار عندهم خبره يعني مثلا السنه اول سنه اكيد مو مثل ثاني سنه اكيد مو مثل ثالث سنه حتى بالتصوير حتى بكل شيء، فهذا كثير بيفرق.
1: صحيح. هلا برايك هي ما اختارت هالاكسسوارز
0: هلا هون ما اختارت لانه هون الفستان اصلا هو مشكوك يعني فيه اصلا كله حجار.
1: صحيح. يعني احنا شفنا عند
0: نحن
1: عند ياسمين صبري شفنا
0: اتفقنا تمام رغم هيك احنا اتفقنا اذا كان شمرز كثير الفستان وفيه لمعه كثير وفيه تفاصيل كثير بالشك انه نحن نهدي العقد دائما يلي من اي مجوهرات صحيح. بدنا نحطها حتى ليك بايديها ما لها حاطه ولا شيء حتى الساعه
1: انا انتبهت انه تماماً. بس ساعه بس وحلق بسيط
0: هي وقت بتعمل هيك هي بتعمل مثل تشوك يعني وقت بتفوت بهي الطريقه بصير بس الـ يعني الـ شو بيقولوا انظار الناس بس على الفستان تبعها لانه هي اذا بدها تحط عقد مبالغ فيه بصير بتحط الانظار كلها على العقد.
1: صحيح.
0: فهون هي انت وقت بتفوتي باطلاله واثقه من حالك الاطلاله فورا بتاخذ منك يعني فورا بيطلعوا انت شو لابسه فالحضور كمان القوي كثير بياثر.
1: صحيح 100%. بنشوف هلا الاطلاله يلي بعدها
0: ان شاء الله يحطوا هي الاطلاله
1: الثانيه اختارت الساتان وفوق ال
0: تماما هون شايف شلون حطت العقد الناعم، لانه هون قد ما حاطه مشكوك هي فالشك من قلب الفستان والشمرز ما كتير. اختارت الساتان بس العقد حطته ناعم ما حطته مبالغ فيه.
1: صحيح، برايك اللونين كانوا مناسبين مع بعض يعني عاطين هذا الكونتراست بنفس الوقت
0: كثير عاطين لشكل جسمها يعني عرفانه تماما شو عم يلبق لها. وشايفه شلون ما عطت مثلا احيانا بشكل هذا السكيرت بيطلع الجزء احيانا اطول من من الجزء السفلي. هون هي اختارت تماما شلون تحطه عند الورك فكان في بالانس بين الكورسي وبين السكيرت.
1: صراحه هي اكثر اطلاله انا حبيتها لنور.
0: هلا الاطلاله الدانتيل كمان كثير حلوه وكتير كانت مميزة. صحيح. لأنه طلعت شكل جسمها، حتى كل التعليقات أنه مثل حورية البحر.
1: صحيح،
0: لأنه طلعت شكل جسمها كتير حلو.
1: خلونا نشوف إطلالة الدانتيل. هاي الدانتيل،
0: هاي الدانتيل، هاي اللي كانت كتير شايفة شلون وقت هون إطلالة دانتيل وكتير فيها كتير فيها ديتلز. ليكو حطت الحلق ما حطت
1: نيكلس.
0: لا اختارت الإطلالة بس مجرد الفستان.
1: صحيح.
0: وشايف شلون عم تعرف تختار على شكل الجسم، يعني صارت عم يطلع على شكل جسمها كتير أحلى.
1: صحيح، يعني شوفي هلا الدانتيل والتحته بطانة بيج أو من لون البشرة انتشر كتير بالسنوات الماضية، بس هلا حسيت إنه نور الغندور رجع طرحته بس بطريقة جديدة.
0: تماما عم يرجعوا. حتى المخمل اللي هو كتير كقماشة ثقيلة، بس أنت وقت تعرفي كيف توظفي تعطيه إطلالة جديدة ما يبين إنه قديم.
1: صحيح. لينا زيتون شكرا كثير لك على حضورك معنا اليوم، وفعلا عن جد شفنا اطلالات مميزه.
0: كان في اطلالات كثير مختلطه، قلت لك بين الجرأة، كان في شيء المنحوت اللي على قد الجسم، كان في دراماتيك كثير. صحيح. اعتمدوا كثير على شكل الجسم، واكيد كمان الاكثر شيء هي الثقه، وانت قديش واثقه من نفسك قديش لك حضورك، يلي هي اكثر شيء اخذته نادين نجيم على حضورها القوي.
1: صحيح، يعني نادين نجيم غطت ما شاء الله، يعني حضورها كان طاغي فعلا.
0: حضورها كان فظيع.
1: مزبوط، شكرا كثير لك لينا، نورتينا اليوم. هلا مشاهدينا رح نطلع لفاصل صغير وبعده راجعين لفقرة بلوجرز، لا تروحوا لبعيد.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق. سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، عن جديد وصلنا لفقرتنا المميزة كل أسبوع بلوجر يلي منتعرف فيها على جوانب جديدة بالشخصيات حبيتوها وحصدت مئات آلاف المشاهدين على السوشيال ميديا.
1: صحيح أيام، يعني شخصية قدرت تعمل بصمة خاصة لها بعالم السوشيال ميديا وتنقل كتير من المشاهد اليومية يلي بتصير بحياتنا بس بطريقة مهضومة وقريبة من القلب.
0: واحدة من هاي المواقف بتصير مع شخصية موجودة بكل بيت أو كل عائلة واللي هي زوج العمة.
1: فعلا يعني هي الشخصية يلي دائما بترمي النكتة وما حدا بيضحك عليها غير صاحبها. اليوم رح نستضيف شاب قدر يجسدها بطريقة مهضومة عبر السوشيال ميديا، واكيد رح نرحب هلا بضيفنا بشار منصور. اهلا وسهلا فيك بشار.
0: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كيفك؟
2: اهلا وسهلا فيكم.
1: حبينا لك بشار ولا زوج عمتي بشار؟
2: لا بشار هلا مبدئيا.
0: طيب شو رايك نعرف المشاهدين شوي هيك على المحتوى تبعك وبعدين نرجع ندردش. خلينا نشوف الفيديو.
3: فيكم يا جماعة وينعاد عليكم بالخير. ابو بدك تتحملنا اليوم ها، لانه بدنا نضل عندكم لسنة الجاي. عمي تعال عندي شوي بالله، بس خد طلع لي رقم عمك ابو مرعي وبدنا نكتب له رساله نعيده. اكتب كل عام وانتم والاهل والاقارب. يا جماعه حركه العمله كتير ممتاز. الله محييك يا ابو ابو العروس. ما هيك شو بتشتغل حضرتك؟ استيراد وقصدير. حلو ما شاء الله، وان شاء الله هيك هالشغله في رزقه عم بتطلعوا مصروفاتكم. يا ابو بدي طمنك مشان العريس، انتو اشتريتوا زلمي ومشان امور الماديه ما تشيل هم. انا ناوي يوم عرسه ونقطه 100. شو عم تحكي يا ابو؟ دخان؟ له يا عمي الله يسامح، الحق عليك انت راخي ايدك بالترباي. هاي النتيجه. لك يا عمي انتو جيل طايش، انا بفهمكم، كنا شباب يا ابو وعشنا شبابنا. والله اللي عشناه بشبابنا بدكم 100 سنه ما بتعيشوا. انا ما كنت دخن غير باربورو بس بعمري يا عمي ما دخنت سيجاره. الحمد لله على سلامه الجميع يا جماعه. والله
0: يعني شو رأي جوز عمتك بهالفيديو؟
2: هذا السؤال كتير كتير إجاني، إنه كيف علاقتك مع زوج عمتك وشو رأيه بهذا الموضوع؟ هلا أنا بشكل عام عيلتي والناس اللي حوالي بتعرف إني أنا بحب هذا الموضوع وبشتغل مسرح من زمان، فهني معي بإني أنا عم بلش بشخصية أو عم بلش بدي أعمل شيء جديد، فهني فهمانين الترتيب. هاي شخصية معينة تشبه كتير ناس بالمجتمع، مو زوج عمتي أنا ما بقعد معهم.
0: ما بيزعل يعني زوج؟
2: لا بالعكس، هني داعميني وكانوا يحضروني ويحضروني بالمسرح كمان.
1: بس أكيد أيهم في دافع، يعني في موقف حقيقي صار بينك وبين زوج عمتك خلاك تعمل هذا.
0: إيش معنى زوج عمتك؟ ليش ما زوج خالتك؟
1: كمان زوج الخالة أحيانا ببعض العائلات ممكن يعني يكون نفس شخصية زوج العمة.
2: إيه هلا هني مو بس زوج عمتك ممكن يكون خالك، ممكن يكون عمك، أحيانا أبوك. هو شخص كبير بالنظر وانت لازم محتاج لنصيحة.
1: صحيح. أوكي؟
2: محتاج لتجاربه. أوكي؟ فهو ممكن يكون زوج عمتك، ممكن يكون زوج خالتك. موقف حقيقي 100%؟ لا للأماني، لأنه أنا كنت لما بلشت بدي أعمل السوشيال ميديا بدي أبني هاي شخصية أقدمها للناس، سواء كانت هاي ولا أي شخصية تانية، بغض النظر أنا صايرة معي ولا مو صايرة، بدي أقدم محتوى، بدي اقدم نص.
0: احلى شيء هذول النكت يلي ما بيضحك عليها الصاحبه. هلا نحن وبالحديث بدك مرقنا كم نكته هيك،
1: بدنا نتحداك تضحك
2: لعيونك يا ابو
0: وتضحك علي انت. لا
1: بدنا نتحداك تضحكنا اليوم انا وايهام بس بشخصيه زوج عمتك. موافق؟ هلا بعد شوي تكون حضرت نكت اكثر.
2: اوكي.
1: طيب خليني اسالك بشار عن الستايل يلي بتعتمده بإطلالاتك بالريل تبعك. يعني أنا شفت كلسات طويلة على بنطلون على قميص ممكن شوي شائل، فمن وين بتستوحيهم لهدول؟
2: هلا هو في جزء واقعي وجزء كمان مشان الهوك البصري. بس الجزء الواقعي هو هذا الرجل أو هاي الشخصية هو بده يدفي حاله، عرفت شلون؟ بهمه هلا أنا ما بهمني شكلي. قاعد ببيتي أنا وحاطط جراباتي فوق شو اسمه مدفي حالي، اجتني زياره بقوم بطلع مثل ما انا، عرفت انه شخص جدا لطيف، ما انه ابدا انه انا بدي اطلع والبس واسوي واعمل، خلاص انا هيك مثل ما انا. فبكون شو لابس بالبيت
0: بيطلع هذا هو
2: مدفي حالي زي.
0: طيب هلا في ناس كثير بتقلك انه المحتوى الكوميدي سهل انك تعمل لك هيك كم حركه وتضحك الناس، صحيح ولا بحاجه لتخطيط ومحتوى وافكار احيانا؟
2: هلا هو نوعيات، في نوعيات سهلة، بس أنا الشيء اللي عم حاول أشتغله للأمانة شوي صعب. فيه نص وفيه تحضير، إذا انتبهت مثلاً بكل فيديو من الفيديوهات هو في مقدمة وحكي خلال نقول وخاتمي بقفل فيه المشهد، فعم حاول أقدم شيء من شيء بيلمسني. أنا بحب أكتب،
1: حلو،
2: بكون ممثل، بحب أقدم فن، المحتوى هو جزء. أوكي؟ فحابب أقدم هون.

0: هون هيك فن بقلب السوشيال ميديا. ان شاء الله اكون قدرت وصلت شيء.
1: اكيد ان شاء الله. بشار، ذكرت باحدى مقابلاتك انه في شخص معين عم يقلدك، فهل كنت انت قاصد فعلا حدا معين بكلامك ولا عم تحكي بالمجمل؟ واذا قاصده ممكن يكون عم يتابعنا هلا، شو بتحب توجه له رساله؟
0: هو الاماني مو حدا معين، هو كذا حدا. والموضوع ما بيضايق، ما في حدا بيتقلد او العالم بتقلده بيكون متضايق، بالعكس رح يكون سعيد. بس انا الموضوع اني انا كنت مبلش جديد، انا ماني لي زمان، انا لي سنة على الانستغرام. فباول شهرين في اشخاص عندهم متابعين وعندهم شهره كبيره، شافوا انه هاي الافكار ظريفه حلوه،
2: اخذ
0: رفع اجرابات
1: رفع اجرابات اهم شيء،
0: واخذ بعض النصوص، اخذ بعض الافيهات اللي ضربت بشكل كتير حلو.
2: مين؟
0: العالم صار لا
2: مين خليك جريء،
0: هو الاماني كذا حدا،
2: خليك جريء وقول.
1: طب اعطينا تلميح. اعطينا تلميح.
0: لا هلا صاروا متابعين، صاروا اصدقاء لي. عرفت شلون؟
1: تمام.
0: جد صدقا هي كانت لما شافوا انه
2: لحظه شوي، هو لانه صاروا اصدقاء لي فهو هلا بيرد عليك بطريقه كوميديه. قول سكور اسم، خليك جري وقول.
0: لا لا
2: لك قول.
1: ما رح يزعل منك، خلص على مسؤوليتك بيزعل منك.
0: ما فيني، لانه خلص نحن قطعت لهي القصه. بالنسبه لي كانت مزعجه لانه انا كنت مبلش. اوكي، فانت ممكن تاخذ مني هذا المجهود وانت مشهور اساسا، اخذته لك انت محيتني. بس الحمد لله ما صار، يعني كانت تسارع طلعت كثير منيح يعني.
1: طيب هلا
2: شو بده يقلد لنا شخصيه؟
1: تحدين جهزوا للتحدي.
2: يلا
1: يلا جاهز،
2: يلا
1: اعطيناك وقتك. تفضل خذ راحتك. انت هلا زوج عمتي؟
0: ايه.
1: وزوج عمته لأيهم؟ كيف
2: أيوة.
1: شلون ما بنعرف.
2: أيوة.
1: بدك تضحكنا يا زوج عمتي.
0: أيه.
1: تفضل.
0: هلا شو بدنا نقول؟ هلا نفترض لا سمح الله، طبعا انت عامل حادث يعني بعيد الشر. شو يا عمي عامل حادث؟ الحمد لله على السلامه. حادث شو؟ حادث سياره؟ ومشان هيك متسطح؟ لك يا عمي انا بزماني عامل حادث طياره، ضربتني طياره يا ابو، في صاروخ كان طالع على الجو ضربني. هلا بيني وبينك ابو توجعت شوي، قعدت لي نهارين بالفرشه، بس رجعت قمت. ها ليك ما احلاني ابو، هذا الجيل هذا وضعه صعب، مو مثلنا هيك اوايا، وخصوصي انا يعني. يعني هذا لانه كله اكله اعتماده على الاندومي والفاست فود. فاست فود ابو، هاي الوجبات السريعه بتقضوها وجبات سريعه يا عمي، كله شوي شوي.
1: لا بقى تاكل فاست فود.
2: وبالاخير قوم قوم، ما فيك شيء،
0: قوم حاج تدلل،
2: قوم حاج تدلل.
1: طب صار دوري.
0: دورك انت.
1: زوج عمتي الي.
0: هلا هو شو
1: تذكرت
0: موضوع البكالوريا؟ ها
2: وينك الا امتى بدنا؟ بما انه هذا السؤال عم يتكرر علي
1: من اول سأليني اربع مرات اليوم، من اول حلقه لهلا.
0: شو صار عملي؟
1: صاروا سأليني هالسؤال اربع مرات. من اول حلقه لهلا.
0: لك يا عمي كمان انت عم تدللي هالارسان، شايف لك عريس انا؟ شو لقطه عنده بيت سياره سوزوكي،
1: بيت سياره كامله
2: سوزوكي.
0: عنده سوزوكي وعامل شو بيت على السطح تحت التوتي.
1: اوه
0: ايه، عنده كنبايتين ثلاثه وعنده غاز. اسمعي مني كثير كويس، هذا العريس على مسؤوليته وانا بدي نقطه.
1: عنده غاز؟
0: ايه عنده غاز، فيكم تطبخوا.
2: عنده لدات كهرباء؟ لدات.
0: لا لا لا لا، ماني مشان اكون صريح معه.
2: على الشمعه؟
0: على الشمعه. بس تنبسطي يا عمي، تنبسطي. تجوزي قولي يا رب. يلا الله يهنيكي.
1: خلص ماشي انا موافقه. خليه يجي انا موافقه.
2: طيب بشار، بما انك من حمص.
0: نعم.
2: انت جاي من حمص هلا؟
0: ايه
2: والله.
0: ايه
2: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: على سلامتك.
2: طيب هات اعطينا هيك مصطلحات ما حدا بيعرفها الا الحماصنة.
0: ايه هلا
2: في كثير، في كثير على فكره يعني مصطلحات انه غريبه شوي على باقي المحافظات.
0: ايه هلا المصطلحات الحمصيه بشكل عام كثير العالم حكت فيها ومزحت فيها كثير، فصار جزء منها كثير معروف يعني.
1: معقول نكون بنعرف نحن مصطلحات ايهم؟
0: ايه
1: يعني اذا حكى له هيك شيء مصطلح نقدر نحزمه.
2: ايه اختبرنا مثلا.
1: يلا.
2: يلا
0: هلا رح احاول اشوف شيء ما كثير مستهلك او بالمزح. خلينا نقول، بتعرف شو يعني منضم؟
1: منضم؟
2: منضم
0: منضم
1: منضم.
0: ميم ضاد ميم.
1: منضم يعني
0: يعني بلا تقليد، بلا تنقيل، بلا تنقيل.
2: حدا لمح لي الداخلي،
0: القميص الداخلي،
2: القميص الداخلي.
0: اسمه منضم.
2: منضم
0: يعني مؤخرا عرفت انه هي، فكرت كل العالم تستخدمها. اوكي
2: لا والله انا اول مره بسمع فيها.
1: لا طبعا انا فكرتها شغله بتجمع يعني او شيء هيك.
0: هلا هي مبدئيا بتجمع. اوكي بتجمع الكرش، عرفت شلون؟
2: ايوه. طيب غيرها.
0: هلا بتعرفوا ابوع؟
1: ابوع
2: ابوع بوزه.
0: ابوع بوزه.
1: ابوع البوري البوزه.
0: اوكي بس كمان فينا نستخدمه لكشتيمي يعني.
2: يا ابوع،
0: هذا ابوع، هذا شخص لا قيمه له.
2: ايوه هي عنا اياها بلاديه ابوع.
0: والله كمان. ايه شو كمان؟ رعموشي.
1: رعموشي والنور عم يقول لك رعموشي.
0: رعموشي النار اللي بيعملوها، اي التنكيل بيحطوا فيها نار. مضبوط، برافو، قلت
2: متذكره. ايه غيرها
0: هلا بتعرفوا خشكر؟
2: خشكر
0: خشكر
1: خشكر
0: خشكر
2: خشكر
1: بالراء برا خشكر.
0: شو عمل؟
1: خشكر برا اخرتها
0: خشكر برا،
1: يعني ممكن تخبى او
2: خشكر خشكر ما بعرف والله شو.
0: لا بدكم شغل بالحمصه
2: والله، بدنا نشتغل رفقاتي الحمصيه
1: يغششنا.
0: خشكر الزلمه فاتح محله وسكر، بس شو خشكر على بكير شويه. انا فاتح محل
2: خسكر، نحن بنقول خسكر
0: خسكر
2: خسكر
0: لا خسكر لو سمحت
1: فرقت حرف ولهلا ما فهمت معناها. لا خسكر
2: لا هو خسكر يعني خلص جاب الغله تبعيته تبع اليوم.
0: اليوم خسكرنا، خسكر عندي محل خشكرت اليوم عمي يلا وصلت رزقتنا سكر، خلينا نروح على البيت نخشكر، نروح نشوف المرضى والاولاد هيك.
1: طيب اذا بدنا نحكي عنك بعيدا عن صانع المحتوى، يعني حكينا عن شخصيتك اكثر، عن حياتك.
0: هلا بشكل عام هاي الفترة جزء كبير من حياتي متاخد بالسوشيال ميديا وبال مو بالسوشيال ميديا بحد ذاتها، بالأفكار وبالفيديوهات. وقبلها كنت متاخد كمان بموضوع أني أنا أتعلم تمثيل، اشتغلت مسرح وقضيت فترة منيحة، اشتغلت مع الأستاذ العظيم زيناتي قدسي، وتشكروا كثير على هالتجربة اللي منحني إياها بالمسرح. وأنا خريج هندسي مدني، كمان عندي بعض الأشغال.
1: مشجع سابق لبرشلونة.
0: ومشجع سابق لبرشلونة.
2: ليه سابق؟
0: يا اخي 2018 و2016 و2017 طلعنا بريمونتادا، 2016 طلعنا مع اتلتيكو مدريد، 2017 طلعنا مع يوفنتوس، روما، ليفربول، ريمونتادا ريمونتادا، يعملوا علينا ريمونتادا. طيب بالنهايه خلاص انا 2018 الكلام صار، يعني قلت انا اوكي بحبهم الله يوفقهم يا رب، بس انا بدي ارحم حالي.
2: انت المفروض تنصر فريقك غالبا ومغلوبا.
0: طيب والله ما قدرت، هذاك اليوم تبع ليفربول كان مأساوي. يعني
1: تعرف انت لو مشجع ريال مدريد من البدايه ما كان صار اللي صار.
0: لو اي فعلا لانه كنت انجلطت من اول شيء.
2: وجه لهم شيء هيك،
0: والله بحب ريال مدريد انا.
2: وجه لهم للاعبين برشلونه شيء هيك على طريقه جوز عمتك.
0: والله يا عمي بدكم ديروا بالكم على حالكم، هدول ريال مدريد عاملينكم مكيدي
1: مكيدي.
0: بدكم تدبروا حالكم. عمي يمين انت صحيح، من يومين عملت فيديو يمين، هو اسمه يمين، جوز عمتك هو فهم انه هذا يمين، فعم يشرح له، عم بيقول لهم هذا يمين، هذا اللي بيلعب على اليمين. شو لاقطين معه؟ لاقطين معه منشطات. مين مبلغ عنه أبوه؟ هذا هذا اللي بيلعب على اليسار. أوكي الله يوفقهم، بس لا ما يجلطوا العالم برشلونة
2: يعني. طيب هلأ يعني إذا هيك حدا خيرك بين أنه وظيفة هندسة منيحة براتب جيد أو أنك تبقى بالمحتوى الكوميدي تبعك، شو بتختار؟
0: لا بفضل اني ابقى، لانه هو بالنسبه لي ما له شغل، بالنسبه لك متعه، في متعه باني انا احضر فيديو.
2: طيب اللي نفترض انه الشركه اللي عم تشتغل فيها قالت لك لا بدك توقف محتوى كوميدي لانه هيك ستايل الشركه.
0: والله حسب ساعتها، في ظروف قاهره ممكن يكون الوضع المادي بيخليك انت تروح على اتجاه معين، بس حاليا لا، انا لاماني انا تخرجت هندسي وعم بتعلم فقط بالهندسي. يعني اوكي عندي شويه اشغال، بس ما هدفي بالهندسي احصل مبالغ. اوكي أموري كويسة لحتى أتفضى استمتع بالفيديوهات.
1: نحن نتمنى لك بدورنا كل التوفيق.
0: شكراً لكم. شكراً.
1: حبيت تشتغل بمجالك كمهندس ولا بمجالك كصانع محتوى؟
0: أنا بدي كفي
1: بس نهاية أنت مهندس يعني.
0: لا بدي أشتغل بالهندسي. أوكي.
1: مهندس اسمه مهندس.
2: إيه خلاص مهندس صانع محتوى.
0: هلأ بعد التخرج نحن نضل فترة مهندسين، حياتنا صعبة.
2: أنا صانع محتوى المهندس بشار منصور. روز بستغرب بصناع المحتوى أنه من وين بيجيبوا الوقت يعني، بس أنت مهندس. هذيك المرة استضفنا عبد الله دالاتي، بنوجه له تحية دكتور. يعني كيف بتجيبوا الوقت لحتى انتوا توازنوا بين دراستكم بين شغلكم وبين صناعه المحتوى؟ لانه كثير بياخذ وقت.
0: ايه بصدق المحتوى او الفيديوهات هي تنفيس للامانه، بتخليك تروح تعمل اي شيء ثاني. انت اذا كنت مبسوط وسعيد بالشيء اللي عم بتقدمه فيك تنجز اي شغلات ثانيه حدا، عرفت شلون؟
1: صحيح.
0: رغم الضغط اللي بتعرض له، انت عندك فيديو بدك تنجزه ولازم يكون حلو وظريف، بس لما بتنجزه خلاص انا، وانا بخصوص انا برتاح، انا بعمل فيديو بعد لي كم نهار هيك
1: حلو
0: وانبسط اتفرج عليه وشوف لي كم شغله ثانيه برجع بجهز لفيديو.
1: بس شوف بتلاحظ ايهم ما عنده نزعه المهندس، يمكن لانه لسه ما تخرج. بكره بس يتخرج تخرج عن جد. كان لازم تسمي حالك مهندس المحتوى مثلا.
0: انا عملت
2: مهندس المحتوى.
0: لا انا لانه بقفل على العالم اللي بتعمل هيك، عرفت شلون؟ هات المهندسين
2: هيدي النكته تبع المحل بيضحك علي.
1: مهندس المحتوى تمام.
2: اختم لنا بنكته هيك وضحك لحالك.
0: شو بيقول له؟ هلا هو هون انت فهمت الترتيب، هو جاي لعنده سهران معه سهرة راس السنه
2: ايه.
0: عرفت شلون؟ فعمل ايه. نكتي مركب الزلمه حضر له بالبيت. اول ما اجى قال له بدك تحملنا اليوم يا ابوها، انه جاي قبل 12 بدك تحملنا اليوم يا ابوها ليش؟ لانه احنا بدنا نضل عندكم لسنه الجاي. وضحك ليش ضحك؟ رجع خلص خلص قطعت راس السنه، نطر لحتى قطعت راس السنه. يلا يا مرة يلا قومي، معلش ما حلوي اك كمان الا السنه قاعدين عند الجماعه.
2: ما راح نضحك. شكرا بشار.
1: نرجع
2: يعطيك العافيه ونهارك سعيد. شكرا لك.
1: يعطيك الف عافيه. شكرا كثير لك، نورتنا اليوم.
0: انا مبسوط بوجودكم. شكرا.
2: مشاهدينا لهون بتخلص فقراتنا، نشوفكم بكره، مع السلامه.
1: اكيد شكرا لمتابعتكم، بتمنى لكم بقيه نهار حلو، وهلا سلام.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا، حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

أهلا بكم في الجولة. نبدأ بالعناوين. انتهاكات إسرائيلية متواصلة، جيش الاحتلال يعيد 10 إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى داخل سوريا ويداهم منازل مواطنين في ريف القنيطرة. ناشد الجهات الرسمية، أهالي من قرية الهوشان بالرقة يحتجون على طريق إمفور الدولي لإزالة مخلفات الحرب ويطالبون بتدخل عاجل. ضمن مرسومين منفصلين، الرئيس الشرع يعيد تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وقرار آخر يعفي مخالفات جمركية من الغرامات. الأولى من نوعها، قافلة ترانزيت تعبر منفذ تل أبيض الحدودي قادمة من تركيا وتتجه إلى العراق عبر معبر اليعروبية.

0: أعلن جيش الاحتلال إعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية. وقال الجيش الإسرائيلي إن قوة عسكرية تمكنت من إعادة مواطنين دخلوا إلى سوريا إضافة إلى اعتقالهم هناك، كما أشار إلى إدانته لعملية اجتياز الحدود معتبرا أنها مخالفة جنائية تعرض قوات الجيش والإسرائيليين للخطر. وأضاف جيش الاحتلال أن المواطنين الإسرائيليين المعتقلين تم تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي وقت سابق تجمع مستوطنون إسرائيليون من حركة ما يسمى برواد الباشان عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية. معنا الآن للمزيد من التفاصيل مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري. ريم، إذن جيش الاحتلال يعلن إعادة إسرائيليين اجتازوا الحدود إلى الأراضي السورية، هؤلاء ينتمون إلى ما يعرف برواد الباشان، تفاصيل أكثر وسياق ما جرى.
1: فعلا آلاء، بالأمس عدد من الإسرائيليين حاول اجتياز الحدود

0: باتجاه الأراضي الإسرائيلية. هي ليست المرة الأولى خلال يوم واحد، بل هي المرة الرابعة التي يحاول فيها عدد من الإسرائيليين اجتياز الحدود باتجاه الأراضي السورية بغية إنشاء مستوطنات والترويج لإنشاء مستوطنات على الأراضي السورية. وقوة تابعة لجيش الاحتلال بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش قامت باعتقالهم وتسليمهم للشرطة الإسرائيلية وعلى حد وصفهم للبدء بالتحقيقات حول ما جرى. الجيش الإسرائيلي بحسب هيئة البث وصف الأمر بأنه خطير جدا، خطير على حياة الإسرائيليين، وأيضا يعرض الجيش الإسرائيلي للخطر في هذه المنطقة. قبل عدة أسابيع أيضا تقريبا حوالي 40 إسرائيليا من جماعة تسمى رواد حبشان حاولت المرور واجتازت الحدود نحو الأراضي السورية، اجتازوا تقريبا بضع مئات الأمتار، بقيوا لعدد قليل من الوقت، ولكن بعد ذلك قامت قوة تابعة للجيش بإعادتهم مرة أخرى بعد أن تجمعوا في هضبة الجولان السوري المحتل. وهذه الجماعة هدفها هي الترويج والتشجيع على إقامة بؤر استيطانية داخل الأراضي السورية، هي تحاول الترويج لهذا الأمر، وبالتالي قاموا بإعادتهم مرة أخرى إلى الشرطة الإسرائيلية. هناك يبقى عدد من قوات الجيش متمركز على الحدود لمنع أي اجتيازات للحدود. بدأت هذه الظاهرة حقيقة يعني خلال الأشهر القليلة الماضية، بدأت هذه الجماعات تروج لإقامة مستوطنات داخل الأراضي السورية. نذكر أيضا أن الحكومة الإسرائيلية خصصت مبالغ بمئات الملايين من أجل إقامة مستوطنات داخل هضبة الجولان السوري المحتل، وهناك مشروع كبير سيقام على هذه الأراضي ويضم مؤسسات وجامعات ومواقع سياحية كبيرة. الحكومة الإسرائيلية تروج بطبيعة الحال لإقامة المستوطنات على هضبة الجولان السوري المحتل، وهذه الجماعات فعليا تقوم أيضا بالترويج لإقامة المستوطنات لكن أيضا داخل الأراضي السورية عبر اجتيازها لهذه الحدود باتجاه الأراضي السورية. هذا ما صدر فعليا حتى اللحظة عن الجيش الإسرائيلي ألا بخصوص هذا الأمر، لكن السياق يأتي من خلال أن الحكومة نفسها، هذه الحكومة اليمينية وعراب الاستيطان بتسئل سموتريتش الذي يخصص ملايين الشواكل من أجل إقامة مستوطنات سواء في الضفة الغربية لفرض السيادة الإسرائيلية أو في هضبة الجولان السوري المحتل لإقامة مواقع استيطانية كبيرة ومجمعات، وهذا هو هدف الحكومة الإسرائيلية. لذلك هذه الجماعات وهؤلاء الأفراد ليسوا بعيدين عن أجندة الحكومة الإسرائيلية التي هي بضمن أولوياتها الترويج لإقامة المستوطنات وتوسيع أيضا المستوطنات القائمة.
1: ريم العمري من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبي، وأوضح المراسل أن الدورية فتشت عددا من المنازل في القرية خلال توغلها. وفي وقت سابق ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية في المنطقة. معنا الآن من القنيطرة محمد فهد. محمد، إذن كنا نتحدث قبل ساعتين من الآن عن هذا الانتهاك الجديد للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة في قرية العشة تحديدا، كانت المروحيات الإسرائيلية موجودة في الأجواء، ماذا عن الوضع الآن؟
2: نعم، بالفعل يعني ألا ما يزال يعني الاحتلال الإسرائيلي يتوغل داخل القرى والبلدات، يعني منذ الصباح الباكر كما شاهدنا كان هناك في قرية العشة ريف القنيطرة الجنوبي توغل ومداهمة وتفتيش بعض المنازل، عدا عن كان هناك تحديد طيران الاستطلاع الإسرائيلي وفرسات بارحة مساء كانت تحديد طيران الحربي الإسرائيلي في القنيطرة. بشكل عام يعني ألا يعني وتيرة التوغلات تصاعد، يعني خاصة في الأسبوع الأخير هذا الشهر، يعني هناك تصاعد وتيرة التوغلات في التحركات العسكرية الإسرائيلية باتجاه هذه المناطق، هناك يوميا نصب حواجز مؤقته، تفتيش لمنازل المدنيين، حمله يعني نصب حواجز مؤقته بين القرى والبلدات للتضييق على المدنيين ومنعهم من الوصول الى مراكز خدماتهم ومركز محافظه القنيطره. فهذا الامر بات يعيق يعني وصول المدنيين الى مركز المحافظه. عدا يعني ايضا الزراعه، تاثر قطاع الزراعه خاصه المزارعين، يعني منعوا من الوصول الى الاراضي الزراعيه، خاصه الان نحن في موسم الحصاد، اطلاق النيران والقصف العشوائي باتجاه المزارعين وبالقرب من اماكن عمل المزارعين ايضا مربي المواشي. هذا الامر ينعكس سلبا على المدنيين والمزارعين في محافظه القنيطره. الاهالي بشكل عام يعني ايضا يعني لديهم معاناه في الوصول الى مراكز الخدمات بسبب نصب هذه الحواجز المؤقته التي ربما تؤخر وصول المدنيين الى اماكن عملهم الى اماكن دوامهم كطلاب مدارس او الموظفين.
1: محمد، هل يمكن ان نقول بان انتهاكات الاحتلال في هذا الشهر الاخير زادت وتيرتها، وهل الامر متعلق بموسم الحصاد؟ ما رايك؟
2: نعم، بالفترة الأخيرة يعني هذا الأسبوع الأخير تحديدا يعني تماما هناك توغلات متزايدة، أكثر من 20 توغل شهد محافظة القنيطرة، أكثر من 15 حاجز مؤقت نصب خلال الأسبوع الأخير فقط في محافظة القنيطرة. فهذا الأمر يعني ربما هو يعني تصاعد الوتيرة بسبب يعني تحركات المزارعين أو أيضا باتجاه خط وقف اطلاق النار او باتجاه الكيانات العسكريه، علما يعني ان جيش الاحتلال الاسرائيلي تقدم باتجاه الاراضي الزراعيه وهناك تحرك للمزارعين باتجاه اراضيهم الزراعيه. فهذا الامر ايضا انعكس على المزارعين، يعني اصبحت الغلات اكثر ومضايقه للمزارعين ومربي المواشي اكثر بسبب موسم الحصاد. بالفعل يعني ربما تصاعدت الوتيره. بشكل عام ايضا يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي في كل مره يعني في كل شهر يعني هناك حاله من الهدوء تحصل لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي، وبعدها يعود ويتوغل باكثر وبكثافه اكثر بتصعيد عملي عسكري اكثر. عدا يعني هناك كان سابقا في الشهر الماضي يعني ايضا توسع عمليات توسعيه لجيش الاحتلال الاسرائيلي خاصه في تل احمر شرقي الذي بدا يعني بالعمل على هذه النقطه، هناك ايضا في تل الحمريه جانب غرف الصفق الصنع. فيعني جيش الاحتلال الاسرائيلي هناك يعني تصعيد مستمر وعمليه توسعيه مستمره وتضييق على المزارعين ومربي المواشي ربما للحصول على مكاسب سياسيه اكثر. لكن حتى هذه اللحظه الاهالي ينتظرون يعني عقد اتفاق امني او يعني تفعيل دور الامم المتحده قوات لندن في المنطقه من اجل
1: الوقت. والامم المتحده باتجاه ذكر الامم المتحده ايضا الشهر الفائت شهد زيارة عدة وفود تابعة للأمم المتحدة في المنطقة، ماذا بشأن وفود حكومية؟ ما الذي نرصده بهذا الشأن محمد؟
2: نعم، بالنسبة لوفود يعني وفود الأمم المتحدة يجلس مع الحكومة، مع وفود الحكومية أو مع ممثل المنطقة الشمالية أو مع يعني الجهات المعنية والمنظمات الإغاثية. كان هناك وفود تزور يعني محافظة القنيطرة من أجل الدعم الإغاثي كمزارعين ومربين الثروة الحيوانية خاصة في التي تضررت نتيجة التوغلات. أيضا هناك مشروع آخر يعني هو يعني زيادة الحواجز المؤقتة من قبل القوات لندوف في المنطقة خاصة في الساعة 11 حتى الساعة 3 صباحا من أجل الحد من هذه التوغلات. لكن يعني بشكل عام قوات الأندوف يعني لا تمارس عملها بشكل جيد هنا في المنطقة.
1: وأنا سؤالي لم يكن عن قوات الأندوف، كان سؤالي عن يعني ما تمارسه الحكومة في ظل هذه الأجواء المتوترة وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي.
2: نعم، بالنسبة للحكومة يعني تجلس مع المدنيين وتستمع إلى شكاويهم يعني توصلها إلى المعنيين في الأمر، وهناك وعود يعني ومباحثات حثيثة من قبل الحكومة السورية بعقد اتفاق أمني من أجل عقد اتفاق أمني في المنطقة. لكن حتى هذه اللحظة ما تزال المباحثات، ربما هناك يعني رفض وقبول من قبل الطرفين الحكومة السورية والجانب الإسرائيلي، لكن حتى هذه اللحظة لم يصلوا إلى اتفاق أمني أو شيء مشابه لاتفاق 1974. لكن الأهالي يعني ينتظرون هذا الاتفاق الأمني من أجل حد هذه التوغلات. وهناك وعود يعني من عن طريق دول صديقة وعن طريق الحكومة السورية للمدنيين، حتى عن طريق مجلس الأمن وعن طريق يعني المبعوث أو عن المسؤول لدى السوري لدى مجلس الأمن وهو إبراهيم العلبي، جلس أيضا مع أبناء محافظة القنيطرة وتحدث معهم ووصل شكواهم إلى مجلس الأمن. وربما هناك وعود من أجل هذه الحد من هذه التوغلات أو وقف هذه التوغلات.
1: محمد فهد من القنيطرة، شكرا جزيلا لك. عقب سقوط النظام المخلوع صعدت إسرائيل من تحركاتها العسكرية عبر شن ضربات على مطارات ومواقع عسكرية داخل سوريا، إضافة إلى التوغل في المنطقة العازلة، في خرق واضح لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974. في المادة التالية نتوقف عند أبرز هذه التحركات.
3: في الثامن من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد، تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
1: نفذ أهالي في قرية الهوشان بريف عين عيسى شمال الرقة وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة الألغام والمخلفات الحربية في المنطقة، وقالت مصادر محلية إن الوقفة جرى تنفيذها على طريق إمفور الدولي لدفع الجهات الرسمية إلى تدخل عاجل لمعالجة ملف مخلفات الحرب، وطالب المشاركون في الوقفة بتسريع عملية إزالة الألغام التي تركتها قسد في القرية. معنا الآن من الرقة الصحفي أحمد العثمان. إذن احتجاجات على الطريق الدولي M4، طبيعة هذه الاحتجاجات، ولو تحدثنا أكثر أيضا عن معاناة الناس بسبب الألغام.
4: تحياتي للجلالة السادة المشاهدين. نعم، هناك احتجاجات لأهالي قرية الهوشان أمس، وهي تكررت خلال الفترة الماضية. هذه الاحتجاجات يعني لا تشمل فقط سكان قرية الهوشان، لكن هذه القرية بالتحديد، هناك يعني بالتحديد هذه القرية دخلتها فرق الهندسة وخرجت منها، ومع ذلك بقيت الألغام متواجدة في المنطقة. الخط التماس بين قسد، بين مناطق قسد في السابق ومناطق نبع السلام، عبارة عن حقول ألغام يعني مزروعة بشكل كبير. هذه المنطقة على طول خط التماس، جميع سكان القرى يعانون سواء يعني بالمناطق التي كانت تتواجد فيها قسد، وخاصة المناطق التي تتواجد فيها قسد في شمال عين عيسى وشرق عين عيسى أيضا. هناك الأهالي يعني خاصة في سكان هذه القرى في مخيم تل السمن إلى الآن لا يزال يحتوي على أهالي من تلك المنطقة، لا يستطيعون العودة بسبب وجود الألغام. الألغام هناك يعني أشبه بحقل البطاطا. نعم،
1: عذرا على المقاطعة، لكن طبعا هذه الألغام ومخلفات الحرب هي واقع يعيشه سوريون في مختلف المناطق في سوريا منذ سقوط النظام وعودة هذه المناطق إلى سيطرة الدولة. اليوم ما الذي دفع الأهالي، أهالي قرية هوشان بالتحديد، إلى الشعور بضرورة الخروج في احتجاجات؟
4: إلى الآن يعني من حوالي أشهر أو 4 أشهر الأهالي يطالبون بتدخل فرق الهندسة لإخراج الألغام الكثيفة. أهالي تحديدا يعني ذكرنا قرية الهوشان بالتحديد هي دخلتها فرق الهندسة، ومع ذلك بقيت الألغام متواجدة فيها. يعني تحتاج اليوم نحن أمام مشكلة، فرق الهندسة يعني تحتاج إلى آليات متطورة رغم دخولها إلى هذه المنطقة، لكن لا زالت الألغام تنفجر بالأهالي وبقطعانهم. تحتاج اليوم فرق الهندسة إلى أدوات متخصصة، تحتاج إلى تدخل دولي. هناك يعني الكثير من القرى على طول خط التماس، عدا عن الألغام هناك الأنفاق، هناك يعني حتى أحد يعني هناك القرى في مخيمات في قرى الفاطسة وشرق عين عيسى، الأحواش أو المنازل تحولت إلى أكوام من التراب إلى تلول نتيجة حفر الألغام. الأهالي يحتاجون اليوم ويطالبون بضرورة تدخل الجهات الحكومية، سواء فرق الهندسة لنزع الألغام وحتى الخدمات لتسهيل أو ردم تلك الأنفاق في ريف عين عيسى. هناك هذه المنطقة مزروعة ألغام، المشكلة الكبرى أنه لا يوجد أي خرائط لتلك الألغام، مزروعة بعشوائية ويمكن تشبيهها يعني يمكن أن يلاحظها العيان في فوق سطح الأرض وتحت سطح الأرض، ألغام يعني متنوعة، سواء تلك التي تستهدف المركبات ومن البراميل TNT وأيضا اللي تستهدف الأفراد، عدا عن الألغام غير مقذوفات الحربية غير المنفجرة هناك في المنطقة. الواقع الموجود في ريف عين عيسى في يعني شمال عين عيسى وشرق عين عيسى واقع كارثي من حيث وجود الألغام وتهديد حياة السكان. إلى الآن لا زال كثير من أهالي القرى لم يعودوا إلى تلك إلى قراهم بسبب وجود الألغام، لم يستطيعوا زراعة أراضيهم. اليوم أيضا حرموا من أراضيهم نتيجة أيضا وجود الألغام. هم يطالبون بتكثيف الجهود الحكومية للتدخل بنزع الألغام. اليوم المنطقة تحتاج إلى تكثيف الجهود، وأيضا تحتاج الحكومة السورية أيضا إلى يعني التواصل مع منظمات دولية أو توقيع شراكات أو زيادة عدد الفرق لنزع الألغام من هذه القرى وإعادة أهاليها إليها وإقامتهم في منازلهم وزراعة وتمكنهم من زراعة أراضيهم.
1: إذن يمكن أن نقول بأنه هذه هي المطالبات التي خرجت بها الاحتجاجات. حجم الاحتجاج وحجم حضور الناس فيها، قبل أن أختم أستاذ عثمان،
4: الأهالي يعني خرج جميع أهالي القرية، ربما كثير من أهالي القرى لو هم أيضا متواجدين في تلك المنطقة لكنهم نازحين خارج القرى لا يستطيعون العودة. أكيد المطالبات كبيرة، جميع أهالي القرى وجميع سواء قرية الهوشان وغيرها من قرية صيدا والمعلق، أيضا هذه القرى عبارة عن يعني حقول من الألغام، هناك تواجد كبير للألغام غير صالحة للسير، أي خطوة هناك تعرض حياة الأشخاص للخطر وانفجار الألغام. نعم،
1: أحمد العثمان الصحفي من الرقة، شكرا جزيلا لك. دعوني أذكر بهذه العواجل التي ترد نقلا عن تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يقول في كلمة مرئية له أمام جمعية الصحة العالمية: سوريا تمضي بخطى واثقة في مسار التعافي وتؤدي دورا محوريا وفاعلا في صياغة أمن صحي إقليمي وعالمي مستدام. يضيف الشرع: مسيرة الإعمار في سوريا تؤسس لواقع بيئي وصحي مستدام يصون أمن الأجيال القادمة، والتحديات التي واجهناها تجعل بلادنا ركيزة أساسية في حماية الأمن الصحي العالمي. يضيف الرئيس أحمد الشرع: العالم يواجه تحديات تتطلب إرادة دولية مشتركة تضع صحة الإنسان في صدارة الأولويات.

تصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يثير مخاوف جدية نظرا لحساسية المنشآت النووية المدنية. وأكدت الخارجية السورية أن استهداف المنشآت المدنية لا سيما المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، مجددة موقفها الرافض لمثل هذه الهجمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك مستجدات سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها. وذكرت الخارجية السعودية أن الجانبين ناقشا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، بحث جوانب العمل المشترك بين الجانبين. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول دعم جهود التعافي في سوريا ومختلف أوجه التعاون في المسارات ذات الاهتمام المشترك، في حين أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم الاستقرار ويحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة بعقد وفد منها مباحثات مع مسؤولين أردنيين لمناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتطوير عمل مديريات الشركات وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة الشركات والتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يأتي بعد توقيع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار والنظير الأردني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والإداري ونقل الخبرات. واستعرض الجانب السوري خلال الاجتماع آليات تسجيل الشركات المعتمدة حالياً إلى جانب الأنظمة والبرامج المستخدمة وخطط التطوير والتحول الرقمي الجاري تنفيذها في قطاع الخدمات الإدارية والتجارية. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وبموجب المرسوم يتولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية والصحة ونوابهم، إضافة إلى المدير العام للجمارك. هذا وأصدر الرئيس الشرع مرسوماً يقضي بإعفاء مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط زمنية وقانونية. وينص المرسوم رقم 117 لعام 2026 ينص على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 وحتى 278 من قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها، شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة فقط. كما يعفي المرسوم البضائع الناجمة من الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات على أن تعود الرسوم المستوفاة بموجبه إلى حساب الخزينة العامة. واشترط المرسوم أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل 8 من كانون الأول 2024، وأن تجرى التسوية خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه. واستثنى المرسوم قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قطعية أو جرت تسويتها قبل تاريخ صدورها.

0: معنا الآن من دمشق مراسلنا حازم عوض للتحدث عن هذا أو عن هذين المرسومين من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع. نبدأ معك حازم بالمرسوم الأول الذي يعيد فيه الرئيس تشكيل لجنة الاستيراد والتصدير، السياق الذي جاء فيه هذا المرسوم والمشهد بعده.
1: نعم، على حقيقة يعني إعادة ترتيب لجنة الاستيراد والتصدير جاء بعد يعني تشكيل هذه اللجنة الذي صدر بقرار أو بمرسوم العام الماضي، تحديدا في الشهر 11 من العام الماضي، أي أنه لم يمضي على تشكيلها أكثر من 6 إلى 7 أشهر تقريبا. لكن التشكيلة الماضية كانت تعتمد بمجملها على نواب ومعاوني الوزراء برئاسة يعني رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. اليوم تم رفع التمثيل داخل هذه اللجنة وإضافة وزراء الاقتصاد والصناعة، وزير الصحة، وزير الزراعة، وزير المالية، إضافة إلى نواب الوزراء، وبالتالي تم يعني توسيع مروحة هذه اللجنة لتكون أشمل. وهي انتقادات صراحة طالت هذه اللجنة منذ تشكيلها في البداية بأنها لا تضم وزراء، علما بأن يعني الوزراء هم أقرب تنفيذيا على الأرض وهم أخبر بما معنى يعني بما يتعلق بموضوع الاستيراد والتصدير. اليوم نتحدث عن يعني وزراء باتوا ضمن هذه التشكيلة، ما يعني اتخاذ قرارات يعني أكثر دقة ربما من قبل الجهات التنفيذية المشاركة في هذه اللجنة. أما فيما يتعلق يعني الإعفاءات الجمركية التي صدرت، فهي يعني لها علاقة ببعض المخالفات الجمركية، والتي بالنهاية بعد التسوية ستتيح يعني دخول بضائع كانت محجوزة نتيجة هذه المخالفات دخولها إلى الأسواق، وعودة النشاط بعض الصناعيين والتجار الذين توقفوا نتيجة هذه الحجوزات وعدم قدرتهم على دفع المخالفات. يعني هناك إعفاءات لها علاقة بالمخالفات إن تمت التسوية خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر. كان بعض الصناعيين يتحدثون عن آثار إيجابية ربما قد تنتج عن هذا المرسوم، وهي إعادة يعني سيولة إلى الأسواق وحركة سيولة في الأسواق، إضافة إلى بضائع يعني دخولها إلى الأسواق، ما يعني توفر بضائع أكثر، ما يعني انخفاضا في بعض أسعار هذه البضائع. طبعا يعني المرسوم استثنى بعض يعني الامور التي لها علاقه ب يعني بطبيعه الحال بمخالفات مثل تجاره المخدرات على سبيل المثال، اضافه الى بعض القضايا التي لها علاقه ببضائع اتخذ فيها قرارات قضائيه.
0: حزم عوض من دمشق، شكرا جزيلا لك.

أعلن وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة إصلاحات تشريعية جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. وأوضح عنجراني أن الإصلاحات تشمل قوانين الإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، وتهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة ووضوحاً. وأشار عنجراني إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، بما يسرع تقديم الخدمات ويحسن جودة الاستجابة واتخاذ القرار على المستوى المحلي.

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية بالحسكة والملكية والقامشلي بمحافظة الحسكة، كما أصدرت القائمة المتعلقة بالدائرة الانتخابية في عين العرب بمحافظة حلب. وقالت اللجنة إنها ستختار من القوائم القائمة النهائية المتضمنة نصاب كل من الدوائر بحسب النظام الانتخابي المؤقت. ونص القرار على حق كل ذي مصلحة في الطعن على القائمة الأولية أمام لجنة الطعون في الحسكة وفي عين العرب اليوم وغدا، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدير منطقة عين العرب كوباني إبراهيم مسلم تسلم مهامه بشكل رسمي في إدارة المنطقة. وقال المراسل إن مدير المنطقة تسلم المقر الذي كان سابقاً مبنىً للإدارة الذاتية لمنطقة كوباني، يأتي ذلك في سياق التفاهمات السابقة بين الحكومة وقسد وضمن مشروع الدمج الإداري والأمني والعسكري في إطار اتفاق كانون الثاني بين الجانبين.
1: تكلمنا مع سيد المحافظة لما التقينا مع السيد أنور مسلم.
2: اليوم هو اليوم الأول لانطلاق عمل إدارة المنطقة، إن شاء الله سوف يكون هنالك دخول مؤسسات بالأيام القريبة القادمة لهذه المنطقة وتقدم الخدمات وانطلاق العمل بشكل فعلي في هذه المنطقة. اليوم تم عقد كثير من الاجتماعات المكثفة، الرؤى متطابقة، الأمور جيدة، نعد هذا الشعب أن القادم هو الأفضل، نعدهم أننا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه. هذه توصيات السيد الرئيس، توصيات السيد المحافظ. نشكر الأمن الداخلي على الجهود الجبارة الذين سهروا الليالي لعقد هذا العمل الجميل. إن شاء الله نعد شعبنا أن سوف يكون هنالك الأفضل الأيام القادمة. إن شاء الله الجهود المبذولة سوف تحصد ثمارها قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله نعد أهالينا سوف نقدم ما نستطيع أن نقدمه وسوف يكون الواقع أفضل من ذلك إن شاء الله.
0: انتقد المجلس الوطني الكردي قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي، معتبرا أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج ولا تضمن حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. أوضح المجلس أن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل واليد العاملة جعل الزراعة عبئا كبيرا على المزارعين وأثار حالة من الاستياء بينهم. حذر المجلس كذلك من أن استمرار هذه التسعيرة قد يدفع العديد من الفلاحين إلى تقليل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، مطالبا بإعادة النظر بالأسعار وتقديم دعم حقيقي للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة حددت سعر شراء طن القمح القاسي من الفلاحين 46,000 ليرة سورية جديدة للطن، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة القرار.
3: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة، ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد

0: المادة المتزايدة على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء؟ أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
1: أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أن يوم الثلاثاء 26 من أيار الجاري سيكون يوم عرفة، في حين يأتي عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء في 27 من أيار. وأوضح الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى إبراهيم الحسون لوكالة سانة أن اللجنة أثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس خلال فعالية رصد أقيمت بالتعاون مع الجمعية الفلكية في جبل قاسيون بدمشق، مؤكدة أن اليوم الاثنين 18 من أيار هو بداية شهر ذي الحجة. وأشار الحسون إلى مشاركة مئات المهتمين وفرق الرصد الفلكي باستخدام التلسكوبات، مشيراً إلى أن الرؤية تمت عملاً بالسنة النبوية الشريفة في تحري الأهلة. هذا وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بالإعفاء المؤقت من رسوم الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار الذي يطبق من 18 إلى 31 من أيار الجاري يأتي انطلاقاً من الحرص على تمكين السوريين المقيمين في الخارج من قضاء عطلتهم بين أهلهم وتيسير عودتهم وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وأضافت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من القرار أن يكون مالك السيارة أو مستخدموها سوري الجنسية، وأن يتم إدخال المركبة بقصد الزيارة المؤقتة مع التقيد بجميع الأنظمة والإجراءات النافذة. في الحج تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لتوفير تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإرشادية والنقل، حيث أشاد عدد من الحجاج بحجم التسهيلات المقدمة، مؤكدين أن الاستعدادات تعكس حرص الجهات المعنية على راحة الزوار وتعكس تمكينهم من أداء الشعائر بكل سهولة.
2: شعور ما بوصف اللي جاي، شعور فرحة لما ما بعدها فرحة، يعني أحسن منك استقبال شبدنا والأكل ما شاء الله عليه تعشون وفندق نظيف الله يبارك فيهم وأهليهم إن شاء الله، أحسن منك شبدنا نحن ونحن ضيوفكم، فمفروض تستقبلونا يعني على الاستقبال هذا.
3: أول مرة الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا الحمد لله، يعني شعور يعني لا يوصف. السعادة احنا هلا بدنا نزلنا من عمرة، يعني والله قلبنا عم بدق وانا شفيك عم اول مرة، الحمد لله رب العالمين الله طعمنا، يعني الحمد لله عطاء ورضا.
1: احنا عند اي أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبور أول قافلة ترانزيت قادمة من تركيا عبر معبر تل أبيض بريف الرقة، حيث تتجه إلى الأراضي العراقية عبر منفذ اليعربية الحدودي. وقالت الهيئة إنها تواصل العمل على تسهيل إجراءات العبور والتخليص ورفع الجاهزية التشغيلية واللوجستية في المنافذ الحدودية بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات والبضائع، كما أشارت إلى أن عبور القافلة يأتي ضمن الجهود المستمرة

0: لإعادة تفعيل خطوط ترانزيت الدولية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تسليم معدات حيوية لدعم إدارة الحدود الإنسانية إلى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك بدعم من وزارة اللجوء والهجرة الهولندية وبرنامج كابس سيتي الدنماركي. وأوضحت المنظمة أن المعدات تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المعابر الدولية وتحسين الخدمات المقدمة للسوريين العائدين، وتشمل تجهيزات مكتبية وحقائب إسعاف أولي وأنظمة اتصال بالإنترنت، إضافة إلى معدات تكنولوجيا معلومات واتصالات لدعم إدارة الحدود بكفاءة أكبر. نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي نفى صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل الزيادة النوعية الواردة في المرسوم الرئاسي رقم 68 وآلية تطبيقها. وأكد الحلبي أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات تنفيذية رسمية حتى الآن، موضحا أنها وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية تواصل العمل على إعداد الصيغة التنفيذية للمرسوم من خلال سلسلة اجتماعات فنية وتنظيمية بهدف الوصول إلى آلية واضحة وشاملة تراعي خصوصية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. في الملف التعليمي كذلك، يجد طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في السويداء أنفسهم عالقين وسط أزمة مستمرة، والتي تمثل امتداداً لأزمات المحافظة المختلفة، حيث تتبادل فيها الحكومة السورية الاتهامات مع حكمة الهجر ومع الميليشيات المسيطرة على المحافظة. ففي الأيام الأخيرة تظاهر العشرات في السويداء مطالبين بإجراء امتحانات الطلاب داخل المحافظة وعدم إرسالهم إلى دمشق وريفها، بينما توجه اتهامات للهجر باستخدام هذا الملف كورقة ضغط على الحكومة في خلافاته المستمرة معها منذ أكثر من عام.
1: تصعيد حاد في أزمة التعليم تشهده محافظة السويداء، حيث يتبادل حكمة الهجر مع الحكومة السورية الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية ذلك، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلاف بين وزارة التربية في دمشق ومديرية التربية في السويداء حول آلية تنظيم الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ومكان إجرائها، في خطوة اعتبرها كثيرون تهديداً لمستقبل آلاف الطلاب. في ساحة الكرامة وسط المدينة، نظم عدد من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تدعو إلى الحفاظ على مراكزهم الامتحانية في السويداء، ورفضوا قرار وزارة التربية نقل الامتحانات إلى دمشق وريفها، مؤكدين أن هذا القرار يزيد من معاناتهم التعليمية، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تصعب عليهم السفر إلى خارج المحافظة، إضافة إلى ما قد يحمله ذلك من مخاطر عليهم، في حين حملت أصوات أخرى المسؤولية لحكمة الهجري الذي يستخدم ملف التعليم والطلاب كورقة في خلافاته مع الحكومة السورية، معتبرين أنه لا يمكن إجراء امتحانات شفافة في السويداء وسط غياب الرقابة الحكومية عليها. وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة تعليمية متواصلة بدأت منذ أشهر بعد استقالة مدير التربية الجديد بالسويداء صفوان بلان تحت ضغط ميليشيا الحرس الوطني، ما كشف حينها عن حجم التداخل بين الأجهزة الأمنية والميليشيات التابعة للهجر في الشؤون المدنية. وتطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسات التربوية وقدرتها على حماية حقوق الطلاب في محافظة السويداء.
0: نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة رقابية مفاجئة على 10 مخابز في دمشق وريفها بهدف التحقق من جودة الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات المعتمدة. وقالت الهيئة إن نتائج الجولة سجلت مخالفات متعلقة بتدني جودة المنتج والتلاعب بأوزان ربطات الخبز المخصصة للبيع للمواطنين، حيث أظهرت الكشوفات الميدانية وجود نقص ملحوظ في أوزان الربطات لدى بعض الأفران، وأوضحت الهيئة أنها نظمت 5 ضبوط تموينية بحق الأفران المخالفة. في ملف آخر، أقامت مؤسسات المجتمع المدني في دار الأوبرا بدمشق فعالية لتكريم رموز الثورة السورية بحضور شخصيات رسمية وشعبية.
2: في مسار الثورة السورية برزت شخصيات حملت مسؤوليتها.
3: هلا بعد التحرير المحطة الأولى اللي نحن كنا عم نفكر فيها إنه تكون محطة تكريم لكل واحد بيستحق التكريم، نحن ما هدفنا نكرم فئة واحدة أو مجموعة صغيرة، هدفنا مستوى عالي، هدفنا مستوى بعيد، هدفنا يكون شامل لكل اللي بيستاهلوا التكريم، والحمد لله يعني هن كثر لأنه كثر كثيرة كانت التضحيات.
4: هلا في الحقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل وعلى القائمين على هذا التكريم. حقيقة هذا بيعني لنا شيء كثير، لأن نحن أول شيء عم نشوف رموز الثورة السورية موجودين على هيدي المنصة وعم يتكرموا، وهذا الشيء بيرجع كل السوريين لحتى يتذكروا هيدي الرموز ويعرفوا مدى أهمية يعني هذا العمل اللي قاموا فيه. أيضا عم نشوف عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وهذا بيذكر كل السوريين بالشهداء واللي ضحوا واللي قدموه في سبيل نصر هيدي الثورة السورية.
0: أكدت مديرية المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم بيت الأخوات مسجلة أو مرخصة لديها، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، وذلك على ضوء ورود اسم المنظمة في قضية الشابة بتول علوش. ودعت المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة والمنظمات العاملة ضمن إطارها القانوني، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها. أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية في طرطوس حملة لمكافحة ظاهرة التسول بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في المدينة.
5: اليوم انطلقت حملة استراتيجية مكافحة التسول يلي هي برعاية محافظة طرطوس. الحملة انطلقت من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمساهمة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وتم توزيع بروشورات كانت على شعار الحملة لا تعطوا ونعطونا، لأن في كتير ناس عم تعطي المتسول وبس في كتير حالات ما عم توصل للناس المستحقة.
0: شهدت محافظة طرطوس تخريج دفعة جديدة من عناصر الشرطة السياحية بعد خضوعهم لتدريبات تخصصية في المجالات الأمنية والخدمية والسياحية، يأتي ذلك ضمن جهود تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات في المواقع السياحية وإبراز صورة سوريا الحضارية أمام الزوار.
6: تحتفل اليوم وزارة الداخلية بتخريج دفعة 50 أفراد، أكثر من 518 منتسبا ومنتسبة من وزارة الداخلية تم تخريجهم اليوم كزملاء لنا ضمن الشرطة السياحية. نعول عليهم كثيرا في أن يظهروا الوجه الحضاري لسوريا، لأنهم سيكونون سفراء لسوريا وسفراء لوزارة الداخلية في التعاون مع الضيوف الذين يزورون سوريا من أجل التعرف على ثقافتها وحضارتها وغناها. هؤلاء المنتسبون أكثر من ربعهم هم من النساء، لأن وزارة الداخلية تؤمن بدور المرأة وتؤمن بأهمية وجود المرأة في صفوف وزارة الداخلية ولخصوصية المرأة السورية، ووزارة الداخلية تعمل بأفضل ما لديها من أجل تطوير عملها سواء كان عمل إدارات أو حتى تطوير منتسبيها كأفراد.

في ملف غزة، قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف شنته طائرات حربية إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت وكالة الأناضول إن عددا من القتلى والمصابين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، في حين واصلت الطواقم الطبية التعامل مع الحالات القادمة من مكان الاستهداف وسط حالة من التوتر والازدحام مع توافد المصابين وذويهم في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن البحرية الإسرائيلية استولت على قوارب تتبع لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، وبدأت باحتجاز الناشطين المشاركين في الرحلة. وأضافت المصادر أن الناشطين يجري نقلهم إلى سفينة فيها سجن عائم بالتزامن مع إعلان الجيش بدء عملية السيطرة على الأسطول في عرض البحر. من جانبه أعلن أسطول الصمود العالمي أن سفنه تتعرض لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى انقطاع الاتصال بسفينة منكي بعد استهدافها. وكان الأسطول قد أبحر قبل أيام بمشاركة 54 سفينة انطلاقا من تركيا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

0: تقبل امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إسمنا على التعذيب فعلياً ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوه.

الساعة الثانية من الجولة نبدأ بالعناوين. في كلمة مرئية أمام جمعية الصحة العالمية، الرئيس الشرع يقول إن إعمار سوريا يؤسس لواقع بيئي مستدام، وإن سوريا تلعب دوراً في صياغة الأمن الصحي في الإقليم. طالب بإنصاف الفلاحين، المجلس الوطني الكردي ينتقد تسعيرة القمح الجديدة ويقول إنها لا تغطي الكلفة الحقيقية للإنتاج. خلال توجهه إلى سواحل غزة، الاحتلال الإسرائيلي يعترض أسطول الصمود العالمي ويعتقل ناشطين وينقلهم لسجن عائم. وسط ترقب لمباحثات بشأن استئناف الحرب، ترامب يقول إن إيران تتوق لتوصل إلى اتفاق، والأخيرة تكشف عن تلقيها ملاحظات أمريكية على مقترح لها.

قال الرئيس أحمد الشرع في كلمة مسجلة أمام الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، قال إن سوريا تواصل مسار التعافي وتعمل على تعزيز حضورها في جهود بناء أمن صحي إقليمي وعالمي مستدام. وأوضح الرئيس الشرع أن مسيرة الإعمار في سوريا تؤسس لواقع بيئي وصحي مستدام يصون أمن الأجيال القادمة، كما أشار إلى أن سوريا ملتزمة بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 باعتباره خطوة لتعزيز الاستقرار الإنساني وتمكين عودة السكان إلى حياة آمنة وكريمة. يأتي ذلك ضمن رؤية بحسب الرئيس الشرع تربط بين قضايا الصحة والمناخ، وأكد أن المشروع الوطني السوري يعتمد على كفاءات السوريين في الداخل والخارج، إلى جانب توسيع التعاون والشراكات الدولية في المجال الصحي بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتبادل الخبرات.

0: للمزيد معنا من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، إذن تصريحات وكلام للرئيس الشرع أمام الجمعية الأممية للصحة العالمية في دورتها 79، السياق الذي جاء فيه حضور الرئيس الشرع، ونرصد معك تفاصيل وأصداء هذه التصريحات.
1: نعم، لا هي كلمة مرئية عرضها، يعني عرضت في مقر الجمعية في جنيف. طبعا يعني الكلمة بثت

0: هنا من دمشق مشاركة الرئيس يعني أحمد الشرع كانت يعني لتتحدث عن خطوط عريضة عن دور سوريا في مسار الصحة العالمي وما الأولويات التي تتخذها سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار والمرحلة الانتقالية الحالية. يعني تحدث عن أولويات تضعها سوريا نصب يعني عينيها، وهي في البداية يتحدث عن يعني الاستقرار بشكل عام، وهو الأساس الذي يمكن الانطلاق منه نحو يعني بيئة صحية آمنة. تحدث عن التخلص من المخيمات وفق خطة في عام 2027 ليكون الاستقرار هو المنطلق نحو يعني بيئة صحية آمنة، وربط ما بين الصحة والمناخ والاستدامة أيضا، وهي من أولويات سوريا في عملية إعادة الإعمار. وتحدث عن دور سوريا في يعني المنطقة على الأقل، ودورها في يعني منظومة الصحة العالمية، وكيف يمكنها دعم يعني هذه المنظومة أو المشاركة على الأقل في خطط يعني الصحة العالمية. تأتي يعني يأتي كلام الرئيس الشرع ب نعم
1: طل حازم. نعم نسمعك حازم.
0: يعني تأتي هذه الكلمة في ظل مشاركة وزير الصحة في، وهي مشاركة ثانية لمصعب العلي وزير الصحة السوري في يعني هذه الدورة الثانية التي يشارك فيها مصعب العلي في جمعية الصحة العالمية. طبعا هذه الدورة سيكون يعني من أولويات الوفد السوري هو عقد الشراكات لما له علاقة ب يعني البنى التحتية الصحية، بناء شراكات في هذا الصدد، إضافة إلى توطين الصناعات الدوائية. وسيكون هناك بحث أيضا لبناء القدرات الصحية السورية المحلية. سيستفيد وزير الصحة يعني من اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش هذه الاجتماعات كما جرى العام الماضي، وبالتالي سيكون
1: حازم. نعم. نعم شكرا جزيلا لك على كامل هذه المعلومات. شكرا. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، بحث جوانب العمل المشترك بين الجانبين. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول دعم جهود التعافي في سوريا ومختلف أوجه التعاون في المسارات ذات الاهتمام المشترك، في حين أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم الاستقرار ويحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. دانت وزارة الخارجية الهجوم الذي استهدف أراضي دولة الإمارات باستخدام 3 طائرات مسيرة، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية السورية أن هذا الاستهداف يثير مخاوف جدية نظرا لحساسية المنشآت النووية المدنية. وأكدت الخارجية أن استهداف المنشآت المدنية لا سيما المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، مجددة موقفها الرافضة لمثل هذه الهجمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك مستجدات سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها. وذكرت الخارجية السعودية أن الجانبين ناقشا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأفادت وزارة الاقتصاد والصناعة بعقد وفد منها مباحثات مع مسؤولين أردنيين لمناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتطوير عمل مديريات الشركات وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة الشركات والتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يأتي بعد توقيع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ونظيره الأردني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والإداري ونقل الخبرات. واستعرض الجانب السوري خلال الاجتماع آليات تسجيل الشركات المعتمدة حالياً إلى جانب الأنظمة والبرامج المستخدمة وخطط التطوير والتحول الرقمي الجاري تنفيذها في قطاع الخدمات الإدارية.

0: كشفت وكالة رويترز أن سوريا ستشارك في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزير المالية السوري محمد ديسر برنية. وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي، كما أوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة مجموعة السبع في حزيران المقبل، لافتة إلى أن المشاركة تعكس مساعي لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وبموجب المرسوم يتولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئاسة اللجنة التي تضم بدورها في العضوية وزراء الاقتصاد والمالية والصحة ونوابهم، إضافة إلى المدير العام للجمارك. كما أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإعفاء مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم أو من الغرامات والرسوم وفق شروط زمنية وقانونية. وينص المرسوم رقم 117 لعام 2026 على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 وحتى 278 من قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها، شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة فقط. كما يعفي المرسوم البضائع الناجمة من الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات على أن تعود الرسوم المستوفاة بموجبه إلى حساب الخزينة العامة. واشترط المرسوم أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل 8 كانون الأول لعام 2024 وأن تجرى التسوية خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه. واستثنى المرسوم قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قطعية أو جرت تسويتها قبل تاريخ صدوره. انتقد المجلس الوطني الكردي قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي، معتبراً أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج ولا تضمن حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأوضح المجلس أن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل واليد العاملة جعل الزراعة عبئاً كبيراً على المزارعين، ما أثار حالة من الاستياء بينهم. وحذر المجلس من أن استمرار هذه التسعيرة قد يدفع العديد من الفلاحين إلى تقليل زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مقدمتها القمح، مطالباً بإعادة النظر بالأسعار وتقديم دعم حقيقي للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد حددت سعر شراء طن القمح القاسي من الفلاحين ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة القرار.
1: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة. ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري. ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك السنوي للبلاد. وفي المحصلة يبقى السؤال الأكبر، هل تنجح هذه التسعيرة في تحفيز الفلاحين وتأمين الاكتفاء؟ أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
0: أعلن وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة إصلاحات تشريعية جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. وأوضح عنجراني أن الإصلاحات تشمل قوانين الإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، وتهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة ووضوحا. وأشار عنجراني إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحية أوسع، بما يسرع تقديم الخدمات ويحسن جودة الاستجابة واتخاذ القرار على المستوى المحلي. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية في الحسكة والمالكية والقمشلي، كما أصدرت القائمة المتعلقة بالدائرة الانتخابية في عين العرب بمحافظة حلب. وقالت اللجنة إنها ستختار من القوائم القائمة النهائية المتضمنة نصاب كل من الدوائر بحسب النظام الانتخابي المؤقت، ونص القرار على حق كل ذي مصلحة في الطعن على القائمة الأولية أمام لجنة الطعون في الحسكة وعين العرب اليوم وغدا، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب.

أعلن جيش الاحتلال إعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية. وقال الجيش الإسرائيلي إن قوة عسكرية تمكنت من إعادة مواطنين دخلوا إلى سوريا واعتقلتهم هناك، كما أشار إلى إدانته لعملية اجتياز الحدود معتبرا أنها مخالفة جنائية تعرض قوات الجيش والإسرائيليين للخطر. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المواطنين الإسرائيليين المعتقلين تم تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي وقت سابق الأحد تجمع مستوطنون إسرائيليون من حركة ما يسمى برواد الباشان عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المراسل أن الدورية فتشت عدداً من المنازل في القرية خلال توغلها. وفي وقت سابق ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية في المنطقة. نفذ أهالي في قرية الهوشان بريف عين عيسى شمال الرقة وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة الألغام والمخلفات الحربية في المنطقة. وقالت مصادر محلية إن الوقفة جرى تنفيذها على طريق إنفور الدولي لدفع الجهات الرسمية إلى تدخل عاجل لمعالجة ملف مخلفات الحرب. وطالب المشاركون في الوقفة بتسريع عمليات إزالة الألغام التي تركتها قسد في القرية.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبور أول قافلة ترانزيت قادمة من تركيا عبر معبر تل أبيض بريف الرقة، حيث تتجه إلى الأراضي العراقية عبر منفذ العروبية الحدودي. وقالت الهيئة إنها تواصل العمل على تسهيل إجراءات العبور والتخليص ورفع الجاهزية التشغيلية واللوجستية في المنافذ الحدودية بما يضمن انسيابية حركة الشاحنات والبضائع. كما أشارت الهيئة إلى أن عبور القافلة يأتي ضمن الجهود المستمرة لإعادة تفعيل خطوط ترانزيت الدولية. هذا وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بالإعفاء المؤقت من رسوم الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للسوريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار الذي يطبق من 18 وحتى 31 من أيار الجاري يأتي انطلاقاً من الحرص على تمكين السوريين المقيمين في الخارج من قضاء عطلتهم بين أهلهم وتيسير عودتهم وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وأضافت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من القرار أن يكون مالك السيارة أو مستخدمها سوري الجنسية، وأن يتم إدخال المركبة بقصد الزيارة المؤقتة مع التقيد بجميع الأنظمة والإجراءات النافذة.

0: معنا الآن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش مباشرة من دمشق. أهلا بك أستاذ مازن في ساعتنا في هذه الجولة الإخبارية. إذا نريد أن نستفسر عن القرار بعفاء سيارات السوريين القادمين لقضاء إجازة العيد من رسوم الدخول، هل من إجراءات معينة، هل من وثائق مطلوبة لهؤلاء من أجل الاستفادة من هذا القرار؟ أستاذ مازن،
1: مساء الخير لك أستاذ المشاهدين.
0: تسمعني؟ سأعود السؤال بخصوص القرار الذي أصدرتموه
1: سؤال واضح.
0: بإعفاء سيارات السوريين الداخلة إلى سوريا في عيد الأضحى المبارك، هل من إجراءات أو وثائق مطلوبة حتى يستفيدوا من هذا القرار؟
1: مساء

0: 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري جميع السيارات السوريين التي يقودها السوريين سواء كان في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها، سيكون إن شاء الله لهم عفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى، بإمكانهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
1: يعني الوثائق المطلوبة فقط إثبات أن صاحب السيارة أو مستخدمها هو سوري الجنسية، هل من وثائق أخرى أو أوراق أخرى؟
0: فقط هم بالأصل السوريين الذين يأتون إلى سوريا سواء لديهم جنسية ثانية، فرضا سوري قادم من أوروبا لديه جنسية أوروبية إضافة لجواز السفر السوري، يدخل عبر جواز السفر السوري سواء فرضا من معبر مع تركيا، أيضا الذي يأتي من الخليج أيضا عبر منفذ النصيب أيضا لديه بالأصل جواز سفر سوري، فقط إثبات أنه سوري الأصل ليستفيد من هذه من هذا القرار
1: طبعا، وهذا القرار يشمل كافة المنافذ وكافة المعابر التي تدخل منها
0: طبعا
1: السيارات إلى سوريا.
0: جميع الحدود مع الدول المجاورة تستفيد. نحن أي قرار نصدره يشمل جميع المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية.
1: طبعا ثمة ردود أفعال إيجابية حيال هذا القرار، لكن هناك مطالبات بالمقابل أستاذ مازن بأن يكون هذا القرار دائما، وأن يتم إعفاء السيارات التي يمتلكها السوريون، يتم إعفائها من الرسوم بشكل كامل. ما الذي يمنع من اتخاذ هذا القرار؟
0: بالتأكيد لا، يعني الأمر ليس بمجال تنفيذه. السيارات التي تأتون بها هي في النهاية سيارات أجنبية وليست سيارات سورية، السيارات السورية بأصل معفاة من هذه الرسوم، أما السيارات الأجنبية فهي تدفع هذا الرسم. لا يمكن يعني هنالك لأي دولة أن تقبل دخول سيارة أجنبية إلى بلدها دون أن يدفع سمة الدخول لدخول إلى بلدها حتى لو كان صاحبها سوري جنسية بالأصل. نحن السيارات السورية التي تدخل لا نأخذ منها رسم سمة، أما السيارة الأجنبية فسيجب عليهم الدفع، هذا الشيء معروف في كل دول العالم مع احترامنا الشديد أيضا لرغبة أهلنا السوريين في هذا بهذا الأمر، ونتطلع ربما إن شاء الله تعالى مستقبلا ربما يصدر هذا الشيء، لكن بالوقت الحالي ليس ضمن خطة العمل.
1: هل من تسهيلات أخرى تعمل عليها هيئة المنافذ والجمارك لتحسين تجربة القادمين إلى سوريا أستاذ ماسن، يمكن أن تطلعنا عليها؟
0: بالنسبة للمواطنين السوريين الراغبين بزيارة بلدهم، نحن بشكل كأشخاص نحن معفيهم تماما من كافة الرسوم المترتبة عليهم في القدوم إلى وطنهم. لدينا كوادر موجودة في كافة المنافذ الحدودية يقومون باستقبالهم، تسهيل معاملاتهم، لا يستغرق زمن المرور من أي منفذ حدودي لدينا أكثر من 5 دقائق إلى 10 دقائق. الحمد لله رب العالمين الأمور ميسرة جدا لهم. هنالك أيضا ترحيب بهم، تقديم الضيافة، من ليس لديه آلية للنقل نقوم بنقلها عبر الحافلات الموجودة لدينا إلى أقرب نقطة له إلى الكراجات وما سواها. الحمد لله بعمل الأمور ميسرة، لا يوجد أي عقبات، وأظن غالبية السوريين قد جربونا خلال السنة ونصف الماضي ورأوا حجم الخدمات التي نقدمها لهم. طبعا كل هذه الخدمات هي خدمات مجانية،
1: طيب،
0: لكن هو الأمر فقط كان على موضوع دخول السيارات الأجنبية إلى سوريا، هذا شمل لهم هذا الإعفاء الذي هو كان بالأصل كل أسبوعين من يريد أن يأتي مدة في سياراته الأجنبية موقوف لمدة أسبوعين هي 100 دولار أو 3 أشهر 200 دولار، فنحن
1: أستاذ مازن،
0: أعطيناهم منها
1: هو
0: حتى يأتي إلى
1: ثمة
0: سوريا
1: مدة
0: ويأتي
1: محددة
0: بسيارته بشكل
1: كما تشير،
0: مجاني.
1: يجب أن تخرج السيارة، هذه السيارة الأجنبية لمالكها السوري، من الأراضي السورية قبل انتهاء هذه المدة، صحيح؟
0: نعم، بشكل عام السيارة الأجنبية وفق قانون دخول السيارات السياحية إلى سوريا يجب أن لا تمكث أكثر من 120 يوم في العام، لكن بإمكانه التجديد، فرضا أتى مدة أسبوعين فبإمكانه أن يجدد حتى يستمر إلى 120 يوم، لكن ربما يأتي 3 أشهر يقطع تكت 120 عفوا 3 أشهر إمكانه يستكملها بشهر إضافي حسب منهم من يأتي زيارات قصيرة فيأخذ إيصال لأسبوعين، منهم من يأتي زيارات طويلة فرضا على مقبلين على فصل الصيف،
1: واضح.
0: منهم من يأتي ربما 3 أشهر فيقطع إيصال بي بي

0: بثلاثة أشهر، بإمكانه تمديدها مدة شهر بحيث لا تتجاوز حجم يعني المدة بأجملها 120 يوم. طبعا أي تأخير على تجديد مدة المكوث يترتب عليها غرامات.
1: غرامات. أستاذ مازن، قبل الانتقال إلى الملف الثاني، فقط أريد أن أستفسر أنه إمكانية الدخول عبر المنافذ والمعابر ستكون متاحة طيلة أيام العيد؟
0: نعم بالتأكيد، نحن نؤكد هذا الأمر خاصة عبر منبركم الكريم، أننا جميع المنافس الحدودية لدينا ستكون مفتوحة خلال فترة عيد الأضحى إن شاء الله تعالى، وتعمل وفق نظام ساعات العمل الاعتيادية. بالنسبة للمعابر الرئيسية التي تعمل على مدار ال 24 ساعة، لدينا في منفذي باب الهواء والسلامة مع تركيا، وأيضا منفذ جديدة يأوس مع لبنان، ومنفذ النصيب مع الأردن. هذه المنافذ تعمل على مدار ال 24 ساعة. ما تبقى من منافذ لديها ساعات دوام منذ الصباح وحتى المساء.
1: جيد. أستاذ مازن، اليوم هناك عبور أول قافلة تجارية ترانزيت دخلت إلى الأراضي السورية من تركيا باتجاه الأراضي العراقية عبر منفذ اليعروبية بريف الحسكة. هل هي خطوة في سياق إعادة هذا الخط التجاري المهم، أم أن دخول القافلة جرى بسياق استثنائي؟
0: لا بالطبيعي، نحن نعمل منذ أشهر على تفعيل الترانزيت في سوريا. سوريا لديها موقع اقتصادي حيوي في الشرق الأوسط، وهي صلة الوصل بين سواء في الخليج العربي وأيضا وصولا إلى أوروبا. لذلك نعمل منذ أشهر على تذليل أي عقبات موجودة لتسهيل حركة الترانزيت، وذلك بالتعاون مع الأشقاء في الدول المجاورة سواء في العراق، في تركيا، في لبنان أو في الأردن. الحمد لله رب العالمين، يوما بعد يوم نرى حركة الترانزيت تتعافى، بدءا مثلا من الحدود السورية. هنالك قوافل بشكل يومي تأتي من باب الهواء والسلامة باتجاه نصيب، باتجاه دول الخليج، أو إلى التنف باتجاه العراق، ومن ثم إلى الخليج العربي. هنالك قوافل أيضا أصبحت تأتي من الأردن عبر النصيب باتجاه المرافق السورية. هنالك مثلا تصدير المنتجات العراقية عبر المرافق البحرية. بشكل يومي لدينا قوافل من التنف واليعروبية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية. بشكل يومي يوجد عليها قوافل ترانزيت وهي بازدياد. لكن الجديد هو الذي حصل البارحة، أن هذه القافلة أتت من فاس الأبيض. من فاس الأبيض هذه أول مرة تأتي منه قوافل ترانزيت، وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الإنفور، كون الإنفور كان تحت
1: طبعا
0: سيطرة قطر خلال السنوات الماضية.
1: هذا له دلالات كبيرة وبالتأكيد انعكاسات. أستاذ مازن، كيف تستفيد
0: بالتأكيد
1: سوريا
0: بالتأكيد
1: من حركة الترانزيت ووقوعها بالقلب منها؟
0: بالتأكيد، كلنا نعلم أننا نتقاضى رسوم مالية جراء عبور هذه الشاحنات، بحسب هنالك معادلة بحسب الوزن مع المسافة التي تقطعها الشاحنة، وهذا كله بالتالي يأتي في صالح خزينة الدولة. فكلما ازدادت حركة الترانزيت وازدادت خطوط الترانزيت مع الدول المجاورة وازدادت عدد الشاحنات، بالتأكيد سينعكس إيجابا على الخزينة العامة. وبحسب ما نشاهد ونترقب إن شاء الله تعالى، أن القادم سيكون أفضل بكثير إن شاء الله تعالى في حركة خطوط الترانزيت، بالتزامن طبعا مع ما يحدث في خاصة ما يحدث في مضيق هرمز.
1: لكن يعني هذه الزيادة، زيادة حركة الترانزيت التي ستعود بالفائدة كما أشرت إلى سوريا، تحتاج أيضا إلى بنى خدمية، ربما تحتاج إلى خطط وتطوير. هل من
0: صحيح.
1: جديد في هذا الإطار أستاذ مازن تخصنا به عبر شاشة تلفزيون سوريا؟
0: نحن كهيئة العامة لوزارة الجمارك منذ اليوم الأول للتحرير بدأنا بخطة لتأهيل المنافذ الحدودية في سوريا. بدأناها من منفذ نصيب ومشينا بها في باقي المعابر، لكن في العام 2026 هو عام بناء المنافذ وتجديدها وتجديد البنية التحتية لها. نحن في الوقت الحالي نقوم بأعمال توسيع في مختلف المنافذ الحدودية. أخص بالذكر منفذ باب الهواء الحدودي، نقوم الآن بتوسعة ساحات الشحن فيه لكي تتسع قوافل الترانزيت بمساحة تقريبا 200,000 متر مربع. ستكون هذه الزيادة منفذ السلام الحدودي أيضا سيكون فيه نشاط جدا بالترانزيت، كونه خط عنتاب حلب يمر منه. أيضا بدأنا خلال الأيام الماضية ببناء منفذ جديد متكامل من الصفر، سيتم هدم كل ما هو قديم وبناء منفذ جديد حدودي مع توسعة

0: في الطرقات المؤدية إليه، بمنفذ التنف، هو المنفذ الرئيسي وهو أكبر منفذ كترانزيت بيننا وبين العراق باتجاه الخليج. أيضا بدأت ورشاتنا الفنية ببناء منفذ جديد في منفذ التنف، هنالك توسعة مقبلة لمنفذ نصيب، منفذ جديدي. كل المنافذ الحدودية لدينا نقوم بتوسعتها وتوسعة ساحاتها وتجهيزها ترقباً لزيادة المتوقع إن شاء الله تعالى في حركة الترانزيت، بالتزامن أيضاً كترانزيت بحري هنالك لدينا خطط نقوم بها في المرافق البحرية سواء في اللاذقية وطرطوس. بشكل يومي نقوم بأعمال الصيانة، أعمال تجهيز البنية التحتية، تجهيز الرافعات والأدوات التحميل والتفريغ على
1: نعم.
0: السفن، كلها نقوم بتجهيزها. يبقى لدينا موضوع الطرق. بالنسبة للطرق طبعا نحن بالتعاون مع، يعني هناك خطة حكومية مشاملة بيننا وبين وزارة النقل والمؤسسة العامة للطرق ووزارة الإسكان عبر ذراعها المؤسسة السورية للتشييد والبناء لتجهيز هذه الطرق الرئيسية وصيانتها بشكل مستعجل، خاصة الطرقات الرئيسية هي الـ M4 والـ M5، وأيضا الطرق الواصلة إلى المنافذ الحدودية الرئيسية مثلا منفذ التنف الحدودي. بدأت هذه الأعمال
1: إذا تمت
0: منذ
1: خطط
0: قرابة
1: لصيانة
0: بداية هذا
1: الطرق
0: الشهر.
1: البرية والبحرية كما أشرت أستاذ مازن
0: بالتأكيد
1: علوش.
0: هنالك خطة، هنالك خطة لصيانة هذه الطرق وبدأت بالفعل. وأيضا كلنا نعلم مثلا على سبيل المثال أن الشريان الرئيسي هو في جسر الرسان، سيتم إن شاء الله خلال أسبوعين دخوله في حيز العمل. الطرقات الرئيسية
1: جسر
0: من إدلب
1: حرستا
0: إلى باب الهواء
1: سيدخل
0: أصبحت
1: حيز العمل
0: جاهزة.
1: خلال
0: جسر
1: أسبوعين.
0: الرسان، رستن
1: جسر الرستن
0: جسر الرستن
1: سيعمل
0: نعم
1: خلال أسبوعين.
0: نعم إن شاء الله تعالى حسب ما أبلغنا به المعنيين. أيضا الطريق من اللاذقية إلى حلب مرورا بسراقب، هناك أعمال الصيانة على بعض الجسور التي تعرضت للقصف أيام النظام البائد، إن شاء الله تعالى أيضا ربما خلال فترة قصيرة سيدخل كامل هذا الطريق الاستراتيجي بحيز العمل. أيضا هنالك طرق ثانوية لكنها رئيسية هي خطة العمل، على سبيل
1: شكرا.
0: المثال الطرق الواصلة من منفذ السلامة إلى عزاز ومن جرابلس إلى منبج ومن فرض من الراعي إلى الباب. جميع هذه الطرق إن شاء الله هي ضمن خطة العمل بالتنسيق مع الكادر الحكومي.
1: بالتوفيق لكم أستاذ مازن علوش مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، كنت معنا من دمشق وكل عام وأنت بخير. شكرا. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تسليم معدات حيوية لدعم إدارة الحدود الإنسانية إلى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك بدعم من وزارة اللجوء والهجرة الهولندية وبرنامج كاباسيتي الدنماركي. وأوضحت المنظمة أن المعدات تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المعابر الدولية وتحسين الخدمات المقدمة للسوريين العائدين، وتشمل تجهيزات مكتبية وحقائب إسعاف أولي وأنظمة اتصال بالإنترنت، إضافة إلى معدات تكنولوجية واتصالات لدعم إدارة الحدود بكفاءة أكبر. في الحج أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أن يوم الثلاثاء 26 من أيار الجاري سيكون يوم عرفة، في حين يأتي عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء في 27 من أيار. وأوضح الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى إبراهيم الحسون لوكالة سانا أن اللجنة أثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الأحد خلال فعالية رصد أقيمت بالتعاون مع الجمعية الفلكية في جبل قاسيون بدمشق، مؤكدة أن اليوم الاثنين 18 من أيار هو بداية شهر ذي الحجة. وأشار الحسون إلى مشاركة مئات المهتمين وفرق الرصد الفلكي باستخدام التلسكوبات، مشيرا إلى أن الرؤية تمت عملا بالسنة النبوية الشريفة في تحري الأهلة.

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفاصيل الزيادة النوعية الواردة في المرسوم الرئاسي رقم 68 وآلية تطبيق

تحقيقها. وأكد الحلبي أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات تنفيذية رسمية حتى الآن، موضحا أنها وبالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة تواصل العمل على إعداد الصيغة التنفيذية للمرسوم من خلال سلسلة اجتماعات فنية وتنظيمية بهدف الوصول إلى آلية واضحة وشاملة تراعي خصوصية مؤسسات التعلم العالي والبحث العلمي.

0: نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة رقابية مفاجئة على 10 مخابز في دمشق وريفها بهدف التحقق من جودة الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات المعتمدة. وقالت الهيئة إن نتائج الجولة سجلت مخالفات متعلقة بتدني جودة المنتج والتلاعب بأوزان الخبز المخصصة للبيع للمواطنين، حيث أظهرت الكشوفات الميدانية وجود نقص ملحوظ في أوزان الربطات لدى بعض الأفران. وأوضحت الهيئة أنها نظمت 5 ضبوط تموينية بحق الأفران المخالفة. أقامت مؤسسات المجتمع المدني في دار الأوبرا بدمشق فعالية لتكريم رموز الثورة السورية بحضور شخصيات رسمية وشعبية.
1: في مسار الثورة السورية برزت شخصيات حملت مسؤوليتها.
2: هلأ بعد التحرير المحطة الأولى اللي نحن كنا عم نفكر فيها أنه تكون محطة تكريم لكل واحد بيستحق التكريم. نحن ما هدفنا نكرم فئة واحدة أو مجموعة صغيرة، هدفنا مستوى عالي، هدفنا مستوى بعيد، هدفنا يكون شامل لكل اللي بيستاهلوا التكريم. والحمد لله يعني هن كثر، لأنه كثيرة كانت التضحيات.
3: هلا في الحقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل وعلى القائمين على هذا التكريم. حقيقة هذا بيعني لنا شيء كثير، لأن نحن أول شيء عم نشوف رموز الثورة السورية موجودين على هيدي المنصة وعم يتكرم، وهذا الشيء بيرجع كل السوريين لحتى يتذكروا هيدي الرموز ويعرفوا مدى أهمية يعني هذا العمل اللي قاموا فيه. أيضا عم نشوف عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وهذا بيذكر كل السوريين بالشهداء واللي ضحوا واللي قدموه في سبيل نصر هيدي الثورة السورية.
0: أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية بطرطوس حملة لمكافحة ظاهرة التسول بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في المدينة.
4: اليوم انطلقت حملة استراتيجية مكافحة التسول يلي هي برعاية محافظة طرطوس. الحملة انطلقت من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمساهمة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وتم توزيع بروشورات كانت على شعار الحملة لا تعطوا ونعطونا، لأن في كتير ناس عم تعطي المتسول وبس في كتير حالات ما عم توصل للناس المستحقة.

في ملف دولي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن البحرية الإسرائيلية استولت على قوارب تتبع لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، وبدأت باحتجاز الناشطين المشاركين في الرحلة. وأضافت المصادر أن الناشطين يجري نقلهم إلى سفينة فيها سجن عائم، بالتزامن مع إعلان الجيش بدء عملية السيطرة على الأسطول في عرض البحر. من جانبه، أعلن أسطول الصمود العالمي أن سفنه تتعرض لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى انقطاع الاتصال بأحد السفن التابعة له بعد استهدافها. وكان الأسطول قد أبحر قبل أيام بمشاركة 54 سفينة انطلاقا من تركيا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

0: قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف شنته طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت وكالة الأناضول إن عددا من القتلى والمصابين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، في حين واصلت الطواقم الطبية التعامل مع الحالات القادمة من مكان الاستهداف وسط حالة من التوتر والازدحام مع توافر المصابين وذويهم في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. معنا الآن من قطاع غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، إذن بداية نرصد معك ما يتم إعلانه عبر البحرية الإسرائيلية بخصوص الاعتداءات على أسطول الصمود الذي انطلق من تركيا بهدف كسر الحصار على قطاع غزة.
1: نعم، لا بالفعل، عند الساعة 10:30 من صباح هذا اليوم بدأ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة والاستيلاء على عدد من السفن التابعة لأسطول الصمود الذي انطلق يوم الخميس الماضي من تركيا متجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ عام 2007. وعلى متن هذه السفن البالغ عددها نحو 50 سفينة، ما لا يقل عن 500 مشارك وناشط دولي جاءوا من بلدان مختلفة للمشاركة في كسر الحصار عن قطاع غزة. منهم هناك نحو 100 ناشط من حملة الجنسية التركية. صباح هذا اليوم بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل بالسيطرة على عدد من السفن التابعة لأسطول البحرية لأسطول الصمود عفوا، وقام بالفعل باعتقال عدد من الناشطين. الحديث يجري عن اعتقال ما يزيد عن 100 ناشط بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. هؤلاء تم نقلهم إلى سفينة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، وسيتم بعد ذلك نقلهم إلى ميناء زدود لترحيلهم إلى المنطقة التي جاءوا منها. عملية السيطرة كما يتم الحديث عنها إسرائيليا عملية واسعة عسكرية. هناك تعمد إسرائيلي بمنع السماح لهذه السفن بالدخول وكسر الحصار عن قطاع غزة في المياه الدولية قبل أن تصل إلى المياه الإقليمية فلسطينية. طبعا هذه المحاولة ليست الأولى من أسطول ليست الأولى من قبل الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة ومنع هذا الأسطول من كسر الحصار، وبالتالي نتحدث عن محاولات دولية تسعى إلى كسر الحصار تقابل من قبل الاحتلال بمنع وسيطرة واستيلاء داخل المياه الدولية لمنع دخولها ووصولها إلى قطاع غزة.
0: نعم شروق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غزة. اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا طفلا وشابا من مخيم العروب ومواطنين من بلدتي بيت أمر وترقومية عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح. كما نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وأغلقت عددا من الطرق. وفي طول كرم اعتقل الجيش 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر، كما اعتقل شقيقين أحدهما طفل خلال اقتحام بلدة غربي نابلس. معنا الآن من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، إذن حملة اعتقالات واسعة يقوم

0: بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، في الخليل، في نابلس، في طول كرم، ما القصة؟ ولماذا تتصاعد وتيرة الاعتقالات بهذا الشكل؟
1: بالفعل آلاء، تصاعدت وتيرة الاعتقالات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، تشمل اقتحامات للمنازل، تفتيش لهذه المنازل، تخريب محتوياتها، والقيام بتحقيقات ميدانية للشبان أيضا داخل بعض هذه المنازل. هذا اليوم وتحديدا فجر اليوم تكثفت الحملة من الاعتقالات في عدة محافظات، أبرزها في رام الله والقدس ونابلس وطول كرم و قلقيلية. كان هناك اعتقال لعدد من المواطنين من بينهم أسرى محررون وأطفال أيضا أثناء هذه الاقتحامات والاعتقالات. يأتي هذا أيضا في وقت تتزايد وتتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين بشكل ملحوظ وكبير. ألا وهنا دعيني فقط أنوه إلى هذا الأمر الهام من تزايد هذه الاعتداءات في القرى والبلدات الفلسطينية وخاصة تلك المحاذية للمستوطنين. المستوطنات يقومون بسرقة المواشي والاعتداء على هذه المواشي الخاصة للمواطنين الفلسطينيين بكميات كبيرة.
0: هل الأمر علاقة بأي نبوءة توراتية ريم؟ ريم، هل العلاقة بأي نبوءة توراتية لديهم في ديانتهم، أم أنه مزيد من التضييق على الناس ويعني التضييق على حياتهم؟
1: هذه الأسباب التي يتحدثون بها عادة، ولكن مثلا يمكنكم ملاحظة أنهم يقومون بما يسمى بالسجود الملحمي عند اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهذا الأمر زاد في الآونة الأخيرة. التحريض على الأقصى زاد بشكل كبير، وهذه الاقتحامات والتقسيم الزماني والمكاني أيضا للمسجد الأقصى المبارك بحجة الأعياد اليهودية وبحجة بأنها طقوس دينية، مثل أيضا الطقوس التلمودية التي يقومون بها ليس فقط في المسجد الأقصى المبارك، بل أيضا يقومون بها على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية كما حدث في بلدة سنجل. ألا
0: ريم العمري من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك، يعذريني دهمنا الوقت. في ملف الحرب على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، وأضاف ترامب أن إيران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود على حد تعبيره. كما أشار ترامب إلى أنه لا يمكن تقييم معدلات الفائدة قبل نهاية حرب إيران، لافتا إلى أن الإيرانيين يصرخون من أثار الحرب وفق وصفه. وفي وقت سابق قال ترامب إن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء على حد قوله. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على إيران، غير أن رفض طهران عددا من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى طاولة المباحثات. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تلقت مجموعة من الملاحظات الأمريكية على مقترحها عبر الوسيط الباكستاني رغم رفض واشنطن للمقترح الأخير. وأضافت الوزارة أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس الأحد، وأن مطالب طهران تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وأنها لن تناقش حقها في تخصيب اليورانيوم، مشيرة أي طهران إلى استمرار تبادل وجهات النظر عبر إسلام أباد. وبشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، قالت الوزارة الإيرانية إن فرقا فنية إيرانية وعمانية اجتمعت الأسبوع الماضي في عمان للتفاوض على آلية لضمان العبور الآمن في المضيق.

إذن ما زال الشد والجذب عنوان المفاوضات الإيرانية الأمريكية. عند هذا الخبر تنتهي جولتنا. إلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر

برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبري الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبري لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروباً ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضاً مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطاً في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريباً الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضاً للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريباً هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعاً الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماماً من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقاً أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معاً على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي.

0: وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
1: ونصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
2: لم يستطع أن يحرر جزءا من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريبا خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوما طبعا بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
3: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنياً كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقاً في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
2: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريباً مع عام 1990 الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريباً أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي، لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
4: وقتها بدأ أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
3: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده.

0: بعد هزيمة صدام، بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
1: في مكتب ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
3: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، ديكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واحدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
4: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
0: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شامير الإرهابي.
5: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
6: أريكم صورة قديمة للسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
0: رسمت البداية نتيجة حتمية. 6 جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة

0: مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
1: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية. يعتبر أنه فلسطين التاريخي، هذه إسرائيل هي جزء من أراضي فلسطين التاريخية. ثانياً، أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شمير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شمير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
0: بعد الجولات الست، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شمير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري. قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
2: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
0: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع، صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
3: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة، أخبرني العلاف:
4: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
3: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب، قال لي:
4: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات، الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
3: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات، فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
0: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً، كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.

0: رئاسة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
1: تم طرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علنا. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
2: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
1: في أواخر شباط فبراير من عام 2011، اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
3: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
4: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
1: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
5: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثمينة، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
1: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
5: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
1: مقابل هذا العرض الواضح، قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
4: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.

وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه

0: في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديع، إذ يذكر كبير مفوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
1: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاماً، وشدد على السرية التامة لهذه العملية، وأخبر وارن كريستوفر مراراً وتكراراً أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
0: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة، سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
2: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي وإيهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد إيهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديداً تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية، توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
0: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
2: انسحبان إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اغتيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995، تم اغتيار رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
3: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانا عام 1995-96 والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
2: هلأ مع مجيء إيهود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
0: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
4: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن للسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟

0: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
1: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمائر بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول له: عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
0: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبقى له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده الثامن من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
2: تابع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراضٍ؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب. كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
0: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
3: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
0: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
3: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
0: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش، فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
4: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غرقنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات، من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين.
0: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت السيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67 يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
5: في منتصف عام 2000، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
0: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
1: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
3: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006. ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا، يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
0: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
6: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة. شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب. وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطة الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضا إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
0: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدوانا على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
6: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية. ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن، وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً. وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
0: في فندق إنتركونتيننتال بإسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
3: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدف الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
7: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت

0: أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
1: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
2: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلا، وقد قطعنا شوطا طويلا في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعا مثيرا للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفيا من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
1: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
2: إيهود أولمرت، حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 كانون الأول ديسمبر.
1: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
3: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلا أنه بدل ما الأرض مقابل السلام، أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
1: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
4: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
1: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
5: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
1: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل، أو الأرض مقابل السلام.
5: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران، على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية. وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
1: في كتابه أشار هوف إلى ذلك، معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق 50 الذي استغرقها الاجتماع.
5: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
1: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر أذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد، فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب. رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين، تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
5: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها، ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
1: في كتابه يتساءل هوف:
4: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
1: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود نظام شرد وقتل أفراد شعبه وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. الرئيس الشرعي يشارك بكلمة مسجلة في اجتماعات جمعية الصحة العالمية ويقول إن إعمار سوريا يؤسس لواقع بيئي وصحي مستدام. مجلس الاتحاد الأوروبي يشطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، بينهما وزارتا الدفاع والداخلية، ويمددها على أفراد مرتبطين بالنظام المخلوع. تجدد الاحتجاجات في الرقة على تسعيرة القمح الجديدة، والمجلس الوطني الكردي يطالب بإنصاف الفلاحين. غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة من جنوب لبنان، والاحتلال يوجه إنذاراً بالإخلاء لسكان 3 بلدات.

0: أهلا بكم في التفاصيل. قال الرئيس أحمد الشرع في كلمة مسجلة أمام جمعية الصحة العالمية إن سوريا تواصل مسار التعافي والإعمار ضمن رؤية تعزز الأمن الصحي والبيئي المستدام، مشيرا إلى التزامها بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 ودعم عودة السكان إلى حياة آمنة وكريمة.
1: تأتي مشاركتنا في أعمال الدورة 79 جمعية الصحة العالمية لتؤكد أن سوريا وهي تمضي بخطى واثقة في مسار التعافي تؤدي اليوم دورا محوريا وفاعلا في صياغة أمن صحي إقليمي وعالمي مستدام. إن رؤيتنا تنطلق من مبدأ صحة الإنسان أولا بوصفه غاية وطنية مستدامة، وانطلاقا من هذه الرؤية نعمل على إعادة بناء منظومتنا الصحية لتكون شبكة أمان متينة تكفل العدالة والشمولية لكل مواطن ومواطنة وتمتد خدماتها إلى كامل الجغرافيا السورية. ويتضع جمعيتكم الموقرة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة في صدارة أولوياتها، فإن مسيرة الإعمار في سوريا تؤسس لواقع بيئي وصحي مستدام يصون أمن أجيالنا القادمة. ولأن الاستقرار الإنساني هو جوهر الاستدامة، فقد التزمنا وطنيا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 27 و2000، إذ نرى في هذا الهدف تجسيدا عمليا لخطة العمل العالمية للمناخ والصحة. فالطريق الأساس لحماية الإنسان من التداعيات المناخية يكمن في تأمين عودته من البيئات الهشة إلى رحاب الاستقرار والحياة الآمنة والكرامة الإنسانية.
0: وأكد الشرع أن المشروع الوطني السوري يعتمد على كفاءات السوريين في الداخل والخارج، إلى جانب توسيع التعاون والشراكات الدولية في المجال الصحي بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتبادل الخبرات.
1: إن التحديات الكبرى التي واجهناها والتي نتجاوزها اليوم بثبات منحت بلادنا منعة تجعلها ركيزة أساسية في حماية الأمن الصحي العالمي، ونحن نمضي في مشروعنا الوطني مستندين إلى إرادة شعبنا وطاقاته وإلى كفاءات السوريين حول العالم الذين يمثلون رصيدا وطنيا وشريكا أصيلا في بناء وطنهم في تكامل مع الشراكات الدولية والتعاون العالمي المثمر. ومن هذا المنطلق تحضر سوريا اليوم لترسخ شراكات بناءة تقوم على تبادل الخبرات والموارد لخدمة صحة الإنسان، ونمد أيدينا لنضع تجربتنا قيمة مضافة في هذا الجهد الإنساني المشترك. أشكر لكم اهتمامكم، ولكم من دمشق ومن شعب سوريا كل التقدير والسلام.
0: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني جوانب العمل المشترك بين الجانبين. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول دعم جهود التعافي في سوريا ومختلف أوجه التعاون في المسارات ذات الاهتمام المشترك، في حين أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم الاستقرار ويحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وذلك تعزيزا للانخراط الأوروبي مع سوريا. كما قرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع حتى الأول من حزيران من عام 2027. وأكد الاتحاد الإبقاء على العقوبات الفردية المرتبطة بالنظام المخلوع والأسباب الأمنية، محذرا من أن الشبكات التابعة للنظام المخلوع لا تزال تتمتع بنفوذ قد يعوق عملية الانتقال والمصالحة الوطنية. كشفت وكالة رويترز أن سوريا ستشارك في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي، كما أوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة مجموعة السبع في حزيران المقبل، لافتة إلى أن المشاركة تعكس مساع لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة. ومن باريس ينضم إلينا مراسلنا إلاف قداح. أهلا بك معنا إلاف. إلاف، حدثنا عن معلومات أوفى حول هذا الاجتماع.
2: نعم كاترين، بالفعل اليوم يبدأ اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع هنا في باريس، ويستمر لمدة يومين لنقاش العديد من الملفات الرئيسية التي تهم هذه الدول السبع، على رأسها الحرب في الشرق الأوسط واستمرار إغلاق مضيق هرمز والإفراج عن المزيد من احتياطات النفط ومسألة التجارة الدولية والحرب الأوكرانية. وأيضا سيتم التطرق بجزء من هذه الاجتماعات بحسب المصادر المطلعة إلى الجانب السوري. حتى هذه اللحظة كاترين، بالنسبة للمشاركة السورية لا يوجد تأكيد رسمي سواء سوري أو فرنسي على هذه المشاركة، ولكن بحسب المصادر المطلعة لوكالة رويترز كما ذكرتي سيكون هناك وفد سوري سيشارك بجزء من هذه الاجتماعات لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك في مجموعة السبع لنقاش العديد من الملفات المرتبطة بسوريا، بحضور لوزير المالية السوري محمد يسر برنية. أبرز هذه الملفات التي سيتم نقاشها بين سوريا ووزراء مجموعة السبع هي التعافي المبكر في سوريا، التعافي المستدام، إعادة الإعمار، إعادة سوريا إلى النظام المالي العالمي. لماذا إعادة سوريا إلى النظام المالي العالمي مهم جدا كاترين في هذه المرحلة؟ لأن بعد رفع العقوبات الاقتصادية سواء الأمريكية أو الأوروبية عن سوريا، ما يزال هناك خوف كبير من قبل المستثمرين الأوروبيين والشركات الأوروبية للاستثمار في سوريا بسبب هشاشة النظام المالي في سوريا وتخوف من وضع أموالهم واستثماراتهم في سوريا وأن لا يكون هناك ثبات في النظام المالي. وكما ذكرنا سابقا في رسائل سابقة أن التقارير الأوروبية تقول بأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، وبالتالي هناك تخوف من قبل الجانب الأوروبي المستثمرين ورجال أعمال الاستثمار في سوريا. لذلك تأتي هذه الزيارة لتعزيز الثقة بين الجانب السوري من جهة والجانب الأوروبي من جهة أخرى، وخاصة كاترين بعد الزيارة السابقة والحوار السياسي عندما أتى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بروكسل، وكان هناك اجتماعات إيجابية مع الجانب الأوروبي حول هذه المسألة، مسائل الاقتصاد والتعافي المبكر وإعادة الإعمار وإعادة الاتفاقية التفاهم بين سوريا والاتحاد الأوروبي والتي تم تعطيلها أو تعليقها منذ عام 2011 أي مع بداية الثورة السورية وبدء انتهاكات التي قام بها نظام بشار الأسد المخلوع والهارب. إذن هذه الزيارة تأتي في هذا الجانب، وهذه الاجتماعات تأتي في هذا الجانب، وتأتي قبل حوالي شهر كاترين من اجتماع قادة مجموعة السبع في مدينة إفيان الفرنسية، وهي محاولة من أجل تقريب سوريا من الاقتصادات العالمية ب

0: بتصريحات سابقة لرئيس الشرع التي تحدث فيها عن ضرورة أن يكون هناك اقتراب سوري من الاقتصادات العالمية، ومجموعة السبع هي من أبرز اقتصادات العالم كاترين كما يعلم الجميع، وتأتي أيضا للوصول إلى اتفاقات مستقبلية حول تعزيز الاقتصاد في سوريا في العديد من الجوانب. كما ذكرنا أيضا أن مفوضة الاتحاد الأوروبي أورسولا فيندرلاين تحدثت عن تقديم مساعدات بقيمة 620 مليون يورو من أجل ملفي الاحتياجات الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار في سوريا. إذن هناك خطوات إيجابية يقدمها الاتحاد الأوروبي، ولكن تريد سوريا والحكومة السورية ووزارة المالية أن يكون هناك أيضا ثقة للمستثمرين ورجال الأعمال والمنظمات المالية الأوروبية للاستثمار بشكل كبير في سوريا في الفترة المستقبلية.
1: شكرا جزيلا لك إلاف قداح، كنت معنا من باريس. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والصحفي محمد العويد من باريس. أهلا بك معنا أستاذ محمد. بالبداية لو تحدثنا عن أهمية مشاركة سوريا في مثل هذه الاجتماعات.
2: مساء الخير لك زميلة كاترين وللسادة المشاهدين. تقديري يعني نقطة مهمة أشار لها تقرير رويتر، أنه يشير بوضوح إلى تنامي دور ومكانة سوريا في هذه المرحلة. هذه الإشارة يمكن قراءتها يعني في سياق التحولات التي تعيشها سوريا بعد أن كانت يعني البوابة الأكثر قلق إذا شئت للجانب الغربي عموما أو للأوروبي، لأنه يعني النظام البائد كان يعني قد صدر إذا جاز التعبير أو اشتهر بتصدير الكبتاغون، اشتهر بالتهجير المواطنين بفعل يعني آلته القمعية والدموية، إضافة إلى حالة القلق التي شهدتها بعض العواصم الأوروبية إذا شئت بين أعوام 2015 و2016 أعمال ذات طابع أمنية. اليوم يعني تشاء الأقدار مع هذا العهد الجديد أن تبدو سوريا اليوم هي البوابة الأكثر استقطاب للاستقرار، البوابة إذا شئت بوابة الدفء للجانب الأوروبي خصوصا، وأنه يعني تشاء الصدف مرة أخرى أن هذه المجموعة التي انطلقت عام 73 إبان الأزمة النفطية التي شهدها العالم، اليوم يعني تعود سوريا لمقاربة مع هذه الدول أو مع هذه المجموعة، لأن سوريا اليوم الحقيقة بواقعها الجيوسياسي بفعل التحولات بفعل الإرادة السياسية التي تتنامى في الحضور والدور والأهمية، تبدو سوريا اليوم أنها جزء من هذا التحول الجيوسياسي. اليوم سوريا يعني تبدو قريبة أن تكون إحدى، إذا لم نقل بديلا، إحدى البوابات البديلة أو الموازية لمضيق هرمز. بحد ذاته بتقديري أن هذا الاجتماع له من الأهمية أستاذة كاترين أنه يعيد مجددا الدور الأخلاقي لمجموعة السبع الكبار. هذه المجموعة هي الأضخم عالميا اقتصاديا، وبالتالي يعني عندما تحضر سوريا وتشارك يعني أنها إشارة إلى الواجب الأخلاقي والسياسي لهذه الدول بمساعدة الدولة السورية في التحديات التي تعيشها. يعني استمعنا قبل هذا الخبر إلى كلمة الرئيس الشرع عن 2027 نهاية المخيمات، وبالتالي يعني هذا واحد من التحديات الكبيرة التي يعني تعاني منها سوريا، إضافة إلى الهشاشة الاقتصادية في البنى الاقتصادية، واقع حال الناس في سوريا أكثر من 70-90% من الفقراء. هذا سينعكس بتقديري على دمج أولا الهدف الرئيسي لسوريا في النظام المصرفي العالمي، إضافة بتقديري إلى حزمة مساعدات. إن لم أكن متفائلا بقراءة ربما عاطفية أننا سنشهد في القادم ربما المؤتمر القادم لمجموعة السبعة في حزيران كما أشار زميلنا إيلاف مراسلكم، ربما بعده أو قريبا منه يفترض أن نشهد يعني دعوات دولية حقيقية لدعم مؤتمر إعادة الإعمار في سوريا، لأنه بحسب الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية الحديث يجري عن يعني بين 500-700 مليار دولار. هذه أرقام يعني لا طاقة لا للسوريين ولا للعهد الجديد بتأمينها دون مد اليد العون والمساعدة من هذه الدول تحديدا.
1: طيب هل من الممكن أن يخرج هذا الاجتماع بقضايا أخرى تخص سوريا؟

0: السعودية غير عن تقديم المساعدات؟
1: بتقديري أنه يعني الحضور بحد ذاته له هذه الأهمية والرمزية. أولا القضايا التقنية التي يجب معالجتها، كما أشار مرة أخرى زميلنا إيلاف في رسالته، أن النظام المصرفي السوري رغم رفع العقوبات لكن ما زال هناك مشاكل يعني ذات جانب تقني تحتاج لهذا الدور من التوافق أو من المباحثات أو من المشاركة لتسهيل أو يعني تذليل العقبات في وجه وصول الأموال أو المساعدات أو الانفتاح المصارف السورية على قريناتها أو شركاتها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. هذا الجانب ربما لن يظهر يعني حزمة المساعدات أو الجوانب الأخرى سواء التنمية أو الاستدامة أو التعافي أو إعادة الأعمار، لكن بتقديري هو يمهد، بمعنى يضع اللبنات الأساسية الأولية للمرحلة القادمة التي يفترض أن نشهد بها مثل هذه يعني يد العون.
0: الكاتب والصحفي محمد العويد، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. دانت وزارة الخارجية الهجوم الذي استهدف أراضي دولة الإمارات باستخدام 3 طائرات مسيرة، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يثير مخاوف جدية نظرا لحساسية المنشآت النووية المدنية. وأكدت الخارجية أن استهداف المنشآت المدنية ولا سيما المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، مجددة موقفها الرافض لمثل هذه الهجمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك مستجدات سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها. وذكرت الخارجية السعودية أن الجانبين ناقشا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة بعقد وفد منها مباحثات مع مسؤولين أردنيين لمناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتطوير عمل مديريات الشركات وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة الشركات والتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يأتي بعد توقيع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ونظيره الأردني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والإداري ونقل الخبرات. واستعرض الجانب السوري خلال الاجتماع آليات تسجيل الشركات المعتمدة حاليا، إلى جانب الأنظمة والبرامج المستخدمة وخطط التطوير والتحول الرقمي الجاري تنفيذها في قطاع الخدمات الإدارية والتجارية. أعلن وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة إصلاحات تشريعية جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. وأوضح عنجراني أن الإصلاحات تشمل قوانين الإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، وتهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة ووضوحا. وأشار عنجراني إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، بما يسرع تقديم الخدمات ويحسن جودة الاستجابة واتخاذ القرار على المستوى المحلي. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية ب بالحسكة والمالكية والقامشلي بمحافظة الحسكة. كما أصدرت القائمة المتعلقة بالدائرة الانتخابية في عين العرب بمحافظة حلب. وقالت اللجنة إنها ستختار من القوائم القائمة النهائية المتضمنة نصاب كل من الدوائر بحسب النظام الانتخابي المؤقت، ونص القرار على حق كل ذي مصلحة في الطعن على القائمة الأولية أمام لجنة الطعون في الحسكة وعين العرب اليوم وغدا، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب.

0: أفادت مصادر محلية بأن عددا من الفلاحين احتشدوا في دوار النعيم بمدينة الرقة احتجاجا على التسعيرة الجديدة للقمح. انتقد المجلس الوطني الكردي قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي، معتبرا أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج ولا تضمن حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأوضح المجلس أن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل واليد العاملة جعل الزراعة عبئا كبيرا على المزارعين، ما أثار حالة من الاستياء بينهم. وحذر المجلس من أن استمرار هذه التسعيرة قد يدفع العديد من الفلاحين إلى تقليل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، مطالبا بإعادة النظر بالأسعار وتقديم دعم حقيقي للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة حددت سعر شراء طن القمح القاسي من الفلاحين ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، ما أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة القرار.
1: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة. ولعل هذا العام يبدو مختلفا قليلا بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات المؤسسة السورية للحبوب إلى أن الإنتاج المتوقع مع ما يتوفر أصلاً من قمح مخزن يقترب من 2.5 مليون طن، وهو رقم يوازي تقريباً حجم الاستهلاك

0: جديد ومخاوف متجددة.
1: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وبموجب المرسوم يتولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية والصحة ونوابهم، إضافة إلى المدير العام للجمارك. هذا وأصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بإعفاء مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط زمنية وقانونية. وينص المرسوم رقم 117 لعام 2026 على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 حتى 278 من قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة فقط. كما يعفي المرسوم البضائع الناجمة من الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات على أن تعود الرسوم المستوفاة بموجبه إلى حساب الخزينة العامة. واشترط المرسوم أن تكون المخالفات قد ارتكبت من قبل 8 من كانون الأول 2024 وأن تجرى التسوية خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه. واستثنى المرسوم قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قطعية أو جرت تسويتها قبل تاريخ صدوره. أعلن جيش الاحتلال إعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية. وفي سياق متصل أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.
2: في حادثة تصعيدية تزيد من التوتر بين سوريا وإسرائيل، يجتاز مستوطنون إسرائيليون الأراضي السورية في استفزاز جديد يهدد الاستقرار بالمنطقة، وهو تطور دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلن عن تفاصيل ما جرى، إذ صرح بإعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود، وأشار في بيان إلى إدانته لعملية الاجتياز، معتبراً أنها مخالفة جنائية تعرض قوات الجيش والإسرائيليين للخطر. جيش الاحتلال أضاف أن المواطنين الإسرائيليين المعتقلين تم تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي وقت سابق تجمع مستوطنون إسرائيليون من حركة ما يسمى برواد الباشان عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية. يرى مراقبون أن هذا الاختراق الحدودي يفتح نافذة على تصعيد محتمل قد يجر المنطقة إلى مواجهة خطيرة، لا سيما إن كان هناك أوامر تحريضية للمستوطنين، وهو ما يضع المنطقة على حافة الانفجار، لا سيما مع رفض إقليمي ودولي للمشاريع الانفصالية في سوريا. التطور الأخير يترافق مع انتهاكات متواصلة لجيش الاحتلال، إذ يواصل توغله برياً في المناطق الحدودية الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة، وينفذ عمليات دهم وتفتيش وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المراسل أن الدورية فتشت عددا من المنازل في القرية خلال توغلها. وفي وقت سابق ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية في المنطقة. نفذ أهالي في قرية الهوشان بريف عين عيسى شمال الرقة وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة الألغام والمخلفات الحربية في المنطقة. وقالت مصادر محلية إن الوقفة جرى تنفيذها على طريق أنفور الدولي لدفع الجهات الرسمية إلى تدخل عاجل لمعالجة ملف مخلفات الحرب.

0: وطالب المشاركون في الوقفة بتسريع عمليات إزالة الألغام التي تركتها قصد في القرية. أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بالإعفاء المؤقت من رسوم الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار الذي يطبق من 18 إلى 31 من أيار الجاري يأتي انطلاقاً من الحرص على تمكين السوريين المقيمين في الخارج من قضاء عطلتهم بين أهلهم وتيسير عودتهم وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وأضافت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من القرار أن يكون مالك السيارة أو مستخدمها سوري الجنسية، وأن يتم إدخال المركبة بقصد الزيارة المؤقتة مع التقيد بجميع الأنظمة والإجراءات النافذة. هذا وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لتلفزيون سوريا إن قرار إعفاء جميع السيارات التي يقودها سوريون من رسوم الدخول عبر المنافذ يأتي لمرة واحدة ويستمر حتى نهاية شهر أيار الجاري.
1: أصدرنا مساء البارحة القرار 45 الذي ينص على إعفاء سيارات أهلنا السوريين، السيارات الأجنبية التي يمتلكونها من رسم سمة الدخول خلال الفترة الممتدة اعتبارا من اليوم 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري. جميع السيارات السوريين التي يقودها السوريين سواء كانت في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها سيكون إن شاء الله لهم إعفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى بإمكانهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
0: وأضاف علوش لتلفزيون سوريا بخصوص عبور قافلة ترانزيت من معبر تل أبيض باتجاه الأراضي العراقية إنها أول قافلة ترانزيت تسير عبر طريق M4 منذ 15 عاماً.
1: قوافل من التنف واليعربية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية بشكل يومي يوجد عليها قوافل ترانزيت وهي بازدياد، لكن الجديد هو الذي حصل البارحة أن هذه القافلة أتت من فاس تل أبيض. من فاس تل أبيض هذه أول مرة تأتي منه قوافل ترانزيت، وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الإنفور، كون الإنفور كان تحت سيطرة قسد خلال السنوات الماضية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تسليم معدات حيوية لدعم إدارة الحدود الإنسانية إلى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك بدعم من وزارة اللجوء والهجرة الهولندية وبرنامج كاباسيتي الدنماركي. وأوضحت المنظمة أن المعدات تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المعابر الدولية وتحسين الخدمات المقدمة للسوريين العائدين، وتشمل تجهيزات مكتبية وحقائب إسعاف أولي وأنظمة اتصال بالإنترنت، إضافة إلى معدات تكنولوجيا معلومات واتصالات لدعم إدارة الحدود بكفاءة أكبر. أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أن يوم الثلاثاء 26 من أيار الجاري سيكون يوم عرفة، في حين يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء في 27 من أيار. وأوضح الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى إبراهيم الحصون لوكالة سانا أن اللجنة أثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الأحد خلال فعالية رصد أقيمت بالتعاون مع الجمعية الفلكية في جبل قاسيون بدمشق، مؤكدة أن اليوم الاثنين 18 من أيار هو غرة شهر ذي الحجة. وأشار الحصون إلى مشاركة مئات المهتمين وفرق الرصد الفلكي باستخدام التلسكوبات، مشيرا إلى أن الرؤية تمت عملا بالسنة النبوية الشريفة في تحري الأهلة.

0: أعلنت وزارة الأوقاف استمرار وصول أفواج الحجاج السوريين إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية، وقالت الوزارة إن فرقها تتابع العمل ميدانياً وتقدم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى مكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج. وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت من مطار دمشق الدولي في 9 من شهر أيار الجاري، على أن تستمر حتى 21 من الشهر ذاته. تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لتوفير تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإرشادية والنقل، حيث أشاد عدد من الحجاج بحجم التسهيلات المقدمة، مؤكدين أن الاستعدادات تعكس حرص الجهات المعنية على راحة الزوار وتمكينهم من أداء الشعائر بكل سهولة.
1: شعور ما بوصف اللي جاي، شعور فرحة لما ما بعدها فرحة، يعني أحسن من استقبال شبدنا، والأكل ما شاء الله عليه تعشوا، وفندق نظيف الله يبارك فيهم وأهليهم إن شاء الله، أحسن من شبدنا نحن، ونحن ضيوفكم، فمفروض تستقبلونا يعني على الاستقبال هذا.
2: أول مرة الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا الحمد لله، يعني شعور يعني لا يوصف. بالسعادة احنا هلا بدنا ننزل نعمل عمرة، يعني والله قلبنا عم يدق ونا نشوف الكعبة أول مرة. الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا يعني الحمد لله عطاه وبقى.
0: ومن مكة المكرمة ينضم إلينا موفد تلفزيون سوريا طارق دعاس. أهلا بك معنا طارق. طارق، انقلنا للأجواء لديك.
3: أهلا بك كاتي وبالسادة المشاهدين. نعم بالفعل وصل حتى الآن نحو 10500 حاج سوري إلى مكة المكرمة بحسب إحصائية أخيرة يعني نشرتها وزارة الأوقاف السورية وإدارة الحج والعمرة. هؤلاء الحجاج موزعون على 22 برج سكني في مكة المكرمة، وهنالك أيضا 6 أبراج مخصصة لهم عند الانتهاء من يعني مناسك الحج، سينتقلون إلى المدينة المنورة. يعني وننتظر أيضا وصول 14 ألف حاج سوري إلى هنا إلى مكة المكرمة، بعد يعني أن أضافت وزارة الحج والعمرة 2000 مقعد كهدية للسوريين، سيصلون تباعا من مطاري دمشق وحلب ومن مطاري إسطنبول في الداخل، من مطاري دمشق وحلب ومن مطاري إسطنبول وغازي عنتاب في الخارج، وأيضا مطار القاهرة. ومن المقرر أيضا أن يخرج من مطار دمشق 12500 حاج، ومن مطار حلب نحو 9000 حاج سوري سيصلون تباعا إلى مكة موزعين بين مطاري جدة والمدينة، ينقلون إلى هنا عبر باصات مخصصة لهم يعني تديرها المملكة العربية السعودية عبر تسهيلات للحجاج هنا. المملكة العربية السعودية أيضا كانت قد أعلنت عن وصول 1,100,000 حاج إلى المملكة حتى الآن ضمن موسم الحج لعام 1447 هجري 2026 ميلادي. وصلوا هؤلاء عبر المنافذ البرية والمنافذ البحرية وأيضا المنافذ الجوية. وكانت في هذا الصدد قد أعلنت يعني وزارة الحج والعمرة عن انتهاء تسجيل يعني دخول الحجاج عبر يعني عبر المنافذ البرية، وقد وصل عبر هذه المنافذ نحو 11500 حاج سوري، وهنالك أيضا 5000 وصلوا عن طريق المنافذ البحرية، ويصل تباعا الحجاج عبر المنافذ الجوية، وأهم مطارين هما مطاري جدة ويعني المدينة المنورة. في هذا الصدد أيضا كانت المملكة العربية السعودية استنفرت هنا لخدمة الحجاج، هنالك يعني أعداد كبيرة من المتطوعين لخدمة الحجاج السوريين. نحن اليوم ضمن مبادرة أيضا ترعاها المملكة العربية السعودية عايناها اليوم، وهي مبادرة يعني إجراء عمليات للحجاج السوريين، وهي عمليات الماء الأبيض في العين، وهي يعني عملية تستهدف إزالة العتمة من

0: القرنية في العين، وهي عمليات تجريها بشكل دوري المملكة العربية السعودية بشكل مستمر كل عام. سيستفيد من هذه المبادرة اليوم وغدا والأيام المقبلة 150 شخص، وسيعني يرتفع العدد إلى 1000 شخص أيضا. ومن المعروف أن المملكة العربية السعودية أيضا يعني تقدم خدمات طبية كبيرة في هذا المجال، منها يعني عمليات القلب المفتوح والقسطرة، وأيضا هذه العمليات يعني تجرى مجانا هنا في المملكة السعودية للحجاج، يعني حجاج بيت الله الحرام. أيضا كنا قبل يومين قد كنا في جولة إلى مخيمات السوريين في صعيد عرفات، اطلعنا خلالها على الخدمات المقدمة هناك. في الحقيقة لم يعد هناك يعني خيام بالمعنى الحرفي، تحولت الخيام هنالك إلى يعني نوع من البيوت من جبسن بورد مخدمة ومبردة بمكيفات، وهنالك أيضا كل ما يحتاجه الحاج. لكل مخيم يعني هنالك مطبخ خاص لتقديم الطعام يعني الحجاج، يشرف عليه يعني وزارة الصحة، وهنالك أيضا يعني هنالك أيضا مركز طبي داخل كل مخيم في في في صعيد عرفات، سيقدم خدمات رعاية طبية إلى يعني إلى هنا إلى الحجاج هنالك في صعيد عرفات. هناك أيضا ستة مخيمات مخصصة للسوريين في صعيد عرفات، سيضم كل مخيم نحو 5000 حاج، سيقضون هنالك ليلة التاسع من ذي الحجة. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية أن يعني دخولنا بواحد ذي الحجة اليوم. أيضا هنالك يعني بحسب ما يعني إحصائيات سابقة قد قدمت المملكة العربية السعودية 81,000 يعني رعاية صحية خلال العام، خلال موسم العام الفائت، ويعني مستمرة بتقديم عبر 34,000 متطوع فقط في مجال الصحة، وقد بلغ عدد المتطوعين في لخدمة الحجاج في العام الماضي نحو 450,000 حاج. في الحقيقة نرى هذا بأم أعيننا هنا، يعني استنفار كامل للأمن والدفاع المدني وفرق الإسعاف، وقد خصصت في هذا الصدد يعني وزارة الحج والعمرة السعودية نحو يعني 2000 سيارة إسعاف لخدمة الحجيج هذا العام.
1: طارق دعاص كنت معنا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة رقابية مفاجئة على 10 مخابز في دمشق وريفها، بهدف التحقق من جودة الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات المعتمدة. وقالت الهيئة إن نتائج الجولة سجلت مخالفات متعلقة بتدني جودة المنتج والتلاعب بأوزان ربطات الخبز المخصصة للبيع للمواطنين، حيث أظهرت الكشوفات الميدانية وجود نقص ملحوظ في أوزان الربطات لدى بعض الأفران. وأوضحت الهيئة أنها نظمت 5 ضبوط تموينية بحق الأفران المخالفة. أعلن صندوق التنمية عن خطة توزيع التخصيص الأول لمبلغ 15 مليون دولار من أموال التبرعات على المناطق والقطاعات الأكثر تضرراً، وتشمل الخطة تخصيص 6 ملايين دولار للتمكين الاقتصادي ودعم الأسر، و5 ملايين دولار لتطوير الخدمات الصحية، و3 ملايين دولار لقطاع التعليم وإعادة الأطفال للمدارس، بالإضافة إلى 1 مليون دولار لقطاع الأمن والسلامة المخصص لإزالة الألغام والأنقاض وتأمين الأحياء المتضررة. ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، حدثنا أكثر عن تفاصيل إعلان صندوق التنمية عن خطة توزيع التبرعات.
2: كاترين، هي ربما هي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص هذه الأموال، وهي الدفعة الأولى التي تخصص يعني القطاعات المختلفة التي تحتاج إلى دعم من قبل صندوق التنمية، الذي قام بتقسيم تقسيم الأموال تبعا للاحتياجات والقطاعات إضافة إلى المحافظات. سيتبع بعد ذلك أيضا ربما تخصيصات أخرى. كان الصندوق قد أعلن منذ أيام عن رصد المبلغ

0: اليوم وضع خطة لتوزيع هذا المبلغ. يعني بالدرجة الأولى كانت هناك 6 ملايين من أصل 15 مليون دولار، هذه خصصت للتمكين الاقتصادي. ما يراه صندوق التنمية هو البند الأهم.
1: حازم،
0: مخصصاً لتوفير العمل للأسر التي بحاجة إلى عمل. ومن ثم بعدها سيكون هناك 5 ملايين دولار رصدت لقطاع الصحة وتوفير الخدمات الصحية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، و3 ملايين دولار لقطاع التعليم لتسهيل وصول الطلاب إلى مقاعد الدراسة وتأهيل البنية التحتية للمدارس، وكان هناك 1 مليون دولار فقط للأمن والسلامة، وهو البند الذي له علاقة بترحيل الأنقاض وإزالة الألغام. الصندوق أكد بأن أموال التبرعات هي البند، يعني المصدر الأساسي لرفض هذه القطاعات وتأهيلها في المرحلة الحالية. وسيكون هناك بالتأكيد، طالما أنه أكد بأن هذه المرحلة الأولى والتخصيص الأول، سيكون هناك تخصيصات لاحقة طبعا للأهمية.
1: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن البحرية الإسرائيلية استولت على قوارب تتبع لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، وبدأت باحتجاز الناشطين المشاركين في الرحلة. وأضافت المصادر أن الناشطين يجري نقلهم إلى سفينة فيها سجن عائم بالتزامن مع إعلان الجيش بدء عملية السيطرة على الأسطول في عرض البحر. من جانبه أعلن أسطول الصمود العالمي أن سفنه تتعرض لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى انقطاع الاتصال بسفينة مانكي بعد استهدافها. وكان الأسطول أبحر قبل أيام بمشاركة 54 سفينة انطلاقا من تركيا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف شنته طائرات حربية إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت وكالة الأناضول إن عددا من القتلى والمصابين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، في حين واصلت الطواقم الطبية التعامل مع الحالات القادمة من مكان الاستهداف وسط حالة من التوتر والازدحام مع توافد المصابين وذويهم، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا طفلا وشابا من مخيم العروب ومواطنين من بلدتي بيت أمر وترقومية عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح. كما نصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وأغلقت عددا من الطرق. وفي طول كرم واعتقل الجيش 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر، كما اعتقل شقيقين أحدهما طفل خلال اقتحام بلدة غربي نابلس. وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة مكتب لوزير الدفاع إسرائيل كاتس ومتحف للجيش ومكتب تجنيد على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وذكرت وزارة الدفاع وبلدية القدس في بيان مشترك أن المشاريع ستقام ضمن مجمع مدرسة الشرطة قرب تل الذخيرة وعلى أرض المقر السابق للوكالة بعد الاستيلاء عليه في وقت سابق. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في كانون الثاني الماضي الاستيلاء على مقر الأونروا في الحي بعد اقتحامه وتدمير منشآت داخله. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع قتيلين وجريحين إثر غارة إسرائيلية.

على بلدة دورس بقضاء بعلبك شرقية لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي شن غارة ثانية على بلدة قانا في قضاء صور، استهدفت منزلا وسوته بالأرض، كما استهدفت بثلاث دفعات متتالية عددا من المباني السكنية في بلدة دير عامص، إضافة لقصف على بلدة حناوية بقضاء الصور. هذا ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال في جنوب لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلال 24 ساعة أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله اللبناني. وقال الجيش إنه استهدف مستودع أسلحة ونقاط مراقبة ومنشآت كان الحزب يستخدمها لتنفيذ هجمات، وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل عناصر من الحزب في المواقع المستهدفة من جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن إيران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود على حد تعبيره، كما أشار إلى أنه لا يمكن تقييم معدلات الفائدة قبل نهاية حرب إيران، لافتا إلى أن الإيرانيين يصرخون من آثار الحرب وفق وصفه. وفي وقت سابق قال ترامب إن الوقت ينفذ أمام إيران وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على إيران، غير أن رفض طهران عددا من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى طاولة المباحثات. بحث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا إمكانية استئناف الحرب على إيران، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تناول مستجدات الملف الإيراني، حيث أطلع ترامب نتنياهو على نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تلقت مجموعة من الملاحظات الأمريكية على مقترحها عبر الوسيط الباكستاني رغم رفض واشنطن للمقترح الأخير. وأضافت الوزارة أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس الأحد، وأن مطالب طهران تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وأنها لن تناقش حقها في تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى استمرار تبادل وجهات النظر عبر إسلام آباد. وبشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، قالت الوزارة الإيرانية إن فرقا فنية إيرانية وعمانية اجتمعت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان للتفاوض على آلية لضمان العبور الآمن في المضيق. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أن يكون في مفاوضة.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الشرعي يشارك بكلمة مسجلة في اجتماعات جمعية الصحة العالمية ويقول إن إعمار سوريا يؤسس لواقع بيئي وصحي مستدام. مجلس الاتحاد الأوروبي يشطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات بينهما وزارتا الدفاع والداخلية، ويمددها على أفراد مرتبطين بنظام المخلوع. احتجاجات في حماة والرقة على تسعيرة القمح الجديدة، ومطالبات بإعادة التقييم وإنصاف الفلاحين. صندوق التنمية يعلن خططا لتوزيع 15 مليون دولار من أموال تبرعات، ويقول إنها تشمل القطاعات الأكثر احتياجاً.

0: قال الرئيس أحمد الشرع في كلمة مسجلة أمام جمعية الصحة العالمية إن سوريا تواصل مسار التعافي والإعمار ضمن رؤية تعزز الأمن الصحي والبيئي المستدام، مشيرا إلى التزامها بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 ودعم عودة السكان إلى حياة آمنة وكريمة.
1: تأتي مشاركتنا في أعمال الدورة 79 جمعية الصحة العالمية لتؤكد أن سوريا وهي تمضي بخطى واثقة في مسار التعافي تؤدي اليوم دورا محوريا وفاعلا في صياغة أمن صحي إقليمي وعالمي مستدام. إن رؤيتنا تنطلق من مبدأ صحة الإنسان أولا بوصفه غاية وطنية مستدامة، وانطلاقا من هذه الرؤية نعمل على إعادة بناء منظومتنا الصحية لتكون شبكة أمان متينة تكفل العدالة والشمولية لكل مواطن ومواطنة وتمتد خدماتها إلى كامل الجغرافيا السورية. ويتضع جمعيتكم الموقرة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة في صدارة أولوياتها، فإن مسيرة الإعمار في سوريا تؤسس لواقع بيئي وصحي مستدام يصون أمن أجيالنا القادمة. ولأن الاستقرار الإنساني هو جوهر الاستدامة، فقد التزمنا وطنيا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 27 و2000، إذ نرى في هذا الهدف تجسيدا عمليا لخطة العمل العالمية للمناخ والصحة. فالطريق الأساس لحماية الإنسان من التداعيات المناخية يكمن في تأمين عودته من البيئات الهشة إلى رحاب الاستقرار والحياة الآمنة والكرامة الإنسانية.
0: وأكد الشرع أن المشروع الوطني السوري يعتمد على كفاءات السوريين في الداخل والخارج، إلى جانب توسيع التعاون والشركات الدولية أو الشراكات الدولية في المجال الصحي بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتبادل الخبرات.
1: إن التحديات الكبرى التي واجهناها والتي نتجاوزها اليوم بثبات منحت بلادنا منعة تجعلها ركيزة أساسية في حماية الأمن الصحي العالمي، ونحن نمضي في مشروعنا الوطني مستندين إلى إرادة شعبنا وطاقاته وإلى كفاءات السوريين حول العالم الذين يمثلون رصيدا وطنيا وشريكا أصيلا في بناء وطنهم في تكامل مع الشراكات الدولية والتعاون العالمي المثمر. ومن هذا المنطلق تحضر سوريا اليوم لترسخ شراكات بناءة تقوم على تبادل الخبرات والموارد لخدمة صحة الإنسان، ونمد أيدينا لنضع تجربتنا قيمة مضافة في هذا الجهد الإنساني المشترك. أشكر لكم اهتمامكم، ولكم من دمشق ومن شعب سوريا كل التقدير والسلام.
0: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني جوانب العمل المشترك بين الجانبين. كما أوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول دعم جهود التعافي في سوريا ومختلف أوجه التعاون في المسارات ذات الاهتمام المشترك، في حين أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم الاستقرار ويحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارة الدفاع والداخلية، وذلك تعزيزا للانخراط الأوروبي مع سوريا. كما قرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع حتى الأول من حزيران من عام 2027. وأكد الاتحاد الإبقاء على العقوبات

0: الفردية المرتبطة بالنظام المخلوع والأسباب أمنية، محذرا من أن الشبكات التابعة للنظام المخلوع لا تزال تتمتع بنفوذ قد يعوق عملية الانتقال والمصالحة الوطنية. وينضم إلينا من باريس مراسل تلفزيون سوريا إلاف قداح. مرحبا بك معنا إلاف، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق برفع العقوبات، ضعنا في تفاصيل هذا الخبر.
1: نعم بالفعل ديما، الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي قرروا تمديد أولا العقوبات المفروضة على مسؤولين وكيانات تابعين لنظام بشار الأسد المخلوع، فيما قاموا بإلغاء العقوبات ورفع العقوبات عن 7 كيانات سورية أهمها وزارتي الداخلية والدفاع. طبعا في شهر مايو من عام 2025 رفع الاتحاد الأوروبي أيضا العقوبات عن 22 كيانا سوريا أهمها هذه الكيانات المرتبطة بقطاعي النفط والبنوك، أي تم رفع العقوبات وإلغاء العقوبات عن كل البنوك السورية المرتبطة بالحكومة السورية الجديدة وكل الشركات النفطية المرتبطة أيضا بالحكومة من أجل تسهيل عمليات إعادة الإعمار ورفع سوية الاقتصاد السوري في الفترة المقبلة. أما بالنسبة للعقوبات المفروضة على مسؤولين تابعين للنظام أو كيانات ساهمت في تعزيز ودعم آلة النظام العسكرية، ما تزال هذه العقوبات قائمة وتم تمديدها ديما حتى حزيران من العام المقبل. هذه العقوبات تشمل أولا بالنسبة للكيانات والمؤسسات تجميد أصول أموال في البنوك الأوروبية وحظر أي مواطن أوروبي من التعامل معهم أو تمويل هذه الكيانات. أيضا بالنسبة للأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد المخلوع، عقوبات تشمل منع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وحظر التعامل مع هذه الشخصيات وتجميد أصول أموال هذه الشخصيات إن وجدت في البنوك الأوروبية. إذا تحدثنا عن أبرز المسؤولين المعاقبين والذين تم تمديد العقوبات ضدهم، هم بشار الأسد، ماهر الأسد، علي مملوك، جميل حسن وعشرات الضباط والقادة العسكريين المرتبطين بنظام بشار الأسد والمتورطين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة ديما إلى عشرات الوزراء من الحكومات السابقة المرتبطة بنظام بشار الأسد المخلوع وعشرات المستثمرين ورجال أعمال وعلى رأسهم محمد حمشو وقاطرجي المرتبطين أيضا بنظام بشار الأسد. أما بالنسبة للكيانات، تم إبقاء العقوبات على 51 كيانا ومؤسسة، أبرزها عقوبات ضد شركة بنا للعقارات وشركة القاطرجي وشركة حمشو الدولية ومؤسسة أو شركة شام القابضة، إضافة إلى عقوبات ضد المؤسسات العسكرية، مؤسسة الإسكان العسكرية والفرقة الرابعة ومديريات الأمن السياسي والمخابرات العسكرية والمخابرات الجوية وفيلق القدس. إذن هذه العقوبات لا يمكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يتم رفعها طالما هي مرتبطة بنظام بشار الأسد المخلوع والهارب، وطالما أن هؤلاء المسؤولين ما يزالون لا يوجد أي عقوبات أو لا يوجد أي أحكام ضد هؤلاء المسؤولين، معظم هؤلاء المسؤولين ما يزالون خارج قبضة العدالة السورية أو العدالة الدولية. هناك أيضا كما يعلم الجميع محاكمات في أوروبا ضد العديد من المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا وليس فقط في سوريا أمام القضاء السوري، وبالتالي تستمر هذه العقوبات ديما حتى عام أو حتى حزيران من عام 2027. ومن المفترض دائما يتم تمديد هذه العقوبات في شهر حزيران من كل عام، يتم تمديدها مرة جديدة. من المتوقع أن يتم تمديد هذه العقوبات ضد هؤلاء المسؤولين طالما لم يتم القبض عليهم ولم يخضعوا للعدالة القضائية سواء هنا في دول الاتحاد الأوروبي أو في الداخل السوري.
0: شكرا جزيلا لك إلاف قداح، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من باريس. كشفت وكالة رويترز أن سوريا ستشارك في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة 7 ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزير المالية السوري محمد ياسر برنية، وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي. كما أوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادمة

0: قيادة مجموعة السبع في حزيران المقبل، لافتة إلى أن المشاركة تعكس مساع لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة. دانت وزارة الخارجية الهجوم الذي استهدف أراضي دولة الإمارات باستخدام 3 طائرات مسيرة، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يثير مخاوف جدية نظرا لحساسية المنشآت النووية المدنية، كما أكدت الخارجية أن استهداف المنشآت المدنية لا سيما المرتبطة بالطاقة النووية السليمة يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، مجددة موقفها الرافض لمثل هذه الهجمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك بحث مستجدات سوريا وسبل دعم الاستقرار فيها. وذكرت الخارجية السعودية أن الجانبين ناقشا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل دعم الاستقرار، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة بعقد وفد منها مباحثات مع مسؤولين أردنيين لمناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك لتطوير عمل مديريات الشركات وتوزيع التعاون في مجالات مراقبة الشركات والتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل الإلكتروني. كما أوضحت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يأتي بعد توقيع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ونظيره الأردني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والإداري ونقل الخبرات. واستعرض الجانب السوري خلال الاجتماع آليات تسجيل الشركات المعتمدة حالياً، إلى جانب الأنظمة والبرامج المستخدمة وخطط التطوير والتحول الرقمي الجاري تنفيذها في قطاع الخدمات الإدارية والتجارية. أعلن وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعادة حزمة إصلاحات تشريعية جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. أوضح عنجراني أن الإصلاحات تشمل قوانين الإدارة المحلية والبيئية والإنفاق العام والتنظيم العمراني، وتهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة ووضوحا. وأشار عنجراني إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، بما يسرع تقديم الخدمات ويحسن جودة الاستجابة واتخاذ القرار على المستوى المحلي. أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية بالحسكة والمالكية والقامشلي بمحافظة الحسكة، كما أصدرت القائمة المتعلقة بالدائرة الانتخابية في عين العرب بمحافظة حلب. وقالت اللجنة إنها ستختار من القوائم القائمة النهائية المتضمنة نصاب كل من الدوائر بحسب النظام الانتخابي المؤقت. ونص القرار على حق كل ذي مصلحة في الطعن على القائمة الأولية أمام لجنة الطعون في الحسكة وعين العرب اليوم وغدا، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب. نظم مزارعون وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في مدينة صقلبية بريف حماة اعتراضا على التسعيرة الجديدة لطن القمح.
1: مطالبني النظر بموضوع الفلاح، تسعيرة الحنطة، تسعيرة الحنطة ما هي مضبوطة للفلاح، الفلاح خسران والفلاح هو عم يقدم كل شيء. طيب يا وزير الزراعة، أنت قاعد على كرسيك، لولا مو الفلاح عم يقدم، منين تأخذ راتبك؟ معناته الفلاح شو أخذ؟ ماشي، يعني حصد الحنطة وعطاها للدولة.
2: أنا بالنسبة لي مكلفني أديلهم 127 دولار.

0: وهون مقطوع الإجمالية 300 كيلو، يعني إذا على 330 أنا بكون خسران، بكون حاط من جيبي.
1: إذا تم السعر السنة الجاية ما نزرع نهائي، نترك الأرض بور وما نزرعها، لأنه أنا تعب سنة كاملة عم انطرها من الصبرة، من البرد، من الجفاف. أنا اليوم أنا لو جاي موجة برد هاي القوية من كم يوم طلعنا خاصين، خسرت أنا كل شيء.
2: ما ضلبوا عندنا موسم غير هالحمطة، نطالبهم بالتراجع عن هذه التسعيره وبلشي يحسنون التسعيره احسن من هيك.
3: ايش قد السعر اللي يوفي مع الفلاح؟
2: يعني مو اقل من 450-500، لانه ما ظل موسم شغال عندنا غير الحنطه، لا حبه سوداء لا كمون لا كزبره، كله يعني خرب بسبب الرطوبه.
4: التسعيره اللي اجت هلا ما بتوفي معنا، نحن اليوم الدرهم كلفنا 100 دولار، 130 دولار، اليوم التسعيره هي ما بتوفي معنا. مثلا نحن وقت تسلمونا البذار عاطل، الامطار عطلت المحصول، المحصول اجى مرض، فنحن نطالب سياده الوزير، نطالب سياده الرئيس بالنظر من اجل تسعيره الحنطه.
5: ما طلبنا باعاده النظر بتسعيره الحنطه. نحن فلاحين، اذا بدي طلع السعر هذا ما بنجيب حق بداره، واحنا كنا مديونين للجمعيه، مديونين.
6: وينضم إلينا عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا من السلامية في ريف حماة. مرحبا بك معنا عراق، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بكيف يبدو الوضع بعد هذه التسعيرة الجديدة لسعر القمح والاحتجاجات التي خرجت من قبل المزارعين، ضعنا في التفاصيل.
7: نعم، مرحبا ديما. في الحقيقة المزارعون نظموا وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة لإدارة وتطوير الغاب في إسقليبية، ولكن هناك أيضا يعني احتجاجات في معظم المحافظات وفي معظم المناطق، في معظم مناطق محافظة حماة. بالأمس رصدنا في مدينة سلامية آراء بعض المزارعين، هناك احتجاج واسع على هذه التسعيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة، وهي كما ذكر المزارعون بأنها تسعيرة مجحفة بحقهم، خصوصا أن الدرهم الواحد يعني أو الطن الواحد من القمح يعني يعادل على الليرة السورية على الدولار حوالي 330 دولار، في حين أنهم توقعوا بأن يكون الحد الأدنى في أسوأ الأحوال أن يكون حوالي 450 إلى 600 دولار للطن الواحد. المزارعون الذين نظموا الوقفة كانت لديهم عدة متطلبات، أولها والمطلب الرئيسي منها هو إعادة النظر في هذه التسعيرة، تسعيرة القمح، وهي كما ذكرنا بأنها مجحفة بحقهم كما ذكر الفلاحون أو المزارعون. هناك أمر آخر يعني تعويض الفلاحين المتضررين من المواسم السابقة، مثل في عدة أنواع من المزروعات مثل موسم الكمون والحبة السوداء. في مواسم الخير يعني يكون بعض المحاصيل تنجح بشكل كبير وبعض المحاصيل تتضرر بشكل كبير وتسبب خسائر بمئات الملايين يعني لأصحابها أو للمزارعين. هناك أمر آخر طالبوا بدعم الفلاحين من قبل الحكومة من خلال مثل الأسمدة، مثل الأدوية، المبيدات، أيضا يعني بكل بالمحروقات، أيضا خصوصا المحروقات ارتفعت بحوالي 25 إلى 30% لبعض الأنواع مثل المازوت والبنزين وغير ذلك، وهو ما يؤثر على أسعار القمح وعلى التكاليف إنشاء هذا القمح. أيضا يعني هناك طلبات أخرى مثل يعني دعم المحاصيل أو تعويض الفلاحين في حال حصول لا سمح الله كارثة مثل حرائق في بعض المزروعات أو في المرحلة القادمة، خصوصا في الفترة القادمة، خصوصا أن الشعير والقمح يعني هو مادة قابلة للاشتعال بشكل فوري وبمساحات واسعة أيضا. وهو أيضا يعني طالبوا به بأن يكون هناك خطة من أجل منع هذه الحرائق ومن أجل تعويض الفلاحين في حال حصول هذه الكوارث لا قدر الله. أيضا هناك يعني مطالب أخرى مثل أيضا دعم الفلاحين بتفعيل الوحدات الإرشادية في بعض في المناطق النائية وفي المناطق التي تضررت بعد الحرب، خصوصا أن الزراعة والثروة الحيوانية هي مصدر رئيسي لهؤلاء الفلاحين بعد التحرير.
6: طب هل لدى جمعية الفلاحين أي تواصل عراق مع وزارة الاقتصاد، مع الجهات المعنية، يعني بالتوازي مع هذه المطالب ربما

0: إنصاف الفلاحين أو حتى ربما العدول على هذا القرار؟ نعم.
1: نعم، تواصل، هناك تواصل من قبل الفلاحين مع بعض، مع الجمعية الفلاحية، مع اتحاد الفلاحين أيضا، من أجل إعادة النظر. هناك يعني مطالب محقة، ولكن في الحقيقة هناك فقط الوعود من قبل المسؤولين. وأيضا في هناك أيضا يعني أعضاء مجلس الشعب وعدوا الفلاحين بإيصال أصواتهم للوزارة بشكل مباشر إلى رئاسة الجمهورية، خصوصا أن بعض الفلاحين يعني قاموا بالوعيد أو بأنهم لن يزرعوا العام القادم الحنطة، أو أنهم لن يسلموها إلى وزارة الزراعة، خصوصا أن هذا الأمر يعني يفتح باب للتجار بأن يستغلوا هذا الوضع ويقوموا بتخزين القمح، وبالتالي يعني يتأثر المزارع ويتأثر الاقتصاد بشكل عام.
0: أشكرك جزيل الشكر عراق زين، ومراسل
1: شكرا لك.
0: تلفزيون سوريا كنت معنا من السلمية في ريف حماة.
1: شكرا لك.
0: أفادت مصادر محلية بأن عددا من الفلاحين احتشدوا في دوار النعيم بمدينة الرقة احتجاجا على التسعيرة الجديدة للقمح. انتقد المجلس الوطني الكردي قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي، معتبرا أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج ولا تضمن حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأوضح المجلس أن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل واليد العاملة جعل الزراعة عبئا كبيرا على المزارعين، ما أثار حالة من الاستياء بينهم. وحذر المجلس من أن استمرار هذه التسعيرة قد يدفع العديد من الفلاحين إلى تقليل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، مطالبا بإعادة النظر بالأسعار وتقديم دعم حقيقي للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة حددت سعر شراء طن القمح القاسي من الفلاحين ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، ما أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة القرار.
2: ما إن يقترب موسم تسويق القمح في سوريا ليتجدد معه الجدل السنوي ذاته، فبعد إعلان الدولة أسعار الشراء تصاعدت موجة الاعتراضات من الفلاحين معتبرة التسعيرة بعيدة عن واقع الكلفة، ولعل هذا العام يبدو مختلفاً قليلاً بعد خروج الإدارة الذاتية من معادلة القمح بعد التطورات الأخيرة في شمال شرقي سوريا. هذا الجدل وجد صداه سريعاً هذا العام مع صدور قرار وزارة الاقتصاد والصناعة الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم 2026 ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وإعلانها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم تسلم محصول القمح هذا العام. التسعيرة الجديدة وفق مزارعين تكشف فجوة واضحة، إذ لا تواكب ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والري، ما دفعهم للمطالبة بمكافآت إضافية عند تسليم المحصول بهدف تشجيع التوريد وإنصاف المزارعين. في المقابل يرى مراقبون أن السعر المعلن يظل مقبولاً في حالة واحدة فقط، وهي عندما تتم مقارنته بأسعار القمح المستورد التي تدور حول 275 دولاراً للطن الواحد، محذرين في الوقت ذاته من أن الاعتماد المتزايد على الاستيراد يحمل تداعيات سلبية أبرزها إضعاف الإنتاج المحلي وخسارة فرص

العمل وتقليص هامش الاستقلال الوطني في القرار الغذائي. وبين هذا وذاك، تراهن الحكومة على موسم واعد قد يحد من استيراد القمح، مستندة إلى ما قالت أنه مؤشرات إيجابية في الإنتاج الزراعي، إذ تشير تقديرات

0: الاكتفاء أم تفتح الباب لموسم جدل جديد ومخاوف متجددة؟
1: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، وبموجب المرسوم يتولى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئاسة اللجنة التي تضم عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية والصحة ونوابهم، إضافة إلى المدير العام للجمارك. هذا وأصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإعفاء مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط زمنية وقانونية، وينص المرسوم رقم 117 لعام 2026 على إعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 حتى 278 من قانون الجمارك من الغرامات المفروضة عليها، شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة فقط. كما يعفي المرسوم البضائع الناجمة عن الحجز من الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات على أن تعود الرسوم المستوفاة بموجبه إلى حساب الخزينة العامة. واشترط المرسوم أن تكون المخالفات قد ارتكبت قبل 8 من كانون الأول 2024 وأن تجرى التسوية خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه. واستثنى المرسوم قضايا المخدرات والمخالفات التي صدرت بها أحكام قطعية أو جرت تسويتها قبل تاريخ صدوره. أعلن جيش الاحتلال إعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية. وفي سياق متصل أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.
2: في حادثة تصعيدية تزيد من التوتر بين سوريا وإسرائيل، يجتاز مستوطنون إسرائيليون الأراضي السورية في استفزاز جديد يهدد الاستقرار بالمنطقة، وهو تطور دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلن عن تفاصيل ما جرى، إذ صرح بإعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود، وأشار في بيان إلى إدانته لعملية الاجتياز، معتبراً أنها مخالفة جنائية تعرض قوات الجيش والإسرائيليين للخطر. جيش الاحتلال أضاف أن المواطنين الإسرائيليين المعتقلين تم تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي وقت سابق تجمع مستوطنون إسرائيليون من حركة ما يسمى برواد الباشان عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية. يرى مراقبون أن هذا الاختراق الحدودي يفتح نافذة على تصعيد محتمل قد يجر المنطقة إلى مواجهة خطيرة، لا سيما إن كان هناك أوامر تحريضية للمستوطنين، وهو ما يضع المنطقة على حافة الانفجار، لا سيما مع رفض إقليمي ودولي للمشاريع الانفصالية في سوريا. التطور الأخير يترافق مع انتهاكات متواصلة لجيش الاحتلال، إذ يواصل توغله برياً في المناطق الحدودية الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة، وينفذ عمليات دهم وتفتيش وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح المراسل أن الدورية فتشت عدداً من المنازل في القرية خلال توغلها. وفي وقت سابق ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق ريفي القنيطرة الجنوبي والأوسط وسط تحليق مكثف لطائرات مروحية في المنطقة.

0: نفذ أهالي في قرية الهوشان بريف عين عيسى شمال الرقة وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة الألغام والمخلفات الحربية في المنطقة. وقالت مصادر محلية إن الوقفة جرى تنفيذها على طريق M4 الدولي لدفع الجهات الرسمية إلى تدخل عاجل لمعالجة ملف مخلفات الحرب. وطالب المشاركون في الوقفة بتسريع عمليات إزالة الألغام التي تركتها قسد في القرية. أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بالإعفاء المؤقت من رسوم الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار الذي يطبق من 18 إلى 31 من أيار الجاري يأتي انطلاقاً من الحرص على تمكين السوريين المقيمين في الخارج من قضاء عطلتهم بين أهلهم وتيسير عودتهم وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وأضافت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من القرار أن يكون مالك السيارة أو مستخدمها سوري الجنسية، وأن يتم إدخال المركبة بقصد الزيارة المؤقتة مع التقييد أو التقيد بجميع الأنظمة والإجراءات النافذة. هذا وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لتلفزيون سوريا إن قرار إعفاء جميع السيارات التي يقودها سوريون من رسوم الدخول عبر المنافذ يأتي لمرة واحدة ويستمر حتى نهاية شهر أيار الجاري.
1: أصدرنا مساء البارحة القرار 45 الذي ينص على إعفاء سيارات أهلنا السوريين، السيارات الأجنبية التي يمتلكونها من رسم سمة الدخول خلال الفترة الممتدة اعتبارا من اليوم 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري. جميع السيارات السوريين التي يقودها السوريين سواء كانت في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها سيكون إن شاء الله لهم عفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى، وسيمكنهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
0: وأضاف علوش لتلفزيون سوريا بخصوص عبور قافلة ترانزيت من معبر تل أبيض باتجاه الأراضي العراقية إنها أول قافلة ترانزيت تسير عبر طريق M4 منذ 15 عاما.
1: بشكل يومي لدينا قوافل من التنف واليعربية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية، بشكل يومي يوجد عليها قوافل ترانزيت وهي بازدياد، لكن الجديد هو الذي حصل البارحة أن هذه القافلة أتت من فاس تل أبيض. من فاس تل أبيض هذه أول مرة تأتي منه قوافل ترانزيت، وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الإنفور، كون الإنفور كان تحت سيطرة قسد خلال السنوات الماضية.
0: أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أن يوم الثلاثاء 26 من أيار الجاري سيكون يوم عرفة، في حين يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء في 27 من أيار. وأوضح الأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى إبراهيم الحسون لوكالة سانا أن اللجنة أثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الأحد خلال فعالية رصد أقيمت بالتعاون مع الجمعية الفلكية في جبل قاسيوم بدمشق، مؤكدة أن اليوم الاثنين 18 من أيار هو غرة شهر ذي الحجة. وأشار الحسون إلى أن مشاركة مئات المهتمين وفرق الرصد الفلكي باستخدام التلسكوبات، مشيرا إلى أن الرؤية تمت عملا بالسنة النبوية الشريفة في تحري الأهلة. أعلنت وزارة الأوقاف استمرار وصول أفواج الحجاج السوريين إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية. وقالت الوزارة إن فرقها تتابع العمل ميدانياً وتقدم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى مكة المكرمة، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج. وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين انطلقت من مطار دمشق الدولي في 9 من شهر أيار الجاري على أن تستمر حتى 21 من الشهر ذاته.

0: تتواصل الجهود التنظيمية والخدمية لتوفير تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإرشادية والنقل، حيث أشاد عدد من الحجاج بحجم التسهيلات المقدمة، مؤكدين أن الاستعدادات تعكس حرص الجهات المعنية على راحة الزوار وتمكينهم من أداء الشعائر بكل سهولة.
1: شعور ما يوصف اللي جاي، شعور فرحة لما ما بعدها فرحة، يعني أحسن من هيك استقبال شو بدنا. والأكل ما شاء الله عليه تعشوا، وفندق نظيف الله يبارك فيهم وأهليهم إن شاء الله، أحسن من هيك شو بدنا نحن، ونحن ضيوفكم فمفروض تستقبلونا يعني على الاستقبال هذا.
2: أول مرة الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا الحمد لله، يعني شعور يعني لا يوصف بالسعادة. إحنا هلا بدنا ننزل نعمل عمرة، يعني والله قلبنا عم يدق هنا شفي كعبة أول مرة. الحمد لله رب العالمين، الله طعمنا يعني الحمد لله عطاء ورضا.
0: في أخبارنا المحلية، نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة رقابية مفاجئة على 10 مخابز في دمشق وريفها بهدف التحقق من جودة الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات المعتمدة. وقالت الهيئة إن نتائج الجولة سجلت مخالفات متعلقة بتدني جودة المنتج والتلاعب بأوزان ربطات الخبز المخصصة للبيع للمواطنين، حيث أظهرت الكشوفات الميدانية وجود نقص ملحوظ في أوزان الربطات لدى بعض الأفران. وأوضحت الهيئة أنها نظمت 5 ضبوط تموينية بحق الأفران المخالفة. أعلن صندوق التنمية عن خطط توزيع التخصيص الأول لمبلغ 15 مليون دولار من أموال التبرعات على المناطق والقطاعات الأكثر تضرراً، وتشمل الخطة تخصيص 6 ملايين دولار للتمكين الاقتصادي ودعم الأسر، و5 ملايين دولار لتطوير الخدمات الصحية، و3 ملايين دولار لقطاع التعليم وإعادة الأطفال للمدارس، بالإضافة إلى 1 مليون دولار لقطاع الأمن والسلام المخصص لإزالة الألغام والأنقاض وتأمين الأحياء المتضررة. أقامت مؤسسات المجتمع المدني في دار الأوبرا بدمشق فعالية لتكريم رموز الثورة السورية بحضور شخصيات رسمية وشعبية.
3: في مسار الثورة السورية برزت شخصيات حملت مسؤوليتها.
4: هلأ بعد التحرير، المحطة الأولى اللي نحن كنا عم نفكر فيها أنه تكون محطة تكريم لكل واحد بيستحق التكريم. نحن ما هدفنا نكرم فئة واحدة أو مجموعة صغيرة، هدفنا مستوى عالي، هدفنا مستوى بعيد، هدفنا يكون شامل لكل اللي بيستاهلوا التكريم. والحمد لله يعني هن كثر، لأنه كثيرة كانت التضحيات.
5: هلا في الحقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل وعلى القائمين على هذا التكريم. حقيقة هذا بيعنينا شيء كثير، لأن نحن أول شيء عم نشوف رموز الثورة السورية موجودين على هيدي المنصة وعم بيتكرموا، وهذا الشيء بيرجع كل السوريين لحتى يتذكروا هيدي الرموز ويعرفوا مدى أهمية يعني هذا العمل اللي قاموا فيه. أيضا عم نشوف عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وهذا بيذكر كل السوريين بالشهداء واللي ضحوا واللي قدموه في سبيل نصر هيدي الثورة السورية.
0: أكدت مديرية المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم بيت الإخوات مسجلة أو مرخصة لديها، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، وذلك على ضوء ورود اسم المنظمة في قضية الشابة بتول علوش. ودعت المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة والمنظمات العاملة ضمن إطارها القانوني، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها. أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية بطرطوس حملة لمكافحة ظاهرة التسول بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في المدينة.

0: اليوم انطلقت حملة استراتيجية مكافحة التسول يلي هي برعاية محافظة طرطوس. الحملة انطلقت من مديرية شؤون الاجتماعية والعمال بمساهمة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وتم توزيع بروشورات. كانت شعار الحملة لا تعطوا ونعطونا، لأن في كتير ناس عم تعطي المتسول وبس في كتير حالات ما عم توصل للناس المستحقة.
1: حذرت دائرة الإنذار المبكر من استمرار هبات رياح قوية تؤثر على سوريا بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم غد الثلاثاء، وأوضحت أن الرياح ستكون نشطة على معظم المناطق مع اشتدادها بشكل خاص في الوسط والجنوب والبادية، وقد تكون أقوى على المرتفعات والمناطق الجبلية والساحلية الغربية، ما سيؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحول الأجواء إلى سديمية ومغبرة في عدة مناطق. كما دعت الدائرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تشمل تثبيت الأجسام القابلة للتطاير ومنظومات الطاقة الشمسية وتأمين الخيام وتجنب المناطق المرتفعة والأشجار والأبنية المتصدعة وأعمدة الكهرباء والابتعاد عن العمل في الأماكن المكشوفة لتفادي الحوادث. آخر التطورات في لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع قتلين اثنين وجريحين إثر غارة إسرائيلية على بلدة دوروس بقضاء بعلبك شرق لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي شن غارة ثانية على بلدة قانا في قضاء صور، استهدفت منزلا وسوته بالأرض، كما استهدفت بثلاث دفعات متتالية عددا من المباني السكنية في بلدة دير عامص، إضافة لقصف على بلدة حناوية بقضاء صور. هذا ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال في جنوب لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلال 24 ساعة أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله اللبناني. وقال الجيش إنه استهدف مستودع أسلحة ونقاط مراقبة ومنشآت كان الحزب يستخدمها لتنفيذ هجمات، وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل عناصر من الحزب في المواقع المستهدفة من جنوب لبنان. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك معنا مايا، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بآخر التطورات الميدانية والقصف الإسرائيلي.
2: نعم ديما، بدأ اليوم في الجنوب اللبناني حيث قام جيش الاحتلال كعادته بإطلاق إنذارات للقرى ولسكان القرى والبلدات بالإخلاء الفوري. قام في ساعات الصباح جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات لسكان وقاتلي وأهل بلدة حاروف في الجنوب اللبناني، كذلك برج الشمالي ودير عامص. ومنذ قليل قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة قانا وحنوي في الجنوب اللبناني قضاء صور، وكذلك بلدة دير سريان ودير عامس. وكانت قد أعلنت الصحة اللبنانية عن وقوع قتيلين في غارة قام بها وشنها جيش الاحتلال على بلدة دورس في بعلبك، ما أدى إلى وقوع قتيلين، والقتيل هو الأول هو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم، إضافة إلى مقتل ابنته، وكذلك تم إصابة شخصان آخران في الغارة التي استهدفت بلدة دورس في البقاع. وأعلنت أيضا الصحة اللبنانية يوم أمس عن وقوع 7 قتلى جراء غارات استهدفت قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. وأعلن جيش الاحتلال أيضا بأنه في ساعات الصباح بأنه يوم أمس قام باستهداف 30 موقعا ومركزا تابعا لحزب الله في الجنوب اللبناني. وكذلك الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في سماء الجنوب اللبناني وفي عدة مناطق في الجنوب. إذن الغارات لا تزال مستمرة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني وكذلك في العمق اللبناني في دورس بعلبك حيث غارت ليل أمس، كذلك أيضا الغارات مستمرة في قرى

0: وبلدات قضاء صور وبنت جبيل والنبطية. حزب الله أعلن في عدة بيانات له بأنه قام باستهداف تجمعا لجنود جيش الاحتلال، إضافة إلى آليات تابعة لجيش الاحتلال في بلدة دير سريان في الجنوب اللبناني. حتى الساعة الهدنة التي قام بها أو التي تم التوصل إليها بين لبنان وبين إسرائيل برعاية أمريكية، هذه الهدنة هي تعد هشة وتوصف بالهشة، لأن هناك اختراق واضح لهذه الهدنة من قبل جيش الاحتلال الذي يكثف غاراته في القرى والبلدات في لبنان. وكذلك أيضا الإدارة الأمريكية الراعية لهذه الهدنة تمنح وتعطي ذريعة لجيش الاحتلال بأن يكون أن يشن غارات وبتنقل الحركة في الجنوب اللبناني وأن يشن الغارات على القرى والبلدات. كذلك أيضا عند كل إطلاق إنذارات من قبل جيش الاحتلال نرصد حركة نزوح من قبل البلدات والمناطق التي يقوم جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات. وفي ساعات الصباح أيضا قام عدد من السكان المتبقين في البلدات التي قام جيش الاحتلال بإنذارها بالخروج منها والنزوح إلى مدينة صور التي تعتبر نوعا ما هي بعيدة بشكل مباشر عن الغارات، إلا أنها تستهدف بكثير من الأحيان من قبل جيش الاحتلال.
1: شكرا جزيلا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت.

التطورات الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن إيران تتحدث عن الاتفاق، ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود على حد تعبيره. كما أشار إلى أنه لا يمكن تقييم معدلات الفائدة قبل نهاية حرب إيران، لافتا إلى أن الإيرانيين يصرخون من آثار الحرب وفق وصفه. وفي وقت سابق قال ترامب إن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات اليوم مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على إيران، غير أن رفض طهران عددا من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى طاولة المباحثات. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تلقت مجموعة من الملاحظات الأمريكية على مقترحها عبر الوسيط الباكستاني، رغم رفض واشنطن للمقترح الأخير. وأضافت الوزارة أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس الأحد، وأن مطالب طهران تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وأنها لن تناقش حقها في تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى استمرار تبادل وجهات النظر عبر إسلام أباد. وبشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، قالت الوزارة الإيرانية إن فرقا فنية إيرانية وعمانية اجتمعت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان للتفاوض على آلية لضمان العبور الآمن في المضيق. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميذ.

0: يحيى.
1: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال؟
0: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
1: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
0: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
1: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
0: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
1: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
0: نعم،
1: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
0: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
1: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
0: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
1: أنت متأثرة جدا بالتراث.
0: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
1: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
0: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
1: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884.

في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغل في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.

تحديات زراعية في مناطق شرق الفرات وفشل تكيف البذور المستوردة مع البيئة المحلية يقلل من إنتاج القمح.

محافظة دمشق تدعو أصحاب التكاسي إلى تركيب اللصاقة الخاصة مجاناً عبر المراكز المعتمدة لإجراء إحصاء شامل لعدد المركبات. مواسم الصيد تنعش سوق السمك في بنغاز، ووفرة الأصناف البحرية ترفع الإنتاج وتزيد حركة الأسواق.

أهلا بكم في ملفنا الأول، حيث تواجه مناطق شرق الفرات تحديات زراعية نتيجة عوامل مختلفة، أبرزها إدخال بذور مستوردة لم تتكيف مع البيئة المحلية شبه القاحلة. ونقل موقع تلفزيون سوريا عن المزارع أبو رائد الذي يرى أن الترويج بأن البذور المستوردة عالية الجودة لم تنجح في التكيف مع ظروف المنطقة. وأضاف أبو رائد أنه في أول موسم كان الإنتاج مقبولاً وثمن البذور أرخص من البذور المحلية، لكن الأرض لم تعطي أكثر والبذار أصبح بحاجة للماء أكثر. من جانبه يرى المهندس الزراعي زكريا عبد الرزاق أن المشكلة تكمن في طبيعة البذور التي صممت لبيئات مختلفة، لأن البذور الهجينة قد تعطي إنتاجاً عالياً في ظروف مثالية، لكنها تكون أكثر حساسية للجفاف والتقلبات المناخية.

0: ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، حدثنا عن التحديات التي يواجهها المزارعون اليوم مع البذار الجديد الذي يدخل سوريا.
1: تحياتي لك كاترين ولمشاهدينا الكرام. نعم، رغم التحسن الملحوظ في الموسم الزراعي هذا العام بدير الزور نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأشهر الماضية كاترين، لكن لا تزال مناطق شرق الفرات تواجه تحديات كبيرة في إنتاج القمح بعد سنوات من التراجع والخسائر، بينما كان سابقا المزارعون مثلا يأملون بموسم يعوضهم عن الأعوام السابقة، الأعوام التي كانت فيها تراجعت فيها الزراعة بشكل كبير جدا. اليوم برزت مشكلة البذار كواحدة من أبرز الأزمات التي أثرت على المحصول، خاصة في الحسكة والقامشلي وأجزاء من الرقة وبعض الأراضي في دير الزور في الأراضي الزراعية الممتدة شمال شرق سوريا بشكل عام. طبعا اعتاد المزارعون على مواسم قمح كانت توصف بأنها حقيقة سلة غذائية لسوريا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تنتج مثلا الحسكة والرقة والقامشلي النسبة الأكبر من محصول القمح في البلاد، في يعني تشكل دير الزور كاترين جزءا مهما من هذا الإنتاج من محصول القمح، خاصة يعني في المناطق الواقعة على ضفاف نهر الفرات. لكن السنوات الماضية اللي تحدثنا عنها تراجع إنتاج القمح بشكل واضح نتيجة عوامل متعددة بينها الجفاف، ارتفاع أسعار المحروقات الأسمدة، إضافة إلى تراجع الدعم الزراعي وتضرر شبكات الري. الأشهر الماضية شهدت حديثا واسعا بين المزارعين عن سبب آخر وصفه كثير بأنه من أخطر الأسباب التي أثرت على الموسم الزراعي، وهو مشكلة البذار الموزعة سواء كان في مناطق سيطرة قسد الإدارة الذاتية قسد أو في مناطق أخرى. المزارعون مثلا في الحسكة والقامشلي قالوا أن كميات من البذار التي وزعتها مؤسسة إكثار البذار التابعة للإدارة الذاتية قسد لم تحقق النتائج المطلوبة حقيقة، خاصة يعني المشكلة واجهتهم منذ شهرين واليوم بات الحديث عنها كبير جدا. تحدث آخرون عن بذار قديمة أو غير متناسبة مع طبيعة المناخ في الشرق السوري في المنطقة الحارة المعروفة بحرارتها العالية. مزارعون أكدوا لنا أن بعض الحقول بقيت فيها مساحات فارغة كبيرة جدا نتيجة عدم إنبات جزء من هذه البذار، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على كثافة المحصول والإنتاج النهائي. أراد المزارعون كاترين تعويض الخسائر التي لحقتهم خلال السنوات العشر الماضية، في خاصة هذا الموسم الذي شهد هطول أمطار كبيرة جدا، إنما جاءت مشكلة البذار التي حالت دون ذلك. عانى الكثير من الفلاحين الآن من مشكلة عدم الإنبات، بعض الفلاحين أعادوا زراعة البذار ببذار أخرى فنبتت بشكل جيد، ما أكد لهم أو أكد لي المهندسين الزراعيين أن البذار التي

0: وزعت سواء كانت وزعت في مناطق قصد أو في مناطق أخرى هي بذار ربما تكون البعض قال أنها قديمة جدا في بعض مناطق الرقة والحسكة، مزارعون كثيرون اضطروا إلى زراعة أرض كاملة بعد فشل الإنبات، يعني ما أثر بشكل عام على القيمة المالية، يعني خسائر لحقتهم بشكل كبير جدا. طبعا الحسكة معروفة أنها تنتج أكثر من 80% من القمح في سوريا، اليوم فيها تراجع كبير خاصة مع هطول الأمطار، انعكست بشكل مباشر على الأمن الغذائي في عموم البلاد. والكل يعلم كاترين بالأمس برزت مشكلة تسعيرة كيلو القمح أو طن القمح التي حددتها الحكومة السورية، ما أثار حالة من الاستياء. نحن يعني كتلفزيون سوريا توجهنا إلى الأراضي الزراعية والتقينا ببعض المزارعين، البعض قال لنا إن بقيت هذه التسعيرة في السنة القادمة لن نزرع قمح، لن نزرع أبدا، بل سنزرع. يعني مثلا التقينا بمزارع كاترين عنده 100 دونم، قال سوف أزرع دونم أو 2 فقط لاكتفاء عائلتي، إنما أن أزرع 100 دونم ويعني الذي أضعه من مال أقبضه في الأخير فهذا غير مقبول بشكل كامل. كان هناك أيضا وقفة داخل مدرج محافظة دير الزور، التقى بعض المزارعين بنائب محافظ دير الزور، طرحوا مشكلتهم ووعد نائب محافظ دير الزور بنقل هذه المشكلة إلى وزارة الاقتصاد أو إلى دمشق بشكل عام، لأن المزارعين يشتكون بشكل كبير جدا من أن التسعير التي حددتها الحكومة لا تتناسب أبدا مع ما وضعوه من بذار وأسمدة، وكان هناك سقاية قبل أن تسقط أو تتساقط الأمطار بشكل عام في عموم الشرق السوري.
1: مصعب، بهذه النقطة من سيعوض المزارع اليوم؟
0: حقيقة لا أعلم، يعني لا نعرف من الذي سيعوض المزارع. المزارعين مثلا
1: بالأساس هل هناك أي تعويضات تم الوعود بها؟
0: حقيقة لا نعلم إن كان هناك إن وعد أحد هؤلاء المزارعين أم لا، إنما المشكلة الآن التي تواجه المزارعين هي مشكلة التسعير التي حددتها الحكومة 46 ألف ليرة للطن، يعني مشكلة كبيرة. المزارعين قالوا لنا أنهم تكلفوا بسقاية الأراضي، ومنهم من دفع عن عام كامل، يعني حتى لو تتساقط الأمطار هو دفع مسبقا قيمة السقاية، ومنهم من تحدث عن الأسمدة والبذار وأيضا لمكافحة الأوبئة والجراثيم التي يعني تأتي إلى هذه الأرض. إذن يعني قالوا لنا أنهم وضعوا مال كثير، اليوم سوف يعني يخسر في كل طن ما يقارب 1,000,000 ليرة سورية، فقال كيف لي أن أبيع بتسعيرة لا تتناسب معي. منهم من قال والله لن أبيع للحكومة أبدا، إنما سوف أجعلها علف للغنم في المنزل، لأنها هي مشكلة كبيرة التسعير التي حددت الحكومة. بحسب المزارعين، أنا أتحدث ما قاله لي المزارعون، أن المشكلة الآن أن يجب على الحكومة إعادة النظر في هذه التسعيرة بما يتناسب مع ما وضعه الفلاح في الموسم بشكل كامل. نعم قالوا أن هناك أمطار ساعدت بشكل كبير جدا، لكن هناك حراثة، هناك بذار، هناك يعني حصاد، وهناك يعني يد عاملة، ومشاكل كثيرة واجهتهم، اضطروا لدفع أموال كثيرة. اليوم إن باعوا بالتسعير التي حددت الحكومة سوف يعني يخسرون بكل طن ما يقارب 1,000,000 ليرة سورية، وتحدثوا عن تسعيرة ربما تتناسب معهم، يعني يكون سعر الطن ب8 مليون حتى يعني يتناسب مع البعض. أنا حقيقة لا أعلم ولا أستطيع أن أقدر ما يعني عناه الفلاح وما وضعه من مال، لكن ما وجدناه أن كل الفلاحين حقيقة معظم الفلاحين في الشرق السوري في دير الزور في الحسكة في الرقة هم يعني جاء البعض منهم مسافة تقريبا 50 أو 100 كيلو إلى محافظة دير الزور حتى يعني يقومون بوقفة احتجاجية أمام المحافظة، والتقوا بنائب المحافظة وطرحوا مشاكلهم بسبب التسعير التي حددتها الحكومة السورية.
1: مصعب، حدثنا أكثر عن هذه الوقفة الاحتجاجية.
0: الوقفة الاحتجاجية كانت صباحا عندما سمع المزارعين قبل أمس بالتسعير التي حددتها الحكومة، توجه معظم المزارعين سواء كان من الجزيرة السورية أو من شرق الفرات، من غرب الفرات، من الشميطية، من الخريطة، من مدن وقرى بعيدة، من أبو حمام، من البوكمال، من حتى البعض يعني من مدن وقرى قريبة من محافظة الرقة، جاءوا إلى مدينة دير الزور بشكل مباشر وتوقفوا أمام المحافظة، طالبوا مباشرة بإعادة النظر بالتسعير التي حددتها الحكومة، تسعير القمح بالذات، لأنها لا

0: تتناسب مع ما وضعوه من مال في الموسم بشكل كامل. محافظة دير الزور مباشرة التقت بهم، دخلوا إلى مبنى أو مدرج المحافظة الرئيسي والتقوا بنائب محافظة دير الزور وبعض الشخصيات المهمة منهم أعضاء مكتب تنفيذي مهتمين بالزراعة وشخصيات أخرى، التقوا بهم، طرحوا مشاكلهم، تحدثوا عن الأعباء التي تواجههم، المعوقات، وأيضا بعض منهم هدد أنه أنا إن كان هذه التسعيرة حقيقية لن أبيع للحكومة، وبعض آخر قال أنه في المواسم القادمة، في الموسم القادم إن كانت هذه التسعيرة ثابتة فهو سوف يلاقي خسارة كبيرة، لن أزرع أرضي بشكل عام. نائب محافظ دير الزور سمع لهم بشكل عام يعني، وقال سوف أنقل كل ما طرحتموه لي إلى دمشق أو إلى وزارة الاقتصاد أو إلى من حدد هذه التسعيرة ونسمع ماذا سوف يقولون، لكن ليست هناك أي وعود هل سوف يعاد النظر حقيقة بالتسعيرة، هل سوف ترفع التسعيرة في الأيام القادمة، هذا ما سوف نشهده في الأيام القادمة بالتأكيد. كاترين
1: مصعب، نتحدث اليوم عن مشكلتين تواجه المزارع، مشكلة تسعيرة طن القمح وأيضا مشكلة البذار المستوردة. حدثنا، هل هناك معلومات من أين تم استيراد هذه البذور؟
0: الكميات البذار التي وزعتها سابقا مؤسسة إكثار البذار التابعة للإدارة الذاتية هذه قال الفلاحون أنها لم تحقق النتائج المطلوبة. اشتكى عدد من الفلاحين من ضعف الإنبات في مساحات كبيرة جدا وواسعة، فيما تحدث آخرون عن بذار ربما تكون بحسب بعض المهندسين الزراعيين قالوا أنها قديمة، أو البعض الآخر قال أنها غير متناسبة أبدا مع طبيعة المناخ في المنطقة. أكد أيضا مزارعون آخرون أن بعض الحقول يعني بقيت المساحات الكبيرة جدا، مثلا أحد الفلاحين عنده 132 دونم قال أنها مساحات كبيرة جدا من الدونمات لم تظهر فيها ولا نبتة واحدة من هذه البذار نتيجة عدم إنبات جزء من البذار، الأمر الذي يعني انعكس بشكل مباشر على كثافة المحصول والإنتاج النهائي. البعض منهم قال أنها يعني اشترى بذار قادمة من خارج سوريا وكانت أرخص من البذار الموجودة، البذار الهجينة بحسب ما وصف لي، لكن هذه البذار أيضا كانت هي نفس البذار التي وزعتها مؤسسة إكثار البذار في مناطق الإدارة الذاتية قسد، وهذه وزعت قبل أن يعني قبل تقريبا شهرين أو شهرين ونصف، إنما أثرت بشكل كبير جدا على المحصول. والذي أوضح أن المشكلة في البذار هو بعض المزارعين الذين قاموا بزراعة أرضهم مرة أخرى وتكلفوا بمبالغ مالية كبيرة جدا، فظهر أن البذار التي الهجينة الموجودة بعض هذه البذار هي جيدة جدا ونبتت البذار أنبتت بشكل كبير جدا في مساحات واسعة وأصبحت صفراء وكبيرة جدا، يعني المنظر بدأ واضح. فهنا بدت أن المشكلة حقيقية هي مشكلة البذار، والمشكلة ليست فقط في القامشلي والحسكة والمدن والقرى المحيطة بها، فهي المناطق الأكثر تضررا، إنما بعض المناطق في دير الزور وفي الرقة أيضا عانت من نفس المشاكل، والتقينا ببعض الفلاحين الذين قالوا لنا أن هذه الأراضي كانت تنتج يعني كميات أكبر بكثير من ما نراه الآن. بعض الحقول الموجودة عندهم مساحات شاسعة من الدونمات لا لم تظهر فيها أو لم يحدث فيها إنبات، لكن الآن هي المشكلة الأخرى هي مشكلة سعر القمح، إن لم تعالج فهناك يعني مشكلة كبيرة تواجه هؤلاء الفلاحين.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحند، كنت معنا من دير الزور. نظم مزارعون وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في مدينة إسقلبية بريف حماة اعتراضا على التسعيرة الجديدة لطن القمح.
2: مطالبني النظر بموضوع الفلاح، تسعيرة الحنطة، تسعيرة الحنطة ما هي مضبوطة للفلاح، الفلاح خسران والفلاح هو عم يقدم كل شيء. طيب يا وزير الزراعة انت قاعد على كرسيك، لولا مو الفلاح عم يقدم منين تاخذ راتبك؟ معناته الفلاح شو اخذ؟ ماشي يعني حصد الحنطة وعطاها للدولة.
3: أنا بالنسبة لي مكلفني الدلهم 127 دولار وهون مقطوع الإجمالية 300 كيلو، يعني إذا على 330 أنا بكون خسران، بكون حاط من جيبي.
4: إذا تم السعر السنة الجاية ما نزرع نهائي.

0: نترك الارض بور وما نزرعها، لانه انا تعب سنه كامله عم انطرها من الصبره، من البرد، من الجفاف. انا اليوم انا لو جاي موجه برد هاي القويه من كم يوم طلعنا خاصين، خسرت انا كل شيء.
1: ما ضل بعدنا موسم غير هالحمطه، نطالبهم بالتراجع عن هذه التسعيره وبلشي يحسنون التسعيره احسن من هيك.
2: قدم سعر اللي يوفي مع الفلاح،
1: يعني مو اقل من 450 500، لانه ما ضل موسم شغال عندنا غير الحمطه، لا حبه سوداء لا كمون لا كزبره، كله يعني خرب بسبب الرطوبه.
3: التسعيره اللي اجت هلا ما بتوفي معنا، نحن اليوم الدرهم كلفنا 100 دولار، 130 دولار، اليوم التسعيره هي ما بتوفي معنا. مثلا نحن وقت تسلمونا البذار عاطل، الامطار عطلت المحصول، المحصول اجى مرض، فنحن نطالب سياده الوزير، نطالب سياده الرئيس بالنظر من اجل تسعيره الحمطه.
4: ما طلبنا بإعادة النظر بتسعيره الحمطه، نحن فلاحين، اذا بدي طلع السعر هذا ما بنجيب حق بداره، واحنا كنا مديونين للجمعيه، مديونين.
5: دعت محافظة دمشق أصحاب السيارات العمومية في المدينة إلى مراجعة المراكز المعتمدة لتركيب اللصاقة المجانية الخاصة بالمحافظة، وذلك ضمن خطة لتنظيم قطاع النقل وإجراء عملية إحصاء شامل لأعداد المركبات.
6: في محاولة لتنظيم الحركة المرورية، أصدرت الإدارة المحلية قراراً يلزم أصحاب سيارات الأجرة بتركيب لصاقات جديدة ضمن خطة لتنظيم قطاع النقل الداخلي وتخفيف الازدحام.
7: هلا دمشق ما عم تتحمل هالكم الكبير من السيارات العمومي، ففي كتير سيارات يعني لازم هون بالشام فقط، يعني دمشق ريف دمشق، أما بتشوف تكاسي مثلاً حلب، حمص، إدلب، دير الزور، الحسكة، درعا، يعني كل سيارات تنتقل على محافظتها.
8: القرار صائب، يعني هون هو ما فهمنا نحن أنه في حد معين بنعرف عدد السيارات اللي عم تشتغل ضمن المدينة، بيصير في حد معين لعدد السيارات اللي عم تشتغل ضمن المدينة. هلا اليوم ضايع الطاسي، اليوم كل المحافظات عم تشتغل ضمن المدينة، تطبيقات سيارات خاصة كله عم يشتغل ضمن المدينة. هلا نحن بكرة على اللصاقات مثلاً في حد مسموح له يشتغل ضمن المدينة، نوعا ما يعني بتتفرج بتتحسن الامور.
9: وهلا القرار اللي اصدروه مشان اللصاقات، اذا مشان تعديل عدد السيارات او تحليل عدد السيارات او يعرفوا من هاي السيارات تابعه لمحافظه دمشق ويكفوا القرار بسحب باقي السيارات من محافظه دمشق كونه في قرار سابق انه كل التاكسي بتشتغل ضمن المحافظه، فهذا شيء كويس ورائع، يعني نحن مع الامور هذه.
6: يشمل القرار جميع سيارات الأجرة ذات اللوحات العمومية في مدينة دمشق، حيث كلفت المحافظة مديرية النقل الداخلي بإجراء إحصاء شامل وتنظيم بيانات المركبات على أن تنجز العملية خلال مدة أقصاها شهران.
10: قمنا ببعض الإجراءات بما لساقة كمرحلة أولى، ثم رح يكون في استطلاع رأي للتكاسي لأصحاب التكاسي بعد جمع معلومات وعدد التكاسي في محافظة دمشق، فالموضوع هذا بيضبط بشكل كبير وبيساعد على ضبط التاكسي، وإضافة التكاسي راح تكون حسب الاحتياج إن احتاجت المحافظة. يعني
6: بدأت المؤسسة العامة للنقل تنفيذ حزمة إجراءات جديدة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة عبر رفع جودة الخدمة وضبط الأسعار والحد من التلاعب بالأجور، إلى جانب إجراءات أخرى تهدف إلى تنظيم حركة السير داخل المدينة.
5: ومن دمشق ينضم إلينا مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، حدثنا عن هذا القرار الجديد فيما يخص السيارات العمومية في دمشق.
11: نعم كاترين، هو إجراء يعني إحصائي بالدرجة الأولى وبداية لتنظيم قطاع النقل داخل دمشق، وتحديدا نتحدث عن قطاع سيارات الأجرة. كان هناك سابقا شكاوى حتى من سائقي سيارات الأجرة واعتصامات ربما في العاصمة دمشق وغيرها من المحافظات، نظرا لكثرة السيارات التي تعمل بالأجرة وهي غير مرخصة سواء كان في دمشق أو غير دمشق. يعني في دمشق بدأت العملية في إحصاء هذه السيارات عبر وضع

0: تساقط على كل سيارات التاكسي المرخصة للعمل داخل العاصمة. حتى هذه اللحظة لا يوجد إعلان رسمي عن سبب هذا الإحصاء، ربما كان ممكنا من بداية الترخيص أو مراجعة التراخيص الممنوحة للسيارات ومعرفة إن كان السبب هو معرفة السيارات المرخصة داخل العاصمة دمشق. لكن هذه المساقة على الأقل تميز ما بين السيارات المرخصة والسيارات غير المرخصة للعمل في دمشق، وقطاع النقل داخل العاصمة بات يعني غير مضبوطا من هذه الناحية. هناك سيارات خاصة تعمل على أنها عامة، وهناك سيارات يعني تعمل ضمن التطبيقات الإلكترونية ومن دون ترخيص، إلى ما إلى ذلك من تفاصيلها علاقة بهذا القطاع، وهي الاحتجاجات التي خرج بها يعني سائقو التكاسي منذ فترة. كان لهم عدة مطالب، يعني الخطوة التي بدأت بها المحافظة هي خطوة كانت قد تحدثت عنها سابقا، وقالت بأنه سيكون هناك يعني لصاقات لتمييز السيارات المرخصة، وقالت أنه سيكون هناك أيضا عدادات ذكية ستركب داخل التكاسي لتكون هناك تعرفة منصفة للسائق وللركاب.
1: حازم، هذا الموضوع ماذا سيفرق مع المواطن أو مع الشخص الذي يستخدم التكاسي للتنقل، إن كانت مرخصة أم غير مرخصة؟
0: كما قلت لك، اليوم المواطن يريد وسيلة نقل، يعني في بعض الأحيان يركب على دراجة نارية ويذهب إلى المكان الذي يقصد، لا يتفرق معه إن كان مرخصا أو غير مرخصا. أحيانا يكون شخص في الشارع ويقوم بتوقيف سيارة خاصة لكي يأخذه من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر فيه سير مؤمن، وبالتالي هذا لا يفرق مع المواطن من يعني حاليا. لكن ربما كان هناك وعود من المحافظة بأن يكون هناك تطبيق خاص لتكاسي الأجرة العامة، ربما هذه بداية لما ستكون هناك خطوات أخرى لاحقة لتنظيم هذا القطاع، وبالتالي سيكون هناك نوع من الأمان بأن الشخص الذي يقوم يعني باستئجار سيارة مرخصة فيها تطبيق مراقب وبالتالي فيها عداد ذكي، كل هذه ميزات ستسهم يعني بجعل هذا القطاع أكثر تنظيما وأكثر جذبا ربما للغالبية، وبالتالي سيصبح القطاع المنظم والمرخص هو يعني المطلوب أكثر.
1: هذه الإجراءات هل هي مناسبة لأصحاب التكاسي؟
0: يعني عندما تحدثت المحافظة عن عدادات ذكية قال يعني كان هناك اعتراض للأسف من السائقين بأن إن كانت هذه العدادات تحسب دون احتساب التضخم الحاصل بشكل شبه يومي فهي ليست ذات معنى وليست ذات جدوى. هناك مشكلة حقيقية يعني يعاني منها الجميع الآن، ليس فقط السائقين، الجميع. ربما صباحا تكون قيمة الليرة بقيمة معينة ومساء تكون بقيمة أخرى، وبالتالي التضخم قد يحدث خلال 3 أيام، وهذه العدادات إن ضبطت على سعر قد لا تضبط في المرة القادمة، أو ستحتاج إلى يعني انتظار دور أو ما شابه حتى تعاد الضبط مرة أخرى على تسعيرة جديدة. مثلا عندما ارتفعت المحروقات، ارتفعت في يوم أو يوم واحد ولا تزال تتذبذب باليوم الواحد تبعا لسعر الصرف، وبالتالي هذه العملية ربما ستكون معقدة أو غير مقبولة لكثير من السائقين على الأقل.
1: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. يشهد سوق السمك في بانياس حركة نشطة مع تنوع كبير في الأصناف البحرية وارتفاع الإنتاج خلال مواسم الصيد وسط استمرار التحديات التي تؤثر على عمل الصيادين وحركة السوق.
2: يبدأ سوق السمك في مدينة بانياس نشاطه مع ساعات الصباح الأولى، حيث تبدأ حركة البيع بالمزاد، وينتج السوق وسطياً نحو 500 كيلوغرام يومياً مع تفاوت الكميات المطروحة بحسب حركة الصيد والظروف البحرية، بأسعار تبدأ من 20,000 ليرة وقد تصل إلى نحو 600,000 ليرة بحسب النوع والحجم.
3: عندك سمك بنياس، سمكة بنياس مشهورة ومرغوبة، يعني أغلى من باقي كل المحافظات، بس ليش؟ لأنه جودة ممتازة كتير كتير، سمكة قليلة وإلى زباينها معروفين نحن هون ببنياس، يعني السمك هون انه ما بيضل عندنا لانه كميات خفيفه، ومن عم بيطلع سمك يعني من افخم انواع السمك عم بيطلع عندك، بس السمك من جميع اليوم، اليوم حركه السوق نشطه وكويسه كثير كثير، يعني ممتازه وعم يطلع جميع انواع السمك.
2: رغم ارتباط مهنه الصيد بحياه عدد كبير من سكان المدينه، فان الصيادين

يواجهون تحديات وصعوبات تؤثر على حركة الصيد والإنتاج بشكل مباشر، ما ينعكس أحياناً على كميات الأسماك المطروحة في السوق خلال بعض الفترات

0: يشهد السوق تنوعاً كبيراً في الأصناف البحرية، ما يجعله واحداً من أبرز الأسواق البحرية على الساحل السوري، وجهة يقصدها كثيرون بحثاً عن الأسماك الطازجة، خاصة مع وجود أنواع بحرية متعددة تشتهر بها أسواق المدينة خلال مواسم الصيد. يصل إنتاج سوق السمك في مدينة بانياس خلال الموسم إلى نحو 5 أطنان بشكل تقريبي وغير ثابت، معظمها يستهلك محلياً، ويذهب جزء منها إلى باقي المحافظات مع تفاوت الكميات والأسعار بحسب حركة الصيد والطلب. تلفزيون سوريا لنجبارة، مدينة بانياس.
1: ومن طرطوس معنا لين جبارة. أهلا بك معنا لين. لين، حدثينا أكثر عن هذا السوق وعن أصناف السمك المتواجدة به.
2: مرحبا كاترين. صراحة يعني سوق السمك في بانيات له شهرة كبيرة يعني في الساحل السوري مقارنة بالأسواق الأخرى الموجودة يعني في اللاذقية وأيضا في المناطق الأخرى من محافظة طرطوس، بسبب يعني إقبال كبير من التجار من يعني جميع المحافظات لشراء السمك من هذا السوق، رغم يعني أن يعني بحسب الباعة في هذا المكان يقولون أن الأسعار لديهم هي أغلى من الأسواق الأخرى، ولكن يوجد إقبال كبير على شراء جميع أصناف السمك الموجودة في السوق بسبب يعني كثرتها وتنوعها. صراحة يصعب يعني يصعب ذكر جميع أنواع السمك الموجودة، فيوجد في هذا السوق عدد كبير من أنواع السمك، ورغم ارتفاع أسعارها مقارنة بباقي الأسواق يعني يشهد هذا السوق إقبال كبير بسبب جودة السمك والبيئة التي يربى فيها السمك وأيضا نظافة السوق مقارنة بالأسواق الأخرى، يعني وخاصة هل يعني الآن مع اقتراب الموسم يعني يشهد هذا السوق نشاط كبير بالحركة وشراء السمك، يعني هذه الحركة تقل بنسبة كبيرة صراحة خلال فصل الشتاء بسبب العوامل الجوية التي يصعب خلالها صيد السمك.
1: لين، وكيف تبدو أسعار السمك مقارنة بباقي المناطق؟
2: يعني تقريبا يتراوح سعر الأصناف يعني في هذا السوق من تبدأ من حوالي 20,000 أو 30,000، قد تصل إلى 600,000، يعني لا يوجد رقم محدد، فالأسعار هنا تتحدد عبر المزاد، يتم يعني يأتي الصياد بالسمك إلى السوق ومن ثم يعني يكون هناك مزاد لتحديد سعر صنف السمك، فهذا الموضوع يختلف بين اليوم والآخر، لا يوجد سعر ثابت للأسماك في هذا السوق، فهي تتراوح يعني بين 20,000 و 600,000.
1: وما هي أبرز التحديات اليوم أمام الصيادين؟
2: التحديات يعني التي تواجه الصيادين يعني هي ذات المشكلة من كل عام من خلال ارتفاع أسعار يعني أدوات الصيد وأيضا العواصف، ويعني فصل الشتاء يعني خلال فصل الشتاء يصعب على الصيادين صيد السمك، ويعني هذا مصدر دخلهم الوحيد صراحة، فيعني يعانون بشكل كبير خلال فصل الشتاء من هذا الموضوع، ولكن خلال موسم الصيف يتحسن دخل الصيادين بشكل كبير يعني خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
1: لين، ماذا عن الإقبال وعن عمليات الشراء، كيف يعني كيف تقيميها؟
2: صراحة يوجد إقبال كبير على شراء السمك خاصة من سوق بانياس، سوق السمك في مدينة بانياس، يعني كما ذكرت ربما بطبيعة السمك الموجود أو نظافة السوق مقارنة بالأسواق الأخرى، فيعني يأتي التجار من جميع المحافظات لشراء السمك من هذا السوق، يعني نسبة كبيرة من الأسماك التي تكون موجودة تصدر للمحافظات الأخرى، تقريبا يعني نصف الكمية أو حتى أكثر، يعني أيضا هذا الموضوع ليس له رقم محدد، ولكن يعني وسطيا حوالي 5 أطنان خلال الموسم تصدر إلى المحافظات.
1: شكرا جزيلا لك لين جبارة، كنت معنا من طرطوس. مشاهدينا مستمرون معكم في

0: حلقة عين سوريا ونتابع بعد الفاصل. المدينة الرياضية في اللاذقية تشهد إقبالاً متزايداً مع دخول فصل الربيع ومطالبات بتحسين الخدمات وترميم المنشآت.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: بدأت المدينة الرياضية في اللاذقية باستقبال زوارها مع دخول فصل الربيع باعتبارها المتنفس الوحيد للعديد من المواطنين الباحثين عن مكان مجاني للتنزه وسط مطالبات بتحسين الخدمات.
1: مع نسمات الربيع تستعد المدينة الرياضية في اللاذقية نبضها لتفتح مساحاتها الخضراء أمام الأهالي لتكون متنفساً مجانياً يضج بالحياة، خاصة في أيام العطل، حيث تتحول إلى لوحة اجتماعية بسيطة تجمع العائلات في مكان واحد.
2: المدينة الرياضية صارت أحسن أفضل وأفضل كرياحة نفسية أول شيء، وبنفس الوقت كنظافة كترتيب كخدمة صارت أفضل من قبل بكثير.
3: هي أقرب نقطة للاذقية مشان الراحة والاستجمام، يعني ما في يطلع عكسة وصنف المناطق البعيدة، أقرب نقطة للاذقية بالنسبة إلى هاي المدينة، وخدمات تقريبا مقبولة.
1: تتوزع الجلسات وتختلط الضحكات بهدوء المكان في مشهد يعكس دفء التفاصيل اليومية وعودة الروح إلى هذا الفضاء المفتوح. وبين هذه الحيوية يبرز حديث خافت عن الحاجة لمزيد من العناية وعن أهمية الحفاظ على نظافة المكان ليبقى على صورته الجميلة.
4: بشكل عام كتير مريحة الأجواء، هادية رايقة، هواء نقي، ما في شيء مزعج، ولكن فينا نكون أحسن أكيد، يعني من خلال تفعيل حكينا لأنه الدورات الصحية الموجودة، النظافة اللي ممكن كل شخص لحاله يعتمد، ما نعتمد على حدا يجي مثلا شغلة نظافة بتعود لك.
5: هلأ الأجواء كتير حلوة، بتعتبر هي المتنفس الوحيد لأكثر من خليني أقول 60% من الناس باللاذقية نظرا للظروف الموجودين نحن فيها، بس مع تفعيل دور النظافة بتكون أكثر.
1: هنا لا تكتمل الصورة من دون وعي جماعي، فالمكان ليس مجرد مساحة عابرة بل ملك عام تتقاسم مسؤوليته الجهات المعنية ورواده ليبقى متنفساً نظيفاً وجميلاً يليق بالجميع.
6: تبقى هذه المساحات متنفساً مهماً للأهالي، لكنها تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والخدمات للحفاظ عليها واستدامتها. لتلفزيون سوريا هاشم عبد الله، اللاذقية.
0: ومن المدينة الرياضية في اللاذقية ينضم إلينا مراسلنا هاشم العبد الله. أهلا بك معنا هاشم. هاشم، ضعنا في صورة وضع هذه المدينة.
6: مرحبا كاترين. المدينة الرياضية في محافظة اللاذقية والتي يعني تقع في محيط أو في ضواحي مدينة اللاذقية تعتبر يعني مع بداية فصل الربيع وخلال فصل الربيع الآن متنفس للأهالي لما فيها من مساحات خضراء، وهي متنفس مجاني للأهالي بين يعني الأبنية السكنية أو عفوا الأبنية الموجودة والصالات الرياضية والمساحات الخضراء التي يعني تتوفر فيها والهواء الموجود، لا سيما أنها موجودة بالقرب من البحر المتوسط على شاطئ البحر المتوسط بشكل مباشر، والأشجار الكبيرة الموجودة داخل المدينة الرياضية. حقيقة يعني هذه المدينة الرياضية في السابق منذ عدة سنوات يعني لم تكن كما هو الحال عليها والإقبال عليه، كون النظام المخلوع سابقا كما حدثونا الأهالي كان يقيد الدخول إلى المدينة الرياضية، لا سيما أن بعض أجزائها كانت سكنة عسكرية. الآن يعني هي مفتوحة للجميع، مساحات كبيرة مفتوحة تبلغ مساحة المدينة الرياضية ما يقارب 154 هكتار ممتدة على هذه المنطقة، يوجد فيها ملاعب، يوجد فيها أيضا صالات رياضية مختلفة، لا سيما المساحات التي تميزها هي المساحات الخضراء. يأتي الأهالي من يريد أن يجلس على العشب أو هذه المناطق يعني يجلس ويعني وهي مجانا، ومن يريد أن يطلب بعض يعني الحاجيات الأخرى. هناك بعض التخديمات الموجودة من بعض الأشخاص الذين فتحوا مشاريع في هذا المكان. حقيقة يعني المدينة يعني تفتقر لبعض الخدمات الأساسية. مجلس مدينة اللاذقية خلال الفترة الأخيرة قام على تجهيز بعض البنية التحتية من إيصال الكهرباء وبعض المقاعد وغيرها، وأيضا الاعتناء بالعشب، لكن تحتاج إلى العديد من الخدمات الأساسية كالطرقات الموجودة فيها، هي يعني منذ أكثر من 10 سنوات أو أكثر من ذلك، منذ 15 سنة لم يتم إعادة تأهيل هذه الطرقات، وهي يعني يوجد فيها حفر. من المحتمل يعني إن كان هناك يعني تجهيز للبنية التحتية للمدينة الرياضية يكون الإقبال عليها أكثر، لا سيما من الزوار والسياح الذين يقصدون اللاذقية خصوصا في الصيف. حاليا الازدحام يكون فقط في أيام العطل، أما بقي الأسبوع يعني يكون بشكل أقل بكثير. الازدحام يكون أيام الخميس الجمعة وحتى السبت، هناك الكثير يعني ليس فقط المساحات الخضراء، هناك بعض المطاعم بالإضافة إلى الألعاب الموجودة للأطفال ومساحات أطفال لا سيما دراجات وغيرها، يعني مكان متكامل. وأهم ما يميزه أنه يعني مجاني للأهالي في حال لم يعني يطلبوا بعض الأشياء الإضافية كبعض يعني الدراجات أو غيرها. أما أن المكان هو مجاني بشكل كامل، فتحته محافظة اللاذقية للأهالي والاستمتاع بهذه الأجواء، لا سيما الهواء النقي الموجود إن كان من المساحة الخضراء أو حتى من البحر المحاذي للمدينة الرياضية.
0: من المدينة الرياضية في اللاذقية كنت معنا هاشم العبدالله، شكرا جزيلا لك.

0: بدأ مجلس مدينة حماة تنفيذ مشروع رقمنة الوثائق والأرشيف لتسهيل الوصول للبيانات والحفاظ عليها من الضياع والتلف.
1: في ظل السعي لتحسين واقع العمل الخدمي والإداري في مدينة حماة، برزت الحاجة إلى متابعة مباشرة داخل مجلس المدينة، حيث كشف الدخول إلى المكان عن فوضى واضحة وتكديس كبير في الأضابير. هذا الواقع دفع لإطلاق مشروع شامل لتنظيم الأرشيف وتحسين بيئة العمل، وهو مشروع أسهم أيضا في توفير فرص عمل استفاد منها عدد من الشباب.
2: نقوم اليوم بعمل التصوير وأرشفة الوثائق في مجلس مدينة حماة. بالنسبة لآلية العمل التي نقوم بها، نبدأ بإدخال بيانات الأضابير والوثائق، ثم انتقلنا مرحلة التصوير والتوثيق إلكترونيا. نحن دخلنا عن طريق المحافظة إلى هذا العمل، هو أهميته تكمن بحفظ الوثائق الإلكترونية من الضياع والتلف، ونحن اليوم اكتسبنا خبرات عديدة في توثيق هذه الملفات إلكترونيا، وهذا العمل خلق فينا شعور الانتماء وتطوير العمل الحكومي مستقبلا، ونحن نأمل في المستقبل أن يكون لنا تثبيت في الحكومة وفي العمل الحكومي.
1: بعد تجهيز المكان، بدأت مراحل الفرز اليدوي وتصنيف الوثائق وفق محتواها وتاريخها تمهيدا لمرحلة التصوير الرقمي. العملية تنفذ بخطوات دقيقة لضمان حفظ البيانات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
3: قمنا بهذا المشروع لتسهيل الوصول إلى البيانات وحفظ الوثائق من الضياع والإتلاف ورفع كفاءة العمل الإداري. آلية التصوير هي باستخدام تطبيق محلي ترفع الصور إلى سيرفر خاص بالمحافظة ضمن نظام التحول الرقمي لحفظها كنسخ أصلي. وصلنا هلق لما يفوق إلى 12,000 وثيقة ضمن المعاملات المتعددة من أملاك المدينة، استثمار، بيوع إلى آخره. الهدف من هذا العمل هو تسهيل عمل الموظفين بالاستغناء عن البحث اليدوي وتيسير أمور المواطنين بالحصول على المعلومات بشكل أسرع والحفاظ على حقوقهم.
1: العمل لا يقتصر على تحويل الورق إلى ملفات رقمية، بل يشمل تدقيقا مزدوجا لكل وثيقة لضمان دقة المعلومات، في خطوة تمهد لنظام أرشفة أكثر تنظيما ووضوحا ويسهل الإجراءات داخل المجلس.
4: العمل الجاري هنا ينسجم مع توجيه أوسع داخل المؤسسات لإعادة ضبط آليات التعامل مع الملفات وتحديث أساليب إدارة البيانات بما يضمن وضوحا أكبر في سير الإجراءات. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: ومعنا من حماة مراسلنا عراق زينو. أهلا بك معنا عراق. عراق، حدثنا أكثر عن هذا المشروع، مشروع رقمنة البيانات.
5: مرحبا كاترين. في الحقيقة مشروع رقمنة البيانات يعني هو مشروع ضروري ولازم في كل دوائر الدولة، وهو ما تقوم به المؤسسات أو الوزارات الدولة ستقوم به في الفترة القادمة في جميع المديريات وجميع الدوائر، وذلك حفظا للبيانات وحفظا لهذه الوثائق وهذه الأضابير من الإتلاف ومن الضياع، ولأجل أيضا تسهيل عمل المواطنين. هذه بالحقيقة هذا المشروع بدأ بداية في المصالح العقارية في محافظة حماة، ثم انتقل بعد ذلك أو توسع بعد ذلك ليشمل أيضا الوثائق والأضابير الموجودة في مجلس مدينة حماة. هذا العمل يعني خصص له فريق بشكل كامل. بداية بدأ هذا الفريق بدأت محافظة حماة بتجهيز كافة الوسائل والخدمات. بداية تم تجهيز المكان، ثم بعد ذلك تم إمداده بالكهرباء والإنترنت من أجل يعني تنفيذ المشروع بشكل كامل وبشكل وافي. خصصت لجنة من أجل فرز هذه الوثائق التي يجب إطلاقها بداية. طبعا هناك لجنة مخصصة من أجل الوثائق التي يجب أن يتم إطلاقها بشكل قانوني، وهناك الوثائق التي يعني يتم الحاجة إليها وتخزينها. بعد ذلك تم إنشاء تطبيق موبايل خاص بفرز هذه الوثائق ومن أجل حفظ هذه الوثائق بشكل إلكتروني وبشكل محمي، مرتبط هذا التطبيق بمنصة خاصة بذلك. بعد ذلك يعني هذه الوثائق لا تحفظ على الهاتف من أجل يعني حفظ البيانات ومن أجل تأمينها وموثوقيتها. بعد ذلك يتم التعامل مع هذه الوثائق بشكل إلكتروني بحيث أن تكون لاحقا ومستقبلا يعني يتم ربطها بتطبيق آخر أو بمنصة أخرى أو بشكل إلكتروني، يعني يضمن عدم إتلافه، عدم ضياعه، ويضمن أيضا حمايته بشكل كامل. يعني هناك أيضا هدف آخر هو تسهيل عمل المواطنين. هذه الوثائق حوالي 12,000 وثيقة فقط في مدينة حماة، وبالتالي عندما يكون المواطن يقوم بمراجعة مجلس مدينة حماة من أجل إثناء معاملته سوف يستغرق وقتا طويلا إن كان البحث عبر الوثائق والأخبارات الورقية. ولذلك بعد أن رقمنت هذه الوثائق سيتم البحث بشكل سلس وسهل جدا. بعد أن يكون البحث عليه بشكل روتيني يأخذ أياما وقد يأخذ شهر من أجل العثور على وثيقة واحدة. اليوم بعد إنجاز هذا التطبيق أو إنجاز هذه العملية رقمنة الوثائق لا يحتاج سوى فقط دقيقة أو دقائق أو خمس دقائق لإنجاز أو للعثور على هذه الوثيقة. أيضا هناك يعني هناك فكرة من أجل إنشاء هذه العملية في جميع دوائر الدولة ليس فقط
0: هذا ما أردت الحديث عنه. عراق، هل هذه التوثيقات ستشمل باقي المحافظات؟
5: نعم، هناك يعني كما علمنا من أحد المصادر بأنها ستشمل باقي المحافظات أيضا وباقي دوائر الدولة، ليست فقط المصالح العقارية وليست فقط مجلس مدينة حماة وإنما معظم الدوائر. نحن اليوم إذا أردنا إتمام وثيقة في أي أو البحث عن أي وثيقة أو إتمام أي معاملة فيجب البحث عن هذه الوثائق. البحث عن هذه الوثائق يكون في الأرشيف، والأرشيف هو يعني يحتوي أبابير بشكل كبير جدا، ومنها يعني أبابير تعود إلى حوالي عشرات السنين، وبالتالي البحث عنه سيكون مكلف من ناحية الجهد، من ناحية الوقت، وسيعرقل عمل المواطنين. طبعا هذه العملية الروتينية أو العملية الورقية هي موجودة منذ أيام النظام البائد في بعض في الدول المجاورة لسوريا، يعني تم التجاوز عن هذه المشكلة منذ زمن، ولكن بسبب يعني بيروقراطية العمل المؤسساتي والروتين الإداري في وزارات النظام المقلوع يعني بقي هذا العمل مستمرا حتى هذا اليوم، وهو أمر مكلف جدا من ناحية الوقت ومن ناحية المال ومن ناحية جهد المواطنين أيضا.
0: عراق، وبهذه العملية هل سيستطيع المواطن أن يعني يعمل معاملاته من خلال تطبيق معين؟
5: نعم، حتى الآن لم يتم اعتماد هذا التطبيق، ولكن يجري العمل عليه بشكل كامل، يعني بحيث أن المواطن يعني يعرف رقم إدوارته ورقم وثيقته من خلال تطبيق خاص، إما إن كان هذا التطبيق هو خاص بالمواطنين أو إن كان هو خاص بالموظفين المختصين بذلك. كما نعلم أن هذه الوثائق يعني لا يستطيع أي شخص الوصول إليها بسبب يعني بسبب حمايتها أو بسبب يعني عدم العمل فيها من قبل غير المختصين، وبالتالي هناك أعتقد أنه سيكون هناك تطبيق خاص بهذا الأمر، ولكنه سيكون بأيدي المختصين، وغالبا سيكون بأيدي المختصين من الموظفي القطاع العام أو موظفي الإدارات المديريات في جميع وزارات الدولة، وذلك من أجل تسهيل عمل المواطنين، من أجل تسهيل عمل الموظفين أيضا، ومن أجل حماية هذه الوثائق بحيث لا يكون الوصول إليه من قبل أي شخص يريد الوصول إليها، يعني بحيث أن المواطن الذي لديه معاملة تحمل الرقم المحدد يستطيع الوصول إليها من خلال هذا التطبيق ومراجعة الموظف من خلال الرقم الذي يعطيه هذا التطبيق. لكن إلا حتى هذا اليوم وحتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد تطبيق معين، وإنما يجري العمل عليه لإنجازه ومن أجل إطلاقه بشكل أو إشهاره بشكل كامل لاحقا، يعني في الفترة القادمة.
0: شكرا جزيلا لك عراق زينو، كنت معنا من حماة. مشاهدينا، وصلنا إلى حلقة عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهدة؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم الرئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القوتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع التي لقيت تفاعل من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. لماذا يكرم الناس ذكرى الشهداء عادة؟ لماذا تقام فعاليات كهذه في كثير من الدول مشاهدينا؟ بداية ينظر للشهداء على أنهم أشخاص ضحوا بحياتهم في سبيل قضية نبيلة. الدفاع عن الوطن، عن الكرامة، عن الحرية أو حماية الآخرين، ما يجعل الاحتفاء بهم وإحياء ذكراهم رسالة متعددة المعاني، ففيها اعتراف بالتضحية وتعبير عن امتنان لمن تحمل خسارة كبرى، خسارة لا تعوض من أجل غيره، وفيها حفاظ أيضا على الذاكرة الجمعية، فلا ينسى ولا يجب أن ينسى الناس الأحداث أو التضحيات التي شكلت أحداثا محورية للبلد أو الدولة أو المجتمع. هذه الاحتفالات تساعد في تعزيز القيم الأخلاقية كالشجاعة، ويمنح تكريم أيضا لعائلات الشهداء إحساسا بأن فقدان أحبابهم لم يكن مجانيا، وهو محط تقدير ولا يمكن نسيانه، بالإضافة لخلق مساحة للتأمل ليفكر الإنسان في الحروب وأثمانها القاسية التي لا تتوقف بمجرد وقف إطلاق النار أو رفع راية وخفض أخرى. طبعا معنى الشهيد كمصطلح يختلف باختلاف المجتمع والدين والسياق السياسي، لكن ما يبقى ثابتا هو التضحية الإنسانية. بالأمس أقيمت فعاليات تكريم لرموز وشهداء الثورة السورية في دار الأوبرا بدمشق بحضور عدد من عائلات الشهداء والفعاليات الاجتماعية والثقافية، وكانت الأسماء الأيقونية في ذاكرة الثورة حاضرة. فجرى تكريم الشهيد حمزة الخطيب، وهو طبعا من أوائل الأطفال الذين شاركوا في مظاهرات درعا واستشهدوا تحت التعذيب. جرى تكريم الشهيد غياث مطر، من أوائل المشاركين في حراك دارية وأسهم بتأسيس تنسيقيتها. الشهيدة راما العسس، وهي من أوائل المشاركات في تنظيم المظاهرات والعمل الإغاثي والطبي داخل دمشق، وقد اهتمت في إنشاء نقاط إسعاف ميدانية وواصلت نشاطها رغم الملاحقة والاعتقال. الشهيد عبد القادر الصالح الذي أسس تشكيلا عسكريا وشارك في مبادرات لتوحيد العمل العسكري ضد نظام المخلوع، وكان حاضرا في الميدان حتى لحظة استشهاده. من الشخصيات التي تم تكريمها أيضا العميد رياض الأسعد، مؤسس الجيش السوري الحر في بداية الثورة، والضابط ماهر النعيمي الذي غنى باسمه السوريون بعد انشقاقه، وكان معروفا بجدية الخطابة والفصاحة وقوة الشخصية، بالإضافة إلى فريد المذهان الذي هرب بين أرغفة الخبز ملفات صور المعتقلين التي عرت نظام الأسد أمام العالم وتسببت بفرض قانون قيصر الاسم المستعار للمذهان. نتابع مشاهدينا جانبا من هذا الحفل التكريمي ونعود.
1: وأيضا ندعو الرائد ماهر العين والعميد في أوائل الضباط المنشأين على الحرس الجمهوري، شارك في تأسيس تشكيلات عسكرية ومجالس قيادية، وتولى فيما بعد دور الناصح باسم الجيش الحر، فليتفضل مشكورا.

0: السيد فريد المذهان قيصر الذي وثق وسرب آلاف الصور التي تظهر جثثا وتقاليد قتلوا تحت التعذيب في فروع النظام البائد بين عامي 2011 و2013. يتسلم الدرع عنه السيد محمود عبد العزيز الشحابة أيضا. الشيخ فضيلة الشيخ كريم راجح من أوائل العلماء المسلمين الذين أعلنوا دعمهم للثورة السورية. ويتسلم الدرع عنه الشيخ الدكتور عبد الله الحسين آل عيسى.
1: تلفزيون سوريا كان حاضرا في هذه الفعالية التي جرت بتنظيم ورعاية فعالية أهلية والثورية، وأجرى مجموعة من اللقاءات على هامش هذه الفعالية نتابعها في هذا الفيديو.
2: في مسار الثورة السورية برزت شخصيات حملت مسؤوليتها وقدمت نماذج خالدة في الثبات.
3: شيء مهم جدا نهتم بالأخوة اللي انتكبوا السجن بأهلهم بنساء بشكل خاص، وهذا يوم عظيم الحقيقة لإعادة الذاكرة السورية إلى السوريين. النظام البعث من وقت جاء 63 حتى غادر عمل على إعدام الذاكرة السورية من الشخصيات المهمة.
4: هلأ بعد التحرير المحطة الأولى اللي نحن كنا عم نفكر فيها أنه تكون محطة تكريم لكل واحد

0: واحد بيستحق التكريم. نحن ما هدفنا نكرم فئة واحدة أو مجموعة صغيرة، هدفنا مستوى عالي، هدفنا مستوى بعيد، هدفنا يكون شامل لكل اللي بيستاهلوا التكريم. والحمد لله يعني هن كثر، لأنه كثر كثيرة كانت التضحيات.
1: هلا في الحقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل وعلى القائمين على هذا التكريم. حقيقة هذا بيعني لنا شيء كثير، لأن نحن أول شيء عم نشوف رموز الثورة السورية موجودين على هذه المنصة وعم بيتكرموا، وهذا الشيء بيرجع كل السوريين لحتى يتذكروا هذه الرموز ويعرفوا مدى أهمية يعني هذا العمل اللي قاموا فيه. أيضا عم نشوف عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وهذا بيذكر كل السوريين بالشهداء واللي ضحوا واللي قدموا في سبيل نصر هذه الثورة السورية.
2: والله للفخر، يعني أنا مبسوط الحمد لله كثير. إن شاء الله دائما إن شاء الله يظل يعني عامر وظل هيك وجودهم، لرغم يعني الآلام يعني، وهذا الحمد لله رب العالمين.
3: لقى الموضوع تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض جانبا من هذه التعليقات معكم مشاهدينا. ريما قالت ألف ألف مبروك، بتستاهلوا التكريم والتقدير، الله يبارك فيكم جميعا. عبد الحميد قال ألف ألف مبروك بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله. تعليق من أم خالد، الحمد لله لنا الفخر، ألف وحمد وشكر لله، الله يحميكم وينصركم. على امتداد عقود ارتبط رغيف الخبز بفكرة الاستقرار نفسها، حتى تحولت حقول القمح إلى جزء من صورة الدولة، لا مجرد موسم ينتظره الفلاحون كل عام. ولهذا لم يكن الجدل حول تسعيرة القمح هذا الموسم نقاشا زراعيا عاديا، بل نقاشا يلامس واحدة من أكثر القضايا حساسية في البلاد، عنوانها من يستطيع اليوم تحمل كلفة البقاء. في المواسم الزراعية السابقة كان الخلاف يدور بشأن الأمطار أو الإنتاج أو صعوبات النقل، أما اليوم فالنقاش بدأ من سؤال: هل ما يزال موسم القمح يطعم صاحبه؟ وهو سؤال عاد بقوة بعد إعلان تسعيرة شراء القمح، وسط موجة غضب واسعة بين مزارعين وناشطين اعتبروا أن السعر المعلن لا يوازي تكاليف الزراعة التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. مؤخراً أعلنت الحكومة السورية عن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي بنحو 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن، أي ما يعادل تقريباً ما بين 300 و335 دولاراً وفق أسعار الصرف المتداولة. هذا الأمر فتح باباً واسعاً من الانتقادات، خاصة في مناطق تعتبر مركز الثقل الزراعي للقمح في سوريا. الاعتراضات مشاهدين ركزت على أن كلفة الإنتاج أصبحت مرتفعة جدا، بدءا من البذار والأسمدة والمحروقات وصولا إلى أجور الري والحصاد والنقل، إضافة إلى تأثير الجفاف الذي ضرب أجزاء من الموسم الزراعي. ويقول مزارعون إن هامش الربح بات ضعيفا أو حتى بات شبه معدوم في بعض الحالات، ما يهدد استمرار زراعة القمح مستقبلا. طبعا بعد الإعلان عن التسعيرة من قبل الجهات الحكومية ثار غضب الفلاحين والمزارعين في عديد من المحافظات السورية، لكن هذا الغضب انعكس على الأرض في شوارع الرقة، ونزل به الناس إلى الشوارع معبرين عن اعتراضهم على التسعيرة. نشاهد تلك اللحظات التي اعترض فيها الناس على هذه التسعيرة في هذا المقطع.
4: اليوم باعتصام فلاحي محافظة الرقة بسبب التسعيرة المجحفة. ما أعرف يعني عند الحكومة احنا تمشي بالعكس، يعني وزير الطاقة يعني يحكي انه لازم تسعيرتنا انه عادي تسعيرتنا مثل تسعيرة الامارات وبالدولار، لكن ويبيعون الحنطة هم للفلاحين 500 دولار وياخذونها منه 330 دولار الدرجة الأولى، يعني الدرجة الثانية أو الثالثة تحت 300 دولار. طبعا أهل المنطقة الشرقية يستاهلون لأنهم وقفوا مع الحكومة كثير، وهذا جزاءهم من قبل الحكومة، يعني ظلم لأهل الجزيرة من على دور النظام السابق وعلى دور غصب وعلى دور الحكومة الحالية. يعني التعيينات أغلبها تسكية، فشي طبيعي أنها تصدر هيش تسعير.

0: كبيرة تضر الناس وما تراعي وضع الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال
1: بالنسبة للمزارعين، قضية التسعيرة أبعد من بيع وشراء، إذ يحسبون التكاليف بناء على أسعار الأسمدة وأسعار البذور وتكاليف الري، وهو ما قاله بعضهم خلال الوقفة الاحتجاجية في محافظة الرقة.
2: شنو معاناتكم انتم؟ ايش قد كلمكم؟
3: معاناتنا طلعوا هاي المصاريه اللي نعملها سوريا.
4: طن السماد ب 800 دولار، طن السماد ب 800 دولار، والانتداد ب 900 دولار، وتسعرها ب 300 دولار. وحرام من الله طيب،
3: حرام من الحرام.
4: هو قاعد بمكتبه، قاعد بمكتبه والله لون عنده دونم واحد ها؟ عشان حطوا التسعيره فوق ال 500 دولار.
3: يا حسين علي
4: التسعيره
3: يا حسين علي والله
5: والله اقسم لك بالله لو لهم
3: ما تخسر ما
5: تقول لي الاسعار هذه
3: ما سكرتين ما سكرتين
4: الله
3: وكيل على البارحه لا الزياد لا الفلاح لا
4: سعرنا بالسوري
2: تسعيره عالميه.
1: الحد والأدنى للتسعيرة التي رآها الفلاحون مناسبة في ظل الظروف الحالية، خصوصا في مناطق الرقة ودير الزور والحسكة وهي سلة الغذاء في سوريا، هو 500 دولار للطن الواحد. وتابع.
6: بإنصاف الفلاليح محافظة الرقة ودير الزور والحسكة، مطلبنا مطلب حقيقي، لأنه سعر الحنطة هذا ما يغطي تكلفة الزراعة. احنا نطالب اقل شيء تسعيرة 500 دولار، اقلها صفرها 500 دولار، لانه اليوم بدك تبيع 3 طونات حنطة تجيب طون سماد. اكثر الفلاليح ماخذ طون السماد ب 300 دولار 900 دولار دين 900 ونقدي 800. نطالب انه ينصفونا، احنا بلد زراعي، لا في معامل لا في صناعات لا في شركات، احنا بلد 99% بلد زراعي، احنا نشتغل بالزراعه، عائلنا تشتغل بالزراعه، اطفالنا بالزراعه، ما عندنا الا الله والزراعه والاغنام، هذا هو مصدر معيشتنا. احنا هذا الجزيره اول همشنا المغبور ورجع ابنه لعنة الله عليه، واحنا نريد الحكومة السورية تنظر للجزيرة، الجزيرة هي اذا الجزيرة بخير.
1: لم تتوقف مطالب المزارعين عند عتبة محافظة الرقة، اذا ارسلت المحافظة مبعوثا لمقابلة المزارعين الغاضبين والحديث معهم في تفاصيل الموضوع. نشاهد تلك التفاصيل التي وثقت عدسة كاميرا احد الحضور.
7: السلام عليكم. جيت برسالة من السيد محافظ الرقة، وجعكم وهمكم وصل. السيد محافظ الحان الآن عم تابع مع دمشق على مستويات هذا الموضوع، كان يكون في أي رسالة مبشرة تشتغل عليها في موضوع صار الحنطة.
8: احنا يا سيادة مع
7: أخوك أحمد.
8: يا أبو إيش؟
7: أبو أحمد. أخوك.
8: يا أخو يا أبو أحمد.
7: نعم.
8: أنا الفلاح عبود العضوة.
7: نعم.
8: من قرية المشيرفة من الخط الشمالي الريف الشمالي.
7: نعم.
8: من الرقة.
7: حياك.
8: إحنا بدنا سعر الحنطة أقل شيء 500 دولار. 500 دولار. بالدولار أصلاً بالدولار. إحنا بدنا أقل شيء. 500 دولار. بدنا يا بالدولار. لأنه بالسوري إذا الفلاح قبض سوري راح ينضخ بالسوق سوري، فالفلاح وين بده يروح؟ بده يروح على سوق الدولار، فبده يشتري دولار، الدولار راح يطلع. يعني اليوم الدولار تقريبا 14 راح يوصل 20 25 اقلها. يعني بس طول بالك يا اخوي.
1: لم تنحصر الاعتراضات على التسعيرة في محافظة الرقة وحدها، إذ التقى مزارعون في مدينة دير الزور بمسؤولين حكوميين واشتكوا

0: خلال هذا اللقاء من جوانب اعتراضهم على هذه التسعيرة، كما تحدثوا عن ما وصفوه بالفساد في القطاع الزراعي. نشاهد ماذا قال.
1: الحكومة السورية وحدتنا بأربع ريال، هاي شو تدريها؟ أربع ريال. الحكومة السورية نفذت ثلاث ريال،
2: نعم،
1: وثلاث ريال يجوز راحوا أجل.
0: الغضب طبعا لم يقف عند هذا الحد وامتد إلى اليوم الثاني. ربما لا يفهم شعور الفلاح سوى فلاح مثله، يحرث الأرض ويبذر ويسقي ويعتني ويعمل تحت الشمس وفي البرد أحيانا، في الليل والنهار، وقد يضطر للاقتراض والاستدانة بانتظار أن يكرمه الله بمحصول وفير ينسيه تعبه ويؤمن قوت عياله حتى الموسم المقبل. باختصار، الفلاح يشعر بالقهر.

0: الاحتجاجات عبرت عن نفسها لليوم الثاني بأكثر من طريقة، وكان هناك دعوة صريحة للحكومة للتدخل وتصويب السعر. نتابع.
1: ابن الخطاب كان ما تعثر فيهن بالعراق هو بالشام كان يشعر بها، وحكومتنا مش عربينه جوعانين. الرواتب الموظفين 5 أشهر والحنطة والنفط تقارنونا بالأمارات، هذا مو عمل حكومي. إلى متى الجوعانين الناس بالحاويات تأكل من الحاويات؟ وين الحكومة؟ وين عنا؟ ترد علينا.
2: ما نزل قرار تعديل التسعيرة في خيوف من البار على أساس شغل الساعات ينزل القرار الرسمي. وين ما تعني شوف ما كل بخاطره وجاه هنا يدعك على العالم بعد ذابه ما يريد يجي اليوم. إحنا نروح له اليوم، إحنا متحركين. الا ينزل قرار رسمي على الصفحات الرسميه، ينزل تعدل القرار. ما نزل احنا نشوف المحافظ والانتخاب البيئي ما يريد يشوف. نعم ما بي اليوم ان شاء الله راح تصاب محورية ينزل القرار. كفي باظل وعود باظل، كفي الوعود ساعات على اساس.
0: لاقى الموضوع تفاعلا بطبيعة الحال بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي كونه يلامس خطا احمر للسوريين، القمح يعني الخبز يعني القوت اليومية للشعب. نتابع جانبا من هذه التعليقات. محمد قال: يا خوفي يمشون سعر القمح علينا مثل ما مشم علينا باقي الاسعار قبل. ابو علي: بس اريد افهم تعديل السعر شغلة عظيمة. رافي سلوم: نحن بالساحل رفعونا أسعار الحمضيات والسنة من 2 دونم حمضيات طلعت 58 مليون. الله يخلينا السيد الرئيس أحمد الشر. محمود: الاحتجاج حق مشروع بس لا داعي للفوضى. ما تزال تتفاعل محاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا في بداية الثورة، والمتهم بجرائم حرب وارتكاب مجازر منها مجزرة الجامع العمري. الجديد في هذا الشأن نفي عاطف نجيب خلال جلسة المحاكمة الثانية أي صلة له بقضية الأطفال الذين جرى اعتقالهم في درعا بداية الثورة، وعلى العكس قال إنه تواسط لإطلاق سراحهم بطلب من الشيخ أحمد الصياصنة ليخرج تسجيل صوتي منسوب للأخير. بدأ تأييدا لأقوال الأول، حيث يؤيد تسجيل الصوتي رواية أن عاطف نجيب قال ذلك أمام الشيخ الصياصنة، لكن الأطفال الذين كبروا وصاروا شبانا اليوم قالوا في تسجيل أيضا إنهم اعتقلوا لدى عاطف نجيب وحقق معهم بنفسه، وأن الأطفال الذين يتحدث عنهم الشيخ الصياصنة هم مجموعة أخرى جرى نقلها لفرع أمني آخر. الموضوع لاقى تفاعلا وبدأ تبرئة

0: في مكان ما لعاطف نجيب، رغم أن الأخيرة يواجه بحرا من الاتهامات أمام القضاء لا يبدو أنه سينجو من مجموعها. عاطف نجيب يعتبر أمام السوريين المحرك الأول الذي قاد الأحداث لتوتر انفجر لاحقا بصورة عمت الخريطة. المسألة لاقت ردود فعل ووجهات نظر بطبيعة الحال. نتابع.
1: احنا موضوع عاطف نجيب والشيخ احمد صياصنة، لك الشيخ احمد صياصنة لك ما حدا بيسترجيك حمساته. الشيخ احمد صياصنة اول من تعرض للإقامة الجبرية، اول من تعرض للاغتيال اجى امر بالتصفية، اول من تعرض للتهجير القسري يوم فللوه بالليل وعلى الاردن. بتقول الشيخ احمد بيحكي الحقيقة ما بيزيد ولا بينقص. الشيخ احمد قال والله قال عاطف نجيب ما قالش، بس ما تشملوها انه هو عاطف هو اللي حط السلاح والدخيلة بالجامعة، هو اللي مسؤول عن وزارة الجامعة، هو اللي مسؤول عن وزارة الامن السياسي. بس كل واحد بقص على كيف وبلسخ وبنسخ على كيف. هاي واحد. اثنين، يعني هو عاطف نجيب حمامة السلام هذا قبل الثورة كان عامل جن ونار، كان اقول لك ممتز الناس كلياتها، وكان مشبح كل الناس، وكان مخوف الدنيا كلياتها هذا الكلب. شو يعني لميت بدنا نضل احنا والله كيوت كثير، لميت نضل يعني احنا كثير والله خانعينها. اقسم الله هذا ضرب من الخنوع. شو العالم بيراقب الدنيا بتراقب، ما تحاكموا وتعدموا وتخلصونا منه. اقسم الله اليوم احنا هالناس زي المؤثرين واصحاب ما بعرف شو هذول اللي التكتوريين واليوتيوبريين، انتوا بدال ما تروحوا لي على سوالف بتول وعلى سوالف الغلا والمازوت، ومع ان احنا كلنا عايشين الغلا وكلنا مستحيين منه، عندنا هم كبير يا جماعة، عندنا دم الشهداء اللي راح. اقسم الله احنا اليوم لازم يكون همنا وكل توجيه انظارنا على العدالة الانتقالية اللي احنا مش شايفينها ولا احنا عارفينها.
0: طبعا الشيخ احمد الصياصنة عاد واكد انه لا يوجد اي دليل على براءة عاطف نجيب رغم محاولة عاطف التهرب من قضية أطفال درعا. ننتقل لاستعراض جانب من التعليقات. مشاهدين عبد الله يقول دير بالك لأنه بعد هالسوالف يمكن يحاكموك بتهمة التحريض والمساس بأمن الوطن. عبد الرحمن يقول شكل عقدوا صفقة مع عاطف نجيب ورح يصير فادي صقر اثنين. وحسان أيضا علق على هذا الموضوع وقال وبشار الأسد بريء، بكرة نحن نطلع فلول. بهذا التعليق الساخر طبعا من حسان نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم. نلقاكم يوم غد بمواضيع متفاعلة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تهم وتخص السوريين. إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السر

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: بكفي بقى بكفي بكفي.

0: سيدي أرما، لو بتحكي لنا إحساسك بأول مرة علقوكي فيها.
1: إحساس عظيم، وكنت سعيدة وشايفة مستقبلي عم يتحقق.
0: طيب وشو كان إحساسك لما نزلوكي؟
1: الله لا يوفقون، أنا اللي نزلوني.
0: طولي بالك طولي بالك، الحمد لله على سلامتك.
1: سلامتي؟ جايبين لي مقابلة لحتى تشرشحوني وتبهدلوني؟

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخذ ورد، أسبوع سوري جديد فيه صفحات جديدة عم تنفتح مع دول عربية وصفحات تانية لوزراء سابقين عم تتسكر، بس المهم إنه البلد مكملة لقدام. هاتوا خلونا نشوف شو أهم العناوين لهي الحلقة. زيارة لوفد إماراتي إلى دمشق والحديث عن مشاريع اقتصادية مشتركة. وجعيصل منجعي يعلق: أخي ليش عم يأكلوا بجامع الأموي؟ وعبودة يجاوب: أكل عمرنا بناكل بجامع الأموي،
1: لا غيرها.
0: اجتماع أوروبي سوري لفتح آفاق اقتصادية جديدة والحديث عن مشاريع أوروبية سورية. وحسان يصرح: أخي سكروا المصاري اللي وعدتونا فيها بمؤتمر إعادة الإعمار بال2025 وبعدين منحكي بالمستقبل. الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الغذائية لسوريا وسوريا ترد لك: أخي شبكم مستعجلين؟ حدا قالكم صرنا سنغافورة؟ صبروا علينا شوي، لسه في ناس بالخيام. الشبيبة الثورية تقتحم مبنى محافظة الحسكة وترفع علم البيكيكي، ومسؤول في قصد يصرح: أقسم بالله إذا ما انضبيتوا لكبكن على الحدود خلنا نكمل هالاندماج العم بقى. السورية للطيران تطلق خدمة الدفع الإلكتروني والحجز عبر تطبيقها، ومواطنون يعلقون: حبيبي عطيني مصاري وإنترنت وسنفتح القلعة مو بس التطبيق. ويلا هاتوا خلونا نبلش فقرات هالأسبوع. بصراحة بنص هالمعمعة اللي صايرة بالحسكة على قارمة القصر العدلي، أنا مو زعلانة على شيء أبداً. أنا زعلانة على أرمى نفسها، كيف هيك كانت فايتة على الحسكة ورايحة على القصر العدلي بخطوات ثابتة وكلها ثقة، بدها تشوف حالها وهي طالعة ترنت.
2: اسمحي علموهم أن الرجول مواقف إلى الذين ينتظرون سقوط طرف.
0: لك يا ريت كانوا عم ينتظروا سقوطنا، بس مثل ما بيقول المثل خلص الخامسة ثابتة. أختي هلأ فقدت الثقة بنفسها كأرمى.

0: ويمكن ما عاد عندها طاقة تتعلق بشي. انكسرت يا حرام. هلأ نحن بنعرف إنه الموضوع أكبر من أرما، بس خايفين هالأرما تعمل فينا مثل ما عملت ناقة البسوس وتجر وراها حرب 40 سنة. وهيك حرب يا جماعة ما فيها مين تغلب. شوفت عينكم الوضع بالحسكة كتير مهلهل، يعني منكون بصيرة منصير بمسلسل.
1: نحن ككل سوريين لدينا مسلسل طويل مع هذه المنظومة، خاصة أنا أتحدث عن ما يسمى بالشبيبة الثورية. لا أريد أن نطيل وندخل في التفاصيل ويريدنا الاندماج. تتذكرين أيضا نعم. قبل اتفاق 10 من آذار كان هناك الناس فرحوا وقالوا اتفاق تاريخي وكانوا،
2: لكنك كنت متشائما من نتائج هذا.
1: دائما أقول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي لكن الحرب لا مفر منها.
0: يعني اتفاق تاريخي بس الحرب لا مفر منها. إيه هذا صار مسلسل تاريخي أستاذ علي، لازم تسميه الشركة المنتجة مثلا سيرة أبو ليلى المهلهل. ومثل ما بتعرف هيك مسلسلات قائمة على مشاهد المعارك، يعني لازم ما تمر حلقتين إلا ما يطلعوا لك بشي مشهد معركة، تعرف بتزيد حماسة الجمهور.

0: حدا يستغرب يا جماعة بعد هيك حادثة اللي بتعطل أي مسار مو بس الاندماج. عادي جدا يطلع السيد الجنرال مظلوم عبدي ويقول لك
1: ما كان ضروري يصير بس صار. يعني
0: لك يا جنرال ما حنختلف على شوية السيادة اللي بيناتنا، هو ما بتصير هاي الحركات المشاغبة إلا لما يكون في تحركات على مستوى إقليمي.
2: أما المفاجأة الأبرز فكانت إشارة مظلوم عبدي إلى زيارة قيد الإعداد إلى تركيا، ملمحا إلى إمكانية عقد لقاء مع قائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
0: لك سيد مظلوم، نحن وأنتو كسوريين عندنا عادة فظيعة، بس نشوف حدا مسافر لازم نوصيه على شيء ما بيصير، فبمعيتك انت وراجع من تركيا بلكي هيك بجبلنا معك شوية راحة حلقوم وخرزة زرقاء مشان نعلقها على مدخل الحسكة، ما بدنا نتقل عليك. ايه وسلم لنا كتير على القائد آبو، يلا بتروح بالسلامة وبترجع بنصيبين. أخي المواطن، إيدي على راسك والنبي كباسك، بعد التحرير ما حسيت إنك نبأت براسك من عنق الزجاجة؟ طيرنا فلينة بيت الأسد اللي كانت قافلة علينا، هلأ صحيح ما طلعت بالكامل من الزجاجة، بس على القليلة راسك نبأ من عنقها، بقى الدور الباقي عليك، عمل لك نظرة، تلحلح، ساعدنا، وشوف بقى أخي شو هو النموذج الاقتصادي الأنسب إليك سيد راسي.
3: هناك من يستشهد بالتجربة الألمانية والتجربة اليابانية والتجربة السنغافورية والماليزية.
4: هو بيشبه النموذج الألباني. الدرس البولندي نحن كسوريين بيقلنا أنه لازم الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الانتقالي يكون متدرج.
3: نظرية التنمية المتوازنة، نظرية الدفع الكبير، كل هذه النظريات حقيقة لا تنطبق على الاقتصاد السوري.
5: نحن لأنه عنا فقر، لأنه عنا ضعف، نحتاج اقتصاد السوق الحر التنافسي.
6: هي طبعا كذبة اقتصاد السوق الحر، ها تحت معهد ادخل بسجال مع آخر، أثبت تجارب فشل الأسواق.
7: سوق حر، سوق حر مفتوح تنافسي، لأنه في عندنا إمكانيات.
8: طيب وين الفقراء؟
7: الفقراء ليش صاروا فقراء؟ الله. لازم نبحث ليش صاروا فقراء.
6: بقرة، شايف البقرة؟ هي دولة لحال البقرة.
0: هلا صحيح نحن نبأنا بروسنا من عنق الزجاجة، بس يبدو ما حدا خبرنا قد ايه عمق هالزجاجة، وحسب نظرية
6: هي دولة لحال البقرة
0: شكلنا حاليا بقعر الزجاجة. إذا مو فهمانين شو هو النموذج الاقتصادي الحالي، طيب شو كان النموذج السابق؟ شو سلبياته؟ شو إيجابياته؟ بدنا تشخيص للمرض لنلاقي العلاج، بعيدا عن نظرية
6: البقرة.
9: يعني احنا السورية عاشت مرحلتين، مرحلة اشتراكية على دور النظام الأب البائد، ومرحلة الرجل واحد أيام
5: الهارب
9: مخلوف. اليوم يعني الهدف هو التشاركية.
3: في السابق لا، كان طبعا دور أبوي وصائي.
6: أنا الدولة بدي دولة مركزية اليوم أكثر من قبل، ما بروح ببيع المؤسسات بفراطة، لك حتى إذا ببيع سيارة بالهنا بالمبيعها.
3: الحكومات عاجزة عن اختراع نماذج اقتصادية، النماذج الاقتصادية توضع بالشراكة مع الأفراد.
0: لقطة. يعني نحن رح ننتقل من الاشتراكية للتشاركية. طيب شو الفرق بين الاشتراكية والتشاركية؟ أنا شايفهم نفس الشيء بس في اختلاف بطريقة النطق. يعني أنا شلون بدي ميز إنه هاي اشتراكية وهاي تشاركية؟
3: بمعنى العملية تشاركية بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى، لكن هناك قائد، هناك مسير، هناك مرشد.
9: من السوريين لديه رأس مال أن يشارك؟
4: نحن في سوريا للأسف يعني هناك دمار كبير، ونسبة الفقر 90% وربما أكثر من 90%.
0: 90% تحت خط الفقر؟ وبشو لكان بده يشارك المواطن بالضبط؟ على هالحكي المواطن فيه يشارك ب2000 ليرة يلموا حق طبخة، أو يشارك مع أخوه باقة الإنترنت، يشارك جاره بكم أمبير مشان ما يقعد على العتمة مثلا، أقصى شيء ممكن يشارك فيه ماراثون لتشجيع الرياضة بالشوارع.
6: بس بمشي بتفتل صحير أحسن لي، لا بتقلي أنت عم تطلب من العالم تروح مشي على وظيفتها. إيه شو بصير إذا مشينا مشي؟ يعني ما وين المشكلة؟
0: يعني إذا الاشتراكية بح باي باي، والسوق الحر بفقر الفقير أكتر، والليبرالية مالنا جاهزين، ولا النموذج الألماني ظابط، ولا الياباني ظابط، ولا الماليزي ولا البولندي، المواطن ما معه ياكل ليشارك. من وين طلعت هي قصة التشاركية ما بعد الاشتراكية؟ وكيف نطبقها؟ يستر على مؤشراتكم وبياناتكم.
3: أنا بشعر في الملكية اليوم، وأتمنى كل يشعر في الملكية، لأن الشعور في الملكية هو أساس ما يسمى بالديمقراطية، وما يسمى بحرية الرأي، وما يسمى بالمعيشة بالكرامة، هو أنك تشعر في ملكية بلدك.
0: أها طلعت الخطة أنه نشعر، والله وأنا كمان قلت هيك، أنا قلت كمان إنه الحل الوحيد والنظرية الاقتصادية الوحيدة اللي بتزبط بسوريا هي نظرية أشعر. صح ما عندي شيء، بس أنا أشعر إنه عندي كل شيء. صح ما عندي رأس مال، بس أنا أشعر إني أنا رأس المال. صح ما عندي ولا مشروع، بس أشعر إني جزء من أي مشروع. مجرد الشعور نغم، والله نغم.
8: هي 4+1. أنا أسميتها الحقيقة المعادلة الآن هي معادلة نفط غاز وموانئ. نون نفط، رين غاز، ميم موانئ، نغم. إذن 4+1 هي مشاريع نغم حقيقية تقطف ثمرتها إن شاء الله، ليس فقط سوريا ولكن أيضا دول مجلس التعاون الخليجي.
0: يا عيني يا عيني، حلو كتير هالشعور بالمشروع. بس بتعرف شو؟ أنا خايفة يطلع لك السيد راسي ويرد عليك كمان بثلاث أحرف. واو، وين الدول عن هذا المشروع؟ هاء، هل هو أولوية بالنسبة للدول مو لسوريا؟ ميم، متى يرى هكذا مشروع النور؟ بقى جمع سيد راسي الأحرف لحالك، بيطلع معك صدمة، صدمة حقيقية.
4: سنة 1990 أعلنت الحكومة الانتقالية في بولندا عن جملة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، واعتمدت على نظام الصدمة في تطبيقها. يعني بدأت بتطبيقها فورا، رفع الدعم وتحرير السوق وخصخصة مجموعة من مؤسسات القطاع العام. الشعب البولندي اللي كان كتير متفائل بعد سقوط الشيوعية انصدم من هذه الإصلاحات.
0: والله يا أستاذ، مو بس الشعب البولندي انصدم، الشعب السوري كمان ما عم يلحق صدمات. انصدم بمؤسسة الكهرباء، وانصدم بوزارة الطاقة، وانصدم بوزارة الاقتصاد، وعم يطلع من صدمة يفوت بصدمة. شكل العلاج بالصدمة أبداً مو ظابط. يعني المواطن السوري هلأ صراحة بيشبه شخصيات الأبطال الخارقين، يعني هو مثل سبايدر مان بالنط والمناورة بين القرارات، ومثل هالك بالغضب مخضر المواطن السوري، ومثل الأنت مان كل ساعة حجمه شكل، مرة رجليه بالأرض وراسه بالسماء لما يشوف هالمشاريع والاستثمارات، بس ينزل على الشارع بيصير قد النملة قدام الأسعار ولهيبها. بس الأكيد الأكيد إنه الرجل الحديدي بالصبر، أو بمعنى أدق الرجل اللي على الحديدة بالصبر. دكتورة، شو العلاج اللي ممكن نستخدمه مع هالاقتصاد؟ نجرب العلاج البولندي ولا الليبرالي ولا الاشتراكي ولا التشاركي؟ شو نعمل؟ ما في غيره، العلاج بالصدمة.

0: يا جماعة لا تشدوا شعركم ولا تضربوا الراوتر بالحيط، نحن بس مو فهمانين المعادلة صح. السيد وزير الاتصالات بلقائه الأخير فتح عيوننا على حقائق خلت إيلون ماسك يفكر يسكر شركة ستارلينك ويجي يتعلم المصلحة عنا بالشام.
1: الوزارة هي عليها أن تضع القواعد، أن يكون هناك منافسة كافية في السوق، تقدم جودة عالية وتقدم أسعار منافسة تنافس الناس، ووضع السوق الحالي، وضع الجودة الحالي هو انعكاس لحالة المنافسة القائمة. جزء من تغيير هذا الواقع أنه يجب أن تكون الشركات قادرة على المنافسة. الشركات حالياً لا تتنافس، لا يوجد منافسة كافية في السوق.
0: سمعتوا؟ سيادة الوزير حط إيده على الوجع، ذكر كلمة منافسة وتنافس أكثر من 18 مرة بالمقابلة، لدرجة أني اللحظة فكرت حالي عم أحضر نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. شايفين؟ الرجل مو بس بيحكي بالمنافسة، الرجل عم يمارسها ويتدرب كيف يدافع عن حصته بالملعب، قصدي بالسوق. الوزير شخص الحالة بدقة، نحن محتاجين
1: المنافسة.
0: طيب منطقيا كيف منخلق هاي
1: المنافسة؟
0: كيف؟
2: نحن اليوم كسوريين عم نسأل شو الأسباب اللي ما عم بتخلي المشغل الثالث يدخل على البلد، خاصة أنه يصير منافسة.
1: نحن الهدف هو ليس إدخال مشغل ثالث، صح؟ الهدف هو منافسة أفضل، صح؟
2: صح.
1: هو هذا ما نريده، منافسة أفضل تحسن الجودة وتخفض الأسعار. هذا ما تقوم به المنافسة. تدخل مشغل ثالث هو يعني بيخلي العالم ترجع تتحمس من جديد.
2: صح. أنتم ما بتكون تعملوا حماس؟
1: نحن بدنا نعمل حماس، لكن الحماس يفترض شو؟ يفترض أنه هناك قدرة من المشغل الأول والثاني على الدفاع على حصتهم في السوق.
0: صح. هي اسمها المنافسة الحبية، صح؟ الوزارة واقفة بشرطة الحكم وعم تمنع أي لاعب جديد يدخل الملعب، صح؟ مشان الفريقين اللي جوا الملعب ما ينجرح كبرياءهم إذا شافوا لاعب نشيط بيعرف يركض. شايفين؟ مصلحة الشركات أولاً، صح؟ وطيب والمواطن؟ المواطن أصلاً كل الحق على المواطن، صح؟
1: يعني نحن لدينا اليوم بلدات في سوريا زاد فيها نسبة السكان 50%، 100%، 150%، 200%.
2: نعم.
1: في حالة سوريا أنا بقول لك في السنة منذ تولينا المسؤولية إلى الآن أكثر من ضعفين الكاباسيتي، السعة في استخدام المواطنين للإنترنت. فنحن أسرع من السرعة العالمية بسبب أنه وضع البنية التحتية وبسبب عودة السوريين إلى الحياة الإلكترونية أولاً، وعودة عدد كبير من السوريين من الخارج. نحن متقدمين بنسبة استخدام العالم للإنترنت من الهاتف المحمول، يعني من الباقة. نحن رقمنا 5 أو 6 عالميا.
0: مبروك يا جماعة، صرنا المركز الخامس مدري سادس عالميا بالهدر، والمركز القبل الأخير بالسرعة. توازن رهيب. الوزير عم يقول نحن أسرع من السرعة العالمية، مو بالتحميل طبعا، نحن أسرع بالركض ورا الباقة، لأنه السوري من كتر ما النت بيفصل فبيضل بيعمل ريفريش فبتخلص الباقة بدقيقتين. مشان هيك عزيزي المواطن، إذا بدك النت يسرع أقنع جيرانك يسافروا أو طفي الموبايل واترك حصتك لغيرك. النت عندنا بيحب الوحدة. طيب عن جد إذا النت سيء لهي الدرجة وما في حالياً مشغل ثالث يفوت ينافس، مو المفروض أنه أقل الشيء يكون في منافسة داخلية وينزلوا هاللاعبين الاثنين باقات جديدة بأسعار تنافسية، صح؟
2: السؤال الأكثر طرحاً اليوم هو موضوع ارتفاع الأسعار. بأحد لقاءاتك قلت أنه قرار الرفع كان هفوة إدارية من الوزارة.
1: كلمة هفوة حقيقة أثناء الممارسة في أي عمل يكتشف الإنسان ثغرات، وفعلاً كان هناك ثغرات في طريقة تعامل الشركات مع تسعير باقات الاتصالات. قرار رفع أو تغيير الأسعار في قطاع الاتصالات هو ليس قراراً سياسياً. الأسعار هي انعكاس لحالة السوق، انعكاس للمنافسة.
0: ومنافسة ما في طبعاً، لأنه لسنا الأفضل ولكننا الوحيدين. أخ بس لو تتبناني هالوزارة مثل ما متبنية هالشركتين. أخ والله كنت مو مقدمة برامج ساخرة عم تطح أنا وهالفريق كله طول الأسبوع مشان حفنة من الدولارات عم ندفع نصهم حق باقة يا دوبة تكفيها لنشوف إعلان الحلقة هي إذا تحملت أساساً، صح ولا مو صح؟
3: صح.
0: بهالسنة ونص من لما سقط النظام لليوم صار عنا فيضان بالشخصيات الجديدة على السوشيال ميديا، بتحسها هيك محيرة يعني ما بتعرف شو قياسه بالضبط.
4: ناشط الباحث، ناشط ستوري غدير بشير، اهلا وسهلا فيك.
0: عادي لا تتلبك، هي كلمه باحث اساسا من اولى للمجامله مثل حليان. نحفان، بحثان، نشطان كمان ممكن. خلينا نترفع عن هي التفاصيل.
3: نحن عم نرصد مؤشرات. أنا دارس علم نفس اجتماع، دارس علم نفس أعلى.
0: علم نفس أعلى؟ غدير بشير ضله عم يترفع لوصل لاختصاص مو موجود بالعالم أساساً. لا وعم يرصد تفاصيل كمان. أرصد أرصد، ما حدا شايف.
3: سوريا بمناحي بجوانب من الحياة كانت ديمقراطية، مثل حريتك الشخصية، هيدي ملكك، شو بدك بتعمل؟ ما بعرف إذا بتوافقني الرأي.
0: شو ما بتعرف إذا بوافقك الرأي؟ بوافقك طبعاً. سوريا أساساً كانت مشهورة بشغلتين، بزراعة البصل والديمقراطية، وأحياناً كان يصير في فائض نوزعه ببلاش. أنا طلع لي مرتين ثلاثة ديمقراطية وشوالين بصل.
5: بشار الأسد كان معيشنا بعز، كان يعطينا

0: بصل تتمسخوا على الشال اسد انه كان حاط البصل على البطاقه يجيبوا اعملوا بصل نتحداكم توزعوا بصل للناس
1: لك شو يوزعوا بصل يا سيدي انا بتحداك تتحداهم يوزعوا برتقان ما ضالل بشار الاسد وزع البرتقان كله كل ما عسكر ينقتل كرماله يبعث لاهله سحاره برتقان ايه الله يرحمه ايام العز كان كله رخيص البني ادم حقه سحاره برتقان
0: وحضرتك بتتذكر كان في بتذكر مجلة اسمها موجب سالب كانت صحيح. تعرض الجرائم كانت تطلع عدد شهري العدد كان يطلع كل شهر كانت احيانا تضطر تكرر الاحداث تبعوت الشهر اللي قبله تمام فكان في بالنسبه لنا نحن كان غريب موضوع القتل والدم
1: الله يرحم ايام الامن والامان لك حتى
2: نقص تطلع الساعه 3 بالليل
1: الجريمه كانت تكفينا شهر كامل لك كانت تطول اكثر من جره الغاز
0: جره الغاز كنت تصفر لها تطلع لعندك
1: متخيلين حتى جرة الغاز كانت تمشي وتطلع دراج بهديك الأيام وبتصفيرها وحدة لسا كان بدكم تجربوا تقولوا يا حرية كنا نلاقي 4-5 فروع أمن فوق راسنا بدون ما نتحرك إجت هالمعارضة وخربت علينا كل شيء
0: أي شخص اليوم بيحاول يعارض مثل ما عم تحكي حضرتك هذا المصطلح موجود عندي وعندك بس ما هو موجود عنده
1: أنت صح أنا غلط أكيد المعارضة ما بتعرف شو يعني معارضة بدها 2 فلافيل يحكوا فيها يعني أساساً بشار الأسد كان يوزع بصل وديمقراطية وبرتقان ومعارضة بس المعارضة ما كان ضالل منها كتير آخر فترة خلصون
0: أي ثورة هيدي على أي أساس بدي سميها ثورة أؤكد لك جازما أنه مطلع ملايين حتى إرجاع على المظاهرات اللي عم تقلي مليونية كنت دائما تلاقي 100-200 شخص هدول نفسهم يتكرروا كل أسبوع بهاي الحارة وكل أسبوع بهاي الحارة
1: كلهم كم 100 واحد عملوا لك ياها ثورة يا غدير شايف وبعدين على مين جايين يضحكوا مفكرين الناس بلا ذاكرة بشار الأسد ما وزع ثورة تعرفوا شو الدليل إنه كان عم يوزع برتقان بس المشكلة إنه هذا الجيل الجديد ما بيعرف ما كان واعي أيامها
0: نشأ جديد بيفهم إنه القضية هي يا أنا يا الآخر ما عندهم إشارة زائد ما عندهم بلس بالمعادلات يعني ما في أنا زائد حيدر زائد فلان منشكل مجتمع بتنوعنا بتنوع ثقافاتنا باحترامي إليك باحترامي للآخر ما في هذا الأمر
1: إيه من وين بدهم يعرفوا إشارة البلس يا أستاذ غدير؟ أنت أكتر حدا بيعرف قديش مادة الرياضيات عنا كانت ضعيفة يعني أجيال من الطلائع ما تعلمت تعد لأكتر من رقم 3 غير 3 ما منختار الله وسوريا وبشار روح عمي روح هذا الجيل الجديد لو بقي بشارة كان ضل وراهم ليصيروا سحارات برتقان الله يخليهم لأهلهم ويخلصهم من أشكالك وهلأ وصلنا لفقرة التوب 3 وحارات السوشيال ميديا السورية وبالمرتبة الثالثة بتروح ل حلول ذكية بعد ارتفاع تكاليف المواصلات وتكاليف الكهرباء مواطن سوري لقى حل لأزمته
3: كثير ناس يسألوني شلون تشحن جوالك وانت بالبر أنا مركب طاقة شمسية على خضير شايفين الطاقة الشمسية على خضير هاي اشحن عليها الجوال يعني جاعد أفكر هالأيام أركب عليها مكيف شتنصحوني شلون المكيف أركب عليه الله يسعدكم يا رب
1: بحسب مصادر مو موثوقة قالوا الناشطين من جمعيات حماية البيئة وثقب الأوزون قرروا يتواصلوا معه للشاب السوري وليشكروه على جهوده العظيمة لإنقاذ الكوكب من مخلفات المحروقات واستهلاك الطاقة بالمرتبة الثانية بتروح لعيد المرور عم يقولوا الأسبوع الماضي المسؤولين وقعوا بأزمة واحتاروا شو يختاروا نشغل الإشارة ولا الإضاءة
4: أحلى إشي من الشام طلعوا مضويين عيد المرور والإشارة المرور طافية يعني حاطين كهرباء لعيد المرور بس الإشارة لا ويلكم تو سوريا
1: مصادر مطلعة قالت أنه أسعار الكهرباء الشلافية اللي رفعتها وزارة الطاقة كانت جزء من الأزمة لذلك قرروا يضووا شريط الليد اللي أساساً مبين بنص النهار ويتركوا الإشارة مطفية والمرتبة الأولى بتروح لمواطن سوري صالح أبصر شو سالخ
5: أخوتي الإشاعات اللي عم تطلع أنه منطقتنا وضع مميح وأنه ما فيها انترنت وطرقات مسكرة وضع مأساوي هذه الإشاعات كلها عار عن الصحة الحمد لله رب العالمين أوضاعنا تمام وبنطلع مفوت وأحلى لباس وسيارات ولا كنت أنا مشوار الحمد لله دائما هو الوضع من فوق ممتاز يعني ممتاز ممتاز جدا لكن مقبول وبيتحسن يعني
1: مسؤول سوري مو كتير معروف قال لازم الدولة تستفاد من تجربة هذا المواطن بالتمويه وتقوم بتوظيفه بوزارة الدفاع ليستفادوا من خبراته التمويهية وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم لا تنسوا أن وطننا لسه بمرحلة التعافي ولسنا بدنا وقت فخلوا نفسكم طويل والخير جاي لقدام أكيد بهمتنا كلنا تصبحوا على خير

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا

0: الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدين لهذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا وفي عناوينها. بعد يوم من مرسوم الإعفاءات، الرئيس أحمد الشرع يصدر قانونا جديدا للجمارك ينظم عمل الإدارة الجمركية. رويترز تكشف مشاركة سوريا في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في باريس. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تصدر القوائم الأولية للهيئات الناخبة في المالكية والقامشلي وعين العرب بريف حلب. بعد يوم من تهديدات ترامب، أنباء عن إرسال إيران مقترحا معدلا يطالب بوضع نهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز.

أهلا بكم مشاهدينا وإلى تفاصيل هذه النشرة. أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قانونا جديدا للجمارك بعد يوم من مرسوم الإعفاءات الجمركية. وينظم القانون رقم 109 لعام 2026 عمل إدارة الجمارك وصلاحياتها وإجراءات إدخال البضائع وإخراجها والتصريح والمعاينة والتخليص عبر المنافذ والدوائر الجمركية. هذا ويحدد آليات استيفاء رسوم الجمركية وحالات الإعفاء وأحكام الإدخال المؤقت والمناطق الحرة، إضافة إلى تنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشركات التخليص. ويتضمن القانون بابا للمخالفات الجمركية وعقوباتها، بما يشمل التهريب والبيانات الجمركية والغرامات والحجز والتسوية وفق الأصول القانونية. ويأتي القانون الجديد بعد يوم من صدور مرسوم رئاسي حمل الرقم 117 لعام 2026 أعفى مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط قانونية وزمنية. عن هذا القانون الجديد ينضم إلي حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معي من

0: العاصمة السورية دمشق لمزيد من التوضيحات والتفاصيل. حازم أهلا بك، إذن ماذا لديك من تفاصيل إضافية عما ذكرناه في هذا الخبر للمرسوم التشريعي الذي أصدره أو القانون الجمركي الجديد الذي أصدره بعد مرسوم العفاءات الجمركية الرئيس السوري أحمد الشام؟
1: نعم، حقيقة فرات، يعني ليس فقط هنا قانون العفاءات الجمركية التي استند بطبيعة الحال إلى القانون رقم 38 لعام 2006 وهو الذي ألغي بطبيعة الحال بعد هذا القانون. كان هناك يعني أيضا مراسيم لها علاقة بإعادة تنظيم لجنة الاستيراد والتصدير مثلا، هي جملة من يعني المراسيم التي صدرت لتنظم عملية الاستيراد والتصدير والجمارك بطبيعة الحال، لأنها هي المعنية يعني على المنافذ الحدودية. طبعا القانون الجديد يلغي وهو بديل على القوانين 37 و 38 لعام 2006، وهي ربما عطل جزء منها خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بالمخلصين الجمركيين. القانون الجديد وهو قانون يعني مفصل فيه كل النقاط التي ربما قد يحتاجها العاملون في الاستيراد والتصدير والمنافذ الجمركية، أعاد تعريف وضع تعريفات جديدة للمنطقة الجمركية، البيان الجمركي، التخليص الجمركي، إضافة إلى تعريف البضائع الممنوعة. أيضا كان هناك تنظيم للاستيراد والتصدير والترانزيت والتخزين، كان هناك صلاحيات أوسع من خلال هذا القانون لإدارة المنافذ والجمارك. هذه الصلاحيات تتيح لها الكشف والتفتيش والتدقيق ومكافحة التهريب، إضافة إلى حجز البضائع. هناك كان عقوبات مشددة للتهريب، للتلاعب بالفواتير والرسوم الجمركية، ربما التزوير أيضا، إضافة إلى ما له علاقة بالبضائع الممنوعة. كان هناك أيضا بند له علاقة بتسوية المخالفات في شروط محددة، ربما تخفف النزاعات التي كانت تندلع في أروقة المحاكم نتيجة تسوية المخالفات التي تقع في المواضيع الجمركية. كان هناك تنظيم أيضا للإعفاءات الجمركية الخاصة بالقطاع الحكومي والقطاع الدبلوماسي ويعني المواد الأولية المعفية من الجمارك. أيضا كان هناك تفاصيل لها علاقة بالتوجه الإلكتروني نحو الرقمنة، كان هناك تسهيلات في عمليات الدفع والتسوية وما إلى ذلك من أمور. كان هناك أيضا قواعد واضحة خاصة ب يعني احتساب الرسوم الجمركية، وهي ربما قواعد صدرت سابقا لها علاقة بكيفية احتساب هذه الرسوم الجمركية.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. وفي ذات الشأن، قال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها الدكتور باسل طحان، قال إن المرسوم رقم 117 لعام 2026 الخاص بإعفاء بعض المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب عند تسويتها يحقق عوائد للخزينة، لكنه أشار إلى وجود نقاط في المرسوم تحتاج إلى التوضيح.
2: المرسوم الحقيقه كان كثير مهم، اجى بوقت كثير مهم، حيرفض الخزينه باموال كثير جيده، خصوصا انه هي البضائع في جزء منها كانت بدها تسويه، وكانوا ناطرين لحتى هذا المرسوم لهذا الموضوع. فبالنسبه للبضائع الناجيه طبعا ما حتدفع عليها تسويه، ولكن حتكون البضائع المحجوزه حتدفع رسوم جمركيه وغير تسويه. من ناحيه اخرى استند المرسوم على القانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وهذا القانون هو نفسه اللي وقف المخلصين الجمركيين لما ما اعتمدوا إدارة الجمارك والمنافس. فنحن مستغربين أنه كيف يعتمد القانون ببعض الأمور ولا يستثنى بأمور أخرى. الناحية الثالثة والكثير مهمة هي موضوع المادة الثامنة بالمرسوم أو الفقرة الثامنة، المادة الثامنة اللي هي عم تقول هي بالنسبة لإعداد سك تشريعي، هل إدارة الجمارك صارت هي بتعد سكوك التشريعية عن مجلس الشعب ولا هي عبارة عن هيئة تنفيذية؟ فهذا ما عرفنا نحن بالنسبة لهذا الموضوع.
0: أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارا يقضي بالإعفاء المؤقت من رسوم الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أوضحت الهيئة في بيان أن القرار الذي يطبق من 18 إلى 31 من أيار الجاري يأتي انطلاقا من الحرص على تمكين السوريين المقيمين في الخارج من قضاء عطلتهم بين أهلهم وتيسير عودتهم وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم. وأضافت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من القرار أن يكون مالك السيارة

0: أو مستخدمها سوري الجنسية. يعني يتم إدخال المركبة بقصد الزيارة المؤقتة مع التقيد بجميع الأنظمة والإجراءات النافذة. هذا وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لتلفزيون سوريا إن قرار إعفاء جميع السيارات التي يقودها سوريون من رسوم الدخول عبر المنافذ يأتي لمرة واحدة ويستمر حتى نهاية شهر أيار الجاري.
1: أصدرنا مساء البارحة القرار 45 الذي ينص على إعفاء سيارات أهلنا السوريين، السيارات الأجنبية التي يمتلكونها من رسم سمة الدخول خلال الفترة الممتدة اعتبارا من اليوم 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري. جميع السيارات السوريين الذي يقودها السوريين سواء كانت في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها، سيكون إن شاء الله لهم إعفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى، بإمكانهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
0: وأضاف علوش لتلفزيون سوريا بخصوص عبور قافلة الترانزيت من معبر تل الأبيض باتجاه الأراضي العراقية إنها أول قافلة ترانزيت تسير عبر طريق M4 منذ 15 عاما.
1: بشكل يومي لدينا قوافل من التنف واليعربية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية، بشكل يومي يوجد عليها قوافل ترانزيت وهي بازدياد، لكن الجديد هو الذي حصل البارحة أن هذه القافلة أتت من فاس تل الأبيض. من فاس تل الأبيض هذه أول مرة تأتي منه قوافل ترانزيت، وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الام 4، كون الام 4 كان تحت سيطرة قسد خلال السنوات الماضية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تسليم معدات حيوية لدعم إدارة الحدود الإنسانية إلى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك بدعم من وزارة اللجوء والهجرة الهولندية وبرنامج كاباسيتي الدنماركي. وأوضحت المنظمة أن المعدات تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المعابر الدولية وتحسين الخدمات المقدمة للسوريين العائدين، وتشمل تجهيزات مكتبية وحقائب إسعاف أولي وأنظمة اتصال بالإنترنت، إضافة إلى معدات تكنولوجية ومعلومات تكنولوجيا معلومات عفوا واتصالات لدعم إدارة الحدود بكفاءة أكبر. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وذلك تعزيزا للانخراط الأوروبي مع سوريا. هذا وقرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع حتى الأول من حزيران من عام 2027، وأكد الاتحاد الإبقاء على العقوبات الفردية المرتبطة بالنظام المخلوع والأسباب الأمنية، محذرا من أن الشبكات التابعة للنظام المخلوع لا تزال تتمتع بنفوذ قد يعوق عملية الانتقال والمصالحة الوطنية. هذا وكشفت وكالة رويترز أن سوريا ستشارك في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزير المالية السوري محمد ياسر برنية. وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي. هذا وأوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة مجموعة السبع في حزيران المقبل، لافتة إلى أن المشاركة تعكس مساع لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة. عن هذا الموضوع ينضم إلينا إلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا معي من العاصمة الفرنسية باريس. أهلا بك إلاف، إذن ما لديك من تفاصيل بشأن هذا الاجتماع الذي ستحضره سوريا والخاص بوزراء المالية لمجموعة السبع وأيضا محافظي البنوك المركزية في باريس؟
2: نعم فرات، بحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا بعد تواصل مع وزارة المالية السورية، تم التأكيد على وصول وزير المالية السوري محمد يسر برنية ونائبه إلى باريس قبل قليل للانضمام إلى اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع. هذه الاجتماعات لوزراء مالية مجموعة السبع تأتي فرات قبل حوالي شهر من اجتماع قادة مجموعة السبع، لذلك سيتم التركيز فيها على العديد من المحاور أبرزها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز وحصار النظام الإيراني لمضيق هرمز، وأيضا يتعلق ب تذليل العقبات بالنسبة للتجارة العالمية بعد بعض التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية. وسيتم التطرق في إحدى هذه الملفات إلى الملف السوري، لذلك سيجتمع وزير الخارجية أو وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية لبحث العديد من المسائل الرئيسية المرتبطة في سوريا، أبرزها مسألة التعافي المبكر في سوريا، إعادة الإعمار، أيضا مسألة إعادة سوريا إلى النظام المالي العالمي، وخاصة مع تخوفات كبيرة من المستثمرين فرات والبنوك والمنظمات المالية الأوروبية والغربية عموما بالاستثمار في سوريا خلال الفترة القادمة بسبب الوضع والنظام المالي في سوريا. لذلك هناك محاولات من قبل الحكومة السورية ومن قبل وزارة المالية لتعزيز الثقة مع المستثمرين والبنوك الأوروبية والمنظمات المالية، لذلك تأتي هذه الاجتماعات اليوم لما لها من أهمية كبيرة في إعادة الإعمار في سوريا وفي ملف الطاقة أيضا. لذلك هناك مساعي حثيثة من قبل الاتحاد الأوروبي عموما ومن قبل دول مجموعة السبع لتشجيع المستثمرين للاستثمار في سوريا خلال الفترة القادمة، وخاصة فرات بعد حوالي سنة من رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، ما تزال الاستثمارات الأوروبية في سوريا خجولة. لذلك يأتي هذا الاجتماع من أجل بحث هذه المسائل وإمكانية أن يكون هناك استثمارات أكبر في الفترة القادمة. كما ذكرت سيكون هناك شق مخصص للملف السوري وآخر للملف الأوكراني قبيل اجتماعات القادة، قادة مجموعة السبع الشهر المقبل، وهي محاولة سورية بعد تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع من أجل الاقتراب من الاقتصادات الكبرى والتعاون مع الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها اقتصادات مجموعة السبع التي تعتبر من أهم الاقتصادات في العالم لهذه الدول: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، اليابان، أيضا إيطاليا وألمانيا. هي محاولات إذن لتشجيع المستثمرين، وأيضا محاولات حكومية سورية من أجل أن تقول بأن سوريا هي بوابة من أجل مسألة سلاسل التوريد فيما يتعلق بالنفط والغاز بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية. الآن هناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالنفط والغاز ومسألة الإفراج الاحتياطات النفطية العالمية في عموم الدول الأوروبية، لذلك تحاول سوريا أن تلعب دور البوابة الرئيسية خلال الفترة المستقبلية لمسألة توريد أو سلاسل التوريد، وأن يكون هناك عبور عبر سوريا لهذه السلاسل، سلاسل التوريد المتعلقة بالنفط والغاز نحو القارة العجوز، وبذلك يكون لسوريا دور بارز خلال الفترة القادمة، ما ينعكس بشكل كبير بحسب المختصين على الاقتصاد السوري وعلى حياة المواطن السوري في الفترة القادمة في حال تم التوافق والوصول إلى تفاهمات حول أن تكون سوريا بوابة التوريد، توريد النفط والغاز في الفترة المستقبلية. إضافة فرات إلى الاتفاق الذي تم توقيعه عند زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بروكسل، وإعادة تفعيل اتفاقية التفاهم بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والتي ستنعكس أيضا بحسب المختصين على حالة الاقتصاد السوري في الفترة المستقبلية.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات لف قداح، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من باريس. قال الرئيس أحمد الشرع في كلمة مسجلة أمام جمعية الصحة العالمية، قال إن سوريا تواصل مسار التعافي والإعمار ضمن رؤية تعزز الأمن الصحي والبيئي المستدام، مشيرا إلى التزامها بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 ودعم عودة السكان إلى حياة آمنة وكريمة.
3: مشاركتنا في أعمال الدورة 79 جمعية الصحة العالمية لتؤكد أن سوريا وهي تمضي بخطى واثقة في مسار التعافي تؤدي اليوم دورا محوريا وفاعلا في صياغة أمن صحي إقليمي وعالمي مستدام. إن رؤيتنا تنطلق من مبدأ صحة الإنسان أولا بوصفه غاية وطنية مستدامة، وانطلاقا من هذه الرؤية نعمل على إعادة بناء منظومتنا الصحية لتكون شبكة أمان متينة تكفل العدالة والشمولية لكل مواطن ومواطنة، وتمتد خدماتها إلى كامل الجغرافيا السورية. ويتضع جمعيتكم الموقرة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة في صدارة أولوياتها، فإن مسيرة الإعمار في سوريا تؤسس لواقع بيئي وصحي مستدام يصون أمن أجيالنا القادمة. ولأن الاستقرار الإنساني هو جوهر الاستدامة، فقد التزمنا وطنيا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 27 و2000، إذ نرى في هذا الهدف تجسيدا عمليا لخطة العمل العالمية للمناخ والصحة. فالطريق الأساس لحماية الإنسان من التداعيات المناخية يكمن في تأمين عودته من البيئات الهشة إلى رحاب الاستقرار والحياة الآمنة والكرامة الإنسانية.
0: أكد الرئيس الشرع أن المشروع الوطني السوري يعتمد على كفاءات السوريين في الداخل والخارج إلى جانب توسيع التعاون والشراكات الدولية في المجال الصحي، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتبادل الخبرات.
3: إن التحديات الكبرى التي واجهناها والتي نتجاوزها اليوم بثبات منحت بلادنا منعة تجعلها ركيزة أساسية في حماية الأمن الصحي العالمي، ونحن نمضي في مشروعنا الوطني مستندين إلى إرادة شعبنا وطاقاته وإلى كفاءات السوريين حول العالم الذين يمثلون رصيدا وطنيا وشريكا أصيلا في بناء وطنهم في تكامل مع الشراكات الدولية والتعاون العالمي المثمر. ومن هذا المنطلق تحضر سوريا اليوم لترسخ شراكات بناءة تقوم على تبادل الخبرات والموارد لخدمة صحة الإنسان، ونمد أيدينا لنضع تجربتنا قيمة مضافة في هذا الجهد الإنساني المشترك. أشكر لكم اهتمامكم، ولكم من دمشق ومن شعب سوريا كل التقدير والسلام.
0: أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة بعقد وفد منها مباحثات مع مسؤولين أردنيين لمناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتطوير عمل مديريات الشركات وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة الشركات والتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يأتي بعد توقيع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ونظيره الأردني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والإداري ونقل الخبرات. واستعرض الجانب السوري خلال الاجتماع آليات تسجيل الشركات المعتمدة حاليا إلى جانب الأنظمة والبرامج المستخدمة وخطط التطوير والتحول الرقمية الجاري تنفيذها في قطاع الخدمات الإدارية والتجارية. انتقد المجلس الوطني الكردي قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي، معتبرا أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج ولا تضمن حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأوضح المجلس أن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل واليد العاملة جعل الزراعة عبئا كبيرا على المزارعين، ما أثار حالة من الاستياء بينهم. وحذر المجلس من أن استمرار هذه التسعيرة قد يدفع العديد من الفلاحين إلى تقليل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، مطالبا بإعادة النظر بالأسعار وتقديم دعم حقيقي للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. كانت وزارة الاقتصاد والصناعة حددت سعر شراء طن القمح القاسي من الفلاحين ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، مما أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة القرار. نظم مزارعون وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في مدينة الصقلبية بريف حماة، وذلك اعتراضا على التسعيرة الجديدة لطن القمح.
4: مطالبنا النظر بموضوع الفلاح، تسعيرة الحنطة. تسعيرة الحنطة ما هي مضبوطة للفلاح، الفلاح خسران والفلاح هو عم يقدم كل شيء. طيب يا وزير الزراعة، انت قاعد على كرسيك، لو مو الفلاح عم يقدم منين تاخذ راتبك؟ معناته الفلاح شو اخذ؟ ماشي، يعني حصد الحنطة وعطاها للدولة.
5: انا بالنسبه لي مكلفني اديلهم 127 دولار، وهون مقطوع الاجماليه 300 كيلو، يعني اذا على 330 انا بكون خسران، بكون حاط من جيبي.
6: اذا تم السعر السنه الجايه ما نزرع نهائي، نترك الارض بور وما نزرعها، لانه انا تعب سنه كامله عم انطرها من السبره، من البرد، من الجفاف. انا اليوم انا لو جاي موجه برد هاي القويه من كم يوم طلعنا خاصين، خسرت انا كل شيء.
7: ما ضل بعدنا موسم غير هالحمطه، نطالبهم بالتراجع عن هذه التسعيره وبلشي يحسنون التسعيره احسن من هيك.
8: قد السعر بيوفي مع الفلاح؟
7: يعني مو اقل من 450-500، لانه ما ضل موسم شغال عندنا غير الحمطه، لا حبه سوداء لا كمون لا كزبره، كله يعني خرب بسبب الرطوبه.
9: التسعيره اللي اجت هلا ما بتوفي معنا، نحن اليوم اديلهم كلفنا 100 دولار 130 دولار، اليوم التسعيره هي ما بتوفي معنا. مثلا نحن وقت تسلمونا البذار عاطل، الأمطار عطلت المحصول، المحصول إجا مرض. فنحن نطالب سيادة الوزير، نطالب سيادة الرئيس بالنظر من أجل تسعيرة الحنطة.
10: ما طلبنا بإعادة النظر بتسعيرة الحنطة. نحن فلاحين، إذا بدي طلع السعر هذا ما بنجيب حق بدارة، وإحنا كنا مديونين للجمعية، مديونين.
0: أفادت مصادر محلية بأن عددا من الفلاحين احتشدوا في دوار النعيم بمدينة الرقة احتجاجا على التسعيرة الجديدة للقمح. أعلن جيش الاحتلال إعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية. وفي سياق متصل أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبية.
11: في حادثة تصعيدية تزيد من التوتر بين سوريا وإسرائيل، يجتاز مستوطنون إسرائيليون الأراضي السورية في استفزاز جديد يهدد الاستقرار بالمنطقة، وهو تطور دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلن عن تفاصيل ما جرى، إذ صرح بإعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود، وأشار في بيان إلى إدانته لعملية الاجتياز، معتبراً أنها مخالفة جنائية تعرض قوات الجيش والإسرائيليين للخطر. جيش الاحتلال أضاف أن المواطنين الإسرائيليين المعتقلين تم تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي وقت سابق تجمع مستوطنون إسرائيليون من حركة ما يسمى برواد الباشان عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية. يرى مراقبون أن هذا الاختراق الحدودي يفتح نافذة على تصعيد محتمل قد يجر المنطقة إلى مواجهة خطيرة، لا سيما إن كان هناك أوامر تحريضية للمستوطنين، وهو ما يضع المنطقة على حافة الانفجار، لا سيما مع رفض إقليمي ودولي للمشاريع الانفصالية في سوريا. التطور الأخير يترافق مع انتهاكات متواصلة لجيش الاحتلال، إذ يواصل توغله برياً في المناطق الحدودية الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة، وينفذ عمليات دهم وتفتيش وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية.
0: أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة في الدوائر الانتخابية بالحسكة والمالكية والقامشلي بمحافظة الحسكة، كما أصدرت القائمة المتعلقة بالدائرة الانتخابية في عين العرب بمحافظة حلب. وقالت اللجنة إنها ستختار من القوائم القائمة النهائية المتضمنة نصاب كل من الدوائر بحسب النظام الانتخابي المؤقت. ونص القرار على حق كل ذي مصلحة في الطعن على القائمة الأولية أمام لجنة الطعون في الحسكة وعين العرب اليوم وغدا، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب. ينضم إلي سلام الحسن الصحفي معي من العاصمة دمشق. سيد سلام أهلا ومرحبا بك. إذن اللجنة العليا انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة بالحسكة والمالكية والقامشلي في محافظة الحسكة، هل يعني نالت هذه القائمة رضا شعبي لربما من المناطق التي ستمثلها؟ بداية السيد سلام.
12: مساء الخير فرات، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. الحقيقة صدور القائمة أو مجموعة القوائم في الحسكة وفي عين عرب لم تلقى الرواج أو القبول الشعبي أو حتى القبول من بعض الأطراف السياسية والأحزاب السياسية العاملة في المنطقة أو حتى بعض المنظمات المدنية، وكان هناك اعتراضات كبيرة ومعلنة على هذه القوائم وعلى آليات وضع الأسماء، وذلك في قابشي والحسكة والمالكية في عموم المناطق.

0: النظام.
1: يعني نستطيع القول بأن هناك طعون يمكن أن تقدم بعد يعني الاعتراض على آلية اختيار الأسماء الواردة في القوائم سيد سلام؟
0: من المفترض حسب القانون أو ما يتعلق بالانتخابات أنه يمكن إجراء الطعون خلال مدة معينة. بالتأكيد سيكون هناك طعونات، لكن لا أعتقد أن الطعون بحد ذاتها كافية لتعديل مسار هكذا عملية، كون العملية برمتها على استثنائيتها في ظروف استثنائية، لكنها يرى أو يعتقد الكثيرون أنه كان من الممكن أن تجري بشكل وبآليات أفضل، وكان من الممكن أن تضمن مشاركة أوسع للناس وممثليهم.
1: طب ما الآلية التي اعتمدت، يعني كونك صحفي ومطلع على هذا العمل، في اختيار الأسماء التي وردت في القوائم؟
0: هناك يعني الآلية المعتمدة في الحسك هي الآلية المعتمدة في كافة المحافظات السورية الأخرى، لكن في محافظة الحسك كون هناك خصوصية معينة ديموغرافيا وسياسيا، هناك خصوصية لهذه المحافظة وللمدن والبلدات التابعة لها. فهناك وجود مثلا أحزاب المجلس الوطني الكردي، أحزاب الإدارة الذاتية، أحزاب المسيحية مثل المنظمة الآسورية، هناك العشائر، هناك مكونات العربية الكردية، سريان، الأرمن. لذلك أعتقد كان يجب أن تكون مقاربة هذه المنطقة فيها قليل يعني بنوع من الحساسية الزائدة، ومراعاة هذا التنوع وهذا الظرف السياسي الذي كان قائما منذ ما يقارب 15 سنة. لكن تم التعامل مع الحسكة كبقية المحافظات وغض الطرف أن هناك قوى سياسية ما زالت لها سلطة في المنطقة وتجري تدخلات أو مقاربات أخرى للعملية الانتخابية، كما أن هناك مثلا من الطرف الكردي هناك مطالبات بأن تكون أسماء التي تمثل الكرد أكثر، كذلك هناك المسيحيون، هناك احتجاج عربي أن الوضع الديموغرافي أو الأسماء المرشحة لم تراعي أو الناخبة والمنتخبة لاحقا لا تراعي الوجود الديموغرافي أو السكاني والتوزع الهوياتي.
1: طب سيد سلام، يعني بحسب توصيفك وكلامك، يعني هل تم تهميش، تقصد تم تهميش كل المكونات الأخرى يعني موجودة في محافظة الحسكة في القوائم التي وضعت؟ كم نسبتها؟ هل هناك إحصائية عن النسبة لكل مكون موجود في هذه القوائم؟
0: هنا المشكلة، لا توجد إحصائيات منذ فترة زمنية طويلة، لا يوجد أعداد المهجرين، لا يوجد أعداد النازحين، هناك اعتراضات أن هناك الكثير من الأسماء هم من المكونات التي تم تهجيرها إلى منطقة الجزيرة أو إلى منطقة الحسكة، وهؤلاء كان يجب أن يشاركوا في العملية الانتخابية في مناطقهم الأساسية. إذن هناك الكثير من كل جوانب، هناك اعتراضات على هذه العملية، لكن أعتقد أنها سوف تسير كما سارت في بقية المحافظات، لكن ربما للمرات القادمة في وضع السياسات العامة أن تراعى هكذا أمور لكي لا تحدث تراكمات اجتماعية أو سياسية ممكن أن تنفجر في أي لحظة.
1: نعم، أشكرك جزيل شكر الصحفي سلام الحسن، كنت معي من العاصمة دمشق. أعلن وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة إصلاحات تشريعية جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. أوضح عنجراني أن الإصلاحات تشمل قوانين الإدارة المحلية والبيئية والإنفاق العام والتنظيم العمراني، وتهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة ووضوحا. وأشار عنجراني إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، بما يسرع تقديم الخدمات ويحسن جودة الاستجابة واتخاذ القرار على المستوى المحلي. قررت وزارة

0: وخاف إخضاع جميع المساجد في سوريا لإشرافها الإداري وتنظيم أوضاعها القانونية منذ مطلع العام الحالي. وينص القرار الصادر عن مجلس الأوقاف المركزي على إخضاع المساجد المشمولة به للإشراف الإداري لوزارة الأوقاف عبر المديريات في محافظات الجمهورية، وتتولى مديريات الأوقاف تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية لهذه المساجد وإدراجها ضمن السجلات الرسمية لديها. كما يقضي القرار بتسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارة المساجد بما ينسجم مع التعليمات التنفيذية التي ستصدرها الوزارة لاحقا. أطلق مركز الدفاع المدني في القنيطرة استكمالا للحملة الوطنية التي أطلقتها إدارة الطوارئ والكوارث في سوريا تحت اسم وعيك بعملك لتوزيع منشورات توعوية مطبوعة للمدنيين من أجل تجنب حرق المحاصيل الزراعية. وتحتوي المناشير على إرشادات ونصائح للحد والوقاية من حرق المحاصيل الزراعية. نتابع.
1: استكمالا للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحت عنوان وعيك بعملك، تقوم فرق التوعية والتدريب بالمديرية الجنوبية بتوزيع المنشورات والبروشورات على الأخوة المواطنين التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للحد والوقاية من خطر حرائق محاصيل الزراعية.
0: نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة رقابية مفاجئة على 10 مخابز في دمشق وريفها بهدف التحقق من جودة الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات المعتمدة. وقالت الهيئة إن نتائج الجولة سجلت مخالفات متعلقة بتدني جودة المنتج وتلاعب بأوزان ربطات الخبز المخصصة للبيع للمواطن، حيث أظهرت الكشوفات الميدانية وجود نقص ملحوظ في أوزان الربطات لدى بعض الأفران. وأوضحت الهيئة أنها نظمت 5 ضبوط تموينية بحق الأفران المخالفة. أعلن صندوق التنمية عن خطة توزيع التخصيص الأول لمبلغ 15 مليون دولار من أموال التبرعات على المناطق والقطاعات الأكثر تضرراً. وتشمل الخطة تخصيص 6 ملايين دولار للتمكين الاقتصادي والدعم الأسر، و5 ملايين دولار لتطوير الخدمات الصحية، و3 ملايين لقطاع التعليم وإعادة الأطفال للمدارس، بالإضافة إلى مليون دولار لقطاع الأمن والسلامة المخصص لإزالة الألغام والأنقاض وتأمين الأحياء المتضررة. أقامت مؤسسات المجتمع المدني في دار الأوبرا بدمشق فعالية لتكريم رموز الثورة السورية بحضور شخصيات رسمية وشعبية.
2: في مسار الثورة السورية برزت شخصيات حملت مسؤوليتها.
3: هلأ بعد التحرير المحطة الأولى اللي نحن كنا عم نفكر فيها أنه تكون محطة تكريم لكل واحد بيستحق التكريم. نحن ما هدفنا نكرم فئة واحدة أو مجموعة صغيرة، هدفنا مستوى عالي، هدفنا مستوى بعيد، هدفنا يكون شامل لكل اللي بيستاهلوا التكريم. والحمد لله يعني هن كثر، لأنه كثيرة كانت التضحيات.
4: هلا في الحقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل وعلى القائمين على هذا التكريم. حقيقة هذا بيعني لنا شيء كثير، لأن نحن أول شيء عم نشوف رموز الثورة السورية موجودين على هيدي المنصة وعم يتكرم، وهذا الشيء بيرجع كل السوريين لحتى يتذكروا هيدي الرموز ويعرفوا مدى أهمية يعني هذا العمل اللي قاموا فيه. أيضا عم نشوف عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وهذا بيذكر كل السوريين بالشهداء واللي ضحوا واللي قدموه في سبيل نصر هيدي الثورة السورية.
0: أكدت مديرية المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم بيت الأخوات مسجلة أو مرخصة لديها، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، وذلك على الضوء ورود اسم المنظمة في قضية الشابة بتول علوش. ودعت المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة والمنظمات العاملة ضمن إطارها القانوني، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها. أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية بطرطوس حملة لمكافحة ظاهرة التسول بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في المدينة.
5: اليوم انطلقت حملة استراتيجية مكافحة التسول يلي هي برعاية محافظة طرطوس. الحملة انطلقت من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بمساهمة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية.

0: تم توزيع بروشورات، كانت شعار الحملة لا تعطوا ونعطونا، لأن في كتير ناس عم تعطي المتسول وبس في كتير حالات ما عم توصل للناس المستحقة.
1: حذرت دائرة الإنذار المبكر من استمرار هبات رياح قوية تؤثر على سوريا بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم الغد الثلاثاء، وأوضحت أن الرياح ستكون نشطة على معظم المناطق مع اشتدادها بشكل خاص في الوسط والجنوب والبادية، وقد تكون أقوى على المرتفعات والمناطق الجبلية والساحلية الغربية، ما سيؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحول الأجواء إلى سديمية ومغبرة في عدة مناطق. ودعت الدائرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تشمل تثبيت الأجسام القابلة للتطير ومنظومات الطاقة الشمسية وتأمين الخيام وتجنب المناطق المرتفعة والأشجار والأبنية المتصدعة وأعمدة الكهرباء والابتعاد عن العمل في الأماكن المكشوفة لتفادي الحوادث. تتوافد دفعات جديدة من الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة بعد سنوات من الانتظار، ومع استمرار الترتيبات الخاصة بأداء مناسك الحج لهذا العام.
2: زور مكة وهيك وشوف هالكعبة المشرفة، والحمد لله الله ما خيبني. هلا بيجي هلا ما بيجي بالبر والحج غير العمرة غير شكل، بتحس هيك إنه الله بده يغفر لك كل ذنوبك، بده خلقان شيء جديد.
3: هذا فضل كبير من رب العالمين إنه أكرمنا بزيارة بيته الكريم، كان حلم علينا، هذا حلم العمر ورحلة العمر كلياتها، هذا فضل كبير من الله. لولا الله ما بيحبنا ما بيستدعينا لبيته، فرب العالمين استدعانا لبيته. انت بتستدعي اي انسان لبيتك الا بتحبه.

افادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع قتيلين اثنين وجريحين اثر غارة اسرائيلية على بلدة دورس بقضاء بعلبك شرقي لبنان. وقالت وكالة الانباء اللبنانية ان الجيش الاسرائيلي شن غارة ثانية على بلدة قانا في قضاء صور، استهدفت منزلا وسوته بالارض، كما استهدف بثلاث دفعات متتالية عددا من المباني السكنية في بلدة دير عامس، اضافة لقصف على بلدة حناوية بقضاء صور. هذا وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي انذارات بالإخلاء لسكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال في جنوبي لبنان. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلال 24 ساعة أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله اللبناني. وقال الجيش أنه استهدف مستودع أسلحة ونقاط مراقبة ومنشآت كان الحزب يستخدمها لتنفيذ هجمات. وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل عناصر من الحزب في المواقع المستهدفة من جنوبي لبنان. وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت بمقتل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي وائل عبد الحليم وابنته شابة في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها العائلة الفلسطينية في أطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان. وأضافت الوكالة أن فرق الإنقاذ والإسعاف ما تزال تعمل في المكان لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين. وقتلت إسرائيل 9 أشخاص على الأقل وأصابت أكثر من 18 آخرين يوم أمس الأحد في 93 هجوما على لبنان ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

دانت وزارة الخارجية الهجوم الذي استهدف أراضي دولة الإمارات باستخدام 3 طائرات مسيرة، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. أوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يثير مخاوف جدية نظرا لحساسية المنشآت النووية المدنية. وأكدت الخارجية أن استهداف المنشآت المدنية لا سيما المرتبطة بالطاقة النووية السليمة يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، مجددة موقفها الرافضة لمثل هذه الهجمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. هذا وأعلنت هيئة الرقابة النووية في الإمارات أنه لم يحدث تسرب بالمواد المشعة من جراء استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد أي خطر على السكان أو البيئة.

قالت إلى أن مستويات السلامة الإشعاعية ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية. أما في وقت سابق فقد أعلن المكتب الإعلامي في أبوظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة. وأوضح المكتب أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مسيرة لم يحدد مصدرها دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة. نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالكبير أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة، وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المصدر أن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط وفق جدول زمني مرحلي. وأضاف أن إيران طالبت الولايات المتحدة بمعاودة النظر في كلا الموقفين، وأشار المصدر إلى أن إيران ركزت مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية. أما القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم فقد تأجلت إلى جولات لاحقة من المحادثات. وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على إيران، غير أن رفض طهران عددا من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى طاولة المباحثات. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تلقت مجموعة من الملاحظات الأمريكية على مقترحها عبر الوسيط الباكستاني رغم رفض واشنطن للمقترح الأخير. وأضافت الوزارة أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس الأحد، وأن مطالب طهران تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وأنها لن تناقش حقها في تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى استمرار التبادل وجهات النظر عبر إسلام أباد وبشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. قالت الوزارة الإيرانية إن فرقا فنية إيرانية وعمانية اجتمعت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان للتفاوض على آلية لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن البحرية الإسرائيلية استولت على قوارب تتبع لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، وبدأت باحتجاز الناشطين المشاركين في الرحلة. وأضافت المصادر أن الناشطين يجري نقلهم إلى سفينة فيها سجن عائم بالتزامن مع إعلان الجيش بدأ عملية السيطرة على الأسطول في عرض البحر. من جانبه أعلن أسطول الصمود العالمي أن سفنه تتعرض لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى انقطاع الاتصال بسفينة مينكي بعد استهدافها. وكان الأسطول قد أبحر قبل أيام بمشاركة 54 سفينة انطلاقا من تركيا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بقصف شنته طائرات حربية إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت وكالة الأناضول إن عددا من القتلى والمصابين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، في حين وصلت الطواقم الطبية التعامل مع الحالات القادمة من مكان الاستهداف وسط حالة من التوتر والازدحام مع توافد المصابين وذويهم في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا طفلا وشابا من مخيم العروبة ومواطنين من بلدتي بيت أمر وترقومية عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح. هذا ونصبت تلك القوات عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وغلقت عددا من الطرق في طول كرم. أيضا اعتقل الجيش 3 فلسطينيين بينهم أسير محرر، واعتقل شقيقين أحدهما طفل خلال اقتحام بلدة غربي نابلس.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطورة المرتبط بتفشي فيروس هانتا ما يزال منخفضا على المستوى العالمي، وذلك بالتزامن مع اقتراب السفينة السياحية التي سجلت فيها الإصابات من سواحل هولندا. وأكدت المنظمة أن إعادة تقييم الوضع الصحي استندت إلى إحداث معلومات متاحة، مشيرة إلى أن المخاطر العالمية ما تزال منخفضة، وأضافت أن احتمال تسجيل إصابات إضافية بين الركاب وأفراد الطاقم يبقى قائما قبل اكتمال إجراءات الاحتواء، إلا أن خطر انتقال العدوى سيتراجع بعد إنزال الركاب وتطبيق تدابير المراقبة الصحية.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية.
1: نعم.
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغيل.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب إدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها أربع مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستبداد.

الادعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارسفيلد الذي درس الموقع عام 1907 وقال

إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيدين السوري والدولي، ونستهل ساعتنا الأولى ببحث مشاركة سوريا ممثلة بوزير المالية محمد يسر برنية في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في باريس، وأهمية هذا الاجتماع وخاصة فيما يتعلق بدمج سوريا في النظام المالي العالمي. في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش مشاركة سوريا في فعاليات الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، ونطرح أسئلة عن تصنيفات سوريا ضمن المعايير الصحية الدولية والاحتياجات والتحديات الصحية أيضاً في البلاد. في أول محاورنا في الساعة الثانية نسلط الضوء على تصريحات وزير الإدارة المحلية والبيئة بشأن إعداد الوزارة حزمة من الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، ونسأل عن طبيعة هذه الإصلاحات. أما في محورنا الأخير فنتناول المقترح الإيراني المعدل، وما إذا كانت طهران قد قدمت تنازلات أما زالت التعديلات لا تمس الخلافات الجوهرية. أهلا بكم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت وكالة رويترز أن وزير المالية محمد يسر برنية سيشارك في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس. وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي، كما أوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة مجموعة السبع في حزيران المقبل. كما لفتت الوكالة إلى أن المشاركة تعكس مساعي لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة.

0: إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي من برلين الكاتب في الاقتصاد السياسي الأستاذ مصطفى السيد، ومعنا دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ مصطفى. دعني أبدأ معك. يعني مجموعة السبع لها في العادة على اجتماعاتها سواء الأساسية أو الهامشية بأنه تدعو بعض الدول مثل تركيا مثل الإمارات مثل حتى يعني في هذا الاجتماع ربما هناك كينيا وهناك أوكرانيا ضمن هذه الاجتماعات، لكن سوريا هذه المرة لماذا كانت مدعوة؟
1: مساء الخير لك للسادة المشاهدين. الحقيقة يعني دعوة سوريا ضرورية جدا لمجموعة السبع الآن خلال فترة الرئاسة الفرنسية للمجموعة، لأنه الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة مضيق هرمز يستدعي بشكل عاجل إعادة التموضع في كل منطقة الشرق المتوسط، لأن الاختلالات كبرى والضغوطات على الأسواق العالمية كبيرة جدا، وطرق النفاذ باتجاه المتوسط عبر سوريا هي طرق متاحة وممكنة وتحتاج إلى بعض الجهد. لذلك دور سوريا وأمنها الإقليمي في هذا التوقيت أصبح مهما لدول الإقليم إضافة إلى مجموعة السبع، لأن يعني طرق التجارة العالمية باتجاه منطقة الخليج منها وإليها أصبح جزء منها يمر من سوريا، وشاهدنا نحن بعض القوافل التجارية الواردة من دبي باتجاه أوروبا مرت عبر سوريا واتخذت طريق البحر عبر موانئ المتوسط على الشاطئ السوري. هذه العودة لسوريا إلى حركة التجارة يرافقها في نفس الوقت بقايا الإشكاليات السياسية التي ورثتها الحكومة السورية الحالية عن النظام السابق، وهذا يتطلب إجراءات كبيرة من الحكومة السورية أولا ومن الحكومات والهيئات الاقتصادية الدولية لإعادة دمج سوريا في المشهد الدولي.
0: يعني تقصد حتى ماليا، تقصد في موضوع يعني العودة إلى النظام المالي العالمي، أليس كذلك أستاذ مصطفى؟ لأنه كل ما تفضلت به والمتعلق بيعني وضع سوريا الجغرافي وإمكانية أن تكون ربما ممرا بديلا لمضيق هرمز خلال الفترة القادمة، يعني هو جانب، لكن الجانب اللافت أنه من يشارك اليوم في هذه الاجتماعات هو وزير المالية وليس أي مسؤول آخر له صلة مباشرة ربما بمشاريع البنى التحتية وما إلى هنالك.
1: المشكلة الحقيقة يعني مشكلة العقوبات في سوريا هي ترتبط بجهتين، يعني الجهة الأولى هي وزارة المالية المطلوب منها أنه تكون أنجزت ملفاتها قبل وقت طويل في مسألة إجراءات الشفافية والحوكمة، إضافة إلى البنك المركزي السوري. البنك المركزي وهذا التحليل وليس معلومي، يعني فشل حاكم مصرف سوريا المركزي في إزاحة سوريا من العقوبات، وفشلوا في إعادة تأهيل مؤسسة البنك المركزي والبنوك السورية إلى دخولها في منظومة الشفافية التي تعمل بها البنوك العالمية، سببت في زحته. للأسف يعني السيد وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي قبل 10 أشهر من الآن ذهبا إلى واشنطن والتقيا بالبنك الدولي وأجريا مباحثات مستفيضة، لكن على ما يبدو أن ملفاتهم لم تكن جاهزة وليست جاهزة حتى اللحظة.
0: يعني تعتقد أن تغيير الحاكم كان من

0: أجل أن يكون هناك للمصرف سياسة جديدة الآن. على كل أستاذ مصطفى، حتى منذ فترة قريبة، منذ ربما عدة أسابيع، كان هناك أيضا لقاء آخر مع البنك الدولي في واشنطن، تحدثنا عنه في تلفزيون سوريا.
1: هذا تحليل وليس معلومة، يعني ضعف أداء البنك المركزي في عملية تأهيل البنك المركزي نفسه والبنوك السورية، يعني لم يضع خطة لتأهيل البنوك السورية للدخول في يعني أنظمة الأمن والشفافية الموجودة في أنظمة التعامل البنكي في العالم، يعني وقوائم يعني قوائم داعمي الإرهاب ماليا هي تصدر عن البنك المركزي وتنفذها وزارة العدل. وللأسف يعني هناك يعني شاهدنا سياسة خيار وفقوس بهذه المسألة.
0: كيف يعني؟ معلش بس توضح هذه العبارة الأخيرة حتى أنتقل لضيفي في دمشق أيضا.
1: يعني الأستاذ وليد الزعبي رفع من العقوبات، السيد خالد المحاميد لم يرفع من العقوبات، والإثنان صدرا في نفس القائمة وبنفس التهم من نظام بشار الأسد. يعني طيب. هاي أمثلة يعني سألنا خالد المحاميد لماذا لم تدفع $1,000,000 التي تبرعت بها لدرعا، قال لم يزيلوا العقوبات عني حتى اللحظة.
0: طيب دكتور خالد، يعني هذه النقطة مهمة التي أثارها الأستاذ مصطفى، أنه طالما ما زالت لدينا بعض المشكلات الداخلية خاصة فيما يتعلق بسياسات البنك المركزي وما تقوم به وزارة المالية، فكيف يمكن الاستفادة من فرص مثل الفرص الكبيرة التي تفتح أمام سوريا اليوم؟
2: يسعد مساك نور ومسا ضيفك من بيروت. في الحقيقة أنا لا أتوافق مع رأي صديقنا السيد مصطفى، لأن ما قام به حاكم مصرف سوريا يعني الذي أنهي تكليفه البارحة، في الحقيقة هو وضع الخطوط العريضة لهيكلية جديدة لبناء مصرف سوريا المركزي. اليوم كان هذا المصرف هو عبارة عن مؤسسة مالية عائدة بشكل سلطوي لآل الأسد، ونحن اليوم بدأنا من الصفر في الأشهر الماضية، بدأنا من الصفر بخطوط عريضة لبناء هيكلية تقوم على حوكمة تكافئ الشفافية الدولية، وكان هناك يعني بعض الشروط التي قام بها حاكم مصرف سوريا بتنفيذ أغلبها، وأتى يعني تغيير حاكم مصرف سوريا ليس بمنح عقابي وإنما يعني بضخ دماء جديدة.
0: يعني
2: وخبرات
0: دكتور خالد، يعني ربما ليس عقابيا، يعني حتى لا نستعمل هذا المصطلح، يعني لم نقل إنه هو أمر عقابي، لكن من المعروف عادة يعني في كل الدول أنه تغيير الحاكم، حاكم المصرف المركزي، يعني بالضرورة أن يكون هناك تغيير في السياسات، يعني أنه هناك رؤية ربما لم تعد تصلح خلال فترة معينة وتريد الدولة رؤية أخرى.
2: نور، بالنسبة للحكومة السورية هي يعني دائما لديها المرونة الكافية للخطط الاحتياطية. أتى تعيين السيد رسلان بسبب خبرته الطويلة وعنصر جدا هام، ألا وهو أنه يحمل الجنسية الألمانية ولديه خبرة بالتعامل مع كافة البنوك والمصارف الأوروبية. يعني هذا التغيير أتى بالسياق الصحيح. أما اليوم بالنسبة لمشاركة سوريا مع دول السبع ووجود وزير المالية، لأن النقاشات هي فنية، يعني تحتاج إلى شخص متخصص بالبنوك، شخص متخصص بأنظمة الصرافة للتعافي بدخول سوريا بالسوق العالمية، والتعافي والتسريع المدروس في هذا السياق. اليوم يعني نحن ورثنا بالحقيقة يعني تركات جدا ثقيلة، ولكن يعمل على حلها بشكل تكافئ المعايير الدولية. اليوم يعني هناك بالحقيقة
0: ما الذي يمكن أن تستفيده؟ يعني يبدو أنك في النقطة الأخيرة يعني اتفقت مع ضيفي الأستاذ مصطفى، ما الذي يمكن أن تستفيده اليوم وزارة المالية من لقاء مغلق كالذي من المنتظر أن يحضره وزير المالية على هامش لقاء مجموعة السبع؟
2: يعني بالنتيجة وزير المالية هو شخص يعني اعتباري، هو ممثل

0: الجمهورية العربية السورية، وهو يمثل سوريا بجانبها الاقتصادي. واليوم اللغة، لغة السياسة العالمية هي الاقتصاد بالحقيقة. اليوم النفوذ هو للاقتصاد. الاتحاد الأوروبي، أنا كنت ضيفك تقريبا منذ قرابة شهر، وتحدثنا عن موضوع الذي سيقام يعني بشهر أيار، والذي هو اليوم موضوع هذه الاجتماعات. بالنسبة للجانب السوري، يعتبر اليوم هو شريك استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي ومع دول السبع، وليس تابعا. يعني اليوم حتى عنونت الدولة السورية، هذه الدول يعني بدأت تنظر لسوريا باختلاف المسميات. اليوم سوريا هي الصندوق الأسود لكافة هذه الدول. الاجتماعات التي حصلت أخيرا بالخليج وأوروبا ستتخذ من سوريا ممرا ومقرا، وإن كان يعني يحتاج هذا الشيء إلى يعني الوقت، ولن يكون بين ليلة وضحاها، ولكن هو سيحمل بشرة اقتصادية للسوريين.
1: هل يمكن أن نتوقع يعني هل يمكن أن نتوقع مدى زمني لانخراط سوريا في النظام المالي العالمي؟ لأنه يعني نسمع عن هذا الأمر ويتأمل به السوريون منذ أشهر حقيقة دكتور.
0: سيدتي، سنكون يعني نتحدث بكل الشفافية والأمانة العلمية والأكاديمية. دائما الدخول بالاقتصاد العالمي، ولكي نكون نحن يعني رقما صعبا بهذا الاقتصاد، نحن بحاجة من يعني إلى 15 عام. أول 3 سنوات هي مرحلة دخول لهذه الاقتصاد، مرحلة تعافي، زيارات، قوانين، استثمارات وإن كانت بسيطة، ولكن يبقى بهذه الفترة الاقتصاد. الفترة الثانية هي من مرحلة التوسع بهذه بالانتشار الاقتصادي، يأخذ من 3 إلى 7 سنوات. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة اليقين الاقتصادي من 7 إلى 15 عام، وهي تكون حالة اندماج كامل، وهنا تكون الدولة قوية بعملة قوية بثقة دولية. ولكن إن كان هناك يعني تسريع في مسار التعافي، قد تتقلص هذه الفترة إلى 5 سنوات، ونحن نستفيد طبعا من فرصة الدعم الإقليمي والدولي والإقليمي.
1: يعني أشكرك حقيقة دكتور خالد، لأنك قد يعني وسعت النظرة وأعطيتنا يعني ربما يعني كيف سيكون على المدى الطويل، ما الذي سيحدث على المدى الطويل. لكن الآن على المدى القصير، حتى نرى تدفقا للأموال بشكل أكبر، حتى يستطيع المستثمر الثقة بالبنوك والمصارف الدولية، حتى تتدفق الحوالات إلى الداخل، كم من الوقت ما زال يحتاجه هذا الموضوع؟ يعني في حدها الأدنى، يعني لنقل لا أدري ما الذي يسمى ذلك تمثيلا، ربما التمثيل المصرفي، متى من الممكن أن نرى نتائجه الآن على المدى القصير أو المنظور؟
0: في الحقيقة يعني من 1 إلى 3 سنوات سنشهد يعني دخول 35 مصرف دولي إلى سوريا. سيدتي، دائما المال يحتاج إلى الهدوء. بمعنى آخر، يعني اليوم المستثمر عندما يأتي إلى سوريا هو بحاجة إلى اقتصاد، يعني اقتصاد مثمر ذو فائدة، سياسة حكيمة. والموضوع الثالث هو الأمن. الاقتصاد والسياسة والأمن ثالوث مقدس لدى المستثمرين والاقتصاديين، حتى الدول الراعية. ولكن يعني هناك عناصر إيجابية، أنا دائما متفائل. هناك عناصر إيجابية، هناك دعم أمريكي سياسي، وهناك دعم أوروبي سياسي واقتصادي، وهناك دعم خليجي وخصوصا سعودي. اليوم هذه المعطيات تقلص أي فترة، ولكن الدولة ما تقوم به يجب أن نكون يعني نتكلم كلمة حق. ما تقوم به الدولة هو بناء استراتيجي لدولة قوية. البناء الاستراتيجي يأخذ فترة من الزمن، ولكن أنا دائما أنصح بحكم عملي كشخص أو خبير اقتصادي واستثماري، أنا أنصح ببعض الحلول الإسعافية التي يعني تحقق النوع من العيش الكريم للمواطنين. ولكن نحن عودة إلى سؤالك، يعني أنا الفترة التي ممكن أن نلمس بها هذه التغييرات الإيجابية هي من 1 إلى 3 سنوات.
1: طيب يعني يعني نتمنى أنه يلمس أيضا المواطن كل ما تفضلت به سريعا، لأنه الوضع الاقتصادي يعني يضيق على

0: المسابقات الأدنى من الناحية الاقتصادية. أستاذ مصطفى، يعني تفضل ضيفي بالحديث عن الدول التي تقوم ربما بشكل أو بآخر بتقديم هذا الدعم، أحيانا حتى دعم غير مشروط ربما للإدارة السورية. إذا أردنا الحديث الآن عن مجموعة السبع نفسها، مجموعة السبع لم تعد تمثل أكبر الاقتصادات في العالم، ربما يعني حصتها من الاقتصاد العالمي حوالي 30%. هناك خلافات الآن بين هذه الدول بسبب السياسات الأمريكية تجاه الصين، بسبب الحرب الأمريكية على إيران. كيف يمكن لسوريا أن تستفيد ربما بشكل أو بآخر من هذا التنافس، أو على الأقل أن تتجنب مضاره، خاصة أنه مثلا في هذا الاجتماع هناك أوكرانيا مع روسيا، يعني أوكرانيا مدعوة في نفس الوقت ورغم التحفظات الغربية على الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن العلاقات السورية مع روسيا ما تزال جيدة. يعني هناك الكثير من التناقضات التي تسير ضمنها الإدارة السورية، إلى أي مدى نستطيع تجنب مضارها؟
1: المشكلة الرئيسية في البنية الداخلية للإدارة الآن في سوريا، المشكلة ليست في العالم. يعني نحن بكل وضوح لو كان هناك، يعني لو تم اعتماد كفاءات مهنية في الإطار المالي والاقتصادي نافذة وفاعلة داخل الحكومة السورية من الخبرات السورية الشريفة والنزيهة والتي شاركت الثورة منذ بدايتها، ما وصلنا إلى هذه الأبواب المغلقة. يعني وزارة الخارجية الأسبوع الماضي توقع على اتفاق 77 مع الاتحاد الأوروبي، ولم تجدد اتفاق 2004-2008، يعني العودة إلى ما قبل الصفر. الآن السيد وزير المالية يتحدث، سمعت له في أحد،
0: يعني هو للأمانة ناقشنا هذه النقطة مع كثير من ضيوفنا ولم يكن هناك غضاضة في العودة إلى الاتفاقية الأسبق، ولو أنه يعني لم يكن اسمها اتفاقية
1: لا يكون
0: يعني أنه هناك أسباب يعني أنه يتم بناء الاتفاقية من أول وجديد أستاذ مصطفى، أو يعني لنقل التفاوض على شروطها، ولذلك لم يعودوا إلى اتفاقية 2004. الظروف أيضا مختلفة.
1: اتفاقية 2004 تم الاتفاق على صفر جمارك على المنتجات السورية داخل الاتحاد الأوروبي،
0: لكنها لم تدخل حيز التنفيذ على الإطلاق.
1: لم تدخل حيز التنفيذ لأنه بقي شرط وحيد قاله فارق الشرع آنذاك، أنه طلب الاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاقية، وهذا شرط كان قد أخفاه عبد الله الدردري عنه، إزالة أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها من سوريا. فوجئ فارق الشرع عند ذهابه إلى التوقيع على الاتفاق وأنا كنت موجود. يعني أن نعود إلى أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وأعطاء سوريا حصص قليلة خاصة بالإطار الزراعي، هذا ضعف هائل في وزارة الخارجية وفي الكادر الاقتصادي المفاوض، يعني والمنظومة التي ورثت هيئة التخطيط الدولي التي كانت تشرف على عملية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. ضعف هذه الكفاءات الظاهر الآن يجعل السيد وزير المالية في موقف ضعف شديد. يعني سمعت السيد وزير المالية قبل فترة حديث في أحد مساجد دمشق يتحدث عن عمر بن عبد العزيز وكيف انتقل الاقتصاد في دولته من اقتصاد الندرة والقلة إلى اقتصاد الفائض والرفاه خلال سنتين ونص. إلى الآن الوضع الاقتصادي لفلاحين على سبيل المثال الذي تجد الآن الحكومة نفسها متخبطة بين الضغط الشعبي للفلاحين الذين يدفعون تكاليف عالية والسعر المرتفع الذي تدفعه وزارة الاقتصاد للفلاح، وهم لا يدركون ما السبب. السبب أن وزارة المالية تضع المدخلات الزراعية في سوريا على الفئة الخامسة من البنود الجمركية وليس على الفئة الأولى، يعني تتعامل مع المدخلات الزراعية. يعني بدي أدخل أنا تراكتور اليوم، أنا الآن من ألمانيا لأبعثه على الضياع لعنا، أنا بدي $3,000 الجمارك على التراكتور، بينما كانت السيارة السياحية تدخل بدون جمارك.
0: واضحة هذه النقطة، لكن يعني أستاذ مصطفى أدخلتني في الكثير من التفاصيل، أود توسيع المنظور أكثر. يعني سمعت ما تفضل به ضيفي من دمشق يتحدث عن إصلاح في البنك المركزي كان جذريا على سبيل المثال، خاصة بعد التركيز

0: الثقيلة للنظام، يعني تحدث عن كثير من، يعني حتى تحدث عن تايم لاين معين، يعني عن مدى زمني يمكن من خلاله.
1: الوضع الإسعافي بدي أتصرف بوضع إسعافي، أنا بوضع مرتاح بروح على المشفى، أنت ما بدي وبيعمل فحص براحتي.
0: يعني أود منك فقط توضيح تحفظاتك على عمل وزارة المالية، لأنه هناك من يرى أنه الكثير من الإنجازات، يعني أنه مجرد وجود سوريا اليوم في اجتماع كهذا فهو إنجاز، هناك من يفسر هذا الموضوع بهذه الطريقة.
1: هو ذهب إلى البنك الدولي قبل 9 أشهر ولم نحصل أي نتيجة، مطلوب من وزارة المالية والبنك المركزي وحاكم مصرف سوريا المركزي الذي نقدره، ويعني أنا أعرف الرجلين يعني بشكل قريب ودقيق ولصيق يعني حول أعماله، يعني قضلنا إياها الحاكم السابق مؤتمرات صحفية، وكان لازم يسلموه معهد التمثيل ما يسلموه حاكم مصرف سوريا المركزي. الاختيار الكفاءة هو أهم مسألة مطلوبة من سوريا، إضافة إلى أنه كل شخص سيأتي إلى المسؤولية ليعلن هو خطته للتنفيذ بشكل مسبق، لكي لا نظلم أحد، وكي عندما نقول أن الخط الزمني الذي طلبه المسؤول الفلاني والله حقق الأهداف بسرعة أكثر من الخط من الفترة المطلوبة. سوريا تستحق من أن يستثمر في كوادرها الطيبة والكفؤة، وإبعاد مسألة الولاءات جزئيا عن مسائل المهام التي تتعلق بالاقتصاد، لأنه هذا الضغط الاقتصادي الآن
0: يعني
1: على الناس.
0: أستاذ مصطفى، فقط يعني كي نحدد الحديث، ما هي تحفظاتك بالضبط على ما يقوم به وزير المالية اليوم؟ ما الذي يعني يجب، ما الذي يجب أن يكون، يعني بغض النظر عن موضوع الكفاءات، كيف يمكن أن نقيم عمل هذه الوزارة الآن، سواء هي أو سواء البنك المركزي؟ تفضلت بموضوع أنه لم يستطيعوا تحصيل شيء من البنك المركزي، هناك من يقول أنه هذه السياسة، هم لا يريدون قروضاً لسوريا.
1: ما مطلوب قروض لسوريا، ما لا أحد يطلب قروض لسوريا، كذلك لا أحد يطلب بيع المنشآت العامة. يعني وزارة المالية عليها إدارة المال العام بشكل كفو، وبنفس الوقت إدارة نفسها بشكل شفاف يوازي السوية الموجودة في العالم، لكي تكون سوريا مقبولة في دوائر المال العالمية فقط. يعني تضع وزارة المالية خطة لنفسها أنه أنا خلال 3 أشهر بدي أحقق المتطلبات المطلوبة من منظمة تافت.
0: طيب،
1: هذه المتطلبات هي التي تؤهلني لرفع العقوبات عن باعتبار أنه تصنيف سوريا الآن بهذا المجال دولي راعي للإرهاب، لأنها لا تقدم معلومات.
0: رغم الرفع المتكرر للعقوبات، وآخره الحديث عن رفع العقوبات الأوروبية بشكل كامل، حتى هناك تصريحات لوزير الخارجية في هذا الصدد.
1: لن يتم تحويل أي مبلغ، ولم يتم الاتفاق بين أي بنك سوري وأي بنك في العالم، ما لم يتم تطبيق نظم الشفافية الدولية على كل البنوك السورية مثلنا مثل الناس. يعني طيب، بدنا من وزارة المالية تحط لنا خطة، هي ومصرف سوريا المركزي، أنه أخي أنا بدي 6 شهور لحتى أقدر أدخل النظام العالمي وصير مثل البشر.
0: طيب، يعني كان هناك الكثير من النقاط المتعلقة بالاجتماع، لكنك أخذتني إلى مكان آخر، لكن من المهم أيضا يعني الإضاءة عليه وربما الحصول على جواب عليه. دكتور خالد، ما رأيك؟ يعني ربما تحفظين الأساسيات للأستاذ مصطفى أنه ليس هناك خطة زمنية واضحة سواء وزارة المالية أو البنك المركزي، وأنه ما زلنا يعني على بعد كبير عن نظم الشفافية المطلوبة في التعامل المالي في ضمن المنظومة العالمية.
2: يعني مع تحفظي على كل ما قاله السيد مصطفى بجولته السابقة مع حضرتك، الذي يقبض على الجمر ليس كالمتفرج اليوم. يعني نحن لسنا بحالة من الكمال الاقتصادي ولا المثالية المطلقة، ولكن ما نفذ يعني بالمجمل ما نفذته الحكومة السورية من سنة ونصف حتى اليوم كان يحتاج إلى عقد من الزمن بكافة المجالات، والجانب المالي أحد هذه المجالات. سيدتي، يعني المواطن لا يعلم أننا يعني عندما بدأ التحرير
0: بس يعني
2: كان
0: هو ضرب لك مثالا يعني
2: خاوي
0: دكتور خالد
2: على عروشه.
0: معلش، يعني هو ضرب لك أولا يعني الوضع المادي صعب للمواطن السوري العادي، وضرب الأستاذ مصطفى مثالا متعلقا بموضوع شراء القمح على سبيل المثال، والتعامل

التعامل حتى مع المؤسسات الدولية، إنه لم يكن هناك يعني عندنا من ناحية اليوم المزارعين في حالة غضب وكان من الممكن إدارة الموضوع بطريقة أخرى، ومن الناحية

0: إلى دولة فرص، وتحولت من دولة نزاع سياسيا إلى دولة ذات تموضع جيوسياسي جديد. اليوم الإمكانيات هي شبه معدومة والدعم شبه معدوم. نحن يعني دولة ننشأ من تحت الرماد. ما تقوم به الدولة السورية اليوم هو أفضل الممكن، ولكن نحن بحاجة إلى فترة من الزمن حتى نندمج مع الدول العظمى، مع الاقتصاديات العالمية. اليوم يعني أسلف ضيفك الكريم بالجزئية الأولى عن موضوع هرمز، وهذا يعني شيء جدا إيجابي. يعني اليوم ما حصل بمضيق هرمز هو كان محنة لدول الخليج وأوروبا، ولكن كان منحة لسوريا تسليط الضوء على موقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي الهام. بالنتيجة
1: لكن
0: نحن
1: هي حتى
0: بحاجة
1: هذه
0: إلى
1: الفرص
0: حلول.
1: يعني حتى أن تأخذ سوريا هذه المكانة، يعني بسبب جغرافيتها وبسبب أزمة مضيق هرمز كما تفضلت، ومن أجل أن تستطيع الاستفادة بالفعل من كل هذه الفرص التي تحدثنا عنها في مداخلتك الأولى، يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الحوكمة الرشيدة، وهذا ما يتم طرحه باستمرار من قبل الخبراء الاقتصاديين، أنه على ما يبدو هناك مشكلة ما جعلت التقدم الاقتصادي الفعلي بطيئا حتى الآن.
0: نور، نحن اليوم فيما يتعلق بموضوع الحوكمة يعني هو شرط أساسي، يعني والدولة السورية لن تتقدم بدون الحوكمة الرشيدة بكافة يعني مقوماتها الأربع. ولكن اليوم هناك معاهد للتدريب المالي على مستويات دولية، هناك وزراء السفراء الاتحاد الأوروبي بسوريا يعملون على قدم وساق على دعم سوريا في هذا القطاع الحوكمة بآخر ما توصلت إليه العلوم الإدارية والمالية. يعني اليوم الحكومة السورية، يعني أنا بالحقيقة هناك مأخذ، يعني لا يوجد تصريح بكل ما يتم العمل به، ولكن الحكومة السورية تعمل، يعني عندما لا يكون هناك تصريح هذا لا يعني أن الحكومة السورية لا تعمل. اليوم نحن بحاجة إلى فترة زمنية، يعني نحن اليوم بمرحلة انتقالية 5 سنوات، هذه الفترة لم تنتهي. اليوم نحن بطور التأسيس، طور التأسيس لن تشهد يعني الكثير من المظاهر الواضحة. ولكن اليوم سوريا دعيت إلى هذا الاجتماع لكي نحن لا نخرج عن السياق بصفتها شريكا مستقبليا، وهذه ستكون اللبنة الأولى لحضور سيادة الرئيس أحمد الشرع بشهر حزيران مع قادة الدول السبع لوضع الخطوط العريضة لموضوع إعادة الإعمار وتموضع سوريا اقتصاديا وسياسيا والاستثمارات، جذب الاستثمارات الممكنة
1: لكي نعود يعني إذن وقتها أكيد للحديث عن هذا الموضوع أكثر، وربما يعني تكون بعض نتائجه قد تبدت من خلال تصريحات. شكرا جزيلا لك دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من برلين الأستاذ مصطفى السيد الكاتب في الاقتصاد السياسي. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الحلقة.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تشارك سوريا في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف في إطار مساع لتعزيز التعاون الصحي الدولي ودعم جهود إعادة تأهيل القطاع الصحي، وذلك في ظل تحذيرات أممية متواصلة من هشاشة الوضع الصحي والإنساني في البلاد.
1: في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف انطلقت أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير الصحة مصعب العلي. الدورة تناقش خلال جلساتها ملفات تتعلق بمستقبل الأنظمة الصحية عالمياً وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية ودعم العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية وسط تحديات صحية متزايدة تواجه العديد من الدول.
2: عالي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،
1: وفي كلمة مسجلة أمام الجمعية أكد الرئيس أحمد الشرع أن مشاركة سوريا في أعمال الدورة تأتي في إطار مسار التعافي الذي تمضي فيه البلاد، مشددا على أن دمشق تسعى للقيام بدور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. الشرع قال إن رؤية سوريا تقوم على مبدأ صحة الإنسان أولا عبر بناء منظومة صحية عادلة وشاملة تمتد خدمتها إلى مختلف المناطق السورية، مشيرا إلى أن خطط إعادة الإعمار تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والصحي المستدام. وأضاف أن الحكومة السورية ملتزمة بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027، معتبرا أن تحقيق الاستقرار الإنساني يشكل أساسا لمواجهة التداعيات الصحية والمناخية. منظمة الصحة العالمية أكدت في تقارير لها الضرر الواسع في البنية التحتية الصحية وخروج أكثر من نصف مستشفيات البلاد عن الخدمة بسبب نقص التمويل والأضرار. كما أدت أزمة المياه والصرف الصحي إلى تفشي أمراض معدية مثل الكوليرا والحصبة والليشمانيا والتهاب الكبد، في حين لا يعمل بشكل كامل سوى 50-60% من المستشفيات و67% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما يعاني قطاع الصناعات الدوائية المحلي من تراجع حاد نتيجة لتدمير منشآت إنتاجية في عدة مناطق، ما تسبب بنقص كبير في الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة. وفي وقت تسعى فيه دمشق إلى تعزيز حضورها في المحافل الصحية الدولية وإعادة بناء قطاعها الصحي، تبقى التحديات الميدانية والإنسانية كبيرة وسط حاجة متزايدة للدعم الدولي لضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين واقع الرعاية الصحية في البلاد.
0: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور عارف الرفاعي رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، ضيفي من فلوريدا، ومعنا أيضا الدكتور علاء عابدين مدير مديرية التخطيط والإحصاء الصحي في وزارة الصحة، ضيفي من جنيف. أرحب بكم. دعني أبدأ معك دكتور علاء، ما الذي تستفيده سوريا من المشاركة في هذه الدورية أو في هذه الدورة لجمعية الصحة العالمية، خاصة يعني في الوضع الذي نعرفه جميعا عن القطاع الصحي اليوم في سوريا وهشاشته؟
3: أهلا وسهلا، سعد مساكم ومساء السادة المشاهدين، شكرا على هذه الاستضافة من جنيف. الحقيقة يعني مؤتمر الصحة العمومية لمنظمة الصحة العالمية هو من أعلى مؤتمرات بالمستوى الصحي، بيجتمع فيه كل وزراء الصحة من كل دول العالم، خاصة بهي اللحظة الحساسة اللي عم يعاني فيها العالم. يعني عم بيكون القطاع الصحي فيه تحت ضغوط شديدة من الأزمات للأوبئة اللي عم تنتشر، للنزاعات اللي موجودة بكل مكان. هذا عم يخلي بكل العالم القطاع الصحي دائما تحت ضغط وتحت العديد من التحديات، ومن جملة هذا الأمر أكيد سوريا. فإبراز سوريا بهيك مؤتمر وبهيك حضور، خاصة بتمثيل السيد الرئيس وبتمثيل السيد وزير الصحة والوفد المشارك له، عم بيعكس أن سوريا عادت على الساحة الإقليمية والدولية. القطاع الصحي هو جزء لا يتجزأ، سوريا هي انعكاس للقطاع الصحي الإقليمي والعالمي. دورنا فيه أنه نحن كيف ممكن نحن نثبت موضوع الأمن الصحي، كيف وين أولوياتنا هي موجودة، والأهم تقديم سوريا ليست كدولة فقط أنه هي دولة تعاني طوارئ، وإنما هي دولة لديها أولويات ولديها رؤية واضحة تضبط رؤية الإصلاح والانتقال من الإسعاف إلى التعافي المبكر.
0: يعني هذه الالتزامات لنقول التي يمكن أن تقدمها سوريا في هذا السياق، الأمن الصحي للمنطقة والأمن الصحي العالمي. لكن دكتور يعني أيضا أود أن أعرف منك ما الذي سنستفيده مثلا على صعيد التمويل، على صعيد تدريب الكوادر، على صعيد الاستجابة للكوارث على سبيل المثال أو للأوبئة؟
3: نعم، في هذا اللقاء الممتد هو على مستوى أسبوع، في بالإضافة إلى المؤتمر العام للجمعية العمومية كمان في لقاءات جانبية كثيفة جدا مع عدة دول وعدة منظمات دولية، سلطنا عم نسلط فيها الضوء بشكل يومي على وضعنا بسوريا، الأمل اللي موجود وبنفس الوقت التحدي الكبير اللي موجود عنا. فمشاركتنا بهذا المؤتمر تفتح هاي العلاقات وأرجي الجدية اللي إحنا ممكن نقدمها، الرؤية اللي هي موجودة عنا شو قدرنا نحقق خلال هاي السنين. يعني إحنا كنا موجودين السنة الماضية، يعني كنا موجودين فورا بعد التحرير، فدائما عندنا تحدي انه احنا نورجي انه احنا فعلا شو اشتغلنا خلال هاي السنة، قديش هي الانجازات تمت، قديش احنا عندنا هي الرؤية الواضحة. هذا الامر بيفتح هاي الشراكات، احنا موجودين ليكون في شراكات خاصة برؤية اللي يرعاها السيد الرئيس اللي هي سوريا بدون مخيمات 2027، اللي هي بتتقاطع بجزء كبير مع عنوان المؤتمر اللي هو خاص بيركز على الصحة والبيئة. فاكيد الفئات الاكثر هشة هي الاكثر تعرض للضغوطات والاكثر تعرض للظروف الصعبة. فرؤية سوريا بدون مخيمات تنسجم تماما لتمكين كل سوري من العودة من المخيمات والإنقاذ من الظروف البيئية الصعبة اللي بتكون موجودة بالمخيمات.
0: سأعود معك إلى هذه النقطة،
3: ربط هذول الموضوعين مع بعض بيساعدنا بهذا الأمر.
0: تماما، يعني سأعود إليك لنعرف أيضا أين أصبحت سوريا في الربط الحوكمي بين الوزارات المختصة بين الصحة والبيئة كما تفضلت. دكتور عارف، يعني نحن يجب أن نخرج كتصنيف نحن ونظامنا الصحي من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة الاستقرار. أين نحن اليوم تماما، وكم من الزمن يمكن أن يأخذ بنا، وكيف سيؤثر أيضا ذلك على شكل الدعم الدولي المقدم بين مرحلتين، يعني بين نهاية النزاع وبين مرحلة التعافي التي تفضل الدكتور علاء بأننا قد وصلنا إليها؟
4: في البداية برحب بالأخوة المشاهدين وأخونا الدكتور علاء، اللي التقيت فيه عدة مرات خلال اجتماعنا بوزارة الصحة. نعم، نحن في هذه المرحلة خرجنا من مرحلة الاستجابة الطارئة اللي هي بعد التحرير مباشرة إلى مرحلة إن شاء الله التعافي. يعني النظام البائد ترك بنية تحتية متهالكة، في عنا هجرة كبيرة للأطباء، في الأجهزة الأبنية مدمرة، يعني العبء كتير كتير كبير على أخوتنا في وزارة الصحة وأخوتنا في الدولة. نعم، سألتيني عدة أسئلة، يعني نعم التحديات الموجودة هلا في الوقت الحالي كبيرة.
0: سألتك على الزمن، إنه كم من الزمن سنحتاج للوصول إلى مرحلة التعافي، وما هو شكل الالتزامات الدولية في هذه المرحلة، ما الذي يجب أن نتوقعه من المجتمع الدولي؟
4: والله يعني بالنسبة للمجتمع الدولي في الوقت الحالي بسبب الوضع الجيوبوليتيكلي اللي موجود في منطقتنا، ومباشرة بعد يعني قدوم الرئيس ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا، أولا دعم الحكومة السورية، قرر أنه يعطي فرصة لسوريا، ولكن في المقابل الدعم الدولي للمنظمات الدولية بدأ فيه كتير شح بسبب يعني تغير سياسات الدول. فنعم، نحن كل معظم المنظمات الدولية الطبية العاملة داخل سوريا في الوقت الحالي عندها تحديات. لا يمكن أنا أعطيك رقم مثلا سنة سنتين ثلاثة، ولكن الشيء اللي بقدر بقول لك عليه، أولا يعني معظم المنظمات تعمل على عدة محاور، مهمات طبية بشكل مستمر، دعم مراكز بالأجهزة، إعادة تأهيل التعليم الطبي. سوريا عندها كفاءات طبية الحمد لله، عندها الكادر البشري موجود، في كفاءات موجودة في أمريكا،
0: لكن حدث أيضا هناك نزيف كبير دكتور عارف. يعني هذه من ضمن التحديات التي تعد اليوم أمام القطاع الصحي، وهو موضوع أنه عدد الأطباء المهاجرين، ويبدو أنه هناك شح بالفعل حتى في الكادر البشري.
4: نعم، هناك شح كبير، ولكن نحن كمنظمة سامس بدأ بعطيك يعني مثلا نحن أحد الأولويات، أولا المهمات الطبية بشكل مستمر، في عنا مهمة طبية كل شهر إلى سوريا تهدف إلى أولا تقديم الخدمات الطبية النوعية التخصصية، والهدف الثاني هو رفع كفاءات الأطباء اللي موجودين. يعني نحن لا يمكن نقول أنه نترك حياتنا في أمريكا والعودة إلى سوريا، ولكن أنا أظن في عنا أخوة من مثلا موجودين في أوروبا في ألمانيا عم بيفكروا في الوقت الحالي بالعودة، ولكن الهدف هو دعم الكفاءات، تعليم الكادر اللي موجود في الداخل، هذا هو اللي بده يرفع سوية الخدمات الطبية، الكفاءات العلمية في داخل مشافي سوريا. نحن هنا كمنظمة سامس نعم هذا أحد الأهداف الأساسية لعملنا وفي زيارات متكررة. يعني أعطيك مثال، نحن كان في عنا حملة طبية قدمت خدمات نوعية، جراحات قلب وتداخلات قلبية نوعية، كان في موجود أطباء ابتعثتهم مديرة الصحة مشان يتعلموا، كان في أطباء من إدلب من جامعة
0: متعاونة إدلب، يعني عم تتعاون وزارة الصحة مع المبادرات. وحقيقة حتى نحن في تلفزيون سوريا غطينا بشكل كامل مبادراتكم دكتور عارف. يعني أود فقط أن أسألك، وسط هذا الشح في دعم المنظمات غير الحكومية وحتى المنظمات الدولية، هل تعتقد أنه سنحصل على شكل من أشكال الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع الصحي، خاصة أنه هذا القطاع كان معتمداً بشكل كامل تقريباً على الدعم الخارجي قبل، يعني قبل التحرير، سواء في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة؟
4: نعم، سؤال كويس كتير. لا يمكن أنا أتحدث يعني باسم المنظمات الدولية عن سياسات يعني مستقبلية في الدعم، ولكن بقدر بقول لك إنه أنا نحن كمنظمة سامس نعمل بشكل يعني وثيق مع أخوتنا في وزارة الصحة، وأنا متأكد إنه هناك خطط مستقبلية عند وزارة الصحة بالنسبة لسياسات اعتماد أولاً مثلاً فرضاً التأمين الصحي بده يجي في عنا، اعتماد على التعاون مع الهيئات المحلية، هيئات المجتمع المدني، الجمعيات الخيرية، شراكات. هناك عدة طرق في الوقت الحالي لتقديم الخدمات. نعم، بالنسبة يعني القطاع الصحي قطاع كتير كتير كبير وعليه ضغط يعني يثقل الحكومات. نعم، نتوقع أنه يعني وزارة الصحة في عندها سياسات. نحن كمنظمة سامس في الوقت الحالي يعني عندنا تمويل لبناء مشافي لدعم مبادرات، دعم مراكز صحية تخصصية، ولكن نعم نواجه التحدي بالنسبة 2027-2028 بالنسبة للتمويل. في الوقت الحالي هناك دراسات للعمل على الاستدامة لتقديم هذه الخدمات.
0: طيب هذا جميل. يعني عودة إليك دكتور علاء، يعني خاصة في موضوع تعامل الحكومة السورية اليوم ووزارة الصحة مع المساعدات الخارجية، هل تعتقد أنه في عملية إعادة إعمار القطاع الصحي نبدأ بالبنية التحتية أم نبدأ بالجانب الإداري، يعني في أن نكون على مستوى المعايير التي تفرض من أجل المساعدة المادية أيضا في إعادة إعمار هذا القطاع؟ أين نحن اليوم من هذا السياق؟ نعم، نتحدث عن السياق. نعم، الإداري والحكمي.
3: نعم،
0: دكتور.
3: نعم، بداية نحن كدولة سورية رؤيتنا بالنهاية أكيد هو الانتقال بأسرع وقت من دولة تعتمد على المساعدات لدولة تكون عندها هي الاكتفاء وترجع تأخذ الريادة بالمنطقة أو بالقطاع الصحي، ولكن هذا الأمر أكيد يحتاج إلى وقت، ونحن هذا الشيء عم نحاول بكل جهدنا أن نوصل إليه بالاستعانة وبالشراكات مع كل المنظمات المحلية والدولية لنقدر نوصل لهي المرحلة، ولكن هي رؤيتنا والضبط لنا أنه نحن نطلع من هي المرحلة بأسرع وقت ويكون عندنا الاعتماد الذاتي على الكفاءات الخاصة والكوادر السورية المميزة الموجودة داخل سوريا وخارجها لنقدر فعلا نخطي هاي المرحلة. بالنسبة لهي المرحلة نحن حاليا موجودين فيها، يعني هي قد تمتد لسنوات على الرغم بسبب الظروف الصعبة جدا. بالنهاية نحن الأمن الصحي بسوريا هو جزء لا يتجزأ من الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. فنحن بيكون عندنا رؤية واضحة وبيكون عندنا أرقام دقيقة
0: موجودة، يعني الرؤية الواضحة
3: أولويات مرتبة
0: دكتور على.
3: نعم،
0: يعني لأنه كان هناك حديث مثلا عن أنه أنا أسفة هناك مشكلة في تزامن الصوت بيناتنا، كان هناك حديث عن أنه ستتجه الوزارة باتجاه خصخصة القطاع الصحي، عاد وزير الصحة ليؤكد أنه لن يكون هناك شيء من هذا النوع. في الوقت نفسه هناك بعض المستشفيات التي سلمت لجهات مثل مستشفى جراحة القلب في ريف دمشق على سبيل المثال. يعني لهذا سألتك، هل هناك رؤية واضحة حول ما يجب أن يكون عليه موضوع القطاع الصحي، التأمين الصحي، المجانية من عدمها، وأيضا الإنتاج الدوائي؟
3: نعم، أكيد هاي الرؤية موجودة وهذا اللي اشتغلنا عليه في العام الأول من التحرير، وأطلقنا خطة الاستراتيجية لوزارة الصحة من 2026-2028 لتكون تماما هي ضابط لهي الأولويات، ونكون محدد تماما شو أولويات العمل اللي بالنسبة لنا اللي مربوط في تأهيل البنى التحتية، بناء نظام معلومات والتحول الرقمي، الأمن الدوائي والأمن الصحي، وموضوع الحوكمة العمل. الحقيقة هي المسارات كلها بتمشي مع بعض، ولكن نحن بحاجة لمرحلة تدريجية وبانتقال تدريجي لهذا الأمر.
0: يعني قديش تقريبا انجز منها كنسبة مئوية؟ يعني تقريبا كنسبة دكتور، يعني
3: الشيء اللي منجزينه. نعم، بالنسبه للشيء المخطط له الواقع اللي احنا فيه انجزنا، احنا على التراك الصحيح، احنا انجزنا لحد الان 20% من الخطه اللي احنا ماشيين بهذا الاتجاه فيها. بس انا بس اذا بتسمحي لي اوضح نقطه كثير جدا جدا مهمه. نحن الان بواقع بدنا نطلع فيه من العشوائيه ومن رد الفعل لواقع احنا نبني فيه نظام، بدنا نطلع فيه من واقع عم يعتمد على تمويل مشاريع من ممول من مانحين لمكان نقدر يكون في عنا نظام مستقر ونظام له اولوياته الواضحه. واي قطاع وخاصه القطاع الصحي وقطاع معقد يحتاج بالدرجة الأولى إلى بيانات ورصد وتتبع ليكون فعلا في عنا هي المنظومة اللي هي بتسمح لنا. يعني نحن لأبسط مثال، لأول مرة من 40 سنة نقدر نحن نعمل مسح شو في عنا منشآت صحية ممتدة على سوريا، ونعرف هي المنشآت وين موجودة وشو القدرة تبعها وشو الكفاءة تبعها، نقدر فعلا ننتقل لمرحلة نحط شو اللي هو موجود عنا، شو اللي لازم يصير، نحدد هي الفجوة ونسقل هي الفجوة عشان نقدر فعلا يكون كل
0: نعرف قديش بدنا دعم للقطاع الصحي مالي
3: وهي الشراكة. نعم،
0: هل في رقم يعني
3: قطاع دعم يحتاج؟ لا اكيد هو يحتاج ارقام كبيره جدا. نحن مؤخرا كونه الحمد لله يعني بالعوده للقطاع الشرقي لسوريا كمان هذا يحتاج الى الى الى مسح جديد لحتى نستكمل البيانات الموجوده عندنا. زائد نحن بالاخير كمان عندنا بنفس الوقت اللي احنا عم نحكي فيه على بناء نظام مستدام، عندنا وضع وبائي ووضع عالمي نحن جزء منه، من انتشار الاوبئه، من اللقاحات ومن تعزيز خدمه اللقاح الموجوده. فنحن عندنا عدة مسارات، ما زلنا بمسار في عنا إسعاف فيه، في عنا طوارئ فيه، وبنفس الوقت نحن عم نشتغل على بناء هذا النظام اللي هو مستدام.
0: قادرة سوريا لوحدها عن طريق الإنفاق الحكومي دكتور أم لا؟
3: أكيد أكيد لا أكيد أكيد بالمرحلة مثل ما شرحت لحضرتك بالبداية، نحن بهي المرحلة نحتاج هي الشراكات، وبهي نحن طموحنا نكون قادرين، ولكن بالمرحلة الحالية نحن نحتاج هي الشراكات، نثمن هي الشراكات. والحقيقة في كثير من اللقاءات اللي عم تصير في ترحيب بهذا الأمر، في تعاون متبادل. نحن لا نحن نبحث عن شراكات حقيقية، شراكات مستدامة بيكون فيها القائد فيها هو ترتيبات الأولويات الوطنية، وبنفس الوقت تكون هي بتنعكس مباشرة على حياة المواطن. نحن بكل اللقاءات اللي هلا عم نسويها عم نحاول نطلع بنتائج عمليه، ما يكون بس عباره عن لقاء ودي فتبت يعني يكون في تعارف فيه، وانما لا هو يكون في خطوات عمليه. عم بيضبط هذا الموضوع الشيء اللي حققنا السنه الماضيه، الخطه الاستراتيجيه لوزاره الصحه، الارقام اللي موجوده عندنا والاحتياجات اللي سواء هي بموضوع الحوكمه، سواء هي بموضوع التدريبات، سواء هي بموضوع البنيه التحتيه والتجهيزات. وسالتي حضرتك من شوي عن موضوع الحوكمه. الحوكمة هي جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح وعملية بناء النظام الصحي، على قد ما توفير الأجهزة وتوفير المعدات مهام، وهذا اللي بيشوفه المواطن بالدرجة الأولى، على قد ما بيكون بالباك أوفيس أو بخلف الكواليس الحوكمة هي كل ما ضبطت تفاعلية بالإنفاق، ضبطت تفاعلية بتحديد الأولويات، ووجهت حركتنا بشكل دقيق أكثر.
0: كنت يعني
3: نسمي هاي الشراكات بنهاية السنة الماضية، كانت أنا آسف السنة الماضية الشراكات اللي خاضتها وزارة الصحة مع المنظمات السورية والمنظمات الدولية هي جزء أساسي وجزء أصيل. المجتمع السوري اللي موجود داخل سوريا وخارجها هو جزء حقيقي من ثروة الصحة السورية اللي عم نحاول نلاقي القنوات اللي نفعلها. لن تستطيع وزارة الصحة أن تشتغل لحالها لوحدها، لأنه نحن هدفنا أساساً بوزارة الصحة إعادة تفعيل المجتمع وإعادة ملكية الصحة للمجتمع. فنحن بالعكس نحن محتاجين هاي الشراكات، ما نسمي هاي الشراكات، ولكن بيظل في النهاية دور وزارة الصحة هي الدور القيادي، الدور اللي بتحط فيه ترتيب الأولويات واللي بنتساعد فيه مع بعضنا مع كل المجتمع المنظمات وبكل الشركاء لحتى نصل لأفضل تصور ممكن.
0: دكتور عارف، مما تفضل به ضيفي، كيف يمكن أن تقدر حجم النشاط للمنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى مثل منظمتكم داخل سوريا؟ هل تغطي كل المناطق الجغرافية؟
4: أنا بنيت هون أرجع عيد على نقطة حكاها أخي الدكتور علاء، إنه في الوقت الحالي نحن كمنظمة طبية دولية إغاثية، ولكن منظمة سامسي يعني الأطباء هن من أهل البلد السوريين كلياتهم. نعم، نحن نعمل الدور الريادي السيادي لسياسات القطاع الصحي هي موجودة في وزارة الصحة، ونحن في كل زيارة نجتمع مع أخوتنا في وزارة الصحة وللنظر إلى يعني سياسات إلى أين يريدون أن نتوجه. يعني مثلا أعطيك مثال، فرضا تم فتح عيادات أورام في دير الزور وفي درعا، كل هذا تم بناء على مثلا توجيهات ورصد الأولويات بالنسبة للخطط الصحية بالنسبة لوزارة الصحة. منظمة سامس في الوقت الحالي هي بظن إن يعني هي أكبر منظمة طبية غير حكومية تعمل في القطاع الطبي في سوريا. نعم عندنا خطط مثل ما أنا حكيت يعني بالنسبة لأولا المهام الطبية بشكل مستمر لتقديم هدول الخدمات الجراحات الخدمات الطبية التخصصية النوعية. وفي عنا بشكل مستمر يعني أحد أهداف واستراتيجيتنا هو التعليم الطبي. نركز دائما على التعليم الطبي لأنه القطاع الصحي لن ينهض بفقط زيارات وبفقط يعني مثلا دعم منظمة أو دعم حكومة بتعطينا مصاري وبعدين السلام عليكم بتمشي. نحتاج أنه أهل البلد، سوريا مليئة بالشباب بالكفاءات، الأطباء السوريين سمعتهم في أوروبا في أمريكا هن أطباء شغيلة أذكياء. فنحتاج إلى البناء الإنسان في سوريا، الطاقة البشرية، فهذا نحن أحد الأهداف. والثالثا هو نعم سنوات التخريب والفساد الذي يعني تركها النظام البائد تحتاج إلى إعادة بنية تحتية، إعادة مشافي. نعم نحن كمنظمة سامس في عنا خطط ومبادرات، يعني في الوقت الحالي في عنا مثلا في شمال سوريا في محافظة إدلب سيتم بناء مشفى نسائية وأطفال، سيتم بناء مشفى تخصصي قلبي.
0: إذن يعني هو الموضوع بحاجة تعاون، الموضوع بحاجة تعاون يعني سواء المنظمات الأهلية كما تفضلتوا مثل منظمتكم وسواء المنظمات الدولية. في نقطة أخيرة دكتور علاء، فيما تحدث به الرئيس الشرع خلال هذا الاجتماع اليوم وفيما تفضلت به أن هناك دمج بين مسارات الصحة والمناخ، إلى أي مدى هناك سياسات اليوم في سوريا بين وزارة الصحة والوزارات المختصة من بيئة وزراعة من أجل يعني المساهمة في هذا السياق وكما يقال يعني الوقاية من الأوبئة والأمراض بدل معالجتها؟
3: أكيد يعني لا يمكن النجاح بأي ملف دون هذا التعاون والتكامل. وأكيد موضوع المياه والصرف الصحي بأولى الأولويات اللي عم يشتغل فيها، مشكورين مع كل الوزارات لأنه هذا ملف إذا لا تم التعاون معه بشكل جيد وبشكل سريع جدا حيكون له تداعياته. فهذا الأمر بدأنا فيه، فعلنا مبدأ الصحة الواحدة. الصحة الواحدة شكلت لجنة عملية تقنية لحتى تشوف كيف ممكن يطبق الصحة الواحدة اللي هي بتبحث شو علاقة الإنسان والحيوان والبيئة وكيف الأمراض اللي بتنتقل بيناتهم وكيف لازم يكون في أساليب وقاية. مفاهيم جديدة عم نحاول نحن ندخلها على النظام الصحي ما كان مأخوذ فيها سابقا، ونشوف شو أفضل الإجراءات. وهون ترجع بتجي أهمية هاي المؤتمرات اللي احنا عم نشارك فيها لتكون فعلا هي بوابة نحن نقول نحن عنا أولويات واضحة، عندنا هي المفاهيم، نحتاج هي التبادل الخبرات لحتى يكون في استثمار باستقرار سوريا الصحي وينعكس بشكل مباشر على صحة كل مواطن ومواطن.
0: ليش ما انعكس حتى الآن ونشاهد الأوبئة؟ يعني نرى في درعا موضوع مثلا التهاب الكبد، في حلب عادة اللاشمانيا.
3: نعم نحن نكون برجع بقول لك حضرتك نحن بالاخير عم نشتغل باقصى الطاقه الاخير. هذا موضوع الأوبئة يحتاج الى العديد من يحتاج الى سنوات عم نكون استجابتنا سريعه جدا. التغير الديناميكي نحن عندنا واقع انه نحن في عندنا بيئه مع عوده اهالينا من المخيمات فضل رب العالمين، في تغيرات ديموغرافيه، في حركه سكان، وبعلم الأوبئة وبيعرف الدكتور عارف وجميع اللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي كل ما زادت الحركه السكانيه بالمدن بيزداد احتماليه الامراض. فمشان هيك احنا فعلنا مركز طوارئ الصحه العامه انشانا، احنا فعلنا عده ادوات وعده منهجيات. هي الادوات والمنهجيات عم نشتغل على كيف بده تطبق على الارض، كيف بده تتنفذ ليكون عندنا اولا مو بس نطلع من فقط الاستجابه السريعه وانما التحضير بشكل صحيح.
0: كم سنه لحتى نصير نقدر نحضر للوباء ونتجنبه بشكل كامل دكتور؟ معي 10 ثواني، كم سنه بدنا لحتى نقدر نتجنب وقوع الوباء قبل
3: 10 ثواني؟ نحن نحتاج الى وقت، ولكن بفضل رب العالمين وبفضل ان شاء الله كلنا إيمان بهمة الشعب السوري والكفاءات السورية والشركاء نقدر نصل لهذا الوضع بأسرع وقت ممكن.
0: العافية. شكرا جزيلا لك دكتور، والله انتهى وقتي، أنا آسفة جدا، يعني أكيد بنكسبك بلقاءات تانية. شكرا جزيلا للدكتور علاء عابدين مدير مديريات التخطيط والإحصاء الصحي في وزارة الصحة، ضيفي من جنيف. أيضا الشكر للدكتور عارف الرفاعي رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، ضيفي من فلوريدا. في محاورنا على رأس الساعة مشاهدينا نبحث تصريحات وزير الإدارة المحلية والبيئة بشأن حزمة مرتقبة من الإصلاحات التشريعية تشمل قوانين عديدة مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة. فاصل ونعود.

0: قاع الأرض. نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة، مشيرا إلى أن الإصلاحات تشمل قوانين عديدة مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني.
1: بعد أكثر من عام على توليها مهامها وفي وقت لا تزال فيه تفاصيل حياة المواطن اليومية بعيدة عن التغيير المنشود، تطل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بوعود تقول إنها تمس حياة السوريين بشكل مباشر.
2: فنحن ننتقل من مرحلة تلقي المشاريع.
1: الوعود الجديدة أعلن عنها وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، وتتمثل بحزمة إصلاحات تشريعية يرتقب عرضها على مجلس الشعب، وتركز أولاً على الإدارة المحلية بهدف منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، بما يسمح بتسريع تقديم الخدمات واتخاذ القرارات على المستوى المحلي، إلى جانب تحديث القوانين الناظمة لملفات البيئة والنظافة ومراجعات تطول التشريعات المرتبطة بمخالفات البناء والتراخيص وتعديلات على القوانين المالية والموازنات. هذه الوعود تأتي في مرحلة مفصلية تواجه سوريا في ظل إرث ثقيل خلفه النظام المخلوع على مستوى البنية التحتية والإدارة والمؤسسات، ما يضع الوزارة وفق إدارة العلاقات العامة فيها أمام صورة معقدة لواقع الخدمات تبدأ من تراكم الركام وتمتد إلى أزمة النفايات، مرورا بتحديات الاستثمار وضعف الإمكانات، وصولا إلى فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع. هذه المرحلة وفق إدارة العلاقات العامة في الوزارة يجب أن تعتمد على نهج واقعي يقوم على التدرج ويوازن بين الطموح والإمكانات ضمن مسار طويل لإعادة بناء الخدمات والمجتمع معا، وهو ما بدأت فيه الوزارة على ما يبدو من خلال حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعلنها الوزير عنجراني. وما بين وعود الإصلاح وثقل الواقع يطرح سؤال مفاده: هل تنجح الخطط بتغيير حياة السوريين فعلا أم تبقى عناوين مؤجلة بلا تنفيذ؟
0: لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ علي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ معتصم السيوفي المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما أستاذ علي. أبدأ معك، يعني تحدث تقريرنا عن الواقع، عن مشكلات الواقع الآن، هناك حديث عن حزمة تشريعية، هل لديك المزيد من المعلومات حولها؟ ما الذي ننتظره الآن تشريعيا ويتم إعداده من قبل الوزارة؟
3: حزم تشريعات أسردها أنا لأنه صار في عندنا تقريبا سبعة. نحن عندنا حاليا قانون الإدارة 107 وهذا هو هدف منه هو تعزيز اللامركزية الفعالة، يعني نحن هاي استراتيجيتنا بالوزارة. هذا أول شيء. القانون الثاني هو قانون حماية البيئة رقم 12 ل 2012.

0: كذلك عندي القانون المالي للوحدات الإدارية والتي يمكنها ويقويها من أجل التنمية المستدامة وتطويرها، هو هذا القانون رقم 37 ل 2021. في عندي المرسوم التشريعي رقم 40 اللي هو بتاريخ 20/12 يتعلق بمعالجة مخالفات البناء. الجزء الثاني من عندي المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 يرتبط كذلك بترخيص الصناعات والمنشآت الخطرة. قانون النظافة والجمالية رقم 49 ل 2004 والقانون قانون الموازنة المستقلة رقم 35 ل 2007. هاي القوانين كلها تحالية، في عندنا لجان مختصة ضمن الوزارة عم نعمل على تعديلها. هاي القوانين اللي ذكرتها كلها راح يكون في فترة زمنية لتقريبا خلينا نقول تكتمل من جانب وجهتنا نحن كوزارة وكوحدات إدارية تابعة للوزارة الإدارة المحلية والبيئة، ثم راح يكون في خاصة قانون 107 إشراك للمجتمع المدني، راح يكون في ورشات مشتركة كوزارة وك يعني منظمات مجتمع مدني أو أناس يعني عندهم خبرة في هذا القانون من كافة يعني أطياف المجتمع السوري، حتى نشوف كمان نسمع وجهة نظرهم لتعديل هذا القانون. هذا القانون بالذات ربما يأخذ فترة زمنية أطول لأنه هو عم يأسس لمرحلة جديدة حقيقة في سوريا، وهذا ما نطمح له. أما القوانين الأخرى إن شاء الله خلال شهر راح تكون يعني جاهزة.
1: وهو كله يعني بالنهاية برسم مجلس الشعب. يعني تحدثت للأمانة عن طيف من القوانين، صحيح. لن نستطيع بالتأكيد أنه نأخذها تفصيلا الآن، لكن يعني أيضا أود أن أطرح عليك سؤالا، أنه قد يكون لدينا أفضل قانون في العالم، يعني حتى القانون 107 الذي تفضلت به قانون الإدارة المحلية لعام 2011 ربما على الورق هو ليس سيئا لكن يصطدم بآليات التنفيذ. هل أجرت الوزارة الإصلاحات المؤسسية والحوكمية اللازمة من أجل أن تمهد يعني الأمر وتمهد الطريق أمام الإصلاحات التشريعية أستاذ علي؟
0: أتفق معك ست نور، حقيقة هذا سؤال ذكي، لأنه إحنا بالنسبة لنا كانت معضلتنا مع النظام البائد هو عدم تطبيق هذه القوانين. هو قانون ليس بسيء، نعم لو استطعنا تطبيقه لكان واقعنا أفضل، لذلك إحنا بالنسبة لنا اتخذنا الإجراءات بحيث أنه نعدل هذا القانون من أجل مواكبة التحديات وبنفس الوقت تحديث الإجراءات، خاصة اليوم نحن تقريبا صارنا 14 سنة في سوريا في حقبة النظام البائد منغلقين عن العالم. فأكيد خلال 14 سنة هاي صار في تحديثات، نحن يعني استفدنا من تجربة الدول اللي حوالينا، لكن كذلك التجربة السورية والمشرعين السوريين اللي موجودين معنا خبراء القانون 107 وكذلك المسؤولين القانونيين ومعاون الوزير لشؤون البيئة بإشراف السيد الوزير، قمنا بعمل كبير وما زالت أعمال لجنة مستمرة. هذا التحدي اللي ذكرتيه حضرتك هو نعم ليس بالقانون لكن في آليات تنفيذه وتطبيقه، وهذا ما نطمح إليه إن شاء الله.
1: طيب مرحبا بك أستاذ معتصم. يعني لا نتحدث هنا فقط عن إصلاح الإدارة المحلية، عن حزمة الإصلاحات التي تفضل بها الأستاذ علي، من وجهة نظرك هل تعتقد أنه هذه الإصلاحات تقنية فقط أم أنها تعكس توجها حقيقيا ليكون شكل الدولة وإدارة الدولة مختلفا عن دولة بشار الأسد؟ يعني هل تنطوي على تغيير حقيقي في شكل إدارة سوريا؟
2: مساء الخير أستاذ نور لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. حقيقة يعني سؤالك في مطرحه، لأنه المسألة ليست فقط إجراءات وترتيبات إدارية وترتيبات حوكمية فقط، بقدر ما هي مسألة مرتبطة بالبعد السياسي. يعني الهدف الذي يجب أن نسعى إليه يعني من خلال حزمة التشريعات والتعديلات هذه هي تمكين المجتمعات المحلية وتمكين الناس في المحافظات والمدن والبلدات بالتدريج من إدارة شؤون أنفسهم يعني بشكل أكبر تدريجيا. هذا مهم، وبالتالي إشراك المواطن في صناعة القرار على المستوى المحلي وإشراك المواطن في الرقابة على يعني السياسات العامة وسياسات الوحدات الإدارية على المستوى المحلي، وهذا يمهد إلى ثقافة جديدة في البلد قوامها أو مركزها مواطن فاعل في صناعة قراره في الإشراف على حياته اليومية بدءا من المستوى المحلي ووصولا إلى المستوى الوطني. وهذا بالطبع يعني لن يحصل دفعة واحدة. الآن يعني أتمنى أن يكون بتعديلات القانون 107 مثلا إعادة النظر في دور المحافظ اللي هو معين من السلطة المركزية، والذي بطريق بحسب ما كان مطبق يعني في أو بحسب ما كان سائدا التعديلات اللي عملها بشار الأسد على القانون عندما صدر صادر كثير من صلاحيات المجالس المنتخبة، فهذا يجب إعادة النظر فيه.
1: هو أستاذ معتصم في شباط الماضي
2: بعد 15 سنة
1: وزير الإدارة المحلية في شباط الماضي نقل بعض صلاحياته للمحافظين بالفعل، يعني يبدو أن هناك خطوات اتخذت يعني ليست مكتملة حتى الآن، لكن يعني هناك بداية.
2: صحيح صحيح صحيح، هذه مرحلة، لكن المرحلة أيضا تمكين المجالس المنتخبة، يعني ما يضل قرار المجالس المنتخبة الآن مصادر من المركز بطريقة غير مباشرة، وهذا يحتاج إلى نقاش تقني تفصيلي بعتقد، يعني بده متسع مثل ما تفضلتي حضرتك، بده مزيد من الوقت للخوض فيه، لكن هذه فكرة أساسية. وبعتقد أنه يجب نأخذ بعين الاعتبار وضع البلد بعد 15 سنة، المحافظات في محافظات مدمرة، فيها نسبة دمار هائل، فيها حركة تهجير سكان هائلة، في تفاوت بالإمكانيات، في تفاوت بنسب الدمار. فكمان أنا يعني أتطلع أنه يكون في خطة وطنية وتدرجية وتأخذ بعين الاعتبار وضع كل محافظة، لأنه ما فينا اليوم نطبق يعني ما يمكن النموذج في دمشق أو حلب على نموذج في دير الزور بهذا الوضع، لأنه في هذا الدمار وهذا التهجير، وبالتالي في محافظات بحاجة إلى مساعدة أكبر. وبالتالي بتمنى من النقاشات اللي تفضل فيها الضيف الكريم أنه فعلا تنتقل للمستوى المحلي وتناقش وضع كل محافظة بمحافظتها،
1: يعني
2: ويكون في خطة وطنية، خطة تدريجية على هذا الإقليمي المستوى.
1: تعتقد أنه منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع قد لا يؤدي فعلا إلى تحسين الخدمات، بل قد يخلق ربما تفاوتا وذلك بحسب الموارد المالية؟ كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟ لأنه يعني بالفعل قد تكون خطيرة خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
2: صحيح، يعني اليوم إحنا إذا في محافظة اليوم مدمرة وفيها متوقفة عجلة الإنتاج ومتوقفة مسألة الموارد، فالاعتماد على مواردها المحلية الذاتية فقط إلى الآن وكأنه هي وضعها غير مدمر أو قبل الدمار، بده يوضعها في إشكالية، يعني حتى على مستوى الكوادر البشرية اللي تهجرت واللي نزحت، وعلى مستوى الاحتياجات الإنسانية. مشان هيك عم أقول المسألة بدها تكون بالتدريج في بعض المحافظات، وبدها دعم من المركز أيضا. وبعتقد يعني خلينا نأخذ نماذج من دول أخرى، كان في تعاون ما بين المناطق، كان في مناطق تخصص جزء من ميزانيتها أو يعني يتم توزيع الميزانيات بنسب تتوافق مع الاحتياجات، وبالتالي نعم الموضوع شائك وما له سهل وما له بسيط، وما في نموذج واحد ممكن يطبق الآن وفورا. بعتقد أنه كل محافظة بحاجة الآن إلى دراسة وضعها ووضع خطة تدريجية فيها، وإلا رح نكون بإشكاليات العلاقة بتفاوت التنمية، بالتفاوت في توزيع الموارد، وبالتفاوت في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات البشرية يعني فيه.
1: وهناك نقطة الحسابات السياسية التي تفضلت بها في بداية المداخلة، أنقلها لك أستاذ علي، يعني واسمح لي هنا أن أتوسع قليلا في موضوع الإدارة المحلية، لأنه يعني هو حديث مطروح منذ الاتفاقية مع قسد. إلى أي مدى يمكن فصل الإدارة المحلية الموسعة عن الحسابات السياسية؟ لأنه كان هناك تأكيد شديد من الإدارة السورية الجديدة بأنه ليس هناك شكل من أشكال اللامركزية الإدارية الموسعة قد أعطيت لقسد، ولهذا أسألك على الناحية السياسية.
0: بالنسبة للقرار 13 اللي ذكرتيه حضرتك على عجالة، هو يعني قرار تفويض في تاريخ الجمهورية السورية، لم يتم تفويض من وزير إلى السادة المحافظين أو الوحدات الإدارية بهذا الحجم.
1: نتحدث عن قرار شباط الذي ذكرته،
0: خطوات التطبيق اللامركزية. نعم، قرار 13 في تفويض، ويعني كان في إشادة كبيرة من كل الأوساط، إن كان المجتمع المدني ولا الأوساط الدولية ومنظمات المجتمع الدولية كذلك، بما كذلك يعني الجانب الحكومي على جرأة هذا القرار. وبالتالي نحن هدفنا تمكين الوحدة الإدارية، وهذا بصراحة هي استراتيجيتنية في الوزارة. بالنسبة لموضوع يعني لا مركزية، ربما يعني علت أصوات كثيرة عندما أصبحت هناك اتفاق بين حكومتنا المركزية في دمشق ويعني قسد أنه بدأوا يتكلموا عن لا مركزية. هذا الكلام غير صحيح حقيقة. نحن بدأنا هذا الموضوع منذ استلام السيد الوزير للوزارة، فعندنا برنامج إصلاحي واضح، وأول أهدافنا هو لا مركزية فعالة. أنا اليوم بدي أمكن الوحدة الإدارية بكل الممكنات بكل الأدوات، راح أكون داعم لها، راح أعطيها استقلالية، بحيث أنه يكون في عندها يعني نمو تنمية مستدامة ويعني تطوير لذاتها، وبالذات وخاصة المناطق المدمرة لها أولوية عندنا بشكل كبير يعني.
1: طيب إلى أي مدى ستكون المجالس المحلية ممثلة فعلا للمناطق المحلية؟ ويعني هي يعني لنقل نواة التشكيل السياسي في أي دولة كما تفضل الأستاذ معتصم، أنه عندما تكون هذه المجالس المحلية منتخبة، عندما تمثل مصالح الفئات المحلية التي قامت بانتخابها، متى سيكون عندنا انتخابات لهذه المجالس أو انتخابات بلدية ربما أسوة بدول كثيرة في المنطقة؟
0: تمام. هلا على علمك اليوم يعني لو أشرنا للجانب التركي ولا الجانب إن كان في الأردن ولا في أي بلد يعني يشبه حاليا تركيبة الحكومة الدولة السورية، يعني وجب أن يكون فيها استقرار كامل. إحنا ما زلنا كان يعني في عندنا بعض المشاكل اللي هي معروفة للعيان. الآن في عملية يعني دمج في الحسكة، وكذلك لدينا يعني محافظة السويداء. هذه الأمور بصراحة تفرض علينا واقع. بالنسبة لموضوع المجالس المحلية، يعني من يتابع الشأن السوري يرى كم
1: هي تفرض يعني واقع أستاذ علي، لكن كان جزء من الخلاف في المنطقتين المذكورتين هو موضوع إدارة شخص محلي لهذه المناطق المحلية.
0: شوفي مرة ثانية، هناك في فرق بين الإدارة السياسية والإدارة المركزية، يعني لا مركزية الإدارية. يعني اليوم موضوع التنمية، موضوع العمران، موضوع التخطيط، موضوع الخدمات، هذا كلياته هو جانب إداري. أما الأمر السياسي فهذا عائد لمركزية الدولة، يعني لا نختلف على هذا الموضوع. احنا بالنسبة أن شعارنا في هذه المرحلة أنه لا مركزية إدارية. طيب كيف ندعم هذا الموضوع؟ قولا واحدا أنه يكون عندي مجالس منتخبة. لكن الآن أنا بعد ما يعني ينص يكون لدينا يعني قوانين تسن عملية الانتخاب للمجالس المحلية، حتى الآن مثلا موضوع مجلس الشعب هو جاء عن طريق الإعلان الدستوري. الآن يعني محتاجين إلى تشريع آلية انتخاب المجالس المحلية من ثم الانتقال إليها. نحن الآن في مرحلة يتم التعيين، وهذه من صلاحيات الوزير، يتم تعيين في المجالس المحلية، يختارهم بحيث يكون لديهم خبرة على إدارة هذه المرحلة. من استطاع أن يدير هذه المرحلة طبعا سيكون له مجال للاستمرار فيما بعد. في هذه المرحلة أتكلم، لكن موضوع الانتخابات قولا واحدا عندما ننتهي من موضوع مجلس الشعب، مجلس الشعب سيناقص هذا الشأن، ونحن حريصين قولا واحدا يعني نريد أن يكون أهل المنطقة هم من يساهمون في عمران وبنيان وتطوير مدنهم ومناطقهم وبلداتهم.
1: طيب يعني هو لن أدخل هنا أيضا في إشكالية مجلس الشعب الذي يبدو أنه سيحدد حتى الشكل الإداري لسوريا. أستاذ معتصم، ما هي الملفات التي تعتبرونها كمجتمع مدني اليوم هي الأكثر هشاشة في عمل الإدارة المحلية، يجب تسليط الضوء عليها، يجب العناية بها ربما في التشريعات؟
2: أول هذه الملفات هو الكفاءات، يعني الموارد البشرية، لأنه برجع بقول نحن بلد تعرض لحرب، يعني خاض حرب طويلة، صار في هجرات كبيرة، صار في نزوح للموارد البشرية والكفاءات، ومؤسسات الدولة يعني تهشمت في كثير من المناطق. فما فينا نحن نمشي بمعالجة ملف من الملفات إلا لحتى نبني الهيكل الإداري القيادي بشكل سليم، ونأمن الكادر البشري القادر على إدارته.
1: أين المشكلة في الكادر البشري؟ يعني مسألة المجالس المحلية بناها السوريون وعاشوها في مناطق مختلفة في سوريا وفي أسوأ الظروف. صحيح. فأين هي هذه القدرات البشرية؟ صحيح. وهل تعتقد أن هناك تهميش متعمد؟
2: موجودة. هذه القدرات موجودة، ولكن يعني الآن الظروف اللي نشأت بالتهجير، يعني اليوم نحن مثلا ناخذ بعض الوضع بالمحافظات مش متماثل. في محافظات صار فيه يعني نزوح كتير كبير لأبنائها لأماكن أخرى لعن عودتهم واستقرارهم في أماكنهم. إعادة بناء المؤسسات وإعادة يعني هذه المؤسسات أن تمتلك موارد، هذا حجر زاوي أساسي. مشان هيك الخطة يجب أن يكون هناك خطة وطنية للمركزية الإدارية والإدارة المحلية تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة. مسائل الثانية، نحن عنا بالإضافة لنسبة التهجير الواسعة عنا نسبة دمار واسعة، وعنا مشكلات متراكمة مثلا على مستوى المساكن، أنه 50% من مساكن سوريا قبل 2011 قبل الثورة كانت هي مساكن يعني غير نظامية أو أنفوا مخالفات أو إلى آخره، في عليها إشكاليات. الآن هذا الموضوع اليوم مطروح مثلا بدمشق وبريفة، مطروح موضوع الاستملاكات، موضوع البنى التحتية، يعني الطرق والصرف الصحي وخدمات الكهرباء وإلى آخره، موضوع المرافق العامة، المستشفيات والمدارس، يعني البنية التحتية اللازمة لأن يستعيد الناس حياة طبيعية في مناطقهم الأصلية. هذه كلها أولويات ملقاة على عاتق الوحدات الإدارية، وبالتالي بحاجة من المركز اليوم لأنه يكون في خطة من أجل بناء قدرات هذه الوحدات، زائد فعلا أنه نمشي بخطة متى سنعقد الانتخابات، شو هو قانون الانتخابات اللي بده ينظم عملية وصول ممثلي المجتمعات المحلية إلى المستويات الإدارة المحلية. وهذا عملية ما لا سهلة، لأنه نحن كمان أيضا حركة النزوح والتغيير يعني فرضت واقع، وبالتالي نحن بحاجة إلى توافق على قانون، لكن أيضا بحاجة إلى إحصاء، وبحاجة إلى توفير البنية الأمنية والإدارية والسياسية اللازمة لحتى يصير في عملية انتخابات خلال فترة.
1: هي نفس المعوقات التي
2: مجالس محلية،
1: يعني ما تفضلت به، هي نفس المعوقات التي وقفت أمام أن تعقد انتخابات طبيعية لمجلس الشعب، ويبدو أننا لم نتجاوز معظمها حتى الآن. أستاذ علي، يعني أخذنا الأستاذ معتصم إلى موضوع التنظيم العمراني وما يتصل به، وهو ليس مسؤولية الإدارة المحلية وحدها، يعني موضوع الأزمة العقارية وما يتعلق بها خاصة في المدن الكبرى، وللأمانة في عموم سوريا هو ملف شائك جدا. هل لديك المزيد من التفاصيل حول التشريعات التي يمكن أن تصدر عن الإدارة المحلية في هذا السياق، يعني حتى نعرف فقط ما هي الخطة في موضوع التنظيم العمراني؟ لأنه هذا هاجس، يعني هذا اليوم عند أي سوري يشاهدنا اليوم هو هاجس، خاصة من له منزل في المناطق المدمرة.
0: تمام. هلا بس يعني بشأن موضوع يعني المعالجة الإدارية، نحن في الإدارة المركزية في الوزارة في دمشق قمنا بثلاث خطوات. أول شيء عملية معالجة الترهل الإداري اللي موجود عندنا. ثاني شيء إعادة المفصولين. نحن الآن محافظة درعا هي المحافظة الأولى اللي استكملت مقابلة كل المفصولين. الآن السيد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية على رأس فريق موجودين في محافظات ثلاث، هي دير الزور والرقة وحلب، لمتابعة ملف المفصولين وكذلك تعزيز يعني كما تفضل يعني قدرتهم الإدارية. هلأ اليوم هذا الموضوع التنظيم العمراني حقيقة هم أكثر من وزارة، نتشارك في هذا الأمر مع أكثر من وزارة. إحنا حاليا خلال الأسبوعين الماضيات كنا في زيارة لمدينة هاتاي للمشاركة في إعلان هاتاي بما يسمى المدن المرنة. اطلعنا على تجربة تركيا في إعادة إعمار والتنظيم والبنيان والعمران بعد الزلزال في 6 شباط اللي حصل في تركيا وشمال سوريا. حقيقة احنا أخذين خطوات جيدة يعني للأمام مشابهة مع الجانب التركي. طبعا ينقصنا بعض الإمكانات يعني المادية وكذلك اتخاذ بعض التشريعات لسهولة إعادة الإعمار والتعافي.
1: أستاذ علي، يعني فقط اسمح لي أن داخل عليك في هذه النقطة. الموضوع عنا يعني أعقد كما تعرف، لأنه قد ينطوي على إعادة تنظيم للمناطق، إعادة تخطيطها، وربما حتى إعادة تخطيط أو تقسيم الوحدات الإدارية نفسها، يعني ما ستكون عليه الريف وما سيكون صحيح عليه المدينة وما يتعلق بذلك من ميزانيات وإنفاق وما إلى هنالك. هاتاي يعني كان الموضوع فيها مختلفا على في سياق التخطيط، ولا أتحدث هنا عن إعادة الإعمار. فما الخطة التي ستقومون ببناء هذا التخطيط كله عليها؟ يعني تفضل الأستاذ معتصم أنه يجب أن يكون هناك خطة وطنية، يعني منظور عام تعمل كل هذه التشريعات ضمنه، فهل هذا متوفر؟
0: صحيح. نحن أول شيء يعني أستاذ معتصم لو متابع مواقع التواصل الاجتماعي عندنا، نحن قمنا بأول شيء إحصاء وعمل مسوحات ميدانية لتقييم الأضرار، حجم الأضرار في محافظات حلب وحمص ودرعا وريف دمشق لتقييم حجم الأضرار. بعدين على هذا الأساس أنا بعرف شو ممكن هذا المخطط التنظيمي ماذا يحتاج، بالإضافة إلى تمكين الوحدة الإدارية لاتخاذ القرار المناسب إن كان على مستوى المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية، من أجل تجاوز أي عمل بيروقراطي أو روتيني. فالقرارات أصبحت عند المحافظات وعند المدن، وهي قادرة على اتخاذ هذه القرارات. هذا الأمر

0: يحتاج إلى كذلك إلى حزمة من يعني القرارات الداعمة شغالين عليها، مع لأن بالنهاية موضوع إعادة الإعمار ليس مسؤولية وزارة الإدارة المحلية والبيئة فقط، هي عدة وزارات نحن نعمل عليها لتمكين الوحدة الإدارية حتى تتجاوز هذا الأمر.
1: والمجتمعات المحلية كيف تشركونها في وضع يعني في الوضع التمثيلي وفي وضع الانتخابات الآن، حتى منظمات المجتمع المدني، يعني حتى المنظمات التي سبق أن عملت على ملفات مشابهة؟
0: يعني طبعا اليوم أي مبادرة جادة من منظمات المجتمع المدني بابنا مفتوح لهذا الأمر. احنا في مديرية العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنشأنا دائرة اسمها المشاركة المجتمعية، بحيث يكون هو يعني فاهم طريقة عمل هذه المنظمات أو الفرق التطوعية أو حتى المنظمات. احنا نهار مبارحة كنا مشاركين في يعني مجموعة من المنظمات الدولية، وكذلك كان في عندنا مشاركة تقريبا مع 150 منظمة مجتمع مدني كان في دمشق فعالية جسور. قريبا راح يكون في إنا لقاء مع كل حدا مختص في البيئة للاحتفال بيوم البيئة بمشاركة المجتمع المدني. كذلك إحنا بالنسبة إنا أي مبادرة أو أي عمل من المجتمع المدني راح يكون له مساحة عندنا. ناهيك على أنه يعني هذا الموضوع قانون 107 بعد ما نحن ننهي مناقشاتنا في الوزارة، لأنه في أمور احنا ارسلنا للوحدات الاداريه للمحافظات ما هي المشاكل التي تعانون منها، ارسلوا لنا اياها وردوا لنا عليها ومنتظرين طبعا بعض الاسئله. بعد ما انا اخلص يعني التراسلي بين الوزاره وبين المحافظات وبين الوحدات الاداريه، قولا واحدا انا راح اعرضها على المجتمع يعني المدني لاشوف شو نصائحه بهذا الموضوع، شو ملاحظاته، شو ممكن يفيد بهذا الجانب، لاني ممكن انا في امور ممكن ما اطلع عليها اخذ هذا الموضوع، خاصه الناس الخبراء، نقابه يعني نقابة المهندسين المقاولين كلها ممكن أنا أخذ. نعم
1: أستاذ معتصم، يعني معي دقيقة واحدة. هناك دوما يعني بسبب التصريحات المتكررة عن موضوع الاستثمار من قبل الحكومة، هناك مخاوف من أنه أي تشريعات جديدة قد يعني مثل ما بنقول بالعام تجور على السكان. هل هناك مخاوف من أنه أي إعادة تخطيط قد تأتي على حساب السكان في منطقة أو في أخرى؟
2: صحيح، هو بس إشارة سريعة، الإحصاء الذي كنت أشير إليه هو إحصاء سكاني لعقد انتخابات وبناء سجل ناخبين، ولم أكن أشير إلى إحصاء الضرب. الحقيقة أنا حجاوب على سؤال حضرتك من واقع مدينة دمشق اليوم، ومن واقع ما يحصل في أراضي المزة بساتين الرازي المرسوب 66 وجوبر والقابون. هناك مشكلة حقيقية اليوم بين المتضررين وبين أهالي أصحاب الأملاك في هذه المناطق وما بين الخطط التي تطرحها محافظة دمشق من أجل إعادة أعمار هذه المناطق، لأن وجهة النظر مختلفة. يعني نحن بالمزي 66 اليوم في أمر واقع الآن، في أبراج سكنية طلعت، لكن الآن مسألة أصحاب الأراضي اليوم عم يحتجوا ويقولوا أنه التعويضات التي حصلوا عليها غير عادلة، لأن المرسوم 66 طبعا طبق أيام النظام، ولكن محافظة دمشق الآن ما قامت بالخطوات اللازمة بحسب رأيهم من أجل تعويضهم تعويض عادل عن الأملاك التي فقدوها. بجوبر والآبون المعلومات اللي عنا أنه في خلافات أيضا ما بين أهالي جوبر وأهالي المنطقتين وبين محافظة دمشق حول المخططات التنظيمية وإعادة بناء هذه المناطق، وهذا يعني موضوع شائك، موضوع معقد، موضوع خطير، وموضوع الآن يثير قلق كثير من الجهات، وأولها وأبرزها وأهمها هو أصحاب الأملاك في هذه المناطق. يعني فنحن نتحدث عن مشكلة يعني متخيلة، أنا عم بحكي فقط عن واقع مدينة دمشق، وشهدنا في مدينة حلب أيضا من أسبوعين كمان أيضا احتجاجات في هذا السياق. مشان هيك نحن عم نقول أنه يجب أن تكون إدارة محلية ممثلة للناس لحتى هم ياخذوا القرار المناسب اللي بيتعلق بتنظيم حياتهم وعمرانهم وشؤونهم واملاكهم. هذا مهم.
1: اشكرك شكرا جزيلا استاذ معتصم السيوفي، مدير التنفيذي لمؤسسه اليوم التالي، ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل ايضا استاذ علي الحمد، مدير العلاقات العامه في وزاره الاداره المحليه، ضيفي من دمشق ايضا. مشاهدينا، محورنا القادم يتناول المقترح الايراني المعدل، وهل توافق امريكا ويتم التوصل لاتفاق ينهي الحرب؟ فاصل ونعود.

ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن

0: عسكرية محدودة.
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 وأدى الفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي.
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
6: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
7: متى سيكون هناك؟
5: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
8: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
6: أنا معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
9: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالكبير أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المصدر إن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط وفق جدول زمني مرحلي. وأضاف أن إيران طالبت الولايات المتحدة بمعاودة النظر في كلا الموقفين. وأشار المصدر إلى أن إيران ركزت مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية. أما القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم فقد تأجلت إلى جولات لاحقة من المحادثات. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على إيران، غير أن رفض طهران عددا من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى طاولة المباحثات. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم الباحث المتخصص في الشأن الإيراني ضيفي من عمان، ومعي في الاستوديو الدكتور محمود الرنتيسي أستاذ العلاقات الدولية ضيفي من اسطنبول. مرحبا بكما دكتور محمود. دعني أبدأ معك. ما يحدث الآن يقربنا أكثر من استئناف العمل العسكري أم أنه ما زال هناك مجالا للتفاهم، لأنه حتى التسريبات التي تصدر عن الطرفين يبدو أنها متضاربة في بعض نقاطها؟
10: بداية تحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد أن المشهد الآن ليس فقط الخطاب، ولكن الإجراءات على الأرض تشير إلى أننا أقرب إلى العمل العسكري. وما تفضلت به قبل قليل عن اجتماع مع مجلس الأمن القومي ليس لدراسة عرض إيراني أو خيارات الولايات المتحدة بشكل عام، بل لنقاش الخيارات العسكرية. أيضا على الجانب الميداني هناك 26 طائرة شحن عسكرية انطلقت من ألمانيا إلى المنطقة حسب يعني بعض وسائل الإعلام، وصلت إلى الأردن وإلى إسرائيل، وهذا يشير إلى أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة لا يزال متواصلا. رئيس ترامب تصريحاته منذ الأمس واليوم تشير كلها إلى أنه يرفض حتى ما يجري الحديث عنه عن مقترح إيراني جديد الرئيس ترامب تحدث قبل تقريبا ساعة

0: قال أن هذا العرض ليس إلا يعني تعديلات شكلية. وكذلك أشار مسؤول أمريكيون إلى أن ما يجري الحديث عنه عن تخفيض للعقوبات عن إيران حتى 25% أو غيرها غير دقيق، وبالتالي لا تزال حتى الإشارات الإيجابية ربما هي إشارات تخدم تهدئة الأسواق وتهدئة ما يمكن أن يمس مصالح الولايات المتحدة، ولكن على الصعيد الميداني ما زال هناك تصلب في مواقف الطرفين، هناك خطوط حمراء ما تم الحديث عنه من مقترح 5 نقاط من الولايات المتحدة أو إيران لا يوجد تقاطع فيه إلا في بند واحد، وهو بند وقف الحرب على كل الجبهات، ولكن هناك 4 شروط أساسية تتعلق بالمشروع النووي أو بمضيق هرمز كلها فيها تصلب وتشدد من الطرفين.
1: ويبدو أن إيران لم تتغير، يعني خطوطها الحمراء لم تتغير، على الأقل بحسب ما قالت رويترز ما زالت تتحدث عن ضرورة وقف الحرب.
0: نعم، فقط ربما هناك موضوع المشروع النووي، ربما إيران باتت أقرب إلى موضوع تعليق المشروع النووي 20 لمدة 20 عاما. كانت في خلال المفاوضات على مدار الأيام والأسابيع الماضية تتحدث عن 8 سنوات ثم رفعتها إلى 15 سنة حسب بعض التسريبات. ترامب كان مصر على وقف ل20 عاما للتخصيب، عندما وافقت إيران ترامب قال أن هذا غير كافي وأنه لابد أن يكون هناك تسليم للمخزون من اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة. إيران حتى هذه اللحظة ترفض هذا الأمر وترفض تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة.
1: دكتور نبيل، ما هي نقاط الخلاف التي قد تعيدنا إلى الحرب مرة أخرى؟
2: مساء الخير نور، تحية لك وللدكتور محمود. يعني في واقع الأمر هناك نقاط خلاف كبيرة ما بين الطرفين. الجانب الأمريكي يتحدث عن تفكيك البرنامج النووي وإغلاق المنشآت النووية الثلاث، نتاز وفورد وأصفهان، بالإضافة إلى تسليم كميات اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60% والبالغة حوالي 460 كيلوغرام. هذا إلى جانب تسليم أجهزة الطرد المركزية المتطورة خصوصا من نوع IR-6 وIR-9، وهذا مخالف للاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو من عام 2015. بينما الجانب الإيراني يعتقد بأهمية وضرورة فقط التجميد بمعنى التجميد من 5 إلى 7 سنوات، مع العودة إلى نسبة التخصيب 63%، ورفض نقل كميات اليورانيوم إلى الخارج واعتبارها هي جزء مقدس من التراب الإيراني. هذا إلى جانب رفض الوصول حتى المفتشين الدوليين إلى بعض المنشآت واعتباره حق سيادي، لأنه حتى الجانب الأمريكي بيركز على نقطة أنه بعد تفكيك البرنامج النووي ينبغي أن يكون هناك تحقق مستدام من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تضمن عدم رجوع إيران إلى عملية تخصيب اليورانيوم. الأمر الثاني هو الخلاف أيضا حول البرنامج الصاروخي. يعني ست نور، بتعرف البرنامج الصاروخي الجانب الأمريكي يعتقد بضرورة تحديد مدايات هذه الصواريخ بما لا يزيد عن 350 كيلومتر وكبح الجماح العددي بحيث لا يترك السقف مفتوح بالنسبة للإنتاج لهذه الصواريخ وهذه الترسانة الخطيرة. والجانب الثالث أيضا تجميد وفيما اللي هو ما يسمى بالبرنامج الفضائي الإيراني الذي يستخدم كوسيلة وكغطاء للتجارب الصاروخية بعيدة المدى، ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الاتفاق فيما يتعلق بدور إيران عبر دعم الوكلاء والأذرع الموجودين عبر الحريق الإقليمي. هؤلاء طبعا الإيرانيين بيصمموا على نقطة اللي هي ربط الملفات، بمعنى أنه لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بدمج المسارات، بمعنى أن يكون أي اتفاق مستقبلي هو يتناول برنامج النووي فقط بصيغة التقنية. وبالتالي الجانب الإيراني استراتيجيته تقوم على مبدأ لا حرب شاملة ولا تنازل شامل، وإيران تحاول إدارة الأزمة وفق مجموعة من الاستراتيجيات واعتبارها طبعا معركة استنزاف طويلة وتفاوض تحت النار ورفع تدريجي لكلفة الحرب. الهدف النهائي الإيراني هو حماية النظام ومنعه من الانهيار الداخلي والحفاظ على القدرات النووية والصاروخية ومنع فرض استسلام سياسي عليها. وبالتالي الطهران نور تنظر إلى أهمية الفصل بين المرونة التكتيكية والثوابت الاستراتيجية، بمعنى تفاوض هي تفاوض تدير أزمة من خلال ولا تحاول أن تحل أزمة.
1: يعني دكتور نبيل، يعني يبدو وكأنك تحلل الموقف الإيراني بمعزل عن كمية الضغوط الاقتصادية وحتى السياسية التي يرزح تحتها النظام الإيراني. تحدث هنا عن الحصار البحري وحتى موضوع العقوبات. إلى متى يمكن أن تصمد إيران بهذه الطريقة؟
2: أحسنتي على هذا السؤال. لن تصمد طويلا، لكن في نهاية المطاف الحرس الثوري الإيراني بالذات الجناح العسكري الأمني المتشدد الذي يقود المشهد في إيران ويقود المفاوضات من خلف الستار يعتقد أنه الاستمرار في الحرب هو أهون عليه من كلفة الاستسلام، لأنه تقديم تنازلات في هذه الموضوعات الحساسة والحيوية هذا سوف يؤدي إلى تفكيك النظام الإيراني تدريجيا.

0: لديهم قناعة بأنه لا يمكن الوثوق لا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا الجانب الإسرائيلي. حتى لو قدمت إيران مثل هكذا تنازلات سوف تتعرض فيما بعد لعملية استهداف ممنهجة، إن لم يكن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فسوف يكون من جانب إسرائيل. الأمر الثاني أنه كما تفضلت، إن إلى متى سوف تستطيع إيران الاستمرار في السياسة التصعيدية وخلق بيئة صراعية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع وجود مجموعة من المتغيرات الداخلية. الآن هذا الجناح يعتقد أنه الاستمرار في المواجهة وخلق بيئة صراعية مع الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يؤجل عملية الانفجار الداخلي، خصوصا مع وجود 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، 13 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، ارتفاع نسبة التضخم إلى 66%، ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية من 15 إلى أكثر من 160%، رحلة انهيار العملة الوطنية تهمة، الدولار وصل إلى مليونين ريال. هذا بالإضافة إلى الاقتصاد الساحلي الذي تدمر بشكل كبير جدا نتيجة الحصار الخانق، وهذا قد يشي بانفجار داخلي لهذه المحافظات وعن طريق انتفاضة شعبية قد تنتقل
1: هي
0: عدواها
1: يعني
0: في حال
1: هو مش المناورة كما تفضل تضيق، يعني تضيق ربما أمام إيران ويعني وحتى أمام الجانب الأمريكي وضغط حلفائه. دكتور محمود، ما هي مساحات التنازل التي قد يكون الطرفان مستعدان لها أمام الضغوط التي تحدثنا عنها خلال الفترة المقبلة، مع أنك قد استبعدت يعني قد رجحت الخيار العسكري؟
2: نعم، أعتقد يعني هذه نقطة مهمة. الخيارات التنازل من كل طرف باتت قليلة جدا، لأننا بدنا نتحدث عن تعديلات شكلية. يعني الرئيس ترامب وصف ما قدمته إيران، حتى أنه قال أنني لم أقرأ المقترح الإيراني، فقط قرأت أول سطر وألقيت به، ثم قامت إيران بإرسال مقترح جديد.
1: تثق بتصريحات ترامب بحرفيتها؟
2: يعني لا أخذها على حرفيتها، ولكن شخصية الرئيس ترامب عودنا على مثل هذه المواقف حقيقة المتناقضة والمتضاربة وغير المنطقية. ولكن اليوم مع صعوبة المشهد التفاوضي وتمترس كل طرف خلف مواقفه وخطوطه الحمراء، على الجانب الآخر هناك جهود مكثفة للوسطاء، سواء قطر، كان اليوم هناك اتصالات بين رئيس الوزراء القطري ورئيس الوزراء الباكستاني، وأيضا السعودية خلال الأيام الماضية لها جهود، تركيا لها جهود، وهذا هذه الجهود تشير إلى أن هذه الجهات كلها باتت مدركة إلى أن نحن أقرب إلى عمل عسكري. أيضا أضيف إلى ما تفضل به الدكتور نبيل، الجانب الإسرائيلي أيضا لم نتحدث عنه، هناك اتصالات بين نتنياهو وترامب لم تكن بهذه الكثافة، دليل على التنسيق العسكري الكبير. نتنياهو اجتمع خلال 24 ساعة الأخيرة مرتين بمجلس الأمن القومي، ترامب سيجتمع غدا، هذا يشير إلى أن هناك أيضا إضافة إلى ما ذكرت من تحشيد عسكري، هناك تزايد في الميل إلى هذا الجانب، وبالتالي بتنا أقرب إلى أن كل طرف في باكستان اختبر الطرف الآخر في إمكانية تنازل. الرئيس ترامب طبق العديد من الخطوات بما فيها الحصار البحري، بما فيها مبادرة الحرية، ومحاولة يعني اختبار إيران عبر إخراج بعض السفن من مضيق هرمز، أو وجود يعني بوارج أمريكية. اليوم هناك أيضا اختبار إيراني بالقوة، لم تعلن إيران صراحة أنها هي التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، المسيرات التي خرجت من العراق، هناك ضبابية حول التأكد من هذه الأحداث. ولكن اليوم بتنا أمام تحركات على الأرض وتهديدات من الرئيس ترامب. بالمناسبة الرئيس ترامب هدد بالأمس وقال هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وبالمناسبة هذه الكلمة كررها مرة واحدة في أكتوبر من عام 2017، بعدها بيومين انسحب من الاتفاق النووي، وهذه المرة ها هو يكررها مرة أخرى، وأعتقد أنه يريد أن يظهر بمظهر حاسم أمام الرأي العام الأمريكي. ربما لا نعلم يعني ما هو شكل العمل العسكري، أميل إلى أنه ضربة جراحية محدودة على بنى تحتية، وربما اغتيالات لبعض القيادات الإيرانية، قد يكون هذا
1: يعني
2: أحد
1: السيناريوهات.
2: يبدو
1: أنها قد أجدت نفعا في السابق، ولقد حيدت إيران عن موقفها أو عن شروطها.
2: نعم، هذا ما هو يعني ما يمكن أن تقع في فخه الإدارة الأمريكية مرة أخرى، لأنه لم ينجح في حرب 12 يوما، لم ينجح في حرب 40 يوما، ولكن رئيس ترامب يجد نفسه مضطر أمام
1: يعني
2: صورة
1: لهذا تصور عمل عسكري الآن.
2: نعم،
1: يعني هو أقرب لتصور عمل عسكري مختلف يغير شيئا على الأرض ربما.
2: لماذا؟ لأن الاستراتيجية كانت خاطئة منذ البداية. استراتيجية خاطئة. هو بالمناسبة رئيس ترامب أقال خلال هذه الحرب 24 جنرالا وأدميرالا عسكريا في وسط هذه الحرب، وهذا يشير إلى أن الاستراتيجية التي طبقها لإسقاط النظام أو لإضعاف إيران وإجبارها على ما يريد لم يحدث كل هذا، بل على العكس ردة الفعل أدت إلى إدخال أمن الطاقة في العالم كله، أمن منطقة الخليج، علاقات أمريكا التحالفية في الناتو وغيرها، مستقبل الرئيس ترامب داخليا في الانتخابات النصفية، كل هذا دخل في حالة أزمة، وبالتالي إعادة التموضع مرة أخرى ستنتج معها أخطاء وستنتج معها ارتباك في الموقف. هو يحاول أن يعدل أكثر من مبادرة، كل مرة تفشل. العمل العسكري بالمناسبة نحن نرجح وجود عمل عسكري، ولكن ليس مضمونا أن يكون لصالح الولايات المتحدة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ العلاقات الدولية، ضيفي من إسطنبول. شكرا جزيلا أيضا للدكتور نبيل العتوم، الباحث متخصص في الشأن الإيراني، ضيفي من عمان. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
2: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
1: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
2: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
1: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
2: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
1: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
2: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
1: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
2: نعم،
1: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
2: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
1: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
2: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
1: أنت متأثرة جدا بالتراث.
2: وما مللناك، هل مل الوريد دم؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
1: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
2: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
1: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار غورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

جاءوا من خلف الحدود تحت رايات وشعارات شتى، فتحول وجودهم بمرور الوقت إلى قضية دولية ومحلية شديدة الحساسية. واليوم مع التوجه نحو بناء الدولة المستقرة يبرز ملفهم كأحد التحديات القانونية والأمنية، ملف يتطلب مقاربات هادئة تفكك تداخلاته السياسية وتراعي خصوصية المجتمع السوري ومستقبل سلمه الأهلي. لم يعد موضوع المقاتلين الأجانب وعائلاتهم مجرد شأن عسكري انقضى، بل واقعاً يبحث الجميع عن صيغ عادلة للتعامل معها، صيغ تضمن سيادة القانون ومصلحة البلاد العليا، وتجيب عن التساؤلات المشروعة بشأن الهوية الوطنية والمواطنة في ضوء القوانين النافذة والمواثيق الدولية. فما هي الأبعاد السياسية والأمنية لتسوية هذا الملف؟ وما حدود التوافق بين المحددات القانونية والتقبل المجتمعي لفكرة الاندماج أو التجنيس؟ وما تأثير مواقف القوى الإقليمية والدولية على القضية؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: مع تطور المشهد الميداني خلال سنوات الثورة، دخل المقاتلون الأجانب على الخط أفراداً أو جماعات مع مختلف الأطراف. تفاصيل أكثر في هذه المادة، وبعدها نعود لنبدأ حوارنا.
1: بعد اندلاع الثورة السورية وتطور الأمور باتجاه المواجهات العسكرية، دخل المقاتلون الأجانب على خط المعارك الدائرة، سواء بشكل فردي أو جماعات، إلى جانب معظم الأطراف المتحاربة. فانخرط عشرات آلاف المقاتلين في المعارك، وتوزعوا بين تنظيم الدولة ونظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية وفصائل جهادية بنسب مختلفة. ومع سقوط نظام الأسد وقبله الحرب التي شنت على تنظيم الدولة، تصدرت قضية المقاتلين الأجانب المحسوبين على الإدارة الجديدة وقوة سوريا الديمقراطية كأحدى القضايا الشائكة والجدلية في بناء مؤسسات الدولة الجديدة. لا توجد أرقام دقيقة لأعداد المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا مع عائلاتهم، ولكن تشير تقديرات نشرت عام 2023 إلى أن أعدادهم في إدلب قبل سقوط نظام الأسد كانت نحو 5000 شخص، بينما تشير تقديرات أخرى نشرت عام 2018 إلى وجود 700 إلى 1200 مقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب، باستثناء المقاتلين الكرد غير السوريين. كما أشارت وسائل إعلامية إلى وجود خطة لضم نحو 3000 مقاتل أجنبي، معظمهم من أقلية الإيغور، للفرقة 84 من الجيش السوري. كما أشار الرئيس أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 7 أيار 2025 إلى إمكانية حصول المقاتلين الأجانب وعائلاتهم على الجنسية السورية وفقا للدستور السوري الجديد عند إقراره.
0: مصير المقاتلين الأجانب، نفتح هذا الملف مع السيد عمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة من دمشق. مرحبا بك. والسيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب، مرحبا بك أيضا. والسيد ميشيل شماس المحامي وعضو الجمعية السورية للقانون والعدالة من بريمن، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد عمار، إلى أي مدى فعلا دمج المقاتلين الأجانب ومن ثم تجنيسهم ربما هو تحدي سياسي وأمني وربما لاحقا اجتماعي أيضا؟
2: مساء الخير سيدة ربا، تحياتي لك وللضيوف وللسادة المشاهدين. يعني أنا دعيني أسجل ملاحظة على قضية أن دمج هؤلاء المقاتلين هي قضية سياسية أو قضية أمن قومي، لأنني أعتقد أنه دمج هؤلاء المقاتلين في المؤسسة العسكرية هو أسهل من دمج قوات سوريا الديمقراطية السوريين بين قوسين، لأن عقائدهم القتالية وعقائدهم العسكرية ومشروعهم السياسي للمقاتلين الأجانب الذين كانوا موجودين في المناطق المحررة قبل التحرير ليست خارج إطار وسياق الدولة السورية.
0: هل فعلا عقائدهم القتالية ليست سياق الدولة سيد عمار؟ هل فعلا هم جاءوا إلى سوريا فعلا لنصرة الثورة السورية، لكن بعد ذلك ربما لديهم إيديولوجيا وعقائد مختلفة؟ يعني موضوع العقيدة ربما هو أكثر أمر حساس في هذا الملف.
2: جميل، دعيني أوضح أمر بسيط قبل الإجابة. العقيدة القتالية أقصد بها طريقة القتال في الميدان وليس ما يعتقدونه سياسيا. العقيدة القتالية هي كيف يقاتل وكيف يستخدم السلاح في الميدان. هناك حالة من التجانس كبيرة جدا بين هؤلاء المقاتلين وبين الثوار السوريين. ما تتفضلين بالسؤال عنه هو العقيدة العسكرية، يعني هو ترجمة الإرادة السياسية إلى قوة عسكرية أو منتوج عسكري. دعيني أقول أنه بطبيعة الحال غالبهم إلى الآن ما صرحوا به هو ليس خارج إطار الدولة السورية أو المشروع السوري، ووجود بعض الشخصيات التي لديها بعض الأطروحات خارج هذا المشروع هو أمر طبيعي جدا، لأنه يوجد سوريين يؤمنون مثلا بمشروع داعش، يوجد سوريين يؤمنون بمشروع الانفصال ربما لبعض المواقع السورية مثل دعيني أقول فلول النظام السوري. بالتالي الحديث هنا عن قضية أن عقيدتهم العسكرية بغالبهم تعاكس المشروع السوري أمر لا يوجد على الميدان أو لا يعطيه الميدان نوع من الصدقية والصحة، لأنه إلى الآن أولا لم نشهد لهم حراك عسكري ليدافعوا عن رأي سياسي، لم يستخدموا سوريا للانطلاق لعمليات عسكرية وأمنية في دول أخرى إن كانت في بلدانهم الأصلية أو في دول أخرى. الأمر الثالث أنهم حقيقة لم يصرحوا حتى الآن أنه نحن لا نوافق على شكل السياسي لسوريا الحديثة ونحن نريد أن تعود سوريا لتحكيم الشريعة ونحن نستحق أن ندير سوريا مثلنا مثل السوريين، لأننا قدمنا دماء وقاتلنا وهاجرنا إلى هنا. بالتالي غياب كل هذه المعطيات يشير إلى أن هناك حالة من التوافق والتطابق بين غالبيتهم. طيب. هناك أفراد، نعم سيدة روبا، بطبيعة الحال سيوجد أفراد، لكن بالغالب إلى الآن لا يوجد أي مؤشر يشير، دعيني أقول أنه مشكلتهم إلى الآن أو المشاكل التي تجري مع هؤلاء مع هذه الفئة هي مشاكل جنائية يتم تصويرها عبر الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كقضية أمن قومي لها أبعاد سياسية أخرى.
0: طيب هناك بعض الحوادث وقعت سيد عمار،
2: مشاكل
0: آخرها كان منذ أسبوعين في إدلب، وإدلب ربما فيها العدد الأكبر من المقاتلين الأوزبك، كان هناك بعض المشاكل، ربما ليست حالة عامة، ربما ليست كثيرة لكنها تحدث، وربما في الأيام القادمة تزيد وتيرة هذا الأمر، يعني حدث اقتتال أكثر من مرة.
2: سيدتي العزيزة الآن دعيني لو قارنت هذه المشكلة التي حدثت في إدلب على مدار يومين ثم تم حلها،
0: نعم.
2: هل هي أعقد من مشكلة السويدة؟ هل هي أعقد من مشكلة قسد؟ هؤلاء أيضا سوريين، يعني قسد والسويدة أيضا سوريين، يعني مشاكلهم أكبر من مشاكل هؤلاء، نعم. الأجانب بعشرات المرات. هناك دعوات للانفصال، هناك طلب دعم خارجي، السويدة تطلب الدعم، الهجري يطلب دعم مباشرة من
0: نعم
2: إسرائيل.
0: الهجري
2: قسد
0: لكي نسمي الأشياء بمسمياتها
2: أجنبية.
0: نعم
2: إيه أنا قلت الهجري لازال يطلب الدعم ويؤيد إسرائيل، وحتى كلمة الشهيرة عندما قال دماتنا على حسابهم،
0: نعم.
2: للإسرائيليين. طيب هؤلاء الأجانب أو المهاجرين إلى الآن لم يتلفظوا
0: يعني فعلا
2: بهذه
0: هي
2: الألفاظ.
0: هذه النقاط
2: دعيني أقول أنه
0: نعم هذه النقاط دعني أنقلها لأنها فعلا نقاط قابلة للنقاش لسيد حسام. بداية سيد حسام، هذه النقاط التي تحدث بها سيد عمار يوافق عليها عدد كبير من السوريين، أن هؤلاء المقاتلين الأجانب جاءوا لنصرتنا أيام الثورة السورية، قاتلوا معنا، وقفوا ضد النظام المجرم، وهم مقيمون في سوريا لسنوات طويلة، بعضهم تزوج وليس بعضهم، عدد لا بأس به، تزوج من سوريات، وأي شخص يذهب الآن إلى دول أوروبية أو غربية ويطلب حق اللجوء يحصل على الجنسية إذا حقق معايير معينة، وسنأتي على موضوع الجنسية طبعا. لماذا إذن يعتبر هذا الأمر تحدي سياسي أو أمني في سوريا، دمج المقاتلين الأجانب وتجنيسهم في سوريا؟
3: تحياتي. هلأ المشكلة يعني مختلفة، لأنه يعني أولا هدول المقاتلين الأجانب هن من خلفيات يعني إسلامية متشددة، وهذا يعني يثير قلق جزء كبير من السوريين، ما بقول كل السوريين، طبعا في جزء من السوريين يعتبر أنه دول أخوة وجوا قاتلوا معنا ودماءنا من دماءهم، فيعني المشكلة بتصفي بإدماجهم بالجيش يعني أكثر من أنه هي تجنيسهم صراحة. يعني القول بأنه إذا حدا أقام بأي دولة لعدد من السنوات دون مشاكل جنائية بيأخذ إقامة بعدين بيأخذ جنسية، هذا حكي طبيعي، ولكن هذا لم يحدث لحد الآن. في عنا نحن ناس ليسوا سوريين، ما تجنسوا وهن في الجيش السوري، يعني هذا أمر كتير غريب. أنا شخصيا ما عندي موقف قصوي من المهاجرين الأجانب في سوريا، ولكن أنا بشوف أنه مو مكانهم هو الجيش ومناصب في الدولة.
0: يعني أنت تقصد مناصب عليا في الدولة متعلقة بالمؤسسة العسكرية تحديدا، هذا التخوف،
3: يعني
0: لكن دمجهم
3: يعني
0: بالجيش ليس تحديا، خاصة أنهم قاتلوا مع معظم الفصائل الموجودة الآن في الجيش السوري.
3: هو تحدي سياسي وتحدي قيمي بقيم الجيش، يعني وهذا موضوع خلاف بين السوريين.
0: كيف يعني تحدي بقيم الجيش؟ هل تخافون من أن لا يكون ولاؤهم مثلا لسوريا باعتبار أن الجيش مهمته حماية الوطن وحماية المواطنين؟ هل هذا التخوف مثلا؟
3: ما قصة تخافون، مو أنا اللي بخاف، بس عندك نص السوريين بيخافوا، إيه أو بجوز أكثر من نصهم ما بنعرف، يعني بيخافوا
0: لماذا؟
3: طبعا يعني لأنهم يعني بالنسبة له المقاتل الإيغوري يعني التركستاني كأنه نازل من المريخ، يعني يعني بيعتبروه شبه داعش شافوه ب يعني الساحل، شافوه بسويدا، شافوه بأماكن أخرى بطريقة يعني ما يعني لا يتقبلونه. فنحن بدنا نبحث عن حل توافقي بين السوريين حول هذه المسألة. ما بدنا نبحث عن حل منحاز
0: لجزء من السوريين. الحل التوافقي دائما، حلول التوافقية تحل الأزمات، خاصة أن سوريا ما زال فيها أزمات. طيب إذا ذهبنا أيضا إلى السيد ميشيل، سيد ميشيل، هل فعلا هناك تخوف كبير لدى السوريين بنقاط محقة من موضوع المقاتلين الأجانب وعقيدتهم القتالية وأيضا توجهاتهم الإيديولوجية والدينية، أم أن الموضوع مبالغ فيه؟ وهل ما يحدث في سوريا من دمج المقاتلين الأجانب وربهم منهم استلم مناصب أيضا يهدد سوريا أمنيا؟
4: تحياتي لك أستاذ ربا ولضيفك الكريمين وللسادة المشاهدين الكرام. هلأ الحديث عن احتمال تجنيس مقاتلين أجانب خلال المرحلة الانتقالية لا شك أنه يشغل بال الكثير من السوريين، خاصة بعد التطورات التي حدثت بملف المقاتلين الأجانب والقتال أكثر من مرة فيما بينهم، ثم الهجوم على فرع الأمن الجنائي بإدلب ومحاصرته للإفراج عن أحد هؤلاء المقاتلين الذي أوقف بدعوى جنائية. يعني هذا أمر خطير، أنه يعني هاي محاولة لفرض أجندة على الدولة السورية. هاي من ناحية. من ناحية أخرى يجب أن نعالج هذا الأمر من الناحية القانونية. فالإعلان الدستوري ماذا يقول؟ الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية يظهر بشكل واضح أنه تجنيس المقاتلين الأجانب مو بس خطوة غير واقعية، بل خطوة ممنوعة قانونيا ودستوريا وسياسيا. فالإعلان الدستوري رغم أنه ما بيذكر كلمة جنسية بشكل مباشر، لكن يمكننا أن نستخلص ذلك من خلال النصوص. فالمادة مثلا المادة 7 بتلزم الدولة بحماية السلم الأهلي ومنع الفتنة والانقسام. ونحن هون لما نجي من جنس مقاتلين أجانب، خصوصا إذا كانوا هن منتمين لتنظيمات مسلحة، هذا تهديد للسلم المباشر، تهديد مباشر للسلم الأهلي، خصوصا

0: كمان عندنا المادة 8 من الإعلان الدستوري يلي بتلزم الدولة بمكافحة جميع أشكال التطرف العنيف، وبالتالي ما بيجوز قانونا أنه نمنح حماية قانونية أو جنسية
1: لكن
0: لأشخاص.
1: يعني موضوع الجنسية سيد ميشيل هو منصوص عليه في القانون السوري متعلق بالإقامة ل5 سنوات، يعني هناك نقاط متعددة وأنت أدرى بها وباستطاعتنا أن يعني نتحدث بها، من الممكن أن يحصل الأجنبي على جنسية السورية وهذا ليس أمرا مستحيلا وفق القوانين. هل المشكلة فقط لأنهم مقاتلين أم أن الموضوع له أبعاد أخرى؟
0: المشكلة أنه بالالتزامات الدولية التي وقعت عليها سوريا، مثل ما قلت المادة 9، المادة 8 بتقول من الإعلان الدستوري أنه هي سوريا بتمنع الحماية لأشخاص متهمين بالتطرف العنيف حسب قرارات مجلس الأمن. وعندنا اليوم قرار مجلس الأمن 2178
1: صحيح، لكن الموضوع فقط متعلق بالمطلوبين أو متهمين بالإرهاب المطلوبين دوليا، لكن حتى الولايات المتحدة، أوروبا، بريطانيا مثلا يميلون إلى حل قضية المقاتلين الأجانب في سوريا بدمجهم، خاصة أن هناك دول لا ترغب بهؤلاء الأجانب، ومعظم الأجانب في سوريا هم من الأوزبك والإيغور كما تعلم، فيعني يجدون ربما في سوريا الحل الأنسب لهذه المعضلة. طيب سيد عمار، في هذه النقطة هل فعلا وجود هؤلاء المقاتلين في سوريا هو الحل الأنسب، خاصة كما تحدثت بموضوع العقيدة القتالية، إضافة إلى أنهم ربما يكونون رأس الحربة في محاربة تنظيم داعش، أم أن العكس صحيح لن يكونوا عونا في هذا الأمر؟
2: يعني سيدة ربا، أنا دعيني أقول أن هؤلاء المقاتلين وخاصة الذين نتحدث عنهم كانوا موجودين في شمال غرب سوريا أو
1: نعم.
2: في إدلب، قاتلوا تنظيم الدولة داعش مع هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل،
1: نعم.
2: وكان لهم صولات وجولات ضد هذا التنظيم، ومنعوا جزء كبير من عناصرهم من الالتحاق بالتنظيم عندما كان الأمر متاحا. بالتالي وجودهم كعقيدة قتالية، أنا أعتقد أنه يعني نحن نحتاج إلى برنامج آخر للحديث عن شكل العقيدة القتالية للجيش السوري قبل أن نتحدث عن العقيدة العسكرية، لأنه نحن نحتاج إلى عقائد قتالية للجيش السوري. هؤلاء الأشخاص أو هذه المجموعات تتقنها ونحن نحتاجها ونحتاج إلى أن نتعاون معهم فيها، بينما العقيدة العسكرية حقيقة هذه المجموعات لا تساهم نهائيا في بناء العقيدة العسكرية. اللواء أو الفرقة التي ذكرت، الفرقة 84،
1: نعم.
2: يوجد فوقها نائب وزير الدفاع للمنطقة التي تنتشر فيها، ويوجد فوقه قائد غرفة العمليات، وفوقه رئيس الأركان ثم وزير الدفاع. بالتالي قائد الفرقة هذا الأجنبي لا يساهم نهائيا يعني وفق السلم الوظيفي بصناعة القرارات.
1: طيب هنا هذه نقطة مهمة أيضا سيد عمار، لماذا يوضعون في لواء واحد؟ لماذا لا يتم دمجهم بشكل أوسع؟ أيضا وجودهم ككتلة صلبة في لواء واحد ألا يهدد لاحقا ربما بأن يحدث الأمر اقتتالا بينهم وبين ألوية أخرى مثلا؟ كل شيء ممكن، والسوريون أصبحوا يتخوفوا من أي مشكلة تحدث في سوريا بعدما عانوا.
2: يعني الإجابة بنقطتين، النقطة الأولى أنه هذه الفرقة لا يمنع وجودها أن يكون على رأسها أجنبي ويقودها أجنبي، والأمثلة في العالم كثيرة، يعني أمريكا لديها ألوية أجنبية، أوكرانيا لديها فرقة أجنبية، روسيا لديها فيلق أجنبي، ونحن في سوريا لدينا فرقة أجنبية يقودها أجنبي ولكنها تتحرك، يعني أركان هذه الفرقة هم من السوريين. النقطة الأخرى، يعني دعيني أسأل نفسي وأسأل حضرتك والمشاهدين جميعا، السوريون بين بعضهم البعض لم يقتتلوا؟ يعني فقط نحن يجب أن نخشى من هؤلاء الأجانب أن يقتتلوا بينهم وبين السوريين؟ ما هن السوريين اقتتلوا بين بعضهم البعض عندما كانوا فصائل واقتتلوا بين بعضهم البعض عندما كان جزء منهم مع نظام الأسد المجرم وجزء منهم كان مع الثورة السورية. بالتالي قضية الاقتتال أن نقول أنه نحن كسوريين لا نقتتل بين بعضنا البعض ونحن نستطيع كسوريين أن نحل مشاكلنا بالدبلوماسية والتفاهم ولا نخشى إلا من هذا التشكيل وهذا الفصيل لأنه هذا الفصيل هو الذي سيشعل القتال. ما هي الآن القتال جاري في السويدة يعني يوميا نحن كسوريين نقتتل في السويدة بين بعضنا البعض. الفلول أليسوا سوريين في النهاية رغم رأيهم السياسي المتطرف بدعم الأسد المجرم حتى بعد سقوطه؟
1: نعم.
2: لكن نقتتل معهم، يقومون بعمليات ضد الحكومة والحكومة تقوم بعمليات ضدهم. بالتالي الحديث عن أنه فقط هؤلاء المقاتلين هم من سيشعلون الحرب
1: ليس
2: الأهلية
1: هم
2: مرة
1: فقط
2: أخرى.
1: لكن يا سيد عمار بالنهاية صحيح أنت ذكرت نقاط محقة لنكون منصفين. السوريين اقتتلوا فيما بينهم عندما كانوا فصائل. النظام الأسد المخلوع يعتبر سوري هو ونظامه وقتلوا السوريين، لكن بالنهاية هم كل ما ذكرتهم سوريون. التخوف من الأجانب أننا لا نريد أن نضيف مشكلة جديدة، وأنا لا أخذ موقف، أنا أتحدث بما يتحدث الناس، لكن أنت فعلا ذكرت نقاط محقة ننقلها للسيد حسام. سيد حسام، فعلا الاقتتال ليس متعلقا بالمقاتلين الأجانب، التحدي السياسي ليس متعلقا بالأجانب ولا التحدي الأمني، هم موجودون في لواء واحد يرأسه أجنبي، وهذه ليست التجربة الأولى في العالم. هل هناك ربما طرق مثالية، وليس مثالية لأننا بعيدين جدا عن المثالية، طرق مناسبة للتخفيف من موضوع المقاتلين الأجانب بمعنى الرفض الاجتماعي لفئات معينة من المجتمع السوري، تطمينات إذا أردت أن تسميها؟
3: مين رئيس التوجيه السياسي أو المعنوي بالجيش السوري الآن؟
1: ليس لدي معلومة، وأنا سألتك سؤال لا توجه لي سؤال، يعني إذا كان لديك معلومة تفضل قول.
3: أبو إبراهيم التونسي، أبو إبراهيم التونسي لا يقتصر وجود المقاتلين غير السوريين على فرقة واحدة. رئيس التوجيه المعنوي هو غير سوري
1: في وزارة الدفاع،
3: يعني طبعا في وزارة الدفاع، يعني وزارة الداخلية سوري الحمد لله. يعني المسألة يعني ما معقولة، يعني إنه ما بتنحل بالتلاعبات اللفظية. طيب خلينا نرجع لشغلة للصدام مع الأوزبك. الأوزبك طالعوا بيان في نهاية الصدام، إيش حكوا فيه؟ في أوزبك داخل وزارة الدفاع وفي أوزبك مستقلين عم بيقولوا إنه نحن لا نريد أن نحمل سلاح بأي شكل بأي اتجاه، نحن ساعدناكم ونتفرغ الآن لطلب العلم والتجارة. هدول بيقولوا أنه نحن المستقلين هددنا من قبل أبو عبد الطعوم مسؤول علاقات وزارة الدفاع، وحتى من قبل عبد العزيز أوزبك قائد لواء أبو عبيدة بن الجراح اللي هو صار لواء من الفرقة 84 اللي
1: نعم تحدث عنها السيد. نعم.
3: أنه بدكم تدخلوا على وزارة الدفاع، ممنوع أن تبقوا كمستقلين، إذا أنتم بقيتوا كمستقلين ربما تصبحون دواعش. طيب هذا يعني شو معنات أنه تجبري حدا مستقل يريد أن يعيش حياة مدنية أنه يكون جزء من الجيش؟
1: يعني تقصد أنت أن حل بإجبارهم أن يكونوا جزءا من المؤسسة العسكرية هو الخطأ، من يريد أن يترك السلاح
3: بالعكس برأيي لازم أفضل بإندماجهم، لازم يوجهوا للحياة المدنية. يعني نحن في عندنا تجربة مقاتلين أجانب بالبوسنة،
1: نعم
3: البوسنيين المسلمين قال يا أخي نحن ممتنين للمقاتلين اللي إجوا قاتلوا معنا، بس خلاص أنتوا موضوع القتال انتهى، هلا انتم بتعيشوا بتشتغلوا تجاره يعني بتاخذوا جنسيات، كمان كان في منهم متزوجين بوسنيه بتاخذوا جنسيات وبتعيشوا بحياه سلميه عاديه. يعني ما بعرف ايش حاجه الجيش لبضعه الاف من
1: طب نزع السلاح منهم ودمجهم بالحياه كمدنيين لهم اعمالهم، هل هذا يخفف من المشكله ويخفف من حده طرح هذا الموضوع في الأوساط الاجتماعية السورية حسب رأيك يا سيد حسام؟
3: أنا برأيي يخفف جدا. هلأ في ناس طبعا بدها تقول أنه لا، حتى مجرد وجود أنه تجنيس وتغيير ديموغرافي، بس بالحقيقة هن بالأخير يعني مع عائلاتهم بيطلعوا 20-25 ألف، يعني ما بيأثروا على يعني 25 مليون. بس لما عم ينوجدوا بمناصب أبو مريم الأسترالي رئيس صندوق سيادي، يعني هذا شو؟ ما بس عم نحكي عن الجيش، يعني مناصب حساسة جدا بالبلد.
1: طب هل لديك معلومة سيد حسام كم عدد الأجانب الذين يترأسون مناصب أو يستلمون بالأحرى مناصب غير الفرقة 84 وغير الذي ذكرته الذي يرأس التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع؟ يعني إذا كان ذلك لو تعطينا أرقام تقريبية.
3: أبو حسين الأردني قائد الحرس الجمهوري، مختار التركي قائد الفرقة 70، يعني في مناصب يعني أخرى أصغر قادة ألوية، في مناصب مدنية مؤثرة، يعني أما العدد عدد المقاتلين الأجانب أتوقع اللي يعني دخلوا بوزارة الدفاع يعني أتوقع 5-7 آلاف هيك.
1: نعم، لكن كمناصب عليا يعني
3: الجيش السوري لا يحتاجهم، الجيش السوري الجديد لا يحتاجهم، معروف انه الجيش يعني من تشكل من الفصائل من عدد يعني ربما يقارب 70,000، وهلا بياخذ متطوعين. طيب. هو جيش لدوله عم بتقول انه انا لا اريد ان احارب احدا.
1: نعم. طيب سيد ميشيل،
3: طيب يعني شو الحاجه لهم يعني حتى لو عندهم خبرات عسكريه، حتى لو عندهم ما يعني ما في ضروره لهم.
1: طيب سيد ميشيل، برأيك أنت أيضا، وكنت تتحدث منذ قليل عن موضوع الجنسية، هل ما طرحه السيد حسام ربما يكون حلا وسطيا بأن هؤلاء المقاتلين الأجانب وخاصة الذين لا يريدون أن يحملوا السلاح فعلا دمجهم في المجتمع وربما حصولهم على الجنسية خاصة المتزوجين من سوريات، علما أن السور السوري لا يمنح يعني لا يعطي الحق بأن تعطي المرأة الجنسية لزوجها إلا بشروط يعني قانونية، وربما تطلعنا هذه التفاصيل، هل هذا هو الحل الأنسب في هذه الحالة أم أن وجودهم أمر غير مقبول؟
0: هلا نحن يعني مشان ما نكون متشددين برأينا ونرفض يعني أمر إنساني بيتعلق بموضوع المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، وأنا سبق وكتبت على حول هذا الموضوع على موقع تلفزيون سوريا أنه كيف يمكن أن نحل مسألة المقاتلين الأجانب في سوريا. اليوم هدول المقاتلين معظمهم إجوا على سوريا هني بهدف إقامة الدولة الإسلامية، أغلبهم كان يصرح أنه نحن رايحين نقيم الدولة الإسلامية، واليوم تشبيههم بلجوء السوريين إلى أوروبا في إجحاف بحق السوريين. هدول السوريين هربوا من سوريا من القتل والتعذيب والدمار للحماية بأوروبا، بينما هؤلاء لم يهربوا إلى سوريا للحماية لأنه سوريا منطقة قتال، هني أتوا من أجل إقامة مشروع هني يؤمنوا فيه هو مشروع الدولة الإسلامية.
1: هل جميعهم جاءوا من هذا المشروع؟ هناك من جاء لنصرة الشعب السوري، هناك من وقف من وقف مع الشعب السوري وقاتل لجانب الشعب السوري، هناك أيضا الإيغور، هم تعرضوا لظلم كبير، ليس لظلم، لمجازر أيضا في الصين، وسندخل على الملف الدولي وكيف ينظر إلى موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا لأن هناك أيضا بعد دولي للموضوع.
0: تمام. هلا نحن ما عم ننفي انه في منهم اجى لنصرة الشعب السوري، لكن في اخرين ايضا اجوا ب مثلا الفرنسيين، المخيم المقاتلين الفرنسيين، شو هدول يعني؟ هلا يعني مشان نحن ندخل بحل هذا الموضوع ونحط له حل انساني، بيصير اليوم انه نحن مع انه انا كشخص محامي وكمواطن سوري ما عندي مشكلة أنا مع المقاتلين الأجانب، شرط أنه إذا هني بدهم يبقوا هون أنه تجريدهم من السلاح كاملا، وأن لا يتم توظيفهم في مؤسسات أمنية وسيادية في الدولة مثل المواطنين العادلين، هيك بيقبلوا هيك أهلا وسهلا فيهم مثل أي مواطن عادي، بس أما أنه نسلمهم مراكز قيادية وأمنية مدنية وعسكرية يعني هاي مشكلة كبيرة يعني. ما بيصير، لأنه هذا بيخالف يعني المنطق الأمني والأمن القومي لسوريا.
1: بالنسبة لموضوع التجنيس، يعني ليس حصول على الجنسية بعد الإقامة وعدم إثبات أنه المقيم ارتكب أي جناية أو جرم ولديه عمل إلى آخره، بالنسبة لموضوع الزوجات، هل تستطيع زوجة أن تعطي الجنسية وفق الدستور لا تستطيع، لكن أعتقد أن هناك ثغرات قانونية بهذا الأمر، لو تشرحها لنا باختصار لو سمحت.
0: لا، بالنسبة لقانون الجنسية لا يمنح الجنسية لابن المرأة السورية إلا إذا كان الأب مجهول.
1: نعم.
0: في هذه الحالة تستطيع المرأة أن تمنح جنسيتها للطفل بشرط أن يكون الأب مجهول، أما إذا كان الأب معروف فإنه يعني ينسب لأبيه.
1: نعم.
0: لجنسية أبوه.
1: نعم.
0: والقانون الجنسي السوري واضح يعني.
1: طب ألا يعتبر هذا ظلما أيضا، خاصة أن هؤلاء سيشعرون بأن

0: ما جنسوا حدا منهم.
1: نعم.
0: فنحن ليش لحتى نجنسهم؟ فينا نعطيهم مثلا إقامة دائمة في سوريا، وإذا كان ثبت سلوكهم الحسن أنه هن مندمجين ومثلهم مثل المواطن العادي، ما في شيء بمنع أنه.
1: طيب أنا أتحدث عن الذي والدته تحمل الجنسية السورية، والدته جنسية، لماذا في يعني يعتبر هذا أيضا تقليل من حق الأم بإعطاء الجنسية لابنها حتى لو كان زوجها أجنبيا، بغض النظر عن موضوع فقط المقاتلين؟ طيب اسمحوا لي ضيوفي الأعزاء وأيضا مشاهدينا، سنذهب إلى ربما تجارب أخرى، حيث استقطبت عدة دول شهدت حروبا مقاتلين أجانب انخرطوا في المعارك الدائرة فيها، فكيف كان مصيرهم بعد انتهاء الحرب؟ نتعرف على أبرز التجارب في هذه القضية ونعود لنكمل نقاشنا.
2: لم تكن سوريا أول بلد يستقطب مقاتلين من خارج حدوده للانخراط بالمعارك الدائرة فيه. في البوسنة والهرسك فرضت اتفاقية دايتون التي أنهت الحرب بضغوط أمريكية عام 1995 إخراج المقاتلين الأجانب مقابل الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية، إلا أن بضعة مئات منهم بقوا بأشكال مختلفة. وفي عام 2007 جردت الحكومة قرابة 380 مقاتلا من الجنسية، الأمر الذي اعتبر حينها أنه كان استجابة لضغوط دولية تصاعدت بعد أحداث 11 من أيلول لعام 2001. وفي الشيشان شارك مئات المقاتلين من دول عربية وإسلامية في الحرب ضد روسيا في تسعينيات القرن الماضي، ولكن مع تجديد القبضة الروسية ومع اشتداد الخلافات الأيديولوجية فيما بينهم واجهوا مصائر تنوعت بين التصفية والقتل أو الانسحاب والهروب. أما في أفغانستان التي استقطبت عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب خاصة خلال الحرب مع الاتحاد السوفيتي بين عامي 1979 و1989، تحولوا إلى قوة ضاربة بعد الحرب، إلا أن هذه القوة تعرضت للتشتيت بعد الحرب الأمريكية على أفغانستان عام 2001. وبعد الانسحاب الأمريكي عام 2021 تعامل الطالبان بسياستي الاحتواء أو المواجهة، لكن بقي هذا الملف عائقا أمام الاعتراف الدبلوماسي بسلطتها. إذن تباينت مصائر المقاتلين الأجانب ما بين سياسات الاحتواء أو المواجهة أو الترحيل الجماعي تحت الضغوط الدولية أو التصفية أو الهروب بحسب الظروف ورؤية كل دولة لهذه القضية الشائكة.
1: إذن هناك تفاوت بين الدول التي مرت بتجارب مشابهة لسوريا بهذا الملف المقاتلين الأجانب، وكل دولة وجدت حل بما يتناسب معها. سيد عمار، لماذا لا تصنع سوريا النموذج الذي يناسب مجتمعها، يناسب قوانينها، يناسب سياساتها؟ أليس من الممكن أن يكون هناك حلول توافقية كما كنا نتحدث منذ قليل؟
3: يعني أعتقد سيدة ربا أنه من الممكن طبعا أن يوجد حل منطقي، نستفيد من هؤلاء المقاتلين، يتم إدماجهم داخل الجيش والمؤسسة الأمنية، الاستفادة من خبرتهم، تكريمهم، لأنه أيضا هناك قضية أخلاقية.
1: نعم.
3: لا يمكن، يعني إنسانية لا يمكن أن نتجاهلها. بالتالي أنا أعتقد أنه إمكانية إيجاد حل لهؤلاء المقاتلين ليس بالأمر الصعب. استعراض بعض الأسماء من نوع أنه فلان للتوجيه وفلان للحرس وفلان لكذا، حقيقة هو نوع من أنواع التشويش على المشاهد، لأنني أتساءل بشكل مباشر، هل هؤلاء يصنعون استراتيجية عسكرية داخل الجيش؟ هل هؤلاء يقودون المؤسسة العسكرية؟
1: التوجيه المعنوي سيد عمار، أنت تعلم أن التوجيه المعنوي نعم يصنع ويوجه ويقدم نصائح.
3: يا سيدة ربا، إذا كان يدرس التوجيه المعنوي، إذا كان هذا الخبر صحيحا بأنه فلان هو مسؤول التوجيه المعنوي، طيب هل هو يكتب مناهج التوجيه المعنوي أم أنه يتلقاها من لجنة عليا في الجيش تقر هذه المناهج وتعطيه لها؟ ثم هل عجز السوريون عن كتابة توجيه معنوي خاص بجيشهم الذي انبثق عن الثورة حتى يترك الأمر لفلان من الناس كفرد؟ ونحن نعلم أن السوريين لا يمكن أن يقبلوا بأن يكتب التوجيه المعنوي لجيشهم فرد، وإنما يشارك كل السوريين في كتابة هذا الموضوع من خلال أدبيات الثورة التي انتصرت على النظام. بالتالي استحضار بعض الأسماء لإظهارها على أنها قادرة على صناعة القرار الاستراتيجي في المؤسسة العسكرية حقيقة هو نوع من التشويش، دعيني أقول، لأنه حقيقة هؤلاء الشخصيات في هذه المناصب القيادية هي مناصب تنفيذية، لا يصنعون فيها استراتيجية عسكرية.
1: طيب.
3: لا يصيغون فيها عقيدة.

0: عسكرية.
1: طيب كيف
0: للجيش.
1: كيف يصنع السوريون الآن نموذجا
0: العسكرية؟
1: كيف يصنع السوريون الآن نموذجا يناسب
0: من
1: وضعهم؟
0: من يصنع عقيدة المؤسسة العسكرية هو وزير الدفاع مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الأركان وهيئة العمليات، هؤلاء من يقودون.
1: طيب سيد عمر، أنا هذه نقطة أصبحت واضحة، أنا أسأل كيف نصنع نموذجا أسوة بالتجارب الدول التي تابعنا منذ قليل هذه المادة عنها، كيف يصنع السوريون نموذجا يحل مشكلة المقاتلين الأجانب ويكون إنسانيا وأخلاقيا، لأن الثورة هي ثورة فيها أخلاق وفيها الطبع الإنساني، هذا يجب أن يكون مبدأ بالتأكيد، لكن بما يتناسب مع أطياف المجتمع السوري وأن يكون مرضيا إلى حد كبير للجميع.
0: دعيني أجيب بشكل واضح وصريح.
1: تفضل.
0: هذه النقاشات التي تجري كما يجري اليوم في لقاء الجمهورية، في لقاء برنامج الجمهورية الثالثة، أنا أعتقد أنه يثري النقاش السوري في إيجاد حلول، يعني يتفضل الأستاذ حسام والأستاذ ميشيل في بعض المقترحات، يتداول المشاهدون، يتداول السوريين هذا الموضوع لإيجاد حل، لأن هناك أيضا لا يمكن أن نقول أن هؤلاء منعزلون في الجبل، كما تفضلت لديهم حاضنة شعبية وهناك جزء من المجتمع مرتبط بهم بعملية القتال والثورة، هناك شريحة مجتمعية زوجتهم وتزوجت منهم، بالتالي نحن لا نتحدث عن مجموعة من الأفراد مقاتلين منعزلين في شعاب الجبال. لذلك أنا أقول أنه إيجاد حل هو من خلال هذه الحوارات التي تدور بين السوريين، وأيضا أن نضمن فيها أن يكون هناك تحقيق للمصلحة السورية بالدرجة الأولى، وأن لا يكونوا هؤلاء خارج إطار المصلحة السورية، وأن نراعي أيضا المصلحة الدولية، لأننا إلى الآن نرى أن المصلحة الدولية تريد حقيقة أن تستوعب سوريا هذه القضية، لا تريد أن تصدرها، لأن طردهم يعني تصدير هذه المشكلة للخارج، والمنظومة الدولية لا تريد حاليا تصدير هذه المشكلة إلى بلد آخر.
1: نعم سيد حسام، فعلا دوليا موضوع المقاتلين الأجانب ومنذ أكثر من عام ومع الانفتاح الدولي على سوريا لم يكن تحديا كبيرا، كان ربما عند الولايات المتحدة أحد النقاط المطلوبة، لكن تم التوصل إلى تفاهم بهذا الأمر. فتح هذا الملف الآن بحلول تصدر المشكلة إلى خارج سوريا، ألا يكبر من المشكلة أو يجعل الأمور تتفاقم وينعكس بالتالي سلبا على سوريا؟
2: أولا أنا ما اقترحت أبدا طرد المقاتلين الأجانب وتصدير المشكلة إلى خارج سوريا. ثانيا نحن كسوريين بدنا نفكر نحن إيش بدنا، يعني كلياتنا الـ 25 مليون يعني ثانيا أو ثالثا ممكن نفكر أنه شو بتوافق الولايات المتحدة أو أوروبا. نحن يجب أن لا ننطلق من موافقة الخارج. نحن في عنا مثل ما حكيت سابقا عنا حوالي نصف السوريين لا يستطيع أن يتصور وجود تركستان في جيشه، فيعني إحنا ليش خالينا هي المشكلة، أنا ما بعرف. الوفاء اللي قاتلوا معنا ممكن يصير يعني أساليب متعددة، بالبوسنة عملوا لهم حفل تكريم آخر الحرب وعطوهم أوسمة وهدوا القائد مسدس تذكاري وانتهينا خلاص، يعني بيلتهي بحياته وبيشتغل، ولم تتغير الأمور في البوسنة إلا بعد ما صار في ضغوط غربية. ضغوط غربية نحن ما موجودة عنا خلاص، تمام ممكن يعيشوا حياتهم الطبيعية يعني ناس قاعدين بالإقامة، الإقامة تتحول بعدين إلى جنسية ضمن توافق سوري وضمن الدستور والقوانين السورية. يعني ليش عم فكر أنه إحنا بس سوريا هي جزء فقط من السوريين الذي يحكم الآن البلد وبده يعمل الجيش على كيفه وبده يعمل أصلا يعني هو
1: أنت النقطة يعني التي تصر عليها سيد حسام أنه لا مشكلة ببقاء هؤلاء المقاتلين الأجانب في سوريا يندمجوا في المجتمع، المشكلة بأن لا يكونوا في المؤسسة العسكرية والأمنية فقط.
2: مو لا مشكلة
1: ماذا
2: أنا قلت لك، يعني في ناس حكينا من شوي أنه في ناس بيعتبروا أنه حتى وجودهم كمدنيين فيه تغيير ديموغرافي، بس أنا بحكي إنه عملياً باعتبار إنه يعني هن يعني قاتلوا إلى جانب الثورة السورية وبالتالي إلهم حاضنة، يعني هي نص السوريين أو أكثر، ونحن يعني لا نرغب في إنه هن يتعرضوا إلى الإعدامات والسجون في بلادهم، فعم نحاول نلاقي حل عملي.
1: يعني وهذا لذلك قلت عندما نقول لا مشكلة.

0: الحلول العملية هي التي تحل المشكلة. وبالنهاية صحيح أن نبحث عن حل وحلول توافقية للجميع، لكن هناك جوانب متعددة للأمر ووجهات نظر مختلفة. طيب سيد ميشيل، إذا سألناك مرة أخرى بموضوع المواقف الدولية، وأشار السيد حسام نقطة مهمة، لماذا نحن ننتظر المواقف الدولية؟ يجب أن يكون بالمرتبة الأولى ماذا يريد السوريون ثم ننظر إلى المواقف الدولية. بهذا الشأن، إذا درسنا موضوع المقاتلين الأجانب في سوريا بين المطالب الدولية وأرض الواقع، كيف أيضا تنظر إلى هذا الأمر؟
1: هلا بلا شك يعني موضوع المسلحين الاجانب وخاصه الجهاديين هو موضوع حساس بالنسبه للسوريين، وبما انه المجتمع الدولي في كثير من الدول سهلت دخول هؤلاء المسلحين الى سوريا، وبالتالي فان تلك الدول وخاصه يعني دولهم يجب ان تتحمل مسؤوليه في هذا الامر. يعني يجب على الحكومه السوريه ان تطالب الحكومه الفرنسيه، مثلا الحكومه الفرنسيه لا تريد،
0: هناك دول لا تريد تماما، هناك دول لا تريد هؤلاء المقاتلين ولا عوائلهم ايضا.
1: نعم، لا يريدون. طيب ما بدهم اياهم يرجعوا لعندهم؟ ونحن يعني انا شخصيا ما بدي هدول المسلحين انه والله المهددين بالقتل في بلدانهم انه يرجعوا، لا مو هيك القصه. لازم هاي الدول ايضا تتحمل جزء كبير من مسؤوليه دعم دمج هؤلاء المقاتلين في سوريا، مثلا توفير العمل، انشاء صندوق دولي بتموله يعني هاي الدول اللي لها رعايه في سوريا. فاذا خايفين من خطرهم يساعدونا ماديا وماليا لحتى ننشئ مؤسسات مدنيه، ننشئ مصانع، ننشئ شركات يتم توظيف هؤلاء.
0: طب في مثلا الايغور، الصين لا تريدهم وهم مهددون بالعوده، يعني اذا عادوا هؤلاء يعني هم تقريبا 3500 مقاتل، ولن تقدم الصين مساعدات من اجلهم، انت تعلم هذا الامر والمشاهدين والضيوف الكرام ايضا يعلمون. ما هو حلهم مثلا؟ لاننا عندما نتحدث عن المقاتلين الاجانب ليسوا لونا واحدا او ليسوا جنسيه واحده بالاحرى.
1: يعني على الدول التي يوجد لديها رعاية في سوريا من هؤلاء المقاتلين أن تساهم بجزء مالي مادي، دعم مادي لكي تساعد الحكومة السورية على إدماج هؤلاء بطريقة سلمية وسلسة دون طبعا يعني حتى نحن لا نقبل أن يكونوا في مواقع سيادية مدنية. نعم. أو عسكرية، هذا يعني خطر. يعني وليش السوريين هم مو قادرين يديروا هذه المؤسسات لحتى نحن نستعين باجانب يديروا هذه المؤسسات؟ فانسانيا يعني نحن مع وجود هؤلاء شرط انه يتخلوا عن السلاح، وشرط انه هن يقبلوا ويخضعوا للقانون السوري وللدستور السوري، وانه هن ما يخالفوا الاعراف والقوانين المعمول بها في سوريا. طيب. قبولهم بهذه النقاط ما في مشكلة يعني بوجودهم في سوريا.
0: نعم، سأسأل سؤال واحد لكم ضيوفي جميعا، وسأبدأ مع السيد عمار. سيد عمار، هل سيندم السوريون يوما ما على دمج المقاتلين الأجانب في المؤسسات العسكرية، أم أن الأمور ستكون جيدة ولن يكون لها تبعات اجتماعية وسياسية وأمنية؟ بدقيقة واحدة لو سمحت.
2: من وجهة نظري أننا لن نندم على ذلك، لأن هؤلاء كمسلحين، لو أردنا أن نقول أنهم ككتلة مسلحة، لا يستطيعون تشكيل تهديد استراتيجي للدولة السورية. قد يقومون ببعض الإزعاجات لا قدر الله إذا تطورت الأمور في أسوأ سيناريو ممكن أن نخطط له، لكن لا يستطيعون أن يقوموا بقلب نظام الحكم أو إشعال حرب أهلية سورية. بالتالي لو أردنا أن نحصر المخاوف باتجاه هؤلاء بمخاوف أمنية وعسكرية، فأعتقد أن هذه المخاوف من الممكن للسوريين أن يعالجوها وأن يقضوا عليها.
0: طيب، هذا السؤال أيضا موجه لك سيد حسام، هل سيندم السوريون؟
3: أنا برأيي أنه السوريين الفاعلين الآن المتحكمين بالقرار سيندمون على تشكيل الجيش الحالي كله. يعني أنت بتشكل جيش طائفي سني معادي كاره، جزء من المشهد هو المقاتلين الأجانب، فسيندمون على التركيبة كلها. يعني بس هو على الفاس بالرأس.
0: نعم. طيب سيد ميشيل، نفس السؤال موجه لك أيضا.
1: أنا أتفق مع رأي حسام.

0: ستندم هذه السلطة على دمج هؤلاء المسلحين بأسلحتهم وب ضمن المؤسسات الأمنية، لأنه نحن ما نعرف شو بالمستقبل شو ممكن يطلع معنا دول. يعني إذا قتل أي واحد سوري ممكن هذا بشكل خطر. يعني
1: نعم بالتأكيد، يعني الخطر قائم، لكن بالنهاية نقطة ذكرها السيد عمار في بداية حديثه أن نظام الأسد المجرم المخلوع هو كان سوري، ومن قتل السوريين هم سوريون. يعني الموضوع بحاجة لحلحلة والكثير من الحوارات وفك العقد حتى نصل إلى حلول توافقية. شكرا جزيلا لكم ضيوفي، السيد عمار فرهود الباحث في الشأن العسكري وجماعات ما دون الدولة، كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب. شكرا للسيد ميشيل شماس المحامي وعضو الجمعية السورية للقانون والعدالة، كنت معنا من بريمن. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضا هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا

0: والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نور الدين الأتاسي. نور الدين الأتاسي الرئيس الأخير قبل حافظ الأسد، بدأ عهده رئيساً بانقلاب عسكري وانتهى به المصير سجيناً.

ولد نور الدين الأتاسي في حمص عام 1929، تخرج من كلية الطب في جامعة دمشق عام 1955. انتسب الأتاسي إلى حزب البعث في شبابه، وكان مسؤولاً عن التنظيم الحزبي في جامعة دمشق. في عام 1952 سجن بسبب نشاطه الحزبي، وتعرض للتعذيب في سجن تدمر الصحراوي سيء الصيت. في عام 1958 وبدافع قومي شارك مع أطباء سوريين متطوعين في ثورة الجزائر، وهو ما عزز مكانته داخل البعث. إلا أن دوره الأهم برز بعد انقلاب 8 آذار عام 1963، حيث استلم عدة مناصب حساسة. وفي شباط عام 1966 شارك في الانقلاب على الرئيس أمين الحافظ وجناح القيادة القومية للبعث، وبعدها عين في منصب رئيس الجمهورية، وجمع مع هذا المنصب منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحزب البعث. إلا أنه لم يكن يملك سلطة كاملة وفعلية، إذ كان صلاح جديد وضباط من الجيش هم أصحاب السلطة. في عهده حدثت هزيمة حزيران المدوية عام 1967، وقد أدت إلى تفاقم الخلاف داخل الحزب الحاكم، حيث رفض وزير الدفاع حافظ الأسد أن يتحمل المسؤولية. استمرت الخلافات مشتعلة تحت الرماد حتى عادت إلى الواجهة في أحداث أيلول الأسود عام 1970، حيث اندلعت مواجهات عسكرية دامية بين منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن والجيش الأردني. دفع الرئيس الأتاسي بوحدات عسكرية من الجيش السوري إلى الحدود الأردنية لاقتحامها ومساعدة الفلسطينيين، إلا أن الجيش الأردني قصف القوات المهاجمة بقوة مستعيناً بالطائرات الحربية. وحين طلب الأتاسي من حافظ الأسد إرسال الطائرات السورية للتغطية على القوات المهاجمة، رفض الأخير ذلك، ما أدى إلى إيقاع خسائر كبيرة جداً في صفوف الجيش السوري. بعد هذه الحادثة واحتجاجاً على تصرفات حافظ وأخيه رفعت الأسد، قدم الأتاسي استقالته من مناصبه الثلاثة في تشرين الأول 1970، ودعا إلى مؤتمر استثنائي للحزب أقر خلاله بفصل كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس من منصبيهما. إلا أنه خلال أيام قليلة من انتهاء المؤتمر نفذ حافظ الأسد انقلابه في 16 تشرين الثاني 1970، ليكون الانقلاب الأخير في سوريا. سجن حافظ الأسد الأتاسي 22 عاماً، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تأكد أنه لن ينجو من السرطان الذي انتشر في جسده. توفي الأتاسي عام 1992، ودفن في مدينته حمص تحت رقابة أمنية شديدة. من كلية الطب إلى الثورة الجزائرية، فانقلاب البعث في آذار عام 1963 فسدت الرئاسة. انتهى الدرب بالأتاسي في زنزانة صغيرة وجنازة مقيدة. دفع الأتاسي ثمن مبادئه البعثية التي اعتنقها، وذلك بعد أن وطأها العسكر.

تلفزيون سوريا ونبدأها بالعناوين. بعد مرسوم الإعفاءات الجمركية، الرئيس أحمد الشرع يصدر القانون رقم 109 الناظمة لعمل الجمارك. وزير المالية يشارك في اجتماع لمجموعة السبع بباريس يبحث تعافي سوريا وإعادة اندماجها بالنظام المالي العالمي. ووزارة الأوقاف تقرر إخضاع جميع المساجد في سوريا لإشرافها الإداري وتنظيم أوضاعها القانونية، وتقول إن المديريات في المحافظات ستتولى إدراجها ضمن السجلات الرسمية. وأخيرا، الكشف عن تقديم المحكمة الجنائية الدولية طلبا لاعتقال وزير مالية الاحتلال، وتشمل الاتهامات الموجهة له التهجير القسري والاضطهاد والفصل العنصرية ضد الفلسطينيين.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدر الرئيس أحمد الشرع قانونا جديدا للجمارك بعد يوم من مرسوم الإعفاءات الجمركية، وينظم القانون رقم 109 لعام 2026 عمل إدارة الجمارك وصلاحياتها وإجراءات إدخال البضائع وإخراجها والتصريح والمعاينة والتخليص عبر المنافذ والدوائر الجمركية، كما يحدد آليات استيفاء الرسوم الجمركية وحالات الإعفاء وأحكام الإدخال المؤقت والمناطق الحرة، إضافة إلى تنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشركات التخليص. ويتضمن القانون باباً للمخالفات الجمركية وعقوباتها بما يشمل التهريب والبيانات الجمركية والغرامات والحجز والتسوية وفق الأصول القانونية. ويأتي القانون الجديد بعد يوم من صدور مرسوم رئاسي حمل الرقم 117 لعام 2026 أعفاء مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط قانونية وزمنية. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور باسل طحان نائب رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها، ضيفي من دمشق. مرحبا بك أستاذ باسل، لا أدري إن كنت تسمعني.
1: أهلا فيك، برحب بالجماهير وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا فيك دكتور. أبدأ معك من الفروقات بين هذا القانون وبين القانون السابق، ما هي أبرز هذه الفروقات وهل طور، يعني هل نستطيع أن نقول أنه هو طور للأفضل ولمصلحة التاجر والمواطن؟
1: تمام. الحقيقة كنا نحن بانتظار هذا القانون منذ فترة، وكان مكرمة من السيد الرئيس أنه أصدره بالوقت هذا، لأنه بحاجة لحنا لحتى نستند بسوريا من جديد على قانون عصري يعني يواكب المرحلة القادمة. الحقيقة كان في بعض الفروقات ولكن ما كانت فروقات جوهرية. كان في بالنسبة للقانون الجديد اللي صدر بعض الشغلات اللي بتتماشى مع روح القانون القديم، ولكن كان متطور أكثر، ولو أنه كان بحاجة إلى بعض التعريفات الأكثر. هذا كان عندي في شوية قصور بهذا الموضوع. ولكن لو كان في موضوع من تشاركية بين الجهات بإبرازه كان بيعطي، ولكن كان بيعطي شكل أفضل، كان بيعطي نتائج أفضل. أما يعني مثلا الضبط الجمركية التغت بالقانون القديم، بالقانون الجديد ما هي واضحة تماما يعني مسؤولياتها وصلاحياتها مثل القانون، لو كان فيها تفصيل أكثر. التعاريف كانت
0: بس هو دكتور يعني هو يعني ما تتفضل عنه من نواقص ربما تكمله التعليمات التنفيذية المنتظرة، أليس كذلك؟
1: هذا صحيح، ولكن أنت بدك تتعاملي مع إدارة إلى استقلالية تامة في المرسوم، وبالتالي لازم هي بقية الإدارات، لأنه في تشاركية مع وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، وبالتالي توحيد الرؤية بتفيد بالقانون مشان نحن نختصر، وخصوصا أنه نحن ماشيين بموضوع تبسيط الإجراءات، وبالتالي هذا بيعطي روح للقانون أكثر. هذا هو الموضوع، بأي مرجع بأي كتب بأي قوانين دائما بتلاقي التعاريف غني بالتعاريف. هذا لا يعني أنه في قصور بالقانون، بالعكس القانون جيد جدا نحن بالنسبة لنا، لأنه زال حالة الغموض اللي كانت موجود باعتبار قانون 38 كان في بعض القصور فيه.

0: فبالتالي إجا هذا غطى بعض القصور بهذا ببعض الأمور، مثل مثلا كان موضوع المستودع التغى، المستودع تعليق الرسوم كان هذا أحد المتطلبات لإلغائه. نحن كنا يعني نتمنى على إدارة هيئة المنافس أنه يعني تستشير، لأنه نحن عندنا خبرة بهذا الموضوع ومنضيء عليها، وخصوصا بتبسيط الإجراءات وحتى بمكافحة الفساد، لأنه هذا الموضوع كتير أساسي لما الإجراءات بتكون واضحة كيف نحط نحن مواطن الفساد. لأنه بتعرفي إدارة الجمارك كانت القديمة متهمة أو مو متهمة، فعلا كانت هي أحد بؤر الفساد هي والعاملين اللي كانت لما رحم ربي.
1: فنحن يعني تعتقد أنه القانون ليس فيه من إجراءات الشفافية ما يكفي حتى يمنع موضوع الفساد؟
0: بتصور
1: هو قاصر في هذه النقطة
0: بده لو كان في نعم شوية في بعض القصور، ولكن لا مو لمرحلة العجز حتى نكون واضحين. لأنه هو لحنا مثل ما قلت لك، لحنا تحيى السيد الرئيس أنا يعني بارك له بهذا القانون جيد جدا، ولكن لحنا عنا عتب شوي صغير على إدارة المنافس، ما عم تكون عند تبادلية وتشاركية، شوي مغلقة، لازم تشاركنا شوي بهذا الموضوع، لأنه لحنا على الأرض عم نشتغل. بأي قانون أوروبي أو قانون موضوع دائما بيكون هناك نوع تشاركية لحتى يكون القانون عصير، وخصوصا نحن عنا يعني مثلا على سبيل المثال إيقاف الأسيكودا، نحن كان عن برنامج موجود للأسيكودا لتسجيل البيانات إلكترونيا، وهذا مأمور فيه بكل الدول. طيب هلأ لنفرض مثلا قررت الدولة الفرنسية أو أي دولة أخرى إنها ترسل بضائع بسجلوه على برنامج الأسيكودا، تم إيقاف البرنامج الأسيكودا بسوريا واستخدام برنامج آخر. طب هذا بيعقد شوي من الإجراءات، ما رجعوا هنا عم يحاولوا يطوروا، مستعجلين شوي إدارة الجمارك، مشكورين بعملهم، ولكن لو كانوا بس عطوا شوية مجال لنعمل تشاركية سواء معهم مع هالترتيبات، نعطي نحن عنا خبرات جيدة بهذا الموضوع. ولا تنسي كمان موضوع المخلص الجمركي كمان التغى نهائيا ودخلوا بموضوع الشركات، وهذا يعني كانت سابقة غريبة بكل الدول اللي حوالينا أو الدول الأوروبية. المخلص الجمركي هو شخصية موجودة،
1: ما الفرق بأن الموضوع يكون ذلك عبر شخص أو عبر شركة؟
0: في تعقيدات بموضوع الشركة، لأنه لسه نحن موضوع الشركة أول شيء من ناحية التكاليف، فرضت إدارة الهيئة المعابر مبلغ 20,000 دولار على كل شركة بدها تساهم بالموضوع. طب كان في مخلصين جمركيين، نحن بالقصص كنا نقابة نضم عبارة عن حقوقيين وأكاديميين ندرس كمان بالاقتصاد من عام 1952 يعني قبل النظام البائد. فلحنا استغربنا أنه كيف وقف يعني إدارة هيئة المنافس، طلعت قرار إداري بأنه ما في شيء اسمه مخلص فردي، في شيء اسمه شركات. طيب كيف على أنه أساس يعني مثل حقلك يا بمثال آخر، مثل أنت في شخص محامي بتقلي له بطل مداولة المهنة، لازم أنت تساوي شركة محاماة. طيب أنا مجاز وعندي نوع من أنواع الشهادة اللي بتحميني ودافع السلف القانونية وإلي ممارس عملي وفي قانون بيحدد لي مسؤولياتي وصلاحياتي، تجي أنت بتوقف لي ضمن الهيئة للأسف.
1: طب يعني ما تفسيرك لهذا التغيير دكتور باسل؟ يعني هذه النقطة لافتة جدا، ما تفسيرك لأنه ألغوا الشخص الذي يعني المخلص الجمركي ونقلوا هذه الصلاحية إلى شركات؟
0: تمام،
1: يعني هل سمام. هذا يخفف سمام. من حالة الفساد التي كان يتهم بها هذا القطاع؟ هل هذا هو السبب؟
0: أبداً أبداً أبداً أبداً ما فيك تحددي، لأنه الموضوع إجراءات عمل وليس شكل الشركة. بالعكس حاطيكي أنا بعض الشغلات اللي ممكن بالشركة بتأثر على الموضوع. إذا أي كان المخلص الجمركي إذا أخطأ يحاسب ويقف. طب الشركة عم يحطوها مخلصين جمركيين، في حال أخطأ أي واحد بتوقف الشركة كلها على العمل، وبالتالي لأنه بصراحة كانت أقلك كيف صارت العملية، 3-4 مخلصين ما معهم 20,000 دولار، أوكي عم نحكي على الناس اللي عاديين، فعم يضطروا أنهم يأسسوا شركة عبر أنهم يجمعوا أموال من بعضهم البعض. طب أخطأ واحد بيناتهم بتوقف الشركة كلها، بيوقف رزق الكل. فما كانت عملية كانت كتير مزبوطة. ناهيك على موضوع المالية اللي حد الآن مو واضحة لعملية دفع الضرائب بالنسبة للدخل الجمركي، فبتصور طبعا نحن أصحاب حقوق بالقانون القديم، ما فيك انت القانون السوري حدد بشكل واضح وصريح انه نحن اصحاب حقوق، وما بيصير يعني نحن يعني نتهمش بهالطريقه هي. مفروض له القانون ذكر تسويه اوضاعنا ضمن مده زمنيه كان كثير بيغطي لانه فقط هو ذكر موضوع الشركات ولم يتطرق الى المخلصين الجمركيين نهائيا. لو كان بس حط هالنقطه هي بتسويه معينة

0: معينة بطريقة معينة كان بتصور غطى هذا، لأنه نحن أصحاب حقوق أساسيين ما بصير يتجاوزنا هذا القانون. طبعا القانون حامينا، نحن عنا شهادات مزاولة مهنة وعنا ترتيبات خاصة بهذا القصة، فما فيك أنت تنطي وتقفزي فوق الموضوع هذا كله. أما بالنسبة للقانون كله بشكل عام رائع جدا، مغطي كل الأمور بشكل 100، ولكن مثل ما قلت لك في بعض التعاريف كان مفروض يكون أغنى بالتعاريف. موضوع الضبط الجمركي مبهمة شوي، كانت بالأول صلاحياتها.
1: هناك نقطة أخرى لم نعرج عليها دكتور باسل، وهي أنه القانون منح إدارة الجمارك شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا، وألحقها بطبيعة الحال بهيئة المنافذ والجمارك. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني هذه الشخصية الاعتبارية ما الذي تغيره في وضع إدارة الجمارك؟
0: صحيح، كانت بالأول إدارة الجمارك تابعة لوزارة المالية، هلأ منحت صلاحيات كاملة وترتيبات كاملة. ما عندي مشكلة أنا بهذا الموضوع إذا طالما بالآخر كل الأمور عم تصير لمصلحة الاقتصاد الوطني. بس هذا يعني زيادة العبء على إدارة المنافذ بعملية التشاركية بوزارة الاقتصاد ووزارة المالية. إذن هون لازم إجراءات التشابكية، يعني أنا زاد العبء عليهم، لأنه لما بدي طلع أي قرار، وأنا سمعت في شيء مثلا هلأ اسمه السك التشريعي، هي ما كان موجودة بالقانون القديم. السك التشريعي ما كنا نفهمانين، وهلأ طبعا القانون وضح شو هي، معناتها أنت بدك تطلع تشريعات، التشريعات هل تمرق عن طريق مجلس الشعب أو أنت بيحق لك أنت تطلع بشكل استقلالي. ما بعرف أنا هي ما له واضحة كانت بالنسبة لنا، ولكن لازم يكون، لأن وزارة الاقتصاد هي الضابط والزراع للاقتصاد، فلازم تكون إدارة الجمارك هي تشبيكة عالية جدا، وبالتالي الإجراءات اللي بتنطرح بده يكون في تشبيك كتير عالي، مسؤولية كتير كبيرة على يعني على عاتق.
1: يعني دكتور باسل معي ثواني بس، معي ثواني بس لو سمحت. يعني أنت ذكرت أن هناك بعض التشريعات ربما تنتظر مجلس الشعب. القانون هل تعتقد أنه هناك تعجل كان في إصداره وعدم انتظار أيضا للمجلس التشريعي، أم أنه في سبب أنه يصدر الآن قبل حتى انعقاد مجلس الشعب؟
0: أنا رأيي الشخصي، أوكي، رأيي الشخصي أنه كان لازم شوية تريوس ولازم تشاركية أكثر، رأيي الشخصي. طيب. ولكن هذا لا يعني أنه ما كنا نحن بحاجة للقانون، كنا في شوية ضبابية. الكثير أنا مع رجل الحال موضوع التعرفة الجمركية، التعرفة الجمركية كثير مهمة، كثير مهمة، لأنه هي بتنعكس بالأخير على الخزينة، والخزينة هي أساسية لرفض الاقتصاد الوطني، ماشي؟ فهذا كتير أساسي إنه لحنا نموت بعد. فأنا صار الحمل كتير كبير عليهم لإدارة هيئة المعابر، لأنه هنن صاروا هنن الهيئة اللي بتنظم كل الأمور، والله يكون بعونهم. على كل الأحوال لحنا من تلفزيونكم بنمدلهم إيدينا لعقد لقاء لتشاركية معهم، ونحن مستعدين بخبراتنا بالشيء الأكاديمي اللي احنا عايشين فيه، ونحن على فكرة مو بس هون، حتى كمان بالخارج ممارسين العمل نحطها تحت تصرفهم، لأنه القانون العصري بحاجة إلى تشاركية بجميع الأطراف لبناء سوريا جديدة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور باسل طحان، نائب رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها، ضيفي من دمشق. شكرا لك على هذه المداخلة.
0: بكل التحية والاحترام.
1: قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوشي تلفزيون سوريا إن قرار إعفاء جميع السيارات التي يقودها سوريون من رسوم الدخول عبر المنافذ يأتي لمرة واحدة ويستمر حتى نهاية شهر أيار الجاري.
2: أصدرنا مساء البارحة القرار 45 الذي ينص على إعفاء سيارات أهلنا السوريين، السيارات الأجنبية التي يمتلكونها، من رسم سمة الدخول خلال الفترة الممتدة اعتبارا من اليوم 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري. جميع السيارات السوريين التي يقودها السوريين سواء كانت في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها، سيكون إن شاء الله لهم إعفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى، بإمكانهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
1: وأضاف علوش لتلفزيون سوريا بخصوص عبور قافلة ترانزيت من معبر تل أبيض باتجاه الأراضي العراقية إنها أول قافلة ترانزيت تسير عبر طريق M4 منذ 15 عاما.
2: بشكل يومي لدينا قوافل من التنف واليعربية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية، بشكل يومي يوجد عليها قوافل ترانزيت وهي بازدياد. لكن الجديد هو الذي حصل البارحة أن هذه القافلة أتت من فاس الأبيض، من فاس الأبيض هذه أول مرة تأتي منه قافلة ترانزيت.

0: وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الام 4، كون الام 4 كان تحت سيطرة قسد خلال السنوات الماضية.
1: كشفت وكالة رويترز أن سوريا ستشارك في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزير المالية السوري محمد يسر برنية. وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي، كما أوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة مجموعة السبع في حزيران المقبل، لافتة إلى أن المشاركة تعكس مساعٍ لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارة الدفاع والداخلية، وذلك تعزيزاً للانخراط الأوروبي مع سوريا. كما قرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع حتى الأول من حزيران من عام 2027. وأكد الاتحاد الإبقاء على العقوبات الفردية المرتبطة بالنظام المخلوع والأسباب أمنية، محذرا من أن الشبكات التابعة للنظام المخلوع لا تزال تتمتع بنفوذ قد يعوق عملية الانتقال والمصالحة الوطنية. من جهته، رحب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك وزارة الداخلية والدفاع. وأعرب الشيباني عن تقديره لتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام المخلوع والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري. وأوضح الشيباني أن سوريا تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ودعم مسار إعادة الإعمار. قال الرئيس أحمد الشرع في كلمة مسجلة أمام جمعية الصحة العالمية إن سوريا تواصل مسار التعافي والإعمار ضمن رؤية تعزز الأمن الصحي والبيئي المستدام، مشيرا إلى التزامها بإنهاء ملف المخيمات بحلول عام 2027 ودعم عودة السكان إلى حياة آمنة وكريمة.
2: تأتي مشاركتنا في أعمال الدورة 79 جمعية الصحة العالمية لتؤكد أن سوريا وهي تمضي بخطى واثقة في مسار التعافي تؤدي اليوم دورا محوريا وفاعلا في صياغة أمن صحي إقليمي وعالمي مستدام. إن رؤيتنا تنطلق من مبدأ صحة الإنسان أولا بوصفه غاية وطنية مستدامة، وانطلاقا من هذه الرؤية نعمل على إعادة بناء منظومتنا الصحية لتكون شبكة أمان متينة تكفل العدالة والشمولية لكل مواطن ومواطنة وتمتد خدماتها إلى كامل الجغرافيا السورية. ويتضع جمعيتكم الموقرة الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والصحة في صدارة أولوياتها، فإن مسيرة الإعمار في سوريا تؤسس لواقع بيئي وصحي مستدام يصون أمن أجيالنا القادمة. ولأن الاستقرار الإنساني هو جوهر الاستدامة، فقد التزمنا وطنيا بطي صفحة المخيمات بحلول عام 27 و2000، إذ نرى في هذا الهدف تجسيدا عمليا لخطة العمل العالمية للمناخ والصحة. فالطريق الأساس لحماية الإنسان من التداعيات المناخية يكمن في تأمين عودته من البيئات الهشة إلى رحاب الاستقرار والحياة الآمنة والكرامة الإنسانية.
1: وأكد الشرع أن المشروع الوطني السوري يعتمد على كفاءات السوريين في الداخل والخارج، إلى جانب توسيع التعاون والشراكات الدولية في المجال الصحي، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتبادل الخبرات.
2: إن التحديات الكبرى التي واجهناها والتي نتجاوزها اليوم بثبات منحت بلادنا منعة تجعلها ركيزة أساسية في حماية الأمن الصحي العالمي. ونحن نمضي في مشروعنا الوطني مستندين إلى إرادة شعبنا وطاقاته وإلى كفاءات السوريين حول العالم الذين يمثلون رصيدا وطنيا وشريكا أصيلا في بناء وطنهم في تكامل مع الشراكات الدولية والتعاون العالمي المثمر. ومن هذا المنطلق تحضر سوريا اليوم لترسي

0: شراكات بناءة تقوم على تبادل الخبرات والموارد لخدمة صحة الإنسان، ونمد أيدينا لنضع تجربتنا قيمة مضافة في هذا الجهد الإنساني المشترك. أشكر لكم اهتمامكم، ولكم من دمشق ومن شعب سوريا كل التقدير والسلام.
1: هذا وعقد وفد وزارة الصحة المشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية لقاءات واجتماعات على هامش أعمال الدورة، خصصت لبحث واقع علاج السرطان في سوريا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في هذا المجال. وشارك الوفد في عدد من الفعاليات والجلسات المتخصصة التي ناقشت سبل تطوير خدمات تشخيص وعلاج الأورام بحضور مسؤول ملف السرطان في منظمة الصحة العالمية ورئيس برنامج مكافحة السرطان العالمي، إلى جانب وزراء صحة الدول المشاركة وممثلين عن منظمات صحة دولية وخبراء في القطاع الطبي. للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا دكتور جميل الدبل، مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة، ضيفي من جنيف. مرحبا بك دكتور جميل. دعنا نبدأ بما أنك مدير إدارة أمراض السرطان بما حصلتم عليه في مجال علاج السرطان، خاصة أنه نحن نعرف أنه هذا العلاج معتمد بشكل كلي تقريبا على ما توفره الدولة للمرضى، وبأن هناك بعض النقص والمشكلات المتعلقة في هذا السياق.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين.
1: مساء.
2: في الحقيقة نحن هنا بما يخص ملف السرطان، حتى قبل مؤتمر جمعية الصحة العالمي بأيام كان هنالك مؤتمر آخر هو عبارة عن كانسل بلانر فوروم، هو يهتم بموضوع مخططي السرطان حول العالم. كان هناك حضور فعال لرئيس الوكالة الطاقة الذرية بالإضافة إلى الشخصيات أخرى تعنى بملف السرطان بالإضافة إلى من هم يهتمون بتنظيم أمور السرطان وتخطيطها. وكان هنالك الاجتماع عبارة عن 3 أو 4 أيام تم من خلالها عرض أهم الأمور التي تتعلق بملف السرطان في سوريا، عرض المشاكل والتحديات الموجودة ومحاولة إيجاد الحلول، بالإضافة إلى لقاءات جانبية تكللت إن شاء الله بمزيد من الخطط والفعاليات. عندما بدأ المؤتمر الجمعية الصحة العالمي أيضا حضرنا المؤتمر، تخلله لاحقا عدد من الفعاليات الجانبية والأحداث، منها فعالية محمد بن زايد فاونديشن، إضافة إلى لقاءات كانت مثمرة مع عديد من الإخوة في وزارات الصحة العربية مثل الإمارات، قطر، السعودية وغيرها. تم من خلالها أيضا بحث ملف السرطان بشكل رئيسي. تكلل ذلك في اليوم بمبادرة أونكو كوريدور التي هي عبارة عن فعالية سياسية، فعالية إنسانية صحية تعنى بملف مرضى السرطان في النزاعات، ترعى من قبل مؤسسة Institute for Cancer and Crisis التي تعنى بملف السرطان في النزاعات. تم من خلالها لقاء كلمة من قبل السيد وزير الصحة الدكتور مصعب بالإضافة إلى كلمة لي. تم من خلالها أيضا عرض أهم التحديات التي تواجهنا في الملف السوري وعرض الخطط التي لدينا لمحاولة تبنيها، بالإضافة إلى لقاءات أيضا جانبية كانت مع رئيس الـ UICC وهو مكافحة السرطان، بالإضافة إلى ممثل الـ WHO منظمة الصحة العالمي، مع عدد أيضا من الوزراء. طبعا هنالك الكثير من الوعود التي تلقيناها، وسوف نقوم بإجراء ورش عمل في الأيام القادمة وتنسيق هذه الخطط لعرضها عليهم.
1: دكتور جميل، ممكن تفسر لنا شوي، يعني نتوسع قليلا فيما تفضلت به من الوعود، هل هناك تعهدات معينة ننتظرها الآن سواء في موضوع إعادة إعمار القطاع الصحي أو حتى في الموضوع الخاص بمرضى السرطان؟ لأنه يعني هذا الموضوع يشغل الكثير من المرضى اليوم وأنت تعرف.
2: تماما، يعني بصراحة نحن نؤكد أننا نعمل جاهدا منذ بداية التحرير حتى اليوم على هذا الملف الشائك، وقد أطلقنا هذه المبادرة منذ اليوم الأول كما تعلمون. لكن نحن بصراحة لا يمكننا أن نعطي أي وعد حتى يكون الأمر تاما 100%. يعني نحن تلقينا الكثير من التعهدات من قبل الدول والمنظمات العالمية بمحاولة المساعدة، وعرضنا خططنا، وقد يعني وجدوا أن من حقنا وواجبهم أن يساعدونا. لكن لا يمكننا أن نعطي وعود.

0: ايضا حتى ناخذ ناخذها بشكل عملي. ايضا نحن يجب ان يعني نبين فكرة مهمة، وهي أننا لا يمكن أن نعتمد بشكل تام على الآخرين. يعني نحن أكيد بدنا نعترف أنه نحن عندنا مشكلة كبيرة في ملف السرطان بسوريا حاليا، نحاول أن نجد لها حل، لكن نحن يعني أيضا كوزارة صحة بدأنا بالعمل فعليا بخطوات لإيجاد حلول لهؤلاء المرضى، وبدأنا بطرح مناقصة كبيرة لجلب الكميات كبيرة ونوعية من الأدوية خلال الشهر الماضي، والمناقصة أيضا هلا حاليا قيد الاستجرار. يعني نحن بدأنا بالفعل
1: وزارة
0: الصحة بالعمل لأجل مرضى السرطان.
1: إلى أي مدى تستطيع وزارة الصحة السورية اليوم بالفعل الاكتفاء ذاتيا فيما يخص هذا القطاع؟ يعني كما تفضلت، نحن لا نريد أن ننتظر دعم الآخرين، لكن يبدو أننا لا نستطيع الإقلاع بدونهم أيضا، خاصة أنه القطاع الصحي بالذات يعني طوال سنوات الثورة، نتحدث عن 15 عاما تقريبا، كان يعمل بطاقة كاملة بسبب المساعدات الخارجية.
0: تماما، يعني نحن بسوريا حاليا عندنا عجز في عدد كبير من الملفات، واهمه هو ملف السرطان. ملف السرطان يعني لوحده يعني بياخذ ميزانيه دول مثل ما بنعرف. بالنسبه لمثلا العلاج الشعبي بحد ذاته، ونحن ما عندنا حاليا غير مركزين العلاج الشعبي بسوريا، هم بالشام وباللاذقيه، وبلش هلا حاليا بحما مركز جديد راح يقلع ان شاء الله. يعني جهاز بيت سيتي سكان ما في للحكومه بكل سوريا، لذلك يعني نحن بحاجه اكيد لدعم خارجي بالاول، لكن بنفس الوقت مثل ما حكينا قبل شوي انه نحن بلشنا بوزاره الصحه وبدانا بالعمل على استجرار اهم الأدوية. نحن عندنا خطة طارئة حاليا وعندنا خطة مديدة للسرطان. الخطة تتكون على مدى 5 سنوات. الخطة العاجلة من هون لرأس السنة نحن لازم نحاول نأمن أهم الأدوية النوعية لمرضى السرطان اللي هم بحاجتها. أيضا من هون لرأس السنة لازم نأمن جهاز بيت سي تي سكان. الخطط الثانية مثل مركز زرع النقي، الرعاية التلطيفية وغيرها، هي إن شاء الله راح تكون ضمن خطة موجودة لوزارة الصحة السورية، وغالبا إن شاء الله راح نعلن عنها قريبا.
1: وتبقى الدولة متعهدة بعلاج مرض السرطان من علاج كيماوي إلى العلاج الشعاعي إلى الأدوية المختلفة؟
0: 100% علاج مرضى السرطان من نفقة الدولة السورية، حتى يتم وضع نظام صحي مماثل لكل دول العالم، إما التأمين الصحي الكامل لمرضى السرطان أو على نفقة الدولة السورية، ولا يمكن أن يتم ترك هؤلاء المرضى ليتم العلاج على نفقتهم الخاصة، لأن هذا مكلف جدا جدا وتتعهده الدول يعني في بالعادة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور جميل الدبل، مدير إدارة أمراض السرطان في وزارة الصحة، ضيفي من جنيف. انتقد المجلس الوطني الكردي قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي، معتبرا أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج ولا تضمن حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأوضح المجلس أن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل واليد العاملة جعل زراعة عبئا كبيرا على المزارعين، ما أثار حالة من الاستياء بينهم. وحذر المجلس من أن استمرار هذه التسعيرة قد يدفع العديد من الفلاحين إلى تقليل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، مطالبا بإعادة النظر بالأسعار وتقديم دعم حقيقي للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة حددت سعر شراء طن القمح القاسي من الفلاحين ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، ما أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة القرار. نظم مزارعون وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في مدينة صقلبية بريف حماة، اعتراضا على التسعيرة الجديدة لطن القمح.
2: مطالبني النظر بموضوع الفلاح، تسعيرة الحنطة. تسعيرة الحنطة ما هي مضبوطة للفلاح، الفلاح خسران والفلاح هو عم يقدم كل شيء. طيب يا وزير الزراعة، انت قاعد على كرسيك، لولا مو الفلاح عم يقدم منين تاخذ راتبك؟ معناته الفلاح شو اخذ؟ ماشي يعني حصد الحنطة وعطاها للدولة.
3: انا بالنسبة لي مكلفني ادلهم 127 دولار، وهون مقطوع الاجمالية 300 كيلو، يعني اذا على 330 انا بكون خسران، بكون حاط من جيبي.
4: اذا تم السعر السنه الجايه ما نزرع نهائي، نترك الارض بور وما نزرعها، لانه انا تعب سنه كامله عم انطرها من الصبره من البرد من

0: الجفاف. انا اليوم انا لو جاي موجة برد هاي القوية من كم يوم طلعنا خاصين، خسرت انا كل شيء.
1: ما ضل بعدنا موسم غير هالحمطة، نطالبهم بالتراجع عن هذه التسعيرة.

0: هي ما بتوفي معنا. مثلا نحن وقت تسلمونا البذار عاطل، الامطار عطلت المحصول، المحصول اجى مرض، فنحن نطالب سياده الوزير، نطالب سياده الرئيس بالنظر بالاجل تسعيره الحنطه.
1: ما طلبنا باعاده النظر بتسعيره الحنطه. نحن فلاحين، اذا بدي طلع السعر هذا ما بنجيب حق بداره، واحنا كنا مديونين للجمعيه، مديونين.
2: أفادت مصادر محلية بأن عددا من الفلاحين احتشدوا في دوار النعيم بمدينة الرقة احتجاجا على التسعيرة الجديدة للقمح. أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة بعقد وفد منها مباحثات مع مسؤولين أردنيين لمناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتطوير عمل مديريات الشركات وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة الشركات والتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يأتي بعد توقيع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ونظيره الأردني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والإداري ونقل الخبرات. واستعرض الجانب السوري خلال الاجتماع آليات تسجيل الشركات المعتمدة حاليا، إلى جانب الأنظمة والبرامج المستخدمة وخطط التطوير والتحول الرقمي الجاري تنفيذها في قطاع الخدمات الإدارية والتجارية.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في القاعدة العسكرية المستحدثة في تل الأحمر الغربي أطلقت النار من رشاش دبابة باتجاه الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي. يأتي هذا في حين استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالها في مشروع سوفا 53 بريف القنيطرة الأوسط مستخدمة نحو 10 آليات لرفع سواتر ترابية. تأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصاعد توغلات الاحتلال والانتهاكات في ريفي درعا والقنيطرة. قررت وزارة الأوقاف إخضاع جميع المساجد في سوريا لإشرافها الإداري وتنظيم أوضاعها القانونية منذ مطلع العام الحالي، وينص القرار الصادر عن مجلس الأوقاف المركزي على إخضاع المساجد المشمولة به للإشراف الإداري لوزارة الأوقاف عبر مديرياتها في المحافظات، وتتولى مديريات الأوقاف تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية لهذه المساجد وإدراجها ضمن السجلات الرسمية لديها، كما يقضي القرار بتسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارة المساجد بما ينسجم مع التعليمات التنفيذية التي ستصدرها الوزارة لاحقا. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك حازم. دعنا بداية نسأل عن خلفيات القرار، هل كان هناك مساجد حازم خارج سيطرة وإشراف وزارة الأوقاف في سوريا؟
1: نعم نور، حقيقة يعني وبحسب وزارة الأوقاف نفسها هناك أكثر من 60% من المساجد التي كانت منتشرة في سوريا على عهد النظام المخلوع كانت خارج مظلة الكفالة المالية الحكومية على الأقل. يعني هذا ما يعكس بأن أهم ما ورد في هذا يعني البيان أو القرار هو تشميل هذه المساجد بمن فيها يعني حتى بالموازنة الخاصة بوزارة الأوقاف. بالتالي يعني كان ربما كانت الكثير من المساجد والقائمين عليها يعتمدون على التبرعات وعلى يعني جمع الأموال لما يتعلق حتى بالنفقات البسيطة داخل المساجد. اليوم وبحسب هذا القرار يعني ورد في مادته الرابعة، ومن هنا تبدأ أهمية ربما أو الإشارة إلى أهمية هذا القرار، هو تسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارة المساجد بما ينسجم مع أحكام هذا القرار وتعليم

0: تعليماته، أي أن حتى الأشخاص الموجودين داخل المساجد الأئمة المؤذنين وغير ذلك والخدم وغيرهم الموجودين داخل هذه المساجد سيكونوا تابعين لوزارة الأوقاف. المادة الخامسة تقول تصرف النفقة الناجمة من هذا القرار من موازنات مديريات وشعب الأوقاف التابعة لها، يعني المساجد المذكورة. وبالتالي كل مديرية أوقاف مسؤولة عن المساجد ماليا، كل المساجد الموجودة ضمن نطاقها الإداري. من المفترض أن تصدر وزارة الأوقاف تعليمات تنفيذية لازمة لتنفيذ هذا القرار خلال مدة وجيزة. يعني قالت وزارة الأوقاف حتى في يعني توضيحها لأهمية هذا القرار، يعني بأن المشروع جاء بعد جهود ودعم حكومي أسهم في تعزيز موازنات وتغطية احتياجات وأن لإدارة شؤون المساجد، ومؤكدين بأن التنسيق مع مديريات الأوقاف لتنفيذ القرار سيكون مستمرا. طبعا يعني هذا
1: القرار يتعلق فقط بالجوانب المالية أم هو متعلق أيضا بالتعيينات، بالمحتوى، بخطب الجمعة، بالخطاب الديني بشكل عام؟
0: طالما تم شمل هذه المساجد إداريا لوزارة الأوقاف ينظر للتعليمات التنفيذية. طبعا لا يمكن الحكم حاليا كيف ستتم إدارة هذه يعني المساجد داخليا، لكن كان هناك لوزارة الأوقاف سلطة داخل المساجد حتى لو كانت لم تتبع لها، يعني من ناحية يعني المؤذنين، من ناحية الخطباء على الأقل ربما. لكن اليوم نتحدث عن إدارة، وهذه الإدارة سينجم عنها بالتأكيد أمور لها علاقة بالترتيبات الداخلية داخل المساجد، إلا إن حافظت الوزارة على ما هو قائم حاليا ضمن المساجد واستمرت فيه على ما هو عليه. لكن من المتوقع أن يكون هناك تعليمات تنفيذية لكيف سيتولى الخطباء والمؤذنين وما إلى ذلك داخل المساجد لمسؤولياتهم.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من دمشق حازم عوض. ولعل التعليمات التنفيذية كما تفضلت تفسر ربما بعض جوانب هذا القرار. أعلن وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة إصلاحات تشريعية جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. أوضح عنجراني أن الإصلاحات تشمل قوانين الإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، وتهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة ووضوحا. وأشار عنجراني إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، مما يسرع تقديم الخدمات ويحسن جودة الاستجابة واتخاذ القرار على المستوى المحلي. أكدت مديرية المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم بيت الأخوات مسجلة أو مرخصة لديها، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، ذلك على ضوء ورود اسم المنظمة في قضية الشابة بتول علوش. ودعت المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة والمنظمات العاملة ضمن إطارها القانوني، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها. أعلن صندوق التنمية عن خطط توزيع التخصيص الأول لمبلغ 15 مليون دولار من أموال التبرعات على المناطق والقطاعات الأكثر تضرراً، وتشمل الخطة تخصيص 6 ملايين دولار للتمكين الاقتصادي ودعم الأسر، و5 ملايين دولار لتطوير الخدمات الصحية، و3 ملايين دولار لقطاع التعليم وإعادة الأطفال للمدارس، بالإضافة إلى مليون دولار لقطاع الأمن والسلامة المخصص لإزالة الألغام والأنقاض وتأمين الأحياء المتضررة. تعود ملفات مرتبطة بسنوات الاعتقال والانتهاكات في عهد النظام المخلوع إلى الواجهة مجددا في محافظة درعا عقب قرار فصل المحامي محمد العدوي من نقابة المحامين على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد القضائي والتورط بتسليم معارضين إلى الأجهزة الأمنية. وفي مدينة الشيخ مسكين تواصل عائلات مفقودين ومعتقلين المطالبة بكشف مصير أبنائها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
2: قرار فصل رسمي أصدرته نقابة المحامين في درعا بحق المحامي محمد العدوي فتح الباب أمامنا للبحث في القضية التي كانت أعمق من شطب اسم من السجلات، في إطار تحقيق استقصائي أجريناه توجهنا إلى أروقة القصر العدلي في دمشق لمعرفة طبيعة القضايا التي كان العدوي موكلا فيها خلال سنوات الثورة.
3: إذا ثبت بحق المحامي أنه سبب ضرر له الناس كان سبب بأخذ أبناءه أو أخوته إلى السجون ومكاب الصيدناية، هذه الساعة إحنا بنأخذ القرار المناسب هو يلي هو لازم يستحق الشطب، ما لازم يكون بنقابة المحامين.
2: وخلال مراجعتي وتتبعي عشرات الملفات القضائية المحفوظة تكشفت الحقيقة الصادمة، وثائق تبين تحويل عشرات المتهمين من خلفيات معارضة إلى محكمة الإرهاب، قضايا انتهت بأحكام إعدام نفذت في سجن صيدناية.
4: محمد العدوي ما كانش دوره كمحامي هون بالنسبة للقضية تبع عبد الستار واللي راحوا بالسجن صيدناية هم 17 واحد، كان دوره ابتزاز مالي مع كل الأطراف، يعني اللي ما انقضبش راح على السجن على الأمن الجنائي أخذوا منه مصاري سواء مو على مصاري موجودين. كان في اجتماع كمان كان محمد العدوي ينزل على فرع الأمن الجنائي بصفة شو هو ينزل يحضر تحقيق.
2: المثير في هذا المسار الاستقصائي أن اسماء العدوي كان حاضرا في تلك الملفات بصفته وكيلا قانونيا ضد المتهمين، ما يفتح تساؤلات كبرى بشأن طبيعة دوره في تلك المرحلة وبشأن آليات سير هذه القضايا داخل المنظومة القضائية آنذاك.
5: اعتقلوا بال 2018 وأخذوا على سيدناية بعد ادعاء كاذب كان عليه.
2: لكن خيوط الملف لا تتوقف عند التمثيل القانوني، إذ تكشف شهادات ذوي الضحايا وجها آخر للقضية يتمثل في شبهات ابتزاز مالي تعرضت له العائلات المكلومة، روايات تتقاطع بشأن طلب مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بتخفيف الأحكام أو نيل تبرئة لم تأتي أبدا، اتهامات وإن كانت قيد التحقق إلا أنها ترسم صورة واضحة للانتهاكات التي أحاطت بالمنظومة القضائية آنذاك.
6: في سوريا الجديدة تعود ملفات قديمة كانت تهمس في المجالس خوفا إلى العلن، وبين شهادات الأهالي وقرارات النقابات وأسئلة العدالة الانتقالية يبقى السؤال مفتوحا، هل ستشهد المرحلة المقبلة حقيقة ما جرى داخل منظومة الاعتقال؟ وهل تمتد المحاسبة إلى كل من شارك فيها حتى أولئك الذين ارتدوا يوما عباءة القانون؟ لتلفزيون سوريا محمد غزاوي درعا.
1: انطلقت في جامعة اللاذقية أعمال المؤتمر العلمي بعنوان المؤتمر المتوسطي حول الإدارة المتكاملة للغابات في مواجهة الحرائق، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وكلية الهندسة الزراعية.
7: انطلق اليوم المؤتمر المتوسطي حول الإدارة المتكاملة للغابات في مواجهة الحرائق، والذي يستمر لثلاثة أيام برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وكلية الزراعة في جامعة اللاذقية.
8: الحقيقة هذا المؤتمر يعني يحمل أهمية عظيمة وكبيرة من أجل تبادل الأفكار وتبادل النقاشات والأبحاث العلمية المقدمة من داخل الجامعة والتجارب العملية التي خاضتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالاستجابة لحرائق الغابات.
9: طبعا يتضمن المؤتمر كثير من الأبحاث التي تعنى بموضوع الغابات، بدءا من موضوع استكشاف أو التنبؤ بحالة وقوع الحريق لا سمح الله، باعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، باعتماد على الجي آي إس، باعتماد على الأمور العلمية الحديثة.
10: وهيدا المعرض كتير فادنا جميعا للحد من الحرائق والتوعية والأساليب العلمية والأدوات اللي هن ورجونا إياها لنتعرف على وقت الحد من حرائق ووقت اللي بتصير الحرائق.
1: تتوافد دفعات جديدة من الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة بعد سنوات من الانتظار، ومع استمرار الترتيبات الخاصة بأداء مناسك الحج لهذا العام.
11: وهيك نشوف هالكعبة اللي مشان رفيه، والحمد لله الله ما خيبني. هلا بيجي هلا ما بيجي بالبر والحج غير العمرة غير شكل.
12: بتحس هيك إنه الله بده يغفر لك كل ذنوبك، بده خلقان شيء جديد.
13: هذا فضل كبير من رب العالمين إنه أكرمنا بزيارة بيته الكريم، كان حلم علينا، هذا حلم العمر ورحلة العمر كلها، هذا فضل كبير من الله. لولا الله ما بيحبنا ما بيستدعينا لبيته، فرب العالمين استدعانا لبيته. أنت بتستدعي أي إنسان لبيتك إلا بتحبه.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بوقوع قتيلين اثنين وجريحين إثر غارة إسرائيلية على بلدة دورس بقضاء بعلبك شرقية لبنان. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي شن غارة ثانية على بلدة قانا في قضاء صور، استهدفت منزلا وسوته بالأرض، كما استهدف بثلاث دفعات متتالية عددا من المباني السكنية في بلدة دير عامس، إضافة لقصف على بلدة حناوية بقضاء صور. هذا ووجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء لسكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال في جنوب لبنان. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلال 24 ساعة أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله اللبناني. وقال الجيش أنه استهدف مستودع أسلحة ونقاط مراقبة ومنشآت كان الحزب يستخدمها لتنفيذ هجمات، وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل عناصر من الحزب في المواقع المستهدفة من جنوب لبنان. هذا وكشفت مصادر مطلعة لموقع ميدل إيست آي أن مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قدم طلبا سريا لاعتقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، وذلك بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين. وبحسب الموقع تشمل الاتهامات الموجهة ضد سموتريتش التهجير القسري ونقل وتوطين سكان دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة والاضطهاد والفصل العنصري كجرائم حرب وضد الإنسانية. ويضاف أنه في حال موافقة الدائرة التمهيدية للمحكمة على الطلب ستكون مذكرة الاعتقال هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الدولي التي تصدر بناء على جريمة الفصل العنصري. ويذكر أن الطلب أودع رسميا في 2 نيسان الماضي، وذلك بعد سنوات من ضغوط دبلوماسيين ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية على المحكمة الجنائية الدولية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن البحرية الإسرائيلية استولت على قوارب تتبع لأسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، وبدأت باحتجاز الناشطين المشاركين في الرحلة. وأضافت المصادر أن الناشطين يجري نقلهم إلى سفينة فيها سجن عائم، بالتزامن مع إعلان الجيش بدء عملية السيطرة على الأسطول في عرض البحر. من جانبه أعلن أسطول الصمود العالمي أن سفنه تتعرض لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى انقطاع الاتصال بسفينة مانكي بعد استهدافها. وكان الأسطول أبحر قبل أيام بمشاركة 54 سفينة انطلاقا من تركيا في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. إلى اللقاء.

0: أنت أول امرأة أو سيدة تدخل منازل القصيد.
1: لو كان أخبرني حتى أودعه، لكنه الموت يأتي دون تلميحي.
0: يعني أنت تضعين الكرة في ملعب الرجال.
1: ولماذا لا أعاتبه؟ نحن نعلم أن الحرية شرط التكليف، أيضاً هي شرط الإبداع.
0: أنت لا تريدين أن تفسحي لي المجال لأهاجمك.
1: كيف تكمم فمي وتكسر أجنحتي ثم تقول غردي وحلقي؟ لا يمكن.
0: لماذا يكثر الرجال الشعراء وتقل النساء الشاعرات؟
1: يغيب ولكن عن عيوني وحدها، فما أقرب المحبوب مني وأبعد.
0: حتى لا يفهم استفزازي من البداية،
1: نعم،
0: أنه يضيق بصدري أن تكون المرأة أكثر شعرية من الرجل.
1: ما غادر العين حتى أشعل النار، بدر يدور فؤادي حيثما دار.
0: ثم تغرفين منها ما تشائين وتلقين في وجه الوطن ما تريدين من قصائد.
1: لم يعني على بره هذا الوطن حقيقة.
0: أنت متأثرة جدا بالتراث.
1: وما مللناك، هل مل الوريد تمل؟ وما زهدناك، من في قلبه زهد؟
0: من أين تأتين بهذه الصور الشعرية؟
1: لا يوجد إلا صفية تضيء القصيدة من جميع جوانبها. بين الضلوع محطات مؤجلة تقول من يدفع الوقت الذي وقف.
0: سنقف بشكل جليل وجميل عند الشاعرة صفية الدغي.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

عهد الانفصال رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 أعاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيدين السوري والدولي، ونستهل ساعتنا الأولى ببحث مشاركة سوريا ممثلة بوزير المالية محمد يسر برنية في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في باريس.

باريس وأهمية هذا الاجتماع، وخاصة فيما يتعلق بدمج سوريا في النظام المالي العالمي. في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش مشاركة سوريا في فعاليات الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، ونطرح أسئلة عن تصنيفات سوريا ضمن المعايير الصحية الدولية والاحتياجات والتحديات الصحية أيضا في البلاد. في أول محاورنا في الساعة الثانية نسلط الضوء على تصريحات وزير الإدارة المحلية والبيئة بشأن إعداد الوزارة حزمة من الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، ونسأل عن طبيعة هذه الإصلاحات. أما في محورنا الأخير فنتناول المقترح الإيراني المعدل، وما إذا كانت طهران قد قدمت تنازلات أما زالت التعديلات لا تمس الخلافات الجوهرية. أهلا بكم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت وكالة رويترز أن وزير المالية محمد السربرنية سيشارك في اجتماع مغلق مع وزراء المالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس. وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي، كما أوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة مجموعة السبع في حزيران المقبل. كما لفتت الوكالة إلى أن المشاركة تعكس مساعي لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة.

0: إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي من برلين الكاتب في الاقتصاد السياسي الأستاذ مصطفى السيد، ومعنا الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. أرحب بكما أستاذ مصطفى. دعني أبدأ معك. يعني مجموعة السبع لها في العادة على اجتماعاتها سواء الأساسية أو الهامشية بأنه تدعو بعض الدول مثل تركيا مثل الإمارات مثل حتى يعني في هذا الاجتماع ربما هناك كينيا وهناك أوكرانيا ضمن هذه الاجتماعات، لكن سوريا هذه المرة لماذا كانت مدعوة؟
1: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. الحقيقة يعني دعوة سوريا ضرورية جدا لمجموعة السبع الآن خلال فترة الرئاسة الفرنسية للمجموعة، لأنه الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة مضيق هرمز يستدعي بشكل عاجل إعادة التموضع في كل منطقة الشرق المتوسط، لأن الاختلالات كبرى والضغوطات على الأسواق العالمية كبيرة جدا، وطرق النفاذ باتجاه المتوسط عبر سوريا هي طرق متاحة وممكنة وتحتاج إلى بعض الجهد. لذلك دور سوريا وأمنها الإقليمي في هذا التوقيت أصبح مهما لدول الإقليم إضافة إلى مجموعة السبع، لأن يعني طرق التجارة العالمية باتجاه منطقة الخليج منها وإليها أصبح جزء منها يمر من سوريا، وشاهدنا نحن بعض القوافل التجارية الواردة من دبي باتجاه أوروبا مرت عبر سوريا واتخذت طريق البحر عبر موانئ

0: المتوسط على الشاطئ السوري. هذه العودة لسوريا إلى حركة التجارة يرافقها في نفس الوقت بقايا الإشكاليات السياسية التي ورثتها الحكومة السورية الحالية عن النظام السابق، وهذا يتطلب إجراءات كبيرة من الحكومة السورية أولاً، ومن الحكومات والهيئات الاقتصادية الدولية لإعادة دمج سوريا في المشهد الدولي.
1: يعني تقصد حتى ماليا، تقصد في موضوع يعني العودة إلى النظام المالي العالمي، أليس كذلك أستاذ مصطفى؟ لأنه كل ما تفضلت به والمتعلق يعني وضع سوريا الجغرافي وإمكانية أن تكون ربما ممرا بديلا لمضيق هرمز خلال الفترة القادمة، يعني هو جانب، لكن الجانب اللافت أنه من يشارك اليوم في هذه الاجتماعات هو وزير المالية وليس أي مسؤول آخر له صلة مباشرة ربما بمشاريع البنى التحتية وما إلى هنالك.
0: المشكلة الحقيقة، يعني مشكلة العقوبات في سوريا هي ترتبط بجهتين، يعني الجهة الأولى هي وزارة المالية، المطلوب منها أنه تكون أنجزت ملفاتها قبل وقت طويل في مسألة إجراءات الشفافية والحوكمة، إضافة إلى البنك المركزي السوري. البنك المركزي، وهذا التحليل وليس معلومي، يعني فشل حاكم مصرف سوريا المركزي في إزاحة سوريا من العقوبات، وفشلوا في إعادة تأهيل مؤسسة البنك المركزي والبنوك السورية إلى دخولها في منظومة الشفافية التي تعمل بها البنوك العالمية، سببت في إزاحته. وللأسف يعني السيد وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي قبل 10 أشهر من الآن ذهبا إلى واشنطن والتقيا بالبنك الدولي وأجريا مباحثات مستفيضة، لكن على ما يبدو أن ملفاتهم لم تكن جاهزة وليست جاهزة حتى اللحظة.
1: يعني تعتقد أن تغيير الحاكم كان من أجل أن يكون هناك للمصرف سياسة جديدة الآن؟ على كل أستاذ مصطفى، حتى منذ فترة قريبة، منذ ربما عدة أسابيع، كان هناك أيضا لقاء آخر مع البنك الدولي في واشنطن تحدثنا عنه في تلفزيون سوريا.
0: هذا التحليل وليس معلومي، يعني ضعف أداء البنك المركزي في عملية تأهيل البنك المركزي نفسه والبنوك السورية، يعني لم يضع خطة لتأهيل البنوك السورية للدخول في يعني أنظمة الأمن والشفافية الموجودة في أنظمة التعامل البنكي في العالم، يعني وقوائم يعني قوائم داعمي الإرهاب ماليا هي تصدر عن البنك المركزي وتنفذها وزارة العدل. وللأسف يعني هناك يعني شاهدنا سياسة خيار وفقوس بهذه المسألة.
1: كيف يعني؟ معلش بس توضح هذه العبارة الأخيرة حتى أنتقل لضيفي في دمشق أيضا.
0: يعني الأستاذ وليد الزعبي رفع من العقوبات، السيد خالد المحاميد لم يرفع من العقوبات، والاثنان صدرا في نفس القائمة وبنفس التهم من نظام بشار الأسد. يعني هاي أمثلة، يعني سألنا خالد المحاميد لماذا لم تدفع $1,000,000 التي تبرعت بها لدرعا، قال لم يزيلوا العقوبات عني حتى اللحظة.
1: طيب دكتور خالد، يعني هذه النقطة مهمة التي أثارها الأستاذ مصطفى، أنه طالما ما زالت لدينا بعض المشكلات الداخلية خاصة فيما يتعلق بسياسات البنك المركزي وما تقوم به وزارة المالية، فكيف يمكن الاستفادة من فرص مثل الفرص الكبيرة التي تفتح أمام سوريا اليوم؟
2: يسعد مساك نور ومساء ضيفك من بيروت. في الحقيقة أنا لا أتوافق مع رأي صديقنا السيد مصطفى، لأن ما قام به حاكم مصرف سوريا يعني الذي أنهي تكليفه البارحة، في الحقيقة هو وضع الخطوط العريضة لهيكلية جديدة لبناء مصرف سوريا المركزي. اليوم كان هذا المصرف هو عبارة عن مؤسسة مالية عائدة بشكل سلطوي لآل الأسد، ونحن اليوم بدأنا من الصفر في الأشهر الماضية، بدأنا من الصفر بخطوط عريضة لبناء هيكلية تقوم على حوكمة تكافئ الشفافية الدولية، وكان هناك يعني بعض الشروط التي قام بها حاكم مصرف سوريا بتنفيذ أغلبها، وأتى يعني تغيير حاكم مصرف سوريا ليس بمنحة عقابي وإنما يعني بضخ دماء جديدة.
1: يعني دكتور خالد يعني ربما ليس عقابيا، يعني حتى لا نستعمل هذا المصطلح، يعني لم نقل إنه هو أمر عقابي، لكن من المعروف عادة يعني في كل الدول أنه تغيير الحاكم حاكم المصرف المركزي يعني بالضرورة أن يكون هناك تغيير في السياسات، يعني أنه هناك رؤية ربما لم تعد تصلح خلال فترة معينة وتريد الدولة رؤية أخرى.
2: نور، بالنسبة للحكومة السورية هي يعني دائما لديها المرونة الكافية للخطط الاحتياطية. أتى تعيين السيد رسلان بسبب خبرته الطويلة وعنصر جدا هام، ألا وهو أنه يحمل الجنسية الألمانية ولديه خبرة بالتعامل مع كافة البنوك والمصارف الأوروبية. يعني هذا التغيير أتى بالسياق الصحيح. أما اليوم بالنسبة لمشاركة سوريا مع دول السبع ووجود وزير المالية، لأن النقاشات هي فنية، يعني تحتاج إلى شخص متخصص بالبنوك، شخص متخصص بأنظمة الصرافة للتعافي بدخول سوريا بالسوق العالمية والتعافي والتسريع المدروس في هذا السياق. اليوم يعني نحن ورثنا بالحقيقة يعني تركات جدا ثقيلة، ولكن يعمل على حلها بشكل تكافئ المعايير الدولية. اليوم يعني هناك بالحقيقة
1: ما الذي يمكن أن تستفيده؟ يعني يبدو أنك في النقطة الأخيرة يعني اتفقت مع ضيفي الأستاذ مصطفى، ما الذي يمكن أن تستفيده اليوم وزارة المالية من لقاء مغلق كالذي من المنتظر أن يحضره وزير المالية على هامش لقاء مجموعة السبع؟
2: يعني بالنتيجة وزير المالية هو شخص يعني اعتباري، هو ممثل للجمهورية العربية السورية، وهو يمثل سوريا بجانبها الاقتصادي، واليوم اللغة لغة السياسة العالمية هي الاقتصاد بالحقيقة. اليوم النفوذ هو للاقتصاد. الاتحاد الأوروبي، أنا كنت ضيفك تقريبا منذ قرابة شهر وتحدثنا عن موضوع الذي سيقام يعني بشهر أيار والذي هو اليوم موضوع هذه الاجتماعات. بالنسبة للجانب السوري يعتبر اليوم هو شريك استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي ومع دول السبع وليس تابعا. يعني اليوم حتى عنونت الدولة السورية، هذه الدول يعني بدأت تنظر لسوريا باختلاف المسميات. اليوم سوريا هي الصندوق الأسود لكافة هذه الدول. الاجتماعات التي حصلت أخيرا بالخليج وأوروبا ستتخذ من سوريا ممرا ومقرا، وإن كان يعني يحتاج هذا الشيء إلى يعني الوقت ولن يكون بين ليلة وضحاها، ولكن هو سيحمل بشرة اقتصادية للسوري.
1: هل يمكن أن نتوقع يعني هل يمكن أن نتوقع مدى زمني لانخراط سوريا في النظام المالي العالمي؟ لأنه يعني نسمع عن هذا الأمر ويتأمل به السوريون منذ أشهر حقيقة. دكتور
2: سيدتي، سنكون يعني نتحدث بكل الشفافية والأمانة العلمية والأكاديمية. دائما الدخول بالاقتصاد العالمي، ولكي نكون نحن يعني رقما صعبا بهذا الاقتصاد، نحن بحاجة من يعني إلى 15 عام. أول 3 سنوات هي مرحلة دخول لهذه الاقتصاد، مرحلة تعافي، زيارات، قوانين، استثمارات وإن كانت بسيطة، ولكن يبقى بهذه الفترة الاقتصاد. الفترة الثانية هي من مرحلة التوسع بهذه الاقتصاد بالانتشار الاقتصادي يأخذ من 3 إلى 7 سنوات، والمرحلة الأخيرة هي مرحلة اليقين الاقتصادي من 7 إلى 15 عام، وهي تكون حالة اندماج كامل، وهنا تكون الدولة قوية بعملة قوية بثقة دولية. ولكن إن كان هناك يعني تسريع في مسار التعافي قد تتقلص هذه الفترة إلى 5 سنوات، ونحن نستفيد طبعاً

0: من فرصة الدعم الإقليمي والدولي والإقليمي.
1: يعني أشكرك حقيقة دكتور خالد لأنك قد يعني وسعت النظرة وأعطيتنا يعني ربما يعني كيف سيكون على المدى الطويل، ما الذي سيحدث على المدى الطويل، لكن الآن على المدى القصير حتى نرى تدفقا للأموال بشكل أكبر، حتى يستطيع المستثمر الثقة بالبنوك والمصارف الدولية حتى تتدفق الحوالات إلى الداخل، كم من الوقت ما زال يحتاجه هذا الموضوع؟ يعني في حدها الأدنى، يعني لنقل لا أدري ما الذي يسمى ذلك تمثيلا، ربما التمثيل المصرفي، متى من الممكن أن نرى نتائجه الآن على المدى القصير أو المنظور؟
0: في الحقيقة يعني من سنة إلى 3 سنوات سنشهد يعني دخول 35 مصرف دولي إلى سوريا. سيدتي دائما المال يحتاج إلى الهدوء، بمعنى آخر يعني اليوم المستثمر عندما يأتي إلى سوريا هو بحاجة إلى اقتصاد، يعني اقتصاد مثمر ذو فائدة، سياسة حكيمة، والموضوع الثالث هو الأمن. الاقتصاد والسياسة والأمن ثالوث مقدس لدى المستثمرين والاقتصاديين حتى الدول الراعية، ولكن يعني هناك عناصر إيجابية، أنا دائما متفائل، هناك عناصر إيجابية، هناك دعم أمريكي سياسي، وهناك دعم أوروبي سياسي واقتصادي، وهناك دعم خليجي وخصوصا سعودي. اليوم هذه المعطيات تقلص أي فترة، ولكن الدولة ما تقوم به يجب أن نكون يعني نتكلم كلمة حق، ما تقوم به الدولة هو بناء استراتيجي لدولة قوية. البناء الاستراتيجي يأخذ فترة من الزمن، ولكن أنا دائما أنصح بحكم عملي كشخص أو خبير اقتصادي واستثماري، أنا أنصح ببعض الحلول الإسعافية التي يعني تحقق النوع من العيش الكريم للمواطنين. ولكن نحن عودة إلى سؤالك، يعني أنا الفترة التي ممكن أن نلمس بها هذه التغييرات الإيجابية هي من سنة إلى 3 سنوات.
1: طيب يعني نتمنى أنه يلمس أيضا المواطن كل ما تفضلت به سريعا، لأنه الوضع الاقتصادي يعني يضيق على الطبقات الأدنى من الناحية الاقتصادية. أستاذ مصطفى، يعني تفضل ضيفي بالحديث عن الدول التي تقوم ربما بشكل أو بآخر بتقديم هذا الدعم، أحيانا حتى دعم غير مشروط ربما للإدارة السورية. إذا أردنا الحديث الآن عن مجموعة السبع نفسها، مجموعة السبع لم تعد تمثل أكبر الاقتصادات في العالم، ربما يعني حصتها من الاقتصاد العالمي حوالي 30%. هناك خلافات الآن بين هذه الدول بسبب السياسات الأمريكية تجاه الصين، بسبب الحرب الأمريكية على إيران. كيف يمكن لسوريا أن تستفيد ربما بشكل أو بآخر من هذا التنافس، أو على الأقل أن تتجنب مضاره، خاصة أنه مثلا في هذا الاجتماع هناك أوكرانيا مع روسيا، يعني أوكرانيا مدعوة في نفس الوقت ورغم التحفظات الغربية على الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن العلاقات السورية مع روسيا ما تزال جيدة. يعني هناك الكثير من التناقضات التي تسير ضمنها الإدارة السورية، إلى أي مدى نستطيع تجنب مضارها؟
2: المشكلة الرئيسية في البنية الداخلية للإدارة الآن في سوريا، المشكلة ليست في العالم. يعني نحن بكل وضوح لو كان هناك، يعني لو تم اعتماد كفاءات مهنية في الإطار المالي والاقتصادي نافذة وفاعلة داخل الحكومة السورية من الخبرات السورية الشريفة والنزيهة والتي شاركت الثورة منذ بدايتها، ما وصلنا إلى هذه الأبواب المغلقة. يعني وزارة الخارجية الأسبوع الماضي توقع على اتفاق 77 مع الاتحاد الأوروبي، ولم تجدد اتفاق 2004-2008. يعني العودة إلى ما قبل الصفر. الآن السيد وزير المالية يتحدث، سمعت له في أحد
1: يعني هو للأمانة ناقشنا هذه النقطة مع كثير من ضيوفنا، ولم يكن هناك غضاضة في العودة إلى الاتفاقية الأسبق، ولو أنه يعني لم يكن اسمها اتفاقية يعني أنه هناك أسباب أنه يتم بناء الاتفاقية من أول وجديد أستاذ مصطفى، أو يعني لنقل التفاوض على شروطها، ولذلك لم يعودوا إلى اتفاقية 2004. الظروف أيضا مختلفة.
2: اتفاقية 2004 تم

0: الاتفاق على صفر جمارك على المنتجات السورية داخل الاتحاد الأوروبي،
1: لكنها لم تدخل حيز التنفيذ على الإطلاق.
0: لم تدخل حيز التنفيذ لأنه بقي شرط وحيد قاله فارق الشرع آنذاك، أنه طلب الاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاقية، وهذا شرط كان قد أخفاه عبد الله الدردري عنه، إزالة أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلة من سوريا. فوجئ فاروق الشرع عند ذهابه إلى التوقيع على الاتفاق وأنا كنت موجود. يعني أن نعود إلى أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وإعطاء سوريا حصص قليلة خاصة بالإطار الزراعي، هذا ضعف هائل في وزارة الخارجية وفي الكادر الاقتصادي المفاوض، يعني والمنظومة التي ورثت هيئة التخطيط الدولي التي كانت تشرف على عملية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. ضعف هذه الكفاءات الظاهر الآن يجعل السيد وزير المالية في موقف ضعف شديد. يعني سمعت السيد وزير المالية قبل فترة حديث في أحد مساجد دمشق يتحدث عن عن عمر بن عبد العزيز وكيف انتقل الاقتصاد في دولته من اقتصاد الندرة والقلة إلى اقتصاد الفائض والرفاه خلال سنتين ونص. إلى الآن الوضع الاقتصادي لفلاحين على سبيل المثال الذي تجد الآن الحكومة نفسها متخبطة بين الضغط الشعبي للفلاحين الذين يدفعون تكاليف عالية والسعر المرتفع الذي تدفعه وزارة الاقتصاد للفلاح، وهم لا يدركون ما السبب. السبب أن وزارة المالية تضع المدخلات الزراعية في سوريا على الفئة الخامسة من البنود الجمركية وليس على الفئة الأولى، يعني تتعامل مع المدخلات الزراعية. يعني بدي أدخل أنا تراكتور اليوم، أنا الآن من ألمانيا لأبعته على الضياع لعنا، أنا بدي $3,000 الجمارك على التراكتور، بينما كانت السيارة السياحية تدخل بدون جمارك.
1: واضحة هي النقطة، لكن يعني أستاذ مصطفى أدخلتني في الكثير من التفاصيل، أود توسيع المنظور أكثر. يعني سمعت ما تفضل به ضيفي من دمشق يتحدث عن إصلاح في البنك المركزي كان جذرياً على سبيل المثال، خاصة بعد التركة الثقيلة للنظام. يعني تحدث عن كثير من، يعني حتى تحدث عن تايم لاين معين، يعني عن مدى زمني يمكن من خلاله
0: الوضع الإسعافي بدي أتصرف بوضع إسعافي. أنا بوضع مرتاح بروح على المشفى، أنت ما بدي وبيعمل فحص براحتي.
1: يعني أود منك فقط توضيح تحفظاتك على عمل وزارة المالية، لأنه هناك من يرى أنه الكثير من الإنجازات، يعني أنه مجرد وجود سوريا اليوم في اجتماع كهذا فهو إنجاز. هناك من يفسر هذا الموضوع بهذه الطريقة.
0: هو ذهب إلى البنك الدولي قبل 9 أشهر ولم نحصل أي نتيجة. مطلوب من وزارة المالية والبنك المركزي وحاكم مصرف سوريا المركزي الذي نقدره، ويعني أنا أعرف الرجلين يعني بشكل قريب ودقيق ولصيق يعني حول أعماله. يعني قد ضلنا إياها الحاكم السابق مؤتمرات صحفية، كان لازم يسلموه معهد التمثيل ما يسلموه حاكم مصرف سوريا المركزي. الاختيار الكفاءة هو أهم مسألة مطلوبة من سوريا، إضافة إلى أنه كل شخص سيأتي إلى المسؤولية ليعلن هو خطته للتنفيذ بشكل مسبق، لكي لا نظلم أحد، وكي عندما نقول أن الخط الزمني الذي طلبه المسؤول الفلاني والله حقق الأهداف بسرعة أكبر من الخط من الفترة المطلوبة. سوريا تستحق من أن يستثمر في كوادرها الطيبة والكفوءة، وإبعاد مسألة الولاءات جزئيا عن مسائل المهام التي تتعلق بالاقتصاد، لأنه هذا الضغط الاقتصادي الآن
1: يعني
0: على الناس.
1: أستاذ مصطفى فقط يعني كي نحدد الحديث، ما هي تحفظاتك بالضبط على ما يقوم به وزير المالية اليوم؟ ما الذي يعني يجب، ما الذي يجب أن يكون، يعني بغض النظر عن موضوع الكفاءات، كيف يمكن أن نقيم عمل هذه الوزارة الآن سواء هي أو سواء البنك المركزي؟ تفضلت بموضوع أنه لم يستطيعوا تحصيل شيء من البنك المركزي، هناك من يقول أنه هذه السياسة، هم لا يريدون قروضا لسوريا.
0: ما مطلوب قروض لسوريا، ما لا أحد يطلب قروض لسوريا، كذلك لا أحد يطلب بيع المنشآت العامة. يعني وزارة المالية عليها إدارة المال العام بشكل كفو، وبنفس الوقت إدارة نفسها بشكل شفاف يوازي السوية الموجودة في العالم لكي تكون سوريا مقبولة في دوائر المال العالمية فقط. يعني تضع وزارة المالية خطة لنفسها أنه أنا خلال 3 أشهر بدي أحقق المتطلبات المطلوبة من منظمة تافت.
1: طيب
0: هذه المتطلبات هي التي تؤهلني لرفع العقوبات عن باعتبار أنه تصنيف سوريا الآن بهذا المجال دولي راعي للإرهاب لأنها لا تقدم معلومات.
1: رغم الرفع المتكرر للعقوبات وآخره الحديث عن رفع العقوبات الأوروبية بشكل كامل، حتى هناك تصريحات لوزير الخارجية في هذا الصدد.
0: لن يتم تحويل أي مبلغ ولا يتم الاتفاق طيب. بين أي بنك سوري وأي بنك في العالم ما لم يتم تطبيق نظم الشفافية الدولية على كل البنوك السورية مثلنا مثل الناس. يعني طيب. بدنا من وزارة المالية تحط لنا خطة هي ومصرف سوريا المركزي أنه أخي أنا بدي 6 شهور لحتى أقدر أدخل النظام العالمي وصير مثل البشر.
1: طيب يعني كان هناك الكثير من النقاط المتعلقة بالاجتماع لكنك أخذتني إلى مكان آخر، لكن من المهم أيضا يعني الإضاءة عليه وربما الحصول على جواب عليه. دكتور خالد ما رأيك؟ يعني ربما تحفظين الأساسيات للأستاذ مصطفى أنه ليس هناك خطة زمنية واضحة سواء لوزارة المالية أو البنك المركزي، وأنه ما زلنا يعني على بعد كبير عن نظم الشفافية المطلوبة في التعامل المالي في ضمن المنظومة العالمية.
2: مع تحفظي على كل ما قاله السيد مصطفى بجولته السابقة مع حضرتك، الذي يقبض على الجمر ليس كالمتفرج. اليوم يعني نحن لسنا بحالة من الكمال الاقتصادي ولا المثالية المطلقة، ولكن ما نفذ يعني بالمجمل ما نفذته الحكومة السورية من سنة ونصف حتى اليوم كان يحتاج إلى عقد من الزمن بكافة المجالات، والجانب المالي أحد هذه المجالات. سيدتي يعني المواطن لا يعلم أننا يعني عندما بدأ التحرير
1: بس يعني كان هو ضرب لك مثالا يعني دكتور خالد معلش يعني هو ضرب لك أولا يعني الوضع المادي صعب للمواطن السوري العادي، وضرب الأستاذ مصطفى مثالا متعلقا بموضوع شراء القمح على سبيل المثال، والتعامل حتى مع المؤسسات الدولية أنه لم يكن هناك يعني عندنا من ناحية اليوم المزارعين في حالة غضب وكان من الممكن إدارة الموضوع بطريقة أخرى، ومن الناحية الثانية في التعامل والاجتماعات السابقة مع المنظمات الدولية لم يكن هناك نتيجة.
2: يا سيدتي لا نستطيع أن نقول لم يكن هناك نتيجة. هل كان السيد مصطفى بهذا الاجتماع؟ يعني أنا دائما أتخذ الموضوعية والحيادية بأي نقاش. اليوم نحن هذه الدول تنظر إلى سوريا، تحولت العنونة الاقتصادية من دولة أزمة إلى دولة فرص، وتحولت من دولة نزاع سياسيا إلى دولة ذات موضع جيوسياسي جديد. اليوم الإمكانيات هي شبه معدومة والدعم شبه معدوم. نحن يعني دولة ننشأ من تحت الرماد، ما تقوم به الدولة السورية اليوم هو أفضل الممكن، ولكن نحن بحاجة إلى فترة من الزمن حتى نندمج مع الدول العظمى مع الاقتصاديات العالمية. اليوم يعني أسلف ضيفك الكريم بالجزئية الأولى عن موضوع هرمز، وهذا يعني شيء جدا إيجابي. يعني اليوم ما حصل بمضيق هرمز هو كان من محنة لدول الخليج وأوروبا، ولكن كان منحة لسوريا تسليط الضوء على موقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي الهام. بالنتيجة
1: لكن
2: نحن
1: هي
2: اليوم
1: حتى
2: بحاجة
1: هذه
2: إلى
1: الفرص يعني حتى أن تأخذ سوريا هذه المكانة يعني بسبب جغرافيتها وبسبب أزمة مضيق هرمز كما تفضلت، ومن أجل أن تستطيع الاستفادة بالفعل من كل هذه الفرص التي تحدثنا عنها في مداخلتك الأولى، يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الحوكمة الرشيدة، وهذا ما يتم طرحه باستمرار من قبل الخبراء الاقتصاديين، أنه على ما يبدو هناك مشكلة ما جعلت التقدم الاقتصادي الفعلي بطيئا حتى الآن.
2: نور نحن اليوم فيما يتعلق بموضوع الحوكمة يعني هو شرط أساسي، يعني والدولة السورية لن تتقدم بدون الحوكمة الرشيدة بكافة يعني مقوماتها الأربع. ولكن اليوم هناك معاهد للتدريب المالي على مستويات دولية، هناك وزراء سفراء الاتحاد الأوروبي بسوريا يعملون على قدم وساق على دعم سوريا في هذا القطاع الحوكمة بآخر ما توصلت إليه العلوم الإدارية والمالية. يعني اليوم الحكومة السورية، يعني أنا بالحقيقة هناك مأخذ

0: السياق بصفتها شريكا مستقبليا، وهذه ستكون اللبنة الأولى لحضور سيادة الرئيس أحمد الشرع بشهر حزيران مع قادة الدول السبع لوضع الخطوط العريضة لموضوع إعادة الإعمار وتموضع سوريا اقتصاديا وسياسيا والاستثمارات، جذب الاستثمارات الممكنة
1: لكي نعود يعني إذن وقتها أكيد للحديث عن هذا الموضوع أكثر، وربما يعني تكون بعض نتائجه قد تبدت من خلال تصريحات. شكرا جزيلا لك دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من برلين الأستاذ مصطفى السيد الكاتب في الاقتصاد السياسي. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الحلقة.
2: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تشارك سوريا في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف في إطار مساع لتعزيز التعاون الصحي الدولي ودعم جهود إعادة تأهيل القطاع الصحي، وذلك في ظل تحذيرات أممية متواصلة من هشاشة الوضع الصحي والإنساني في البلاد.
1: في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف انطلقت أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير الصحة مصعب العلي. الدورة تناقش خلال جلساتها ملفات تتعلق بمستقبل الأنظمة الصحية عالمياً وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية ودعم العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية وسط تحديات صحية متزايدة تواجه العديد من الدول.
2: عالي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
1: وفي كلمة مسجلة أمام الجمعية أكد الرئيس أحمد الشرع أن مشاركة سوريا في أعمال الدورة تأتي في إطار مسار التعافي الذي تمضي فيه البلاد، مشددا على أن دمشق تسعى للقيام بدور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. الشرع قال إن رؤية سوريا تقوم على مبدأ صحة الإنسان أولا عبر بناء منظومة صحية عادلة وشاملة تمتد خدمتها إلى مختلف المناطق السورية، مشيرا إلى أن خطط إعادة الإعمار تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والصحي المستدام.

0: أضاف أن الحكومة السورية ملتزمة بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027، معتبراً أن تحقيق الاستقرار الإنساني يشكل أساساً لمواجهة التداعيات الصحية والمناخية. منظمة الصحة العالمية أكدت في تقارير لها الضرر الواسع في البنية التحتية الصحية وخروج أكثر من نصف مستشفيات البلاد عن الخدمة بسبب نقص التمويل والأضرار. كما أدت أزمة المياه والصرف الصحي إلى تفشي أمراض معدية مثل الكوليرا والحصبة والليشمانيا والتهاب الكبد، في حين لا يعمل بشكل كامل سوى 50-60% من المستشفيات و67% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما يعاني قطاع الصناعات الدوائية المحلي من تراجع حاد نتيجة لتدمير منشآت إنتاجية في عدة مناطق، ما تسبب بنقص كبير في الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة. وفي وقت تسعى فيه دمشق إلى تعزيز حضورها في المحافل الصحية الدولية وإعادة بناء قطاعها الصحي، تبقى التحديات الميدانية والإنسانية كبيرة وسط حاجة متزايدة للدعم الدولي لضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين واقع الرعاية الصحية في البلاد.
1: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا دكتور عارف الرفاعي رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، ضيفي من فلوريدا، ومعنا أيضا الدكتور علاء عابدين مدير مديرية التخطيط والإحصاء الصحي في وزارة الصحة، ضيفي من جنيف. أرحب بكم. دعني أبدأ معك دكتور علاء، ما الذي تستفيده سوريا من المشاركة في هذه الدورية أو في هذه الدورة لجمعية الصحة العالمية، خاصة يعني في الوضع الذي نعرفه جميعا عن القطاع الصحي اليوم في سوريا وهشاشته؟
2: أهلا وسهلا، سعد مساكم ومساء السادة المشاهدين، وشكرا على هذه الاستضافة من جنيف. الحقيقة يعني مؤتمر الصحة العمومية لمنظمة الصحة العالمية هو من أعلى مؤتمرات بالمستوى الصحي، بيجتمع فيه كل وزراء الصحة من كل دول العالم، خاصة بهي اللحظة الحساسة اللي عم يعاني فيها العالم. يعني عم بيكون القطاع الصحي فيه تحت ضغوط شديدة من الأزمات للأوبئة اللي عم تنتشر، للنزاعات اللي موجودة بكل مكان. هذا عم يخلي بكل العالم القطاع الصحي دائما تحت ضغط وتحت العديد من التحديات، ومن جملة هذا الأمر أكيد سوريا. فإبراز سوريا بهيك مؤتمر وبهيك حضور، خاصة بتمثيل السيد الرئيس وبتمثيل السيد وزير الصحة والوفد المشارك له، عم بيعكس أن سوريا عادت على الساحة الإقليمية والدولية. القطاع الصحي هو جزء لا يتجزأ، سوريا يعني هي انعكاس للقطاع الصحي الإقليمي والعالمي. دورنا فيه أنه نحن كيف ممكن نحن نثبت موضوع الأمن الصحي، كيف وين أولوياتنا هي موجودة، والأهم تقديم سوريا ليست كدولة فقط أنه هي دولة تعاني طوارئ، وإنما هي دولة لديها أولويات ولديها رؤية واضحة تضبط رؤية الإصلاح والانتقال من الإسعاف إلى التعافي المبكر.
1: يعني هذه الالتزامات لنقول التي يمكن أن تقدمها سوريا في هذا السياق، الأمن الصحي للمنطقة والأمن الصحي العالمي. لكن دكتور يعني أيضا أود أن أعرف منك ما الذي سنستفيده مثلا على صعيد التمويل، على صعيد تدريب الكوادر، على صعيد الاستجابة للكوارث على سبيل المثال أو للأوبئة؟
2: نعم، في هذا اللقاء الممتد هو على مستوى أسبوع، في بالإضافة للمؤتمر العام للجمعية العمومية كمان في لقاءات جانبية كثيفة جدا مع عدة دول وعدة منظمات دولية، منسلط فيها الضوء بشكل يومي على وضعنا بسوريا، الأمل اللي موجود وبنفس الوقت التحدي الكبير اللي موجود عنا. فمشاركتنا بهذا المؤتمر تفتح هاي العلاقات وأرجي الجدية اللي إحنا ممكن نقدمها، الرؤية اللي هي موجودة عنا شو قدرنا نحقق خلال هاي السنين. يعني إحنا كنا موجودين السنة الماضية، يعني كنا موجودين فورا بعد التحرير، فدائما عندنا التحدي انه نحن نورجي انه نحن فعلا شو اشتغلنا خلال هاي السنة، قديش هي الانجازات تمت، قديش نحن عندنا هي الرؤية الواضحة. هذا الامر بيفتح هاي الشراكات، نحن موجودين ليكون في شراكات، خاصة برؤية اللي يرعاها السيد الرئيس اللي هي سوريا بدون مخيمات 2027، اللي هي بتتقاطع بجزء كبير مع عنوان المؤتمر اللي هو خاص بيركز على الصحة والبيئة. فاكيد الفئات الاكثر هشة هي الاكثر تعرض للضغوطات والاكثر تعرض للظروف الصعبة. فرؤية سوريا بدون مخيمات تنسجم تماما لتمكين كل سوري من العودة من المخيمات والإنقاذ من الظروف البيئية الصعبة اللي بتكون موجودة بالمخيمات.
1: سأعود معك إلى هذه النقطة،
2: ربط هذول الموضوعين مع بعض مهمة. بيساعدنا بهذا الأمر
1: تماما. يعني سأعود إليك لنعرف أيضا أين أصبحت سوريا في الربط الحوكمي بين الوزارات المختصة بين الصحة والبيئة كما تفضلت. دكتور عارف، يعني نحن يجب أن نخرج كتصنيف نحن ونظامنا الصحي من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة الاستقرار. أين نحن اليوم تماماً وكم من الزمن يمكن أن يأخذ بنا، وكيف سيؤثر أيضاً ذلك على شكل الدعم الدولي المقدم بين مرحلتين، يعني بين نهاية النزاع وبين مرحلة التعافي التي تفضل الدكتور علاء بأننا قد وصلنا إليها؟
3: في البداية برحب بالأخوة المشاهدين وأخونا الدكتور علاء اللي التقيت فيه عدة مرات خلال اجتماعنا بوزارة الصحة. نعم، نحن في هذه المرحلة خرجنا من مرحلة الاستجابة الطارئة اللي هي بعد التحرير مباشرة إلى مرحلة إن شاء الله التعافي. يعني النظام البائد ترك بنية تحتية متهالكة، في عنا هجرة كبيرة للأطباء، في الأجهزة الأبنية مدمرة، يعني العبء كتير كتير كبير على أخوتنا في وزارة الصحة وأخوتنا في الدولة. نعم، سألتيني عدة أسئلة، يعني نعم التحديات الموجودة هلا في الوقت الحالي كبيرة.
1: سألتك على الزمن، إنه كم من الزمن سنحتاج للوصول إلى مرحلة التعافي، وما هو شكل الالتزامات الدولية في هذه المرحلة، ما الذي يجب أن نتوقعه من المجتمع الدولي؟
3: والله يعني بالنسبة للمجتمع الدولي في الوقت الحالي بسبب الوضع الجيوبوليتيكلي اللي موجود في منطقتنا، ومباشرة بعد يعني قدوم الرئيس ترامب إلى سدة الحكم في أمريكا، أولا دعم الحكومة السورية، قرر أنه يعطي فرصة لسوريا، ولكن في المقابل الدعم الدولي للمنظمات الدولية بدأ فيه كتير شح بسبب يعني تغير سياسات الدول. فنعم، نحن كل معظم المنظمات الدولية الطبية العاملة داخل سوريا في الوقت الحالي عندها تحديات. لا يمكن أنا أعطيك رقم مثلا سنة سنتين ثلاثة، ولكن الشيء اللي بقدر بقول لك عليه، أولا يعني معظم المنظمات تعمل على عدة محاور، مهمات طبية بشكل مستمر، دعم مراكز بالأجهزة، إعادة تأهيل التعليم الطبي. سوريا عندها كفاءات طبية الحمد لله، عندها الكادر البشري موجود، في كفاءات موجودة في أمريكا،
1: لكن حدث أيضا هناك نزيف كبير دكتور عارف، يعني هذه من ضمن التحديات التي تعد اليوم أمام القطاع الصحي، وهو موضوع أنه عدد الأطباء المهاجرين، ويبدو أنه هناك شح بالفعل حتى في الكادر البشري.
3: نعم، هناك شح كبير، ولكن نحن كمنظمة سامس بقدر بعطيك يعني مثلا نحن أحد الأولويات، أولا المهمات الطبية بشكل مستمر، في عنا مهمة طبية كل شهر إلى سوريا تهدف إلى أولا تقديم الخدمات الطبية النوعية التخصصية، والهدف الثاني هو رفع كفاءات الأطباء اللي موجودين. يعني نحن لا يمكن نقول أنه نترك حياتنا في أمريكا والعودة إلى سوريا، ولكن أنا أظن في عنا أخوة من مثلا موجودين في أوروبا في ألمانيا عم بيفكروا في الوقت الحالي بالعودة، ولكن الهدف هو دعم الكفاءات، تعليم الكادر اللي موجود في الداخل، هذا هو اللي بده يرفع سوية الخدمات الطبية، الكفاءات العلمية في داخل مشافي سوريا. نحن هنا كمنظمة سامس، نعم هذا أحد الأهداف الأساسية لعملنا، وفي زيارات متكررة. يعني أعطيك مثال، نحن كان في عنا حملة طبية قدمت خدمات نوعية، جراحات قلب وتداخلات قلبية نوعية، كان في موجود أطباء ابتعثتهم مديرية الصحة مشان يتعلموا، كان في أطباء من إدلب من جامعة إدلب،
1: يعني عم تتعاون وزارة الصحة مع المبادرات، وحقيقة حتى نحن في تلفزيون سوريا غطينا بشكل كامل مبادراتكم دكتور عارف. يعني أود فقط أن أسألك، وسط هذا الشح في دعم المنظمات غير الحكومية وحتى المنظمات الدولية، هل تعتقد أنه سنحصل على شكل من أشكال الدعم الدولي لإعادة إعمار القطاع الصحي، خاصة أنه هذا القطاع كان معتمداً بشكل كامل تقريباً على الدعم الخارجي قبل التحرير، سواء في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة؟
3: نعم، سؤال كويس كتير. لا يمكن أنا أتحدث يعني باسم المنظمات الدولية عن سياسات
1: يعني
3: مستقبلية في الدعم، ولكن بقدر بقول لك إنه أنا نحن كمنظمة سامس نعمل بشكل يعني وثيق مع أخوتنا في وزارة الصحة، وأنا متأكد إنه هناك خطط مستقبلية عند وزارة الصحة بالنسبة لسياسات اعتماد، أولاً مثلاً فرضاً التأمين الصحي بده يجي، في عنا اعتماد على التعاون مع الهيئات المحلية، هيئات المجتمع المدني، الجمعيات الخيرية، شراكة

0: الشركات، هناك عدة طرق في الوقت الحالي لتقديم الخدمات. نعم، بالنسبة يعني القطاع الصحي قطاع كتير كتير كبير وعليه ضغط يعني يثقل الحكومات. نعم، نتوقع أنه يعني وزارة الصحة في عندها سياسات. نحن كمنظمة سامس في الوقت الحالي يعني عندنا تمويل لبناء مشافي لدعم مبادرات دعم مراكز صحية تخصصية، ولكن نعم نواجه التحدي بالنسبة 2027-2028 بالنسبة للتمويل. في الوقت الحالي هناك دراسات للعمل على الاستدامة لتقديم هذه الخدمات.
1: طيب هذا جميل. يعني عودة إليك دكتور علاء، يعني خاصة في موضوع تعامل الحكومة السورية اليوم ووزارة الصحة مع المساعدات الخارجية، هل تعتقد أنه في عملية إعادة إعمار القطاع الصحي نبدأ بالبنية التحتية أم نبدأ بالجانب الإداري، يعني في أن نكون على مستوى المعايير التي تفرض من أجل المساعدة المادية أيضا في إعادة إعمار هذا القطاع؟ أين نحن اليوم من هذا السياق؟ نعم، نتحدث عن السياق الإداري والحكمي.
2: نعم.
1: دكتور
2: نعم، بداية نحن كدولة سورية رؤيتنا بالنهاية أكيد هو الانتقال بأسرع وقت من دولة تعتمد على المساعدات لدولة تكون عندها هي الاكتفاء وترجع تأخذ الريادة بالمنطقة وبالقطاع الصحي، ولكن هذا الأمر أكيد يحتاج إلى وقت، ونحن هذا الشيء عم نحاول بكل جهدنا أن نوصل إليه بالاستعانة وبالشراكات مع كل المنظمات المحلية والدولية لنقدر نوصل لهي المرحلة، ولكن هي رؤيتنا والضابطة لنا أنه نحن نطلع من هي المرحلة بأسرع وقت ويكون عندنا الاعتماد الذاتي على الكفاءات الخاصة والكوادر السورية المميزة الموجودة داخل سوريا وخارجها لنقدر فعلا نخطي هاي المرحلة. بالنسبة لهي المرحلة نحن حاليا موجودين فيها، يعني هي قد تمتد لسنوات على الرغم بسبب الظروف الصعبة جدا. بالنهاية نحن الأمن الصحي بسوريا هو جزء لا يتجزأ من الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. فلما نحن بيكون عندنا رؤية واضحة وبيكون عندنا أرقام دقيقة
1: موجودة، يعني الرؤية الواضحة
2: أولويات مرتبة
1: دكتور علاء.
2: نعم،
1: يعني لأنه كان هناك حديث مثلا عن أنه أنا أسفة، هناك مشكلة في تزامن الصوت بيناتنا. كان هناك حديث عن أنه ستتجه الوزارة باتجاه خصخصة القطاع الصحي، عاد وزير الصحة ليؤكد أنه لن يكون هناك شيء من هذا النوع. في الوقت نفسه هناك بعض المستشفيات التي سلمت لجهات مثل مستشفى جراحة القلب في ريف دمشق على سبيل المثال. يعني لهذا سألتك، هل هناك رؤية واضحة حول ما يجب أن يكون عليه موضوع القطاع الصحي، التأمين الصحي المجانية من عدمها، وأيضا الإنتاج الدوائي؟
2: نعم، أكيد هاي الرؤية موجودة وهذا اللي اشتغلنا عليه في العام الأول من التحرير، وأطلقنا خطة الاستراتيجية لوزارة الصحة من 2026-2028 لتكون تماما هي ضابط لهي الأولويات، ونكون محددة تماما شو أولويات العمل اللي بالنسبة لنا اللي مربوط في تأهيل البنى التحتية، بناء نظام معلومات والتحول الرقمي، الأمن الدوائي والأمن الصحي، وموضوع الحوكمة العمل. الحقيقة هي المسارات كلها بتمشي مع بعض، ولكن نحن بحاجة لمرحلة تدريجية وبانتقال تدريجي لهذا الأمر.
1: يعني قديش تقريبا أنجز منها كنسبة مئوية؟ يعني تقريبا كنسبة
2: بالنسبة للشيء اللي مأنجزينه. نعم، بالنسبة للشيء المخطط له الواقع نحن فيه أنجزنا نحن على التراك الصحيح، يعني أنجزنا لحد الآن 20% من الخطة اللي نحن ماشيين بهذا الاتجاه فيها. بس أنا بس إذا بسمحي لي وضح نقطة كتير جدا جدا مهمة. نحن الآن بواقع بدنا نطلع فيه من العشوائية ومن الرد الفعل لواقع نحن نبني فيه نظام، بدنا نطلع فيه من واقع عم يعتمد على تمويل مشاريع من ممول من مانحين لمكان نقدر يكون في عنا نظام مستقر ونظام له أولويات الواضحة. وأي قطاع وخاصة القطاع الصحي وقطاع معقد يحتاج بالدرجة الأولى إلى بيانات ورصد وتتبع ليكون فعلا في عنا هي المنظومة اللي هي بتسمح لنا. يعني نحن لأبسط مثال، لأول مرة من 40 سنة نقدر نحن نعمل مسح شو في عنا منشآت صحية ممتدة على سوريا، ونعرف هاي المنشآت وين موجودة وشو القدرة تبعها وشو الكفاءة تبعها، نقدر فعلا ننتقل لمرحلة نحط شو اللي هو موجود عنا، شو اللي لازم يصير، نحدد هاي الفجوة ونسقل هاي الفجوة عشان نقدر فعلا يكون كل
1: نعرف قديش بدنا دعم للقطاع الصحي مالي
2: وهي الشراكة. نعم،
1: هل في رقم يعني
2: قطاع الدعم يحتاج؟ لا اكيد هو يحتاج ارقام كبيره جدا. نحن مؤخرا كونه الحمد لله يعني بالعوده للقطاع الشرقي لسوريا كمان هذا يحتاج الى الى الى مسح جديد لحتى نستكمل البيانات الموجوده عندنا. زائد نحن بالاخير كمان عندنا بنفس الوقت اللي احنا عم نحكي فيه على بناء نظام مستدام عندنا وضع وبائي ووضع عالمي نحن جزء منه، من انتشار الاوبئه، من اللقاحات ومن تعزيز خدمه اللقاح اللي موجوده. فنحن عندنا عدة مسارات.

0: زلنا بمسار، في عنا إسعاف فيه، في عنا طوارئ فيه، وبنفس الوقت نحن عم نشتغل على بناء هذا النظام اللي هو مستدام.
1: قادرة سوريا لوحدها عن طريق الإنفاق الحكومي دكتور أم لا؟
0: أكيد أكيد لا أكيد أكيد بالمرحلة مثل ما شرحت لحضرتك بالبداية، نحن بهي المرحلة نحتاج هي الشراكات، وبهي نحن طموحنا نكون قادرين، ولكن بالمرحلة الحالية نحن نحتاج هي الشراكات، نثمن هي الشراكات. والحقيقة في كثير من اللقاءات اللي عم تصير في ترحيب بهذا الأمر، في تعاون متبادل. نحن لا نحن نبحث عن شراكات حقيقية، شراكات مستدامة بيكون فيها القائد فيها هو ترتيبات الأولويات الوطنية، وبنفس الوقت تكون هي بتنعكس مباشرة على حياة المواطن. نحن بكل اللقاءات اللي هلا عم نسويها عم نحاول نطلع بنتائج عمليه، ما يكون بس عباره عن لقاء ودي يعني يكون في تعارف، وانما لا هو يكون في خطوات عمليه. عم بيضبط هذا الموضوع الشيء اللي حققناه السنه الماضيه، الخطه الاستراتيجيه لوزاره الصحه، الارقام اللي موجوده عندنا والاحتياجات اللي سواء هي بموضوع الحوكمه، سواء هي بموضوع التدريبات، سواء هي بموضوع البنيه التحتيه والتجهيزات. وسالتي حضرتك من شوي عن موضوع الحوكمه. الحوكمة هي جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح وعملية بناء النظام الصحي، على قد ما توفير الأجهزة وتوفير المعدات مهام، وهذا يشوف المواطن بالدرجة الأولى، على قد ما بيكون بالباك أوفيس أو بالخلف الكواليس الحوكمة هي كل ما ضبطت تفاعلية بالإنفاق، ضبطت تفاعلية بتحديد الأولويات، ووجهت حركتنا بشكل دقيق أكثر.
1: كنت يعني
0: نسمي هاي الشراكات بنهاية السنة الماضية، كانت أنا آسف السنة الماضية الشراكات اللي خاضتها وزارة الصحة مع المنظمات السورية والمنظمات الدولية هي جزء أساسي وجزء أصيل. المجتمع السوري اللي موجود داخل سوريا وخارجها هو جزء حقيقي من ثروة الصحة السورية اللي عم نحاول نلاقي القنوات اللي نفعلها. لن تستطيع وزارة الصحة أن تشتغل لحالها لوحدها، لأنه نحن هدفنا أساساً بوزارة الصحة إعادة تفعيل المجتمع وإعادة ملكية الصحة للمجتمع. فنحن بالعكس نحن محتاجين هاي الشراكات، من نسمن هاي الشراكات، ولكن بيضل في النهاية دور وزارة الصحة هي الدور القيادي، الدور اللي بتحط فيه ترتيب الأولويات واللي بنتساعد فيه مع بعضنا مع كل المجتمع المنظمات وبكل الشركاء لحتى نصل لأفضل تصور ممكن.
1: دكتور عارف مما تفضل به ضيفي، كيف يمكن أن تقدر حجم النشاط للمنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى مثل منظمتكم داخل سوريا؟ هل تغطي كل المناطق
2: أنا
1: الجغرافية؟
2: أرجع عيد على النقطة حكاها أخي الدكتور علاء، إنه في الوقت الحالي نحن كمنظمة طبية دولية إغاثية، ولكن منظمة سامسي يعني الأطباء هن من أهل البلد السوريين كلياتهم. نعم نحن نعمل الدور الريادي السيادي لسياسات القطاع الصحي هي موجودة في وزارة الصحة، ونحن في كل زيارة نجتمع مع أخوتنا في وزارة الصحة وللنظر إلى يعني سياسات إلى أين يريدون أن نتوجه. يعني مثلا أعطيك مثال، فرضا تم فتح عيادات أورام في دير الزور وفي درعا، كل هذا تم بناء على مثلا توجيهات ورصد الأولويات بالنسبة للخطط الصحية بالنسبة لوزارة الصحة. منظمة سامس في الوقت الحالي هي بظن إن يعني هي أكبر منظمة طبية غير حكومية تعمل في القطاع الطبي في سوريا. نعم عندنا خطط مثل ما أنا حكيت، يعني بالنسبة لأولا المهام الطبية بشكل مستمر لتقديم هدول الخدمات، الجراحات، الخدمات الطبية التخصصية النوعية. وفي عندنا بشكل مستمر يعني أحد أهداف واستراتيجيتنا هو التعليم الطبي، نركز دائما على التعليم الطبي لأنه القطاع الصحي لن ينهض بفقط زيارات وبفقط يعني مثلا دعم منظمة أو دعم حكومة بتعطينا مصاري وبعدين السلام عليكم تمشي. نحتاج أنه أهل البلد، سوريا مليئة بالشباب بالكفاءات، الأطباء السوريين سمعتهم في أوروبا في أمريكا هن أطباء شغيلة أذكياء، فنحتاج إلى البناء الإنسان في سوريا، الطاقة البشرية، فهذا نحن أحد الأهداف. والثالثا هو نعم سنوات التخريب والفساد الذي يعني تركها النظام البائد تحتاج إلى إعادة بنية تحتية، إعادة مشافي. نعم نحن كمنظمة سامس في عنا خطط ومبادرات، يعني في الوقت الحالي في عنا مثلا في شمال سوريا في محافظة إدلب سيتم بناء مشفى نسائية وأطفال، سيتم بناء مشفى تخصصي قلبي.
1: إذن يعني هو الموضوع بحاجة تعاون، الموضوع بحاجة تعاون
2: أطفال.
1: يعني سواء المنظمات الأهلية كما تفضلت ومثل منظمتكم وسواء المنظمات الدولية. في نقطة أخيرة دكتور علاء، فيما تحدث به الرئيس الشرع خلال هذا الاجتماع اليوم وفيما تفضلت به أن هناك دمج بين مسارات الصحة و

0: المناخ، إلى أي مدى هناك سياسات اليوم في سوريا بين وزارة الصحة والوزارات المختصة من بيئة وزراعة من أجل يعني المساهمة في هذا السياق، وكما يقال يعني الوقاية من الأوبئة والأمراض بدل معالجتها؟
1: أكيد يعني لا يمكن النجاح بأي ملف دون هذا التعاون والتكامل، وأكيد موضوع المياه والصرف الصحي بأولى الأولويات اللي عم نشتغل فيها، مشكورين مع كل الوزارات لأنه هذا الملف إذا لا تم التعاون معه بشكل جيد وبشكل سريع جدا حيكون له تداعياته. فهذا الأمر بدأنا فيه، فعلنا مبدأ الصحة الواحدة. الصحة الواحدة شكلت لجنة عملية تقنية لحتى تشوف كيف ممكن يطبق الصحة الواحدة، اللي هي بتبحث شو علاقة الإنسان والحيوان والبيئة وكيف الأمراض اللي بتنتقل بيناتهم وكيف لازم يكون في أساليب وقاية. مفاهيم جديدة عم نحاول نحن ندخلها على النظام الصحي ما كان مأخوذ فيها سابقا، ونشوف شو أفضل الإجراءات. وهون بترجع بتجي أهمية هاي المؤتمرات اللي احنا عم نشارك فيها لتكون فعلا هي بوابة ان احنا نقول نحن عنا أولويات واضحة، عندنا هي المفاهيم، نحتاج هي التبادل الخبرات لحتى يكون في استثمار باستقرار سوريا الصحي وينعكس بشكل مباشر على صحة كل مواطن ومواطن.
0: ليش ما انعكس حتى الآن ونشاهد الأوبئة؟ يعني نرى في درعا موضوع مثلا التهاب الكبد، في حلب عادة اللاشمانيا.
1: نعم. نحن نكون برجع بقول لك حضرتك، نحن بالاخير عم نشتغل باقصى الطاقه الاخير. هذا موضوع الاوبئه يحتاج الى العديد من يحتاج لسنوات عم نكون استجابتنا سريعه جدا. التغير والديناميكيه، نحن عندنا واقع انه نحن في عندنا بيئه مع عوده اهالينا من المخيمات فضل رب العالمين، في تغيرات ديموغرافيه، في حركه سكان، وبعلم الاوبئه وبيعرف الدكتور عارف وجميع اللي بيشتغلوا بالقطاع الصحي، كل ما ازدادت الحركه السكانيه بالمدن بيزداد احتماليه الامراض. فمشان هيك احنا فعلنا مركز طوارئ الصحة العامة، انشأناه. احنا فعلنا عدة ادوات وعدة منهجيات، هاي الادوات والمنهجيات عم نشتغل على كيف بده تطبق على الارض، كيف بده تتنفذ، ليكون عندنا اولا مو بس نطلع من فقط الاستجابة السريعة وانما التحضير بشكل صحيح.
0: كم سنة لحتى نصير نقدر نحضر للوباء ونتجنبه بشكل كامل دكتور؟ نعم. معي 10 ثواني، كم سنة بدنا لحتى نقدر نتجنب وقوع الوباء قبل
1: 10 ثواني؟ نحن نحتاج الى وقت، ولكن بفضل رب العالمين وبفضل ان شاء الله كلنا إيمان بهمة الشعب السوري والكفاءات السورية والشركاء نقدر نصل لهذا الوضع بأسرع وقت ممكن.
0: العافية. شكرا جزيلا لك دكتور، والله انتهى وقتي، أنا آسفة جدا، يعني أكيد بنكسبك بلقاءات تانية. شكرا جزيلا للدكتور علاء عابدين مدير مديرية التخطيط والإحصاء الصحي في وزارة الصحة، ضيفي من جنيف. أيضا الشكر للدكتور عارف الرفاعي رئيس الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، ضيفي من فلوريدا. في محاورنا على رأس الساعة مشاهدين نبحث تصريحات وزير الإدارة المحلية والبيئة بشأن حزمة مرتقبة من الإصلاحات التشريعية تشمل قوانين عديدة مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة. فاصل ونعود.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
2: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
2: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
3: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
4: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.

0: تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية بهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحا وعدالة، مشيرا إلى أن الإصلاحات تشمل قوانين عديدة مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني.
1: بعد أكثر من عام على توليها مهامها وفي وقت لا تزال فيه تفاصيل حياة المواطن اليومية بعيدة عن التغيير المنشود، تطل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بوعود تقول إنها تمس حياة السوريين بشكل مباشر.
2: فنحن ننتقل من مرحلة تلقي المشاريع.
1: الوعود الجديدة أعلن عنها وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، وتتمثل بحزمة إصلاحات تشريعية يرتقب عرضها على مجلس الشعب، وتركز أولاً على الإدارة المحلية بهدف منح الوحدات الإدارية صلاحية أوسع، بما يسمح بتسريع تقديم الخدمات واتخاذ القرارات على المستوى المحلي، إلى جانب تحديث القوانين الناظمة لملفات البيئة والنظافة ومراجعات تطول التشريعات المرتبطة بمخالفات البناء والتراخيص وتعديلات على القوانين المالية والموازنات. هذه الوعود تأتي في مرحلة مفصلية تواجه سوريا في ظل إرث ثقيل خلفه النظام المخلوع على مستوى البنية التحتية والإدارة والمؤسسات، ما يضع الوزارة وفق إدارة العلاقات العامة فيها أمام صورة معقدة لواقع الخدمات تبدأ من تراكم الركام وتمتد إلى أزمة النفايات، مرورا بتحديات الاستثمار وضعف الإمكانات، وصولا إلى فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع. هذه المرحلة وفق إدارة العلاقات العامة في الوزارة يجب أن تعتمد على نهج واقعي يقوم على التدرج ويوازن بين الطموح والإمكانات ضمن مسار طويل لإعادة بناء الخدمات والمجتمع معا، وهو ما بدأت فيه الوزارة على ما يبدو من خلال حزمة الإصلاحات التشريعية التي أعلنها الوزير عنجراني. وما بين وعود الإصلاح وثقل الواقع يطرح سؤال مفاده: هل تنجح الخطط بتغيير حياة السوريين فعلا أم تبقى عناوين مؤجلة بلا تنفيذ؟
0: لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ علي الحمد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا الأستاذ معتصم السيوفي المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي ضيفي من دمشق أيضا، أرحب بكما. أستاذ علي أبدأ معك، يعني تحدث تقريرنا عن الواقع، عن مشكلات الواقع الآن، هناك حديث عن حزمة تشريعية، هل لديك المزيد من المعلومات حولها؟ ما الذي ننتظره الآن تشريعيا ويتم إعداده من قبل الوزارة؟

0: حزم تشريعات أسردها أنا، لأنه صار في عندنا تقريبا 7. نحن عندنا حاليا قانون الإدارة 107، وهذا هو هدف منه هو تعزيز اللامركزية الفعالة. يعني نحن هاي استراتيجيتنا بالوزارة. هذا أول شيء. القانون الثاني هو قانون حماية البيئة رقم 12 لـ 2012. كذلك عندي القانون المالي للوحدات الإدارية والتي يمكنها ويقويها من أجل التنمية المستدامة وتطويرها، هو هذا القانون رقم 37 لـ 2021. في عندي المرسوم التشريعي رقم 40 اللي هو بتاريخ 20/12، يتعلق بمعالجة مخالفات البناء. الجزء الثاني من عندي المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977، يرتبط كذلك بترخيص الصناعات والمنشآت الخطرة. قانون النظافة والجمالية رقم 49 لـ 2004، والقانون الموازنة المستقلة رقم 35 لـ 2007. هاي القوانين كلها تحالية في عندنا لجان مختصة ضمن الوزارة عم نعمل على تعديلها. هاي القوانين اللي ذكرتها كلياتها راح يكون في فترة زمنية لتقريبا خلينا نقول تكتمل من جانب وجهتنا نحن كوزارة وكوحدات إدارية تابعة للوزارة الإدارة المحلية والبيئة. ثم راح يكون في خاصة قانون 107 إشراك للمجتمع المدني، راح يكون في ورشات مشتركة كوزارة وك يعني منظمات مجتمع مدني أو أناس يعني عندهم خبرة في هذا القانون من كافة يعني أطياف المجتمع السوري، حتى نشوف كمان نسمع وجهة نظرهم لتعديل هذا القانون. هذا القانون بالذات ربما يأخذ فترة زمنية أطول، لأنه هو عم يأسس لمرحلة جديدة حقيقة في سوريا، وهذا ما نطمح له. أما القوانين الأخرى إن شاء الله خلال شهر راح تكون يعني جاهزة.
1: وهو كله يعني بالنهاية برسم مجلس الشعب. يعني تحدثت للأمانة عن طيف من القوانين، صحيح. لن نستطيع بالتأكيد أنه نأخذها تفصيلا الآن، لكن يعني أيضا أود أن أطرح عليك سؤالا، أنه قد يكون لدينا أفضل قانون في العالم. يعني حتى القانون 107 الذي تفضلت به، قانون الإدارة المحلية لعام 2011، ربما على الورق هو ليس سيئا، لكن يصطدم بآليات التنفيذ. هل أجرت الوزارة الإصلاحات المؤسسية والحوكمية اللازمة من أجل أن تمهد يعني الأمر وتمهد الطريق أمام الإصلاحات التشريعية أستاذ علي؟
0: أتفق معك ست نور، حقيقة هذا سؤال ذكي، لأنه إحنا بالنسبة لنا كانت معضلتنا مع النظام البائد هو عدم تطبيق هذه القوانين. هو قانون ليس بسيء، نعم لو استطعنا تطبيقه لكان واقعنا أفضل. لذلك إحنا بالنسبة لنا اتخذنا الإجراءات بحيث أنه نعدل هذا القانون من أجل مواكبة التحديات، وبنفس الوقت تحديث الإجراءات. خاصة اليوم نحن تقريبا صارنا 14 سنة في سوريا في حقبة النظام البائد منغلقين عن العالم. فأكيد خلال 14 سنة هاي صار في تحديثات. نحن يعني استفدنا من تجربة الدول اللي حوالينا، لكن كذلك التجربة السورية والمشرعين السوريين اللي موجودين معنا، خبراء القانون 107 وكذلك المسؤولين القانونيين ومعاون الوزير لشؤون البيئة بإشراف السيد الوزير، قمنا بعمل كبير وما زالت أعمال لجنة مستمرة. هذا التحدي اللي ذكرتيه حضرتك هو نعم ليس بالقانون، لكن في آليات تنفيذه وتطبيقه، وهذا ما نطمح إليه إن شاء الله.
1: طيب مرحبا بك أستاذ معتصم. يعني لا نتحدث هنا فقط عن إصلاح الإدارة المحلية، عن حزمة الإصلاحات التي تفضل بها الأستاذ علي. من وجهة نظرك، هل تعتقد أنه هذه الإصلاحات تقنية فقط، أم أنها تعكس توجها حقيقيا ليكون شكل الدولة وإدارة الدولة مختلفا عن دولة بشار الأسد؟ يعني هل تنطوي على تغيير حقيقي في شكل إدارة سوريا؟
2: مساء الخير أستاذ نور، لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. حقيقة يعني سؤالك في مطرحه، لأنه المسألة ليست فقط إجراءات وترتيبات إدارية وترتيبات حوكمية فقط، بقدر ما هي مسألة مرتبطة بالبعد السياسي. يعني الهدف الذي يجب أن نسعى إليه يعني من خلال حزمة التشريعات والتعديلات هذه، هي تمكين المجتمعات المحلية وتمكين الناس في المحافظات والمدن والبلدات بالتدريج من إدارة شؤون أنفسهم يعني بشكل أكبر تدريجيا. هذا مهم، وبالتالي إشراك المواطن في صناعة القرار على المستوى المحلي، وإشراك المواطن في الرقابة على يعني السياسات العامة وسياسات الوحدات الإدارية على المستوى المحلي، وهذا يمهد إلى ثقافة جديدة في البلد قوامها أو مركزها مواطن فاعل في صناعة قراره، في الإشراف على حياته اليومية، بدءا من المستوى المحلي ووصولا إلى المستوى الوطني.

0: وهذا بالطبع يعني لن يحصل دفعة واحدة. الآن يعني أتمنى أن يكون بالتعديلات القانون 107 مثلا إعادة النظر في دور المحافظ اللي هو معين من السلطة المركزية والذي بطريق بحسب ما كان مطبق يعني في أو بحسب ما كان سائدا والتعديلات اللي عملها بشار الأسد على القانون عندما صدر صادر كثير من صلاحيات المجالس المنتخبة، فهذا يجب إعادة النظر فيه.
1: هو أستاذ معتصم في شباط الماضي
0: بعد 15 سنة
1: وزير الإدارة المحلية في شباط الماضي نقل بعض صلاحياته للمحافظين بالفعل، يعني يبدو أن هناك خطوات اتخذت يعني ليست مكتملة حتى الآن، لكن يعني هناك بداية.
0: صحيح صحيح صحيح، هذه مرحلة، لكن المرحلة أيضا تمكين المجالس المنتخبة، يعني ما يضل قرار المجالس المنتخبة الآن مصادر من المركز بطريقة غير مباشرة، وهذا يحتاج إلى نقاش تقني تفصيلي بعتقد، يعني بده متسع مثل ما تفضلتي حضرتك، بده مزيد من الوقت للخوض فيه، لكن هذه فكرة أساسية. وبعتقد أنه يجب نأخذ بعين الاعتبار وضع البلد بعد 15 سنة، المحافظات في محافظات مدمرة، فيها نسبة دمار هائل، فيها حركة تهجير سكان هائلة، في تفاوت بالإمكانيات، في تفاوت بنسب الدمار، فكمان أنا يعني أتطلع أنه يكون في خطة وطنية وتدرجية وتأخذ بعين الاعتبار وضع كل محافظة، لأنه ما فينا اليوم نطبق يعني ما يمكن النموذج في دمشق أو حلب على نموذج في دير الزور بهذا الوضع، لأنه في هذا الدمار وهذا التهجير، وبالتالي في محافظات بحاجة إلى مساعدة أكبر، وبالتالي بتمنى من النقاشات اللي تفضل فيها الضيف الكريم أنه فعلا تنتقل للمستوى المحلي وتناقش وضع كل محافظة بمحافظتها،
1: يعني
0: ويكون في خطة وطنية خطة تدريجية على هذا الإقليمي المستوى.
1: تعتقد أنه منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع قد لا يؤدي فعلا إلى تحسين الخدمات، بل قد يخلق ربما تفاوتا وذلك بحسب الموارد المالية؟ كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟ لأنه يعني بالفعل قد تكون خطيرة خاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
0: صحيح، يعني اليوم إحنا إذا في محافظة اليوم مدمرة وفيها متوقفة عجلة الإنتاج ومتوقفة مسألة الموارد، فالاعتماد على مواردها المحلية الذاتية فقط إلى الآن وكأنه هي وضعها غير مدمر أو قبل الدمار، بده يوضعها في إشكالية، يعني حتى على مستوى الكوادر البشرية اللي تهجرت واللي نزحت وعلى مستوى الاحتياجات الإنسانية. مشان هيك عم أقول المسألة بدها تكون بالتدريج في بعض المحافظات وبدها دعم من المركز أيضا، وبعتقد يعني خلينا نأخذ نماذج من دول أخرى كان في تعاون ما بين المناطق، كان في مناطق تخصص جزء من ميزانيتها أو يعني يتم توزيع الميزانيات بنسب تتوافق مع الاحتياجات، وبالتالي نعم الموضوع شائك وما له سهل وما له بسيط، ما في نموذج واحد ممكن يطبق الآن وفورا. بعتقد أنه كل محافظة بحاجة الآن إلى دراسة وضعها ووضع خطة تدريجية فيها، وإلا رح نكون بإشكاليات العلاقة بتفاوت التنمية بالتفاوت في توزيع الموارد وبالتفاوت في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات البشرية يعني فيه.
1: وهناك نقطة الحسابات السياسية التي تفضلت بها في بداية المداخلة، أنقلها لك أستاذ علي، يعني واسمح لي هنا أن أتوسع قليلا في موضوع الإدارة المحلية، لأنه يعني هو حديث مطروح منذ الاتفاقية مع قسد. إلى أي مدى يمكن فصل الإدارة المحلية الموسعة عن الحسابات السياسية؟ لأنه كان هناك تأكيد شديد من الإدارة السورية الجديدة بأنه ليس هناك شكل من أشكال اللامركزية الإدارية الموسعة قد أعطيت لقسد، ولهذا أسألك على الناحية السياسية.
2: بالنسبة للقرار 13 اللي ذكرتيه حضرتك على عجالة، هو يعني قرار تفويض في تاريخ الجمهورية السورية، لم يتم تفويض من وزير إلى السادة المحافظين أو الوحدات الإدارية بهذا الحجم.
1: نتحدث عن قرار شباط الذي ذكرته.
2: خطوات التطبيق اللامركزية. نعم، قرار 13 في تفويض، ويعني كان في إشادة كبيرة من كل الأوساط، إن كان المجتمع المدني ولا الأوساط الدولية ومنظمات المجتمع الدولية كذلك، بما كذلك يعني الجانب الحكومي على جرأة هذا القرار، وبالتالي نحن هدفنا تمكين الوحدة الإدارية، وهذا بصراحة هي استراتيجيتنية في الوزارة. بالنسبة لموضوع يعني لا مركزية، ربما يعني علت أصوات كثيرة عندما أصبحت هناك اتفاق بين حكومتنا المركزية في دمشق ويعني قسد أنه بدأوا يتكلموا عن لا مركزية، هذا الكلام غير صحيح حقيقة.

0: احنا بدأنا هذا الموضوع منذ استلام السيد الوزير للوزارة، فعندنا برنامج إصلاحي واضح، وأول أهدافنا هو لا مركزية فعالة. أنا اليوم بدي أمكن الوحدة الإدارية بكل الممكنات بكل الأدوات، راح أكون داعم لها، راح أعطيها استقلالية بحيث أنه يكون في عندها يعني نمو تنمية مستدامة ويعني تطوير لذاتها، وبالذات وخاصة المناطق المدمرة لها أولوية عندنا بشكل كبير يعني.
1: طيب إلى أي مدى ستكون المجالس المحلية ممثلة فعلا للمناطق المحلية؟ ويعني هي يعني لنقل نواة التشكيل السياسي في أي دولة كما تفضل الأستاذ معتصم، أنه عندما تكون هذه المجالس المحلية منتخبة، عندما تمثل مصالح الفئات المحلية التي قامت بانتخابها، متى سيكون عندنا انتخابات لهذه المجالس أو انتخابات بلدية ربما أسوة بدول كثيرة في المنطقة؟
0: تمام. هلا على علمك اليوم يعني لو اشرنا للجانب التركي ولا الجانب ان كان في الاردن ولا في اي بلد يعني يشبه حاليا تركيبه الحكومه الدوله السوريه، يعني وجب انه يكون فيها استقرار كامل. احنا ما زلنا كان يعني في عندنا بعض المشاكل اللي هي معروفه للعيان. الان في عمليه يعني دمج في الحسكه، وكذلك لدينا يعني محافظه السويداء. هذه الأمور بصراحة تفرض علينا واقع. بالنسبة لموضوع المجالس المحلية، يعني من يتابع الشأن السوري يرى كم
1: هي تفرض يعني واقع أستاذ علي، لكن كان جزء من الخلاف في المنطقتين المذكورتين هو موضوع إدارة شخص محلي لهذه المناطق المحلية.
0: شوفي مرة ثانية، هناك في فرق بين الإدارة السياسية والإدارة المركزية، يعني لا مركزية الإدارية. يعني اليوم موضوع التنمية، موضوع العمران، موضوع التخطيط، موضوع الخدمات، هذا كله هو جانب إداري. أما الأمر السياسي فهذا عائد لمركزية الدولة، يعني لا نختلف على هذا الموضوع. احنا بالنسبة لنا شعارنا في هذه المرحلة أنه لا مركزية إدارية. طيب كيف ندعم هذا الموضوع؟ قولا واحدا أنه يكون عندي مجالس منتخبة. لكن الآن أنا بعد ما يعني ينص يكون لدينا يعني قوانين تسن عملية الانتخاب للمجالس المحلية، حتى الآن مثلا موضوع مجلس الشعب هو جاء عن طريق الإعلان الدستوري. الآن يعني محتاجين إلى تشريع آلية انتخاب المجالس المحلية من ثم الانتقال إليها. نحن الآن في مرحلة يتم التعيين، وهذه من صلاحيات الوزير، يتم تعيين في المجالس المحلية، يختارهم بحيث يكون لديهم خبرة على إدارة هذه المرحلة. من استطاع أن يدير هذه المرحلة طبعا سيكون له مجال للاستمرار فيما بعد. في هذه المرحلة أتكلم، لكن موضوع الانتخابات قولا واحدا عندما ننتهي من موضوع مجلس الشعب، مجلس الشعب سيناقص هذا الشأن، ونحن حريصين قولا واحدا يعني نريد أن يكون أهل المنطقة هم من يساهمون في عمران وبنيان وتطوير مدنهم ومناطقهم وبلداتهم.
1: طيب يعني هو لن أدخل هنا أيضا في إشكالية مجلس الشعب الذي يبدو أنه سيحدد حتى الشكل الإداري لسوريا. أستاذ معتصم، ما هي الملفات التي تعتبرونها كمجتمع مدني اليوم هي الأكثر هشاشة في عمل الإدارة المحلية، يجب تسليط الضوء عليها، يجب العناية بها ربما في التشريعات؟
2: أول هذه الملفات هو الكفاءات، يعني الموارد البشرية، لأنه برجع بقول نحن بلد تعرض لحرب، يعني خاض حرب طويلة، صار في هجرات كبيرة، صار في نزوح للموارد البشرية والكفاءات، ومؤسسات الدولة يعني تهشمت في كثير من المناطق. فما فينا نحن نمشي بمعالجة ملف من الملفات إلا لحتى نبني الهيكل الإداري القيادي بشكل سليم، ونأمن الكادر البشري القادر على إدارته.
1: أين المشكلة في الكادر البشري؟ يعني مسألة المجالس المحلية بناها السوريون وعاشوها في مناطق مختلفة في سوريا وفي أسوأ الظروف، صحيح. فأين هي هذه القدرات البشرية؟ صحيح. وهل تعتقد أن هناك تهميش متعمد؟
2: موجودة. هذه القدرات موجودة، ولكن يعني الآن الظروف اللي نشأت بالتهجير، يعني اليوم نحن مثلا ناخذ بعض الوضع بالمحافظات مش متماثل. في محافظات صار فيه يعني نزوح كتير كبير لأبنائها لأماكن أخرى لعن عودتهم واستقرارهم في أماكنهم. إعادة بناء المؤسسات وإعادة يعني هذه المؤسسات أن تمتلك موارد، هذا حجر زاوي أساسي. مشان هيك الخطة يعني يجب أن يكون هناك خطة وطنية للمركزية.

0: الإدارية والإدارة المحلية تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة. مسائل الثانية، نحن عنا بالإضافة إلى نسبة التهجير الواسعة عنا نسبة دمار واسعة، وعنا مشكلات متراكمة مثلا على مستوى المساكن، أنه 50% من مساكن سوريا قبل 2011 قبل الثورة كانت هي مساكن يعني غير نظامية أو أنفوا مخالفات أو إلى آخره، في عليها إشكاليات. الآن هذا الموضوع اليوم مطروح مثلا بدمشق وبريفة، مطروح موضوع الاستملاكات، موضوع البنى التحتية، يعني الطرق والصرف الصحي وخدمات الكهرباء وإلى آخره، موضوع المرافق العامة، المستشفيات والمدارس، يعني البنية التحتية اللازمة لأن يستعيد الناس حياة طبيعية في مناطقهم الأصلية. هذه كلها أولويات ملقاة على عاتق الوحدات الإدارية، وبالتالي بحاجة من المركز اليوم إلى أنه يكون في خطة من أجل بناء قدرات هذه الوحدات، زائد فعلا أنه نمشي بخطة متى سنعقد الانتخابات، شو هو قانون الانتخابات اللي بده ينظم عملية وصول ممثلي المجتمعات المحلية إلى المستويات الإدارة المحلية. وهذا عملية ما لها سهلة، لأنه نحن كمان أيضا حركة النزوح والتغيير يعني فرضت واقع، وبالتالي نحن بحاجة إلى توافق على قانون، لكن أيضا بحاجة إلى إحصاء، وبحاجة إلى توفير البنية الأمنية والإدارية والسياسية اللازمة لحتى يصير في عملية انتخابات خلال فترة.
1: هي نفس المعوقات التي
0: مجالس محلية،
1: يعني ما تفضلت به، هي نفس المعوقات التي وقفت أمام أن تعقد انتخابات طبيعية لمجلس الشعب، ويبدو أننا لم نتجاوز معظمها. صحيح. حتى الآن أستاذ علي، يعني أخذنا الأستاذ معتصم إلى موضوع التنظيم العمراني وما يتصل به، وهو ليس مسؤولية الإدارة المحلية وحدها، يعني موضوع الأزمة العقارية وما يتعلق بها خاصة في المدن الكبرى، وللأمانة في عموم سوريا هو ملف شائك جدا. هل لديك المزيد من التفاصيل حول التشريعات التي يمكن أن تصدر عن الإدارة المحلية في هذا السياق، يعني حتى نعرف فقط ما هي الخطة في موضوع التنظيم العمراني، لأنه هذا هاجس، يعني هذا اليوم عند أي سوري يشاهدنا اليوم هو هاجس، خاصة من له منزل في المناطق المدمرة.
2: تمام. هلا بس يعني بشأن موضوع يعني المعالجة الإدارية، نحن في الإدارة المركزية في الوزارة في دمشق قمنا بثلاث خطوات. أول شيء عملية معالجة الترهل الإداري اللي موجود عندنا. ثاني شيء إعادة المفصولين. نحن الآن محافظة درعا هي المحافظة الأولى اللي استكملت مقابلة كل المفصولين. الآن السيد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية على رأس فريق موجودين في محافظات ثلاث، هي دير الزور والرقة وحلب، لمتابعة ملف المفصولين وكذلك تعزيز يعني كما تفضل يعني قدرتهم الإدارية. هلأ اليوم هذا الموضوع التنظيم العمراني حقيقة هم أكثر من وزارة، نتشارك في هذا الأمر مع أكثر من وزارة. إحنا حاليا خلال الأسبوعين الماضيات كنا في زيارة لمدينة هاتاي للمشاركة في إعلان هاتاي بما يسمى المدن المرنة. اطلعنا على تجربة تركيا في إعادة إعمار والتنظيم والبنيان والعمران بعد الزلزال في 6 شباط اللي حصل في تركيا وشمال سوريا. حقيقة احنا أخذين خطوات جيدة يعني للأمام مشابهة مع الجانب التركي، طبعا ينقصنا بعض الإمكانات يعني المادية وكذلك اتخاذ بعض التشريعات لسهولة إعادة الإعمار والتعافي.
1: أستاذ علي، يعني فقط اسمح لي أن داخل عليك في هذه النقطة. الموضوع عنا يعني أعقد كما تعرف، لأنه قد ينطوي على إعادة تنظيم للمناطق، إعادة تخطيطها، وربما حتى إعادة تخطيط أو تقسيم الوحدات الإدارية نفسها، يعني ما ستكون عليه الريف وما سيكون صحيح. عليه المدينة وما يتعلق بذلك من ميزانيات وإنفاق وما إلى هنالك. هاتاي يعني كان الموضوع فيها مختلفا على في سياق التخطيط، ولا أتحدث هنا عن إعادة الإعمار. فما الخطة التي ستقومون ببناء هذا التخطيط كله عليها؟ يعني تفضل الأستاذ معتصم أنه يجب أن يكون هناك خطة وطنية، يعني منظور عام تعمل كل هذه التشريعات ضمنه، فهل هذا متوفر؟
2: صحيح. نحن أول شيء يعني أستاذ معتصم لو متابع مواقع التواصل الاجتماعي عندنا، نحن قمنا بأول شيء إحصاء وعمل مسوحات ميدانية لتقييم الأضرار، حجم الأضرار في محافظات حلب وحمص ودرعا وريف دمشق. لتقييم حجم الأضرار. بعدين على هذا الأساس أنا بعد

0: أعرف شو ممكن هذا المخطط التنظيمي ماذا يحتاج، بالإضافة إلى تمكين الوحدة الإدارية لاتخاذ القرار المناسب إن كان على مستوى المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية من أجل تجاوز أي عمل بيروقراطي أو روتيني. فالقرارات أصبحت عند المحافظات وعند المدن وهي قادرة على اتخاذ هذه القرارات. هذا الأمر يحتاج إلى كذلك إلى حزمة من يعني القرارات الداعمة شغالين عليها مع، لأن بالنهاية موضوع إعادة الإعمار ليس مسؤولية وزارة الإدارة المحلية والبيئة فقط، هي عدة وزارات نحن نعمل عليها لتمكين الوحدة الإدارية حتى تتجاوز هذا الأمر.
1: والمجتمعات المحلية كيف تشركونها في وضع يعني في الوضع التمثيلي وفي وضع الانتخابات الآن، حتى منظمات المجتمع المدني، يعني حتى المنظمات التي سبق أن عملت على ملفات مشابهة؟
0: يعني طبعا اليوم اي مبادره جاده من منظمات المجتمع المدني بابنا مفتوح لهذا الامر. احنا في مديريه العلاقات العامه في وزاره الاداره المحليه والبيئه انشانا دائره اسمها المشاركه المجتمعيه، بحيث يكون هو يعني فاهم طريقه عمل هذه المنظمات او الفرق التطوعيه او حتى المنظمات. احنا نهار امبارحه كنا مشاركين في يعني مجموعه من المنظمات الدوليه، وكذلك كان في عندنا مشاركه تقريبا مع 150 منظمه مجتمع مدني كان في دمشق فعالية جسور. قريبا راح يكون في إنا لقاء مع كل حدا مختص في البيئة للاحتفال بيوم البيئة بمشاركة المجتمع المدني. كذلك إحنا بالنسبة إنا أي مبادرة أو أي عمل من المجتمع المدني راح يكون له مساحة عندنا. ناهيك على أنه يعني هذا الموضوع قانون 107 بعد ما نحن ننهي مناقشاتنا في الوزارة، لأنه في أمور احنا ارسلنا للوحدات الاداريه للمحافظات ما هي المشاكل التي تعانون منها، ارسلوا لنا اياها وردوا لنا عليها ومنتظرين طبعا بعض الاسئله. بعد ما انا اخلص يعني التراسلي بين الوزاره وبين المحافظات وبين الوحدات الاداريه، قولا واحدا انا راح اعرضها على المجتمع يعني المدني لاشوف شو نصائحه بهذا الموضوع، شو ملاحظاته، شو ممكن يفيد بهذا الجانب، لاني ممكن انا في امور ممكن ما اطلع عليها اخذ هذا الموضوع، خاصه الناس الخبراء، نقابه المهندسين المقاولين كلها ممكن انا اخذ. نعم
1: استاذ معتصم، يعني معي دقيقه واحده. هناك دوما يعني بسبب التصريحات المتكرره عن موضوع الاستثمار من قبل الحكومه، هناك مخاوف من انه اي تشريعات جديده قد يعني مثل ما بنقول بالعامي تجور على السكان. هل هناك مخاوف من انه اي اعاده تخطيط قد تاتي على حساب السكان في منطقه او في اخرى؟
2: صحيح، هو بس إشارة سريعة، الإحصاء الذي كنت أشير إليه هو إحصاء سكاني لعقد انتخابات وبناء سجل ناخبين، ولم أكن أشير إلى إحصاء الضرب. الحقيقة أنا حجاوب على سؤال حضرتك من واقع مدينة دمشق اليوم، ومن واقع ما يحصل في أراضي المزة بساتين الرازي المرسوب 66 وجوبر والقابو. هناك مشكلة حقيقية اليوم بين المتضررين وبين أهالي أصحاب الأملاك في هذه المناطق وما بين الخطط التي تطرحها محافظة دمشق من أجل إعادة أعمار هذه المناطق، لأن وجهة النظر مختلفة. يعني نحن بالمزج 66 اليوم في أمر واقع الآن في أبراج سكنية طلعت، لكن الآن مسألة أصحاب الأراضي اليوم عم يحتجوا ويقولوا أنه التعويضات التي حصلوا عليها غير عادلة، لأن المرسوم 66 طبعا طبق أيام النظام، ولكن محافظة دمشق الآن ما قامت بالخطوات اللازمة بحسب رأيهم من أجل تعويضهم تعويض عادل عن الأملاك التي فقدوها. بجوبر والآبون المعلومات اللي عنا أنه في خلافات أيضا ما بين أهالي جوبر وأهالي المنطقتين وبين محافظة دمشق حول المخططات التنظيمية وإعادة بناء هذه المناطق، وهذا يعني موضوع شائك، موضوع معقد، موضوع خطير، وموضوع الآن يثير قلق كثير من الجهات، وأولها وأبرزها وأهمها هو أصحاب الأملاك في هذه المناطق. يعني فنحن نتحدث عن مشكلة يعني متخيلة، أنا عم بحكي فقط عن واقع مدينة دمشق، وشهدنا في مدينة حلب أيضا من أسبوعين كمان أيضا احتجاجات في هذا السياق. مشان هيك نحن عم نقول أنه يجب أن تكون إدارة محلية ممثلة للناس لحتى هم ياخذوا القرار المناسب اللي بيتعلق بتنظيم حياتهم وعمرانهم وشؤونهم واملاكهم. هذا مهم.
1: اشكرك شكرا جزيلا استاذ معتصم السيوفي مدير التنفيذي لمؤسسه اليوم التالي ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل ايضا استاذ علي الحمد مدير العلاقات العامه في وزاره الاداره المحليه ضيفي من دمشق ايضا. مشاهدينا محورنا القادم يتناول المقترح الايراني المعدل، وهل توافق امريكا ويتم التوصل لاتفاق ينهي الحرب؟ فاصل ونعود.

0: المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالكبير أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المصدر إن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط وفق جدول زمني مرحلي. وأضاف أن إيران طالبت الولايات المتحدة بمعاودة النظر في كلا الموقفين. وأشار المصدر إلى أن إيران ركزت مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية. أما القضايا الأكثر إثارة للجدل مثل برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم فقد تأجلت إلى جولات لاحقة من المحادثات. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات غدا الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران. وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على إيران، غير أن رفض طهران عددا من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري إلى طاولة المباحثات. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم الباحث المتخصص في الشأن الإيراني ضيفي من عمان، ومعي في الاستوديو الدكتور محمود الرنتيسي أستاذ العلاقات الدولية ضيفي من اسطنبول. مرحبا بكما دكتور محمود. دعني أبدأ معك. ما يحدث الآن يقربنا أكثر من استئناف العمل العسكري أم أنه ما زال هناك مجالا للتفاهم؟ لأنه حتى التسريبات التي تصدر عن الطرفين يبدو أنها متضاربة في بعض نقاطها.
1: بداية تحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد أن المشهد الآن ليس فقط الخطاب، ولكن الإجراءات على الأرض تشير إلى أننا أقرب إلى العمل العسكري. وما تفضلت به قبل قليل عن اجتماع مع مجلس الأمن القومي ليس لدراسة عرض إيراني أو خيارات الولايات المتحدة بشكل عام، بل لنقاش الخيارات العسكرية أيضا. على الجانب الميداني هناك 26 طائرة شحن عسكرية انطلقت من ألمانيا إلى المنطقة حسب يعني بعض وسائل الإعلام، وصلت إلى الأردن وإلى إسرائيل، وهذا يشير إلى أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة لا يزال متواصلا. رئيس ترامب تصريحاته منذ الأمس واليوم تشير كلها إلى أنه يرفض حتى ما يجري الحديث عنه، عن مقترح إيراني جديد. رئيس ترامب تحدث قبل تقريبا ساعة قال أن هذا العرض ليس إلا يعني تعديلات شكلية. وكذلك أشار مسؤول أمريكيون إلى أن ما يجري الحديث عنه عن تخفيض للعقوبات عن إيران حتى 25% أو غيرها غير دقيق، وبالتالي لا تزال حتى الإشارات الإيجابية ربما هي إشارات تخدم تهدئة الأسواق وتهدئة ما يمكن أن يمس مصالح الولايات المتحدة، ولكن على الصعيد الميداني ما زال هناك تصلب في مواقف الطرفين. هناك خطوط حمراء ما تم الحديث عنه من مقترح 5 نقاط من الولايات المتحدة أو إيران لا يوجد تقاطع فيه إلا في بند واحد، وهو بند وقف الحرب على كل الجبهات. ولكن هناك 4 شروط أساسية تتعلق بالمشروع النووي أو بمضيق هرمز، كلها فيها تصلب وتشدد من الطرفين.
0: ويبدو أن إيران لم تتغير، يعني خطوطها الحمراء لم تتغير على الأقل بحسب ما قالت رويترز، ما زالت تتحدث عن ضرورة وقف الحرب.
1: نعم، فقط ربما هناك موضوع المشروع النووي. ربما إيران باتت أقرب إلى موضوع تعليق المشروع النووي 20 لمدة 20 عاما. كانت في خلال المفاوضات على مدار

0: الأيام والأسابيع الماضية تتحدث عن 8 سنوات ثم رفعتها إلى 15 سنة حسب بعض التسريبات. ترامب كان مصر على وقف ل20 عاما للتخصيب. عندما وافقت إيران ترامب قال أن هذا غير كافي وأنه لابد أن يكون هناك تسليم للمخزون من اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة. إيران حتى هذه اللحظة ترفض هذا الأمر وترفض تسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.
1: دكتور نبيل، ما هي نقاط الخلاف التي قد تعيدنا إلى الحرب مرة أخرى؟
2: مساء الخير نور، تحية لك وللدكتور محمود. يعني في واقع الأمر هناك نقاط خلاف كبيرة ما بين الطرفين. الجانب الأمريكي يتحدث عن تفكيك البرنامج النووي وإغلاق المنشآت النووية الثلاث، نتاز وفورد وأصفهان، بالإضافة إلى تسليم كميات اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60% والبالغة حوالي 460 كيلوغرام. هذا إلى جانب تسليم أجهزة الطرد المركزية المتطورة خصوصا من نوع IR-6 وIR-9، وهذا مخالف للاتفاق اللي تم إبرامه في يونيو من عام 2015. بينما الجانب الإيراني يعتقد بأهمية وضرورة فقط التجميد بمعنى التجميد من 5 إلى 7 سنوات، مع العودة إلى نسبة التخصيب 63%، ورفض نقل الكميات اليورانيوم إلى الخارج واعتبارها هي جزء مقدس من التراب الإيراني. هذا إلى جانب رفض الوصول حتى المفتشين الدوليين إلى بعض المنشآت واعتباره حق سيادي، لأنه حتى الجانب الأمريكي بيركز على نقطة أنه بعد تفكيك البرنامج النووي ينبغي أن يكون هناك تحقق مستدام من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تضمن عدم رجوع إيران إلى عملية تخصيب اليورانيوم. الأمر الثاني هو الخلاف أيضا حول البرنامج الصاروخي. يعني ست نور، بتعرف البرنامج الصاروخي الجانب الأمريكي يعتقد بضرورة تحديد مدايات هذه الصواريخ بما لا يزيد عن 350 كيلومتر وكبح الجماح العددي بحيث لا يترك السقف مفتوح بالنسبة للإنتاج لهذه الصواريخ وهذه الترسانة الخطيرة. والجانب الثالث أيضا تجميد وفيما اللي هو ما يسمى بالبرنامج الفضائي الإيراني الذي يستخدم كوسيلة وكغطاء للتجارب الصاروخية بعيدة المدى، ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الاتفاق فيما يتعلق بدور إيران عبر دعم الوكلاء والأذرع الموجودين عبر الحريق الإقليمي. هؤلاء طبعا الإيرانيين بيصمموا على نقطة اللي هي ربط الملفات، بمعنى أنه لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بدمج المسارات، بمعنى أن يكون أي اتفاق مستقبلي هو يتناول برنامج النووي فقط بصيغته التقنية. وبالتالي الجانب الإيراني استراتيجيته تقوم على مبدأ لا حرب شاملة ولا تنازل شامل، وإيران تحاول إدارة الأزمة وفق مجموعة من الاستراتيجيات واعتبارها طبعا معركة استنزاف طويلة وتفاوض تحت النار ورفع تدريجي لكلفة الحرب. الهدف النهائي الإيراني هو حماية النظام ومنعه من الانهيار الداخلي والحفاظ على القدرات النووية والصاروخية ومنع فرض استسلام سياسي عليها. وبالتالي طهران نور تنظر إلى أهمية الفصل بين المرونة التكتيكية والثوابت الاستراتيجية، بمعنى تفاوض هي تفاوض تدير أزمة من خلال ولا تحاول أن تحل أزمة.
1: يعني دكتور نبيل، يعني يبدو وكأنك تحلل الموقف الإيراني بمعزل عن كمية الضغوط الاقتصادية وحتى السياسية التي يرزح تحتها النظام الإيراني. نتحدث هنا عن الحصار البحري وحتى موضوع العقوبات. إلى متى يمكن أن تصمد إيران بهذه الطريقة؟
2: أحسنتي على هذا السؤال. لن تصمد طويلا، لكن في نهاية المطاف الحرس الثوري الإيراني بالذات الجناح العسكري الأمني المتشدد الذي يقود المشهد في إيران ويقود المفاوضات من خلف الستار يعتقد أنه الاستمرار في الحرب هو أهون عليه من كلفة الاستسلام، لأنه تقديم تنازلات في هذه الموضوعات الحساسة والحيوية هذا سوف يؤدي إلى تفكيك النظام الإيراني تدريجيا. ولديهم قناعة بأنه لا يمكن الوثوق لا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا الجانب الإسرائيلي. حتى لو قدمت إيران مثل هكذا تنازلات سوف تتعرض فيما بعد لعملية استهداف ممنهجة، إن لم يكن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فسوف يكون من جانب إسرائيل. الأمر الثاني أنه كما تفضلتي إن إلى متى سوف تستطيع إيران الاستمرار في السياسة التصعيدية وخلق بيئة صراعية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع وجود مجموعة من المتغيرات الداخلية. الآن هذا الجناح يعتقد أنه الاستمرار في المواجهة وخلق بيئة صراعية مع الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يؤجل عملية الانفجار الداخلي، خصوصا مع وجود 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، 13 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، ارتفاع نسبة التضخم إلى 66%، ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية من 15 إلى أكثر من 160%، رحلة انهيار العملة الوطنية تومن، الدولار وصل إلى مليونين ريال. هذا بالإضافة إلى الاقتصاد الساحلي الذي تدمر بشكل كبير جدا نتيجة الحصار الخانق.

0: هذا قد يشي بانفجار داخلي لهذه المحافظات، وعن طريق انتفاضة شعبية قد تنتقل
1: هي يعني
0: عدواها في حال
1: هوامش
0: انزلاقها
1: المناورة
0: إلى
1: كما تفضل تضيق، يعني تضيق ربما أمام إيران ويعني وحتى أمام الجانب الأمريكي وضغط حلفائه. دكتور محمود، ما هي مساحات التنازل التي قد يكون الطرفان مستعدان لها أمام الضغوط التي تحدثنا عنها خلال الفترة المقبلة، مع أنك قد استبعدت يعني قد رجحت الخيار العسكري؟
2: نعم، أعتقد يعني هذه نقطة مهمة. الخيارات التنازل من كل طرف باتت قليلة جدا، لأننا بدنا نتحدث عن تعديلات شكلية. يعني الرئيس ترامب وصف ما قدمته إيران، حتى أنه قال أنني لم أقرأ المقترح الإيراني، فقط قرأت أول سطر وألقيت به، ثم قامت إيران بإرسال مقترح جديد.
1: تثق بتصريحات ترامب حرفيتها؟
2: يعني لا أخذها على حرفيتها، ولكن شخصية الرئيس ترامب عودنا على مثل هذه المواقف حقيقة المتناقضة والمتضاربة وغير المنطقية. ولكن اليوم مع صعوبة المشهد التفاوضي وتمترس كل طرف خلف مواقفه وخطوطه الحمراء، على الجانب الآخر هناك جهود مكثفة للوسطاء، سواء قطر، كان اليوم هناك اتصالات بين رئيس الوزراء القطري ورئيس الوزراء الباكستاني، وأيضا السعودية خلال الأيام الماضية لها جهود، تركيا لها جهود، وهذه الجهود تشير إلى أن هذه الجهات كلها باتت مدركة إلى أن نحن أقرب إلى عمل عسكري. أيضا أضيف إلى ما تفضل به الدكتور نبيل الجانب الإسرائيلي، أيضا لم نتحدث عنه، هناك اتصالات بين نتنياهو وترامب لم تكن بهذه الكثافة، دليل على التنسيق العسكري الكبير. نتنياهو اجتمع خلال 24 ساعة الأخيرة مرتين بمجلس الأمن القومي، ترامب سيجتمع غدا، هذا يشير إلى أن هناك أيضا إضافة إلى ما ذكرت من تحشيد عسكري، هناك تزايد في الميل إلى هذا الجانب، وبالتالي بتنا أقرب إلى أن كل طرف في باكستان اختبر الطرف الآخر في إمكانية تنازله. الرئيس ترامب طبق العديد من الخطوات بما فيها الحصار البحري، بما فيها مبادرة الحرية، ومحاولة يعني اختبار إيران عبر إخراج بعض السفن من مضيق هرمز، أو وجود يعني بوارج أمريكية. اليوم هناك أيضا اختبار إيراني بالقوة، لم تعلن إيران صراحة أنها هي التي استهدفت محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، المسيرات التي خرجت من العراق، هناك ضبابية حول التأكد من هذه الأحداث. ولكن اليوم بتنا أمام تحركات على الأرض وتهديدات من الرئيس ترامب. بالمناسبة الرئيس ترامب هدد بالأمس وقال هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وبالمناسبة هذه الكلمة كررها مرة واحدة في أكتوبر من عام 2017، بعدها بيومين انسحب من الاتفاق النووي، وهذه المرة ها هو يكررها مرة أخرى، وأعتقد أنه يريد أن يظهر بمظهر حاسم أمام الرأي العام الأمريكي. ربما لا نعلم يعني ما هو شكل العمل العسكري، أميل إلى أنه ضربة جراحية محدودة على بنى تحتية، وربما اغتيالات لبعض القيادات الإيرانية، قد يكون هذا
1: يعني
2: أحد
1: السيناريوهات.
2: يعني لا
1: يبدو أنها قد أجدت نفعا في السابق، ولقد حيدت إيران عن موقفها أو عن شروطها.
2: نعم، هذا هو يعني ما يمكن أن تقع في فخه الإدارة الأمريكية مرة أخرى، لأنه لم ينجح في حرب 12 يوما، لم ينجح في حرب 40 يوما، ولكن رئيس ترامب يجد نفسه مضطر أمام
1: يعني
2: صورة
1: لهذا تصور عمل عسكري الآن.
2: نعم،
1: يعني هو أقرب لتصور عمل عسكري مختلف يغير شيئا على الأرض ربما.
2: لماذا؟ لأن الاستراتيجية كانت خاطئة منذ البداية. استراتيجية خاطئة. هو بالمناسبة الرئيس ترامب أقال خلال هذه الحرب 24 جنرالا وأدميرالا عسكريا في وسط هذه الحرب، وهذا يشير إلى أن الاستراتيجية التي طبقها لإسقاط النظام أو لإضعاف إيران وإجبارها على ما يريد لم يحدث كل هذا، بل على العكس ردة الفعل أدت إلى إدخال أمن الطاقة في العالم كله، أمن منطقة الخليج، علاقات أمريكا التحالفية في الناتو وغيرها، مستقبل الرئيس ترامب داخليا في الانتخابات النصفية، كل هذا دخل في حالة أزمة، وبالتالي إعادة التموضع مرة أخرى ستنتج معها أخطاء وستنتج معها ارتباك في الموقف. هو يحاول أن يعدل أكثر من مبادرة، كل مرة تفشل. العمل العسكري بالمناسبة نحن نرجح وجود عمل عسكري، ولكن ليس مضمونا أن يكون لصالح الولايات المتحدة.
1: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ العلاقات الدولية، ضيفي من إسطنبول. شكرا جزيلا أيضا للدكتور نبيل العتوم، الباحث متخصص في الشأن الإيراني، ضيفي من عمان. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية، وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة

جوائز أدبية، منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحما والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على

تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها، وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حق العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونستهلها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسومين 109 و110 لتنظيم عمل الجمارك واعتماد التعرفة الجمركية المتناسقة. مجلس الاتحاد الأوروبي يشطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، ويمددها على أفراد مرتبطين بالنظام المخلوع. صندوق التنمية يعلن خطة لتوزيع 15 مليون دولار من أموال التبرعات، ويقول إنها تشمل القطاعات الأكثر احتياجاً. رويترز تقول إن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة، والموافقة على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط.

أصدر الرئيس أحمد الشرع قانونا جديدا للجمارك بعد يوم من مرسوم الإعفاءات الجمركية، وينظم القانون رقم 109 لعام 2026 عمل إدارة

0: الجمارك وصلاحياتها وإجراءات إدخال البضائع وإخراجها والتصريح والمعاينة والتخليص عبر المنافذ والدوائر الجمركية، كما يحدد آليات استيفاء الرسوم الجمركية وحالات الإعفاء وأحكام الإدخال المؤقت والمناطق الحرة، إضافة إلى تنظيم عمل المخلصين الجمركيين وشركات التخليص. ويتضمن القانون بابا للمخالفات الجمركية وعقوباتها بما يشمل التهريب والبيانات الجمركية والغرامات والحجز والتسوية وفق الأصول القانونية. ويأتي القانون الجديد بعد يوم من صدور مرسوم رئاسي حمل الرقم 117 لعام 2026 أعفى مخالفات جمركية محددة من الغرامات والرسوم وفق شروط قانونية وزمنية. وفي الشأن ذاته، قال الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها الدكتور باسل طحان إن المرسوم رقم 117 لعام 2026 الخاص بإعفاء بعض المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب عند تسويتها يحقق عوائد للخزينة، لكنه أشار إلى وجود نقاط في المرسوم تحتاج إلى توضيح.
1: المرسوم الحقيقة كان كتير مهم، إجا بوقت كتير مهم، حيرفض الخزينة بأموال كتير جديدة، خصوصا أنه هاي البضائع في جزء منها كانت بدها تسوية، وكانوا ناطرين لحتى هذا المرسوم لهذا الموضوع. فبالنسبة للبضائع الناجية طبعا ما حتدفع عليها تسوية، ولكن حتكون البضائع المحجوزة حتدفع رسوم جمركية وغير تسوية. من ناحية أخرى، استند المرسوم على القانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، وهذا القانون هو نفسه اللي وقف المخلصين الجمركيين لما ما اعتمدوا إدارة الجمارك والمنافس. فنحن مستغربين أنه كيف يعتمد القانون ببعض الأمور ولا يستثنى بأمور أخرى. الناحية الثالثة والكثير مهمة هي موضوع المادة الثامنة بالمرسوم أو الفقرة الثامنة، المادة الثامنة اللي هي عم تقول هي بالنسبة لإعداد سك تشريعي، هل إدارة الجمارك صارت هي بتعد السكوك التشريعية عن مجلس الشعب ولا هي عبارة عن هيئة تنفيذية؟ فهذا ما عرفنا نحن بالنسبة لهذا الموضوع.
0: أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 110 لاعتماد التعرفة الجمركية المتناسقة اعتبارا من حزيران 2026، ويقضي المرسوم باعتماد جدول جديد للتعرفة الجمركية المتناسقة يتضمن توصيف وترميز السلع والبضائع وفق النظام المنسق المعتمد دوليا بما ينسجم مع تحديثات منظمة الجمارك العالمية. كما ينهي المرسوم العمل بعدد من المراسيم والتعديلات الجمركية السابقة على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من حزيران المقبل. قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش لتلفزيون سوريا إن قرار إعفاء جميع السيارات التي يقودها سوريون من رسوم الدخول عبر المنافذ يأتي لمرة واحدة ويستمر حتى نهاية شهر أيار الجاري.
2: أصدرنا مساء البارحة القرار 45 الذي ينص على إعفاء سيارات أهلنا السوريين، السيارات الأجنبية التي يمتلكونها من رسم سمة الدخول خلال الفترة الممتدة اعتبارا من اليوم 18 من شهر مايو حتى نهاية شهر مايو الجاري. جميع السيارات السوريين التي يقودها السوريين سواء كان في ملكهم أو لديهم يعني رخصة في قيادتها سيكون إن شاء الله لهم إعفاء من رسم سمة الدخول، وهو الذي يتراوح بين 100 إلى 200 دولار إن شاء الله تعالى، بإمكانهم الاستفادة منها لمرة واحدة.
0: وأضاف علوش لتلفزيون سوريا بخصوص عبور قافلة ترانزيت من معبر تل أبيض باتجاه الأراضي العراقية أنها أول قافلة ترانزيت تسير عبر طريق M4 منذ 15 عاما.
2: بشكل يومي لدينا قوافل من التنف واليعربية باتجاه جميع الطرق الرئيسية للجمهورية العربية السورية، بشكل يومي يوجد عليها قوافل ترانزيت وهي بازدياد، لكن الجديد هو الذي حصل البارحة أن هذه القافلة أتت من فاس الأبيض، من فاس الأبيض هذه أول مرة تأتي منه قوافل ترانزيت، وهذه أول مرة منذ 15 عام تدخل قافلة الترانزيت تمشي على طريق الام 4، كون الام 4 كان تحت سيطرة قسد خلال السنوات الماضية.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تسليم معدات حيوية لدعم إدارة الحدود الإنسانية إلى الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وذلك بدعم من وزارة اللجوء والهجرة الهولندية وبرنامج كابا سيتي الدنماركي. وأوضحت المنظمة أن المعدات تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في المعابر الدولية وتحسين الخدمات المقدمة للسوريين العائدين، وتشمل تجهيزات مكتبية وحقائب إسعاف أولي وأنظمة اتصال بالإنترنت، إضافة إلى معدات تكنولوجيا معلومات واتصالات لدعم إدارة الحدود بكفاءة أكبر. كشفت وكالة رويترز أن سوريا تشارك في اجتماع مغلق مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزير المالية السوري محمد يسر برنية. وأشارت الوكالة إلى أن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي، كما أوضحت أن مشاركة سوريا تأتي ضمن الاستعدادات لقمة قادة مجموعة السبع في حزيران المقبل، لافتة إلى أن المشاركة تعكس مساعي لتقريب الحكومة السورية من الاقتصادات الرائدة. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا الدكتور جاسم العجلة، الباحث في الاقتصاد والتمويل وعضو مؤسس ومدير الخزانة في الجمعية الأكاديمية السورية البريطانية من لندن. دكتور جاسم، أهلا وسهلا بكم. ما أهمية حضور وزير المالية السوري في قمة مجموعة السبع؟
3: تمام، صباح الخير أستاذ إيمان.
0: صباح النور، أهلا وسهلا
3: لك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا وهذه الأخبار والتطورات الإيجابية في رؤية الملف السوري من جانب الدول الغربية. يعني بشكل مختصر، الاجتماع يعني دعوة سوريا إلى حضور اجتماع وزراء مالية لمجموعة السبع دول في باريس، أو الجي 7 يسمونها، تقرأ يعني بشكل اقتصادي أنها تحول تدريجي في طرق تعامل القوى الغربية مع دمشق. يعني إدراج الملف السوري ضمن أجندة النقاش في دوائر اقتصادية كبرى مثل الجي 7 أو اللي يسمونها المجموعة السبع، بشكل مباشر تشير أن المجتمع الدولي سابيمان بدأ يعيد تعريف سوريا ليس فقط كأزمة كدولة مصدر للأزمات وكأزمة أمنية أو إنسانية، بل ينظر لها كحالة إعادة بناء دولة قابلة للاندماج التدريجي في النظام العالمي والاقتصادي الكبير. يعني هذا التحول ورؤية الدول الغربية لسوريا في هذه المرحلة مهم جدا، لأنه يعني يعكس إدراكا متزايدا بأن الاستقرار المستدام في سوريا لا يمكن أن يتحقق عبر الأدوات السياسية والأمنية وحدها، بل أن إعادة تشغيل الدورة الاقتصادية مهم جدا من ناحية دعم الاستثمار أو دعم المشاريع البنية التحتية أو إعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي وتوفير فرص عمل أكبر. حسب تقارير رويترز، يعني سمعنا أنه السيد وزير مالية الدكتور محمد يسر بنية مدعو يوم الاثنين وغدا الثلاثاء، أو الآن صرنا في غدا يعني الآن الثلاثاء، في جلسات مغلقة. ما لم يعني لم نعرف تفاصيل أكثر عن ماهية التفاصيل، ولكن هناك إشارات يعني تشير أن النقاش يدور حول بشكل مختصر عن التعافي الاقتصادي المستدام وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. هنا أستاذ يمان، يعني ممكن نقرأ المشاركة إلى عدة مستويات، يعني أو نصنفها لعدة مستويات. أولا، المستوى الأول هو اعتراف عملي بواقع سوري جديد. يعني الآن الدول الغربية، خصوصاً الدول الأوروبية، كما نعلم مجموعة الجي 7 أغلبها من دول أوروبا، بدأت تتعامل مع فكرة أن عزل سوريا بالكامل لم يعد سياسة قابلة للاستمرار ويعني بعد خصوصا بعد التغيرات اللي شهدتها سوريا بعد التحرير في ديسمبر 2024. يعني الآن الدول الغربية ترى أن الانتقال من

0: سياسة القطيعة الكاملة مع الدولة السورية إلى سياسة الاحتواء والانخراط طبعا بشكل مشروط ضمن شروط يعني يضعونها الدول الغربية. أيضا دعوة السيد وزير المالية لها أيضا بعد اقتصادي، والبعد الاقتصادي هو المدخل الأسهل أمانة، لأن الدعوة هنا نشير أن الدعوة جاءت على فقط مستوى وزير مالية. الجي 7 عندهم اجتماعات على مستوى أمني على مستوى سياسية، لكن الدعوة أتت على الجانب المالي أيضا، ليس فقط سوريا وأيضا أوكرانيا تم دعوتها. فهذا الموضوع مهم جدا، لأنه الأولوية الغربية الحالية هي أنه منع انهيار اقتصادي في سوريا. هذا ينعكس على تقليل مخاطر الفوضى والهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، وأيضا إيجاد آليات لربط سوريا بالنظام المصرفي والاستثماري العالمي.
1: نعم دكتور جاسم،
0: الرسالة الأخيرة
1: تفضل.
0: الرسالة الأخيرة اللي أحب أنبه عليها أيضا أستاذ إيمان، وقد تقرأ بعيدا عن المجال الاقتصادي، لكن أعتقد أنه في ظل التوترات اللي تشهدها الشرق الأوسط، يعني الحرب المرتبطة بإيران وتأثيرها على الطاقة والممرات المائية وما حدث في مضيق هرمز، باعتقادي أن الدول تحاول إعادة ترتيب علاقاتها وتحالفاتها الإقليمية خصوصا الدول الأوروبية. لذلك يعني الآن أعتقد أن سوريا أصبحت ينظر إليها الآن كجزء من معادلة الاستقرار الإقليمي، وليس فقط كما ذكرت بالبداية أنها دولة مصدرة للحروب أو للأزمات أو فيها توترات أمنية.
1: نعم دكتور جاسم، يعني هذه الاجتماعات كيف تنعكس عمليا أو ستنعكس عمليا على الاقتصاد السوري؟
0: تماما، طبعا حسب باعتقادي أنه أولا النقاشات سوف تكون على مستوى إعادة الإعمار وكيفية الدعم سوريا وربطها بالاقتصاد المالي العالمي، طبعا عن طريق صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بشكل أكبر. لن يكون انعكاس مباشر آني أو لحظي، لأن موضوع إعادة الإعمار موضوع طويل جدا، سوف يستغرق سنوات كبيرة ومشاريع كبيرة، والمشاريع لها مراحل وطرق تمويل ومراحل تمويل أيضا أكثر، لكن على المدى المتوسط أو المدى البعيد سوف يكون هناك انعكاس مباشر على على على على على الاقتصاد السوري. سوف يكون هناك مزيد من الاستقرار، لأنه سوف تعاد الثقة خلينا نقول بالنظام القطاع المصرفي السوري. نرى التحويلات المالية، التجارة الدولية سوف تنشط في سوريا، يعني تكون يعني سوريا تعطي انطباع بأن البلاد تتحرك تدريجيا في مرحلة ما بعد الحرب والعزلة. فاندماجها، إعادة اندماجها في في في في التيار الإقليمي والدولي سوف يكون على المدى المتوسط والمدى الكبير والمدى الطويل.
1: شكرا.
0: بشكل ملحوظ.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور جاسم العقلة، الباحث في الاقتصاد والتمويل والعضو المؤسس ومدير الخزانة في الجمعية الأكاديمية السورية البريطانية، كنت ضيفنا من لندن، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
1: قرر مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وذلك تعزيزا للانخراط الأوروبي مع سوريا. كما قرر المجلس الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع حتى 1 حزيران من عام 2027، وأكد الاتحاد الإبقاء على العقوبات الفردية المرتبطة بالنظام المخلوع والأسباب أمنية، محذرا من أن الشبكات التابعة للنظام المخلوع ما تزال تتمتع بنفوذ قد يعوق عملية الانتقال والمصالحة الوطنية. من جهته رحب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع، وأعرب الشيباني عن تقديره لتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام المخلوع والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، وأوضح الشيباني أن سوريا تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الشعب السوري ويستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ودعم مسار

0: إنذار إعادة الإعمار. عقد وفد وزارة الصحة المشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية لقاءات واجتماعات على هامش أعمال الدورة، خصصت لبحث واقع علاج السرطان في سوريا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في هذا المجال. وشارك الوفد في عدد من الفعاليات والجلسات المتخصصة التي ناقشت سبل تطوير خدمات تشخيص وعلاج الأورام بحضور مسؤول ملف السرطان في منظمة الصحة العالمية ورئيس برنامج مكافحة السرطان العالمي، إلى جانب وزراء صحة الدول المشاركة وممثلين عن منظمات صحية دولية وخبراء في القطاع الطبي.
1: في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف انطلقت أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة وفد سوري برئاسة وزير الصحة مصعب العلي. الدورة تناقش خلال جلساتها ملفات تتعلق بمستقبل الأنظمة الصحية عالميا وتعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية ودعم العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية وسط تحديات صحية متزايدة تواجه العديد من الدول.
2: عالي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،
1: وفي كلمة مسجلة أمام الجمعية أكد الرئيس أحمد الشرع أن مشاركة سوريا في أعمال الدورة تأتي في إطار مسار التعافي الذي تمضي فيه البلاد، مشددا على أن دمشق تسعى للقيام بدور فاعل في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي والعالمي. الشرع قال إن رؤية سوريا تقوم على مبدأ صحة الإنسان أولا عبر بناء منظومة صحية عادلة وشاملة تمتد خدمتها إلى مختلف المناطق السورية، مشيرا إلى أن خطط إعادة الإعمار تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والصحي المستدام. وأضاف أن الحكومة السورية ملتزمة بطي صفحة المخيمات بحلول عام 2027، معتبرا أن تحقيق الاستقرار الإنساني يشكل أساسا لمواجهة التداعيات الصحية والمناخية. منظمة الصحة العالمية أكدت في تقارير لها الضرر الواسع في البنية التحتية الصحية وخروج أكثر من نصف مستشفيات البلاد عن الخدمة بسبب نقص التمويل والأضرار. كما أدت أزمة المياه والصرف الصحي إلى تفشي أمراض معدية مثل الكوليرا والحصبة والليشمانيا والتهاب الكبد، في حين لا يعمل بشكل كامل سوى 50-60% من المستشفيات و67% فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما يعاني قطاع الصناعات الدوائية المحلي من تراجع حاد نتيجة لتدمير منشآت إنتاجية في عدة مناطق، ما تسبب بنقص كبير في الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة. وفي وقت تسعى فيه دمشق إلى تعزيز حضورها في المحافل الصحية الدولية وإعادة بناء قطاعها الصحي، تبقى التحديات الميدانية والإنسانية كبيرة وسط حاجة متزايدة للدعم الدولي لضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين واقع الرعاية الصحية في البلاد.
0: انتقد المجلس الوطني الكردي قرار وزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي، معتبرا أنها لا تغطي تكاليف الإنتاج ولا تضمن حقوق الفلاحين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأوضح المجلس أن ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل واليد العاملة جعل الزراعة عبئا كبيرا على المزارعين، ما أثار حالة من الاستياء بينهم. وحذر المجلس من أن استمرار هذه التسعيرة قد يدفع العديد من الفلاحين إلى تقليل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، مطالبا بإعادة النظر بالأسعار وتقديم دعم حقيقي للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة حددت سعر شراء طن القمح القاسي من الفلاحين ب46,000 ليرة سورية جديدة للطن الواحد، ما أثار موجة من الانتقادات والمطالبات بمراجعة القرار. نظم مزارعون وقفة احتجاجية أمام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في مدينة صقلبية بريف حماة اعتراضا على التسعيرة الجديدة لطن القمح.

0: الفلاح يعرق الحمى.
1: مطالبني النظر بموضوع الفلاح تسعيرة الحنطة. تسعيرة الحنطة ما هي مضبوطة للفلاح. الفلاح خسران والفلاح هو عم يقدم كل شيء. طيب يا وزير الزراعة انت قاعد على كرسيك، لولا مو الفلاح عم يقدم منين تاخذ راتبك؟ معناته الفلاح شو اخذ؟ ماشي يعني حصد الحنطة وعطاها للدولة.
2: انا بالنسبة لي مكلفني اديلهم 127 دولار، وهون مقطوع الإجمالية 300 كيلو، يعني إذا على 330 أنا بكون خسران، بكون حاط من جيبي.
3: إذا تم السعر السنة الجاية ما نزرع نهائي، نترك الأرض بور وما نزرعها، لأنه أنا تعب سنة كاملة عم انطرها من السبرة، من البرد، من الجفاف. أنا اليوم أنا لو جاي موجة برد هاي القوية من كم يوم طلعنا خاصين، خسرت أنا كل شيء.
4: ما ضل بعدنا موسم غير هالحمطة، نطالبهم بالتراجع عن هذه التسعيره وبلشي يحسنون التسعيره احسن من هيك.
5: قد السعر بيوفي مع الفلاح؟
4: يعني مو اقل من 450 500، لانه ما ظل موسم شغال عندنا غير الحنطه، لا حبه سوداء لا كمون لا كزبره، كله يعني خرب بسبب الرطوبه.
6: التسعيره اللي اجت هلا ما بتوفي معنا، نحن اليوم الدرهم كلفنا 100 دولار، 130 دولار، اليوم التسعيره هي ما بتوفي معنا. مثلا نحن وقت تسلمونا البذار عاطل، الامطار عطلت المحصول، المحصول اجى مرض. فنحن نطالب سياده الوزير، نطالب سياده الرئيس بالنظر من اجل تسعيره الحنطه.
1: ما طلبنا باعاده النظر بتسعيره الحنطه. نحن فلاحين، اذا بدي طلع السعر هذا ما بنجيب حق بداره، واحنا كنا مديونين للجمعيه، مديونين.
7: أفادت مصادر محلية بأن عددا من الفلاحين احتشدوا في دوار النعيم بمدينة الرقة احتجاجا على التسعيرة الجديدة للقمح. أفادت وزارة الاقتصاد والصناعة بعقد وفد منها مباحثات مع مسؤولين أردنيين لمناقشة آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتطوير عمل مديريات الشركات وتعزيز التعاون في مجالات مراقبة الشركات والتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل الإلكتروني. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع جاء في إطار الاستفادة من التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يأتي بعد توقيع وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار ونظيره الأردني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والإداري ونقل الخبرات. واستعرض الجانب السوري خلال الاجتماع آليات تسجيل الشركات المعتمدة حاليا إلى جانب الأنظمة والبرامج المستخدمة وخطط التطوير والتحول الرقمي الجاري تنفيذها في قطاع الخدمات الإدارية والتجارية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في القاعدة العسكرية المستحدثة في تل أحمر الغربي أطلقت النار من رشاش دبابة باتجاه الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الجنوبي. يأتي هذا في حين استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمالها في مشروع سوفا 53 بريف القنيطرة الأوسط، مستخدمة نحو 10 آليات لرفع سواتر ترابية. تأتي هذه الانتهاكات في ظل استمرار تصاعد توغلات قوات الاحتلال والانتهاكات في ريفي درعا والقنيطرة. أعلن جيش الاحتلال إعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية. وفي سياق متصل أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي.
8: في حادثة تصعيدية تزيد من التوتر

0: التوتر بين سوريا وإسرائيل، يجتاز مستوطنون إسرائيليون الأراضي السورية في استفزاز جديد يهدد الاستقرار بالمنطقة، وهو تطور دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلن عن تفاصيل ما جرى، إذ صرح بإعادة 10 مستوطنين إسرائيليين واعتقالهم بعد اجتيازهم الحدود، وأشار في بيان إلى إدانته لعملية الاجتياز، معتبراً أنها مخالفة جنائية تعرض قوات الجيش والإسرائيليين للخطر. جيش الاحتلال أضاف أن المواطنين الإسرائيليين المعتقلين تم تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي وقت سابق تجمع مستوطنون إسرائيليون من حركة ما يسمى برواد الباشان عند السياج الحدودي مع سوريا للمطالبة بالسماح لهم بالاستيطان في المنطقة الحدودية. يرى مراقبون أن هذا الاختراق الحدودي يفتح نافذة على تصعيد محتمل قد يجر المنطقة إلى مواجهة خطيرة، لا سيما إن كان هناك أوامر تحريضية للمستوطنين، وهو ما يضع المنطقة على حافة الانفجار، لا سيما مع رفض إقليمي ودولي للمشاريع الانفصالية في سوريا. التطور الأخير يترافق مع انتهاكات متواصلة لجيش الاحتلال، إذ يواصل توغله برياً في المناطق الحدودية الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة، وينفذ عمليات دهم وتفتيش وسط تحليق مكثف لطائراته المروحية.
1: قررت وزارة الأوقاف إخضاع جميع المساجد في سوريا لإشرافها الإداري وتنظيم أوضاعها القانونية منذ مطلع العام الحالي، وينص القرار الصادر عن مجلس الأوقاف المركزي على إخضاع المساجد المشمولة به للإشراف الإداري لوزارة الأوقاف عبر مديرياتها في المحافظات، وتتولى مديريات الأوقاف تنظيم الأوضاع الإدارية والقانونية لهذه المساجد وإدراجها ضمن السجلات الرسمية لديها، كما يقضي القرار بتسوية أوضاع اللجان والجهات والأشخاص القائمين على إدارة المساجد بما ينسجم مع التعليمات التنفيذية التي ستصدرها الوزارة لاحقاً. أعلن وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة إصلاحات تشريعية جديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة. وأوضح عنجراني أن الإصلاحات تشمل قوانين الإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني، وتهدف إلى بناء إدارة أكثر كفاءة وعدالة ووضوحا. وأشار عنجراني إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية سيمنح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع بما يسرع تقديم الخدمات ويحسن جودة الاستجابة واتخاذ القرار على المستوى المحلي. أكدت مديرية المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم وجود أي منظمة أو جهة تحمل اسم بيت الأخوات مسجلة أو مرخصة لديها، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، وذلك على ضوء ورود اسم المنظمة في قضية الشابة بتول علوش. ودعت المديرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة والمنظمات العاملة ضمن إطارها القانوني، مشددة على ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها. أعلن صندوق التنمية عن خطة توزيع التخصيص الأول لمبلغ 15 مليون دولار من أموال التبرعات على المناطق والقطاعات الأكثر تضرراً، وتشمل الخطة تخصيص 6 ملايين دولار للتمكين الاقتصادي ودعم الأسر و5 ملايين دولار لتطوير الخدمات الصحية و3 ملايين دولار لقطاع التعليم وإعادة الأطفال إلى المدارس، بالإضافة إلى مليون دولار لقطاع الأمن والسلامة المخصص لإزالة الألغام والأنقاض وتأمين الأحياء المتضررة. يعاني مشفى المواساة في دمشق كغيره من المستشفيات الحكومية من تحديات متزايدة.

0: بين أيدينا من ميزانية هو قليل بالنسبة للحاجات الكثيرة. يعني على سبيل المثال، نحن في القسم الإسعاف قدرتنا أن نستقبل 200 إلى 300 حالة، لكن نحن نستقبل أحيانا 1000 حالة في اليوم الواحد. لو ذهبنا إلى البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات الإسعافية والخدمية والعلاجية، نحن نشوف في نقص كبير. هذا لا يعني أننا نحن لا نقوم بما يجب أن نقوم به من مسؤوليات، لكن الإمكانيات حتى الآن هي إمكانيات محدودة. فنحن البنية التحتية كلها تحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة.
1: تعود ملفات مرتبطة بسنوات الاعتقال والانتهاكات في عهد النظام المخلوع إلى الواجهة مجددا في محافظة درعا عقب قرار فصل المحامي محمد العدوي من نقابة المحامين على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد القضائي والتورط بتسليم معارضين إلى الأجهزة الأمنية. وفي مدينة الشيخ مسكين تواصل عائلات مفقودين ومعتقلين المطالبة بكشف مصير أبنائها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
2: قرار فصل رسمي أصدرته نقابة المحامين في درعا بحق المحامي محمد العدوي فتح الباب أمامنا للبحث في القضية التي كانت أعمق من شطب اسم من السجلات. في إطار تحقيق استقصائي أجريناه، توجهنا إلى أروقة القصر العدلي في دمشق لمعرفة طبيعة القضايا التي كان العدوي موكلا فيها خلال سنوات الثورة.
3: إذا ثبت بحق المحامي أنه سبب ضرر له الناس كان سبب بأخذ أبنائه أو أخوته إلى السجون ومكاب الصيدناية، هذه الساعة إحنا بنأخذ القرار المناسب هو يلي هو لازم يستحق الشطب، ما لازم يكون بنقابة المحامين.
2: وخلال مراجعتي وتتبعي عشرات الملفات القضائية المحفوظة تكشفت الحقيقة الصادمة. وثائق تبين تحويل عشرات المتهمين من خلفيات معارضة إلى محكمة الإرهاب، قضايا انتهت بأحكام إعدام نفذت في سجن صيدنايا.
4: محمد العدوي ما كانش دوره كمحامي هون بالنسبة للقضية تبع عبد الستار واللي راحوا بالسجن صيدنايا هم 17 واحد، كان دوره ابتزاز مالي مع كل الأطراف. يعني اللي ما انقضبش راح على السجن على الأمن الجنائي أخذوا منه مصاري، سواء مو على مصاري موجودين. كان في اجتماع كمان كان محمد العدوي ينزل على فرع الأمن الجنائي بصفة شو هو ينزل يحضر تحقيق.
2: المثير في هذا المسار الاستقصائي أن اسم العدوي كان حاضرا في تلك الملفات بصفته وكيلا قانونيا ضد المتهمين، ما يفتح تساؤلات كبرى بشأن طبيعة دوره في تلك المرحلة وبشأن آليات سير هذه القضايا داخل المنظومة القضائية آنذاك.
5: اعتقلوه بال 2018 وأخذوه على سيدنايا بعد ادعاء كاذب كان عليه.
2: لكن خيوط الملف لا تتوقف عند التمثيل القانوني، إذ تكشف شهادات ذوي الضحايا وجها آخر للقضية يتمثل في شبهات ابتزاز مالي تعرضت له العائلات المكلومة، روايات تتقاطع بشأن طلب مبالغ مالية ضخمة مقابل وعود بتخفيف الأحكام أو نيل تبرئة لم تأتي أبدا، اتهامات وإن كانت قيد التحقق إلا أنها ترسم صورة واضحة للانتهاكات التي أحاطت بالمنظومة القضائية آنذاك.
6: في سوريا الجديدة تعود ملفات قديمة كانت تهمس في المجالس خوفا إلى العلن، وبين شهادات الأهالي وقرارات النقابات وأسئلة العدالة الانتقالية يبقى السؤال مفتوحا، هل ستشهد المرحلة المقبلة حقيقة ما جرى داخل منظومة الاعتقال؟ وهل تمتد المحاسبة إلى كل من شارك فيها حتى أولئك الذين ارتدوا يوما عباءة القانون؟ لتلفزيون سوريا محمد غزاوي درعا.
1: أطلق مركز الدفاع المدني في القنيطرة استكمالا للحملة الوطنية التي أطلقتها إدارة الطوارئ والكوارث في سوريا تحت اسم وعيك بعملك لتوزيع منشورات توعوية مطبوعة للمدنيين من أجل تجنب حريق المحاصيل الزراعية، وتحتوي المناشير على إرشادات ونصائح للحد والوقاية من حرق المحاصيل الزراعية.
7: استكمالا للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحت عنوان وعيك بعملك، تقوم فرق التوعية والتدريب بالمديرية الجنوبية

0: بتوزيع المنشورات والبروشورات على الأخوة المواطنين التي تحتوي على الإرشادات والنصائح للحد والوقاية من خطر حرائق محاصيل الزراعية.
1: انطلقت في جامعة اللاذقية أعمال المؤتمر العلمي بعنوان المؤتمر المتوسطي حول الإدارة المتكاملة للغابات في مواجهة الحرائق، وذلك بتنظيم مشترك بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وكلية الهندسة الزراعية.
2: اليوم المؤتمر المتوسطي حول الإدارة المتكاملة للغابات في مواجهة الحرائق، والذي يستمر لثلاثة أيام برعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وكلية الزراعة في جامعة اللاذقية.
3: الحقيقة هذا المؤتمر يعني يحمل أهمية عظيمة وكبيرة من أجل تبادل الأفكار وتبادل النقاشات والأبحاث العلمية المقدمة من داخل الجامعة والتجارب العملية التي خاضتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالاستجابة لحرائق الغابات.
4: طبعا يتضمن المؤتمر كثير من الأبحاث التي تعنى بموضوع الغابات، بدءا من موضوع استكشاف أو التنبؤ بحالة وقوع الحريق لا سمح الله، الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، الاعتماد على GIS، الاعتماد على الأمور العلمية الحديثة.
5: وهيدا المعرض كتير فادنا جميعا للحد من الحرائق والتوعية والأساليب العلمية والأدوات اللي هن ورجونا إياها لنتعرف على وقت الحد من حرائق وقت اللي بتصير الحرائق.
1: نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة رقابية مفاجئة على 10 مخابز في دمشق وريفها بهدف التحقق من جودة الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات المعتمدة. وقالت الهيئة إن نتائج الجولة سجلت مخالفات متعلقة بتدني جودة المنتج والتلاعب بأوزان ربطات الخبز المخصصة للبيع للمواطنين، حيث أظهرت الكشوفات الميدانية وجود نقص ملحوظ في أوزان الربطات لدى بعض الأفران. وأوضحت الهيئة أنها نظمت 5 ضبوط تموينية بحق الأفران المخالفة. أقامت مؤسسات المجتمع المدني في دار الأوبرا بدمشق فعالية لتكريم رموز الثورة السورية بحضور شخصيات رسمية وشعبية.
6: في مسار الثورة السورية برزت شخصيات حملت مسؤوليتها.
7: هلأ بعد التحرير المحطة الأولى اللي نحن كنا عم نفكر فيها أنه تكون محطة تكريم لكل واحد بيستحق التكريم. نحن ما هدفنا نكرم فئة واحدة أو مجموعة صغيرة، هدفنا مستوى عالي، هدفنا مستوى بعيد، هدفنا يكون شامل لكل اللي يستاهلوا التكريم. والحمد لله يعني هن كثر، لأنه كثر كثيرة كانت التضحيات.
8: هلا في الحقيقة أنا بدي أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا الحفل وعلى القائمين على هذا التكريم. حقيقة هذا بيعني لنا شيء كثير، لأن نحن أول شيء عم نشوف رموز الثورة السورية موجودين على هيدي المنصة وعم يتكرموا، وهذا الشيء بيرجع كل السوريين لحتى يتذكروا هيدي الرموز ويعرفوا مدى أهمية يعني هذا العمل اللي قاموا فيه. أيضا عم نشوف عوائل الشهداء وأسر الشهداء، وهذا بيذكر كل السوريين بالشهداء واللي ضحوا واللي قدموه في سبيل نصر هيدي الثورة السورية.
1: أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية بطرطوس حملة لمكافحة ظاهرة التسول بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في المدينة.
9: اليوم انطلقت حملة استراتيجية مكافحة التسول يلي هي برعاية محافظة طرطوس. الحملة انطلقت من مديرية الشؤون الاجتماعية والأعمال بمساهمة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، وتم توزيع بروشورات كانت على شعار الحملة لا تعطوا ونعطونا، لأن في كتير ناس عم تعطي المتسول وبس في كتير حالات ما عم توصل للناس المستحقة.
1: حذرت دائرة الإنذار المبكر من استمرار هبات

0: رياح قوية تؤثر على سوريا بدءا من أمس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء، وأوضحت أن الرياح ستكون نشطة على معظم المناطق مع اشتدادها بشكل خاص في الوسط والجنوب والبادية، وقد تكون أقوى على المرتفعات والمناطق الجبلية والساحلية الغربية، ما سيؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحول الأجواء إلى سديمية ومغبرة في عدة مناطق. ودعت الدائرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تشمل تثبيت الأجسام القابلة للتطاير ومنظومات الطاقة الشمسية وتأمين الخيام وتجنب المناطق المرتفعة والأشجار والأبنية المتصدعة وأعمدة الكهرباء والابتعاد عن العمل في الأماكن المكشوفة لتفادي الحوادث. تتوافد دفعات جديدة من الحجاج السوريين إلى مكة المكرمة بعد سنوات من الانتظار، ومع استمرار الترتيبات الخاصة بأداء مناسك الحج لهذا العام.
1: نتمنى إن تزور مكة وهيك وشوف الكعبة المشرفة، والحمد لله الله ما خيبني. هلا بيجي هلا ما بيجي بالبر والحج غير العمرة غير شكل، بتحس هيك انه الله بده يغفر لك كل ذنوبك، بده بخلقان شيء جديد.
2: هذا فضل كبير من رب العالمين انه اكرمنا بزيارة بيته الكريم، كان حلم علينا، هذا حلم العمر ورحلة العمر كلها، هذا فضل كبير من الله، لولا الله ما بيحبنا ما بيستدعينا لبيته. فرب العالمين استدعانا لبيته، انت بتستدعي اي انسان لبيتك الا بتحبه.

دانت وزارة الخارجية الهجوم الذي استهدف أراضي دولة الإمارات باستخدام 3 طائرات مسيرة، معتبرة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يثير مخاوف جدية نظرا لحساسية المنشآت النووية المدنية. وأكدت الخارجية أن استهداف المنشآت المدنية ولا سيما المرتبطة بالطاقة النووية السلمية يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، مجددة موقفها الرافض لمثل هذه الهجمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. هذا وأعلنت هيئة الرقابة النووية في الإمارات أنه لم يحدث تسرب للمواد المشعة من جراء استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد أي خطر على السكان أو البيئة، مشيرة إلى أن مستويات السلامة الإشعاعية ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية. هذا وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي في أبو ظبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة. وأوضح المكتب أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مسيرة لم يحدد مصدرها من دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة. نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالكبير أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المصدر إن واشنطن وافقت حتى الآن على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة فقط وفق جدول زمني مرحلي. وأضاف أن إيران طالبت الولايات المتحدة بمعاودة النظر في كلا الموقفين. وأشار المصدر إلى أن إيران ركزت مجددا في مقترحها الجديد على إنهاء الحرب ومعاودة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات البحرية. أما القضايا الأكبر

0: أكثر إثارة للجدل مثل برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم فقد أجلت إلى جولات لاحقة من المحادثات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون بشدة لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، وأضاف ترامب أن إيران تتحدث عن الاتفاق ومن ثم تقدم ورقة لا علاقة لها بأي بنود على حد تعبيره، كما أشار إلى أنه لا يمكن تقييم معدلات الفائدة قبل نهاية حرب إيران، لافتا إلى أن الإيرانيين يصرخون من آثار الحرب وفق وصفه. وفي وقت سابق قال ترامب إن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى منهم شيء على حد وصفه. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران تلقت مجموعة من الملاحظات الأمريكية على مقترحها عبر الوسيط الباكستاني رغم رفض واشنطن للمقترح الأخير. وأضافت الوزارة أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا يوم الأحد الماضي، وأن مطالب طهران تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وأنها لن تناقش حقها في تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى استمرار تبادل وجهات النظر عبر إسلام آباد. وبشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، قالت الوزارة الإيرانية إن فرقا فنية إيرانية وعمانية اجتمعت الأسبوع الماضي في سلطنة عمان للتفاوض على آلية لضمان العبور الآمن في المضيق. تمتلك إيران سلسلة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، نتابع أبرزها في هذه المادة.
1: توزع الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الآسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلاً لميناء خارج، بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يومياً. ومن أبرز هذه الموانئ أيضاً ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوجستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتار. يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند، نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
0: بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي الم...

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي

إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول. وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف. وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع التي لقيت تفاعل من السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. لماذا يكرم الناس ذكرى الشهداء عادة؟ لماذا تقام فعاليات كهذه في كثير من الدول مشاهدينا؟ بداية ينظر للشهداء على أنهم أشخاص ضحوا بحياتهم في سبيل قضية نبيلة. الدفاع عن الوطن، عن الكرامة، عن الحرية أو حماية الآخرين، ما يجعل الاحتفاء بهم وإحياء ذكراهم رسالة متعددة المعاني، ففيها اعتراف بالتضحية وتعبير عن امتنان لمن تحمل خسارة كبرى، خسارة لا تعوض من أجل غيره، وفيها حفاظ أيضا على الذاكرة الجمعية، فلا ينسى ولا يجب أن ينسى الناس الأحداث أو التضحيات التي شكلت أحداثا محورية للبلد أو الدولة أو المجتمع. هذه الاحتفالات تساعد في تعزيز القيم الأخلاقية كالشجاعة، ويمنح التكريم أيضا لعائلات الشهداء إحساسا بأن فقدان أحبابهم لم يكن مجانيا، وهو محط تقدير ولا يمكن نسيانه، بالإضافة لخلق مساحة للتأمل ليفكر الإنسان في الحروب وأثمانها القاسية التي لا تتوقف بمجرد وقف إطلاق النار أو رفع راية وخفض أخرى. طبعا معنى الشهيد كمصطلح يختلف باختلاف المجتمع والدين والسياق السياسي، لكن ما يبقى ثابتا هو التضحية الإنسانية. بالأمس أقيمت فعاليات تكريم لرموز وشهداء الثورة السورية في دار الأوبرا بدمشق بحضور عدد من عائلات الشهداء، والفعاليات الاجتماعية والثقافية، وكانت الأسماء الأيقونية في ذاكرة الثورة حاضرة. فجرى تكريم الشهيد حمزة الخطيب، وهو طبعا من أوائل الأطفال الذين شاركوا في مظاهرات درعا واستشهدوا تحت التعذيب. جرى تكريم